0: لكن هو يخزن في مكان يطلع. إذا أنا أجبرت نفسي على النسيان فهذا في يوم من الأيام بيطلع بشكل
1: يقفز
0: بشكل مو بزين.
1: صحيح.
0: وله في صالحي. النسيان أبدا ما هو بالحل. الحل وشو؟ الحل إني أنا أتعامل مع هالذكريات هذه بوعي.
1: نعم.
0: أمشي طريقي من غير يعني ما أجلد ذاتي. الذكريات تكون أنا غلط في السابق، لكن الله غفور رحيم. غلط في شغلي، غلط في حياتي، في مشروع التجاري مع أولادي، غلط مع نفسي بحق نفسي.
1: نعم.
0: أوكي أنا غلط، اللهم اغفر لي، عفى الله عما سلف.
1: نعم.
0: أنا عيش اليوم،
1: التصالح
0: مع روحي، أتصالح مع الناس الآخرين، أتصالح وقبل أهم من هذا كله أتصالح مع علاقتي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم يا أخي، قديش التصالح جميل تدرين.
0: جميل.
1: التصالح شفاء. شفاء
0: شفاء شفاء. يا الله قلتيها، شفاء
1: شفاء, شفاء. والله أتمنى أن كل أحد يسمعنا الآن عنده مشكلة أو عنده وجع أو انكسار أو خسارة أو شيء يلاحقه وينكد عليه حياته، ارجع واجهه وتصالح معه. لا تهرب.
0: إيه لا تهرب
1: ولا تنسى مثل ما قلتي.
0: صحيح.
1: لا تهرب ولا تنسى.
0: بالضبط. لا تهرب ولا
1: تنسى. صالح معه واخلص.
0: واجه ذكرياتك واجه بشجاعة.
1: نعم.
0: افرح بالذكرى الزينة، تعلم من الذكرى اللي مهب زينة والمؤلمة.
1: وإذا صارت يعني
0: إيه؟
1: ميب آخر الدنيا.
0: امتن لله سبحانه وتعالى إذا كانت لك ذكريات سعيدة، نمتن لله سبحانه وتعالى أنه خلانا نذوق حلاوة المواقف اللي أصبحت ذكريات. ليش أنا أقعد أتألم إني فقدته؟ طب ليش ما أنا أقول الحمد لله اللي ربي خلاني أعيش ذكرى حلوة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: وبالتالي
1: نعم.
0: ترى شوفي، الفرح يولد فرح والحزن يولد
1: حزن. عز الله.
0: وحنا يعني العاقل والحكيم اللي يتعلم من ذكرياته من غير ما يتألم، اللي يتذكر من غير ما ينهار، واللي يتحكم توفيق رب العالمين وإرادة ومشيئة رب العالمين بالجاي من غير ما يرتبك من ذكرياته السابقة.
1: شلون يتحكم بالجاي هنا؟
0: يتحكم بالجاي زي ما قلنا، أننا نتعلم من ذكرياتنا، أننا نمشي على أرض صلبة. أنا طيب ترى الحياة
1: دروس
0: والحياة دائرة. اليوم يجيك نفس الموقف
1: تكرر نفسها.
0: صحيح. يجيك صحيح. نفس الموقف السابق لكن بطريقة أخرى، أكون واعي حتى لو جاني تنكر الموقف وتنكرت الظروف وجتني بأشكال ثانية أو بصورة ثانية، أكون أنا لا خلنا نتعلم، ترى أنا سبق وكذا وكذا وكذا.
1: نعم.
0: أذكر وش صار. نعم. وأعيش حياتي بناء عليه، بناء قصدي على النسخة المحسنة مني ومن ظروفي ومن تعاملي مع المواقف.
1: نعم. النسخة المحسنة دائما سبحان الله. تدرين مسألة صعبة للإنسان، لكن مع الدربة الإنسان يستطيع أنه أنا اليوم فعلا أهم نقطة يمكن لازم ننتبه لها أني أكون واعي. وشلون؟ أني أنا منتبه فاهم، يعني أشوف جاني نفس الخسارة، جاني نفس الألم، جاني نفس الموقف مثلا، أو الشعور ممكن يكون موقف مختلف بس الشعور قاعد يكرر نفسه.
0: صحيح.
1: طيب شلون أنا أكون مستوعب هالشعور؟ استوعبه أقول نعم أتشربه يعني. فلذلك الوعي جدا مهم تجاه المشاعر والذكريات وكيف نتعامل معها. طيب كيف أنه أنا نتعامل مع هالذكريات التغريد؟ يعني اليوم نقول خلاص نكون واعين، ماذا بعد؟
0: يعني أنت قصدك أنه كيف نخلي هالذكريات ما تسرق يومنا.
1: نعم.
0: ما تسرق
1: خلاص، ما تسيطر علينا وتحكم فينا.
0: أي حياتنا المستقبلية. أول شيء أننا نعترف بمشاعرنا، نعيش الألم كما يجب أن يعاش الألم أو الحزن. لا نستهون ولا نقول شفتي الطريقة اللي حين اللي جتك فترة حقين تطوير الذات وما تطوير الذات وانت اكتم مشاعرك وأنا سعيد. لا لا لا، أنا حزين أعيش الحزن إلى أعمق نقطة فيه، أعيش الألم إلى أعمق نقطة فيه، لكن بيكون في وقت محدد بعدين أنتشل نفسي. ودائما أقوله، بدأ ملوا الناس من كثر ما أقولها دائما الواحد أتخيل نفسي أنا في هذه المواقف أني ماشية في بحر،

0: زين.
1: البحر تعرفين أول ما تبدي إن شاطئ ما يغطيك، يا الله يغطي أقدامك. نعم. عرفتك تمشين شوي يبدأ الواحد يزداد عمقا البحر. نعم. إلين يجيك البحر ممكن يكون في نقطة تلقين نفسك طحتي فيها،
0: هويتي
1: إيه؟ نعم. لما أطيح بهالنقطة هذه أغرق لدرجة أني ما أقدر أتنفس. اللي يبي الحياة يبي على طول ينتشل نفسه من كذا ويطلع ويشهق شهقة النفس اللي انحرم منه
0: الحياة.
1: ويعيش.
0: نعم.
1: شفتي؟
0: نعم.
1: واللي يبي يقعد الخوف وخلينا نقول الذكريات تاخذه إلى الأعمق يبي يموت، وهذه هي ببساطة. لازم نقتنع أنه الحياة متغيرة، حنا أنفسنا متغيرين، لازم نواجه ذكرياتنا ظروفنا بشجاعة، لازم نشتغل على أنفسنا أننا نصنع ذكريات جديدة.
0: نعم. ونخلدها أيضا
1: ونرجع يا مريم ألف مرة نقول الامتنان لما سبق من ذكريات سيئة.
0: نعم.
1: علمتنا.
0: نعم.
1: ولما سبق من ذكريات حلوة الله من علينا فيها وعشنا.
0: ويجب أن يعني سبحان الله كأنك تخليني أرجع بشريط ونرجع نقول ما في أحد ما عنده ذاكرة، التاريخ ذاكرة.
1: صحيح.
0: وإحنا ندرس التاريخ.
1: صحيح.
0: عشان نعرف بلدنا ونعرف وش حنا واصلين له لازم نروح للتاريخ.
1: بالضبط.
0: والتاريخ ذاكرة.
1: بالضبط. والذاكرة هذه من غير قطع كلامك ماذا صنعت لنا بعد الله.
0: نعم.
1: سبحانه وتعالى لما كانوا أجدادنا وعلى أيام الملك عبد العزيز غفر.
0: نعم.
1: الله له.
0: نعم.
1: طيب.
0: نعم.
1: ترى قاسوا عاشوا المعاناة، بس الذكريات هذه ماذا صنعت منا بتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ صنعت منا حاضر مجيد. لو حنا قاعدين نقول الملك عبد العزيز وأجدادنا ومدروش وتتغربوا وراحوا بصحراء وبحروب ومدر، كان حنا نشتر الألم
0: وفقر ومجاعة. أيوة.
1: لكن ماذا صنعت منا؟ اعتزاز بالماضي، اعتزاز بالأمجاد، بالجذور، بتجارب شفنا كيف،
0: والامتنان للنعمة اللي حنا نعيشها.
1: أي.
0: نرجع لنقطة الامتنان اللي قلتيها.
1: بالضبط.
0: لذلك لما نقول أنه الذاكرة هي احتضان عظيم جدا إذا أخذناه من باب أنه اليوم وش كنت وش صرت
1: وش بعون الله باصل له
0: وش بكون مستقبلا. إذا نقول أن الذاكرة يجب أن لا نجعلها مثل ما قلتي سجن، يمكن هذا هو جوهر الموضوع. خلك ما في أحد بدون ذكريات، لا يمكن نعيش بدون ذكريات. عشان كذا نرجع نقول ترى أمس ذكريات، أمس.
1: صحيح.
0: أمس اللي راح ذكريات.
1: صحيح.
0: فإذا نقول أنه الآن أنا كيف أجعل من هالذكريات سواء من أمس هذا القريب أو مما سبقها من ذكريات سابقة من الطفولة إلى ما وصلنا من العمر اللي حنا وصلنا له، كيف أتعامل مع هالذكريات؟ أقعد أجتر أنا أصلا يوم أني صغير انطقيت وسووبي، أنا أصلا كنت فقير وحالتي حالة. أنا بقعد أسوي
1: الله أغناك.
0: أي.
1: وحتى لو ما زلت شوف لا تناظر إلى المعاناة فقط، شوف نعم الله الباقية.
0: إيه. على الأقل مستور زين وموري زينة.
1: بالضبط.
0: نشوف الجانب إذن المشرق. وش ممكن نقول الرسالة الأهم يا تغريد؟ عبد المحسن كان باقي لنا دقيقة، في دقيقة يا تغريد وش ممكن نوصل عن هالذكريات؟
1: إنه ما نمسح ذكرياتنا، لازم نحترم ذكرياتنا.
0: الله.
1: بزينها وبشينها.
0: يا سلام. يا سلام.
1: لكن نخلي هالذكريات بتوفيق رب العالمين وعونه تسمح لنا نعيش حياة قادمة وحاضرة أفضل مما كان.
0: أفضل. صحيح. شكرا، رسالة جميلة وحديث لا يمل يا تغريد كالعادة. مستمعين الكرام يعني استمتعوا بذكرياتكم، حولوها لطاقة إيجابية، لا تقعدون أسيرين للماضي كنا وصرنا وصاروا وسبحان الله يقول يا ليت ما يبني بيت.
1: أي والله.
0: فاستبشروا خير واصنعوا ذكرياتكم الجميلة، خلدوها بالعطور بالموسيقى باللحظات الجميلة بالعطاء بغيرها من الأشياء اللي احنا ممكن نخلد فيها ذكرياتنا. وصلنا للختام، شكرا لكم عبد المحسن الآل سران مخرجنا، يعني شكرا جزيلا، وأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، شكرا لك على هالطرح الإيجابي
1: لك.
0: في كل مرة فعلا أنت سعادة جارية. وتقبل تحياتي، أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم في أمال.
2: سعادة جارية.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الحج والأرض، الالتزام البيئي في موسم ضيوف الرحمن. مليونان من البشر، أيام قليلة، مكان محدود، الأثر البيئي لهذا التجمع على الهواء والتربة والمياه والنفايات لا يمكن تجاهله ولا تتجاهله المملكة العربية السعودية. الحج التزام روحي عظيم، لكن إدارة الأثر البيئي لموسم الحج التزام حضاري لا يقل أهمية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. تحدي النفايات الصلبة، أرقام مذهلة تنتج يوميا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج. يقدر إنتاج النفايات الصلبة في أيام الذروة بأكثر من 15,000 طن يوميا، وهو رقم يعادل ما تنتجه مدن كبيرة في عدة أيام، وينتج هنا في 24 ساعة. منظومة جمع النفايات تعمل على مدار الساعة بآلاف عمال النظافة ومئات الشاحنات المتخصصة وشبكة نقاط تجميع مصممة بحيث لا يبعد أي حاج أكثر من 30 متراً عن أقرب وعاء، ومكانس ذكية ومركبات تنظيف تعمل في أوقات انخفاض حركة الحجاج لتظل المسارات نظيفة باستمرار. التوجه الحديث يتجاوز مجرد الجمع إلى الفرز والمعالجة، محطات تحويل النفايات العضوية إلى سماد، ووحدات لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن وتحديد المواصفات البيئية لمستلزمات الحجاج، والتغليف يقلل حجم النفايات من المصدر قبل أن تنشأ. إدارة الأضاحي وتحدي الوادي المقدس. يوم العيد في ميناء هو اليوم الأضخم بيئيا في موسم الحج. ملايين الأضاحي في يوم واحد كانت تاريخيا تشكل ضغطا هائلا على البيئة، حتى أنشئت المسالخ المركزية الحديثة في ميناء بطاقة ذبح تتجاوز 500,000 رأس يوميا. مشروع الاستفادة من الأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية يضمن توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في أكثر من 30 دولة نامية بدلاً من إتلافها، وهو مشروع يجمع في آن واحد بين المسؤولية الدينية والواجب الإنساني والالتزام البيئي. إدارة مياه الصرف الصحي في المشاعر مشروع بنية تحتية ضخم بذاته. محطات معالجة المياه العادمة قرب المشاعر تعالج يومياً كميات هائلة من الصرف الصحي دون أن يمس ذلك نقاء البيئة المحيطة بالأماكن المقدسة. جودة الهواء والطاقة. جودة الهواء في المشاعر ملف صحي وبيئي بالغ الأهمية. الحرارة الشديدة وكثافة حركة المركبات وطاقة التبريد

الضخمة المستهلكة، كل هذا قد يرفع مستويات الجسيمات الدقيقة إلى مستويات تهدد الصحة. المملكة نشرت محطات رصد أوتوماتيكية لجودة الهواء في مواقع استراتيجية حول المشاعر والحرم، وبياناتها تغذي في الوقت الفعلي قرارات تشغيل التهوية وأنظمة التبريد، وبروتوكولات تنبيه تصدر فور اقتراب مؤشرة الهواء من حدود الخطر. قطار المشاعر الكهربائي في حد ذاته مساهمة بيئية ضخمة، فهو يحل محل عشرات الآلاف من رحلات الحافلات العاملة بالوقود الأحفوري في أيام الذروة. مشاريع التوسعة الكبرى للمسجد الحرام اعتمدت إضاءة LED كاملة تستهلك ما يقل عن ثلث طاقة الإضاءة التقليدية، وأنظمة تكييف ذكية تضبط الطاقة حسب الكثافة البشرية الفعلية في كل قطاع. الحج والرؤية البيئية نحو موسم أكثر استدامة. في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، تعهدت المملكة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 23% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وموسم الحج جزء لا يستثنى من هذا المسار. الاستثمار في الحافلات الكهربائية لنقل الحجاج داخل المشاعر بدأ فعلياً، ومخطط له التوسع، واشتراطات البناء الأخضر تطبق في منشآت الحج الجديدة، والطاقة الشمسية التي تغذي بعض مرافق المشاعر جزء من توجه أشمل نحو تنويع مصادر الطاقة في هذه المنشآت. مشروع مياه زمزم المبردة نموذج في إدارة الموارد، شبكة توزيع محكمة تصل إلى كل ركن من أركان الحرم بكفاءة عالية وهدر شبه معدوم، وملايين عبوات زمزم التي توزع سنويا على الحجاج المغادرين تستخدم تغليفا أكثر صداقة للبيئة. الحج رسالة روحية، لكن الحفاظ على الأرض التي يؤدى فيها هذا التكليف الإلهي هو بحد ذاته مسؤولية لا تقل عظمة. والمملكة العربية السعودية تفهم أن خدمة ضيوف الرحمن تعني أيضا حماية البيئة التي تستقبلهم. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام سلسلة حلقاتنا من برنامج قصة مشروع، إنجاز واحد كبير اسمه خدمة ضيوف الرحمن. في الختام تقبلوا خالص تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخيف.

0: الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم ورضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. في هذه الحلقة نتكلم عن الأشياء اللي ممكن يمر فيها الحاج، أقصد في الأخلاق اللي ممكن تكون للحاج. مثلا على سبيل المثال لما نتكلم عن الغضب، لا شك أن الغضب مظنة أن يكون للحاج تصرف فيه بسبب تلك الانتقالات والزحام والتدافع اللي يحصل، فبالتالي ممكن يخرج الإنسان عن طوره أو ممكن يبدأ يغضب. وين الغضب هذا ممكن يصير له؟ حقيقة يجدر بنا أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا شك أن هذا الحديث أغلب الناس ممكن تكون حفظته إن لم يكن الجميع، لكن معنى هذا الحديث وهل نطبق هذا الحديث ولا لا؟ حقيقة لما نتكلم عن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضلات كما يعتقد البعض. هذا منافي تماما. يعني الناس يعتقدون أن القوي هو صاحب العضلات واللي جسده يعني زي ما نقول يعني يروح الجيم وعنده عضلات وشكله جدا ملفت للانتباه في القوة. النبي يبين أنه ليس هذا هو الشديد، وليس هذا هو القوي، وليس القوي الذي عندما يصارع الناس يصرعهم، لا، وليس هذا معنى الأقوياء. إذن بماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما القوي الشديد بحق هو الذي جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب. لأن هذا يدل على قوة تمكن الإنسان من نفسه وكيف يستطيع أن يتغلب عليها ويتغلب على الشيطان. مهم جدا في فهم هذا الحديث أن نفهمه بهذه الطريقة وهذا الإرشاد النبوي. اليوم لما يكون عند زوج وجالس مع زوجته، ودائما في الغالب أجساد الرجال أقوى من أجساد النساء، لا سيما لو كان ذلك الزوج عنده من الفتوة ويأخذ الفيتامينات ويطلع النادي وعنده عضلات ومجسم يعني مبين أنه أساسا أنه رياضي بشكل كبير جدا. والمسكينة المرأة جسمها بسبب يعني النعومة عند المرأة والرقة ما هي مثل الرجل، فبالتالي هو أقوى منها بكثير. لما تحدث بينهم اختلاف أو يحدث بينهم مشكلة، الرجال أنت أقوى منها، لا بالصوت ولا بالقوة البدنية وفي كل شيء، لكن إن استطعت أن تملك نفسك وما تمد صوتك ورفعت مستوى تفكيرك وعقلك، ما هي الفكرة في أنك ترفع مستوى الصوت اللي عندك والصراخ وأنك تكون أقوى منها صوتا أو أقوى منها جسديا، لا، هذا مرفوض. وإنما اتبعت الإرشاد النبوي في قضية كيف أنك تكون قوي مع تلك المرأة، وكيف أنك تكون شديد بأنك تملك نفسك وتتصرف وتعمل كنترول على أعصابك يوم غضبت. هنا نقول لك أنت فزت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك عندما الله عز وجل مدح وأثنى على الكاظمين الغيظ، فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا شك إن الإنسان اللي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب هو ذلك الإنسان اللي فعلا اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطبق ذلك المنهج. وإحنا نتكلم اليوم عن الحج، عن سلوكيات الحاج في قضية الغضب، إنه طبيعي يعني تأخرت الحافلات، صار في ازدحام، صار في حادث في الطريق، تعطلت في مكانكم، حافلة دخلت بالخطأ، حافلة تعطلت، أحد بسبب الأجواء، بسبب أمور أخرى تجعل الإنسان ممكن يخرج عن طوره. هنا نشوف كيف فعلا أن الحج والسلوك يؤثر عليك أنت كحاج، وأنك طبقت ذلك الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق

0: ما حصل معه سلوكيات خاطئة، وإنما سيطر على نفسه. أذكر سنة من السنوات كنت في الحج ورأيت بعض من يقود الحافلات وهم لابسين الإحرام، معهم أشبه ما يكون بالعجرة، العصي الكبار، وينزلون يكادون يتضاربون، وواحد أحدهم يتقدم إلى الحافل اللي كنت أنا معهم وضرب زجاجة السيارة الأمامية بسبب أنه فقد السيطرة على نفسه، وخلى الشيطان ونفسه بالغضب بشكل كبير جدا، مما أنه كادت أن تكون مذبحة بين أولئك للأشخاص لولا تدخل السلطات بينهم. إذن الموضوع حقيقة يعني لم ينتهي، لكن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات. تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة، تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوية والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية

0: وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد واستبدال العزلين الحراري والمائي وتحديث الأرضيات والدهانات وتثبيت وحدات إنارة LED وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثا. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، معكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي جدوع. وسنكون سعيدين بكم في هذه الليلة لمتابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج، اللي بتكون عن الإرشادات الصحية الضرورية لحجاج بيت الله الحرام. طبعا البرنامج أو بعض البرامج اللي يتكلم عن برنامج فيتامين سيتوقف خلال دورة الحج خلال الأسبوعين القادمين، وإن شاء الله نعود لكم بمشيئة الله. كنا منحيين إن شاء الله بعد الحج، ونقول لكم كل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وعبادتهم، وأن يعودوا سالمين غانمين لأهلهم وذويهم. هاتف البرنامج 011-40-53 لأي اتصال أو استفسار، وبأخذكم في رحلة مهم جدا نسمعها لكل من ينوي الحج. وحقيقة أنا من الناس اللي كنت أتمنى أني أحج وشارك الحجاج هذا العام، ويعني هذه النقاط جدا مهمة، نجعلها حقيقة مختصرة جدا على أساس نوضح النقاط الرئيسية، لأن مشكلتنا ليست مع الناس اللي يتبعون النظام، إحنا مشكلتنا الصحية تأتي من ناس صار عندهم اجتهادات غير موفقة، إما يطلعون وقت الحر أو يدخلون في زحام أو يعني ينسون أو يعني أدويتهم. إحنا اليوم نبغى نذكر جميع شخص بيشارك وإن شاء الله ناوي للحج أنه ينتبه لهذه النقاط، لأن بمشيئة الله إذا انتبه لها بمشيئة الله بيجنب نفسه واللي معه من يعني مشاكل كثيرة. ونذكر طبعا هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعي الكرام حياكم الله في هذه الحلقة اللي بتكون عنوانها إرشادات صحية ضرورية لحجاج بيت الله الحرام. لا ترحون بعيد لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام حياكم الله، نتحدث عن إرشادات صحية في الحج، ونقول أول شيء نحمد الله عز وجل أن جعل هذه الديار البلاد الآمنة المطمئنة هي مهبط الوحي وفيها الحرمين الشريفين، ونشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذه القيادة الحكيمة برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وحكومتهم الرشيدة والوزراء والوزارات بكل قطاعاتها العسكرية والصحية والإدارية ووزارة الحج والعمرة، كلها الآن الناس يعملون ليل نهار لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذه بلا شك نعمة عظيمة على هذا الوطن وأبنائه. فأولا لا ننسى كل ما جاءنا مواسم حج إن نشكر الله عز وجل أن هيئ لنا هذه القدرة الهائلة الحقيقة في إدارة الحشود على أفضل ما يكون، وبابتسامة وبكلام طيب، مع أنه يأتي للحج ناس ثقافات مختلفة وتعليم مختلف، وغالبا يكون التعليم بسيط والثقافة بسيطة، ومع ذلك يتم دخولهم بسلاسة من خلال استخدام أفضل التقنيات. وأنا من الناس اللي أنعم الله عليه وزار كثير من الدول، حقيقة لم أرى يعني قدرة في إدارة الحشود بهذه السلاسة والشعور الأخوي الإسلامي مثل هذه البلد العظيمة، فهذا يعني شيء يستحق منا شكر الله عز وجل. نتحدث عن الحجاج الآن، الحمد لله الأمر منظم جدا، كل ما نريد أن نعمل في الحج أننا نتذكر أننا ذاهبين للحج ولسنا ذاهبين للحوارات مع أحد مهما كان هذا الأحد، أو النقاشات أو الخلافات أو تصحيح وجهات النظر، لا تصحح لأحد، خلك في نفسك وفي عبادتك واتبع الأنظمة، لأن هناك ترتيب شديد جدا يعني متابعة يعني بتنفيذ من وزارة الحج والعمرة، ومتابعة من يعني القيادات العليا في المنطقة الغربية والقيادات العليا في المملكة الحقيقة، وعلى رأس خادم الحرمين الشريفين لكل شيء، بحيث أنه يتم تفويج الناس في أوقات مناسبة وبنظام لا يجعل للناس يتعرضون لأي أخطار أو ازدحامات أو مشاكل صحية، ولهذا نبغى نمشي في هالنظام. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أذكر لكم بعض الأمور السريعة اللي ودنا ننتبه لها قبل الحج. الحمد لله باقي علينا كم يوم قبل ما نروح الحج، نبغى نهتم فيها. الأمور الرئيسية الخطرة ما تركت لاختيارنا نسويها ولا ما نسويها، بل كانت شرط، يعني مثلا التطعيمات واللقاحات. ما تتخيلون تأثير وأهمية اللقاحات مثل لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية اللي تجرى لتأخذ لحجاج بيت الله الحرام، طبعا هم مفروض تكون قبل السفر بعشر أيام فأكثر، فالآن عشان تحج لابد تأخذ التطعيمة. هذه التطعيمة بمشيئة الله ستكون يعني بعد الله عز وجل وقاية من كثير من الأمراض. تعرفون الحجاج يأتون من كل مكان، من كل دولة، من كل قارة، وعندهم قد تكون بعض الأمراض، قد يكونون يحملون بعض يعني المشاكل الصحية، فبالتالي ما فيه وسيلة للتحكم في الأوبئة لهذا المجتمع اللي يجي من كل أنحاء العالم إلا من خلال نظام صحي دقيق تشرف عليه وزارة الصحة والقطاعات الصحية، ومن ضمنها التطعيمات. الأمر الآخر، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، كلى، سكري، ضغط، أو أي أمراض أخرى، أولا لابد يراجعون أطبائهم هذا الأسبوع، يقولون يا دكتور إحنا بنحج إن شاء الله وعندي الأدوية الفلانية، وش رايك، وش أعدل وش ما أعدل، وهل الأدوية تكون كافية عندك أو لا. ثانيا تأخذ أدويتك معك بشكل مناسب، يعني بعض الناس يأخذوا معهم إنسولين، لابد الإنسولين يحفظه في درجات حرارة باردة، هم يعرفون المصابين صلى الله عز وجل لهم الشفاء، يعرفون كيف يحفظونه، ولكن لا تتساهل، يعني خلّه تحت إشرافك المباشر، تأخذ أدويتك الكافية
وتقريرك الطبي وأي بطاقة تثبت أنك مريض بهذا المرض بحيث أنه يتم التعرف عليك. بلغ الحملة اللي أنت بتروح معهم أن عندك المرض الفلاني، بلغ المسؤول، بلغ الطبيب اللي لأن فيه طبيب في كل حملة بحيث الناس يعرفون أن عندك هذه الإشكالية الصحية بحيث أنك يعني ينتبهون لك. أيضا من الأشياء المهمة الاستعداد البدني. بعض الناس يعني حركة الصفر ثم يحج، وطبعا في الحج إلا لابد يكون فيه مشي للقادر. فدرب نفسك من الآن، ابدأ امش، تحرك، امش بعد الفجر، امش في الليل، حسن أكلك، ابتعد عن الأكلات اللي يعني قد تسبب لك مشاكل صحية. يعني هذه مناسبة عظيمة وفرصة عظيمة تجيك، فلما تجيك استثمرها. يعني اهتم بصحتك من الآن، حاول أكلك يصير زين، يعني لا تكثر من السكر، لا تكثر من الملح، لا تكثر من الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، حاول أكلك يكون طبيعي بحيث أنك تكون مستعد إن شاء الله للتوجه للمشاعر المقدسة وأنت الحمد لله بخير. أيضا مهم جدا أثناء الحج، من أكبر المشاكل اللي وجهها الحجاج اللي ما ينضبطون لهذه التعليمات اللي هو احنا نسميها الإجهاد الحراري. فيه ضربات الشمس وكلكم تعرفونها، اني لا اتعرض لضربات الشمس هذه واضحة، ولكن في شيء اسمه إجهاد حراري. الإجهاد الحراري مثل ضربات الشمس ولكن قد تكون في الليل، قد تكون في الظل. يكون الشخص ما اكل زين، ما شرب كافي ما بشكل كافي، او انها اكثر من الاشياء المشروبات اللي تجعل الماء الجسم يتخلص من الماء، مثل القهوة، أكثر القهوة المركزة أو شيء، أو المشروبات الغازية، أو أنها أجهد نفسها. يا أخي أخواني أخواتي، لا تجهدوا أنفسكم، الحج ما هو حرب ولا صراع. يعني هناك أوقات معينة من اتبعها واتبع وقت التفويج المناسب، الحمد لله هناك حافلات خاصة وهناك قطارات وقريبة، ما يحتاج أنك تجتهد وتقول لا أبا أروح للأسعى، أبا أروح أطوف، أبا أروح للجبل عرفة، أبا أروح أرجم، يمكن هذا يعني يصير زحمة، أبا أروح الحالي. ما ينفع، ما ينفع أبدا، لأنه يكون فيه مغامرة وخطأ كبير، بالذات اللي عندهم ضعف معين في الجسم أو أمراض مزمنة لا قدر الله تدوخ أو شيء. والأمر الآخر اللي بهالمناسبة، لا تروحون للجمرات أو الطواف أو السعي، بالذات المرضى بالسكري، وأنت ما أخذت أكلك بشكل سليم وشربته ماء أو سوائل بشكل سليمة وأخذت دوائك بشكل سليم. لا تأجلها، لا تقول معلش بروح أطول.

أوف ولين رجعت أكلت. لا لا تروح لأنت ماكل وشارب ومرتاح بحيث ما يكون خطر انخفاض السكر أو انخفاض الضغط لا قدر الله وأنت في وقت العبادة الدقيقة. أيضا الراحة مهمة، يعني وقت الراحة ارتاح. يعني بعض الناس ما تزين السوالف اللي يجي وقت النوم، يعني خلاص وقت الراحة وقت راحة، ويجب أن نتناصح. يعني مثلا عندنا مجموعة مثلا في المكان اللي احنا فيها والخيمة أو المكان، نقول هي أخي الكريم معليش ترى احنا جاي العبادة، ودنا نستغفر ونهلل ونكبر ونقرأ قرآن ونرتاح وننام، يعني بحيث أن وقت الراحة يكون راحة، لأن الإنسان قد يكون بكرة عبادة يعني تحتاج نوع من الحركة اللي تكون يعني مستعد فيها. أيضا الانتظام في العلاج، لا تؤجل وقت العلاج، خذ علاجك في الوقت اللي حدده لك طبيبك ولا تتساهل فيه. أيضا شيء آخر اللي هو القياسات، يعني أكيد في عيادات في الحملات لا تقول والله إن شاء الله أني طيب، ما يخالف إن شاء الله أنك طيب، ولكن قس السكر قس الضغط، يعني بحيث أنك تضمن أن هذه الأمور يعني تحت التحكم، بالذات لما يكون معك أحد المرافقين، يعني بحيث أنه يساعدك ويصير قريب منك. يعني لا تمشي، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة لا تمشي لحالك، دائم امش مع أشخاص يعني يعرفون حالتك. أبا يعني أتكلم باختصار عن بعض النقاط اللي دائما الجهات المختصة تنبه عنها، وإحنا نشوفها صراحة في بعض المشاكل الصحية اللي تصير في الحج. واحدة منها بسيطة جدا جدا بسيطة، ولكن تأثيراتها كبيرة. بتستغربون لما بقول لكم إيش هو هذا الموضوع السهل جدا اللي هو التساهل فيه أكبر المشاكل الصحية اللي تصير في الحج. تدرون إيش هو؟ النظافة الشخصية. غريبة صحيح؟ النظافة الشخصية كلنا نظيفين الحمد لله، لا خلونا نعرف وش معنى النظافة الشخصية. لبس الكمامة، يعني ما دام انك بتطلع مثل ما قلت لكم، ترى الناس يجون من دول مختلفة قد تكون فيها بعض الأمراض البسيطة، فلذلك دائما تكثر الإنفلونزا وتكثر الإصابات، ووقت الحج هي أيام معدودة، ما عندي وقت أضيعه ولا غامر فيه إني أتعب لا قدر الله في الحج. ألبس الكمام الحمد لله، أتباعد، ما هو بلازم أقرب من الناس ولا هو بلازم أدخل في الزحمات، وطبعا الطواف والسعي والجمرات اللي بيكون فيه نوع من الزحمات، يا أخي ألبس الكمام، ألبس الكمام عشان يعني على الأقل تجتهد إن ما يكون عندك بعض يعني أو تأخذ العدوى. طبعا نحرص في الأمور النظافة النظافة النظافة، غسل الأيدي، اغسل يدينك 10 مرات في اليوم. غسل اليدين من أكثر الأسباب اللي تقي بمشيئة الله من الأمراض. أيضا لما يكون فيه سعال أو عطاس أو شيء أو كذا، تجنب يعني استخدم المناديل السليمة، تجنب أنك تكون في قريب من الناس أو تنقل لهم. وأيضا يعني استخدم مثلا افترض ما عندك مناديل، طيب ايش اسوي؟ استخدم الذراع، ذراعك بحيث انك تعطس، بحيث انك ما يعني تنقل هذا الرذاذ الى الاخرين. طبعا في بعض الناس يواجه مشكلة اللي احنا نسميها تسلخات الجلدية. بعض الناس يجتهد يقول ابمشي كثير، ابمشي مثلا من مكان مثلا من عرفة المزدلفة. حقيقة احنا ما نشجع على هذا، قطارات موجودة، وسائل النقل موجودة وميسرة، ولا في زحمة. يعني أنا أذكر لما حجيت سنة من السنوات يمكن وصلنا خلال أقل من 3 ساعة، يا ربي لك الحمد. فلا تجتهد بشيء أنت تعتقد أنه وسيلة أجر وهو قد يتسبب أنك ما تكمل حجك أو تتعب في حجك. ولكن قد يكون في بعض الناس التسلخات، فالنظافة الشخصية، تجفيف المناطق هذه بشكل كافي، قد يستخدم بعض الكريمات، بعض الباودر الخاص لتجفيف هذه المناطق، وأيضا العناية بتنظيف الملابس. تنظيف المقر مهم، يعني استخدام تنظيف الأسنان المستمر، غسل اليدين مثل ما ذكرت قبل وبعد الوجبات وبين يعني بين فترة وفترة، لأن هذا شيء مهم.
وبعد استخدام الدورات المياه يصير بشكل أدق. دائما انك تحاول انك ما تلمس الاشياء اللي قد تكون ملوثه. بعض الناس يعني كل ما يروح لشيء يلمسه عاده عنده، يعني حاول تقلل هذه العاده انك ما تلمس اي شيء. هذه الاشياء البسيطه مهمه. في ايضا من الاشياء اللي تنقل الامراض وتجعل الانسان ضعيف المناعه وقت الحج شيء اخر ايضا بسيط وممكن تجاوزه، اللي هو الاكل السريع. تشتري لك أي شيء من أي مكان وساندويتش أو شيء ما تدري وين شريتها منه، من باعة متجولين غير مرخصين، وتمشي. لا نستعجل وقت الوجبة، نبغى نجلس. بالذات الآن الحمد لله هناك تنظيم دقيق مثل ما ذكرت في الحملات، وهناك متابعة دقيقة جدا من جهات الرقابية على كل المطاعم والمحلات، رقابة صارمة. أنا مطلع عليها حقيقة، رقابة صارمة. ولكن بعض الناس يمكن يشتري من شخص ما هو مرخص أو في مكان معين أو مكان منزوي، وحياته يقول مشي الحال لأننا جايين نحج كم يوم بنمشي الحال. لا لا تمشي الحال. وقت الأكل اجلس وأكل بشكل سليم واشرب وانت مرتاح، بحيث ما تسبب لك التلبكات المعوية. الناس اللي عندهم أمراض أبذكرها باختصار لأن الحقيقة الوقت قد بيداهمنا، فأبذكر بعض الناس اللي يحتاجون إلى رعاية خاصة. أولهم وأهمهم الناس اللي عندهم أمراض قلب، هذا ولي كأنهم متفقين أنهم لابد يراجعون أطبائهم قبل الحج ويأخذون الأدوية بشكل كافي وينتبهون يعني ما يرهقون أنفسهم. ولكن أول ما تحس أيها المصاب بمرض مرض القلب بألم شديد في وسط الصدر، وكأنه نوع واحد كان واحد حط عليه صدرك حجر ثقيل يصير، أو يكون في ضيق في التنفس أو دوار أو عدم اتزان أو تعرق شديد أو ألم ينتشر من الصدر أو من الرقبة للكتف الأيسر أو اليد اليسرى، مباشرة بلا تردد تواصل مع طبيب الحملة اللي انت فيها، وحتى ممكن تتواصل مع الخدمات الطبية الموجودة المنتشرة وهي ميسرة جدا. فهذه أمر لا تتأخر فيه أبدا. الإخوان وأخوات المصابين بالسكري أيضا طبعا بيأخذون معهم أكيد الإنسولين، بيأخذون معهم الأدوية السكر المختلفة، ولكن مهم جدا هم يأكلون عدة وجبات في اليوم، وهذه الوجبات يجب أن لا تكون مرتفعة السكر، ولا يجب أنهم فجأة يعني وجبة ينسونها ولا يقول والله ماني ماكل ما أحتاج ما اشتهيت. لا، ضروري تأكل الوجبات، حتى لو تأكل فواكه. ومثل ما ذكرت المصابين بالسكري احذر تروح تقوم ببعض المشاعر مثل الطواف أو السعي أو رمي الجمرات وانت ما أكلت، وتأكل متوازن مناسب لك كمصاب بالسكري أو ما تأخذ أدويتك. أيضا يعني حرصوا على لبس الجوارب والأحذية أعزكم الله المناسبة المريحة، لأن بعض الحوادث تأتي من جروح غير، يعني تعرف الواحد يمشي بعض الناس ويمشي في مكان أو ما فيه ما عنده يعني حذاء ثم ينجرح وتسبب له مشكلة. فرتب أمورك بالذات لما بتدخل مثلا الجمرات، جوارب مناسبة، أحذية مناسبة مربوطة بشكل سليم، بحيث ما يصير فيه هذه المشاكل. شوفوا تراها مشاكل بسيطة لكن تأثيراتها كبيرة جدا على الناس المصابين بالسكري. أيضا حاول تشرب كمية كافية من الماء، تجنبوا شرب الماء البارد جدا، ويعني ليس بالضرورة أنه يشرب كمية كبيرة من الماء، ليس بالضرورة. وكما ذكرت لكم الوسيلة الأفضل لمعرفة هل أنا أخذ كمية كافية من السوائل أو لا، أعزكم الله بلون البول إنه ما يكون أصفر. فشرب الماء أكثر من المطلوب ليس جيد، والتقليل من شرب الماء أيضا غير جيد. فهذه يعني أمرين مهمين. واللي ذكرت لكم قبل شوي الفحص الفحص الفحص، كل صباح أفحص سكر الصائم، يعني حتى ممكن تفحص مرتين في اليوم ما في مشكلة، عشان نتأكد أن السكر في وضعه الطبيعي ما يزيد أو ينقص. الإخوان وأخوات المصابين بارتفاع ضغط الدم، يعني احنا عارفين احنا لابد نقلل الملح، نقلل القهوة والشاي،
والمشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الأغذية المعلبة، نشرب كمية كافية من من من الماء، ما نتعرض للإجهاد الحراري، للإرهاق، لأشعة الشمس، ونتجنب الانفعال. لا تدخل في حوار مع أي أحد، وكما ذكرت يعني تراها 3 أيام 4 أيام، تعود أنك لا تختلف مع أحد أبدا، ما هو وقت أنك تصحح للناس، ادعي لهم بالتوفيق وأن ربي يتقبل منهم، وانتبه لنفسك. هناك يعني ناس ممكن ينصحون وممكن يوجهون، أنت خل تركيزك لأداء مناسك الحج، لأن الانفعال يعني بعض الناس يقول ليش ليش هذا الحملة ما عطونا، ما حطوا لنا، ما جابوا لنا، ما ودونا، لا تدخل في نقاش. واحد يتوجه للمسؤول يقول والله احنا ناقصنا هذا الموضوع الفلاني. بعض الناس يوكل نفسه محامي عن كل أفراد الحملة، وبخلافات ونقاشات وحوارات، أنت لست المسؤول ولست المخول للحديث عن البقية، وأنت الآن مثلا مرتفع عندك ارتفاع ضغط الدم، فأنت جنيت على نفسك من حيث لا تدري. فأيضا يعني مهم جدا أن ننتبه لها. لبس أو استخدام المظلات مهم جدا، أنك يعني لا تمشي في الشمس، لا تتقاوى نفسك تقول لا اليوم إن شاء الله الجو زين، أنت في مناسبة لا تحتمل أي خطأ، لا تغامر، فما دام أن فيه نظام معين للتنقل فاتبعه. يعني ما له داعي أنك تروح برحة مشى، ما هو وقت تمشي في ميناء أو التعرض للشمس أو كذا، أو يمكن أنك تروح في طريق وتخطئ في الرجعة، ثم تضطر أنك تدخل في دوامة يمكن ما ترجع إلا بعدين، وتشغل الأجهزة الأمنية ولا الجوالة ولا الكشافة رجعوني. الإخوان المصابين بالربو أيضا مهم جدا يكون التهوية جيدة، ابتعد عن وجه المكيف دائما، خل التهوية جيدة سواء في وسائل النقل، الحافلات، وهي الحمد لله أكيد يحرصون عليها، تجنب أي مكان يصير فيه غبار أو يصير فيه ملوثات أو مدخنين، أو أيضا تجنب الإجهاد، لأنك يعني الناس اللي عندهم ربو هم أكثر الناس، أو أمراض الجهاز التنفسي بصفة عامة أكثر الناس تعرضا للإجهاد ولو كان بسيط. إذا تقدر تمشي ممتاز، إذا ما تقدر تمشي بلغ المسؤول، قل أنا عندي ربو وما أستطيع أني أمشي، يوفرون لك يعني العربات المناسبة بحيث أنك ما ترهق نفسك. أيضا الإرشادات المهمة جدا بتاخذها من طبيبك عن أي التهابات رئوية، لأن الربو هو واحد يعني الأمراض الجهاز التنفسي، لكن قد يزيد وقت الكتمة، وقت الحرارة، وقت الزحمة، وقت التغير المفاجئ في درجات الحرارة، هذه كلها مهمة. وأيضا أركز على أنك تأخذ أدويتك بشكل مناسب، وأقول مناسب ودقيق، لأن بعض الناس يعني قبل ما يطلع يكثر من البخاخ، يعني ياخذ البخاخ حق الربو يقول بزيد عشان سبحان الله، لا لا، الزيادة مثل النقص، الزيادة قد تسبب لك دوخة وتأثيرات أنت في غنى عنها، فخذ جرعتك بدون قلق. القلق دائما هو أكبر خطر أو أكبر عدو للمريض، الخوف الزايد يعني التخوف من شيء تقول يعني بحتاط، لا لا ما يحتاج تحتاط، خذ دوائك وخذ أدويتك معك، وخل كل ما صارت المسألة سهلة ومرتبة كل ما كانت يعني أفضل في يعني تجنب أي يعني إشكاليات. الإجهاد الحراري ذكرناه، لكن بأكد عليه وكيف نتجنبه. أولا نشرب السوائل بشكل كافي، وبالذات السوائل الباردة، طبعا ما نقول باردة كثير، بس قصدي نتجنب السوائل الحارة عشان تصير أسهل. يعني نتجنب المشروبات المحلات بالسكر أو اللي فيها كافيين، مثل المشروبات الغازية، القهوة والشاي، أو المشروبات شديدة البرودة. يعني بعض الناس كذا طاقة في رأسه أنه يأخذ آيس كريم، ما له داعي. يعني أنا أشوف يعني وجهة نظر، ترى هذه قابلة للأخذ والعطاء، بس قصدي الناس اللي عندهم إجهاد حراري لا تعتقد أنك بتبرد على نفسك عقب الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري أفضل شيء له
أنك تشرب السوائل وترتاح في مكان هادئ، وليس أنك تنتقل إلى تأخذ شيء بارد أكثر من المطلوب

أنت درجة الحرارة عندك مرتفعة. أيضا لبس اللبس الألوان الفاتحة، وهذه نعمة أن الإحرام أصلا لونه أبيض، فالملابس الفاتحة دائما تساعد على تقليل الإجهاد الحراري. المظلات يعني فاتحة اللون أيضا جيدة. لما تحس بأي دوخة أو إرهاق أو جفاف تواصل مع أي مسؤول، أي مسؤول يعني حج، لا تقول والله هذا لابد خدمة طبية، أي مسؤول قل له ترى أنا أحس بدوخة وبجلس هنا، هو بيتصرف. ترى جميع المكلفين بالحج والمتطوعين عندهم تعليمات واضحة كيف يتعاملون مع هذه الحالات، وما شاء الله يعني أنا فخور إن طلابي طلاب الطب مجموعة منهم اليوم يعني بيتجهون للخدمة التطوعية للحج، وهذه والله يعني شرف إن نشوف شبابنا في يعني الكشافة وجوال وخدمات طبية، وكل القطاعات فيها متطوعين. طبعا يتمنون كثير من الناس يدخلون التطوع، لكنهم في شروط معينة.

نقول شكرا شبابنا الأولاد والبنات على هذه المبادرة الجميلة لخدمة ضيوف الرحمن. لا قدر الله لو يكون فيه جفاف، واحد مثلا مشى عطش، مع أن الحمد لله الماء متوفر مجانا في كل مكان، ولكن أبى أفترض أن واحد تعرض للجفاف، مهم جدا أنه يعني يبلغ للشخص اللي معه، والله أنه أحس بدوخة، أحس بجفاف، أحس بجفاف اللسان، بجفاف الشفتين. فهذا الجفاف يعتبر يعني مشكلة، لابد الواحد يبدأ بتناول السوائل العادية، وأكثر من الأغذية عالية الألياف، لأنها تحمل يعني كمية كافية من السوائل طول اليوم. وهذه بالمناسبة يعني بين قوسين أذكر فيها الناس اللي بيصومون الأيام التسعة هذه والأيام العشر من ذي الحجة، بتناول الأغذية اللي فيها ألياف، السلطات، الخضار، الفواكه. شربك للماء بكمية كبيرة ما يفيدك، تشرب كمية من الماء مناسبة طوال الليل ممتاز، ولكن قبل السحور مثلا وتشرب كمية كبيرة من الماء تعتقد أنه بتجنبك العطش، هذا الكلام غير صحيح. فما بالك بالسوائل الأخرى اللي ما ننصح في تناولها في الجزء الثاني من الليل، اللي هي مثلا المشروبات الغازية والقهوة الشاهية اللي فيها كافيين. ولكن تناول الأغذية اللي فيها ألياف هو أفضل وسيلة للحفاظ على رطوبة الجسم وعدم العطش، سواء اللي بيصومون أو سواء لحجاج بيت الله الحرام. من ضمن النقاط المهمة اللي ودنا احنا نتحدث عنها أيضا، يعني شيء عجيب وحوادث صارت تصير في الحج، أيضا نوع من التساهل اللي هو السقوط. نعم، بعض الناس يعني هداه الله إلا يطلع جبل عرفة، ما أدري يعني الحمد لله أن الدين يسر، والعبادة يعني تطبيق العبادات في الحج يسر. وسبحان الله الحج من المناسك العجيبة اللي ما ممكن تعرف تفاصيلها إلا إذا حجيتها وطبقتها تطبيق. فبعض الناس يعني يكلف نفسه ما لا يطيق، وشيء أساسا ليس من الدين وليس من الشرع إلا يوقف في قمة جبل عرفة. فالسقوط أحد المشاكل اللي تواجه الحجاج، السقوط بالذات الناس اللي لياقتهم ضعيفة أو كبار سن أو عندهم هشاشة عظام. فهذه يعني واحدة من المشاكل، وإلا كانت بسيطة لكن تحدث. كيف تجنبها؟ تجنب الزحام، البس الحذاء المناسب لك وأربط الحذاء بشكل جيد، لأن الحذاء من يعني من أكبر المسببات للسقوط. لا تمشي إلا في الممرات يعني المناسبة والمعدة للمشاة، يعني لا تجسد، لا تقول أروح منك بطريق أقصر، هذه الصبة كذا لتنظيم المسارات، أبقفز وبروح مع الجهة الثانية. ما يحتاج تقفز يا حبيبنا، امش مع المسار المناسب، لأن سلامتك هي أولا. لا تقوم بجهد غير مطلوب منك. بعض الناس جزاه الله خير يحب يساعد الناس ويحب يساعد، ممتاز، جزاك الله خير، هذا عمل طيب، لكنك يعني تجهد نفسك بشكل غير قادر عليه، أو تدخل نفسك في مسألة أنت لست مسؤول عنها، هذا ودنا حقيقة يعني نحرص عليه. لأن بعض الناس يعني يشيل شيء ثقيل أو يبغى يساعد ثم يصير عنده يسقط أو يصير عنده انزلاق أو شيء، فيكون فيه مشكلة كبيرة. أيضا لا تمشي حافي القدمين نهائيا إلا داخل الحرم، والحرم الحمد لله مجهز تجهيز سليم، ولا يوجد فيه أي مسبب للسقوط. حتى أثناء تنظيف الحرم جزاهم الله خير مدربين، هم يمنعون وصول الحجاج للمناطق اللي تكون رطبة أثناء التنظيف بشكل أنتم تعرفونه بشكل احترافي. الناس اللي عندهم ضعف في البصر، حتى ضعف بسيط، لا تمشي لوحدك. وإذا أنت من الناس اللي يستخدمون العكازة، استخدمها بشكل مستمر، ولكن لا تغامر أنك تمشي

0: وذات إذا عندك ضعف في النظر وتمشي لوحدك نهائيا. وله بعيب أبدا أنك تقول للمرافق اللي معك، ما حد إخوانك أو عيالك أو حتى ناس من الحملة، لو سمحت أبي أمشي معك، لأن بعض الناس يصير فيه نزول أو دخول أو شيء. المقصد إحنا ما ودنا نغامر بأي شيء. الناس اللي عندهم ضعف في السمع أو يركبون السماعات، لابد تركب السماعات بشكل سليم، لأن سقوط السماعة وقت الحج مشكلة، وشون تلقى السماعة وتبحث عن سماعة جديدة. فدائما النظارات تكون من النوع اللي مربوط من خلف، بحيث أنك حتى لو نزلت ما تطيح النظارة. والسماعة نفس الشيء تركب بشكل سليم. الناس اللي عندهم ضعف سمع أنهم يحرصون على تركيبها بشكل سليم، يعني على أساس ما يفقدونها. من النقاط المهمة جدا اللي هو الاهتمام بالتغذية، وهذا طبعا موضوع كبير جدا، لكن أختصره بالآتي. أولا، لا تأكل شيء ما تعودت عليه نهائيا. لا تقول بجرب هالأكلة، ما هو وقت أنك تجرب الأكلة. ثانيا، حاول تأكل من طعام الحملة، لأنهم حريصين على الوسائل الصحية والنظافة. ثالثا، كثير من الحملات أو كل الحملات ما شاء الله، الله يا ربي يعني يرزقنا شكر نعمته، يحطون ثلاجات كبيرة مليانة بالمشروبات بكل أنواعها. لا تحرص أنك تشرب مشروبات غازية أو تكثر من المشروبات أو المأكولات. حاول وقت الفطور تأكل فطور، تتغدى، تتعشى، ممكن تأكل بعض الفواكه وتشرب السوائل بكمية كافية. بعض الناس يمكن يكثر من الأكل، والله بجرب هذه وبجرب هذه وبجرب هذه، ثم يجي تلبك معوي ويلخبط أمور حجة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: حياكم الله.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج حياكم الله، الذي يأتيكم طوال هذه الأيام الثمانية من شهر ذي الحجة، من الأول من ذي الحجة حتى الثامن من ذي الحجة، ومعكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي وعلي الحصيني.

كالمعتاد مستمعينا، لدينا الكثير من الأخبار المتعلقة بالحج وموسم الحج لهذا العام، كذلك اللقاءات والجولات والتقارير التي تتمحور جميعا حول موسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة. دعونا نبدأ بهذا الخبر. شددت وزارة الداخلية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير منظومة سقيا زمزم في المسجد الحرام عبر تعزيز كفاءة مشربيات زمزم وتوسيع نقاط الخدمة بما يواكب الكثافة المتزايدة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ويرفع مستوى الجاهزية التشغيلية في مواقع الحركة العالية. ويأتي المشروع ضمن توجه تشغيلي يركز على تحسين كفاءة توزيع مياه زمزم وتقليل الهدر وتحقيق سرعة الاستجابة خلال أوقات الذروة، مع المحافظة على وفرة الخدمة وجودتها داخل المسجد الحرام وساحاته. يشهد مسجد قباء بالمدينة المنورة توافد أعداد كبيرة من الحجاج والزائرين من مختلف الجنسيات للصلاة فيه قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، لما يحمله المسجد من مكانة دينية وتاريخية بصفته أول مسجد أسس في الإسلام بعد الهجرة النبوية وسط أجواء إيمانية وروحانية وجهود إرشادية وتنظيمية لتمكين الزائرين من أداء الصلوات بيسر وأمان.

0: حياكم الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج حياكم الله حتى 5:55 دقيقة.

مستمعينا ما زلنا أيضا نواصل هذه الأخبار عن الحج في هذا العام. نظمت معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام اليوم ورشة عمل استهدفت قادة المجموعات ومساعديهم بهدف رفع كفاءة استخدام الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع، بما يسهم في تعزيز جودة التخطيط والمتابعة ودعم الأعمال التشغيلية خلال موسم الحج. وتضمنت الورشة تدريباً عملياً على عدد من الأدوات الرقمية الحديثة، من أبرزها لوحة كامبان لتنظيم سير المهام ومتابعتها، ومخطط جانت لإدارة الجداول الزمنية وتتبع مراحل التنفيذ، إضافة إلى استعراض آليات إعداد التقارير ولوحات المعلومات لقياس مؤشرات الأداء ومراقبة تقدم الأعمال بشكل لحظي.

0: مستمعينا، يواصل مركز إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج مسيرته التطويرية في عامه 23 للارتقاء بمستوى الخدمات عاما بعد عام. ويعمل المركز تحت مظلة وزارة الحج والعمرة، ويشرف على تشغيله المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف بمشاركة النقابة العامة للسيارات. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ياسر كردي، نائب مدير عام مركز إرشاد الحافلات. حياكم الله أستاذ ياسر.
1: الله يحييكم، والله يعطيكم العافية والصحة، وشكرا على هذه المداخلة.
0: الله يحييك. العفو. ما المهام أستاذ ياسر والأعمال التي يقوم بها مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج خلال موسم الحج؟
1: بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنا لإعطائكم نبذة تعريفية عن أعمال مركز إرشاد الحافلات الناقل الحجاج ودورها الحيوي في استقبال ضيوف الرحمن وإيصالهم إلى مواقع سكنهم. الهدف الرئيسي حقيقة للمركز هو توفير مرشد مدرب ومؤهل تم تدريبه وتم توفير كل الإمكانيات والوسائل اللي يحتاجها لإيصال الحافلات القادمة من مكة، من جدة ومن المدينة المنورة، وقادمة إلى مكة المكرمة. أول ما طبعا بتوصل لنا في مركز استقبال الحجاج بالنورية بيتم مرافقة المرشد للحافلة، بدء الرحلة، الانطلاق إلى موقع السكن باستخدام التقنيات الحديثة، مزود بجهاز لوحي يتم متابعته جغرافيا عن طريق وحدة المتابعة والتحكم لضمان سرعة إيصال الحجاج إلى موقع سكنهم بطمأنينة ويسر لله الحمد.
0: المملكة أستاذ ياسر كما تعلم ويعلم الكثيرون تصنف طبعا من أكثر الدول استخداما للتقنية من خلال حوكمت وأتمتت أنظمتها الخدمية المقدمة للمستفيدين عبر البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بها. كيف تعامل المركز مع هذا التقدم التقني في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن؟
1: صحيح، الحقيقة وزارة الحج والعمرة بحكم أنه نتعامل مع نظام نسوك مسار بيكون في الاستعداد المسبق. الاستعداد المسبق هذا بيمكن مركز إرشاد الحافلات من متابعة الحجاج القادمين من منافذ الدخول. طبعا نتكلم احنا من جدة، من المدينة، منافذ برية أو بحرية إلى آخره، تمام. يتم التأكد من انه الحافلات بعد تصعيد الحجاج غادرت المطارات أو بين المدن من المدينة إلى مكة أو العكس عن طريق نظام نسك مسار. نتأكد أنه الحمد لله الحافلات وطريقها إلى المركز، وهذا طبعا كله باستخدام التقنيات الحديثة باستخدام منصة اسمها نسك مسار. طبعا أول ما توصل الحافلة الحجاج إلى مركز استقبال النورية بمكة المكرمة مركز الحافلات بيواكب هذا التطور والتحول الرقمي باستخدام منصة اسمها منصة أرشدني. منصة أرشدني بدورها يبدأ بعد وصول الحجاج إلى مركز الاستقبال النورية في مكة المكرمة، ويتم إسناد المرشد إلى الحافلة، يتم يظهر كل حركات الحافلة، تظهر يتم متابعة المرشد جغرافيا زي ما تفضلت عن طريق منصة اسمها منصة ترشدني، يظهر له المسار حق السكن، يتم متابعة الحافلة مباشرة بمجرد انطلاقها من المركز إلى وصولها موقع سكنها داخل مكة المكرمة، بالإضافة إلى حقيقة التكامل والترابط مع جميع الجهات المعنية، سواء كان معلومات وزارة الحج والعمرة أو سواء كان شركات مقدمي الخدمة، بنزودهم بنعطيهم أكسس وصلاحيات للدخول على المنصة يتابعوا الحافلات اللي تخصهم والحجاج التابعين لشركتهم حتى وصولهم إلى مقر السكن. وهذا التحول الرقمي صراحة يعني نتيجة الجهور والدعم اللي بيحظى به مركز إرشاد الحافلات، والله الحمد يتم

0: عام بعد عام تطوير هذه المنصة وهذا التحول الرقمي اللي نواكب رؤية المملكة 2030 ولله الحمد.
1: ولله الحمد. يعني ما دمت يعني ختمت إجابتك بالرؤية رؤية 2030، رؤية 2030 أيضا من بنودها تمكين المرأة. تمكين المرأة له دور كبير لا شك في سير عجلة العمل، في تقديم الخدمات. لو شرحتم لنا أستاذ ياسر الدور الذي تقوم به المرأة في المركز.
0: نعم، المركز حقيقة يعني بيتم استقطاب جميع الموارد البشرية عن طريق الموارد البشرية عندنا في مركز ريادة الحافلات، جميع العاملين من الموارد البشرية سواء كانوا إداريين أو ميدانيين أو مرشدين. فطبعا كان العنصر النسائي له دور الفعال حقيقة في جميع الخدمات اللي بيقدمها المركز، ساهمت في المرأة في حقيقة استقبال الطلبات وتهيئة العاملين للمركز، إنهاء إجراءاتهم في الموارد البشرية، ساهمت المرأة في تقديم الخدمات وخدمة الحافلات داخل مركز استقبال الحجاج في النورية، ساهمت المرأة حقيقة في عملية إنه يتم تزويد المرشدين بجميع احتياجاتهم والعهد اللي يحتاجها من قومة سواء كان أجهزة لوحية شرائح إنترنت. دور المرأة كان حقيقة بارز جدا وفعال في مركز سادة الحافلات، ساهمت في جميع الخدمات اللي نحن ممكن نقدمها للحجاج بيت الله الحرام، وهذا الحمد لله ما تم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
1: الأستاذ ياسر كردي نائب مدير عام مركز إرشاد الحافلات، شكرا جزيلا لكم.
0: الله يعطيك العافية. شكرا.

0: شرفني دائما ومن كان من قبلي من إخوتي من ولدنا عبد العزيز أن نكون خدام الحرمين الشريفين.
1: حياكم الله.
2: واصلت مؤسسة البريد السعودي سبل عبر منظومة الحلول الصحية منذ منتصف شهر ذي القعدة نقل أكثر من 12 ألف شحنة طبية وحيوية شملت وحدات ومشتقاتها عينات بيولوجية وعينات للطب الشرعي والسموم عبر أسطول متخصص للحلول الصحية يعمل وفق أعلى المعايير التشغيلية واللوجستية وعلى مدار الساعة، ويأتي ذلك لضمان سرعة نقل الإمدادات الطبية والعينات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية لدعم المنظومة الصحية خلال موسم حج 1447 للهجرة، بما يضمن جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويعزز سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، بما يرفع من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.

يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم الحج ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وتغطي أعمال المركز نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبد العزيز الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولاً إلى حمى المشاعر المقدسة عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم.

0: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع هذه الجولة المسجلة مع الزميل محمد العلوني من المدينة المنورة.
1: مرحبا بكل الإخوة والأخوات وكل من يستمع إلينا عبر موجات إذاعة الرياض. أتواجد في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زد هذا المكان المبارك تعظيما ومهابة وبرا وإجلالا، وزد من زار هذا المكان مكانة وبرا وعظمة وإجلالا. ما أروع هذا المكان المبارك الذي يستقبل لهذه الأعداد الكبيرة التي قدمت من كل حدب وصوب لأداء فريضة الحج لهذا العام. يقضون أياما هنا وبعد ذلك توجهون إلى مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة. وما أروع هذه الأجواء، فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام. ندعو الله من هذا المكان المبارك أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يعينهم على أداء فريضة الحج لهذا العام مع عدد من ضيوف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتواجدون في هذا المكان المبارك وسط هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات المقدمة لهم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين. أخي الكريم مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: أعرف عليك
2: محمد بكر من مصر.
1: أهلا وسهلا بكم يا أهل مصر، وأنتم هنا في المدينة المنورة وأيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف لي هذه المشاعر وهذه الأشواق وأنت قادم في هذه الأيام المباركة من أجل خدمة ضيوف حجاج بيت الله الحرام.
2: والله شعور جميل يعني، ويا رب يكتب لكل الناس، ويا رب يكتب لنا كل سنة يا رب. المكان هنا جمال روعة وجميل جدا، و والمقابلة الحق الشعب السعودي هنا والله شعب كريم ومقابلته كريمة زيه. والله يعطيهم العافية ويقويهم. وهنا المكان بصراحة ربنا الواحد مهما يزوره ما بيشبعش منه.
1: أخي الكريم، مشاعر زملائك الذي قدموا معك من جمهورية مصر العربية وهم ينعمون في هذه الأجواء الإيمانية في هذا المكان؟
2: والله كلهم مبسوطين، والله كلهم حتى من أكبرنا لأصغرنا، كله ما شاء الله الله أكبر، وكله يتمنى كل عام.
1: هنيئا لكم التواجد في هذا المكان، ونحن حقيقة نتشرف بخدمتكم. أخي الكريم مرحبا بك، نتعرف عليك.
3: رجب أيوب من مصر.
1: أهلا أخي الكريم، وأنت قادم من مصر إلى المدينة المنورة في هذه الأيام الفضيلة، وحقيقة تواجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى بيت الله الحرام. صف لي هذه المشاعر، هذه الأشواق، وأنت في هذا المكان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. هذا شعور لا يوصف. ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد أخي الكريم، وأنت تستعد إلى مغادرة المدينة المنورة متوجها إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة، إلى المشاعر المقدسة. هذه الرحلة كيف تصفها لي وشوقك إلى مكة المكرمة؟
0: والله هذا شعور لا يوصف، يعني فرقنا أو بعدنا عن مسجد رسول الله دائما يعني يشتد الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني نترك هذا ونذهب إلى البقعة الثانية وهي مكة المكرمة لقضاء المناسك الحج والعمرة التي فرضه الله تبارك وتعالى على المستطيع، كما يشرفنا ونتشرف به أن نخدم ضيوف الرحمن، فهذا شرف لنا وهذه إضافة لنا، ويعني ونشكر القائمين على هذه الأمور.
1: حقيقة أخي الكريم نحن سعدنا بلقائكم، وندعو الله عز وجل بأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن تعودوا إلى مصر وقد قبل الله حجكم إن شاء الله. إذاعة الرياض تتمنى لكم القبول، فحياكم الله.
0: حياكم الله حبيبي، أدام الله الأمن والأمانة لهذا البلد الطيب المبارك والقائمين عليها.
1: ومن هذا المكان المبارك وصلت إلى نهاية رسالتي قدمتها لكم من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راصدا لكم انطباعات ومشاعر حجاج بيت الله الحرام وهم ينعمون في هذه الأجواء في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويستعدون أيضا لمغادرة هذه المدينة المباركة إلى مكة المكرمة، وقلوبنا وألسنتنا تلهج بالدعاء بأن يجعل حجهم مبرورا وسعيه مشكورا. من هنا أنتقل للزملاء في الاستديو مع الشكر والتقدير لكل المستمعين والمستمعات. كنت أنا معكم محمد العلوني.
2: شكرا لك زميلنا محمد العلوني ولضيوفك الكرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، نعود إلى أخبارنا المتفرقة حول موسم الحج لهذا العام. يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم الحج، ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة، بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وتغطي أعمال المركز نطاقا جغرافيا واسعا يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبد العزيز الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولا إلى حمى المشاعر المقدسة عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم. فعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة شاشات عرض رقمية تعريفية بالخدمات المقدمة في مسلخ جنوبي مكة ألف باء، ضمن المبادرات التوعوية التي تشرف عليها إدارة المستفيدين بالفرع، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المستفيدين إليها خلال موسم الحج. وتهدف المبادرة إلى تعريف ضيوف الرحمن والمواطنين بالخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستفيد عبر توفير معلومات وخدمات رقمية بصورة مباشرة وسريعة داخل مواقع الخدمة.

أعلنت بلدي بلس تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج، شملت تحديث أكثر من 11,800 معلم وموقع بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن.

رفع كفاءة إدارة الحشود خلال الموسم بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتضمنت الأعمال تدقيق البيانات المكانية وتحديثها للمواقع والمعالم الحيوية داخل مكة والمشاعر، بما يدعم تحسين تجربة الوصول والتنقل ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تكثيف جهودها خلال موسم الحج عبر منظومة رقابية متقدمة تعمل على مدار الثانية في الإشراف الميداني المكثف والتحليل اللحظي للبيانات لضمان تقديم خدمات إسعافية دقيقة وسريعة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إدارة الحشود والطوارئ. كما تولي الهيئة جانب التكامل أهمية خاصة حيث تعمل منظومة الرقابة بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات المشاركة في الحج بما يعزز من توحيد الجهود وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة ويحقق أعلى درجات الانسيابية في تقديم الخدمات.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تكثيف جهودها خلال موسم الحج عبر منظومة رقابية متقدمة تعمل على مدار الثانية في الإشراف الميداني المكثف والتحليل اللحظي. مستمعينا، سجلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 70

التنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة. وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا التوعوية الخاصة ضمن تغطية إذاعة الرياض لموسم الحج، حيث نواصل تسليط الضوء على الجوانب الصحية التي تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بطمأنينة وسلامة. وتبرز صحة الأم والطفل بوصفها من الموضوعات المهمة خلال رحلة الحج، خاصة مع ما يصاحبها من تنقلات وجهد بدني وتغيرات مناخية قد تتطلب عناية صحية مضاعفة، سواء للمرأة الحامل أو المرضعة أو للعائلات المصطحبة لأطفالها في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. وللحديث عن أهم النصائح الطبية والإرشادات الوقائية المتعلقة بصحة الأم والطفل خلال الحج، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة حواء العبد العزيز، استشارية وأستاذ مشارك بقسم الأمومة والطفولة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. مرحبا دكتورة.
1: هلا حياك الله أستاذ خالد.
0: الله يحييك، عشر مبارك علينا وعليكم.
1: الله يسعدك.
0: دكتورة، كيف تنظرين إلى أهمية الاستعداد الصحي تحديدا للمرأة وللأطفال قبل الشروع في رحلة الحج؟
1: أول شيء أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين بكل خير، وشكرا لاستضافتي الكريمة في هذا البرنامج أستاذ خالد. طبعا الحج رحلة إيمانية عظيمة، وفي ناس يعتبروها هذه رحلة العمر، وبيأتوا إلى السعودية من مختلف دول العالم من بيئات مناخية مختلفة في رحلة الحج، جهد بدني كبير، وأصبح الوعي الصحي جزء أساسي من الاستعداد للحج، خاصة للمرأة والطفل. ولله الحمد المملكة العربية السعودية تبذل جهود كبيرة ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتطوير الخدمات الصحية والتنظيمية المقدمة لضيوف الرحمن خلال المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات الإسعافية، أو كلها تهدف إلى تمكين الحاج من أداء المناسك بأمان وطمأنينة. والاستعداد الصحي قبل الحج مهم جدا للحاج، لأن بيئة الحج تختلف عن البيئات اليومية، يعني جايين الحاجين مختلفة يعني مناطق، فجايين على منطقة فيها ازدحام كبير، فيها مجهود بدني وارتفاع درجات حرارة، عشان كده مهم جدا قبل جيتهم للحج الفحص الطبي، خصوصا للمرأة الحامل أو من لديها أمراض مزمنة، الضغط، السكر، الربو، والتأكد من أخذ التطعيمات المطلوبة زي الإنفلونزا، تطعيمات الحمى الشوكية، وتجهيز الأدوية الشخصية بكميات كافية جدا. أما الأطفال أهم حاجة نتأكد إنهم أخذوا تطعيماتهم الأساسية قبل ما يجوا في رحلة الحج مع والديهم.
0: جميل. بالنسبة للمرأة الحامل، هل يمكنها أداء الحج؟
1: الحامل بإذن الله يمكنها أداء الحج إذا كانت حالتها مستقرة بعد استشارة الطبيب المشرف على حالتها، لكن لازم تنتبه أن المشي الطويل، طبعا الحج فيه مشي مجهود جسدي كبير جدا، المشي الطويل والزحام والحر ممكن يسبب ضغط إضافي على جسمها. أهم النصائح أن هي تأخذ فترات راحة متكررة، لا تجهد نفسها، تلتزم بالغذاء الصحي، يكون معها تشرب كميات كافية من السوائل خاصة الماء، تتجنب التعرض لأشعة الشمس، إحنا درجات الحرارة عندنا واصلة فوق 40، فهذا يعني في خطورة على جسمها، فتنتبه وتتجنب أماكن الزحام الشديدة. في حالات لا، يعني يكون تأجيل الحج أكثر أمان للمرأة إذا كان حملها عالي الخطورة أو حمل منذر، إذا كان عندها ارتفاع ضغط الدم والسكر، إذا عندها نزيف لا قدر الله، ولادة مهددة، أمراض قلب، إرهاق شديد، وإذا كانت في الشهور الأخيرة من الحمل. فهذه الأحوال غالباً الدكتور

0: ينصح إنها هي لا تسافر ولا يعني تعمل أي مجهود. وطبعا من الإسلام، من رحمة الإسلام، حفظ النفس مقدم على أي حاجة، فهي تقدر تأجل الحج للسنة الثانية.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
0: فعلا.
1: الأمهات أيضا المرضعات كيف يمكن التوفيق بين متطلبات الرضاعة الطبيعية وبين الجهد البدني اللي تفضلت بالحديث عنه اللي يرافق أداء المناسك؟
0: والله أول شيء إذا كانت الأم مرضعة ما شاء الله وفي الحج وتبغى تستمر على الرضاعة، نقول لها جزاك الله خير وكتب أجرك، لأنه الرضاعة بحد ذاتها مجهود جسدي على الأم. فلكن الأم تحتاج إنها هي تهتم بنفسها اهتمام مضاعف بتغذيتها وبالسوائل، لأن الحرارة والجهد اللي هي بتتعرض له في أيام الحج بيزيد من خطر إنها هي تتعرض للجفاف والإرهاق. لازم تنتبه على إكثار من السوائل وتنظم أوقات الراحة والنوم. تحاول قد ما تقدر إنها تخفف من عبء حمل الطفل، يعني ممكن يكون عندها حاملة أو يكون عندها عربية أو أحد يساعدها. وإذا حست بأي وقت دوخة، تعب شديد، قلة إدرار للحليب، هذه الأمور تنتبه على طول وتزود من السوائل وتستشير أي فريق طبي تلقاه. والحمد لله الخدمات الصحية ومناطق الراحة في المشاعر أصبحت موجودة بشكل كبير وتقدم خدمات على مدى الساعة.
1: جميل. نعود أيضا إلى الأطفال بشكل موسع أكثر. اصطحاب الأطفال إلى الحج أكيد يفرض الكثير من التحديات الصحية، ما الاحتياطات التي ينبغي أن ينتبه لها الوالدان لحماية أطفالهم من الإجهاد الحراري، الجفاف، العدوى وغيره؟
0: والله الأطفال أكثر ناس تأثر بالحر، الزحام، مناعتهم تكون أقل للعدوى المنتشرة خاصة في التجمعات الكبيرة، العدوى التنفسية، العدوى المعوية، هم أكثر ناس يلقطوا هذه الأشياء. فإذا والله الوالدين اضطروا أن يحضروا أطفال معاهم، يصير الاحتياطات أنهم يتجنبوا يخرجوهم في أوقات الذروة، الحر الشديد، يعود الطفل أنه لازم يغسل يده باستمرار، يستخدم المعقمات، يتجنب الأكلات المكشوفة، ما يخرجوه في الأوقات اللي ما يحتاج أنه يكون معاهم، ويراقبوا الطفل باستمرار. طيب يتجنبوا أوقات الذروة والحر الشديد، يلبس الطفل قبعة، يلبس يدوه مظلة، يحاول يبردوا عليه قد ما يقدروا.
1: جميل. هل هناك علامات تستوجب تدخل طبي سريع نراها مثلا على الأطفال أو حتى على الأمهات؟
0: على الأطفال يعني لازم ننتبه إذا كان لا قدر الله الطفل بدأ يحس بخمول، فقدان للوعي، صعوبة تنفس، تشنجات، ارتفاع شديد في درجة الحرارة اللي ما تستجيب للخوافض زي البنادول والباراسيتامول. إذا حسينا ظهر على الطفل بعد أعراض الجفاف اللي هو قلة التبول، الله يكرمك، جفاف الفم، الدوخة، إسهال، استفراغ، هذه الأشياء طبعا علامات خطيرة لازم نستعين فيها بالطب على طول. إذا كانت الحامل لا قدر الله شافت نزيف أو بدأ يكون لديها قلة حركة الجنين أو آلام في البطن، على طول تتوجه لأقرب مركز صحي ولا تنتظر.
1: جميل. محتويات الحقيبة الطبية الأساسية التي تنصحين بها دكتورة بأن ترافق الأم وأسرتها خلال الحج؟
0: أي حاج أيا كان، كبير صغير طفل، لازم إذا عنده أدوية شخصية يأخذها بكمية كافية، وأعني بكمية كافية إنها تكون مو بس فقط الخمس الأيام أو الثمانية الأيام للحج، لا يأخذ كمية شهر مع كمية، لأنه ما يعرف لما يجي للحج إيش بيكون. طيب فالأدوية الشخصية اللي هو بيأخذها يأخذ كمية كافية جدا. خافض الحرارة شيء أساسي في شنطة لأي أحد عنده طفل، سواء للكبار أو للصغار. معقمات الأيدي، لصقات الجروح، واقي الشمس، ميزان الحرارة، كمامات، إذا كان في أي تقارير طبية، أي وصفات طبية لازم تكون موجودة مع الحاج.
1: طيب رسالتك التي تودين توجيهها للأمهات والعائلات المقبلة على الحج هذا العام، رسائلك الصحية ونصائحك؟
0: والله الحج رحلة إيمانية عظيمة، فاللي ربي رزقه يبغى يؤدي الحج هادي بطمأنينة، براحة، بسكينة، ويتجنب أي تبعات صحية أو أمور قد تعيقه من أداء حجه. وعشان يؤدي الحج براحة وطمأنينة لازم ينتبه ويهتم بالصحة مثل ما هو يهتم بالجانب الروحي. والحمد لله وفرت الحكومة حفظها الله خدمات صحية تنظيمية مقدمة لضيوف الرحمن، ف فيبقى الدور الأساسي للحاج مهم في الالتزام بالوقاية والاهتمام بالتغذية والسوائل والراحة. ودائما نقول الحاج القوي الصحي يقدر يؤدي مناسكه بخشوع وطمأنينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع حج مبرور وسعي مشكور وعودا سليما غانمين لأهاليهم بإذن الله.
1: اللهم آمين. الاستشارية والأستاذ المشارك بقسم الأمومة والطفولة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة حواء العبد العزيز، شكرا لك.
0: يعطيك العافية. العافية.

مستمعينا الكرام، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نتائج حملتها الاستباقية لموسم حج هذا العام على المنشآت الخاضعة لرقابتها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أظهرت مستوى متقدم من الجاهزية الرقابية وكفاءة الأداء التشغيلي، بما يعكس ارتفاع مستوى امتثال المنشآت الخاضعة لإشرافها ويعزز سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

استقبل مطار الطائف الدولي اليوم عددا من رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من سلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية تركمانستان والجمهورية التركية، وذلك ضمن منظومة التشغيل الخاصة بموسم حج هذا العام. وشهد المطار تنفيذ الإجراءات التنظيمية والخدمية لاستقبال الحجاج وسط تكامل الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار لتسهيل حركة الوصول وإنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، بما يعكس مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي وعلي الحصيني. في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
1: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدمته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعاب.

0: لبيك اللهم
1: حج
0: لبيك،
1: 47.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم. كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و 48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
0: حج
1: 47.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. الركن الخامس.

0: الحق.
1: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا دكتور.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
1: حياكم الله. تحدثوا عن يوم من أيام الحج وهو يوم التروية. هذا اليوم وهو يعتبر اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويعتبر يعني أول مظاهر الحج لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم. بودي حقيقة أن تحدثنا عن هذا اليوم وكذلك أيضا عن سبب تسميته بيوم التروية.
2: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم التروية هو من أيام شهر ذي الحجة، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. سمي بهذا الاسم لأن الحجاج في السابق كانوا يروون الماء من خارج منى، لم يكن بمنى ثمة ماء للحجاج سواء يشربون منه أو يغتسلون منه أو يتوضعون، فكانوا يروون الماء من خارج منى ويأتون به إلى منى، فسمي بيوم التروية. هذا ما يتعلق بتسمية هذا اليوم. وهذا اليوم ليس ثمة أعمال للحاج يعملها سوى إقامته في منى هذا اليوم، طبعا سواء كان الحاج متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا، السنة أن يأتي الحاج إلى منى قبل الزوال، قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة رابع أربعة من ذي الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحلق لأنه كان قاريا وبقي على إحرامه في الأبطح في مكة. ثم لما جاء اليوم الثامن أتى إلى منى قبل الزوال.

0: ومن كان من أصحابه متمتعا وقد حل من عمرته أحرموا من مكانهم قبل الزوال وأتوا إلى منى. فالحاج يأتي إلى منى قبل زوال الشمس أي قبل أذان الظهر، يصلي بها الظهر ركعتين وكذلك العصر ركعتين بلا جمع، والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ويصلي بها الفجر كذلك. ليس هناك أعمال يقوم بها الحاج سوى أنه يتلبس بالإحرام ويشتغل بالتلبية، يشتغل بالتلبية وكذلك يشتغل بالتكبير. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والتج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والتج هو إراقة دم الهدايا. فيشتغل الحاج بالتلبية ويعلم الحاج أنه في نسك. وهذا الأمر ليس واجبا، بمعنى أن من الحجاج من يكون في حملة، والحملة تروح تذهب مباشرة إلى عرفات، فأنا أقول اذهب معهم ولا تخالف. قد يقول الحاج أنا أريد السنة وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نعم هذا أمر حسن، لكن قد تقع في إشكالات. وهذا أنا نبه عليه كثيرا، أنك ملازمتك لمسير الحملة وسيرها أولى من عمل سنة قد تصل بها إلى إشكالات في حجك. فإن تيسر لك مع الحملة أن تأتي إلى منى يوم الثامن وتبقى بها فبها ونعمة، وتبيت بها ليلة التاسع، وإن ذهب أهل الحملة إلى عرفات مباشرة فاذهب معهم، فالأمر في هذا واسع بحمد الله تعالى. لكنك إذا جئت إلى هذا المكان فإنك تشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأعمال، وهو يوم استعداد ليوم عرفة. فيبيت الحاج ليلة التاسع بمنى، وإذا صلى الفجر بها دفع منها إلى عرفة حتى يصلي بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هذا اليوم وهو يوم التروية كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى وبات في منى. هل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة الهدية بالفعل أو بالقول أو بكلاهما في مثل هذا اليوم؟
0: كان يفعل ذلك، وهم يتأسون به لما أراد الحج. أتى الناس من كل فج عميق ليتأسوا وليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله ذكر حجه صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في صحيح مسلم، قال: فنظرت عن يميني وعن شمالي ومن ورائي ومن أمامي من راكب وماش كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم ويعلم تأويله. منظر جدا، تصوير من جابر بن عبد الله لهذه الحجة، تصوير بديع جدا. وكيف أن الناس كلهم قدموا ليأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ما يفعل ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. لكن لا يعني هذا أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، لأنه حج قارنا وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فيتأسى به فيما يمكن التأسي به. وأما كون الحاج لم يسق الهدي، فالصحابة الذين لم يسقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، لأنه أتى مكة في رابع من الحجة وطاف وسعى، ثم أمر كل من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. وكانوا يتحرجون، لأن كان من أمر الجاهلية أن من أفجر الفجور التحلل بين الحج والعمرة، فأمرهم وعزم عليهم، حتى أنهم ذكروا أمرا يستحي منه، قالوا: أنا يأتي أحدنا منا وذكره يقطر مريا، وقال بعضهم: أي الحل؟ قال: الحل كله. فأمرهم بذلك أمر إيجاب، فتحلل من لم يكن قد ساق الهدي وأصبح حلالا حتى جاء يوم التروية فأحرم بالحج لأنه لم يسق الهدي. وهناك من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حج مفردا، أي قال لبيك حجا، فالأنساك ثلاثة بحمد الله تعالى، والأمر فيه سعة. ومن العلماء من فصل في التفضيل إن أردتم ذلك. نعم. فيما يتعلق بالأنساك. نعم. قبل أن ندخل في التفضيل لا بد أن نشير إلى الفرق بين الأنساك حتى يعلم المستمع الكريم. نعم. الفرق بينها بالنسبة للتمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج.

0: إما في شوال أو ذي القعدة أو في أول عشر ذي الحجة، فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق شعره. إن كان قريبا من يوم العيد فالأولى أن يقصر حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد للحج. فهذا ما يتعلق بالتمتع، وهو عند أهل العلم الأفضل، لأنه يأتي بنسكين في حج في سفر واحد، يأتي بعمرة وحج منفصلين فتمتع، ولهذا شرع له أن يذبح هديا يشكر الله تعالى به على أن يسر له حجة وعمرة في سفر واحد. فهذا الدم يسمى دم شكران، يشكر الله تعالى أن هيأ له هذا المنسك المبارك وجمع بين نسكين في سفر واحد. الثاني القران، سمي بذلك لأن الحاج يقرن بين الحج والعمرة ولا يفصل بينهما بتحلل. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وهو الصحيح، وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك. قد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وقال لما رأى من أصحابه ما رأى من امتناعهم من التحلل من سوق الهدي، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى هذا الأمر، وقالوا تمنيه يدل على أن التمتع أفضل. ومنها العلماء من فصل، وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأظن ابن القيم، وهو أن التفضيل يختلف. فمن لم يكن سبق له عمرة في غير أشهر الحج، وهذا في الغالب يكون لمن لم يكن من أهل المملكة العربية السعودية، فما سبق له أن اعتمر، فنقول السنة والأفضل في حقك أن تأتي بحج متمتع، فتأتي إلى مكة في أشهر الحج تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق وتحلل من عمرتك، ثم تحرم بالحج يوم التروية. ومن كان قد ساق الهدي معه فالأفضل في حقه أن يحج قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومن لم يسق الهدي وسبق له عمرة في غير أشهر الحج فالسنة في حقه والأفضل أن يحج مفردا. لأنه لم يسق الهدي وسبق له أن اعتمر في غير أشهر الحج. فهذا الجمع جمع طيب، والأمر فيه سعة، ولا ينبغي أن يثرب أحد على أحد. بعض الناس يثرب على الآخرين كونه وفق لنسك التمتع، ويثرب على الآخر أنه حج متمتع، حج قارنا أو حج مفردا. وقد يكون بعض الناس ليس عنده قدرة على الهدي فيأخذ الأخف والأسهل عليه، وتلويع هذا من سعة الشريعة وسماحتها ويسرها. فكل يختار النسك الذي يريد، ومن حج متمتعا أو قارنا أو مفردا وحجه ممرور نال الأجر بإذن الله تعالى. المقصود ليس فقط نوع النسك، وإنما أن يأتي بالحج الصحيح المبرور السالم من الرفث والفسوق والجدال بالباطل، لأنه قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من سلم من هذه الأشياء وكان حج مبرورا فإن الله تعالى يأجر عليه سواء كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا.
1: يعني سوق الهدي يا دكتور للمتمتع وللقارن، ما المقصود بسوق الهدي؟
0: سوق الهدي للقارن، سوق الهدي القارن يأتي به من الحل. يعني مثلا جاء من جهة الرياض، فهو يسوقه من قبل ميقات السير الكبير، يكون يشتري من هناك مثلا ويأخذه معه، ولا يلزم سوق الهدي للقارن. القارن لو نوى وقال لبيك حجا وعمرة جمع بينهما فهو عليه الهدي ولا يلزمه سوق الهدي، سنة إن تيسر له. الآن هذا الزمان يصعب سوق الهدي، وإن كان بعض الناس قد يفعله، لكن يتعذر عليه مشقة خاصة مع يعني الحملات والارتباط بها، قد يتعذر على الإنسان ويشق عليه، فلا يبغى الإنسان يشق على نفسه ما يتعلق بسوق الهدي. والأمر فيه سعة بحمد الله تعالى، إن تيسر له ذلك فعله، وإلا فالأمر واسع بحمد الله تعالى.
1: نعم، والمقصود مثل ما ذكرنا في قضية أن يكون هنالك ذبحا للهدي، ذكرت قبل قليل أن المتمتع يشكر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، والقارن
0: وكذلك. القرآن الكريم لما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة للحج، هنا المقصود به النسكين. أي فكلاهما يسمى متمتع، لكن المسمى الخاص إذا قيل تمتع فهو من أتى بعمرة مستقلة وأحرم بالحج، هذا التمتع الخاص الذي عند الفقهاء. لكن لو أطلق التمتع فالمراد به القران والتمتع كلاهما يسمى متمتعا، لأنه أتى بنسكين في سفر واحد. من العلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المتمتع والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، فإذا سعى في عمرته سواء المتمتع أو القارن قدم السعي مع طواف القدوم فإنه لا يبقى عليه إلا طواف وإفاضة فقط. ومنهم من قال أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وطواف لعمرته وطواف لحجه. والخلاف في هذا قوي، وابن تيمية رجح القول الأول وهو قول قوي، وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، والأحوط هو الأخذ بهذا القول حتى يخرج من الخلاف بإذن الله تعالى.
1: نعم، أيضا نذكر أمر مهم جدا وهو الحديث عن يعني التزام الحاج بالتعليمات الجهات المنظمة في قضية يوم التروية. يعني نحن نتحدث عن يوم التروية اليوم الثامن، ويعني يكون هنالك بداية انطلاق وتحرك الحجاج وتجمعهم في مكان واحد وهو في ميناء.
0: أحسنت، يعني الحاج ينبغي له أن يتجه ويركز على ما أتى إليه. دائما الإنسان ينبغي العاقل خاصة يعني يصب اهتمامه فيما أتى إليه ولا ينشغل بأمور خارجة. الانشغال بأمور الخارجية هذه تشتت ذهنه وتخرجه عن ما أراده، فلا يشتغل بأي أمر آخر ويقصد المكان الحملة ويبقى فيها يوم التروية. من الأشياء المهمة الإحرام لمن كان متمتعا، من أين يحرم؟ الأمر في هذا واسع، لا يلزمه أن يذهب إلى الحرم يحرم من عند الميزاب كما يعتقد بعض الناس، ولا يعني غير ذلك، وإنما يحرم من مكانه. لو أحرم من ميناء لا بأس، والسنة أن يحرم قبل الزوال، لو أحرم بعد الزوال الأمر واسع بحمد الله تعالى. وأحرم عصر يوم التروية لا بأس، لو أحرم بالحج في الليل عرفة كل هذا، لو أراد أن يؤخر الإحرام إلى يوم عرفة لا بأس. لكن نقول السنة إذا تيسر الإنسان السنة فيأتي بها، أن يحرم بالحج إن كان مفردا أو كان متمتعا وقد حل من عمرته، أن يحرم قبل زوال الشمس يوم التروية وأن يبقى في ميناء هذا اليوم. وهو يوم التروية هو أول أيام الحج، فينبغي أن يرتاح الحاج وأن لا يكثر الذهاب والخروج والحركة والانتقال حتى لا يتعب نفسه. ثم إذا جاء يوم العرفة وهو يوم الدعاء ويوم المباهاة ويوم الإقبال، وبعده يوم في كذلك مبيت مزدلفة وأعمال الحج تتابع، فيكون يوم التروية يوم انطلاقة للحج، فيستعد ويتزود ويروض نفسه على ذكر الله تعالى ويشتغل بذكر الله. وأنا أؤكد على الحجاج أن لا يشتغلوا بالقيل والقال، وهذا نشاهده كثيرا. أصبح عند بعض الناس الحج وكأنه نزهة برية والأحاديث الجانبية والمبالغة في ذلك، ويجوز الكلام ما نحرمه، لكن ينبغي الإنسان أن يشتغل بذكر الله. لأنه جاء في الحديث لما سئل أي الحاج أفضل قال أكثرهم لله ذكرى، وذكر الله تعالى مقصد عظيم من مقاصد الحج. ينبغي للحاج أن يشتغل بذكر الله، قراءة القرآن الكريم، الدعاء، التسبيح، التهليل قدر الإمكان 4 أيام أو 5 أيام. ينبغي الإنسان أن يقلل فيها ما استطاع من هذه الصوارف، والاشتغال بالأجهزة الذكية والاشتغال بمواقع ونحو ذلك يصرف الحاج عن هذا النسك، لأنه يريد دقة قلبه، يريد استقامة قلبه، يريد أن يرجع نقيا من الذنوب، يريد أن يحقق التقوى، وهذا شك أنه له عوامل ينبغي للحاج أن يعمل بها.
1: نعم، هل يصح دكتور تسمية هذا اليوم بيوم التكبير، يوم التروية؟
0: لا أعرف أن أحد من أهل العلم سماه بيوم التكبير، طبعا التكبير تعلم أن التكبير تكبير نوعان، تكبير مطلق تكبير مقيد. التكبير المطلق في أيام العشر من حين أن يدخل شهر ذي الحجة يشرع للحاج وغير الحاج أن يكبر في كل وقت ويجهر بها.

0: الرجال في الأسواق والمساجد والأماكن العامة والبيوت. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان أبو هريرة رضي الله عنه بعمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا ما يتعلق بالتكبير المطلق كما قال الله جل وعلا: ويذكر الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة. لا يعني هذا انقطاع التكبير المطلق ما يفهم بعض الناس، لا، التكبير المطلق يبقى في كل وقت، لكن يزداد التكبير تقييدا وتأكيدا عقب أدبار الصلوات المكتوبة. نعم. بعد فجر يوم عرفة يكبر الناس بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله من السلامك السلام، فالله أكبر الله أكبر إلى آخره. أما الحاج فالتكبير المقيد يبدأ من يوم النحر، إذا رمى العقبة يوم النحر. نعم. فيبدأ ظهر يوم النحر يكبر التكبير المقيد. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات أيام تشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يستمر هذا التكبير المقيد إلى آخر أيام التشريق. فإذا أذن المغرب يوم الثالث عشر انتهى التكبير كله، سواء التكبير المطلق أو التكبير المقيد. كان عمر رضي الله عنه في قبته بمنى يكبر، فيكبر الناس بتكبيره، قال: فترتج منا تكبيرا. تكبيرا في البخاري أن الصحابة كان يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه، ويهل منهم المهل أي يلبي لبيك اللهم لبيك فلا ينكر عليه. فيشتغل الحاج بالتكبير أو يشتغل بالتلبية، المهم لا ينفك لسانه عن ذكر الله جل وعلا، ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله جل وعلا على أن يسر له القدوم والوصول إلى هذه البقاع الطاهرة، ويلهج بذكر الله تعالى. أسأل الله تعالى للحجاج التوفيق والإعانة.
1: آمين يا رب العالمين. هذا بخصوص الحجاج، أما بخصوص غير الحاج، هل لهذا اليوم خصوصية معينة وهو اليوم الثامن؟
0: ليس هناك خصوصية لغير الحاج، لكن من استطاع أن يصوم هذا اليوم. نعم. وأنبه على أمر يعني قد أنكره بعض طلاب العلم، ولا أدري ما وجه إنكارهم، وألفوا في مؤلفات إنكارا على من يصوم تسعة ذي الحجة، وقالوا إن هذا بدعة، وهذا قول غريب جدا. والصحابة كانوا يقضون أيام رمضان في تسعة ذي الحجة، وجاء عن هنيدة بنت خالد وإن كان في ضعف عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيام تسعة ذي الحجة، وقد قال ابن رجب إن هذا مثبت ومقدم على نفي عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وهذا صحيح مسلم. ولو لم يصح عن رسول الله أنه صام تسعة ذي الحجة، فالصيام عمل صالح، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من عشر ذي الحجة. فالصيام عمل صالح، فمن أوقعه في عشر ذي الحجة فقد

0: سرقة ونحو ذلك. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله أحب شيء إليه أن يتقرب العبد به الفرائض. فنعتني بالفرائض، نصلي الفرائض الخمس في أوقاتها في المساجد للرجال مع جماعة المسلمين، ونؤدي سنة الرواتب قبلها ونطمئن فيها، فنعتني بها لأنها هي العمود الإسلام ويركن الثاني العمل من أركان الإسلام. ثم بعد ذلك يأتي الأعمال الأخرى النوافل التي تقرب بها الحاج وغيره في هذه الأيام، وخاصة ما يتعلق بيوم التروية الذي نتكلم عنه.
1: نعم، يوم التروية يا دكتور هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويتبعه طبعا اليوم العظيم هو يوم عرفة. ليلة هذا اليوم، أو يعني الليلة التي تتبع هذا اليوم، هي ليلة عرفة. هل هنالك أعمال للحاج وغير الحاج في هذه الليلة؟
0: لا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا خاصا لهذه الليلة، وإنما سواء الحاج أو غير الحاج، طبعا غير الحاج أمره يعني واضح وجلي. الحاج يبيت بمنى، إن تيسر له أن يأتي منى ويبقى فيها يوم التروية ويبيت بها ليلة التاسع، فهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس بواجب، خلافا لأيام التشريق فإن المبيت بها واجب من واجبات الحج. فيبيت الحاج بمنى هذه الليلة ويأخذ حظه من النوم، لأنه سيأتي يوم طويل ويتفرغ فيه للعبادة والطاعة والذكر والدعاء، فيعني يتهيأ ويعطي نفس حظها من الراحة حتى بإذن الله تعالى يوفق في هذا اليوم، أعني يوم التاسع، للأعمال التي تخصه.
1: نعم دكتور، أيضا يعني للحاج إذا كان هنالك في المشاعر المقدسة، هل يستمر ويلتزم بسنن الرواتب، أو هو يعني يعتبر مثل المسافر لا يأتي بها؟ وماذا عن أيضا سنة الفجر وكذلك أيضا قيام الليل؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. طبعا من السنة في السفر ترك السنة. ابن عمر سافر يوما وكان معه أحد أصحابه، فلما قصر الصلاة الرباعية قال: هل لا سبحت أي تنفلت؟ قال: لو كنت مسبحا لأتممت. فيضع الله عني ركعتين من فريضة ثم أصلي الراتبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع من السنة سوى، لا يأتي إلا بالوتر والسنة القبلية الفجر، وما عداها لا يأتي بها في السفر. فكان يترك هذه السنن كلها، الرواتب سواء في الظهر أو في المغرب أو في العشاء، وإنما كان يصلي سنة الفجر القبلية ويوتر. حتى أنهم قالوا في ليلة المزدلفة لم ينقل هل هو صلى الوتر أم لا. فالشاهد أن من السنة ترك السنة في السفر، وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم هذا الأمر، فالمسافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما جاء في الصحيح البخاري وغيره: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هنا فائدة ينبغي أشير إليها وإن كانت خارج موضوع الحلقة، لكنه مهم جدا. تفضل. بمناسبة أن على العبد أن يلزم أعمالا يداوم عليها في حياته، في صحته، في إقامته، فيداوم على مثلا قيام الليل بركعات معينة، يداوم على سن الرواتب، يداوم على صيام أيام معينة إن قدر عليها، الاثنين والخميس، وهكذا على صدقة يقوم بها، لأنه إذا عرض له عارض من سفر أو مرض يكتب له أجرها وهو لم يعملها. وهذا من أعظم الفوائد التي ينبغي التنبه لها. قد يمرض لا قدر الله، يبقى مريضا أيام أو شهور، ثم يجري عليه عمله الذي يعمله، صيامه وصدقاته وورده، أو يسافر فيكتب له كأنه عمل هذا العمل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وقال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
1: نعم، نذهب إلى محور أخير نتحدث فيه عن يعني الاستعداد لليوم القادم، لسواء للحاج وغير الحاج، وهو يوم عرفة، وهو اليوم يعني الذي يعتبر أول أيام الحج الفعلية، والتي يعني تحصل فيها الأفعال على أرض الواقع، وهي

0: كثيرة، وكذلك أيضا لغير الحاج أن يستعد لهذا اليوم بالدعاء، وكذلك أيضا يستعد له بالصيام وغيره.
1: نعم، شك أن يوم التروية أعماله يعني قريبة للحاج، ولا يوجد لغير الحاج أعمال مشروعة في يوم التروية، ومبيت الحاج بمنى سنة كما قلنا، فيبقى أنه يعني يتهيأ ويستعد ليوم عرفة كما ذكرنا قبل قليل. وشك أن هذه النية بأن ينام وينوي بها التقوي على العبادة هذا من السنة، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا نام الحاج تلك الليلة وهو ينوي بهذه النومة أن يأخذ قسطا من الراحة ويتهيأ ليوم غد يوم عرفة ويكون أقوى وأنشط العبادة، فهو مأجور على هذا النوم، كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد. ثم قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سمى نومه سنة، وسمى فطره سنة، وسمى نكاحه سنة، فهذا أيضا ينبغي للحاج أن يتنبه له. بعض الحجاج يشق على نفسه بالمشي ويظن أن الحج ماشيا مشروع أو سنة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وإنما حج راكبا. ولما سئل وقال: إن أمي نذرت أن تحج ماشية، قال: مرها فلتركب ولتمشي، فإن الله غني أن تعذب نفسها. يأتي بعض الناس يقول: سأحج ماشيا أعظم الأجر. نقول: ليس هذا من دين الله في شيء، فاركب وخذ بوسائل الراحة. فيقول بعضهم: حج لا تعب فيه ولا نصب لا أجر فيه. ويأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. هذا النصب الذي يصيب الحاج من غير قصد، أما كون يتقصد العناء والعنت والتعب والنصب فهذا لا أجر عليه، بل من التهلكة ومن مشقة على النفس. فينبغي أن يقصد الأيسر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. فينبغي أن نكون ميسرين. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا.
0: نعم، انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم المستمعين الكرام، وأن يبارك لكم في علمكم وعملكم وفي عمركم. دكتور محمد، شكرا جزيلا لهذه الدقائق، شكرا لضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج دكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدمة من علي السلطان، من الإعداد ومن التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف تنيان. في أمان الله.
2: الركن الخامس.

0: الركن الخامس.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أول وأفضل خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهو سيد ولد آدم كما قال.

المستمعين والمستمعات. بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام وفي سائر العمر والأعوام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيننا جميعا على طاعته. وهذه حلقة من برنامج من نسائم الحج، نستعرض فيها ما يستشعره الإنسان من نفحات الحج، سواء كان حاجا أو متابعا بقلبه وبفؤاده للحجاج ويدعو معهم، لعل الله أن يتقبل منا ومنهم. تعرضنا في حلقة سابقة إلى مكانة مكة المكرمة التي يستشعرها الحاج، والتي يتمنى كل إنسان أن يزور تلك البقاع المقدسة. ونحن أنعم الله علينا في هذه البلاد وبقرب المكان وسهولة الوصول إلى الحرم المكي، وبعض من هو في بلاد بعيدة يتمنى لحظة من اللحظات التي نعيشها في جنبات الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخل البيت الحرام وهو يردد: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. ويردد صلى الله عليه وسلم: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. ولذلك مثل هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يجعلنا نستشعر مكانة الحرم، ونستشعر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقلده صلوات ربي وسلامه عليه في دعائه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الحرم استلم الحجر بمحجن في يده وطاف الأشواط الأولى وهو يقرأ قول الله تعالى عند فراغه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وحينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى كان يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحبتي الكرام، يعني الآيات المرتبطة بالحج، الحديث عن الصفا والمروة والكعبة وعرفات والمشعر الحرام، كلها في كتاب الله في آيات ينبغي أن نستشعرها حينما نحج أو نتابع أعمال الحاج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موحدا، ولذلك يردد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله، أين أبي جهل؟ أين أبي لهب؟ أين فلان وفلان من عتاة المشركين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد فتح مكة قبل ذلك بقرابة السنتين، كان صلى الله عليه وسلم سيد الموقف في مكة منذ أن فتحها وهي تحت إمرة نبي الله عليه الصلاة والتسليم. وقد صدق الله وعده كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه وهو في الحرم. كان صلى الله عليه وسلم على راحلته لكي يسمع الناس ويتعلموا منه الدعاء والذكر صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك كان يعظم البلد الحرام. ولذلك كان حينما خطب صلى الله عليه وسلم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ إلى أن قال: إن الله
قد حرمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وأعادها مرارا في أكثر من موضع من مواضع الحج. ولذلك تكررت خطبة الرسول صلى

0: الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وكلها تدل على حرمة هذا البلد، وأن لا يؤتى فيه بما يظلم فيه الناس أو يظلم الإنسان فيه نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذه البلدة المباركة مكة المكرمة وما حولها من مشاعر مقدسة ينبغي أن يستشعر الإنسان فيها الهدوء، ولذلك السكينة، وهي الاستقرار والوقار والوداعة، لا بد أن يعني تكون حال الإنسان فيها في مكة المكرمة، ولذلك هي موضع سكينة، والسكينة يهبها الله لعباده ويتمثلها الإنسان، ولذلك هذه السكينة والوقار والإطمئنان تكون في عقل وقلب المسلم عندما يأتي إلى مكة وما حولها، ويبتعد عن الاضطراب وعن أذى الناس. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أفاض من عرفات كان يقول للناس: السكينة السكينة. وكل من حج يدرك أن التحرك من عرفات إلى مزدلفة يأتي في ساعة واحدة عند غروب الشمس في لحظة واحدة، الكل يريد أن ينطلق، الكل يريد أن يسرع، الكل يريد أن يصل قبل غيره، بل ربما الناس في محادثاتهم: وصلنا الساعة 7:15، وصلنا بعدكم بدقيقتين، بعدكم بثلاث. ليس هذا من مطلوبات الحج. السكينة السكينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يوجه بالدرجة الأولى لمن يقودون السيارات أو يسيرون على أقدامهم أو بأي وسيلة كانت، فكان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع السكينة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع ذكرها القرآن الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإن كان الحديث عن السكينة في الحج، فإن الإنسان يستشعر ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى عن السكينة وما فيها من الجلال والقوة والشجاعة والهيبة والخشوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن التأكيد على السكينة في الحج بلفظها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيته من الحجاج بحد ذاتها تنزل السكينة في قلوبهم والطمأنينة في أنفسهم. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث التي أشرنا إليها يأمر الناس بالسير اللين، ولذلك ورد عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه من عرفات يقول: لم يزل يسير سيرا لينا. وفي رواية أنه كان يقول: عليكم بالسكينة، صلوات ربي وسلامه عليه. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
3: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء. وزارة الحج والعمرة تؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج، مشددة على القاعدة الأساسية للحج بلا تصريح. الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط 8943 مخالف. قوات أمن الحج تضبط مواطنا لنقله 3 وافدين من الجنسية الأفغانية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ومحاولة الدخول للعاصمة المقدسة. وزارة الحج والعمرة تكمل استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 للهجرة. قوات الحرس الوطني تستعرض جاهزيتها الميدانية والخطط التشغيلية المعدة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكلف 2392 داعياً ومترجماً للمشاركة في أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم حج هذا العام. سدايا تفعل خلال موسم الحج مراكز العمليات المتنقلة ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في دعم الجهود الميدانية للجهات الحكومية. الإخلاء الجوي في وزارة الدفاع يواصل جهوده واستعداداته لتقديم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن. البيئة والمياه والزراعة تكشف عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، مما يسهم في تعزيز قدرة الأسواق المحلية على تلبية الطلب. النقل العام لمدينة الرياض أعلن عن ساعات تشغيل خدماته خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 11 صباحاً حتى 12 منتصف الليل. وكالة التصنيف الائتماني موديز تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند مستوى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم تحدث انفراجة أو تحدث انفراجة في المفاوضات في اللحظات الأخيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة لشيخ القهوة يا سادة، الله يصبحكم بكل ما تحبون، وصباحكم أيضا يستهل بهذه التكبيرات والتهليلات وبأصوات عظم هذه المشاعر المقدسة في شهر ذي الحجة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد تصدح في الأرجاء في كل مكان وفي كل منزل وفي كل وقت وحين. أسعد الله صباحكم بما تحبون وأيضا بما تتمنون، وصباحكم إن شاء الله مقبل على العيد بإذن الله. الله يبلغنا وإياكم هذه الأعياد إن شاء الله أعوام عديدة مديدة، ونحن وأنتم في أتم الصحة والعافية ومن نحب، وأيضا بإذن الله بتحقيق الأمنيات وتحقيق الأحلام والطموح وما إلى ذلك. الله يصبحكم أيضا فريق العمل من الإخراج رهف المطيري وعبد العزيز الجربوع وأعداد هنا الصباغ سيد الشهري وعمر تيفي وإشراف عمل البرنامج فاتح الساني. بإذن الله سأكون المرافق الشخصي لكم على هذه الصباحات الجميلة الرائعة المليئة بالنفحات الإيمانية والروحانية. فهد الغامدي، ضبط لي مودك، ضبط لي ها كذا، أبيك تكون رايق، أبيك تكون رايق، أبيك تكون هادي، أبيك تكون مستكن. ضبط قهوتك وضبط الشاي، عاد اللي مداوم حياك معنا، واللي مو مداوم نيالك يا عزيزي برضه خليك معنا، علي الصوت واسمعنا في بيتك برضه، ما يضر يا أخي تسمعنا على الصباح ولا هذا كلام. فاصل ورجع لكم.

طيب مثل ما عودناكم مستمعينا كل حلقة فيها موضوع نتكلم فيه ونتناقش فيه وناخذ ونعطي، واليوم موضوعنا صراحة جميل جميل جميل جدا ونتكلم وناخذ فيه تفاصيله، وأدري متحمسين للموضوع، لكن بنرجع لكم بعد هالفاصل، خلكم قريبين، الموضوع جدا جدا جميل ولازم إيش نعرف تفاصيله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه. مثل ما عودناكم اصدقائي في برنامجنا المتجدد معكم يوميا من الاحد للخميس، يكون عندنا موضوع نتناقش فيه، ناخذ ونعطي، نشوف وجهة النظر ما الى ذلك. وموضوعنا اليوم مستمعينا يقول لك ان الصديق وقت الضيق، هل الكلام هذا صحيح؟ ها؟ هل الموضوع هذا حقيقي اليوم؟ فعلا يعني خلونا نسأل من جد، خلينا نكون عندنا هذا التساؤل. هل يعني كم شخص فعلا في حياتك، كذا بركز معي عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، كم شخص فعلا في حياتك تقدر تعتبره سند لك وقت الأزمات؟ ترى صدق والله، يعني في ناس يقول لك والله عندي صديق واحد، في ناس يقول لك لا والله ما عندي صديق اعتمد عليه واستند عليه، في ناس يقول لك يا ابن الحلال لسه صدرك، صديقك واخوك ولا جيبك. فهل عندك صديق واحد تثق فيه بكل ظروفك يعني، ولا تشوف ان وقت الضيق كل الناس تنكشف حقيقتهم وخباياهم وعلى قولتهم والمستخبي يبان واطلع واظهر وبان عليك الامان يا واد يا فنان؟ ها هذا هو موضوعنا باختصار مستمعينا، شاركوني على

0: طيب لما أقول صديق أو معنى صداقة، ترى الصداقة يا جماعة الخير لها قدسية خاصة، لها يعني تعتبر علاقة جدا أجمل من أي وصف ممكن يصفها الشخص. ولما نقول صديق وقت الضيق معناته أن فعلا هذا الشخص متواجد، حتى يمكن أكثر من أخوانك، أكثر من أهلك، أكثر من ناسك، يمكن حتى أنت كشخص متزوج أو أنت كرجل متزوج أو أنت امرأة متزوجة تلقين صديقتك هذه قبل زوجك، تلقين صديقك هذا قبل تلقى صديقك هذا قبل زوجتك. ترى فعلا في ناس منقول صداقتهم ممكن تلقاه في هذه المواقف وتلقاه سداد على قولتهم. فهذا هو اللي ودنا نعرفه منكم مستمعين، هل الشيء هذا ما زال موجود وحقيقي ولا مجرد على قولتهم أمثال أكل وشرب عليها الدهر؟ معانا اتصال ونقول هلا يا أبو أحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح المستمعين يا رب العالمين،
0: وصباحك بكل خير إن شاء الله،
1: جعلها أيام مباركة علينا وعليكم يا رب.
0: اللهم آمين وإياك إن شاء الله.
1: أنا الحقيقة أولا سعيد بإني أول متصل تقريبا.
0: يا مرحبا بك، تنور وتشرف.
1: كان لي يوم قبل كم يوم بدي أتصل أتشكر من الشخص اللي حط هالمقاطع الدينية. الحقيقة يعني يسجد الصدر ولا يخلينا نلتفت لأنه البث الراد ينفضي وده تكبير وكذا، فعاجز عن الشكر حقيقة يعني تدخل إلى أعناق القلب.
0: أكيد لكل مقام
1: كذا يعني كلمات ومقاطع الحقيقة أتشكر منك.
0: إيه طبيعي، هذا طبيعي في ذات الرياض، لأنه لكل مقام مقال وهذه أيام فضيلة يعني سواء في رمضان ولا في شهر ذي الحجة.
1: نعم، تعودنا على هذا من صغرنا، لا تلقوا الإذاعة.
0: نعم،
1: أيام العاشر وأيام الحج وأيام كذا الحمد لله، هذا نعم رب العالمين على بلد الله يديمها يا رب.
0: الحمد لله الحمد لله، الله يديمها لنا وياك الخير.
1: بالنسبة حق موضوعك أخ فهد، الدنيا ما زالت بخير، لكن الحقيقة قليلة جدا جدا جدا. ولا يحس بالشيء هذا إلا الشخص اللي تمر عليه ظروف.
0: أيوة،
1: الصديق والصديق الحقيقة ليس فقط للمعونة المادية، صديق اللي بقيت سند في أحلك الظروف، ما يقول لك وين بتروح، ما يقول لك من اللي معك، ما يقول لك وين كذا، لا سند. الآن عندي ظرف طارئ مرني، بس أنا أذكر الحقيقة واحد من واجب اللي اتصلت عليه لي فترة من فترات أزمة مالية وبقيت دعم في البنك عشان تعزيز الموقف، بس مبلغ مو بشوي

0: اعتذر انك هذا. والله يا اخ فهد المستمعين، ان ساحب مبلغ كاش اللي في رصيدك كله وجاء البنك من الصفر وقال له دوحه في اسم ابو احمد فلان فلان، كلمني بعمك قال ابو احمد ابيع السياره اخذ قرض، وين تحصل هذه؟
1: ايوه
0: وين تلقى هذه؟
1: الله.
0: طبعا في كثيرين كلمت وكذا اللي اعتذر واللي قال بشوف واللي برتب اموري، لكن هذا ما سواه. طبعا هذا مجربه صديق طفوله اقدر اقول لك، مجربه في موقف رضيع بنت مدرسه وصار ضفار في مدرسه نص الليل وكذا، وكلمت قال انا قدامك ما اقدر وين بتروح ولا كذا، والله ان شاء الله عصاته جاء. فمساله الدنيا كثير.
1: الله.
0: واحنا مرت مواقف معانا مع زملاء لنا واهل لنا، ولا الحين ما نقدر تعبتنا، لكن لا، لانك اذا ما جيت وقت الضيق ما تجي، ترى وقت الفرح يكسر الاحباب.
1: الله الله.
0: وقت الكذا وين اللي فعلا تعد سند؟
1: في النائبات قليل، في النائبات قليل. اي والله طول عمرك يا ابو احمد.
0: الله يبارك فيك يا مرحبا
1: وياك ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا، نورتنا وشرفتنا.
0: كل عام وانت بخير مقدما.
1: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب، طول لي عمرك. يا هلا وسهلا. والله فعلا في هناك بعض الاصدقاء على طول لا يشاور، يقول والله انا رايح مكان معك، طيب انا صارت لي مشكلة، ما يقول لك وش المشكلة، يقول لك سم امرني، يعني ما يفهم وش المشكلة. بس شوف يعني احنا خلنا نكون برضو واضحين واقعين، يعني برضو في بعض المشاكل تؤدي للتهلكة، سواء للشخص اللي لصديقك ولك انت، لو انت حتى انت بتفزع له. والله العظيم يعني في مواقف، بس عاد شكل الله خوية، يعني وقتها قلت يا الله قدها وزت دامك فيها فيها يعني. بس وقتها ما عندنا شيء نخسر، عرفت؟ أزاب والأمور طيبة، ما تدري هل الواحد يتغير لما يتزوج، تغير ممكن عنده أبناء، تغير ممكن عنده أسرة والتزامات ومسؤوليات، سبحان الله. لكن على قولتهم هو سبحان الله دائما يكون في صديق، دائما هو يحق له ما لا يحق لغيره. طيب معنا اتصال أم هاجر.
2: ألو صباح الخير.
1: هلا والله، صباح النور.
2: كيفك يا فهد، إيش أخبارك؟
1: بخير يا العافية، بشرين عنك أم هاجر.
2: الحمد لله بخير. يلا. كل عام وانت طيب وبخير. يلا. وايام مباركه علينا وعليك يا رب.
1: وانت طيب ان شاء الله، صحه وسلامه. شلونك؟ سك طيبه؟
2: والله بخير الحمد لله،
1: احمد ربنا. عاش مسمع صوتك،
2: مشتاقين لكم بس والله يا فهد.
1: انا اشوف العاده تتصلين وقت الوظائف.
2: ايه والله بالك ان النهارده الحد برضه.
1: ايوه ايوه، انه مدراء وموظائف ودنيا وقياده. هالمره لا، الموضوع صداقه سمي.
2: طب العدوك. والله فهد موضوع اليوم مرة شيق صراحة، ومن منطلق يعني إنسانة مغتربة صار لها تقريبا 20 سنة، راح أرد على الاستفسار اليوم وعلى الموضوع اليوم.
1: يا سلام.
2: طبعا الصداقة شيء مهم جدا جدا جدا في حياتنا كإناث قبل ما نكون مغتربين، أوكي؟ ومعروف يعني الأنثى دايما بتفضفض، يعني محتاجة أحد يتكلم ويسمع، فلما ربنا يرزقها سبحانه وتعالى بصديقة تبزع تفهم تحترم تقدر مشاعر، فده بيكون فضل ونعمة كبيرة من ربنا علينا صراحة.
1: يا سلام يا سلام.
2: فالصديق فعلا وقت الضيق.
1: هل ما زالت الشيء هذا، يعني ما زال الشيء هذا موجود؟
2: أي طبعا موجودة، الخير فيه وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة.
1: أي الخير في أمتك، لكن أحد تكلم عن محيطك فيه.
2: آه الحمد لله بفضل الله. أنا أقول لك حتى كإنسانة مغتربة ربي سبحانه وتعالى عوضني، يعني أنا سبت بلدي وجيت هنا في السعودية صار لي تقريبا 20 سنة.
1: أيوة.
2: فالحمد لله بفضل الله ربي سبحانه وتعالى وقف معي وعطاني ناس يعني يكونون بمثابة الإخوات والله. يعني ويفزعون لي ولاقيهم وقت ما أحتاجهم، وبالعكس يعطوني النصيحة اللي فعلا يعني تنفعني. أبدا ما يضللوني يعني. ف الصديق مو بس اللي معك طول الوقت على الأشياء الكويسة، بالعكس الصديق أحيانا لما تكون أنت بتخفي يقولك أنت غلطان ارجع.
1: يا سلام.
2: وهذا الصديق الصح يعني.
1: يا سلام.
2: فالحمد لله بفضل الله ربي عطاني من الأصدقاء اللي أتمنى أن يا رب كده ربنا يعطيهم الصحة والعافية.
1: آمين.
2: وما يغير علينا صداقتنا ويفضلوا في حياتي إلى أن يشاء الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
2: فالحمد لله
1: يعني كوي يعني
2: مش في نطاق العمل يا فهم.
1: ها؟
2: مش في نطاق العمل، خارج نطاق العمل
1: الأصدقاء. أكيد أكيد، ترى الصديق في نطاق العمل، ترى حتى لو كان عزيز عليك ممكن يعيل قلبك ترى.
2: أكيد والله. إيه. ولكن والله برضو عندي في العمل أناس يعني ما شاء الله تبارك الله برضو.

0: حالهم ويصلح حالهم، الناس برضو يعتبروا في مقام يعني لهم مقام عالي، ولكن مش هقول بقى الخل الوفي يعني، أيوة هقول أيوة صديق بمرتبة صديق عادي يعني.
1: يا سلام، يعني معرفة
0: ولهم كل الغلا والاحترام يعني.
1: يعني معرفة مرتبة.
0: والله الحمد لله، الحمد لله بفضل الله، الله يسمها علينا يا رب كده وعلى الجميع بفضل الايام المباركه دي، وكل عام وانتم طيبين وبخير.
1: وانت طيب ان شاء الله، صحه وسلامه، وسعتينا والله يا ام هاجر باتصالاتك.
0: الله يحفظك،
1: مشاركتك دائما هذه الجميله لا تحرمينا منها يا ام هاجر.
0: اكيد
1: طيب اللي عمرك.
0: العافيه،
1: الله يعافيك، في امان الله، يا هلا، مع السلامه. طيب معانا يارا.
2: يا هلا وسهلا، صباح الخير.
1: هلا والله، صباح النور،
2: صباحك
1: وصباحك إن شاء الله. الله يسلمك طول عمرك كالعادة يا را، مواصلة
2: أكيد يعني.
1: الله أكيد. الله على البراند. إيه الله، حياك الله يا را، شلونك؟
2: الله يحييك.
1: ها كيف الاستعداد للعيد، كيف الدنيا؟
2: أكيد يعني مستعدين، إلا النوم مو متعب.
1: النوم متعب.
2: إيه ما في
1: أي
2: مواصلين وكذا
1: يعني. ما شاء الله مواصلة يعني، فأنت نامين ما شاء الله، بس على الأقل يعني ها شوفي يعني ميزة المواصلة الحين تقدري تلحقي فعاليات الصبح، عرفتي المقلقل والشغل والطبخ والنفخ والغداء والحركات، بس عندك من الساعة 10 لين أو 11 لين الساعة 6-7 أنت ما أنت فيه.
2: أكيد مختلف يعني، معنا الفعاليات الليل أكثر.
1: يا سلام. طيب علميني يا رأي، إيش رأيك موضوع اليوم؟
2: موضوع اليوم يعني أنا أشوف إنه الأصدقاء هالأيام يعني قلة جدا يعني، وقت ضيق يعني أكثرهم أو أغلبهم
1: قلة جدا، ولا من قلة ولا منعدمين في وقت الضيق؟
2: قلة، لأنه صراحة أنا ما عندي أصدقاء واحتجتهم أختفوا، اللي بلكات واللي اختفت واللي
1: الله الله الله الله.
2: إيه صراحة يعني ما عندي الأهل، الأهل هم وقت الضيق يعني صراحة.
1: سبحان الله، معقولة في ناس يبلكون الناس إذا احتاجوهم؟
2: يعني أنا أسألها عن حاجة معينة وكذا، فما ساعدتني اضطرت أنها تبلكني، أو أحيانا يعني بعضهم ما يردون يعني يقرؤون وما يردون. فأنا أشوف أنه الأصدقاء يعني قليل جدا يعني، ونحتفظ فيهم يعني بهالزمن يعني، أغلبهم مصلحة يسألون عن شيء، وإذا لقوا حاجة تمام وطرحت لهم أخذهم.
1: الله أكبر، سبحان الله.
2: فقليل جدا بهالزمن يعني.
1: طيب هل عندك هل عندك صديقة مقربة تعتبر توأمة روحك؟
2: صراحة لا.
1: أي لأن فعلا هذا الموضوع جدا صعب الآن يعني، سبحان الله، دائما الأصدقاء المقربين بهذه الطريقة اللي يكون توأم روح، أو فعلا يعني يعتبر خلاص شوية يصبح خليل من كثر ما أنه إيش العشرة والمواقف. لكن جميل برضو، الدنيا برضو يارا ما زال فيها خير، ما تدرين تطلع لك صديقة صدوقة صادقة الوعد منصفة. أنت كيف
2: يعني؟ أغلب الصديقات وكذا يعني أيام المدرسة والجامعة، لكن بعدها خلاص يعني كل واحد انشغل بنفسه وكذا يعني، فولتها بحياته، فما عاد
1: يا سلام
2: يعني موجود مثل قبل.
1: يا سلام، ما عليه، الأمور طيبة، أهم شيء الأخلاق ولا لا يا را؟
2: أكيد.
1: هذا كل عام بخير، صباحك سعيد إن شاء الله، أتمنى لك يوم جميل
2: وأنت بخير. يا
1: هلا، يا هلا، في أمان الله. طيب معانا فاصل، نقول ألو يا فاصل. أوكي، يلا اطلع فاصل.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه، ومكملين معكم في الصباحات الجميله وايضا في موضوع اليوم مستمعينا، موضوع الصديق وقت الضيق. هل ما زال الكلام هذا موجود وهل يعتبر حقيقي في وقتنا الحاضر، ولا مجرد مقوله قيلت فيما مضى وتمت وقاعده تتلاشى الان مع الوقت؟ احنا ما نبي نقول تتلاشى، نبي نقيسها على محيطك الخاص. هل تشوف الشيء هذا باقي في محيطك وبيئتك، ولا تحس انه اختفى؟ في اصدقاء بس، في معارف في بس، ما في راعين فزعة. وش رايك في الكلام؟ هل فعلا فيه ولا ما فيه؟ لا بيعرف انا صدق، لا عندي الحمد لله، بس بيعرف أنت عزيزي المستمع وأنت عزيزتي المستمع. فعلموني وشاركوني على 011-40-53. ومعانا اتصال، نقول هلا يا ليان.
1: خلك حليم وخل عندك سعة بال، لا تثور مثل الملح جنب الشرارة.
0: أهلا.
1: ترى حياتها لا دمي كلها أحوال، تلقى بها عقب الحلاوة مرارة. طبيعة الدنيا بها خفاف وثقال، ويضيق منها اللي بدمه حرارة.
0: الله يضيق منها اللي بدمه حرارة. الله العظيم.
1: اي والله.
0: اما البارد ما عليه من شيء، حسبي الله عليه.
1: اي حظه.
0: حسبي الله على الباردين. الا نعم.
1: اي بس انهم يكسبون راحة بالهم احسن من الناس الحارين.
0: لا يا بنت الحلال، البارد الحار.
1: لا مو البارد اللي مرة.
0: لا شوفي، الحار ترى يرتاح أكثر من البارد. الحار يطلع عصبيته فوقتها وتطلع كل انفجاراته في لحظته، ما يكتم. البارد اللي يكتم ينطرطع مسكين مع الوقت. بس البارد يزعلك ويقهرك في الموقف، تلقينه هادي. بس تلاقينه أكثر شخص متحكم وأيضا متخذ القرار الصحيح أكثر من اللي دم حار.
1: بس اللي دم حار هو يتعب لأنه هو يأكل في نفسه.
0: لا اللي دمه حار، شوفي اللي دمه حار ترى يتصرف، وإذا على قولتهم أكلت في قلبه وأكلت في نفسه يطلع خلاص، ينفجر، يطلع اللي في خاطره، يبدأ يفجر اللي حوله. أمور طيبة. لكن البارد هذا اللي يأكل في نفسه ويحرك في نفسه ويفكر ولا هم بين عليه.
1: صدق
0: ما ثماش منه يعني، ما في، قاعد تدهمين أنت أرض جو وبحر، إيش هذا؟ صلاة على النبي.
1: والله.
0: يلا حي ليان، يا هلا وسهلا.
1: الله يبيك.
0: شلونك؟
1: الحمد لله. شلونك؟
0: كيف استعدت العيد؟
1: الحمد لله، من زمان مستعدين.
0: يا سلام يا سلام، خدت الذبائح والطهل وهذا ولا لسه؟
1: إلا
0: ما شاء الله،
1: جهزنا الملابس وكل شيء.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، لا جاهزين. الله حلو.
1: الشعراء دائما أول بأول.
0: الله الشعراء أول بأول. يا سلام، قلت يمكن من شغلة بقصيدة شيء ناسي العيد، عرفتي؟ علميني يا ليان، ايش رايك موضوع اليوم؟
1: طبعا انا عندي صديقه واحده.
0: أيوة.
1: دائما الجأ اليها في وقت الضيق. والصديق طبعا مو لازم يعني كل ما يعني انت استشرت في مشكله وقعت في مشكله كذا يساعدك، اذا ساعدك يكون كرم النفس منه.
0: واذا ما ساعدك؟
1: اذا ما ساعدك عادي بعذره، يعني مو لازم كل مشكله يساعدك مره مرتين على حسب ما يقدر.
0: ايوه.
1: او مو شرط يساعدك، يكفي الواحد انه يسمع يتفهم يعني. إذا تطرفت له.
0: أيوة.
1: أحيانا واحد يحتاج أحد يسمعه.
0: أيوة حلو، يعني مو شرط تكون مساعدة لازم مالية أو جوهرية أو مثلا تغير من حياتك أو تساعدك في مشكلتك، ممكن تكون مشورة.
1: ممكن يسمعك يعني بتفهم.
0: أي زين زين زين، يعني أوكي والله.
1: يعني في بيتين.
0: أيوة هاتي البيتين.
1: يقول الشاعر: أجمل عطايا الوقت بالدنيا صديق، اللي ذكرته تلحقه كلمة كفو، يفرح إذا تفرح وإذا ضايق يضيق، وفي وقفته يغنيك عن مية أخو.
0: الله في وقفته يغنيك عن مية أخو.
1: إيه من زود أنه معك، لأن ما حد يغني عن الأخو، بس هذا من زود
0: هذا المبالغة يعني، ولا معلش يعني عذرا على الكلمة. عذرا على الكلمة، بس يخش يكون كفو أكثر من أخواني صراحة، يعني أخواني دنادين.
1: إيه توي أقول أنا يعني ما حد يجي مثل الأخو. بس هذا من زود المبالغة.
0: إيه
1: يعني
0: زود المبالغة. لا فعلا ترى الصديق، في أصدقاء ترى يجونك ترى مثل الأخو ترى، وفعلا تلقاه يخاف عليك وروحه عليك أكثر يعني، زي أخوك. تتصل على أخوك تتصل عليه نفس ردة الفعل، سبحان الله، كنا من نفس البطن، مع أنه بس مع أنه مختلف، لا هو من نفس القبيلة ولا هو من نفس البيئة، لكن سبحان الله اللي جمع ووفق بينك وبين هالصديق اللي خلاك أنت تقول يا أخي شلون فين طلعت أنت يا أخوي؟
1: شلون يعني يا أخو دنيا؟
0: الله، لا لا لا لا، ليان كثير اليوم.
1: إيه دائما أنا كذا.
0: لا لا،
1: أنت المفروض تستغربوني إذا ما كنت كذا.
0: الله العظيم، لا لا اليوم كثير بزيادة، إيش السالفة؟ عشان في لحم جاي في الطريق. الله كفو، دائما دائما تقولين وطولين يا ليان، وما شاء الله دائما ما يعني مسعدتنا ويعني مونستنا بهالمشاركات اللي فعلا مثرية وجميلة. الله يعطيك العافية، وما ثماش منه ما ثماش يا ليان.
1: الله يسعدك، شكرا.
0: لا لا مال الله يا لا. طيب مين معانا؟ خالد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح النور يا أستاذ فهد.
0: هلا يلا حية.
2: كيف حالك؟
0: طيب خير يا مال العافية، بشرنا عنك.
2: الله يعافيك، الحمد لله نحمد الله.
0: يطول لي عمرك يا أبو خلود، هلا وسهلا.
2: اللي عجبني فيك محاولاتك مع المتصلين، وإذا شفتهم كده جبتهم يمين جبتهم يسار، تعدلهم شوية.
0: لازم لازم ناخذ العطاء. تكشف اوراقنا يا خالد، تكشف اوراقنا. يلا حيا، كيف استعدادك للعيد خالد؟
2: والله شيء جميل، راح اسوي اشياء حلوه يعني كذا، وطلوع بحر وغنى وطرب
0: ما شاء الله.
2: اول ما نبدا في عيد في نداء العيد ان شاء الله، ومن بعد كذا نبدا في حفلاتنا
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله نحن والشباب ان شاء الله نبغى نفرح نفرفش كذا،
0: تتهنوا يا حبيبي.
2: شيء جميل يعني.
0: يا سلام، حلو حلو حلو، الواحد يرتب ويخطط.
2: انا بدي لك قصيده للعيد اذا ما قابلتك يعني.
0: وشو
2: قصيده للعيد لك هدا لك انت؟
0: الله يا سلام يا سلام.
2: السماء صافيه وهلا علينا الهلال، بلقياك يا عيد، واهل بلادي فرحانه بحب جديد، واحضنت الايادي باجمل التهاني بقدومك يا عيد، عيدنا كله افراح وليالي سعيد، بخروا فهد الغامدي وجيراني وخلاني، بخروهم من عنبر وعود، وكل القصايد اهديها لكل الوجود، عيدكم هو عيدي وفرحكم عيد، وكل عام عيدكم أفراح وأمان وأحلى ورود.
0: أحلى
2: ورود وسلامتك.
0: الله يسلمك، صح لسانك، وصباحك ورد وكادي وفل وعنبر ومسك وسعادة وبهجة إن شاء الله.
2: آمين يا رب.
0: أيه، ومرق ومرقة ولحمة كمان.
2: يا سلام، هذا طبعا هو العيد طبعا. لا ما شاء الله عندي شباب ما شاء الله، وسام الغامدي هنا ما شاء الله ما راح يقصر.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يديم عليكم الافراح. طيب
2: ان شاء الله.
0: طيب دامك جبت طار الصديق وزي كذا، هل عندك صديق مقرب صادق الوعد منصفه؟
2: والله شوف، لابد من الصديق ولابد من الجيران.
0: إيه لا لا،
2: الناس الكل بالله،
0: هذه
2: وإذا شوف صديق كده حد مصلحة يبني نفسه بين المصالح، ففي النهاية ينتهز المصالح، بس لا بد من الصديق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه من أبو بكر الصديق، وكان عمر بن الخطاب من الأصدقاء، لا بد من الصديق.
0: إيه لا لا، إحنا نتكلم،
2: والحمد لله أنا والله الحمد، إذا كان جيران عنده أسامة الغامدي، عندي أحمد الشريف، وإذا كان من الأصدقاء كمان عندي الله يذكره بالخير ويسعد يا رب عبد الله أبو العينين، أبو عبد المجيد من الأصدقاء، وكل الصداق وأيمن الرابغي، يعني كل أصدقائي والله الحمد يعني طيبين، والله الحمد يعني وقوفهم معايا وقوف رجولة يعني والله الحمد،
0: ما شاء الله
2: الحمد لله مو مقصرين معايا في أي شيء،
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: فيهم البركة وفيهم الخير.
0: الله يبارك في صحبتكم وفي أيامكم وديمكم لبعض إن شاء الله، وأنتم في أتم الصحة والعافية يا حبيبنا خالد.
2: آمين آمين يا رب.
0: صباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل. الله الله الله الله على المشاركة اللذيذة الرايقة يا خالد، شكرا لك. هلا هلا.

هلا سهلا يا مرحب. معانا دقيقتين من عندك. الو طيب. عزيز عندك صديق صدوق صادق الوعد منصفه. الله ابو سلمان. اخوك اوكي انا ما احسن بالله. مره صديقك مره ما شاء الله تبارك الله. يعني هو اخوك وصديقك. ترى هذه العلاقه جدا مقدسه. ترى ان يكون اخوك صديقك يا ممتاز. هذا صح. ترى سبحان الله اصلا اللي درست انه حتى لو ترمي سرك لو ترمي اللي في خاطرك ما تخاف. اخوك ذا ما بيضيعك ولا بيفضحك ولا يفضحك ولا يفشي سرك ولا يعني مرة. هذا يعني أمان أكثر من الصندوق الأسود حق الطيارة والله. يعني على صندوق الطيارة لطاحت بيطلع اللي في خاطره. فأنت كيف لك؟ لكن والله شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. أنا عندي نفس النظام في أخواني. عندي أحمد أخوي وعندي خالد. أي أحمد هذا مرة. أحمد يا ساتر. يعني إيش أقول لك أحمد أخوي. يا ساتر كل شيء عنده يعني لو واحد درى اللي عنده أحمد أخوي انتهى. وأصلا فجأة يتصل أهلو من طيب يا ولد فيك شيء وراك مختفي. ماني مختفي بس هو حاس في شيء. أنا قبل أمس مكلمة بس يقول وراك مختفي حاس إنه في وشة. فأنت لا الله مرك أقول فيك شيء. يقول له أخلص أقوم أنا كب العشاء. الله يديم علينا وعليكم نعمة الأخوة والصداقة أيضا. وكل شخص يعني صادق في مشاعره وفي حبه لك وأيضا يعني نظيف من داخله تجاهك. ما عندها اللف والدوران ولا عندها العبث بالمشاعر ولا عندها أيضا قضية أنه ماشي معك أو معاشرك في حياتك لمصلحة. هي الدنيا شوف عشان نكون منصفين لا الدنيا أخذ وعطى. بس في قلوب صافية أصفى من هذا المبدأ. تعطي ما تنتظر الأخذ ما تنتظر العطى. تعطي ما تنتظر العطى من غيرها أبدا سبحان الله. تعطي ولا تفكر تستنى ها بيجيني ما بيجيني. لا تعطي عطى غير منقطع. هذه القلوب وهذا للشخصيات إذا لقيتوها يا رجل عض عليها بالنواجذ وعض عليه بيدينك ورجولك وتمسك فيها بكل ما أوتيت من قوة. لأن اللي يعطي ولا يدور عطى ترى يا جماعة الخير من أنظف القلوب اللي ممكن تواجهها في حياتك. حتى لو كانت شخصيته قاسية حتى لو كان أسلوبه صعب أحيانا بس ترى اللي يعطي ولا يستنى الجميلة ترى والله يا جماعة ترى ما في زي نصيحة. ركز على النقطة دي. ترى الكريم بالمشاعر كريم في كل شيء. علمتك جاك العلم يا أخوي. تبي تطلع فاصل أعتذر طب عشانك يلا.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا في موسم الحج يعيش المسلم اجمل اللحظات الايمانيه، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اصبح الكثير، يعني خلينا نتكلم بشكل واقعي ومنطقي، الان اصبحت كل لحظات الناس والمجتمع الاغلب، ما احنا ما ودنا نقول الكل حتى لا نظلم من يستمتعون باللحظة، من يعيشون اللحظة سواء كانت روحانية إيمانية ترفيهية عائلية، أصبح الكثير يوثق هذه الرحلة روحانية ويشارك تفاصيلها مع الآخرين. لكن السؤال يعني يكمن في ما هي حدود التوثيق، إلى أي حد ممكن أن نصل في توثيق مثل هذه الروحانيات وأيضا المشاعر المقدسة وأيضا رحلة الحج؟ كيف نحافظ على الإخلاص وروحانية هذه العبادة وقدسيتها؟ هذا اللي بنناقش إن شاء الله مع ضيفنا الدكتور مشعل بن رابح الحربي. حياك الله وبياك دكتور مشعل.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: الله يبقيك طول لي عمرك. بداية دكتور مشعل، يعني كيف يمكن للحاج أن يوازن بين توثيق رحلته في الحج والمحافظة على الإخلاص والخشوع، مع أنه يعني المفترض في هذه الحالة لا نقوم بتوثيق مثل هذه الرحلات كباب الذكرى أو ما إلى ذلك، لكن هي سبحان الله مع التطور الآن مع مشاركة الأحبة والطمأنة ربما تأخذه المشاعر وأيضا يأخذه الحماس لمشاركتهم هذه الرحلة معه وأيضا مشاركة بعض التفاصيل، فما رأيك في هذا الموضوع؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم على طرق هذا الموضوع الهام وكل ما يهم الحجاج، وهذه لا شك أنها ظاهرة انتشرت كثيرا، وهي ظاهرة يعني مزعجة من جانب انتشارها، وأيضا من جانب أن كثير من الحجاج والمعتمرين وفقنا الله وإياهم وتقبل الله منهم ومنهم قد يفرط في هذا الأمر ويتجاوز الحدود الشرعية ويبالغ فيه. الواجب على الحاج وعلى كل مسلم، وخاصة من وفقه الله لبلوغ هذه الأماكن المعظمة والمشاعر المقدسة، تعظيم هذه المشاعر واحترامها وتعظيم الحج وتعظيم العبادة، وأيضا أن يعلم أنه في نعمة عظيمة أن بلغه الله سبحانه وتعالى هذه الديار المقدسة. وهو الحاج أيضا هو يعلم أصلا أنه بذل الكثير من الوقت والكثير من الجهد لكي يصل إلى هذه الأماكن المباركة، فيحرص أشد الحرص على أن تكون عبادته كاملة، يبتعد عن ما يفسد العبادة، ويحرص على أن تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يرجو فيها إلا وجه الله، لأنه يرجو وهو لم يتعب ويأتي من بلده ويبذل المال والجهد إلا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، يريد أن يتقبل الله منه هذه العبادة، يريد أن ينال الثمرات العظيمة التي تترتب على العبادة في الدنيا والآخرة، فيحرص أن تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أمر عباده بالإخلاص، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيبتعد عن مفسدات العبادة من الرياء وإظهار يعني إظهار نفسي أمام الناس أنه فعل كذا وكذا. بعض الناس يبالغ في هذا، صور نفسه مثلا في حال الدعاء في حال خشوع في مكان عبادة، حتى أحيانا بعض يصور نفسه وهو في حال العبادة في أثناء الصلاة مثلا أو في أثناء قراءة القرآن، فهذا كله من حقيقة المبالغة التي لا تجوز. أصبح هناك إفراط في التصوير، إفراط في نقل اللحظات، بعضهم حتى والله رأيت يعني مجموعة يقومون ببث مباشر في أثناء أداء العبادة، ولا شك أن هذا يفسد العبادة، يعني هذه المبالغة، بل حتى أن بعض الناس يعني تجده كأنه يرى أن عبادته وحجه وعمله لا يكتمل إلا بتصوير هذه اللحظة، بل يرى أن التصوير هو الغاية، فإذا لم يصور وإذا لم ينقل الحدث وإذا لم يبالغ في هذا ويجعل الناس يرونه، وحتى بعضهم له متابعين فيحرص أن ينقل متابعيه معه في الحدث، فكأنه إذا لم يفعل ذلك لم يؤدي العبادة، وهذا لا شك أنه ينافي روح العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، فهذا مما لا ينفع، يعني بجميع أحواله، إلا إذا كان إنسان يعني مكلف بعمل أو كان من جهة إعلامية أو نحو ذلك، هذا له باب آخر. لكن هذا غالب يعني الحجاج أو غالب المعتمرين، هذه الأمور لا تنفعهم وليس فيها فائدة حتى للآخرين الذين يعني يتابعونهم. فيحرص الحاج على أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن إظهار هذا الأمر للناس. وهذا مقصد يعني غير شرعي، أن يكون من مقاصد الحاج أن يبين للناس أنه في المشاعر أو أنه في المكان الفلاني أو في عرفة أو على جبل الرحمة أو عند الكعبة، فهذا ليس من المقاصد الشرعية، بل هذا قد يفسد عليه العبادة إذا دخله الرياء. السلف رحمهم الله كانوا يحرصون أشد الحرص على الإخلاص وعلى إخفاء العبادة إذا ظهرت وعلم بها الناس، هذا شيء، لكن ليس من مقاصدهم، بل لم يكن يعني يحرصون على أن يخبروا الناس بما يفعلون من عبادات ومن طاعات، هذه يجعلونها
0: بينهم وبين الله،
1: بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى.
0: نعم نعم. طيب نقول أنه وقع مثل هذا.

0: الشيء. يعني نقول أن الأشخاص استخدموا الجوال، استخدموا كاميرا خاصة لتوثيق هذه الرحلة وما إلى ذلك. ما الأمور التي يجب في هذه الحالة تجنبها؟ ذكرت دكتور مشعل بأنه لا، يعني لا يصور نفسه في لحظات الخشوع أثناء العبادات وينشغل بهذا الشيء، بأن تكون خالصة لوجه الله وأيضا بينه وبين ربه. طيب، ما الذي يجب مراعاته في هذه الحالة؟ ما الذي يجب أيضا الانتباه له في هذه الحالة حتى لا يخرج من هذه الحالة الروحانية، وأيضا لا يزعج فيها أو يؤذي حجاج بيت الله الحرام في هذه الحالة؟
1: نعم، هو طبعا مثل ما ذكرت أخي الكريم أن هذا الأمر أصبح كما يقال مما عمت به البلوى، وأصبح أمرا شائعا منتشرا. فكما يقال، يعني ما دام أن الأمر منتشر فيحرص المسلم على الأقل على الضوابط الشرعية وعلى مراعاة بعض الآداب، مراعاة بعض الجوانب المهمة.
0: نعم.
1: في هذه الحال، من هذه الجوانب، وهو الأمر الأول إذا أشرنا إليه ونعيده مرة أخرى، ألا يكون ذلك بقصد الرياء والسمعة وإظهار نفسه بأنه الحاج، أو أنه هذا مقصد يعني غير جيد وقد يفسد على العبد العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. فلا يكون من مقاصده الرياء والسمعة. الأمر الثاني أيضا، لا يكون من مقاصده تكثير المشاهدين والمتابعين والإعجابات، وهذا أيضا مقصد سيء، وبعض الناس قد ممكن يستغل أيضا من جانب تجاري وغير ذلك، فأيضا هذا مقصد غير جيد. يعني ما تدخل في تصويره أو في عمله مثل هذه المقاصد. أيضا ينتبه إلى أمر مهم جدا، وهو ألا يؤذي المسلمين ولا يعطل عباداتهم ولا يزاحمهم ولا يؤخرهم عن طاعتهم. أحيانا بعض الإخوة قد مثلا يقف في مكان فيؤخر الناس أو يعطلهم
0: فعلاً،
1: أو يفسد عليهم خشوعهم، يفسد عليهم روحانيتهم في حال إقبال، فتجده يصور. هذا مما أيضا بل أحيانا قد يتكلم، قد يبث، فقد أيضا هذا يعني يؤذي المسلمين الذين جاءوا في المسجد، جاءوا في الحرم، جاءوا في أماكن العبادة ويريدون الطاعة الخشوع، وهو منشغل في تصويره. أيضا يعني يحذر من أمر مهم جدا، وهو عدم الدخول في خصوصيات الناس والاعتداء عليهم، تصوير وجوههم، تصويرهم في حال، يعني قد يرى مثلا مشهد شخص في خشوع وكذا فيقوم بتصويره دون استئذان منه، دون هذا لا شك أنه من التعدي على الآخرين، تعدي على الناس. الناس كثير منهم لا يرضى بهذا، فأيضا ينبغي الحرص على ذلك، ولا يؤذي المسلمين ويتدخل في خصوصياتهم ويتعدى على أحوالهم الشخصية. أيضا الأمور المهمة، عدم يعني تصوير ما لا يعنيك، حدث شيء أو جرى شيء أو أمر. بعض الناس يعني مفتون في تصوير ونقل الحدث والسبق.
0: نعم.
1: هذا غلط كبير، وهذا قد يترتب عليه يعني مخالفات شرعية ومخالفات نظامية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه
0: ما لا يعني.
1: لا، فلا تتدخل فيما لا يعنيك، ما لا يخصك من أحوال الناس خصوصياتهم. انشغل بالعبادة، انشغل بالطاعة، انشغل بما ينفعك. لا تجعل قصدك الأكبر التصوير ونقل الحدث، وكما يقال يعني توثيق اللحظة، مشاركة الآخرين. لا يكون هذا هو أهم الإنسان في مثل هذه الوسائل. والأكثر أخي الكريم أيضا، يعني أن بعض الناس لا يكتفي فقط كما قلت بالتصوير والتوثيق، بل ينشره في وسائل التواصل، سواء عد في وسائل التواصل خاصة به بين متابعيه أو في وسائل تواصل عامة. فهذا يعني يجعل المسؤولية عليه أكبر، وأيضا يجعل يعني الخصوصية التي ينبغي أن يحرص عليها في عبادته قد ذهبت هذه الخصوصية.
0: طب لنقل يعني، طب دكتور مشعل في هذه الحالة، أنه طب الآن شغل جواله وبدأ يستخدم هذه وسائل التواصل الاجتماعي، طيب لو أردنا أن نحول هذا الموضوع من أمر سلبي يخرج، يعني إن شاء الله لا يكون من المرائين ولا يكون بغرض المشاهدات، لكن بغرض التأثير الإيجابي وترغيب الناس في هذه العبادة، وأيضا الحث على أيضا الرسالة في هذه الرحلة، رحلة الحج، كيف تكون؟
1: نعم، لا شك أنه يعني هذا الأمر يمكن أن يتحقق، لأن وسائل التواصل

0: تواصل سواء العادات الخاصة يعني فيما بينه وبين أهله، بينه وبين أصدقائه، أو من كان ينشر في وسائل العامة يستطيع أن ينتفع بها، يستطيع أن يستفيد منها في نفع الناس ونفع الآخرين، نشر الخير، نشر العلم، نشر ما ينفعهم في دينهم، قراءة قرآن، حديث نبوي، نصيحة، فائدة، إلى غير ذلك. حتى كذلك ما يتعلق بالمشاعر والمناسك يستطيع أن يعني أن يركز على الجوانب التي أولا لا تدخل في خصوصيات الناس، ليس فيها رياء ولا فيها سمعة، ليس فيها إظهار لنفسه، وإنما ينقل بعض الأمور الظاهرة أو المشاهدة من يعني الطاعات، العبادات، إقبال الناس على الطاعة، كذلك بعض يعني الإنجازات العظيمة التي تقوم بها الدولة وفقها الله سبحانه وتعالى من خدمة الحجيج، يعني ينقل للناس مثلا صفة العمرة، صفة الحج، كيف أداء العبادات، مثل هذه الأمور مع الضوابط السابقة، مع علم ومعرفة وابتعاد عن يعني نقل الضعيف أو الأشياء التي تخالف الشرع. بالعكس، هذه يكون فيها فائدة للناس وفيها نفع كبير، ويستطيع حقيقة أن ينقل يعني بعض الأمور، الحاج أو هذا الشخص يستطيع أن ينقل بعض الأمور التي فيها نفع للآخرين
1: فعلا.
0: وكذلك فيها تحبيب للناس بهذه العبادة وتشويق لهم، وتشويق لهم للبيت العتيق، ولكن كما قلنا بالضوابط السابقة، بعيدا عن المخالفات التي يقع فيها كثير ممن ينشغل بالتصوير والنقل في وسائل التواصل.
1: جميل. ختاما دكتور مشعل، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: نعم، أولا حقيقة ندعو الله سبحانه وتعالى للحجاج أن يبلغهم حجهم وأن يسر لهم مناسكهم، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنهم، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجزي ولاة أمرنا وقادة بلادنا على ما يقومون به من جهود عظيمة في خدمة الحجيج، وأن يجزي كل عامل يعمل في خدمة الحجاج من رجال الأمن ومن موظفين ومن إعلاميين ومن غيرهم، ممن حقيقة يبذلون جهدا كبيرا في خدمة ضيوف الرحمن. والنصيحة للحاج هي أن رحلة الحج رحلة عظيمة، ينبغي أن تكون أولا خالصة لله سبحانه وتعالى فيحرص العبد على الإخلاص قدر الإمكان، ثانيا موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه وطريقته ومناسكه، ثالثا يبتعد عن المخالفات التي قد يقع فيها الحاج، إما جهلا أو تعدي على الآخرين أو غيرها، يبتعد عنها الحاج، يصبر على التعب، على المشقة، يساعد إخوانه الحجاج ويكون عونا لهم على أداء هذه المناسك. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويجزاكم خير الجزاء أخي الكريم على هذا الموضوع الجميل والنافع الذي أسأل الله أن ينفع به جميع من يستمع إليه.
1: اللهم أمين. يعطيك العافية دكتور مشعل بالرابح الحربي، شكرا للأمان على ثراك لنا بهذا الشأن، والله يجزاك كل خير إن شاء الله فيما قدمته من نصائح بإذن الله، والكثير من المستمعين الآن بإذن الله سينتفعون من هذا اللقاء، وأيضا يأخذون بعين الاعتبار مثل هذه النصائح وهذه التوجيهات، لأنه فعلا رحلة الحج هي رحلة العمر، وفعلا هي بداية لصفحة جديدة بينك وبين الله، فالواحد فعلا لازم يكمن هذا الإخلاص وهذه الحب وهذه المودة وهذه الروحانية، وأن يحافظ على هالخصوصية الروحانية بينه وبين ربه. كل الشكر لك دكتور مشعل على قبولك أيضا دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: وأنا شاكر لكم، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، وأن يحفظكم وأن ينفع بكم.
1: آمين. وإياك إن شاء الله، في أمان الله.
0: يا هلا، حياكم الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

اهلا وسهلا بكم اصدقائي في برنامج صباح المملكه. مكملين معكم مكملين في هالصباحات الجميله. طبعا فعلا ترى احنا كنا نتكلم قبل هالفاصل عن مع ضيفنا الدكتور مشعل عن موضوع السوشيال ميديا وتوثيق اللحظات وما الى ذلك. يعني خلنا نتكلم بطريقه ابسط يا جماعه، يعني احنا كنا نتكلم بطريقه الضوابط الشرعيه وايضا بطريقه دينية وما إلى ذلك. خلنا نتكلم بشكل عام نوعا ما. يعني أنت الآن طلع تصريح حج ودافع مبلغ وقدره بغض النظر عن هذا كله، تستاهل كل شيء، كل ريال حطيته في الفريضة تستاهل. لكن أنت الآن رايح فريضة الحج، تبدأ أول يوم في رحلة الحج، وشو اللي تمسك جوالك؟ وشو لا تنشغل بالسوشيال ميديا؟

اتممتها بلا رفض ولا فسوق تعود كيوم ولدتك أمك. تمسك جوالك تحاول توري الناس أنك محرم وتوري الناس أنك والله قضيت وتوري الناس الأفواج من الحجيج وما إلى ذلك وتسولف مع هذا وترد على ذا في الكومنت شلون ما أدري أنا ما أنا حاول استوعبها ما أدري ما تجي يعني إذا رحت العمرة أنسى جوالي لين أخلص لين أتحلل من الإحرام. أول ما أتحلل من الإحرام أبدأ أمسك جوالي وأشوف إيش فيه ما في بعد ما أخلص ولا وما حد يدري وما حد يدري إني أخذت عمرة. هذا الصح ترى يا جماعة انشغلوا في الطاعة في العبادة بأن الله يغفر ذنبك يفرج همك يرزقك يسع عليك يبدل حياتك إن شاء الله من الأحسن إلى أفضل. يعني ما أدري أنا ما أحس إنه ما أدري من وجهة نظري يا جماعة يعني ممكن في ناس يفهموني غلط الآن يقول لا يا أخوي خلي العالم وهذا تصور للناس. طيب في ناس توثق فريضة الحج في تشرح طرق الحج في تشرح احنا نتكلم عن المؤثرين اللي مثلا عندهم عدد كبير ملايين من المتابعين ممكن يشرح طريقة الحج ممكن يشرح الشغلات هذه مداخلات من بعض المشايخ مداخلات من بعض المنظمين في الحج هذه ممكن فيها تأثير إيجابي فيها ترغيب فيها أيضا تسهيل فيها إيصال معلومة فيها ما إلى ذلك. لكن والله احنا مشينا والله احنا بننام الحين والله احنا بناكل والله يا قبلت لي واحد مثلا من الدولة الفلانية قاعد نسولف انا وياه ويا اخي وسيع صدر الله يهون عليه مثل ما جماعة الخير والله العظيم يا اخي ما ادري انا احس انها يعني الواحد يتأدب شوية في اداء فريضة الحج وهذا يعني يحتاج انه يضبط نفسه نوعا ما يعني اعتزل كل شيء يا اخي اعتزل الناس اعتزل كل شيء في هذا اديها بكل نية صافية بكل روحانية بكل ما اوتيت من مشاعر اجعلها في هذه الفريضة.

0: ننتقل الآن مستمعينا في موضوع آخر عن يعني مع توافد ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، تبقى الوقاية الصحية خط الدفاع الأول لحج آمن وسليم. وفي ظل الزحام وكثرة التنقل مستمعينا، تزداد طبعا هنا أهمية التوعية بالأمراض المعدية وطرق الوقاية منها كذلك للحفاظ على صحة الحجاج، وأيضا تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. في هذا اللقاء إن شاء الله بنسلط الضوء على هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور فيصل بن عبد الله الرويثي، أخصائي الأمراض المعدية. حياك الله وبياك دكتور فيصل.
1: حياك الله أستاذ فهد.
0: يا أهلا وسهلا، الله يصبحك بالخير.
1: صبح بالخير إن شاء الله على السادة المستمعين.
0: يطول عمرك. بداية دكتور فيصل، خلنا نقول ما الأمراض المعدية الأكثر شيوعا في الحج؟
1: طبعا زي ما عارفين يمكن اغلب الامراض اللي ممكن تسبب للحجاج وكذا اثناء فتره الحج هي الامراض المعديه، زائد الاشياء اللي هي تابعه للحراره والجفاف وكذا.
0: نعم.
1: لكن اكثر الامراض اللي نتابعها ونشوفها في الحج غالبا تكون اللي هي العدوى التنفسيه بسبب الزحام، بسبب في ناس كثير من الموجودين ما التزموا مثلا في لبس الكمامه وكذا، يكون تعبان ويخلط الناس الصحة يعني، وبالتالي يعديهم. فنأخذ كمثال يعني ممكن الإنفلونزا، حتى كوفيد، كورونا، وبعض الأمراض التنفسية، حتى في الأشياء اللي ممكن التهابات الصدرية اللي أحيانا تستند من بعض المرضى يتنوموا في المستشفى. كذلك حالات النزلات المعوية بسبب أن أغلب الناس مثلا تتجنب وما حد يغسل يده قبل الأكل، أو ما حد يعقم يده قبل الأكل. حتى في بعض الأحيان أنه هذه ممكن مقللة بشكل كبير بسبب الريجليشنز أو التنظيمات الموجودة في مخيمات الحج وكذا. لكن في بعضها مثلا يأخذ معاه الأكل، فبالتالي لما يأخذ الأكل يحفظه في مكان سيء يعني أو مكشوف وكذا، فيعرضه أنه يجي نزلات معوية وكذا بشكل متكرر
0: للحرارة وما إلى ذلك. نعم.
1: طيب،
0: طيب دكتور فيصل، خلينا نقول طرق انتقال العدوى. ذكرت قبل قليل أن مثلا الأمراض يعني إنفلونزا، كوفيد، ما إلى ذلك، هذه

0: عن طريق الزحام. طب هل هناك أيضا طرق عدوى أو أمراض معدية بين الحجاج أخرى؟
1: هي الأكثر شيوعا اللي موجودة في الالتهابات الصدرية، هذه ممكن تكون هي في المرتبة الأولى. أسبابها زي ما تفضلت، في بعض مثلا في اللي هي اتيكيت السعال مثلا، اللي هو يستخدم كم الكتف مثلا في السعال والكحة وكذا، بحيث إنه يقلل انتقال الرذاذ من الكحة. في بعضها زي لبس الكمامة، حتى لو ما يلبس الكمامة مثلا ينزلها عن أنفه أو ينزلها عن فمه شوية وقت ما يكح وكذا، لازم تلبس بطريقة صحيحة، منها إنها تقفل الأنف وتقفل الفم بعد نفس الوقت. الأسباب الثانية زي ما تفضلنا، إن مثلا غسل اليدين، حتى لو ما كان في ماء وصابون ممكن يستخدم معقم قبل الأكل مثلا. وطرق حفظ الأكل اللي تكون بطريقة إنها مثلا ما تكون مكشوفة، ما تكون معرضة مثلا سواء للحرارة أو حتى أحيانا لدرجات متقلبة، مثلا أحيانا باردة وأحيانا حارة كذا، يخلي البكتيريا ويخلي الفيروسات تنمو أكثر داخل الطعام.
0: طب دكتور فيصل، ما أهمية اللقاحات؟ يعني هل فعلا تخفف الكثير من وقع المرض وما إلى ذلك، وأم تكون مثلا حاجز أول بحيث أنه ما تكون يعني تأثر بشكل كبير على الحاج في هذه الحالة؟
1: هي زي ما تفضلت، يعني هدفها ما بشكل كبير أنها تقلل من إصابة بالمرض، وإذا ما وصلت أنها تقلل من الإصابة بالمرض تخفف الأعراض اللي ممكن ناتجة عن المرض هذا.
0: أيوة.
1: ففي لقاحات كبيرة، منها مثلا لقاح الإنفلونزا، إذا ما أخذ الحاج هو يأخذ سنويا، إذا ما أخذه على مدار سنة ممكن يأخذه قبل فترة الحج. وعندنا مثلا لقاحات الحمى الشوكية، وهذه واحد من الأمراض ممكن تكون ما هي من الأشياء العالية الحدوث، لكن هي واردة الحدوث وإصابتها شديدة، تحتاج الحاج يكون في المستشفى يأخذ له فزع في البعض عشان تشخيص وهكذا. وفي مثلا تطعيمة كوفيد، هذه برضو اللقاح كوفيد مهم جدا، لأنه حيقلل بعد من أن المريض يتنوم في المستشفى، ويقلل حتى من الأعراض اللي حتكون تجيه واستخدامه للأدوية في ذلك الفترة.
0: جميل. طيب دكتور فيصل، الآن أنا كحاج مثلا أصيب، يعني بديت أشعر بوعكة أو ما إلى ذلك، تتفاوت وما بين فترة وفترة، متى يجب علي زيارة الطبيب؟
1: تمام. بشكل عام الحجاج إذا حس أنه والله بكتمة شديدة، نسبة التنفس عنده بدأت تقل، وحس أنه بدأ يجيه إعياء بشكل كبير بسبب قلة التنفس، هذا يستوجب أنه يزور الطبيب. إذا كان يحس بحرارة مستمرة يستوجب أنه يزور الطبيب. احنا كمان نحس المرضى اللي مصابين بامراض مزمنه، زي مثلا يكون عندهم امراض القلب او امراض الكلى، او يكون عندهم امراض تنقص المناعه، سكري وضغط، ياخذ ادويه مثلا مثبطه للمناعه. ان في حاله انه جاته حراره، جاته كتمه وكذا، يفضل او كحه، يفضل انه يروح يزور الطبيب بحيث انه يقيم حالته، وبناء على التقييم ياخذ العلاج المناسب له.
0: جميل. ختاما دكتور فيصل، ودنا بنصائح لكبار السن وأيضا مرضى الأمراض المزمنة.
1: بالنسبة للحجاج اللي موجودين اللي عندهم أمراض مزمنة وكذا، أهم شيء عندنا تنبيه المخيمات والأشخاص المسؤولين عنهم بحالتهم الصحية الكاملة، سواء بتاريخ التشخيص، بالأدوية اللي هو يأخذها، في المضاعفات اللي من الأمراض هذه اللي كانت موجودة عندهم. إذا جاء يجيب معاه كمية الأدوية حقتكم ممتازة، تكون مخزنة في أماكن تجعلها صالحة للاستخدام لفترة الحج كاملة. في نفس الوقت يرتدي الكمامة بالطريقة الصحيحة، منها تغطية الأنف، تغطية الفم، يبتعد عن مناطق الزحام، لا يحاول يجهد نفسه بشكل كبير، يعني ياخذ فتره وفتره يرتاح شوي، يشرب مويه بشكل كثير عشان لا يجي جفاف وعياء بسبب بالحراره وكذا.
0: جميل.
1: وطبعا قبل ما يجي ياخذ اللقاحات وقت كافي قبل ما يزور المكه للحج ان شاء الله.
0: جميل جدا.
1: طبعا لا ننسى غسل اليدين، اذا كان ما في ماء وصابون التعقيم ان شاء الله يكون كافي.
0: بإذن الله. كل الشكر لك دكتور فيصل بن عبد الله الرويثي، أخصائي الأمراض المعدية بتجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا لمن على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: الله يكرمك. شكرا لك دكتور.

0: فهد.
1: طول عمرك
0: ان شاء الله تكتب في عيننا يعني.
1: يا حبيب قلبي الله يطول عمرك يبارك فيك
0: والله يسعدك ان شاء الله، وكل عام وانت بخير، حج مبرور وسعي مشكور ان شاء الله الحجاج باذن الله.
1: طول عمرك في امان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تتابع قوات الدفاع المدني بالحج مؤشرات الأداء الميداني بالمشاعر المقدسة، وذلك بغرفة القيادة والتحكم للتأكد من كافة أنظمة السلامة والحماية من الحرائق، وأيضا أعمال الرصد والمتابعة التي تنفذها فرق الحماية الميدانية أو المدنية عفوا. وتعمل مؤشرات الأداء على متابعة ومراقبة أعمال الدفاع المدني بإشراف كوادر بشرية، وذلك بالتكامل مع الجهات المعنية كافة بهدف تعزيز السلامة وتحقيق أعلى مستويات الحماية للضيوف الرحمن.

عندنا هالخبر الثاني يقول: يرى خبراء أن بعض النباتات التي تضفي لمسات مميزة على المناظر الطبيعية المعتادة قد تختفي، يا ساتر، بحلول نهاية القرن بسبب تأثير تغير المناخ في انقراض أنواع من النباتات عبر إعادة تشكيل مواطنها المناسبة وتهديد بقائها. وضع الباحثون نماذج لمناطق انتشار عدد من أنواع النباتات الوعائية في المستقبل، وهي فئة تمثل تقريبا جميع نباتات العالم، حيث تحتوي على أنسجة تنقل الماء والمغذيات. وأجروا الدراسات على أكثر من 67 ألف نوع، أي حوالي 18% من النباتات الوعائية المعروفة. ووجدت الدراسات أن ما بين 7 إلى 16% من هذه الأنواع قد تفقد أكثر من 90% من نطاق انتشارها، مما يعرضها لخطر الانقراض الشديد. ومن بين هذه الأنواع شجرة كاتالينا الحديدية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وطحلب السنبلاء المزرق، وأيضا الذي ينتمي إلى سلالة نباتية عد تاريخها إلى أكثر من 400 مليون سنة. كثر خيره، 400 مليون سنة وينقرض، كثر خيره. بالإضافة إلى حوالي ثلث أنواع الأوكالبوتوس الشهيرة في أستراليا. طبعا توصل الباحثون إلى هذه التقديرات بعد فحص ملايين السجلات المتعلقة بمواقع النباتات، إلى جانب سيناريوهات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفترة من 2081 إلى 2100. والله ترى الموضوع أبدا مو بسيط يا جماعة. إذا كان هناك نباتات ستنقرض، معناته أنه هناك فعلا في مشكلة في المناخ، وهذا قد تؤدي لمشاكل أكبر. دائما سبحان الله أي توتر في الطبيعة، سواء انقراض حيواني أو انقراض نباتي أو ما إلى ذلك، أعرف أنه حيعود بالسلب على كافة الكرة الأرضية، لكن الله يجيرنا وإياكم. طبعا تعتبر مواطن النباتات ليست مجرد أماكن جغرافية، بل تحمل مجموعة كاملة من الظروف التي تحتاجها، مثل درجة الحرارة والأمطار وخصائص التربة. طبعا تقول جونا وانغ الباحثة بجامعة ييل، وشياولي دونغ أستاذة العلوم والسياسات البيئية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن للنباتات أن تنتقل شمالا أو إلى ارتفاعات أعلى للاحتفاظ بمواطنها المريحة. ولكن هذه التغييرات البيئية ليست الوحيدة التي تؤثر على بقاء الأنواع. أوضحت الدراسة أن المناخ يقلص بشكل كبير من هذه الظروف البيئية، مما يقلل الأماكن المتاحة للنباتات. وبالنسبة للنباتات فإن الانتقال يحدث عادة عبر الأجيال من خلال البذور التي تحملها الرياح أو المياه أو الحيوانات أو بفعل الجاذبية. ومع ذلك عند مقارنة الانتقال الفعلي بسيناريوهات يمكن فيها للنباتات الوصول إلى مواطن جديدة، كانت معدلات الانقراض متشابهة. وتعد النباتات أساس معظم النظم البيئية على الأرض، هذا اللي تونا نقوله، حيث تخزن الكربون وتوازن التربة وتدعم الحياة البرية وتوفر الغذاء والخشب والمواد الأخرى. لذا فإن تغيرات التنوع النباتي قد تؤثر بشكل كبير على النظم البيئية وأيضا الحياة البشرية. فالله يجينا من هذه التغيرات، وإن شاء الله أنها تزين الأمور. والنعمة لك والملك.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. مع موسم الحج تتجدد صور العطاء والتمكين، ومن أجملها المبادرات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وفي هذا العام أطلقت جمعية المكفوفين بمنطقة الرياض كفيف برنامج مناسك بدعم من أوقاف الضحيان لخدمة ضيوف الرحمن من مستفيدي الجمعية. وللحديث أكثر عن هذه المبادرة الإنسانية يسعدنا أن يكون معنا الدكتور عبد الله بن عبد اللطيف الحميدي، المدير التنفيذي لجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض. حياك الله وبياك دكتور عبد الله.
1: أهلا صباحكم الله بالخير، سعيد جدا بتواصلكم، الله يحفظكم.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم. بداية دكتور عبد الله، نود أن نتعرف أكثر على جمعية كفيف، وأيضا ما أبرز رسالتها وأهدافها، وأيضا الخدمات التي تقدمها للمكفوفين وضعاف البصر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية كفيف أو الجمعية الأهلية للمكفوفين بالرياض تأسست قبل قرابة 19 عاما، وتحمل في رسالتها خدمة ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من عمل والعيش بهناء وسعادة وفق معايير وضوابط وبرامج ومبادرات أطلقتها الجمعية وتطلقها وتجددها عاما بعد عام، تتنوع ما بين ترفيهية وتثقيفية وتربوية واجتماعية، وتهدف إلى تعزيز مكانة الكفيف و كل ما يحتاجه من احتياجات وتمكينه من العيش بكل هناء وسعادة.
0: جميل جدا. طيب، برنامج مناسك يعني يعد من المبادرات المميزة التي تنفذها الجمعية خلال موسم الحج، حدثونا أيضا فكرة البرنامج وأبرز الخدمات التي يقدمها للمستفيدين.
1: برنامج مناسك تقدمه الجمعية في كل عام ولله الحمد في الحج، وأيضا في رمضان في العمرة، وأيضا في بقية أشهر العام. فهو ينقسم إلى قسمين: الحج كما هو الموسم حاليا، وانطلقت رحلة أو حملة الحج الخاصة بالجمعية ليلة البارحة ولله الحمد، تحمل معها 20 حاجا مع مرافقيهم، انطلقوا من الرياض إلى مكة، نسأل الله جل وعلا أن يذلل سبيلهم وطريقهم. الجمعية سنويا ولله الحمد تطلق الحملة المتعلقة بالحج، ويشارك فيها من 20 إلى 30 وأحيانا أكثر على حسب ما يتيسر من المنح والعطاء من أهل البذل والخير. يشارك في الحملة المكفوفون وذويهم أو المرافقين معهم سواء كانوا رجالا أو نساء، يشهدون هذا الحج وهذا الموسم المبارك. وقد يسر الله جل وعلا كما تشاهدون رحلة الحج وسهلها بفضل الله جل وعلا، ثم جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تذليل كل ما يحتاجه الحاج في أيام الحج.
0: جميل. الحج دكتور عبدالله رحلة إيمانية مليئة بالمشاعر والروحانيات، كيف يعيش المكفوفون هذه التجربة؟ نود أن نسأل ما أبرز أيضا الأثر النفسي والإنساني الذي تلمسونها عليهم في هذه الرحلة.
1: رحلة الحج كما تفضلتم أستاذ فهد يعني مليئة بالمشاعر والروحانية، وهي مأوى أفئدة المسلمين، وهي دعوة إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه جل وعلا أن يأوي إلى هذا البيت أهله وذويه وأهل العالمين جميعا: ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة

0: أفئدة من الناس تهوي إليهم. رحلة الحج رحلة روحانية جميلة رائعة مليئة بالمواقف المؤثرة. هذا الكفيف هو في الغالب يعني نشأ وولد كفيفا، فهو لم يرى الكعبة ولم يرى المطاف ولم يرى المسعى ولا المشاعر. ربما الذي لم يحج من الناس يرى قبل أن يحج هذه الأشياء، يراها عبر التلفاز وعبر المقاطع ويتخيل ويتصور ويشاهد ويعيش، لكن هذا الكفيف تكون تجربته في الغالب تجربة نقية جديدة، يحتاج يعني إلى أن لأجل أن يعيشها وأن يفقهها ويفهمها يحتاج إلى ممارسة وإلى شرح وإلى توضيح. في الغالب نشاهد مواقف عجيبة وغريبة منهم، يعني أحدهم مثلا إذا قدم إلى مكة أو إلى الكعبة يقول وجهني اتجاه الكعبة، يعني يبغى يوجه قلبه إلى الكعبة حتى يبتهل ويدعو ويسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يوفقه وأن يعوضه خيرا. بعضهم يجهش بالبكاء ويسجد سجودا طويلا، ولا تسأل أيضا عن المشاعر عند الفراق والوداع. لا شك أن الرحلة مليئة بالمشاعر الجميلة لكل مسلم.
1: جميل جدا. طيب ماذا عن أبرز التحديات دكتور عبد الله أو المواقف المؤثرة التي يعني عايشتموها معهم؟
0: لا شك أن الحج للمبصر يعتبر يعني فيه مشقة وفيه عناء وفيه ذهاب وإياب وسفر، فما بالك إذا كان أيضا كفيفا، فإن الأمر يكون مضاعفا لا شك. فالتحديات كبيرة سواء على مستوى الأفراد والحجاج أو على مستوى الحملات أو على مستوى المنح والعطاء، لكن بفضل الله جل وعلا ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين تتذلل هذه السبل ويتعاون الجميع في خدمة الحجاج ومساعدتهم سواء كانوا مكفوفين أو غير مكفوفين. الحقيقة الجمعية ربما يعني يكون من ضمن التحديات الكبرى عندها العائق المادي أو عائق المنح لتوفير أكبر قدر ممكن من التراخيص للحجاج، لأنك تعرف أن الحاج الكفيف تكلفته مضاعفة لأنه يحتاج معه مرافق حتى يصاحبه ويوافقه في مشاعر الحج وفي مناسكه، فهذا يعتبر من أبرز التحديات. لكن الحمد لله بفضل الله ثم بفضل جهود الجميع وتعاونهم وتكاتفهم والجهات المانحة ورجال الأعمال، وهذه السنة تكفلت أوقاف أبو حيان جزاهم الله خير بتكلفة الحج كاملة من الرياض حتى العودة إلى الرياض مرة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يخلط عليهم بخير وأن يغفر لوالدهم وأن يجزيهم خير الجزاء.
1: اللهم أمين. ختاما دكتور عبد الله، ما الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع وأيضا الجهات الداعمة لتعزيز مثل هذه المبادرات الإنسانية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؟
0: لا شك أن الرسالة التي تحملها الجمعية والتي تحملها رسالة الحج هي رسالة سامية وجميلة ورائعة، يجب أن نتكاتف جميعا لإيصالها والتعاون سويا لتحقيق هذا الهدف. الجمعية بالتنظيم والتنسيق والاختيار والاصطفاء والتدريب، والمانحون بالعطاء والمنح والعطاء والبذل، وأيضا كل مسلم نأمل منه أن يكون معينا ومساعدا بالدعاء وأيضا بالتعاون مع المكفوفين والإحسان إليهم، ولا نقول الشفقة لأن المكفوف لا يحتاج إلى شفقة بقدر ما يحتاج إلى الاحترام وحسن التعامل والحديث بأدب واحترام كما هو معتاد وواجب علينا في ديننا الإسلامي. أنا حقيقة أختم قبل أن أودعكم بشكركم على إتاحة الفرصة، وشكر كل المانحين والباذلين والمعطين، وأدعوهم جميعا إلى المساهمة معنا في أنشطة وبرامج الجمعية عبر الدخول إلى موقعها الإلكتروني والمتجر الإلكتروني والمساهمة بما يستطيعون وبما تجد به أنفسهم لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.
1: والشكر أيضا موصول لك دكتور عبد الله بن عبد اللطيف الحميدي المدير التنفيذي لجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض، شكرا للأمانة على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الله يعطيكم العافية. العافية،
1: الله يحفظك.
0: وجاهزين في أي وقت. الله يحفظكم ويبارك
1: يتولى
0: فيكم.
1: في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

المملكة. والآن مع فقرة بالأرقام. طبعا في هذه الفقرة مستمعين نتكلم عن إطلاق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض خطتها التشغيلية والرقابية استعدادا لموسم عيد الأضحى ضمن منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والتنظيمية. وأوضح الفرع أن الخطة تضمنت تجهيز وتشغيل 37 سوقا للمواشي ونقاط البيع، من بينها 4 نقاط بيع مؤقتة بمدينة الرياض، إلى جانب تشغيل 60 مسلخا ثابتا و4 مسالخ متنقلة في مدينة الرياض.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في كل عام تبذل المنظومة الصحية في المملكة جهودا كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية، وذلك بما يضمن سلامة الحجاج وتمكينهم أيضا من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. ومع توافد حجاج بيت الله الحرام لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تتكامل الجهود الصحية والميدانية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، واللي يعكس اهتمام المملكة وحرصها على سلامة وراحة الحجاج. وللحديث أكثر عن جاهزية القطاع الصحي في موسم حج هذا العام، يشهدنا نرحب بالأستاذ حماد بن فحال عتيبي، مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي في فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. حياك الله وبياك أستاذ حمد.
1: حياك الله أخويا فهد، وصباح الخير عليك وعلى المستمعين عبر أثير إذاعة الرياض.
0: يا أهلا وسهلا، الله يصبحك بكل ما تحب. بداية أستاذ حمد، نود أن تحدثنا في البداية كيف هي جاهزية المنشآت الصحية في مكة المكرمة، وأيضا أو اللي نقول لاستقبال الحجاج في حج هذا العام.
1: صحيح يا زميلي فهد، حقيقة تتمتع المنشآت الصحية هنا في مكة المكرمة وحتى المشاعر المقدسة هذا العام بجاهزية عالية واستعدادات حقيقة استباقية متكاملة، حيث عملت وزارة الصحة على رفع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية بما يواكب بمشيئة الله الكثافة البشرية الكبيرة خلال موسم الحج. وشملت هذه الاستعدادات رفع الطاقة السريرية إلى أكثر من 20,000 سرير، منها عدد 3,800 سرير في المشاعر المقدسة فقط، إلى جانب مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمستشفى من الطوارئ بما يعزز بمشيئة الله القدرة على استقبال الحالات الطارئة والحرجة وتقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية. أيضا أخي فهد، عززت الوزارة خدمات الرعاية العاجلة هذا العام برفعها إلى عدد مراكزها إلى عدد 25 مركز، وهو مضاعفة أو مقارنة بالعام الماضي تم مضاعفة هذا الرقم 3 مرات. وإضافة إلى دعم المنظومة الصحية بمنظومة إسعافية بأسطول يتجاوز 3,000 مركبة وآلية إسعافية و11 طائرة إسعافية بمشاركة حقيقة أكثر من 52,000 ممارس صحي، كلهم يتشرفون بتقديم الخدمة ويعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن بمشيئة الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. كيف ترى استعدادات أيضا المشاهد الصحية في المشاعر المقدسة؟ وأيضا نود أن سؤالك من هنا، ما الجديد هذا العام؟
1: طيب جميل سؤالك أخي فهد. حقيقة استعدت المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة عبر خطط تشغيلية وصحية متقدمة ركزت على تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، خصوصا في مواقع الكثافة العالية. وتم هذا العام حقيقة التوسع بشكل كبير في خدمات الرعاية العاجلة، وهي تمثل الخط الدفاع الأول، بزيادة عدد مراكزها إلى 25 مركز، إضافة إلى تعزيز الجاهزية الإسعافية ورفع القدرة الاستيعابية بشكل عام لجميع المستشفيات والمراكز الصحية. وأبرز المستجدات حقيقة أخي فهد هذا العام هو التوسع في استخدام التقنيات الحديثة داخل المنظومة الصحية. مثلا لدينا هذا العام الجراحات الروبوتية، الرعاية الصحية الافتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي، استخدام مثلا طائرات الدرونز لنقل العينات الطبية والأدوية بين المواقع المختلفة، وهذا يضمن بمشيئة الله سرعة عملية النقل ووصولها بشكل مباشر وكفاءة وجودة مخرجات العمل. إضافة حقيقة أخي فهد، تم توظيف هذا العام أيضا الساعات الذكية المرافقة حقيقة للحجاج لمتابعة المؤشرات الحيوية لهم عن بعد من خلال شاشات لحظية وفرق طبية، تعكس هذه الخدمات التطور الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في إدارتها للحشود الصحية والاستفادة من التقنيات الحديثة من أجل بمشيئة الله تحسين جودة الرعاية الصحية خلال هذا الموسم.
0: جميل جدا. بالختام أستاذ حمد، نود أن تطلعنا على الموجز الصحي حول حالة الحجاج وأيضا كيف يتم توعيتهم؟
1: حقيقة الحمد لله الوضع الصحي بشكل عام للحجاج مطمئن ولله الحمد، وتواصل المنظومة الصحية تقديم خدماتها بكفاءة عالية حقيقة منذ بداية الموسم، ويعني تم خدمة أكثر من 655 ألف خدمة صحية حتى اليوم الخامس من ذي الحجة، منها أكثر حقيقة من 289 ألف خدمة وقائية، 36 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة، إلى جانب استقبال أكثر من 24 ألف مراجع لأقسام الطوارئ، أكثر من 3200 مراجع للعيادات الخارجية، وتنويم أكثر من 3300 حالة في المستشفيات، وحقيقة أجرت عمليات نوعية منها 167 عملية قسطرة قلبية وتسع عمليات قلب مفتوح و240 عملية جراحية، في مؤشر حقيقة أخي فهد يعكس جاهزية المنظومة الصحية وسرعة استجابتها لخدمة ضيوف الرحمن، فيما تم تسجيل يعني حتى هذه اللحظة يعني عدد 15 حالة إجهاد حراري نظرا الحقيقة لارتفاع درجة الحرارة، لذلك التوعية أخي فهد تواصل جهودها الوزارة في عبر حملاتها التوعوية المكثفة بلغات متعددة ومن خلال المنصات الرقمية وفرق ميدانية، نركز هذا العام على الوقاية حقيقة من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأهمية استخدام المظلات وشرب المياه يعني بشكل منتظم وأخذ فترات راحة بين الفترة والأخرى، ارتداء الكمامات في أماكن الازدحام، كذلك التأكد من سلامة الغذاء، إضافة إلى أهمية الالتزام مسبقا حقيقة باللقاحات والإرشادات بما يساعد بمشيئة الله ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بصحة وسلام وبطمأنينة إن شاء الله.
0: جميل جدا، كل الشكر لك أستاذ حماد بفحال عتيبي مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث أيضا الرسمي في فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكر موصول لك أخي فهد، أنتم شركاء نجاح لنا في إيصال رسائلنا التوعوية وإبراز جهود المملكة بمختلف الجهات، شكرا لكم ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، أتمنى لك يوم جميل في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا في برنامج صباح المملكة. طبعا من مسيرة ممتدة بالعطاء والإنجاز على مدى 45 عام، يواصل المجلس تعزيز مكانته كنموذج رائد للتكامل والتنسيق المشترك بين دوله الأعضاء، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والجمركية. ومع التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، تتجلى أهمية العمل الخليجي المشترك في ضمان استمرارية حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتسهيل انتقال السلع بين دول المجلس بكفاءة ومرونة. وللحديث حول أبرز جهود هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مطلق بن سعد مطلق، مستشار المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حياك الله وبياك أستاذ مطلق.
1: وعليكم السلام، هلا أخوي محمد، يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا
1: الأخ محمد، ولا لا؟
0: فهد، نعم تفضل.
1: فهد أبو محمد.
0: طول لي عمرك.
1: يا مرحبا، حياك الله، وش اليوم مبارك.
0: أنا وعليك إن شاء الله، والله يبارك في أيامنا وأيامك، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله.
1: الله يحييك، يا مرحبا ومسلح.
0: يطول لي عمرك. بداية أستاذ مطلق، من بين أهم الإنجازات لدول مجلس التعاون في المجال الاقتصادي، الإعلان عن إقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس مع مطلع عام 2003 ميلادية. ما هي أهم مرتكزات قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وأيضا دور هيئة الاتحاد الجمركي وإنجازاتها في هذا المجال؟
1: يا مرحبا، حياكم الله أخوي محمد. اسمح لي بس في البداية أن أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لتقديم نبذة موجزة عن عملية التكامل الاقتصادي ومسيرة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وذلك بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي حقيقة مناسبة عزيزة على مواطني دول المجلس، حيث وقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على النظام الأساسي لمجلس التعاون في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 مايو 1981 الموافق 21 رجب 1401، وذلك خلال الدورة الأولى لقاء دول المجلس. وبالمناسبة أننا متقدمين يوم شوي على اليوم التأسيس.
0: نعم.
1: وإذا سمحت لي يعني ودي نوصل رسالة، هو يعني
0: أكيد الوقت كله لك،
1: مبسطة للزملاء والمستمعين وال الأخوان، عن لأن بعض المفاهيم قد لا تكون واضحة بالشكل المطلوب وإنما تكون تخصصية. سنتطرق اليوم إلى ما هي الأهمية الاقتصادية لدول المجلس، يعني من ناحية الجي دي بي والتجارة مع العالم الخارجي، كذلك نوضح مفهوم الاتحاد الجمركي ومرتكزاته وإنشاء هيئة الاتحاد الجمركي وإنجازات الهيئة إذا اتسع الوقت لذلك. تفضل.
0: نعم جميل، لا تفضل استاذ مطلق. نعم مستمع،
1: اذا عندك اي استفسار ممكن تقاطعني في الحديث، ترى الامور
0: طيبة. يطول لي عمرك.
1: حياك الله ابو فهد. تشكل دول مجلس التعاون تكتل اقتصادي هام كاتحاد جمركي، وذلك باجمال ناتج محلي بلغ ما يقارب 2.3 تريليون دولار امريكي لعام 2024
0: ما شاء الله،
1: حسب بيانات البنك الدولي، وهذا عطاها المرتبة السابعة عالميا بين أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم. وإذا جينا لحجم التجارة، أي حجم التجارة أقصد فيه مجموع قيمة الصادرات والواردات من السلع، فدول المجلس تحتل المرتبة الخامسة على المستوى العالمي، حيث بلغت تجارتها الخارجية 1.5 تريليون دولار أمريكي لعام 2023 حسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلى الصعيد الخليجي، يعني الصعيد البيني، بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس لعام 2024 نحو 146 مليار دولار أمريكي، وذلك بنمو قارب 10% مقارنة بعام 2023. وهذا الثقل الاقتصادي حقيقة يمهد الطريق أمام تعزيز المكانة الاقتصادية لدول المجلس بما في ذلك الاتحاد الجمركي، على سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي، لتصل إلى مستويات أعلى بإذن الله.
0: جميل.
1: هذه مكانة دول المجلس. وإذا حبينا نبسط مفهوم الاتحاد الجمركي، ما هو الاتحاد الجمركي؟ معروف أن الاتحاد الجمركي

0: هو يتعلق بحركة وانتقال وتبادل السلع، وليشمل الخدمات. الخدمات تنتقل لمفهوم من مفاهيم التكامل الاقتصادي اللي هو السوق المشتركة.
1: صحيح.
0: وبالتالي الاتحاد الجمركي يمكن تعريفه بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم الضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم ضرائب جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. إن في العمل الرسمي نقول جدار جمركي أمام العالم الخارجي، بما معناه أينما ذهبت السلع الواردة من العالم الخارجي لأي دولة من دول المجلس أو لأي منفذ ستجد نفس الرسم الجمركي أمامها. وبالتالي هي هذه الدول هي التي تطبق التعرفة الجمركية في منافذها الجمركية. وبالنسبة لي، ما هي مرتكزات الاتحاد الجمركي التي تعمل الآن عليها دول المجلس لاستكمالها؟ يعني حبيت أول في البداية نشير إلى أن قبل قيام الاتحاد الجمركي زي ما ذكرت أخوي في 2003، كان دول المجلس في وضع يسمى منطقة التجارة الحرة. تأسس يعني بدأت من عام 1983 واستمرت إلى نهاية عام 2002. وهي المنطقة التجارة الحرة تختلف عن الاتحاد الجمركي بأن الدول تحتفظ برسومها الجمركية وبتباينها واختلافها في الرسوم الجمركية، ولكن تعفي المنتجات الخليجية التي اكتسبت صفة النجم. وبالنسبة للاتحاد الجمركي حقيقة انتظرت تم تطوير الاتفاقية الاقتصادية وأقرها المجلس الأعلى في دورة 22، سميناها الاتفاقية الاقتصادية المطورة، ووقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في مدينة مسقط في يوم 31 ديسمبر 2001. وهذه الاتفاقية أبرزت أهمية الاتحاد الجمركي حيث أعطتها المادة الأولى منها. وفي مدينة الدوحة في ديسمبر 2002 أعلن مقام المجلس الأعلى في دورته 23 عن قيام الاتحاد الجمركي مع مطلع عام 2003، وذلك تنفيذا كما وضحت لأحكام المادة الأولى من اتفاقية دول المجلس التي نصت على إقامة اتحاد جمركي يطبق في موعد أقصاه يناير 2003. ويقوم الاتحاد الجمركي على عدد من الأسس والمرتكزات، منها تطبيق قانون جمركي موحد. الآن عندنا الآن القانون الجمركي الموحد هو القانون اللزامي الأول على مستوى دول المجلس، ويطبق في كافة المنافذ الجمركية لدول المجلس. وبالتالي إدارات وهيئات الجمارك والمنافذ الجمركية بدول المجلس لديهم قانون جمركي موحد معتمد من المجلس الأعلى، وصدرت فيه القرارات التنفيذية لتطبيقها على مستوى الدول الأعضاء. وبدأنا العمل به اعتبارا من الأول من يناير 2002، ويعتبر هذا النظام حقيقة الأداة القانونية التي تنظم عمل الجمارك في كافة المنافذ الجمركية لدول المجلس. وبالتالي هذا القانون مطبق بشكل موحد على كافة المستويات الجمركية في الدول الأعضاء، سواء ميناء بحري، ميناء بري، منفذ جوي، ستجد نفس القانون أمامه. كذلك من مرتكزات الاتحاد الجمركي تطبيق تعرفة جمركية موحدة اتجاه العالم الخارجي. ما نقصد بالتعرفة الجمركية الموحدة هي الرسوم الجمركية.
1: نعم،
0: حيث تطبق دول المجلس تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، وتم العمل بها اعتبارا من الأول من يناير 2003، في حين يطبق رسم جمركي بواقع 100% على التبغ ومشتقاته. إن في العمل الجمركي نسميها الفصل 24 من جدول النظام المنسق، وتعفي دول المجلس حقيقة قائمة من السلع الغذائية والسلع الضرورية والالتزامات الدولية يقدر بحوالي 10% من إجمالي الواردات من السلع الأجنبية.
1: جميل.
0: كذلك مطلوب توحيد النظم والإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير. على مستوى دول المجلس لدينا دليل الإجراءات الجمركية الموحد معمول به في كافة المنافذ الجمركية، وهو بطريقة أو بأخرى يفسر القانون الجمركي بشكل عملي وينظم العلاقة مع المتعاملين الاقتصاديين مع إدارات الجمارك، وطبق من عام 2015 تقريبا. وكذلك لدينا عددا من الأدلة التي تظلم

0: عمل جمركي، كذلك من أسس الاتحاد الجمركي العمل بنقطة الدخول الواحدة، وهي تقوم على مفهوم أن أينما ذهبت أينما وردت البضاعة من العالم الخارجي لأي منفذ فإنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها لمرة واحدة، ويتم تحويلها إلى الدولة التي تستهلك في هذه السلعة ونسميها جمركيا المقصد النهائي للسلعة. كذلك من أسسه انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، وهذا هو العمل اللي متركز عليه البحث الآن في الهيئة وفي من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لعدم تكرار الإجراءات الجمركية التي يتم استيفاؤها وتنفيذها في نقاط الدخول الأولى. كذلك معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، وهذا يعني موجود على المستوى الخليجي. بعد إنشاء قيام الاتحاد الجمركي وجد أصحاب الجلالة والسمو الحاجة إلى إنشاء هيئة تدير هذا الاتحاد الجمركي، وقد تم إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي دول المجلس بموجب قرار مقام المجلس الأعلى في دورته 32 التي عقدت في مدينة الرياض في 19 ديسمبر 2011. وبدأت الهيئة أعمالها في الأول من يونيو 2012، وتتركز مهام الهيئة حقيقة على إدارة الاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات قيامه.
1: جميل جدا. طيب أنا أود سؤال أيضا أستاذ مطلق عن ماذا عملت وكيف عملت دول مجلس التعاون على ضمان هذه الاستمرارية وهذه الانتاجية وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يعني بين الدول الأعضاء خلال هذه الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول المنطقة بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز؟ يعني ما أبرز الجهود هيئة الاتحاد الجمرك لتنظيم إجراءات العبور والتخليص وما إلى ذلك وتسهيل الحركة بين الأعضاء؟
0: جميل. في البداية أود يعني نشير إلى أن نتكلم عن هيئة الاتحاد الجمركي، وضح نقطتين الله يسلمك، أن حتى بهدف تعزيز دور هيئة الاتحاد الجمركي قرر المجلس الأعلى في دورته 42 ديسمبر 2021 مؤخرا تفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحية الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي. وبناء على هذا القرار تم تشكيل مجلس تنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئات وإدارة الجمارك بدول المجلس، وتم اعتماد النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي الذي ينظم أعمالها. وعقد المجلس التنفيذي اجتماعه الأول يوم 12 سبتمبر 2020، وعقد اجتماعه 17 في أبريل 2026. بالنسبة لسؤالك عن الإجراءات الاستثنائية، حقيقة الهيئة أولت هذا الموضوع اهتمام كبير وتابعته، واتخذت هيئات وإدارة الجمارك بالدول الأعضاء حقيقة لا نشيد حقيقة بالدور اللي قامت به الجهات المعنية الأخرى. يعني قامت الهيئات وإدارة الجمارك بالدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى باتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية، حقيقة هي استثنائية، للتعامل مع تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وبالتالي اتسمت بالتنسيق والتكامل مما حقق النتائج المتوقعة في تجاوز العديد من التحديات الاستثنائية. على الصعيد الجمركي وفي إطار تعزيز التعاون الجمركي بين دول المجلس ودول الخليج العربية خلال الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول المنطقة، وحرصا على ضمان انسيابية لما تفضلت حركة التجارة واستمرارية انتقال البضاعة بين الدول الأعضاء، اتخذت هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس عددا من الإجراءات الداعمة للعمل الجمركي الخليجي المشترك، من أبرزها عقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الجمركي بتاريخ 9 مارس بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئات وإدارة الجمارك بدول المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بهدف تعزيز التسهيلات الجمركية وضمان استمرارية تدفق وانتقال البضائع بين دول مجلس التعاون. وقد تم خلال الاجتماع اعتماد آلية استثنائية لتنظيم إجراءات العبور والتخليص الجمركي للبضائع بين دول المجلس، بما ساهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز انسيابية حركة التجارة والعمل بها في الملف الجمركية بدول المجلس اعتبارا من تاريخ 11 مارس 2026، وذلك علاوة على السماح بإدخال الشاحنات الفارغة بين الدول الأعضاء لنقل البضائع، واستثناء كذلك الشاحنات من العمر الافتراضي للدخول إلى أراضي أي دولة. كذلك شاركت الهيئة في عدد من اجتماعات اللجان بهدف التنسيق والتكامل، منها اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري بتاريخ 10 مارس 2026 واجتماع لجنة مسؤولي سلطات المواني والإدارات البحرية بتاريخ 10 مارس واجتماع لجنة التجارة الداخلية بدول المجلس بتاريخ 3 مارس. كذلك التنسيق حقيقة مع الأمانة العامة وبشكل دائم ومع اتحاد الغرف لدول المجلس للاطلاع عن قرب على تحديات القطاع الخاص ومحاولة معالجتها أول بأول، مما حقيقة كان له الأثر الإيجابي كما شاهدتم على مستوى دول المجلس من سيابية حركة السلع وعدم وجود نقص في الأسواق. وحقيقة هذه من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وفي ظل توفر حقيقة بنية تحتية متطورة وسلاسل إمداد متكاملة، مما حقق النتائج المتوقعة في تجاوز العديد من التحديات وبشكل استثنائي.
1: جميل جدا، الحمد لله على هذه النعمة، وكل الشكر أيضا لك أستاذ مطلق بن سعد المطلق مستشار المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كل الشكر لك لأمان على
0: شكرا لنا. شكرا لكم ولتحت الفرصة. شكرا لك،
1: يطول عمرك، في أمان الله،
0: موفقين، كل عام بخير.
1: أنتم بخير إن شاء الله، صحة السلام.
2: لبيك اللهم لبيك جبل الرحمة. يقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، وهو تلة صخرية يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا، يقصدها الحجاج يوم عرفة طلبا للدعاء والمغفرة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب خطبته الجامعة، فصار رمزا لأعظم مشهد إنساني في الإسلام. ورغم أن الوقوف عليه ليس واجبا، إلا أن القلوب تتجه إليه، ليس لأنه أعلى مكان، بل لأنه أعمق معنى. في يوم عرفة يمتلئ المكان بالدعاء، لكن الحقيقة أن كل عرفات موقف.
3: إن الحمد والنعمة لك والملك.
2: الجبل شاهد على دموع وعلى رجاء وعلى لحظات صدق لا تتكرر. هنا وفي جبل الرحمة ترفع يديك وتدرك أن الرحمة أقرب مما تتخيل.

إذن مستمعينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم وآخر ثواني من عمر البرنامج وعمر الحلقة لهذا اليوم. لا يسعنا إلا نشكر كل من شارك معنا في هذا الموضوع وفي حلقة اليوم من مستمعينا الكرام وأيضا من ضيوفنا الكرام لثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا كل الشكر لفريق العمل من الإخراج رف المطيري ومن التنفيذ عبد العزيز الجربوع ومن الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي وشرف عمل البرنامج فاتح ساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله غدا إلى في نفس الموعد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وأسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخياً بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة، تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوية والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5,800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

أي أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين. مستمعين، في كل عام ومع توافد ملايين الحجاج من مختلف دول العالم إلى المشاعر المقدسة، تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية بوصفها نموذجا استثنائيا في إدارة الحشود وخدمة الإنسان، حيث تتحول رحلة الحج إلى منظومة متكاملة تعمل فيها آلاف الجهات الرسمية والخدمية والصحية وكذلك التنظيمية بتناغم دقيق، هدفه الأول أن يؤدي ضيف الرحمن مناسكه بكل يسر وطمأنينة وأمان. وخلف هذه الصورة العظيمة هناك أبطال لا تظهر أسماءهم كثيرا في الواجهة، يعملون بصمت ويتحركون بدافع إنساني خالص، مؤمنين أن أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان هو أن يكون عونا لغيره في رحلة إيمانية بهذا الحجم. إنهم المتطوعون. وفي موسم الحج تحديدا لا يكون التطوع مجرد ساعات عمل أو مهام مؤقتة، بل يتحول إلى رسالة إنسانية يعيشها المتطوع بكل تفاصيلها، من لحظة استقبال الحاج إلى دعمه صحيا ونفسيا وإنسانيا، وحتى الاطمئنان على سلامته وراحته وسط الزحام والتنقل والإجهاد. وفي القطاع الصحي تتجلى هذه الصورة بأبهى أشكالها، حيث يقف المتطوع الصحي جنبا إلى جنب مع الكوادر الطبية، يسهم في التوعية والإرشاد والتنظيم ومساندة الفرق الصحية والتدخل السريع وتقديم الدعم للحجاج بلغات وثقافات مختلفة. كما أن العمل التطوعي الصحي في الحج لم يعد جهداً فردياً بسيطاً، بل أصبح عملاً مؤسسياً منظماً تقوده جمعيات ومؤسسات وطنية تسعى إلى صناعة أثر حقيقي ومستدام عبر التدريب والتأهيل واستقطاب الكفاءات وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. اليوم مستمعينا الأعزاء نسعد أن يكون معنا في هذه الحلقة من برنامج بسلام آمنين الأستاذة عبير إبراهيم أبو عيشة، مشرفة التطوع بجمعية أنا صحي للخدمات الصحية، للحديث معها عن الخدمات الصحية التطوعية التي تقدمها هذه الجمعية. مرحبا أستاذة عبير.
2: حياك الله وأهلا وسهلا بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. حياك الله.
1: الله يحييك أستاذ عبير. يعني بداية حدثينا عن جمعية أنا صحي للتطوع الصحي، عن رسالتها و

0: وأهدافها في خدمة المجتمع بشكل عام وخدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص؟
1: جمعية أنا صحي للخدمات الصحية هي جمعية صحية غير ربحية، مقرها مكة المكرمة، وانطلقت رحلتها من عمل التطوعي منذ عام 1434، ثم تطورت لتصبح في عام 1446 كيانا صحيا مؤسسيا متخصصا يعمل لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته. ونؤمن نحن في الجمعية بأن الصحة لا تبدأ من غرفة العلاج فقط، بل من الوعي والوقاية وبناء الإنسان الصحي. لذلك نعمل من خلال منظومة متكاملة تشمل التوعية الصحية والخدمات العلاجية والتدريب الصحي والعمل الميداني والتطوعي بما يحقق أثرا صحيا مستداما في المجتمع.
0: ممتاز. طيب أستاذ عبير، يعني تحديدا عن موسم الحج، كيف تستعدون لموسم الحج كل عام، وما أبرز المبادرات في هذا الجانب التي تعملون عليها حتى ينطلق موسم الحج؟
1: طبعا موسم الحج جدا يعني شعيرة من شعائر الإسلام. يبرز العمل في موسم الحج بأن نخدم الحجاج بجميع اللغات. هناك أيضا يعني استدامة في الخدمات وتسهيل الأعمال هذه، وتعزيز الشراكات نكون في العمل التطوعي حتى نخدم الحج والحجاج. طبعا أبرز المواقف تكون من جوار بيت الله الحرام. طبعا جمعيتنا تتولى اهتمام خاص في خدمة ضيوف الرحمن، خدمة صحية بحتة من خلال المبادرات الميدانية والموسمية ونشر الوعي الصحي في مع ضيوف الرحمن، وأيضا نشارك في برامج الوقاية والكشف الأولي وتقديم الإرشاد الصحي والمساندة الوقائية بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج والمعتمرين ورفع جودة تجربتهم الصحية أثناء مناسكهم.
0: جميل، يعني هناك أدوار واضحة أنتم تعملون خطط عليها يقوم بها المتطوع الصحي في المشاعر المقدسة، واضحة ويعرفها يعني وفق إطار معين وتنظيم وخطة يعني قبل موسم الحج.
1: نعم صحيح، نعمل طبعا مواقف المتطوعين يعني تجهيز كامل لفريق التطوع حيث ينزل في الميدان في خدمة ضيف الرحمن. أيضا يساهم أيضا المتطوع يعمل لساعات لمساعدة الحجاج التائهين. أيضا تأثير بعض الحجاج عند وصولهم للمشاعر ورؤيتهم للكعبة لأول مرة. طبعا هذه كلها مواقف إنسانية بين الحجاج. مشاركة المتطوعين في توزيع الماء والطعام ومساعدة المرضى وكبار السن من جميع الجنسيات. طبعا جدا قصص تكون ميدانية تسهم في راحة وخدمة ضيف الرحمن.
0: طيب أستاذ عبير، كيف حجم الإقبال على التطوع الصحي خلال موسم الحج من قبل يعني الشباب وكذلك الشابات، وهل هناك فئات عمرية أو تخصصات معينة مطلوبة للانضمام إلى التطوع في الجانب الصحي لرعاية ضيوف الرحمن؟
1: طبعا يشهد موسم الحج كل عام إقبال كبير ومتزايد طبعا بالذات على التطوع الصحي، خصوصا مع توسع المبادرات الوطنية ودعم رؤية المملكة في هذا المجال. فأصبحت الجهات الصحية والفرق الميدانية تستقطب أعداد كبيرة جدا من المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا من الأطباء بمختلف التخصصات والتمريض والطوارئ والمسعفين والأخصائيين الصحيين والتثقيف الصحي والصيادلة أيضا وأخصائي العلاج النفسي والمترجمين والمتحدثين باللغات والمتطوعين في تنظيم والإرشاد وإدارة الحشود. جميعنا نكون في خدمة ضيوف الرحمن، وأيضا ما ننسى فئة الشباب وطلاب التخصصات الصحية وطلاب الجامعة والتخصصات الصحية، أيضا عليهم إقبال كبير وخاصة من الجامعات والكليات الصحية. طبعا نستقطب أو لدينا فئة كبيرة من مشاركات متميزة من ذو الخبرة، أيضا المتقاعدين في المجالات الطبية والإنسانية.

0: موجودين أيضا معنا في خدمة ضيوف الرحمن.
1: جميل. طيب كيف يستطيع الشخص من ذوي الاختصاص الصحي التسجيل والانضمام إلى العمل التطوعي الصحي من خلال جمعيتكم، وما هي الشروط أو المهارات الأساسية المطلوبة؟
0: نعم، يستطيع أي شخص مهتم بالعمل التطوعي التسجيل عبر الجهات الرسمية والمنصات المعتمدة في المملكة، ومن أبرزها المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وانضمامه إلى الجمعيات الصحية والجهات المشاركة في مواسم الحج والفعاليات المجتمعية. وأول شيء طبعا ينشأ حساب في هذه المنصة، ثم تعبئة البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات، واختيار المجال التطوعي اللي هو حابب أنه يساهم ويشارك فيه. وطبعا ما ننسى ضروري حضور للدورات التثقيفية والتدريب المطلوب عشان لما يمسك المهام يعني يعطيها على أكمل وجه، وبعدها الحصول على القبول والتوجيه الميداني وبدء العمل في الميدان. بالنسبة للمهارات طبعا لازم عنده طبعا جميع المتطوعين الحج يعني عندهم الالتزام والانضباط وتحمل ضغط العمل، هذا ما شاء الله تبارك الله على مستوى عالي. أيضا القدرة على التعامل الإنساني مع اختلاف الثقافات. أيضا الفريق العمل التطوعي وجميع من في الميدان يعملون جميعهم بروح الفريق الواحد، من تعاون من تكاتف من جد مكملين لبعض. أيضا اللياقة الصحية في الحقيقة لابد منها، لأنه عملنا أغلبه في الميدان، فلازم اللياقة الصحية تكون على قدر عالي، مهارات التواصل، طبعا جميع هذه الأمور تكون عند المتطوع، ونبدأ إحنا نجهز هذا المتطوع من تدريب وتأهيل وتثقيف وكله، وبعدها ينزل الميدان وهو مستعد على أكمل وجه في خدمة ضيوف الرحمن.
1: جميل. طيب أستاذ عبير، يعني أنت كإنسانة متطوعة ومسؤولة أو مشرفة في جانب التطوع الصحي، كيف تنظرين إلى إسهام رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين القطاع غير الربحي والعمل التطوعي بشكل أكبر؟ يعني قبل الرؤية ربما كنا في وضع، والآن يعني في رؤية 2030 رؤية المملكة وتحديدا في الجوانب التطوعية وتمكين القطاعات غير الربحية في العمل الصحي وغيره بشكل عام. يعني
0: صحيح، طبعا أسهمت رؤية المملكة 2030 بشكل كبير في دعم وتمكين القطاع الغير ربحي، وأيضا دعمت بشكل كبير العمل التطوعي من خلال تحويله إلى شريك أساسي في التنمية الوطنية. يعني مو أنا ما أستقطب المتطوع، ترى هو أولا شريك أساسي في التنمية وليس مجرد قطاع مساعد فقط، لا. طبعا رفع مساهمة القطاع الغير الربحي في الناتج المحلي عبر دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتمكينها ماليا وتنظيميا، وأيضا إطلاق برامج ومبادرات لتعزيز ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع. هذا اللي يخلي وصولنا لمليون متطوع سنويا، فعلا وصلنا إلى مليون متطوع، وأيضا وأنا متأكدة أن أيضا تجاوزنا هذا السقف بسبب دعم التحول الرقمي للقطاع الغير ربحي لتسهيل الوصول للخدمات وإدارة المتطوعين. طبعا تعزيز الشراكة بين القطاعات هذا أيضا يسهم في نجاح المجال التطوعي. أيضا إنشاء المنصات الوطنية للعمل التطوعي وتنظيم الفرص التطوعية ودعم المبادرات الصحية والتعليمية والحج والخدمات الإنسانية، كلها رفعت كفاءة العاملين والمتطوعين في الميدان.
1: نعم، جانب الوعي مهم جدا، وربما عرجت عليه قبل قليل، يعني هل تلاحظين تطور في وعي المجتمع كمؤسسات وأفراد أيضا بأهمية التطوع بشكل عام والتطوع الصحي مقارنة بالسنوات الماضية؟
0: نعم، هناك تطور جدا كبير وواضح ولله الحمد في وعي المجتمع بأهمية التطوع الصحي. طبعا مقارنة بالسنوات الماضية أصبح الإقبال الآن على المبادرات الصحية أكثر تنظيما واحترافية في الحقيقة، وخاصة بعد دعم رؤية المملكة لهذا المجال. وأصبحنا نلاحظ زيادة الأعداد المتطوعين، يعني إحنا ننزل فرصة مثلا نحتاج 100 متطوع، الإقبال يفوق 1000
1: ما شاء الله.
0: وبالآلاف ما شاء الله، طبعا كلهم في سواء في المجال الصحي أو الغير الصحي، كلهم مبادرات مجتمعية يعني يحبوا يشاركوا فيها. ارتفاع وعي الشباب كثير بأثر التطوع في خدمة المجتمع واكتساب الخبرات العملية، يعني مو أنا فقط متطوع أنزل وأمشي، لا فعلا يكتسب مهارة، يكتسب خبرة،
1: جميل.
0: خدمة للمجتمع، تزيده خبرات عملية وعلمية أيضا. طبعا المشاركات التخصصات كلها اللي في التطوع الصحي ما تقتصر فقط على الممارسين، لا ممكن غير الممارسين الصحيين، من ناحية التنظيم، من ناحية الإرشاد، من ناحية الدعم النفسي، جميعهم كلهم ينزلوا في خدمة ضيف الرحمن وتحقيق الرؤية ودعم هذا المجال.
1: نعم
0: طبعا هذا كله يعكس حجم الوعي المجتمعي والتفاعل الكبير مع العمل التطوعي،
1: جميل.
0: وبالذات
1: نعم
0: بالذات المواسم الكبرى مثل الحج،
1: صحيح.
0: يعني أصبح المجتمع أكثر إدراك لأهمية التطوع في هذا الموسم الكبير، وكيف الجميع يعني همه الوحيد يعني حفظ سلامة الحجاج وتحسين تجربتهم الإنسانية والصحية في هذا
1: جميل.
0: المجال.
1: والعمل التطوعي أستاذ عبير يعني يتطور من عام إلى آخر بوسائله وبتقنيات الحديثة، وبما أن هذا العام يعني هو عام الذكاء الاصطناعي في المملكة، هل تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بشكل عام في أعمالكم أو في تنظيم المتطوعين وتنظيم عملهم الميداني أو حتى الخدمات المقدمة أصلاً من قبلكم للحجاج؟
0: نعم، توجيه رؤية المملكة العربية السعودية بأنه هذا العام يعتبر عام الذكاء الاصطناعي، في الحقيقة أدخلنا هذا النظام في تنظيم الأعمال التطوعية وخدمات الحجاج. مثلا استخدمنا الذكاء الصناعي في إدارة المتطوعين عبر تسجيلهم، عبر توزيع المهام، عبر تتبع الأداء بشكل أسرع وأكثر دقة، أيضا الاستفادة من التحليلات الذكية، التنبؤ بمناطق الازدحام وتحسين حركة الحشود بالذات داخل المشاعر، أيضا توظيف الأنظمة الذكية في جدولة النقل، الإعاشة، أيضا الاستفادة من التطبيقات الذكية في تتبع البلاغات والملاحظات الميدانية بشكل فوري.
1: نعم
0: أيضا استخدمنا تقنيات الترجمة الفورية والتعرف على الصوت لتسهيل التواصل مع الحجاج في مختلف الجنسيات. يعني أصبح الآن الذكاء الاصطناعي اليوم عنصرا مهما في تحسين تجربة الحاج
1: صحيح.
0: ورفع كفاءة التشغيل وتسريع اتخاذ القرارات بالذات في المواسم الكبرى مثل الحج والعمرة.
1: نعم، يعني أنت كعاملة في الميدان كيف تنظرين إلى مستقبل التطوع الصحي في المملكة خلال السنوات القادمة على مستوى الحجم، على مستوى إقبال الناس، على مستوى أيضا الفائدة المرجوة والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية التي تعمل في الميدان؟
0: طبعا نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، نحن نعمل يعني داعمين ومؤسسين وشركاء لهذه المنظومة. بالعكس حجم العمل كبير وبالذات في التطوع الصحي، والمتطوعين بجميع تخصصاتهم سواء كانوا صحيين أو غير صحيين، الجميع يساهم في إنجاح المواسم الكبرى في التطوع الصحي.
1: نعم، طيب أبرز القصص الإنسانية أخيرا أستاذ عبير يعني قبل أن أختم معك، المواقف الإنسانية أو القصص المؤثرة التي تعيشونها خلال موسم الحج، إذا كان في بالك يعني بعض يعني هذه المواقف الإنسانية أو القصص المؤثرة في الجانب الصحي كخدمة لكم تقدمونها كمتطوعين لضيوف الرحمن، اذكريها لنا قبل أن نختم هذا اللقاء.
0: طبعا أبرز المواقف يعني اللي دائما يعني اللي بتصير في الميدان بالذات الحجاج، لأنهم مهما كان يعني البلد هو صح بلدهم الثاني، لكن هو الحاج إذا مثلا ضاع فهو خلاص يحس إنه انقطعت جميع السبل، يحس إنه جدا تائه مو عارف حاجة. لكن هنا يبرز دور المتطوع في تهدئته، في البحث عن البطاقة التعريفية وإيصاله للشركة أو للمؤسسة أو للجهة اللي حضر من جهتها. أيضا مواقف المتطوعين اللي يعملوا لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، يعني ما بيلاقوا إلا الحجاج هؤلاء إلا الابتسامة، احتوائهم، بالذات الحاج التائه، الحاج التائه بحاول إنه قد ما فينا إنه إحنا بنوصله ونبعث في الهدوء وسحب المخاوف بالذات القلق حتى وصوله إلى الجهة الوظيفية.
1: التطوع عمل جبار، تشكرون عليه، كل الشكر لكم في الجمعية، جمعية أنا صحي، وأيضا شكر خاص لك الأستاذة عبير إبراهيم أبو عيشة مشرفة التطوع في جمعية أنا صحي للخدمات الصحية. شكرا لك، يعطيكم العافية، جهود مباركة، موفقين بإذن الله.
0: الله يسعدكم، شكرا لكم الاستضافة ويعطيكم العافية، وكل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزملاء من الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق، والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج

يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون، وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام من خلال برنامج الحج الذكي، معكم الإعداد هنا صباغ، وعلى التقديم محدثتكم مريم القحطاني، الإخراج منور البريك.

0: في الحج كل دقيقة تعني راحة لحاج، وكل خطوة آمنة تعني تجربة إيمانية أجمل. ومع الأعداد المليونية اللي تشهدها المشاعر المقدسة كل عام، أصبح السؤال اليوم: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان بروح إنسانية؟ من هنا يظهر الذكاء الاصطناعي ليس كتطبيق جامد، بل كمرافق ذكي يفهم، يوجه، يساعد، يتفاعل مع احتياجات الحاج لحظة بلحظة. طبعاً مستمعين الكرام، تقنيات تتحدث بلغات متعددة، ترشد التائه، طبعاً تنبه قبل الخطر، تختصر الإجراءات في ثواني. لنعيش مفهوم الحج الذكي بصورة أقرب من أي وقت مضى. للحديث أكثر عن هذا التحول التقني الكبير، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمية عبد البرادعي، وهي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتورة سمية.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: يا هلا وسهلا. اليوم يعني احنا نعرف الجهود اللي دائما تبذلها القيادة حفظ الله ورعاها من خلال قطاعات الدولة الخدمية ومن كل الجهود اللي تبذل. اليوم في قطاع خدمي مهم جدا ويسهل كثير، احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتقنية، دخول التقنية. فاحنا نتكلم اليوم مصطلح جديد نسميه الحج الذكي، وأصبحت ضرورة فعلية وليست مجرد رفاهية تقنية. إذا ممكن تكلمينا عنها كمدخل لحلقتنا معك اليوم.
1: يسعدني ويشرفني أكيد. طيب، زي ما حضرتك تفضلتي، أنا متخصصة في الذكاء الاصطناعي. نعم. وشفت الذكاء الاصطناعي كيف نقدر نقول غير حياة الإنسان من نعم. جد يعني كيف الذكاء الاصطناعي حول كميات هائلة من البيانات إلى فهم، توقع، قرارات تساعد الناس في كثير من المجالات: طب، اقتصاد، تعليم، صناعة، حتى في اللحظات الحرجة زي الحروب وغيرها. لكن أجمل ما في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي للأمانة لما يستخدم في الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن. تعرف إحنا أهل مكة، يعني خدمة ضيوف الرحمن بالنسبة لنا شرف عظيم نتوارثه يعني أبا عن جد.
0: ونغبطكم عليها بالمناسبة، يعني نقول أهل مكة سبحان ربي سخر لهم هذه الخدمة العظيمة صراحة.
1: إي والله، ونحن صراحة سعيدين وعندنا شغف كبير لخدمة ضيوف الرحمن من زمان بكل الطرق التقليدية، ودحين لما جاء

0: الصناعي كمان صرنا نشوفه امتداد ويتوجب علينا كمان نستخدم هذه التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.
1: نعم.
0: طيب ليش الذكاء الاصطناعي صار ضرورة هذه الأيام؟ ليش لازم يكون في حج ذكي؟ أقدر ألخص لك هذا الموضوع من 3 محاور. أول شيء الأرقام، أنت شايفة كيف عدد الحجاج، ملايين من الحجاج في 5 أيام محددة، وقت محدد جدا، في أماكن محدودة، منى مزدلفة، درجة حرارة عالية. هذا تحدي لوجستي يعني يفوق كأس العالم والأولمبياد كلها مجتمعين.
1: صحيح مع فارق التشبيه طبعا. صحيح
0: طبعا أكيد. ونحن يعني هذا اجتماع روحي وديني عظيم.
1: بلا شك عظيم.
0: فأيضا كمان نحن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الهيستوري، دائما على التاريخ، وشفنا كيف حوادث الزحام والحرارة في السنوات الماضية.
1: نعم.
0: والذكاء الاصطناعي يتعلم منها وممكن يتنبأ بوجودها قبل أصلا ما تحدث يعني.
1: نعم.
0: فعشان كذا من هنا جات الحجة الذكية. إذن عندنا 3 أشياء، عندنا أرقام، عندنا هيستوري أو حوادث سابقة تعلمنا منها، وإحنا أهل مكة زي ما قلت خدمة ضيوف الرحمن شرف تربينا عليه. ففي اليوم إيش اللي نقصد به بالحجة الذكي؟ لما نقول حج ذكي، حج ذكي يعني إنه الحاج مو بس يبحث عن تطبيق يقوم بمهمة معينة، يبحث يمكن عن طمأنينة، يعني يضيع يجد من يرشده، يتعب يجد من يساعده، يحتار يجد من يطمنه. يعني نستخدم زي ما قلت وكلاء الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: فالحج مو بس تطوير الحج الذكي، مو بس تطوير في التقنية. نعم. بل هو يعني زي ما نقول رحمة بلغة العصر.
1: نعم، رحمة بلغة العصر. يجب أن يعني نعيد تعريف أنه الذكاء الاصطناعي هو جاء ليساهم في مثلا مثل ما قلتي تحليل لما لا قدر الله يعني لأزمات ممكن تحدث، أيضا يكون في قراءة تحليلية استباقية، وأيضا معالجة، وخلينا نقول أيضا تسهيل. اليوم أنت بتوصل تبتسهل اليوم. أنا يعني إحنا لنا أكثر من موسم بهذا البرنامج الحج الذكي. اليوم في أساور أقدر أتعرف على الحاج، الأساور هذه أيضا ممكن تقرأ لي صحته في نفس الوقت. تخيلي نعرف أنه اليوم في قنوات مربوطة، أنه اليوم كل حاج هو تحت عناية ورعاية ومراقبة بعد الله سبحانه وتعالى، من قبل مسؤولين، من قبل ناس يعني مسخرين لرعاية هؤلاء الحجيج بأن يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة ويعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله. خلينا ننتقل أيضا أنه أكثر اللحظات يعني ممكن نقول أنه الحاج يعني ممكن نقول أكثر شيء مزعج. إحنا عرفنا أن الحج مرتبط بزمان ومكان، وهذا أكبر تحدي يواجه أي مسؤول ممكن يعمل على تسهيل مثلا خدمات الحج. نقول الزحام، طيب هل كيف ممكن للتقنيات أيضا مثلا نقول نسك خلال رحلة الحج؟ كيف يمكن أنت ذكرتي وكيل في خلال حديثك، كيف يمكن للوكيل الذكي هذا أنه يرافق هذا الحاج إنسانيا دينيا صحيا، وكيف ممكن إذا ممكن نتعرف على أمثلة واقعية؟
0: تمام. أنا بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال خليني بس أفرق إيش يعني وكيل. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي، يمكن كلنا اليوم نستخدم الشات GPT يعني.
1: نعم صحيح.
0: يعني أنا الوالدة تستخدمه وأولادي يستخدموه وأنا شخصيا ما أستغني عنه. الشات GPT رغم كل الثورة المعرفية اللي عملها وكيف صار يساعدنا، ويمكن صار لأغلب الناس ما لهم غنى عنه، هو فقط تركان يجاوب على أسئلة. يعني إحنا نطلب منه وبعدين هو يرد وخلاص ينتهي دوره. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي الآن، هو أذكى من كذا، مو بس إنه يرد، هو يفهم أو يستوعب الطلب قبل ما حتى أنت تطلب، يحلل، يتفاعل مع الموقف ويرد عليك مباشرة. وأحيانا هو كمان يقعد يراجع في ردوده
1: مثل إيش؟ أعطينا بس كذا مثال، شلون إنه يعني يقرأني يعني ويستقرأني ويفهمني؟
0: مساعد شخصي حقيقي بالنسبة. نعم. لك يعني مثلا أنت تقول له أنا مثلا عندي سفرة استطرادنا الحج أو أنا رايح الحج مثلا.
1: طيب.
0: فممكن أنه هو يعطيك، مو بس يقول لك كيف تروح أو كيف فين الأماكن تحجز فيها، لا هو يروح ويبحث ويجيب لك أفضل العروض بناء على مثلا البجد أو ما أدري الحالة المادية أو يعني المقدار المادي اللي أنت.
1: نعم.
0: يعني خصصته لهذا الموضوع. ممكن يساعدك حتى في حجز رحلات السفر، ممكن يقول لك لا أفضل تأخر قبل بيوم أو تقدم بعد بيوم عشان تساعد حاجة معينة.
1: نعم، وفق المعلومات اللي نفسه الحاج يعني يبدأ يطرحها، وبعدين هو يساعده في استشراف المستقبل بالنسبة له من خلال هذا النسك. طيب،
0: يا سلام.
1: حتى
0: يا سلام.
1: حتى لا يدهمنا السمي بتضيفين؟
0: لا لا لا، بس بنتقل الآن لنسك، لأن إحنا بس عرفنا إيش يعني وكيل ذكي، فنبغى نشوف كيف ممكن الوكيل الذكي هذا يساعدنا فيما يتعلق ببطاقة نسك أو عندما يصل الحاج مباشرة. زي ما حضرتك تفضلتي، لحظات الحج هي رحلة عظيمة ومرهقة الصراحة، فيها بعض الرهق، رحلة طويلة، زحام، اختلاف لغات، فحتى الإجراءات البسيطة ممكن تكون مرهقة. هنا بس أحب أعرف شوية على بطاقة نسك. بطاقة نسك بالنسبة لي تجسد معنى الحج الذكي. بطاقة نسك مهم مجرد بطاقة، هي هدية ثمينة للحجاج للأمانة قدمتها المملكة العربية السعودية جزاها الله خير. نبدأ من تصميمها الذكي، يعني هي فيها رقائق وشرائح ذكية، فيها سمات أمنية إلى الخدمات الكبيرة اللي قدمها ضيوف الرحمن، فهي صارت يعني رفيق الحاج طوال الرحلة.
1: نعم.
0: تحمل هويته وتصريحه ومعلومات السكن شركة الخدمة، تربطه بالخدمات، الدعم، كيف تنقل بين المشاعر، حتى دخول الحرم صار لابد يكون عن طريق بطاقة نسك، وحتى بعد ما ينتهي الحج كمان هتبقى بطاقة نسك تذكار جميل لهذه رحلة العمر العظيمة.
1: وهي خطوة عبقرية بلا شك، طبعا احنا نفخر فيها كسعوديين ونفخر بوجودها. أخيرا أخيرا أخيرا معليش ونختم في هذا السؤال حكم ردها من الوقت، بيئة حساسة مهمة مثل نتكلم عن الحج، كيف، وهذا شيء هاجس، كيف نضمن خصوصية بيانات الحاج والحجاج بشكل عام أمام يعني وثقتهم، بين اليوم تكلمين عن إنسان يعطي معلومات شخصية وأيضا تقنية، كيف يضمن خصوصيته؟
0: سؤال جميل جدا، أشكرك على طرحه. يعني لأن أي تقنية مهما كانت متقدمة إذا ما شعر الإنسان بالأمان والثقة فلن يطمئن لاستخدامها، خصوصا الحاج لاجب يعني، فخصوصية الحاج يجب أن تكون أولوية أساسية. لذلك بناء هذه الأنظمة يجب أن يعتمد على أعلى معايير الحماية والتشفير، في لازم يضوح كامل بيننا وبين الحاج إيش البيانات اللي إحنا حنستخدمها منه، من عنده يعني من جهازه.
1: نعم.
0: وليش، ومن يستطيع الوصول لها. وأعتقد أن الثقة لا تبنى بالتقنية فقط بل بالنية وطريقة اللي تستخدم فيها. يعني مثلا الحاج لما يعرف أنه أنا هأخذ دي المعلومات عشان أسهل على الطريق، عشان أساعده إذا تاه، عشان أسرع وصول المساعدة الطبية له، هنا يحس أنه التقنية موجودة لأجله وليس لمراقبته.
1: وفي كل الأحوال دكتورة سمية، يعني أنت أساسا تتعامل مع التقنية، معلوماتك وبياناتك كلها شبعان منها التقنية وأجهزتك، فاليوم البيانات التي يعني يتم الاستعانة فيها أو طلبها هي مجرد بيانات متعلقة بصحته وسلامته من يوم يجي يزور المقدسات ومن يوم يؤدي نسكه إلى ما يروح، ما في بيانات زيادة يبحث عنها أصلا،
0: لا أبدا،
1: ولا في أشياء سرية إضافية. شكرا.
0: والمهم إن هو عنده حتى الخيار، يعني ممكن إن هو يغلق كل حاجة، عنده خصوصية تامة تحترم وموجودة. يعني
1: ومجرد هي متعلقة في صحته وسلامته وأداء نسكه بسهولة.
0: صحيح.
1: الدكتورة
0: صحيح.
1: سمية عبدالله برادعي، مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ أيضا مشارك في كلية الحاسبات تقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا لك على وقتك. وأيضا الشكر موصول لكم مستمعي الكرام استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الحج الذكي، تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، وكان معكم من التقديم والحوار مريم القحطاني، وعلى الإخراج منور البريك. فملنا
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج، الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. ما زلنا في هذه الأيام المباركة الفاضلة عشر ذي الحجة، التي أشار الله عز وجل لها بالقرآن الكريم، وهي أيام مباركة وفاضلة. والحجاج اليوم قاعدين يعيشون أيام هي من أجمل الأيام العمر اللي ممكن يعيشها الإنسان، ليس الحاج فقط. في بعض الناس ما استطاعوا الحج، لكنكم ممكن تستفيدون من هذه الأيام في أي مكان أنتم في العالم جالسين. تحيونها بذكر الله عز وجل، تحيونها بقيام الليل، بالدعاء، بالصيام، بشتى أنواع العبادات. لا شك أن الحج جمع كل تلك العبادات، يعني خصوصا بالنسبة للحاج. الحاج ممكن أنه يصوم هذه الأيام، إلا المنهي عنها هو يوم العيد. أيضا للحاج ممكن أن يتصدق، للحاج يؤدي الصلاة كما يؤديها غيره. إذا كل العبادات ممكن تؤدى، لكن هذه العبادات دائما إحنا نتكلم عن الأثر، عن الغاية، عن الجوهر، عن الهدف لهذه العبادات. من ضمن الأهداف العبادات أن تحدث أخلاقا على الإنسان، وأن تبدل أخلاقه السيئة إلى أخلاق حسنة. وهذه الحلقة نتكلم فيها عن الغضب. بعض الناس يتوقع بأن الغضب هو طبيعة بشرية للإنسان، صحيح هو طبيعة بشرية، لكن في إرشادات للغضب، في حاجة اسمها كيف أنا أسيطر على هذا الغضب. لذلك اختلفت أسئلة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت إجابة النبي واحدة. عندما جاء ذلك السائل يقول يا رسول الله أوصني، النبي صلى الله عليه وسلم فاجأ الجميع بتلك الإجابة. ليش أنا أقول فاجأ الجميع؟ لأن الناس يتوقعون لما أجي الواحد أقول له أوصني، يقول أوصيك بتقوى الله، أوصيك بكثرة الصيام، أوصيك بالأعمال الصالحة، بالحج وغيرها من الأشياء. لكن النبي قال له لا تغضب. لاحظوا النبي الآن الوصية تتكلم عن أخلاق، يقول لا تغضب. لذلك القرآن الكريم تكلم عن ثلاثة أمور أو ثلاثة أجزاء، تكلم عن جانب للأحكام، وجانب للمعاملات، وجانب الأخلاق، جانب العقائد، وجانب الأحكام، وجانب المعاملات اللي هو الأخلاق. تكلم عنها القرآن، وهي الأكثر، كيف الإنسان يتعامل مع أخوه الإنسان، كيف تكون أخلاق هذا الإنسان. مهم جدا اليوم نقول نستطيع أن نغير كثير من الأشياء، مع أن الناس أحياناً يسلطون الضوء أو يركزون على أنه هذا الخلق ما تستطيع تغيره. والعوام قاعدين يرددون مثل يقولون غير جبل ولا تغير الطبع، أو حدر جبل، يعني أنك تستطيع أن الجبل تهده وتسويه في الأرض، لكن طبع الإنسان يصعب عليك، ما تستطيع أنك تغيره. وهذه معلومة غير صحيحة إطلاقاً. علماء النفس، ونحن في تخصصنا في علم الاجتماع أيضا، وعلماء التربية، كلنا نشترك في أنه الإنسان يستطيع أن يغير، لأن الإنسان هو الكائن والمخلوق الوحيد اللي الله عز وجل أكرمه في هذه الأرض في قضية العقل، وأنه عن طريق العقل والتفكير أنه إحنا بالعكس نستطيع أن نطور ونرفع من ذواتنا. وكل ما وضعنا مفهوم خاطئ عند الإنسان، كل ما تأصل ذلك المفهوم الخاطئ عنده. أضرب مثالا، لما يكون عندنا ولد عمره 10 سنوات ويحمل مثلا صينية فيها شيء من أكواب القهوة والشاي، ويريد أن يدخلها إلى صالة الرجال أو الضيوف، وفجأة بسبب يعني حاجة وقع ذلك الشخص فتكسرت تلك الأكواب. الناس بتنظر له بنظرات مختلفة، البعض بيقول بسبب عجلة، لو ما استعجل ما حدث ذلك الفعل،

0: من أعمامه ومن خواله. لا شك أنه مثل هذا الكلام يتركز عند ذلك الطفل بأنه لن يتغير هذا السلوك، وأنك أنت اكتسبته وردته من أعمامك ومن خوالك، فتأكد هذا السلوك عندك وما تستطيع تغيره. بينما عندما جاءت الشريعة وجاء الإسلام غير أخلاق كثير من الصحابة، وتبدلت أخلاقهم من الغضب إلى قدرة على السيطرة والحلم، من الكراهية والحسد إلى نبذ الكراهية والحسد، إلى التسامح والتصافح وغيرها من الأخلاق الجميلة اللي ندب إليه الإسلام. وقت البرنامج انتهى، لكن في أوراق الملونة الكثير منها لم ينتهي بعد. تقبلوا تحياتي وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ محمد فيصل محمد عبد العزيز المالك الصبح. سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر. وزارة الحج والعمرة تؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج، مشددة على القاعدة الأساسية لا حج بلا تصريح. الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط 8943 مخالف. قوات أمن الحج تضبط مواطنا لنقله 3 وافدين من الجنسية الأفغانية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ومحاولة الدخول للعاصمة المقدسة. وزارة الحج والعمرة تكمل استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 للهجرة. قوات الحرس الوطني تستعرض جاهزيتها الميدانية والخطط التشغيلية المعدة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكلف 2392 داعياً ومترجماً للمشاركة في أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم حج هذا العام. سدايا تفعل خلال موسم الحج مراكز العمليات المتنقلة ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في دعم الجهود الميدانية للجهات الحكومية. الإخلاء الجوي في وزارة الدفاع يواصل جهوده واستعداداته لتقديم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن. البيئة والمياه والزراعة تكشف عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، مما يسهم في تعزيز قدرة الأسواق المحلية على تلبية الطلب. النقل العام لمدينة الرياض أعلن عن ساعات تشغيل خدمته خلال أيام عيد الأضحى المبارك من 11:00 صباحا حتى 12:00 منتصف الليل. وكالة التصنيف الائتماني موديز تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند مستوى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم تحدث انفراجة في المفاوضات في اللحظات الأخيرة. انتهى الموجز، في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، معكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي جدوع. وسنكون سعيدين بكم في هذه الليلة لمتابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج، اللي بتكون عن الإرشادات الصحية الضرورية لحجاج بيت الله الحرام. طبعا البرنامج أو بعض البرامج اللي يتكلم عن برنامج فيتامين سيتوقف خلال دورة الحج خلال الأسبوعين القادمين، وإن شاء الله نعود لكم بمشيئة الله. كنا منحيين إن شاء الله بعد الحج، ونقول لكم كل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وعبادتهم، وأن يعودوا سالمين غانمين لأهلهم وذويهم. هاتف البرنامج 011-40-53 لأي اتصال أو استفسار، وباخذكم في رحلة مهم جدا نسمعها لكل من ينوي الحج. وحقيقة أنا من الناس اللي كنت أتمنى أني أحج وشارك الحجاج هذا العام، ويعني هذه النقاط جدا مهمة، نجعلها حقيقة مختصرة جدا على أساس نوضح النقاط الرئيسية، لأن مشكلتنا ليست مع الناس اللي يتبعون النظام، إحنا مشكلتنا الصحية تأتي من ناس صار عندهم اجتهادات غير موفقة، إما يطلعون وقت الحر أو يدخلون في زحام أو يعني ينسون يعني أدويتهم. إحنا اليوم نبغى نذكر جميع شخص بيشارك وإن شاء الله ناوي للحج أنه ينتبه لهذه النقاط، لأن بمشيئة الله إذا انتبه لها بمشيئة الله بيجنب نفسه واللي معه من يعني مشاكل كثيرة. ونذكر طبعا هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعي الكرام حياكم الله في هذه الحلقة اللي بتكون عنوانها إرشادات صحية ضرورية لحجاج بيت الله الحرام. لا ترحون بعيد لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، حياكم الله. نتحدث عن إرشادات صحية في الحج، ونقول أول شيء نحمد الله عز وجل أن جعل هذه الديار البلاد الآمنة المطمئنة هي مهبط الوحي وفيها الحرمين الشريفين، ونشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذه القيادة الحكيمة برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وحكومتهم الرشيدة والوزراء والوزارات بكل قطاعاتها العسكرية والصحية والإدارية ووزارة الحج والعمرة، كلها الآن الناس يعملون ليل نهار لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذه بلا شك نعمة عظيمة على هذا الوطن وأبنائه. فأولا لا ننسى كل ما جاءنا مواسم حج إن نشكر الله عز وجل أن هيئ لنا هذه القدرة الهائلة الحقيقة في إدارة الحشود على أفضل ما يكون، وبابتسامة وبكلام طيب، مع أن يأتي للحج ناس من يعني ثقافات مختلفة وتعليم مختلف، وغالبا يكون التعليم بسيط والثقافة بسيطة، ومع ذلك يتم دخولهم بسلاسة من خلال استخدام أفضل التقنيات. وأنا من الناس اللي أنعم الله عليه وزار كثير من الدول، حقيقة لم أرى يعني قدرة في إدارة الحشود بهذه السلاسة والشعور الأخوي الإسلامي مثل هذه البلد العظيمة، فهذا يعني شيء يستحق منا شكر الله عز وجل. نتحدث عن الحجاج الآن. الحمد لله الأمر منظم جدا، كل ما نريد أن نعمل في الحج أننا نتذكر أننا ذاهبين للحج ولسنا ذاهبين للحوارات مع أحد مهما كان هذا الأحد، أو النقاشات أو الخلافات أو تصحيح وجهات النظر. لا تصحح لأحد، خلك في نفسك وفي عبادتك واتبع الأنظمة، لأن هناك ترتيب شديد جدا يعني متابعة يعني بتنفيذ من وزارة الحج والعمرة، ومتابعة من يعني القيادات العليا في المنطقة الغربية والقيادات العليا في المملكة الحقيقة، وعلى رأس خادم الحرمين الشريفين لكل شيء، بحيث أنه يتم تفويج الناس في أوقات مناسبة وبنظام لا يجعل للناس يتعرضون لأي أخطار أو ازدحامات أو مشاكل صحية. ولهذا نبغى نمشي في هالنظام. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أذكر لكم بعض الأمور السريعة اللي ودنا ننتبه لها قبل الحج. الحمد لله باقي علينا كم يوم قبل ما نروح الحج، نبغى نهتم فيها. الأمور الرئيسية الخطرة ما تركت لاختيارنا نسويها ولا ما نسويها، بل كانت شرط. يعني مثلا التطعيمات واللقاحات، ما تتخيلون تأثير وأهمية اللقاحات مثل لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية اللي تجرى لتأخذ لحجاج بيت الله الحرام. طبعا هي المفروض تكون قبل السفر بعشر أيام فأكثر، فالآن عشان تحج لابد تأخذ التطعيمة. هذه التطعيمة بمشيئة الله ستكون يعني بعد الله عز وجل وقاية من كثير من الأمراض. تعرفون الحجاج يأتون من كل مكان، من كل دولة، من كل قارة، وعندهم قد تكون بعض الأمراض، قد يكونون يحملون بعض يعني المشاكل الصحية، فبالتالي ما فيه وسيلة للتحكم في الأوبئة لهذا المجتمع اللي يجي من كل أنحاء العالم إلا من خلال نظام صحي دقيق تشرف عليه وزارة الصحة والقطاعات الصحية، ومن ضمنها التطعيمات. الأمر الآخر، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، كلى، سكري، ضغط، أو أي أمراض أخرى، أولا لابد يراجعون أطباءهم هذا الأسبوع، يقولون يا دكتور إحنا بنحج إن شاء الله وعندي الأدوية الفلانية، وش رايك، وش أعدل وش ما أعدل، وهل الأدوية تكون كافية عندك أو لا. ثانيا تأخذ أدويتك معك بشكل مناسب، يعني بعض الناس يأخذون معهم إنسولين، لابد الإنسولين يحفظه في درجات حرارة باردة، هم يعرفون المصابين صلى الله عز وجل لهم الشفاء، يعرفون كيف يحفظونه، ولكن لا تتساهل، يعني خله تحت إشرافك المباشر، تأخذ أدويتك الكافية
وتقريرك الطبي وأي بطاقة تثبت أنك مريض بهذا المرض بحيث أنه يتم التعرف عليك. بلغ الحملة اللي أنت بتروح معهم أن عندك المرض الفلاني، بلغ المسؤول، بلغ الطبيب اللي لأن فيه طبيب في كل حملة، بحيث الناس يعرفون أن عندك هذه الإشكالية الصحية بحيث أنك يعني ينتبهون لك. أيضا من الأشياء المهمة الاستعداد البدني. بعض الناس يعني حركة الصفر ثم يحج، وطبعا في الحج إلا لابد يكون فيه مشي للقادر. فدرب نفسك من الآن، ابدأ امش، تحرك، امش بعد الفجر، امش في الليل، حسن أكلك، ابتعد عن الأكلات اللي يعني قد تسبب لك مشاكل صحية. يعني هذه مناسبة عظيمة وفرصة عظيمة تجيك، فلما تجيك استثمرها. يعني اهتم بصحتك من الآن، حاول أكلك يصير زين، يعني لا تكثر من السكر، لا تكثر من الملح، لا تكثر من الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، حاول أكلك يكون طبيعي بحيث أنك تكون مستعد إن شاء الله للتوجه للمشاعر المقدسة وأنت الحمد لله بخير. أيضا مهم جدا أثناء الحج، من أكبر المشاكل اللي واجهها الحجاج اللي ما ينضبطون لهذه التعليمات اللي هو احنا نسميها الإجهاد الحراري. فيه ضربات الشمس وكلكم تعرفونها، اني لا اتعرض لضربات الشمس هذه واضحة، ولكن في شيء اسمه إجهاد حراري. الإجهاد الحراري مثل ضربات الشمس ولكن قد تكون في الليل، قد تكون في الظل. يكون الشخص ما اكل زين، ما شرب كافي ما بشكل كافي، او انها اكثر من الاشياء المشروبات اللي تجعل الماء الجسم يتخلص من الماء، مثل القهوة، أكثر القهوة المركزة أو شيء أو المشروبات الغازية، أو أنها أجهد نفسها. يا أخي إخواني أخواتي، لا تجهدوا أنفسكم، الحج ما هو حرب ولا صراع،

يعني هناك أوقات معينة من اتبعها واتبع وقت التفويج المناسب، الحمد لله هناك حافلات خاصة وهناك قطارات وقريبة، ما يحتاج أنك تجتهد وتقول لا أبا أروح للأسعى، أبا أروح أطوف، أبا أروح للجبل عرفة، أبا أروح أرجم، يمكن هذا يعني يصير زحمة، أبا أروح الحالي. ما ينفع، ما ينفع أبدا، لأنه يكون فيه مغامرة وخطأ كبير، بالذات اللي عندهم ضعف معين في الجسم أو أمراض مزمنة لا قدر الله تدوخ أو شيء. والأمر الآخر اللي بهالمناسبة، لا تروحون للجمرات أو الطواف أو السعي، بالذات مرضى السكري، وأنت ما أخذت أكلك بشكل سليم وشربته ماء أو سوائل بشكل سليمة وأخذت دوائك بشكل سليم. لا تأجلها، لا تقول معلش بروح أطوف ولين رجعت أكلت. لا، لا تروح لأنت ماكل وشارب ومرتاح، بحيث ما يكون خطر انخفاض السكر أو انخفاض الضغط لا قدر الله وأنت في وقت العبادة الدقيقة. أيضا الراحة مهمة، يعني وقت الراحة ارتح. يعني بعض الناس ما تزين السوالف اللي يجي وقت النوم، يعني خلاص وقت الراحة وقت راحة، ويجب أن نتناصح. يعني مثلا عندنا مجموعة مثلا في المكان اللي احنا فيها والخيمة أو المكان، نقول هي أخي الكريم معلش ترى احنا جاي العبادة، ودنا نستغفر ونهلل ونكبر ونقرأ قرآن ونرتاح وننام، يعني بحيث أن وقت الراحة يكون راحة، لأن الإنسان قد يكون بكرة عبادة يعني تحتاج نوع من الحركة اللي تكون يعني مستعد فيها. أيضا الانتظام في العلاج، لا تؤجل وقت العلاج، خذ علاجك في الوقت اللي حدده لك طبيبك ولا تتساهل فيه. أيضا شيء آخر اللي هو القياسات، يعني أكيد في عيادات في الحملات، لا تقول والله إن شاء الله أني طيب، ما يخالف إن شاء الله أنك طيب، ولكن قس السكر، قس الضغط، يعني بحيث أنك تضمن أن هذه الأمور يعني تحت التحكم، بالذات لما يكون معك أحد المرافقين، يعني بحيث أنه يساعدك ويصير قريب منك. يعني لا تمشي، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة لا تمشي لحالك، دائم امشي مع أشخاص يعني يعرفون حالتك. أبا يعني أتكلم باختصار عن بعض النقاط اللي دائما الجهات المختصة تنبه عنها، وإحنا نشوفها صراحة في بعض المشاكل الصحية اللي تصير في الحج. واحدة منها بسيطة جدا جدا بسيطة، ولكن تأثيراتها كبيرة. بتستغربون لما بقول لكم إيش هو هذا الموضوع السهل جدا اللي هو التساهل فيه أكبر المشاكل الصحية اللي تصير في الحج. تدرون شو؟ النظافة الشخصية. غريبة صحيح؟ النظافة الشخصية كلنا نظيفين الحمد لله، لا خلونا نعرف وش معنى النظافة الشخصية. لبس الكمامة، يعني ما دام انك بتطلع، مثل ما قلت لكم ترى الناس يجون من دول مختلفة قد تكون فيها بعض الأمراض البسيطة، فلذلك دائما تكثر الإنفلونزا وتكثر الإصابات، ووقت الحج هي أيام معدودة، ما عندي وقت أضيعه ولا غامر فيه إني أتعب لا قدر الله في الحج. ألبس الكمام الحمد لله، أتباعد، ما هو بلازم أقرب من الناس ولا هو بلازم أدخل في الزحمات. وطبعا الطواف والسعي والجمرات اللي بيكون فيه نوع من الزحمات، يا أخي ألبس الكمام، ألبس الكمام عشان يعني على الأقل تجتهد إن ما يكون عندك بعض يعني أو تأخذ العدوى. طبعا نحرص في الأمور النظافة النظافة النظافة، غسل الأيدي، اغسل يدينك 10 مرات في اليوم. غسل اليدين من أكثر الأسباب اللي تقي بمشيئة الله من الأمراض. أيضا لما يكون فيه سعال أو عطاس أو شيء أو كذا، تجنب يعني استخدم المناديل السليمة، تجنب أنك تكون في قريب من الناس أو تنقل لهم. وأيضا يعني استخدم مثلا افترض ما عندك مناديل، طيب ايش اسوي؟ استخدم الذراع، ذراعك بحيث انك تعطس، بحيث انك ما يعني تنقل هذا الرذاذ الى الاخرين. طبعا في بعض الناس يواجه مشكله اللي احنا نسميها تسلخات الجلديه، بعض الناس يجتهد يقول ابمشي كثير، ابمشي مثلا من مكان مثلا من عرفه المزدلفه،

حقيقة احنا ما نشجع على هذا. قطارات موجودة، وسائل النقل موجودة وميسرة، ولا في زحمة. يعني انا اذكر لما حجيت سنة من السنوات يمكن وصلنا خلال اقل من ثلث ساعة، يا ربي لك الحمد. فلا تجتهد بشيء انت تعتقد انه وسيلة اجر وهو قد يتسبب انك ما تكمل حجك او تتعب في حجك. ولكن قد يكون في بعض الناس التسلخات، فالنظافة الشخصية، تجفيف المناطق هذه بشكل كافي، قد يستخدم بعض مول كريمات، بعض الباودر الخاص لتجفيف هذه المناطق، وأيضا العناية بتنظيف الملابس. تنظيف المقر مهم، يعني الاستخدام تنظيف الأسنان المستمر، غسل اليدين مثل ما ذكرت قبل وبعد الوجبات وبين يعني بين فترة وفترة، لأن هذا شيء مهم. وبعد استخدام الدورات المياه يصير بشكل أدق. دائما أنك تحاول أنك ما تلمس الأشياء اللي قد تكون ملوثة. بعض الناس يعني كل ما يروح شيء يلمسه، عادة عنده يعني. حاول تقلل هذه العادة أنك ما تلمس أي شيء. هذه الأشياء البسيطة مهمة. في أيضا من الأشياء اللي تنقل الأمراض وتجعل الإنسان ضعيف المناعة وقت الحج، شيء آخر أيضا بسيط وممكن تجاوزه، اللي هو الأكل السريع. تشتري لك أي شيء من أي مكان وساندويتش أو شيء ما تدري وين شريتها منه، من باعة متجولين غير مرخصين، وتمشي. لا نستعجل وقت الوجبة، نبغى نجلس. بالذات الآن الحمد لله هناك تنظيم دقيق مثل ما ذكرت في الحملات، وهناك متابعة دقيقة جدا من الجهات الرقابية على كل المطاعم والمحلات، رقابة صارمة. أنا مطلع عليها حقيقة، رقابة صارمة. ولكن بعض الناس يمكن يشتري من شخص ما هو مرخص أو في مكان معين أو مكان منزوي، وحياته يقول مشي الحال، لنا جاي نحج كم يوم بنمشي الحال. لا تمشي الحال. وقت الأكل اجلس وأكل بشكل سليم، واشرب وانت مرتاح، بحيث ما تسبب لك التلبكات المعوية. الناس اللي عندهم أمراض أبذكرها باختصار، لأن الحقيقة الوقت قد بيداهمنا، فأبذكر بعض الناس اللي يحتاجون إلى رعاية خاصة. أولهم وأهمهم الناس اللي عندهم أمراض قلب. هذا ولي كنا متفقين أنهم لابد يراجعون أطبائهم قبل الحج، ويأخذون الأدوية بشكل كافي، وينتبهون يعني ما يرهقون أنفسهم. ولكن أول ما تحس أيها المصاب بمرض مرض القلب، بألم شديد في وسط الصدر، وكأنه نوع واحد كان واحد حط عليه صدرك حجر ثقيل يصير، أو يكون في ضيق في التنفس، أو دوار، أو عدم اتزان، أو تعرق شديد، أو ألم ينتشر من الصدر أو من الرقبة للكتف الأيسر أو اليد اليسرى، مباشرة بلا تردد تواصل مع طبيب الحملة اللي انت فيها، وحتى ممكن تتواصل مع الخدمات الطبية الموجودة المنتشرة وهي ميسرة جدا. فهذه أمر لا تتأخر فيه أبدا. الإخوان وأخوات المصابين بالسكري أيضا طبعا بيأخذون معهم أكيد الأنسولين، بيأخذون معهم الأدوية السكر المختلفة، ولكن مهم جدا هم يأكلون عدة وجبات في اليوم، وهذه الوجبات يجب أن لا تكون مرتفعة السكر، ولا يجب انهم فجأة يعني وجبه ينسونها، ولا يقول والله ماني ماكل ما احتاج ما اشتهيت. لا، ضروري تاكل الوجبات، حتى لو تاكل فواكه. ومثل ما ذكرت المصابين بالسكري، احذر تروح تقوم ببعض المشاعر مثل الطواف او السعي او رمي الجمرات وانت ما اكلت، وتاكل متوازن مناسب لك كمصاب بالسكري، او ما تاخذ ادويتك. أيضا يعني احرصوا على لبس الجوارب والأحذية أعزكم الله المناسبة المريحة، لأن بعض الحوادث تأتي من جروح غير، يعني تعرف الواحد يمشي بعض الناس ويمشي في مكان أو ما فيه ما عنده يعني حذاء، ثم ينجرح وتسبب له مشكلة. فرتب أمورك، بالذات لما بتدخل مثلا الجمرات، جوارب مناسبة، أحذية مناسبة مربوطة بشكل سليم، بحيث ما يصير فيه هذه المشاكل. شوفوا ترى مشاكل بسيطة لكن تأثيراتها كبيرة جدا على الناس المصابين بالسكري. أيضا حاول تشرب كمية كافية من الماء،
تجنبوا شرب الماء البارد جدا، ويعني ليس بالضرورة أنه يشرب كمية كبيرة من الماء، ليس بالضرورة. وكما ذكرت لكم الوسيلة الأفضل لمعرفة هل أنا أخذ كمية كافية من السوائل أو لا، أعزكم الله بلون البول لأنه ما يكون أصفر. فشرب الماء أكثر من المطلوب ليس جيد، والتقليل من شرب الماء أيضا غير جيد. فهذه يعني أمرين مهمين. واللي ذكرت لكم قبل شوي الفحص الفحص الفحص، كل صباح افحص سكر الصائم، يعني حتى ممكن تفحص مرتين في اليوم ما في مشكلة، عشان نتأكد أن السكر في وضعه الطبيعي ما يزيد أو ينقص. الأخوان وأخوات المصابين بارتفاع ضغط الدم، يعني احنا عارفين احنا لابد نقلل الملح، نقلل القهوة والشاهي والمشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الأغذية المعلبة، نشرب كمية كافية من الماء، ما نتعرض للإجهاد الحراري، للإرهاق، لأشعة الشمس، ونتجنب الانفعال، لا تدخل في حوار مع أي أحد. وكما ذكرت يعني تراها 3 أيام 4 أيام، تعود أنك لا تختلف مع أحد أبدا، ما هو وقته أنك تصحح للناس، ادعي لهم بالتوفيق وأن ربي يتقبل منهم، وانتبه لنفسك. هناك يعني ناس ممكن ينصحون وممكن يوجهون، أنت خل تركيزك لأداء مناسك الحج، لأن الانفعال يعني بعض الناس يقول ليش ليش هذول الحملة ما عطونا، ما حطوا لنا، ما جابوا لنا، ما ودونا، لا تدخل في نقاش. واحد يتوجه للمسؤول يقول والله احنا ناقصنا هذا الموضوع الفلاني. بعض الناس يوكل نفسه محامي عن كل أفراد الحملة، وبخلافات ونقاشات وحوارات، أنت لست المسؤول ولست المخول للحديث عن البقية، وأنت الآن مثلا مرتفع عندك ارتفاع ضغط الدم، فأنت جنيت على نفسك من حيث لا تدري. فأيضا يعني مهم جدا أن ننتبه لها. لبس أو استخدام المظلات مهم جدا، أنك يعني لا تمشي في الشمس، لا تتقاوى نفسك تقول لا اليوم إن شاء الله الجو زين، أنت في مناسبة لا تحتمل أي خطأ، لا تغامر. فما دام إن فيه نظام معين للتنقل فاتبعه، يعني ما له داعي أنك تروح برحة تمشى، ما هو وقت تمشي في ميناء أو التعرض للشمس أو كذا، أو يمكن أنك تروح في طريق وتخطئ في الرجعة ثم تضطر أنك تدخل في دوامة يمكن ما ترجع إلا بعدين، وتشغل الأجهزة الأمنية ولا الجوالة ولا الكشافة رجعوني. الإخوان المصابين بالربو أيضا مهم جدا أن يكون التهوية جيدة، ابتعد عن وجه المكيف دائما، خل التهوية جيدة سواء في وسائل النقل، الحافلات، وهي الحمد لله أكيد يحرصون عليها. تجنب أي مكان يصير فيه غبار أو يصير فيه ملوثات أو مدخنين، أو أيضا تجنب الإجهاد، لأنك يعني الناس اللي عندهم ربو هم أكثر الناس، أو أمراض الجهاز التنفسي بصفة عامة أكثر الناس تعرضا للإجهاد ولو كان بسيط. إذا تقدر تمشي ممتاز، إذا ما تقدر تمشي بلغ المسؤول قل أنا عندي ربو وما أستطيع أني أمشي، يوفرون لك يعني العربات المناسبة بحيث أنك ما ترهق نفسك. أيضا الإرشادات المهمة جدا بتاخذها من طبيبك عن اي التهابات رئويه، لان الربو هو واحد يعني الامراض الجهاز التنفسي، لكن قد يزيد وقت الكتمه، وقت الحراره، وقت الزحمه، وقت التغير المفاجئ في درجات الحراره، هذه كلها مهمه. وايضا ركز على انك تاخذ ادويتك بشكل مناسب، واقول مناسب ودقيق، لان بعض الناس يعني قبل ما يطلع يكثر من البخاخ، يعني ياخذ البخاخ حق الربو يقول بزيد عشان سبحان الله، لا لا، الزيادة مثل النقص، الزيادة قد تسبب لك دوخة وتأثيرات أنت في غنى عنها. فخذ جرعتك بدون قلق، القلق دائما هو أكبر خطر أو أكبر عدو للمريض، الخوف الزايد يعني التخوف من شيء تقول يعني بحتاط، لا لا ما يحتاج تحتاط، خذ دوائك وخذ أدويتك معك، وخلي كل ما صارت المسألة سهلة ومرتبة كل ما كانت يعني أفضل في
يعني تجنب أي يعني إشكالية.

الإجهاد الحراري ذكرناه لكن بأكد عليه وكيف نتجنبه. أولا نشرب السوائل بشكل كافي وذات السوائل الباردة، طبعا ما نقول باردة كثير بس قصدي نتجنب السوائل الحارة عشان تصير أسهل، يعني نتجنب المشروبات المحلات بالسكر أو اللي فيها كافيين مثل المشروبات الغازية القهوة والشاي، أو المشروبات شديدة البرودة، يعني بعض الناس كذا طاقة في راسه أنه يأخذ آيس كريم ما له داعي. يعني أنا أشوف يعني وجهة نظر ترى هذه قابلة للأخذ والعطاء، بس قصدي الناس اللي عندهم إجهاد حراري لا

أو إرهاق أو جفاف تواصل مع أي مسؤول، أي مسؤول يعني حج، لا تقول والله هذا لابد خدمة طبية، أي مسؤول قل له ترى أنا أحس بدوخة وبجلس هنا، هو بيتصرف. ترى جميع المكلفين بالحج والمتطوعين عندهم تعليمات واضحة كيف يتعاملون مع هذه الحالات، وما شاء الله يعني أنا فخور إن طلابي طلاب الطب مجموعة منهم اليوم يعني بيتجهون للخدمة التطوعية للحج، وهذه والله يعني شرف إن نشوف شبابنا في يعني الكشافة وجوال وخدمات طبية وكل القطاعات فيها متطوعين. طبعا يتمنون كثير من الناس يدخلون التطوع لكنهم في شروط معينة ويعني وأعداد محددة ممكن قبولها، لكن نقول شكرا شبابنا الأولاد والبنات على هذه المبادرة الجميلة لخدمة ضيوف الرحمن. لا قدر الله لو يكون فيه جفاف، واحد مثلا مشى عطش، مع أن الحمد لله الماء متوفر مجانا في كل مكان، ولكن أبا افترض واحد تعرض للجفاف مهم جدا أنه يعني يبلغ الشخص اللي معه والله نحس بدوخة، أحس بجفاف، أحس بجفاف اللسان، بجفاف الشفتين، فهذا الجفاف يعتبر يعني مشكلة. لابد الواحد يبدأ بتناول السوائل العادية، وأكثر من الأغذية عالية الألياف لأنها تحمل يعني كمية كافية من السوائل طول اليوم. وهذه بالمناسبة يعني بين قوسين أذكر فيها الناس اللي بيصومون الأيام التسعة هذه والأيام العشر من ذي الحجة بتناول الأغذية اللي فيها ألياف، السلطات، الخضار، الفواكه. شربك للماء بكمية كبيرة ما يفيدك، تشرب كمية من الماء مناسبة طوال الليل ممتاز، ولكن قبل السحور مثلا وتشرب كمية كبيرة من الماء تعتقد أنه بتجنبك العطش، هذا الكلام غير صحيح، فما بالك بالسوائل الأخرى اللي ما ننصح في تناولها في الجزء الثاني من الليل، اللي هي مثلا المشروبات الغازية والقهوة والشاهي اللي فيها كافيين. ولكن تناول الأغذية اللي فيها ألياف هو أفضل وسيلة للحفاظ على رطوبة الجسم وعدم العطش، سواء اللي بيصومون أو سواء لحجاج بيت الله الحرام. من ضمن النقاط المهمة اللي ودنا احنا نتحدث عنها أيضا، يعني شيء عجيب وحوادث صارت تصير في الحج أيضا، نوع من التساهل اللي هو السقوط. نعم بعض الناس يعني هداه الله إلا يطلع جبل عرفة، ما أدري يعني الحمد لله أن الدين يسر والعبادة يعني تطبيق العبادات في الحج يسر، وسبحان الله الحج من المناسك العجيبة اللي ما ممكن تعرف تفاصيلها إلا إذا حجيتها وطبقتها تطبيق. فبعض الناس يعني يكلف نفسه ما لا يطيق، وشيء أساسا ليس من الدين وليس من الشرع إلا يوقف في قمة جبل عرفة. فالسقوط أحد المشاكل اللي تواجه الحجاج، السقوط بالذات الناس اللي لياقتهم ضعيفة أو كبار سن أو عندهم هشاشة عظام، فهذه يعني واحدة من المشاكل، وإن كانت بسيطة لكن تحدث. كيف تجنبها؟ تجنب الزحام، البس الحذاء المناسب لك واربط الحذاء بشكل جيد، لان الحذاء من يعني من اكبر المسببات للسقوط. لا تمشي الا في الممرات يعني المناسبه والمعده للمشاة، يعني لا تجتهد، لا تقول بروح منك بطريق اقصر، هذه الصبة كذا لتنظيم المسارات أبقفز وبروح مع الجهة الثانية، ما يحتاج تقفز يا حبيبنا، امش مع المسار المناسب لأن سلامتك هي أولا. لا تقوم بجهد غير مطلوب منك. بعض الناس جزاه الله خير يحب يساعد الناس ويحب يساعد، ممتاز جزاك الله خير، هذا عمل طيب، لكنك يعني تجهد نفسك بشكل غير قادر عليه أو تدخل نفسك في مسألة أنت لست مسؤول عنها، هذا ودنا حقيقة يعني نحرص عليه، لأن بعض الناس يعني يشيل شيء ثقيل

أو يبغى يساعد ثم يصير عنده يسقط أو يصير عنده انزلاق أو شيء فيكون فيه مشكلة كبيرة. أيضا لا تمشي حافي القدمين نهائيا إلا داخل الحرم، والحرم الحمد لله مجهز تجهيز سليم ولا يوجد فيه أي مسبب للسقوط، حتى أثناء تنظيف الحرم جزاهم الله خير مدربين هم يمنعون وصول الحجاج للمناطق اللي تكون رطبة أثناء التنظيف بشكل أنتم تعرفونه بشكل احترافي. الناس اللي عندهم ضعف في البصر حتى ضعف بسيط لا تمشي لوحدك، وإذا أنت من الناس اللي يستخدمون العكازة استخدمها بشكل مستمر، ولكن لا تغامر أنك تمشي بذات إذا عندك ضعف في النظر وتمشي لوحدك نهائيا. وله بعيب أبدا أنك تقول للمرافق اللي معك ما حد إخوانك أو عيالك أو حتى ناس من الحملة لو سمحت أبي أمشي معك، لأن بعض الناس يصير فيه نزول أو دخول أو شيء، المقصد إحنا ما ودنا نغامر بأي شيء. الناس اللي عندهم ضعف في السمع أو يركبون السماعات لابد تركب السماعات بشكل سليم، لأن سقوط السماعة وقت الحج مشكلة، وشون تلقى السماعة وتبحث عن سماعة جديدة. فدائما النظارات تكون من النوع اللي مربوط من خلف بحيث أنك حتى لو نزلت ما تطيح النظارة، والسماعة نفس الشيء تركب بشكل سليم. الناس اللي عندهم ضعف سمع أنهم يحرصون على تركيبها بشكل سليم، يعني على أساس ما يفقدونها. من النقاط المهمة جدا اللي هو الاهتمام بالتغذية، وهذا طبعا موضوع كبير جدا لكن أختصره بالآتي. أولا لا تأكل شيء ما تعودت عليه نهائيا، لا تقول بجرب هالأكلة، ما هو وقت أنك تجرب الأكلة. ثانيا حاول تأكل من طعام الحملة لأنهم حريصين على الوسائل الصحية والنظافة. ثالثا كثير من الحملات وكل الحملات ما شاء الله الله ربي يعني يرزقنا شكر نعمته يحطون ثلاجات كبيرة مليانة بالمشروبات بكل أنواعها. لا تحرص أنك تشرب مشروبات غازية أو تكثر من المشروبات أو المأكولات. حاول وقت الفطور تأكل فطور، تتغدى تتعشى، ممكن تأكل بعض الفواكه وتشرب السوائل بكمية كافية. بعض الناس يمكن يكثر من الأكل، والله بجرب هذه وبجرب هذه وبجرب هذه، ثم يجي تلبك معوي ويلخبط أمور حجة. فنحرص أن نأكل بقدر، يعني لا نقلل، بعض الناس يعني يقلل أكثر من المطلوب وبعض الناس قد يزيد، إحنا لا، إحنا نبغى التوسط في هذا الموضوع. أيضا ذكرت لكم سابقا أنك لا تأكل من مكان غير مرخص، الأماكن المرخصة فيها عليها رقابة ما فيها مشكلة، ولكن مع هذا لا تأكل الأغذية الباردة من أي مكان، يعني حتى يعني السلطات احرص على تناول السلطات الكاملة، يعني الخس والجرجير والبقدونس والجزر وهذه والخيار، ولا تحرص على التبولة وهذه يعني والمتبل والحمص، ما في مشكلة، أنا ما أقول إن فيها مشكلة، ولكن يعني السلطة الكاملة الغير مقطعة هي أسلم لك، لأن ما بكل الناس عندهم منعتهم زي بعض، في بعض الناس ممكن يتحملون في بعض الناس لا. أيضا لا تدخل الطعام على الطعام، حاول أنك تأكل الغذاء المناسب وبالكمية المناسبة والوقت المناسب، ويعني لا يجذبك أنك والله تقول والله بذوق الأكلة الفلانية. يعني بعض الناس ممكن يتغدى ويتعشى من الحملة، وأنا أتكلم بالذات في يوم 11 يعني بعد اليوم الثاني بعد العيد، بعد ما الناس ينزعون الإحرام يصير موضوع سهل، العبادات أسهل مرتبة، فبعض الناس يقول والله بتعشى وبعدين بروح أكل من المطعم الفلاني أو المطعم الفلاني، هذه إدخال الطعام على الطعام أحد المشاكل. طبعا معروف أني ما أحرص على الأكل الأكثر من الأكلات المعلبة واللي فيها ملح واللي فيها سكر كثير، الوجبات السريعة والشعرية هذه الجاهزة هذه سريعة التحضير قد ما تكون مناسبة في الحج، ومثل ما ذكرت يعني عدم الاكثار من المشروبات اللي فيها كافيين من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية من الأشياء المهمة. الأخوان والأخوات اللي عندهم حساسية جلوتين حساسية لاكتوز أيضا

0: ضروري تبلغون المسؤول الحملة إن هذه الوجبة ما فيها جلوتين مثلا، أو حتى الناس اللي عندهم عدم تحمل الجلوتين. أي الجلوتين؟ قصدي الناس اللي إذا كلوا خبز يتعبهم، يعني بعض الأغذية قد يكون فيها قمح بطريقة غير مباشرة مثل البروستد مثلا. فهذه أيضا لابد أني أسأل لا يكون فيه يعني أغذية قد تسبب لي مشاكل صحية أنا في غنى عنها. المختصر أن الأمور ميسرة ولله الحمد، وكثير ما يجني على الإنسان اجتهاده الغير موفق، لأنه يعني يتوقع أن هذه أفضل طريقة للحفاظ على صحته، ولكنه للأسف يقع في يعني مشكلة قد تسبب له يعني ربكة في الحج. بعض الناس يدخل في سباق يبغى يعني يقول أبشركم أني أول واحد سعيت، أول واحد خلص الطواف، أول واحد خلص الرمي. إحنا ما نبي في صراع ولا في سباق، وما تعتبر هذه يعني ميزة. يعني بعض الشباب يتقون أنفسهم ويروحون يعني يجهدون أنفسهم بإنهاء المشاعر يعني في وقت قياسي ما هو وقته. إحنا نبغى يعني نؤدي الشعائر بهدوء وطمأنينة، لأن هذه عبادة، عبادة يعني أنت تعبد الله عز وجل، فتحرص أنك تكون بطمأنينة وهدوء وسلامة قلب والبعد عن أي شيء قد يعني يؤثر على حجك، مثل ما ذكرت إما بلغو أو سوالف ما لها داعي، أو أنك تدخل في نقاشات أو حوارات، أو بعض الناس الله يجزاه خير يعني كذا يحس أنهم أفضل محلل رياضي ولا محلل سياسي ولا محلل اقتصادي. ما هو وقته، وقته لأن إن شاء الله رجعته لبيتكم خليك محلل ما عندك مشكلة، بس هذا موسم عظيم تتاح لك الحج بين فترة وفترة في الوقت اللي كثير من الناس يتمنون إنهم تيسر لهم هذه الفرصة العظيمة للحج. ف يعني أنا عارف يعني أنكم كحجاج أنكم حريصين على الأمور، ولكن للأسف وقت الحج مثل ما ذكرت اليوم الثاني بعد العيد والثالث والرابع تكثر فيها هذه المواقف، يكثر فيها التعليقات والمزاح. تعرف ما تعرف الناس اللي معك هل يتحملون المزاح أو التعليقات أو لا، فالإنسان ما يبغى يصير سبب في الإخلال بأي مشكلة، أو إنه يصير سبب في مضايقة أحد، أو حتى كسر الأنظمة. يعني قال لك رجل الأمن ممنوع الدخول، قل سمعا وطاعة، لا تقول ما عليش أنا بس أبي هنا أنا عندي ظرف خاص. ترى رجل الأمن عنده، ما هو عنده أنت لوحدك، عنده نظام كامل. فبعض الناس يعني كذا هو عنده هواية كسر النظام، يعتبر أنها يعني مرجله وشيء إن استطاع أنه يلعب على فلان ولا يلف من الطريقة الفلانية أو من يدخل بطريقة غير نظامية. ما هو صحيح يا جماعة الخير أبدا، إحنا في دولة نظام ودولة يعني تحترم النظام، وإحنا نتكلم عن رسالة الآن يعني للسعوديين بصفة خاصة. يعني الحمد لله اللي يعمله المسؤولين في الحج والمتطوعين والله إنه شرف، وهذا الشرف ينتقل لكل العالم. وسائل التواصل الآن وسائل إعلامية تنقل لكل العالم، وحقيقة ما نشوف إلا ما يثلج الصدر وشيء نفخر فيه. يعني هذا الرجل الأمن كمثال اللي يشتغل فترة طويلة ونحن قاعدين في المكيفات تحت المكيفات ويشتغل في الحر، ومع ذلك لا تجد منه إلا الابتسامة والترحاب والكلام الطيب والكلام الهادئ والتوجيه السليم. فكيف إحنا الآن ممكن إن نكسر النظام حتى ولو إننا نرى أنه صح؟ إحنا أولى أن نكون يعني الشعب المسلم العربي السعودي المنظم اللي نمثل بلدنا أحسن تمثيل، وإحنا هذا أمر ما في شك، وننقل هذه الثقافة وهذه الحضارة اللي إحنا فيها وهذه النعمة العظيمة إلى العالم من خلال انضباطنا بالإرشادات من الجهات المختصة. والإرشادات واضحة، يعني كثير من الناس يقول أنا ما أدري، لا كل الناس يدرون. وحتى على فكرة الناس اللي يجون من خارج المملكة تراهم ما يجون إلا مع عندهم معلومات دقيقة من وزارة الحج والعمرة دقيقة جدا بالوقت الانتقال والنظام، ونشوف وصراحة ما شاء الله دول تذهلك بالنظام، فنحن أولى بهذا النظام وتطبيقه والمسارعة يعني المساعدة فيه ومساعدة الجهات المختلفة في تأدية واجبهم، إننا لا نتدخل في عملهم. لا تقول لا تصير أنت مسؤول كأنك لا بدل، خليك حاج. فرسالتي للحجاج كن حاج وانتبه لحجك فقط. مستمعي الكرام سامحوني أني يعني واصلت في الكلام بشكل مستمر، لكنها رسائل مهمة جدا لمن أراد الحج أن ينتبه لهذه الملاحظات، لأننا حقيقة نلمسها في القطاعات الصحية ونشوف بعض الحالات في الطوارئ كان أحد أسبابها النقاط البسيطة جدا اللي ذكرت لكم اللي بإمكاننا يعني نتجنبها. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الحج وأن تعودوا سالمين غانمين، ولا تنسونا من الدعاء، ولا تنسوا قيادتنا الرشيدة العظيمة من الدعاء بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وهذه الحكومة الرشيدة العظيمة وكل من يعمل في للحج سواء في المشاعر المقدسة أو في المناطق الحدودية من المناطق الأمنية والجمارك والمعسكرات والمخيمات استقبال الحجاج في كل مكان، وكل من يخدم الحجاج من قريب أو من بعيد. نسأل الله لهم التوفيق وأن يجزيهم خير الجزاء، ونلقاكم على خير مستمعي الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله بعد العيد، ونقول لكم في العيد كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك. وهذه تحية من التنفيذ والإخراج من الزميل علي جدوع، وهذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، ونلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أول وأفضل خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهو سيد ولد آدم كما قال: اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام وفي سائر العمر والأعوام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيننا جميعا على طاعته. وهذه حلقة من برنامج من نسائم الحج، نستعرض فيها ما يستشعره الإنسان من نفحات الحج، سواء كان حاجا أو متابعا بقلبه وبفؤاده للحجاج ويدعو معهم، لعل الله أن يتقبل منا ومنهم. تعرضنا في حلقة سابقة إلى مكانة مكة المكرمة التي يستشعرها الحاج، والتي يتمنى كل إنسان أن يزور تلك البقاع المقدسة، ونحن أنعم الله علينا في هذه البلاد وبقرب المكان وسهولة الوصول إلى الحرم المكي، وبعض من هو في بلاد بعيدة يتمنى لحظة من اللحظات التي نعيشها في جنبات الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخل البيت الحرام وهو يردد: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. ويردد صلى الله عليه وسلم: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. ولذلك مثل هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يجعلنا نستشعر مكانة الحرم و ونستشعر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلده صلوات ربي وسلامه عليه في دعائه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الحرم استلم الحجر بمحجن في يده وطاف الأشواط الأولى وهو يقرأ قول الله تعالى عند فراغه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وحينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى كان يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحبتي الكرام، يعني الآيات المرتبطة بالحج، الحديث عن الصفا والمروة والكعبة وعرفات والمشعر الحرام، كلها في كتاب الله في آيات ينبغي أن نستشعرها حينما نحج أو نتابع أعمال الحاج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موحدا، ولذلك يردد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله، أين أبي جهل؟ أين أبي لهب؟ أين فلان وفلان من عتاة المشركين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد فتح مكة قبل ذلك بقرابة السنتين، كان صلى الله عليه وسلم سيد الموقف في مكة منذ أن فتحها وهي تحت إمرة نبي الله عليه الصلاة والتسليم. وقد صدق الله وعده كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه وهو في الحرم. كان صلى الله عليه وسلم على راحلته لكي يسمع الناس ويتعلموا منه الدعاء والذكر صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك كان يعظم البلد الحرام. ولذلك كان حينما خطب صلى الله عليه وسلم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ إلى أن قال: إن الله قد حرمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأعادها مرارا في أكثر من موضع من مواضع الحج، ولذلك تكررت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وكلها تدل على حرمة هذا البلد وأن لا يؤتى فيه بما يظلم فيه الناس أو يظلم الإنسان فيه نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذه البلدة المباركة مكة المكرمة وما حولها من مشاعر مقدسة ينبغي أن يستشعر الإنسان فيها الهدوء، ولذلك السكينة وهي الاستقرار والوقار والوداعة لا بد أن يعني تكون حال الإنسان فيها في مكة المكرمة، ولذلك هي موضع سكينة، والسكينة يهبها الله لعباده ويتمثلها الإنسان، ولذلك هذه السكينة والوقار والإطمئنان تكون في عقل وقلب المسلم عندما يأتي إلى مكة وما حولها ويبتعد عن الاضطراب وعن أذى الناس. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أفاض من عرفات كان يقول للناس: السكينة السكينة. وكل من حج يدرك أن التحرك من عرفات إلى مزدلفة يأتي في ساعة و واحدة عند غروب الشمس في لحظة واحدة. الكل يريد أن ينطلق، الكل يريد أن يسرع، الكل يريد أن يصل قبل غيره، بل ربما الناس في محادثاتهم وصلنا الساعة 7:15، وصلنا بعدكم بدقيقتين، بعدكم بثلاث. ليس هذا من مطلوبات الحج. السكينة السكينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يوجه بالدرجة الأولى لمن يقودون السيارات أو يسيرون على أقدامهم أو بأي وسيلة كانت. فكان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع السكينة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع ذكرها القرآن الكريم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإن كان الحديث عن السكينة في الحج، فإن الإنسان يستشعر ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى عن السكينة وما فيها من الجلال والقوة والشجاعة والهيبة والخشوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن التأكيد على السكينة في الحج بلفظها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيته من الحجاج بحد ذاتها تنزل السكينة في قلوبهم والطمأنينة في أنفسهم. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث التي أشرنا إليها يأمر الناس بالسير اللين. ولذلك ورد عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه من عرفات، يقول: لم يزل يسير سيرا لينا. وفي رواية أنه كان يقول: عليكم بالسكينة. صلوات ربي وسلامه عليه، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.

0: تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: حج 47.
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة، سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد، وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي، لتصل إلى 5,800 رحلة، وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
4: حج 47.
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: في أعظم رحلة إيمان،
5: أيد تمتد بالخير
1: وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
5: أثر
6: الزحام والتعب والتنقل بين المشاعر سمة من سمات موسم الحج، ومع الجموع والتدفق البشري الكبير قد يصعب على الحاج الحفاظ على سلامته، ويحتاج إلى تدخل سريع وفي الوقت المناسب ليتجنب آثار أي إصابة. هنا يبرز أهمية دور المسعف الطبي اللي يكون حاضر وجاهز للتعامل مع الحالات الطارئة، ويساهم في سلامة الحجاج قبل وصولهم وتلقيهم للرعاية الطبية. بنتعرف على هذا الدور ونكشف أكثر عن طبيعة عمل القائم على الإسعافات الأولية في الحج مع مدرب مدربين الإسعافات الأولية والثانوية الأستاذ صالح بن حمد الصالح. يا هلا وسهلا فيك.
7: الله يحييك، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
6: وصف لي جو العمل في الحج، نبي نتخيل معك أنتوا إيش قاعدين تسوون. إحنا اليوم نبي نبرز جهودكم ووجودكم كمتطوعين في الحج.
7: في الحج خلية من المتطوعين موجودين. لما أتكلم عن نفسي أنا في الحج، أول ما يصير في إعلان عن المشاركات أو المهام في الحج تغمرني سعادة شيء مو طبيعي، بحيث أني أكون حريص أني أسجل، حريص أن تكون أوراقي كلها كاملة، أسجل عدد الساعات التطوعية حقتي عشان يكون اختياري من ضمن المتطوعين اللي يقدرون يشاركون في هذه المناسبة المميزة.
6: هي فرصة فعلا أن الكل يتسابق عشان يخدم ضيوف الرحمن. كم لك أنت سنة طوع بالحج؟
7: هذه السنة إن شاء الله السابعة.
6: ما شاء الله.
7: وفي كل سنة وللحمد أحرص وأقدم اللي أقدر عليه من تدريب أو كان من أعمال تطوعية، بحيث أكون قريب عند المسؤول أنه يقدر يختارني في كل سنة أني أكون يجيني الشرف أني أقدر أشارك في الحج.
6: الله يقويكم يا رب. إيش أكثر الحالات اللي تصيب الحجاج؟
7: بحكم طبيعة الحج ونسكها فيحتاج بعض الحجاج أنهم يتحركون بشكل كثير. العوامل المساعدة مناخ، تعب، جهد، حرارة. فالحج بشكل عام يعني يجتمع فيها أقطاب من الناس، مو فقط السعودية، من برا السعودية، من فئات مختلفة، من جنسيات مختلفة، من خلفيات مرضية مختلفة. فبالحالة هذه وجودك أن تكون قريب عند الحجاج في جميع النسك، هذا يعطيك الاستطاعة والقدرة أنك تباشر للمهام والاحتياج بأسرع وقت.
6: جميل، أنت ذكرت نقطة مهمة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، الحرم والمشاعر هذه أماكن واسعة وأماكن كبيرة ومكتظة بالحجاج. كيف أنتوا تقدرون توصلون للحالات بشكل سريع؟ دوركم مهم والثانية تفرق.
7: صحيح، تواجدنا في الأماكن اللي يكثر فيها الناس في المناطق الازدحام، هذا يساعدنا أن نكون جاهزين في حالة احتياج الحالة الإسعافية قبل التدخل الطبي. فمثلا كل مسعف يكون معه شنطة إسعافات أولية متكاملة.
6: جميل.
7: بحيث أنه لو احتاج يقيس حرارة فسهل، يحتاج يقيس ضغط سهل، سكر سهل، تكون كل الأدوات معه بشكل مكتمل. فوجود المسعف الاحترافي خلينا نقول، اللي يكون يعني عنده المواد والأدوات اللي تساعده في أداء المهمة، فيسهل عليه الانتقال من مكان إلى مكان ويساعد الحجاج مهما كان احتياجهم.
6: طبعا أنتم ما تكونون في مكان محدد، أنتم منتشرين ومتوزعين في كل مكان.
7: صحيح، كل مجموعة، كل مسعفين، احنا نتكون من جروبات، كل جروب يمسك المنطقة هذه، فالمنطقة تكون تحت مسؤوليته في متابعة الحجاج وسيرهم في المهام، مع تقديم الإرشادات للحجاج بحيث أنه مثلا أنه يمشي معاه مظلة، يشرب موية كثير عشان الجفاف، يحاول يغسل وجهه عشان درجة الحرارة. نحاول نوعي ونثقف في نفس الوقت، لو أحد احتاج إلى إسعافات أولية نقدر نقدم عليه أسرع.
6: جميل، طبعا الضيوف في الرحمن كثيرين. صحيح. ومن جميع الجنسيات ومن جميع الدول. ما قد صادفكم شيء لما تقدمون خدمة لمثلا ضيف من ضيوف الرحمن من الخارج يسألكم إذا كان هذه بفلوس ولا مجانا؟
7: صحيح، وهذه طبيعي خاصة من الجنسيات اللي برا السعودية.
6: أي.
7: إنه أحيانا يطلع لك فلوس يعطيك إياها، فلما تبلغ أن هذه الخدمة مجانية وأنها تقدم من السعودية كهدية للحاج، فيكون يعني منبهر، بنفس الشيء يدعي لك دعوة بالتوفيق.
6: إيه، هذا اللي نبيه.
7: وهذا اللي احنا نبحث عنه. احنا ما نبحث عن أي شيء، احنا نبحث عن واحد يقول الله يجزاك خير. فعلا. شكرا اللي قدمت لي، ما نطلب أي حاجة.
6: طب كيف تتعاملون مع اختلاف اللغات؟
7: هذا شيء يحفز المتطوع، فتلقين المتطوع طول السنة يحاول يتعلم لغات ثانية، يتعلم إنجليزي، يتعلم لغة ثانية، يطور نفسه. لكن التطور هذا خلى كل مجموعة تكون فيها أكثر من شخص، فمثلا تلقى شخص متحدث إنجليزي، تلقى شخص يعني يتكلم أردو، بعض الشخص كذا. غير كذا أنه يعني مهارات الإسعافات الأولية مهارات حركية، يعني أنت حتتحرك، يعني حتطلع جهاز قياس السكر فبيعرف أنك قاعد بتقيس السكر، فهذه لغة تواصل بطريقة غير مباشرة. فأنت لما طلعت جهاز الضغط فهو بيعرف أنك قاعد تقيس الضغط، فهو بيعرف، فهو لما يتطلع لها الأرقام بتوريه هذا الرقم الضغط حقك مرتفع، فبتأشر له فوق أو تحت. فهذه الأشياء البسيطة أن تقدر تخليها لغة تواصل بينك أنت والشخص،
6: يعني كأنها لغة بصرية.
7: صحيح.
6: إيش الأشياء البسيطة اللي لو انتبه لها الحاج راح يتجنب الإصابات؟
7: لما الحاج نفسه توصل له ثقافة أنه يتدرب على الإسعافات الأولية، يكون وصل له الثقافة أنه يقدر يحمي نفسه، يحمي كذا، ويكون هو كذلك مسعف في مكان وجوده، بحيث أن أحد من زملاء الحجاج يقدر يقدم الإسعافات الأولية بطريقة صحيحة.
6: جميل، شكرا لك أستاذ صالح، ولكم مستمعينا حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
1: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
8: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ألا يخلف وعدك؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم،
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال، ومعلنا

اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي، ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلماً شاهداً على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك إن الحمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة.

0: هذا الموضوع معي ضيف كريم في هذه الحلقة، هو الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيلين والعميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية بالجمهورية السودانية، والذي أرحب به في مستهل هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم دكتور حسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياك الله وبياك أستاذ عبد الرحمن، جزاك الله خير على هذه الإتاحة لنتحدث معكم حول ما يهم الحجاج في هذا البلد المضياف، بارك الله فيكم.
0: دكتور حسن، حديثنا في هذا البرنامج دائما حول الحج، حول أهمية هذا الركن العظيم، حول مقاصده، حول دروسه، حول ما يتركه من أثر في النفوس الحجاج الذين يؤدون هذا الركن العظيم. ولا شك دكتور حسن أن الحج عبادة تعيد للروح صفاءها وتقرب العبد من ربه وتملأ قلبه بالإيمان والتقوى. إذا تحدثنا معكم دكتور حسن عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الحج، ماذا يمكن أن تقول عن أهمية هذا الركن في حياة الأمة الإسلامية؟
1: بارك الله فيكم الأستاذ عبد الرحمن، والتحية لك وللمستمعين والمستمعات. الحج كما نعلم هو الركن الخامس من أركان الإسلام التي بني على خمس، وجاء في كتاب ربنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول جل ثناه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول جل ثناه: ليشهدوا منافع لهم. فالحج مدرسة إيمانية بها تتحقق عبودية الله سبحانه وتعالى، لأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ويقوم على الإيمان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فبدأ بالأساس شهادة أن لا إله إلا الله. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكفر نوعان: كفر جحود وكفر نعمة، بمعنى يعطيه الله المال ويعطيه الصحة وهو يبخل أن يحج بهذا البيت العتيق. والله عز وجل بيّن من أهم المقاصد: ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية بها يتعلمون كيف يؤدون المناسك بأنواعها الثلاثة، إما تمتع وإما قران وإما إفراد، وكذلك يطبقون ما علموه من أحكام الحج النظرية فتصبح عملية راسخة في الأذهان.

0: ويحققون المقاصد الاقتصادية ليشهدوا منافع لهم، فالبلد الذي يستضيفهم يستفيد أهله من الحجيج والحجيج يستفيدون منه، وهكذا تتبادل المصالح وتتحقق المقاصد الشرعية للحج. وكذلك الحج مدرسة أخلاقية، المؤمن يحقق الأخوة الإيمانية وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأدنى وهي سلامة الصدر، يكون صدره نظيف ونفسه زاكية، لا يحمل أحقادا ولا يحمل إحنا. الدرجة الثانية درجة تحقيق الأخوة الإيمانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتأتي الدرجة العليا وهي درجة الإيثار، يقدم أخوانه وأخواته في الحج على نفسه، وهذه درجة عالية وتتحقق بالحج. والحج مدرسة كذلك اجتماعية، التعارف الذي يتم بين الحجيج إن كانوا من بلد واحد أو من بلاد مختلفة تستمر العلاقات بينهم حتى لو رجعوا إلى بلادهم، هذه مسألة مجربة ومسألة مدروسة.
1: جميل جميل دكتور، ولا شك يعني الحج أهدافه يعني ومقاصده عظيمة. جاء في الحديث النبوي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من خلال هذا الحديث دكتور حسن، كيف يسهم الحج في تجديد العهد مع الله وتطهير الفرد من الذنوب والمعاصي؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حديثه هذا يتوافق مع الآية القرآنية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واستخدم أداة الشرط من حجه ولم يرفث ولم يفسق، جواب الشرط: رجع كيوم ولدته أمه خالية من الذنوب ومن المعاصي، كما بين صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. وهذه من البشريات التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاج الذين أخلصوا النية لله عز وجل. والحج كما نعلم عبادة بدنية وعبادة مالية، الصلاة عبادة بدنية والصيام عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، أما الحج مع بين العبادات البدنية والمالية، ولذلك هو مدرسة متكاملة.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك.
1: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيل بالسودان، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالجمهورية السودانية الشقيقة. أهلا وسهلا بكم مجددا دكتور حسن.
0: مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن وبكل المستمعين والمستمعات. بارك
1: الله فيك. نواصل الحديث دكتور في الجزء الثاني من البرنامج، والحديث عن الحج لا شك حديث ذو شجون كما يقال. نحن نتحدث دكتور حسن عن الحج وهذه العبادة العظيمة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هذا التجمع الذي هو أكبر تجمع إسلامي للمسلمين عندما يجتمعون في هذه الأماكن المقدسة. لا شك أن أيضا من أعظم الأثر الذي يتركه الحج الأثر النفسي والتربوي، عندما يتجرد الإنسان من زينة الحياة الدنيا ويقف مع إخوانه على صعيد واحد، أنت عندما تشاهد هذه الصورة وهذا يعني العدد الكبير من الحجاج الملايين الذين يجتمعون على صعيد واحد، يعني كيف تقرأ هذه الصورة وأبعاد هذه الصورة؟
0: جزاك الله خير الأستاذ عبد الرحمن. يقول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يوجد في العالم مسلمين وغير مسلمين تجمع عددي كما يجتمع في المملكة العربية السعودية وخاصة في يوم عرفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى هذه البلاد. هذا التجمع يعطي وحدة المسلمين، وهم متجردون من الألقاب

0: المال من الجاه من السلطان، والكل متجه إلى ربه يعلو صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تتجلى في الحج المساواة، وتتجلى القيم الأخلاقية، وتتجلى الإلفة والمحبة، وتظهر الأخوة الإيمانية، ويظهر الإيسار، ويظهر الإنفاق. سبحان الله، حتى الذين لا يحجون نجد يفيضون على الحجاج بما جاد الله عليهم من الأموال، وده دليل على وحدة هذه الأمة، وحدة العقيدة، وحدة المنهج، وحدة التوجه إلى ربهم جل ثناه. هذه سياحة من غير دعاية. العالم الآن يبذل من الأموال ما يبذل من أجل أن يأتي إليه السياح ليحققوا مكاسب مالية، لكن الحج مكاسب دينية ودنيوية من غير دعاية. الكل يعلم أنه يؤدي واجب من واجبات الحج، إن كان يحج لأول مرة ركن من أركان الحج، وإن كان حج من قبل فهو يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، لأن المال الذي يبذل في الحج والعمرة فهو مال مخلوف، والحج والعمرة ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد وخبث الفضة والذهب.
1: دكتور حسن، في خطبة حجة الوداع التي ألقاها رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. عندما نأخذ هذه العبارات العظيمة من سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في الحج يعني وألقاها في ذلك المشهد العظيم، كيف يرسخ الحج قيم المساواة والإنسانية حين تذوب هذه الفوارق وتتجلى الحقيقة المساواة في أبهى صورها؟
0: صدق الله العظيم لما وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإسلام منذ أيامه الأولى بمكة ظهرت عالميته، والحمد لله رب العالمين، لم يقل رب المسلمين، ولم يقل رب العرب، ولم يقل رب كذا، وإنما عمم الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذه المعاني: يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وهو الله الذي خلق وملك ودبر وأنعم وأوجب هذا الدين. ربكم واحد وأباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاضل لا يكون بالألوان ولا بالأشكال ولا بالقيم الزائفة، وإنما التفاضل بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المعاني حققها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية وبسنته العملية، وأظهر هذا المعنى جليا في حجة الوداع التي حجها كما نعلم في العام العاشر لهجرته صلى الله عليه وسلم.
1: أخيرا دكتور، نتحدث عن الحج. عندما يؤدي المسلم هذا الركن العظيم، كيف يمكن أن تتحول هذه الرحلة الإيمانية الروحية للفرد من مجرد أداء لهذه المناسك إلى شخص يحمل هذه القيم، وتكون أيضا لها انعكاسات في حياته بعد الحج؟
0: الحمد لله رب العالمين. الحاج لما يحج بأي نوع من أنواع النسك ويكمل حجه بتوفيق الله ويودع البيت الحرام، يرجع إلى بلده وهو مطمئن النفس، منشرح الصدر، راض بتوفيق الله له، ويعود وهو يحمل إلى أهله، إلى بلده، القيم الإيمانية والأخلاقية التي رآها في الحج، ويكون سفير لأهل الحج إلى بلاده. وهذه الشحنة الإيمانية تجعله يغير حياته كلها. نحن لاحظنا كثير من الذين حجوا بيت الله الحرام تغيرت سيرتهم وتغيرت أخلاقهم وصاروا من المقربين إلى الله، لأنه بذل من المال وبذل من الجهد ما جعله يحافظ على هذه الحجة حتى يلقى الله وهو راض عنه. ولذلك يشجع الآخرين حتى يحجوا مثل ما حج، وينقل لهم ما رأى من المناسك.

0: الدافع الدينية والدنيوية التي رآها في الحج والأخوة والمساواة والإيثار والأشياء التي يعجز البيان عن وصفها. فحقيقة الحج يعني مدرسة إيمانية، مدرسة إسلامية، مدرسة إحسان، مدرسة
1: قيم. كان يا دكتور أنت تذكر أن تكون نقطة تحول في حياة الإنسان الذي يعني من الله عليه وأدى هذا الركن.
0: نقطة تحول، يعني الإنسان بقلب 180 درجة، يعني يرجع رجعة، وهذه لاحظناها يعني على استقامة تماما وفي حياته كلها حتى يلقى الله عز وجل. وهذا يشجع الآخرين، فلان الذي حج تغير وصار قريبا من ربه، لماذا أنا لا أكون مثله؟ وهذا يكون يعني سنة حسنة يعني سناها.
1: حقيقة دكتور حسن يعني حديثكم ماتع، والحج يعني عندما نتحدث عن الحج نحتاج لوقت حقيقة طويل لنأتي لبعض هذه المقاصد وهذه هي الدروس لهذا الركن العظيم، لكن من خلال ما قدمتم الحقيقة أجدتم وأفدتم، وأتينا لختام هذه الحلقة. إذا كان من كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والحقيقة ما رأينا ما تقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لحجاج بيت الله الحرام من خدمات يعجز الوصف عن إحاطتها، تهيئة الحرمين للحجاج بكل ما يحتاجون من نظافة، بكل ما يحتاجون مما زمزم المتوفر البارد والساخن على طبيعته، المواصلات، النقل، الأمن الذي نجده في كل مكان، الحاج آمن مطمئن على نفسه، على ماله، على من هم بصحبته، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل ثناؤه أن يديم على هذه البلاد خيرها وأمنها وأمانها، وأن يوفقهم للمزيد من لخدمة حجاج بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، وكل ما زادوا وكل ما أنفقوا لها على هؤلاء الحجاج الله يخلف خيرا، وجزاكم الله خيرا.
1: شكرا لكم دكتور حسن. ويعني دائما يعني كما نقول يظل الحج مؤتمر سنوي يجدد فيها المسلم العهد مع خالقه، وأيضا يعيد ترتيب أولوياته في الحياة. والنجاح الحقيقي لا شك لهذه الرحلة ولمن من الله عليه بأداء هذا الركن العظيم يكمن في عودة الحاج بعد الحج بشكل أفضل، بشكل يعني أفضل مما كان عليه قبل الحج. وهذا لا شك يعني هو الهدف الأسمى والهدف الأكبر لتغير حياة المسلم إلى الأفضل بعد أدائه لهذا الركن العظيم. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفها الكريم الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيلين والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجمهورية السودان الشقيقة. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم في الختام أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن بن عبد الله الرويس، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

0: ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
1: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: الحج منهج وسلوك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. ما زلنا في هذه الأيام المباركة الفاضلة 10 ذي الحجة، التي أشار الله عز وجل لها بالقرآن الكريم، وهي أيام مباركة وفاضلة. والحجاج اليوم قاعدين يعيشون أيام هي من أجمل الأيام العمر اللي ممكن يعيشها الإنسان. ليس الحاج فقط، في بعض الناس ما استطاعوا الحج، لكنكم ممكن تستفيدون من هذه الأيام في أي مكان أنتم في العالم جالسين. تحيونها بذكر الله عز وجل، تحيونها بقيام الليل، بالدعاء، بالصيام، بشتى أنواع العبادات. لا شك أن الحج جمع كل تلك العبادات، يعني خصوصا بالنسبة للحاج. الحاج ممكن أنه يصوم هذه الأيام، إلا المنهي عنها هو يوم العيد. أيضا للحاج ممكن أن يتصدق، للحاج يؤدي الصلاة كما يؤديها غيره. إذا كل العبادات ممكن تؤدى، لكن هذه العبادات دائما إحنا نتكلم عن الأثر، عن الغاية، عن الجوهر، عن الهدف لهذه العبادات. من ضمن الأهداف في العبادات أن تحدث أخلاقا على الإنسان، وأن تبدل أخلاقه السيئة إلى أخلاق حسنة. وهذه الحلقة نتكلم فيها عن الغضب. بعض الناس يتوقع بأن الغضب هو طبيعة بشرية للإنسان. صحيح، هو طبيعة بشرية، لكن في إرشادات للغضب، في حاجة اسمها كيف أنا أسيطر على هذا الغضب. لذلك اختلفت أسئلة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت إجابة النبي واحدة. عندما جاء ذلك السائل يقول: يا رسول الله أوصني. النبي صلى الله عليه وسلم فاجأ الجميع بتلك الإجابة. ليش أنا أقول فاجأ الجميع؟ لأن الناس يتوقعون لما أجي الواحد أقول أوصني، يقول أوصيك بتقوى الله، أوصيك بكثرة الصيام، أوصيك بالأعمال الصالحة، بالحج، وغيرها من الأشياء. لكن النبي قال له: لا تغضب. لاحظوا، النبي الآن الوصية تتكلم عن أخلاق، يقول لا تغضب. لذلك القرآن الكريم تكلم عن ثلاثة أمور أو ثلاثة أجزاء، تكلم عن جانب للأحكام، وجانب للمعاملات، وجانب الأخلاق، جانب العقائد، وجانب الأحكام، وجانب المعاملات اللي هو الأخلاق. تكلم عنها القرآن، وهي الأكثر، كيف الإنسان يتعامل مع أخوه الإنسان، كيف تكون أخلاق هذا الإنسان. مهم جدا اليوم نقول نستطيع أن نغير كثير من الأشياء، مع أن الناس أحيانا يسلطون الضوء أو يركزون على أن هذا الخلق ما تستطيع تغيره، والعوام قاعدين يرددون مثل يقولون غير جبل ولا تغير الطبع، أو حدر جبل، يعني أنك تستطيع أن الجبل تهده وتسويه في الأرض، لكن طبع الإنسان يصعب عليك، ما تستطيع أنك تغيره. وهذه معلومة غير صحيحة إطلاقا. علماء النفس ونحن في تخصصنا في علم الاجتماع أيضا وعلماء التربية كلنا نشترك في أنه الإنسان يستطيع أن يغير، لأن الإنسان هو الكائن والمخلوق الوحيد اللي الله عز وجل أكرمه في هذه الأرض في قضية العقل، وأنه عن طريق العقل والتفكير أنه إحنا بالعكس نستطيع أن نطور ونرفع من ذواتنا. وكل ما وضعنا مفهوم خاطئ عند الإنسان كل ما تأصل ذلك المفهوم الخاطئ عنده. أضرب مثالا، لما يكون عندنا ولد عمره 10 سنوات ويحمل مثلا صينية فيها شيء من أكواب القهوة والشاي ويريد أن يدخلها إلى صالة الرجال أو الضيوف، وفجأة بسبب يعني حاجة وقع ذلك الشخص فتكسرت تلك الأكواب، الناس بتنظر له بنظرات مختلفة، البعض بيقول بسبب عجلة، لو ما استعجل ما حدث ذلك الفعل، لكن من هو هذا الشخص؟ يقولون هو فلان، قال لي ومن خواله؟ خواله فلان، قالوا هو جمع صفة السرعة والغضب من أعمامه ومن خواله. لا شك أنه مثل هذا الكلام يتركز عند ذلك الطفل بأنه لن يتغير هذا السلوك، وأنك أنت اكتسبته ورثته من أعمامك ومن خوالك، فتأكد هذا السلوك عندك وما تستطيع تغيره. بينما عندما جاءت الشريعة وجاء الإسلام غير أخلاق كثير من الصحابة وتبدلت أخلاقهم من الغضب إلى قدرة على السيطرة والحلم، من الكراهية والحسد إلى نبذ الكراهية والحسد، إلى التسامح والتصافح وغيرها من الأخلاق الجميلة اللي ندب إليه الإسلام. وقت البرنامج انتهى، لكن في أوراق الملونة الكثير منها لم ينتهي بعد. تقبلوا تحياتي وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
4: الحج منهج وسلوك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

استحضار عظمة النسك. إن النداء الرباني في قوله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لا يلبى بالجوارح فقط بل بالقلب والروح ثم الجوارح. فحين يختار الله عبدا من عباده ليكون من وفده فذلك اصطفاء ورحمة لا ينبغي أن يستقبل كأمر عادي. الاستعداد النفسي للحج يبدأ من اللحظة التي تحضر فيها نية السفر، حين يدرك العبد أنه متجه إلى بيت عظمه الله وأقامه على التوحيد وجعل من طوافه وسعيه ورميه مناسكا تحيي القلب بالتوحيد وتقربه لخالقه. عظمة هذا النسك تقاس بما يحمله القلب من خشوع واستسلام، وبما ينويه الحاج من توبة وتجديد عهد مع الله بغض النظر عن طول المسير ومشقته. الحج عادة سنوية للغافلين وفرصة نادرة لبدء حياة جديدة عند أصحاب القلوب الحية، تغفر فيها الذنوب وتعاد فيها صحف الأعمال بيضاء نقية. من يريد أن يحج بحق فليبدأ بالتهيؤ القلبي والاستعداد النفسي ليستقبل شعيرة كان الأنبياء أنفسهم يتشوقون إليها ويقفون على أعتابها بخشوع تام.

0: قلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة. في مستهل هذه الحلقة أشرب الترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: سيكون حديثنا في حلقة اليوم عن الإحرام دكتور، نتعرف من خلالك على أحكامه وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف أحرم هو عليه الصلاة والسلام، ونشير أيضا من أين أحرم وبعض الأحكام المتعلقة بالإحرام التي يجب على الحاج أن ينتبه لها قبل وصوله إلى تلك المشاعر المقدسة. لك الكلمة دكتور حمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأشك أن الإحرام هو أحد أركان الحج وأركان العمرة، فأول ما يبدأ الحاج والمعتمر هو أن يحرم من الميقات الذي يمر به، إن كان فوق المواقيت وإن كان دونها يحرم من مكانه الذي هو فيه كما هو بين في أحكام المواقيت. والإحرام ليس هو لبس الإحرام، هذا أمر يخطئ فيه كثير من الحجاج والعمار، فإذا ذكر الإحرام ظن أنه اللباس، وإنما المقصود به نية الدخول في النسك. أما كون الحاج أو المعتمر يلبس الإزار والرداء لو لبسه من بيته وهو في الرياض أو من أي مكان جاء، هذا لا يعد إحراما، لا يعد أنه تلبس بالإحرام، لكن دخوله في النسك بمعنى عقد النية والتلفظ وتعيين النسك، فهذا هو المقصود وهو الركن. فكثير من الحجاج يجهل هذا الأمر ويخلط بين لباس الإحرام وبين نية الدخول في النسك. فإذا تكلم أهل العلم وقالوا الإحرام مرادهم به نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع أتى إلى وادي العقيق في ميقات الحليفة أبيار علي، وجاءه مناد من جبريل عليه السلام أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل وطيب بدنه، حتى إن عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فطيبته رضي الله عنها في بدنه وفي شعره حتى كان يرى وبيص المسك، أي لمعان المسك في مسارك رأسه صلى الله عليه وسلم. فيسن للرجل أن يطيب بطيب له رائحة، والمرأة تطيب بطيب ليس فيه رائحة كما ذكرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والطيب سنة في البدن، أما ملابس الإحرام فينبغي أن لا يصيبها شيء من الطيب. وإذا تهيأ ولبس الإزار والرداء والمرأة لبست ملابسها المعتادة فإنها تجتنب القفازين في يديها، وكذلك تجتنب النقاب، ولا يعد الكمامة من النقاب، بعض أهل العلم يظن أنها داخلة في النقاب، والصواب أنها لا تعد نقابا، لكن ينبغي لمن احتاجت لهذه الكمامة أن تغطي باقي وجهها سوى عينيها، لأن بعض النساء تكتفي بهذه الكمامة ويظهر باقي وجهها عند غير محارمها. فالمهم أن هذا إحرام المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فإذا ركب دابته استقبل القبلة وقال لبيك.

0: حجا إن كان حجه إفرادا، أو لبيك حجا وعمرة إن كان قارنا، ولبيك عمرة متمتعا بها الحج إذا كان حجه تمتع، وإن كان عمرة قال لبيك عمرة. فهذا يتلفظ بها مع عقد نيته بهذا النسك. هذه مسائل جدا مهمة ينبغي للحاج أن يعتني بها. قد يكون الحاج أو المعتمر ليس في عن طريق البر، وإنما عن طريق الجو، والملاحون في الطائرة ينبهون إلى هذا الميقات أن يحرم، فينبغي له أن يكون مستعدا. وإذا خشي أن يغلبه النوم أو أن ينسى الملاحون في التنبيه عليه، فإنه مجرد ما يركب الطائرة يلبي ويجتنب المحظورات. إذا خشي النوم ونحو ذلك لبى من حين أن يركب الطائرة حتى لا يلزمه بعد ذلك الذهاب إلى الميقات ويشق عليه الذهاب إلى الميقات. بعد أن ينتهي ويلبي بالحج أو يلبي بالنسك الذي يريد، فإنه يسير إلى مكة، وهو في طريقه ينهج بالتلبية. والتلبية شعار الحج، وهي التوحيد، معانيها عظيمة دالة على التوحيد لله رب العالمين. فقول الحاج والمعتمر لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ومجيب لندائك إجابة بعد إجابة. إعلان الحمد لله جل وعلا والنعمة، وكل هذا يدل على مضامين عظيمة في هذه التلبية، وأنها لا تعد حداء كما يظن بعض الحجاج أو نشيدا، وإنما هي ذكر لله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدايا. وكان الصحابة يلهجون بالتلبية حتى تبح أصواتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله تعالى، ويلازم التلبية إذا على مرتفعا أو هبط واديا أو التقى الرفقة حتى يصل إلى مكة. فإن كان يريد الطواف والسعي، بمجرد أن يرى البيت تنقطع التلبية. وإن كان سيذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن، فإذا وصل إلى منى فإنه يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. هذا كله ما يتعلق بأحكام الإحرام، وهو الدخول في النسك.
1: نعم. ماذا عن المحظورات دكتور، يعني التي يجب حقيقة أن ينتبه إليها الحاج، وكذلك أيضا يعني استشعار عظمة هذا الأمر وهذا اللبس. البعض يمكن يفرط في بعض الأمور ولا ينتبه لها، ولا يعرف أنه يعني من تعظيم شعائر الله التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج بحج مكتمل الأركان. دكتور
0: أحسنتم، بس هناك محظورات عامة للرجال والنساء، ومحظورات خاصة بالرجال، ومحظورات خاصة بالنساء. فنأتي على محظورات النساء الخاصة بهن، وهي أنها تجتنب النقاب. النقاب هو معروف عند النساء أن يكون هناك فتحتان للعينين وبينهما فاصل على الأنف، هذا يسمى نقابا أو يسمى برقعا. فهذا من تتنهى المرأة على إحرامها أن تلبسه. بعض النساء يلبسن هذا النقاب يغطينه بغطوة، هذا لا يلغي هذا الأمر، بل هي واقعة في محظور، فينبغي لها أن تزيل هذا النقاب. إذا كانت يعني لا ترى طريقها أو بصرها ضعيف، فإنها تضع غطاء خفيفا حتى تبصر به طريقها. تجتنب كذلك المرأة القفازين في اليدين. أما ما يتعلق بالأحكام المحظورات المتعلقة بالرجل خاصة، هو تغطية الرأس، لا يغطي رأسه بملاصق طاقية أو غترة أو عمامة، لكنه وضع الشماسة أو وضع أشياء مرتفعة عن رأسه أو يحمل متاعا، هذا لا يعد تغطية للرأس. وكذلك لا يلبس مخيطا، والمخيط ليس هو الذي فيه خيط، وإنما ما فصل على قدر العضو كالفانيلة وكذلك البنطلون أو الثوب ونحو ذلك. فلا يلبس المحرم الرجل هذه، لأنها محظورات ممنوعات. وباقي الأمور مشتركة، المحظورات، الطيب، وأخذ الشعر أو الظفر وعقد النكاح وكذلك

0: ما يتعلق بالجماع والصيد، هذه كلها محظورات عامة للرجال والنساء. فإذا تلبس المحرم بالحج أو العمرة حرم عليه هذه الأمور كلها. لكن لو أنه فعلها ناسيا، غطى رأسه ناسيا، أو جاهلا بالحكم، أو تطيب في بدنه وهو محرم ناسيا، أو لم يعرف الحكم، فالصواب أنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. أما إذا احتاج إلى ذلك، مثلا احتاج إلى أن يلبس شيئا على بدنه لأجل البرد أو لأجل حكة ونحو ذلك، فإنه يلبس ويفدي، والفدية هي تسمى فدية الأذى، مخير فيها بين إطعام مساكين ستة أو ذبح شاة أو صيام أيام ثلاثة. يخير من قلم ظفرا أو حلق شعرا للحاجة أو لبس مخيطا ونحو ذلك، أنه يفعل أحد هذه الثلاثة الأمور وتسمى فدية الأذى. هذه ما يتعلق بالمحظورات، وهذا من تعظيم هذه الشعيرة، والله تعالى قد حرمها على الحاج والمعتمر حالة تلبسه بالإحرام، فلا ينبغي التساهل فيها. وهنا لفتة مهمة جدا ما يتعلق بتصريح الحج، وأن الدولة وفقها الله قد اعتنت بهذا عناية كبيرة، حماية للحجاج وتنظيما لهذه الفريضة. فلا يصح الحج لمن لا يحمل التصريح، لا حج صحيح بلا تصريح. بعض الحجاج يتحايل ويلبس المخيط ويدخل، وهذا شك أنه قد ذكر بعض العلم أن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لا يليق بالحاج الذي قطع المفازات وأنفق الأموال أن يفعل هذا الأمر. إما أن تحج حجا صحيحا بتصريح، وإلا فإن الله تعالى قد أسقط عنك الحج، لأن من الاستطاعة التمكن من التصريح، فإذا لم تمكن منه فأنت معذور ولا يجب عليك الحج. فينبغي التقيد بهذه الأمور وتعظيم هذه الشعائر تعظيما لله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
1: في 4 دقائق يا شيخ نشير إلى نقطتين، الأولى ما يتعلق بالاشتراط وهل هذا يعد من الأهمية بمكان، وأيضا نشير باختصار إلى أنواع النسك وما يمكن ترجح من حال النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه صلوات الله وسلامه عليه.
0: أحسنتم. ما يتعلق بالاشتراط، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني مريضة، قال: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي، تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. ما الفائدة من الاشتراط؟ الفائدة لو قدر أن هذا الحاج أو الحاجة حال دون حجه أو عمرته حائل من مرض أو عدو أو غير أو نحوه، فإنه يتحلل مجانا ولا شيء عليه. فإذا كان يخشى ذلك فيشترط. وأنا أنصح أخواتي النساء اللاتي يخشين الدورة أن يشترطن، فإن أصابتهن الدورة وتطول مدتها ولا تمكن المرأة من أخذ مانع، فإنها تتحلل مجانا وتعود بلا شيء، وإذا لم يصبها شيء تستمر في عمرتها وفي حجها. بعض العلماء يرى أن الاشتراط مشروع لكل حاج، ومنهم من يقول أنه فقط لمن يخشى. على كل حال، من أخذ به واشترط فلا شيء عليه من باب الاحتياط، وخاصة أن الإنسان عرضة للصوارف والموانع. هذا ما يتعلق بالاشتراط. وأما بالنسبة للأنساك في 3: القران، وهو أن يقول لبيك حجا وأعماله معروفة، أو يقول أو القران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قران. والثالث التمتع، بمعنى أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يطوف ويسعى.

0: يقصر ويتحلل من عمرته ثم يحرم من عامه بالحج في أشهر الحج في يوم الثامن أو قبله أو بعده. أما أفضل الأنساك فالخلاف بين العلماء معروف، منهم من يوجه التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، منهم من يرى أن الإقران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أن الإفراد أفضل. وقد فصل القول فيه ابن تيمية فقال: إن كان الحاج قد أتى بعمرة في غير أشهر الحج ولم يسق الهدي فالإفراد في حقه أفضل، وإن كان قد ساق الهدي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالقران في حقه أفضل، وإن كان لم يأتي بعمرة في غير أشهر الحج ولم يسق الهدي فإن التمتع في حقه أفضل. وهذا جمع بين الأقوال وهو قول محقق من هذا العالم رحمه الله تعالى.
1: أنا وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك على ما تفضلت به ضيفنا دكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج، شكرا لك دكتور.
0: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى الحجاج التيسير والإعانة والتوفيق والقبول.
1: اللهم أمين، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
2: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض، حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر عرفات.
1: مع أشراقة شمس التاسع من ذي الحجة، يتوافد الحجاج مبتهلين من كل حدب وصوب إلى مشعر عرفات، وقد تعالت أصواتهم نحو السماء بالتكبير والتهليل في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان. يطلق عليه عرفة، وجاء في القرآن الكريم بمسمى عرفات، وذكر حول تسميته أقوال متعددة ترتبط بالثقافة الإسلامية.
2: الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
3: بلا شك أنه قد ورد لمشعر عرفات عدد من المسميات، والحقيقة أن تعدد المسميات للمكان يدل على عظمته، وكذلك يعني تعددت أسماء مكة المكرمة وكذلك المزدلفة وكذلك منى. بالنسبة لعرفات، حقيقة ورد فيها يعني عدد من الأقوال، ومنها أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك، ثم يقول له عرفت فيقول عرفت، ثم يقول عرفت فيقول عرفت، فسميت عرفات. وقيل أن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام المناسك ثم أوقفه بعرفة، فلما وصل هناك قال عرفت، قال نعم، فسميت عرفة. ما ذكر أن إبراهيم عليه السلام أتاها مرة وعرفها، فلما حج جبريل عليه السلام نظر إليها فقال قد عرفت، قد عرفت يعني عرفتها، لأنه كان قد أتاها قبل ذلك. ويقال في سبب ذلك أن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة. وقيل لتعرف العباد فيها إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية، وقيل لأنها مقدسة معظمة كأنها عرفت أي طيبت. ويقال أن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف فيغفر الله لمن يشاء. وقيل سميت عرفات بذلك لأن الناس يجتمعون بها ويتعارفون بها، وقيل سميت بذلك للصبر على لأواء يعني السير إلى الحج من أقاصي الدنيا وما يكابدونه في الوصول إلى عرفات، وهذا في لغة العرب يعني هذا المسمى. هذه مجموعة من هذه المسميات، وقد أصبحت يعني اسما لعرفة، وهي تسمى عرفة وتسمى عرفات.
1: عرفات أو عرفة سهل منبسط، يقع خارج حدود الحرم المكي على الطريق بين مكة والطائف، ويبعد عن الحرم المكي 22 كيلومترا.
3: معلوما حدود عرفة، ولها علامات مشهورة، ويحدها من الغرب وادي عرنة، ومن الشرق جبل سعد والتقاء وادي الوصيق مع وادي عرنة، ومن الجنوب بعض الجبيلات هناك تسمى جبيلات الرضوم، وأيضا من ناحية الغرب يعني منطقة مفتوحة لها حدود معلومة، ومن ورائها الخط السريع الرابط ما بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، ومن خلفه جامعة أم القرى. هذه يعني صفات معروفة لهذا المشعر، والدولة السعودية المباركة عنت بإيجاد الأعلام على الحدود الشرعية حتى يعلم الناس حدود هذا الموقف العظيم.
1: ومن أهم المعالم في عرفة التي يتنافس الحجاج في الوقوف بها طلبا للمغفرة والرحمة، جبل عرفة، والذي يعرف بجبل الرحمة، وهو المكان الذي ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا خطبة الوداع التي أعلن فيها اكتمال رسالة الإسلام.
3: جبل عرفات تكمن الحقيقة أهميته التاريخية المرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكانته الدينية.

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الإسلام وهي حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، وقف في عرفات إلى جوار جبل الرحمة، جعل الجبل أمامه عن يمينه ووقف هناك عند الصخرات، فأصبح موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المواقف.
1: يقع جبل عرفة في الجهة الشرقية من المشعر، ويتكون من حجارة صلدة سوداء وكبيرة، وسطحه مستو وواسع، يعلوه شاخص طوله 7 أمتار لكي يتميز عن بقية الجبال.
0: هذا الجبل اكتسب الأهمية هذه من أن الموقف النبوي كان إلى جواره عند الصخرات، ويسمى هذا الجبل بجبل عرفات، هذا الاسم الأساس لهذا الجبل، ويسمى إلال، ويسمى النابت، ويسمى القرن، ويسمى قرين عرفات، ويسمى جبل الرحمة، اشتهر بجبل الرحمة، يعني استشعارا من الناس ومن المسلمين ومن حجاج بيت الله الحرام لما يتنزل من الرحمات من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم على عباده المؤمنين في ذلك الموقف العظيم، وقد تركوا الديار والأموال والأهل لقصد بيت الله والتقرب إلى الله بالعبادة رجاء في المغفرة والتوبة.
1: يعد مشعر عرفات من أهم المشاعر المقدسة التي يؤدي فيها المسلمون مناسك الحج، لأن وقوف الحاج على صعيد عرفة ركن أساسي لا يكتمل الحج بدونه. يبقى الحجاج في هذا المشعر إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منه للمبيت في مزدلفة، وخيارات الوقوف على صعيد عرفات متعددة أمام الحجيج الذين ينتشرون على جنبات هذا المشعر المقدس.

0: عرفة لم يحج، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف لم يصح حجه. والوقوف بعرفة من بعد زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العاشر، فمن وقف في عرفة في ذلك الوقت فقد صح حجه إن شاء الله، لأن على لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومن وقف بعد الزوال لزمه الوقوف بعرفة حتى الغروب، فلا يفيض من عرفات حتى تغرب الشمس، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه من أتى عرفة بعد الغروب فوقف بها ولو للحظة ولو لبرهة ولو لجزء من الوقت أصاب الحج وعد له وقوفا.
1: كما وقف الحجاج على جبل الرحمة، يقف الحجاج أيضا للصلاة في مسجد نمرة، والذي يعد من أهم المعالم في مشعر عرفات، حيث تمت عمارته ليكون ثاني أكبر مسجد من حيث المساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.
0: بنى المسلمون مسجدا في موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الآن بمسجد نمرة ويسمى مسجد إبراهيم. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام صلى في هذا الموضع كما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحج ميراثا من ميراث خليل الله إبراهيم عليه السلام.
1: لمسجد نمرة 6 مآذن وله 3 قباب وعشرة مداخل رئيسة، يحتوي على 64 بابا، وبه يصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وللعلم فإن المسجد كان صغيرا وكان في ضفة وادي عرنة الشرقية وليس في عرفات، ثم وسع وعمر عمارة حديثة في عهد مملكتنا العربية السعودية، وهي عمارة عظيمة أصبح يتسع لنحو 400,000 مصل في وقت واحد.
1: فبعد أن كان الحجاج يسيرون من مشعر منى إلى عرفات على طريق ترابي، أصبحوا اليوم يتوافدون إلى المشعر عبر القطار، هذا المشروع الأحدث على خارطة نقل الحجاج.
0: عرفات كانت صعيدا وكان فيها بعض الحيطان أو البساتين في أطرافها، وكان في طرفها قرية تسمى قرية عرفات، إلا أنها كانت صعيدا بريئا بيئيا يقف فيه الناس دون يعني خدمات أو يعني تنظيم. وكان طبعا موسم الحج يقاد من أمراء الحج، ولكنها قيادة روحية، يعني التنقل حسب أركان الحج وحسب واجباته وفرائضه وصفته. أما في العهد السعودي الكريم فقد يعني نقل مكة والمشاعر المقدسة جميعها بما فيها عرفات نقلة تطويرية كبيرة، فقد يعني ظل نظرة الدولة كيف تستوعب هذه الأعداد المليونية وكيف توفر لها خدمات راقية تتناسب مع روح العصر الذي نحن نعيش فيه، وتوفر لهم أداء النسك في طمأنينة وسلام وأمان ويسر وسهولة.
1: كما تم تطوير البنية التحتية للمخيمات وتطوير الممرات والأشجار وأعمال التمديدات الكهربائية وفقا لأفضل المعايير العالمية المتميزة من ناحية عزل الضوء والحرارة والماء ومقاومة الحريق والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.
0: اعتنت بأرض عرفات فمهدتها، واعتنت بالطرقات فشقتها، واعتنت بالإنارة فأضاءتها، واعتنت بالمياه فمدت شبكات المياه إليها وفي جميع زواياها وأركانها ومساحتها، واهتمت بمسجدها العظيم وهو مسجد نمرة مسجد إبراهيم عليه السلام، فوسعته سعة عظيمة حتى أصبح يبلغ استيعابه 400,000 مصلٍ. وأيضا قد وفرت في كامل الخدمات من المواضع ومن الإبنارة ومن التكييف ومن الصوتيات وما إلى ذلك، إلى جانب الحقيقة العناية بالساحات المحيطة بجبل عرفات باعتباره يعني مقصدا لكثير من حجاج بيت الله الحرام، وكذلك العناية بال

0: المرافق الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، ومنها مستشفى منى، مستشفى عرفات إلى القرب من جبل الرحمة، إلى جانب الحقيقة قوة إدارة الحشود في هذا المشعر.
1: تعمل الجهات في المملكة بكافة طاقاتها في أكبر تجمع بشري مر على التاريخ في موقع واحد، لتسهل للحجاج أداء المناسك قبيل نفرتهم إلى مزدلفة في مشاهد مهيبة تحيطها السكينة.
2: مشعر عرفات، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام من خلال برنامج الحج الذكي، معكم الإعداد هنا صباغ، وعلى التقديم محدثتكم مريم القحطان، الإخراج منور البريك.

0: في الحج كل دقيقة تعني راحة لحاج، وكل خطوة آمنة تعني تجربة إيمانية أجمل. ومع الأعداد المليونية اللي تشهدها المشاعر المقدسة كل عام، أصبح السؤال اليوم: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان بروح إنسانية؟ من هنا يظهر الذكاء الاصطناعي، ليس كتطبيق جامد بل كمرافق ذكي يفهم، يوجه، يساعد، يتفاعل مع احتياجات الحاج لحظة بلحظة. طبعاً مستمعين الكرام، تقنيات تتحدث بلغات متعددة، ترشد التائه، طبعاً تنبه قبل الخطر، تختصر الإجراءات في ثواني. لنعيش مفهوم الحج الذكي بصورة أقرب من أي وقت مضى. للحديث أكثر عن هذا التحول التقني الكبير، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمية عبدالله برادعي، وهي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتورة سمية.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: يا هلا وسهلا. اليوم يعني احنا نعرف الجهود اللي دائما تبذلها القيادة حفظ الله ورعاها من خلال قطاعات الدولة الخدمية ومن كل الجهود اللي تبذل. اليوم في قطاع خدمي مهم جدا ويسهل كثير، احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتقنية، دخول التقنية. فاحنا نتكلم اليوم مصطلح جديد نسميه الحج الذكي، وأصبحت ضرورة فعلية وليست مجرد رفاهية تقنية. إذا ممكن تكلمينا عنها كمدخل لحلقتنا معك اليوم.
1: يسعدني وشرفني أكيد. طيب، زي ما حضرتك تفضلتي، أنا متخصصة في الذكاء الاصطناعي. وشفت الذكاء الاصطناعي كيف نقدر نقول غير حياة الإنسان من جد، يعني كيف الذكاء الاصطناعي حول كميات هائلة من البيانات إلى فهم، توقع، قرارات تساعد الناس في كثير من المجالات: طب، اقتصاد، تعليم، صناعة، حتى في اللحظات الحرجة زي الحروب وغيرها. لكن أجمل ما في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي للأمانة لما يستخدم في الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن. تعرف إحنا أهل مكة، يعني خدمة ضيوف الرحمن بالنسبة لنا شرف عظيم نتوارثه يعني أبا عن جد،
0: ونغبطكم عليها بالمناسبة. يعني نقول أهل مكة سبحان ربي سخر لهم هذه الخدمة العظيمة صراحة.
1: إي والله، ونحن الصراحة سعيدين وعندنا شغف كبير لخدمة ضيوف الرحمن من زمان بكل الطرق التقليدية، ودحين لما جاء الذكاء الاصطناعي كمان صرنا نشوفه امتداد، ويتوجب علينا كمان نستخدم هذه التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم.
1: طيب، ليش الذكاء الاصطناعي صار ضرورة هذه الأيام؟ ليش لازم يكون في حج ذكي؟ أقدر ألخص لك هذا الموضوع من 3 محاور. أول شيء الأرقام، أنت شايفة كيف عدد الحجاج، ملايين من الحجاج في 5 أيام محددة، وقت محدد. نعم. جدا، في أماكن محدودة، منى، مزدلفة، درجة حرارة عالية، هذا تحدي لوجستي يعني فوق كأس العالم.

0: العالم والأولمبياد كلهم مستمعين.
1: صحيح صحيح صحيح مع فارق التشبيه طبعا. صحيح
0: طبعا أكيد. ونحن يعني هذا اجتماع روحي وديني عظيم
1: بلا شك. عظيم عظيم.
0: فأيضا كمان نحن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الهيستوري دائما على التاريخ، وشفنا كيف حوادث الزحام والحرارة في السنوات الماضية.
1: نعم.
0: والذكاء الاصطناعي يتعلم منها وممكن يتنبأ بوجودها قبل أصلا ما تحدث يعني.
1: نعم.
0: فعشان كذا من هنا جات الحجة الذكية. إذن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا أرقام، عندنا هيستوري أو حوادث سابقة تعلمنا منها، وإحنا أهل مكة زي ما قلت خدمة ضيوف الرحمن شرف تربينا عليه. فاليوم إيش اللي نقصد به بالحجة الذكي؟ لما نقول حجة ذكي، حجة ذكي يعني إنه الحاج مو بس يبحث عن تطبيق يقوم بمهمة معينة، يبحث يمكن عن طمأنينة، يعني يضيع يجد من يرشده، يتعب يجد من يساعده، يحتار يجد من يطمنه. يعني نستخدم زي ما قلت وكلاء الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: فالحج مو بس تطوير الحج الذكي، مو بس تطوير في التقنية. نعم. بل هو يعني زي ما نقول رحمة بلغة العصر.
1: نعم، رحمة بلغة العصر. يجب أن يعني نعيد تعريف أنه الذكاء الاصطناعي هو جاء ليساهم في مثلا مثل ما قلتي تحليل لما لا قدر الله يعني لأزمات ممكن تحدث، أيضا يكون في قراءة تحليلية استباقية، وأيضا معالجة، وخلينا نقول أيضا تسهيل. اليوم أنت بتوصل تبتسهل اليوم. أنا يعني إحنا اليوم إحنا لنا أكثر من موسم بهذا البرنامج الحج الذكي. اليوم في أساور أقدر أتعرف على الحاج، الأساور هذه أيضا ممكن تقرأ لي صحته في نفس الوقت. تخيلي نعرف أنه اليوم في قنوات مربوطة، أنه اليوم كل حاج هو تحت عناية ورعاية ومراقبة بعد الله سبحانه وتعالى، من قبل مسؤولين، من قبل ناس يعني مسخرين لرعاية هؤلاء الحجيج بأن يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة ويعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله. خلينا ننتقل أيضا أنه أكثر اللحظات يعني ممكن نقول أنه الحاج يعني ممكن نقول أكثر شيء مزعج. إحنا عرفنا أن الحج مرتبط بزمان ومكان، وهذا أكبر تحدي يواجه أي مسؤول ممكن يعمل على تسهيل مثلا خدمات الحج. نقول الزحام، طيب هل كيف ممكن للتقنيات أيضا مثلا نقول نسك خلال رحلة الحج؟ كيف يمكن أنت ذكرتي وكيل في خلال حديثك، كيف يمكن للوكيل الذكي هذا أنه يرافق هذا الحاج إنسانيا دينيا صحيا، وكيف ممكن إذا ممكن نتعرف على أمثلة واقعية؟
0: تمام. أنا بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال خليني بس أفرق إيش يعني وكيل. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي، يمكن كلنا اليوم نستخدم الشات جي بي تي يعني.
1: نعم صحيح.
0: يعني أنا الوالدة تستخدمه وأولادي يستخدموه وأنا شخصيا ما أستغني عنه. الشات جي بي تي رغم كل الثورة المعرفية اللي عملها وكيف صار يساعدنا، ويمكن صار لأغلب الناس ما لهم غنى عنه، هو فقط تركان يجاوب على أسئلة. يعني إحنا نطلب منه وبعدين هو يرد وخلاص ينتهي دوره. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي الآن، هو أكثر من كذا، مو بس إنه يرد، هو يفهم أو يستوعب بس الطلب قبل ما حتى أنت تطلب، يحلل يتفاعل مع الموقف ويرد عليك مباشرة. وأحيانا هو كمان يقعد يراجع في ردوده
1: مثل إيش ويحسنها. أعطينا بس كذا مثال شلون إنه يعني يقرأني يعني ويستقرأني ويفهمني.
0: مساعد شخصي حقيقي بالنسبة.
1: نعم.
0: لك يعني مثلا أنت تقول له أنا مثلا عندي سفرة استطرادا عن الحج أو أنا رايح الحج مثلا.
1: طيب.
0: فممكن أنه هو يعطيك، مو بس يقول لك كيف تروح أو كيف فين الأماكن تحس فيها، لا هو يروح ويبحث ويجيب لك أفضل العروض بناء على مثلا البجد أو ما أدري الحالة المادية أو يعني المقدار المادي اللي أنت يعني خصصت لهذا الموضوع. ممكن يساعدك حتى في حجز رحلات السفر، ممكن يقول لك لا أفضل تأخر قبل بيوم أو تقدم بعد بيوم عشان تساعد حاجة معينة.
1: نعم، وفق المعلومات اللي نفسه الحاج يعني يبدأ يطرحها، وبعدين هو يساعده في استشراف المستقبل بالنسبة له من خلال هذا النسك.
0: طيب يا سلام.
1: حتى لا يدهمنا سمي بتضيفين
0: لا بس بنتقل الآن لنسك. لأن احنا بس عرفنا إيش يعني وكيل ذكي، فنبغى نشوف كيف ممكن الوكيل الذكي هذا يساعدنا فيما يتعلق ببطاقة نسك أو ممتاز. عندما يصل الحاج مباشرة. زي ما حضرتك تفضلت في لحظات الحج هي رحلة عظيمة ومرهقة الصراحة، فيها بعض الرهق، رحلة طويلة، زحام، اختلاف لغات، فحتى الإجراءات البسيطة ممكن تكون مرهقة. هنا بس أحب أعرف شوية على بطاقة نسك. بطاقة نسك بالنسبة لي تجسد معنى الحج الذكي. بطاقة نسك ما هي مجرد بطاقة، هي هدية ثمينة للحجاج للأمانة قدمتها المملكة العربية السعودية جزاها الله خير. نبدأ من تصميمها الذكي، يعني هي فيها رقائق وشرائح ذكية، فيها سمات أمنية، إلى الخدمات الكبيرة اللي قدمها ضيوف الرحمن، فهي صارت يعني رفيق الحاج طوال الرحلة. تحمل هوية وتصريح ومعلومات السكن، شركة الخدمة تربطه بالخدمات، الدعم، كيف تنقل بين المشاعر، حتى دخول الحرم صار لابد يكون عن طريق بطاقة نسك، وحتى بعد ما ينتهي الحج كمان هتبقى بطاقة نسك تتكاثر جميل لهذه رحلة العمر العظيمة.
1: وهي خطوة عبقرية بلا شك، طبعا احنا نفخر فيها كسعوديين ونفخر بوجودها. أخيرا أخيرا أخيرا معليش ونختم في هذا السؤال بحكم ندهمنا الوقت، بيئة حساسة مهمة مثل نتكلم عن الحج، كيف، وهذا شيء هاجس، كيف نضمن خصوصية بيانات الحاج والحجاج بشكل عام أمام يعني وثقتهم، بين اليوم تكلمين عن إنسان يعطي معلومات شخصية وأيضا تقنية، كيف يضمن خصوصيته؟
0: سؤال جميل جدا، أشكرك على طرحه. يعني لأن أي تقنية مهما كانت متقدمة إذا ما شعر الإنسان بالأمان والثقة فلن يطمئن لاستخدامها، خصوصا الحاج لاجب يعني، فخصوصية الحاج يجب أن تكون أولوية أساسية. لذلك بناء هذه الأنظمة يجب أن يعتمد على أعلى معايير الحماية والتشفير، في لازم يضوح كامل بيننا وبين الحاج إيش البيانات اللي إحنا حنستخدمها منه، من عنده يعني من جهازه، وليش، ومين يستطيع الوصول لها. وأعتقد أن الثقة لا تبنى بالتقنية فقط بل بالنية وطريقة اللي تستخدم فيها. يعني مثلا الحاج لما يعرف أنه أنا هاخذ دي المعلومات عشان أسهل على الطريق، عشان أساعده إذا تاه، عشان أسرع وصول المساعدة الطبية له، هنا يحس أنه التقنية موجودة لأجله وليس لمراقبته.
1: وفي كل الأحوال دكتورة سمية يعني أنت أساسا تتعامل مع التقنية، معلوماتك وبياناتك كلها شبعانت منها التقنية وأجهزتك، فاليوم البيانات التي يعني يتم الاستعانة فيها أو طلبها هي مجرد بيانات متعلقة بصحته وسلامته من يوم يجي يزور المقدسات ومن يوم يؤدي نسكه إلى ما يروح، ما في بيانات زيادة يبحث عنها أصلا،
0: لا أبداً،
1: ولا
0: أبداً
1: في أشياء
0: أبداً
1: سرية إضافية. شكراً.
0: والمهم أنه هو عنده حتى الخيار، يعني ممكن أنه هو يغلق كل حاجة، عنده خصوصية تامة تحترم وموجودة يعني.
1: ومجرد هي متعلقة في صحته وسلامته وأداء نسكه بسهولة.
0: صحيح.
1: الدكتورة
0: صحيح.
1: سمية عبدالله البرادعي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ أيضا مشارك في كلية الحاسبات تقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا لك على وقتك. وأيضا الشكر موصول لكم مستمعي الكرام استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الحج الذكي، تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، وكان معكم من التقديم والحوار مريم القحطاني، وعلى الإخراج منور البريك. فمالنا
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعي إذاعة الرياض في برنامج عيادة الحاج. يصحبكم في هذا البرنامج من الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السباعي، ويخرج حلقة اليوم مهند اللويمي. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وللتواصل مع ضيف الحلقة عبر هاتف البرنامج 011 40 53. شريك لك لبيك اللهم لبيك. تعد مستمعينا الكرام الأمراض التنفسية السبب الأول للمراجعات الطبية في الحج، وأهم الأسباب الزحام الشديد الذي يسهل انتقال العدوى. لذا فإن الوقاية تعد جزءا أساسيا من الاستعداد للحج لحماية الفرد والحد من انتشار العدوى بين الحجاج. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور شايع بن أحمد الشايع، استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي. حياك الله دكتور شايع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، حيا الله المستمعين والمستمعات والأستاذة حورية، حياك الله.
0: حياك الله. بداية دكتور شايع، اللقاحات التنفسية، ما هي اللقاحات التنفسية الأساسية والملزمة التي يجب على الحاج أنه يتلقاها قبل السفر بمدة كافية، وكم هذه المدة لضمان بناء المناعة اللازمة؟
1: في البداية الحج هو عبارة عن رحلة، والرحلة نتكلم عن الرحلة الصحية تبدأ من قبل ما يأتي المريض أو الشخص أو الحاج للحج. من أهم النقاط التي هي التي يجب أن يعني يتم الترتيب لها قبل الحج هي اللقاحات الموسمية واللقاحات التي المخصصة لقبل الحج. وزارة الصحة مشكورة لديها بروشور يرسل لجميع الدول. من أهم اللقاحات هي اللقاحات المخصصة للحج، هي اللقاحات تسمى زي كوفيد 19 المحدث. كل سنة يوجد تحديث لهذا اللقاح، بالإضافة إلى لقاحات الإنفلونزا الموسمية. الإنفلونزا كل سنة لها تحورات مختلفة فيتم تحديث لها، خاصة لما بعد سبتمبر 2025. أيضا بعض اللقاحات الضرورية بشكل عام هي اللقاحات لها علاقة ب نيسيريا منينجايتس، من اللقاحات أيضا ضرورية. في بعض الدول قد تأتي منها بعض الفيروسات معروفة أو مخصصة في هذه الدول، فينصح بعض الحجاج من بعض الدول، وهذه أيضا موجودة في البروشور الخاص فيهم، زي الحمى الصفراء وما شابهها. فكل دولة لها طريقتها أو لها اللقاحات الضرورية. في العادة من المهم أن تكون 10 أيام قبل الرحلة يتم أخذ اللقاحات، أحيانا نفضل حتى 14 يوم قبل الذهاب للحج حتى تتكون هذه المناعة لدى الأشخاص الراغبين بالحج.
0: نعم. طيب دكتور شايع، نعرف أنه الزحام التجمعات بالعموم بيئة خصبة للعدوى خاصة في الحج، يريد تذكر لنا أسباب انتقال العدوى التنفسية في الحج وسبل الوقاية منها، خاصة أنه في حجاج يقدمون من دول مختلفة ويحملون معهم فيروسات يعني متنوعة.
1: صحيح، احنا نعرف أنه الحج هي منطقة يعني تكون فيها تجمعات زي ما تفضلتي من مناطق مختلفة، من دول مختلفة وثقافات وأفكار مختلفة. فمن الضروري الواحد يأخذ الحيطة والحذر والانتباه في الحج، والحج هو مبني على التيسير والتسهيل والاحتساب الأجر، فلست ملزما بالازدحام في أوقات الذروة، بالإمكان التجنب في أماكن معينة، بالإمكان الابتعاد عنها. الأمراض التنفسية بشكل خاص في الحج تكثر بسبب الإجهاد الحراري، بسبب الاختلاط، التقارب بين الحجاج، ولا شك أنت لا تستطيع أن تحدد من الذي يعني بجانبك، هل هو مريض أم غير مريض. بعض الناس أو بعض الحجاج قد يحمل بعض المرض وهو لا يعرف، فتنتقل عن طريق مثلا السعال أو الكحة أو ما شبهها. ومن أهم مناطقها هي المناطق الازدحام التي يأتي الحاج ويعتقد أو يريد يعني احتساب الأجر وعمل النسك الفلاني، وتكثر فيها مناطق الزحمة، خاصة إذا كانت يعني يريد أن يعملها في وقت محدد، في زمن محدد، في وقت محدد، والله سبحانه وتعالى أمره من ساعة بالإمكان عملها في أوقات أخرى. فالزحام يعني بالإمكان أن يكون سبب لتعطيل بعض المناسك بالنسبة لك، أو المرض بالنسبة لك وتتعطل عليك أيضا بعض الأمور الأخرى فيها أجر أكبر يعني إذا إذا إذا يعني بدأت بعمل بعض الممارسات التي قد تأثر عليك.
2: نعم. طيب دكتور، أهمية شرب الماء لمرضى الربو للحد من الجفاف، يعني ربما هم ما أقول هم أكثر فئة بس هم يعانون كثيرا يعني في الأماكن الازدحام.
1: صحيح، يعني هناك فئتين أو جزئين من للإجابة على هذا السؤال. هم مطبقتين، بعض الأشخاص قد يكون أساسا مصاب بالأمراض التنفسية أو مثلا بالربو، وبعض الأشخاص قد يكون عنده تهيجات زي أو حساسية الجهاز التنفسي العلوي. بشكل عام الجفاف العالي خاصة في المناطق اللي نعيش فيها وخاصة في الحج وأيضا تزداد مع الزحام، قلة شرب الماء أو الجفاف العالي قد يسبب زيادة في تكون أو تكثف تمامكم الله اللي هو البلغم أو

0: أو ما شابهه، فذلك يكون في عندهم صعوبة في استخراجه، وهذا قد يزيد أيضا من صعوبة هذه المشكلة لدى الأشخاص الذي يكون عندهم حقيقة أمراض تنفسية أو ربو بشكل خاص.
1: طيب دكتور، متى تستدعي أعراض الزكام والسعال مراجعة الطبيب؟
0: طيب سؤال مهم. متوقع مع يعني إما يعني بالعادة من أن الشخص قد يصاب بالزكام أو بسبب تعرض لأشخاص آخرين أن يصاب بالزكام، وهذا أمر وارد. لكن عندما يكون الإنسان يصاحبه مثلا نقصان في الأكسجين إذا فحص الدم أو فحصه عن طريق الأصبع، أو إذا كان عنده كتمة شديدة أو آلام في الصدر، أو بدأ يصير عنده كثير مثلا من الإعياء أو الدوخة أو فقدان للوعي، هذه علامات غير جيدة تستدعي أن تراجع طبيب مثلا طبيب الحملة أو أقرب مستشفى يعني قريب لك.
1: نعم. طيب دكتور، في البعض أو نقول أكثر ممكن ما يعرف يفرق بين العدوى الفيروسية أو البكتيرية، كيف ممكن نفرق بينها وش الأخطر بينهم؟ يعني هل ممكن بالأدوية أو بالراحة سواء فيروسية أو بكتيرية، أو وش الأشياء اللي يتجنبها؟ يعني
0: الحقيقة أنه جملة يعني أنه الأمراض التنفسية أو الفيروسية بشكل عام هي الأكثر انتشارا بين الحجاج، بين الناس بشكل عام. ايضا الامراض او البكتيريا قد تحدث. من الصعب تحديد الفرق بينهما، خاصه اذا كان الوقت قصير او ضيق وهي ايام معدودات. لكن ننصح فيه تنبه لهذه الاعراض، يعني زي ما ذكرت قبل قليل، الشعور بالكتمه، الله يكرمك، البلغم او اللي يكون الوانه داكنه، او اذا صاحبته دم، هذه علامات غير جيدة، من الضروري الانتباه لها. الفكرة الانتباه للأعراض المصاحبة أكثر من هل نستطيع أن نفرق بين فيروس أو بكتيريا. والطبيب المعالج سواء في الحملة أو المكان اللي تعيش فيه أو القريب منك أو المستشفى القريب هو من يحدد بالضبط ما هي الخطوة التالية للعلاج.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لمرضى أو اللي عندهم أمراض مزمنة أو الحساسية الصدرية والانسداد الرئوي المزمن، ما المخاطر الحقيقية والمهددة لسلامتهم أثناء أداء المناسك؟
0: والله هذا سؤال جدا مهم. إذا اسمحي لي أخذ يمكن دقيقة كذا.
1: تفضل، خذ راحتك.
0: بعض النقاط الضرورية.
1: تفضل.
0: هذا السؤال مهم. ليش؟ لأنه حقيقة الإنسان يعني مسلم يريد أن يذهب للحج لاحتساب الأجر وأخذ يعني ما يريد أن يأخذه من هذه من الشعائر. الأهم شيء تعمله قبل الحج، خاصة الأشخاص اللي قد يكون عندهم أمراض مزمنة وأمراض رئوية كثيرة، أشهرها وأكثرها اللي هي قضية مثلا الانسداد الرئوي المزمن بسبب التدخين، الربو، الحساسيات المفرطة. هذا الأشخاص قد يكون، وهذا القسم الأول، يعني من المهم أنه قبل ما يذهبوا للحج أن يتم التخطيط الجيد من الناحية الصحية، يذهب إلى الطبيب يتأكد منه أنه وضعه الصحي مستقر، أن يكون ملتزم بأدويته قبل ما يذهب للحج. لأنه الحج بالإضافة لما ذكرنا قبل قليل قضية الزحام والأجواء، أيضا المشي الطويل والحركة الطويلة، فأيضا اللياقة لها دور في قضية يعني زيادة الأعراض لدى بعض الأشخاص، بالإضافة إلى تغيرات الأجواء من غرفة باردة إلى حارة، من مكان مفتوح لمكان مغلق والعكس. فلذلك من المهم جدا مراجعة الطبيب، التأكد من الأدوية المناسبة الاستمرارية قبل الحج على الأدوية وأيضا أثناء الحج.
1: نعم.
0: هناك بعض الأمراض قد يعني يجهلها بعض الناس، وطبعا هذا لا تذكر كثير في المناسبات أو في الإذاعات، هي قضية بعض الأمراض قد يكون عنده مشاكل رئوية مزمنة ويريد الحج، زي مثلا أمراض التليفات، الضغط الرئوي، الجلطات. بعض الأحيان قد يكون كبار في السن ولديهم مشاكل قلبية وتجمعات السوائل في الصدر. من المهم جدا زي ما ذكرنا قبل قليل التخطيط الجيد، معرفة الوضع الصحي قبل الحج، تهيئة المكان الذي سوف تذهب له، اختيار المكان المناسب، ويحاول واحد قدر استطاعته أن يرتب هذه الأمور قبل الذهاب، ويحسب الأجر عند سبحانه وتعالى أنه يعني لا يحتاج أن تقوم بكل الإجراءات حقة الحج بشكل يعني زي ما قال الآن الزوال أذهب الآن. بالإمكان أنك يعني تضع خطة مناسبة، تذهب الوقت المناسب، تسأل الأشخاص الموجودين معاكم في الحملة والمسؤولين الأوقات المناسبة، التزام بالتوجيهات الأمنية. كل هذه بعض الناس

0: قد يعتقد أنها ليس لها علاقة بالصحة. والحقيقة أنه الالتزام بهذه الأمور ومتابعة الخطة الأمنية تساعدك في أنه يكون حجك آمن صحي بدون مشاكل بدون اضطرابات، خاصة الأشخاص اللي يعانون من مشاكل صحية مزمنة. من المهم أن يكون لديهم تخطيط جيد، وبعتفق الله سبحانه وتعالى يعني الواحد يأخذ الأجر وأيضا يرجع لبيته سالم وآمن.
1: نعم، بعد منك دكتور شايع. معانا المستمع محمد، حياك الله محمد.
2: حياك الله أخت حورية،
1: الله يحييك
2: أنت وجميع الطاقم والدكتور.
1: آمين وياك يا رب، الله يحفظك.
2: أنا إن شاء الله بحج، بس أنا عندي سؤال طال عمرك. أنا مسوي طبعا عملية في الغدة النخامية، يعني زدت واحدة من القرنيات الأنف واحدة متضخم، بس طال عمرك وش افضل يعني كيف اعرف جودة الكمامات اللي انا احيانا البسها وانكتم؟ يعني ما ابغى اللي اعرف كيف اللي جودتها مناسبة وراح تفيدني. والثاني شيء استخدام الـ الـ الـ الـ انا طبعا ما ادري هل اكثر من بخاخ الكورتيزون الانفي او المحلول الملحي، لاني انا واصف لي اثنين بس انا ما احب دائما استخدمها مع بعض. وجزاكم الله خير.
1: وياك يا رب، شكرا لك. تفضل دكتور.
0: اولا الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. وبالنسبه للاجابه، هي من المهم معرفه انه الحج تكثر فيه قضايا مشاكل التهيجات التحسسيه، ومن ضمنها الانف، وكثير من الناس يعاني منها، ليس واحد ولا اثنين. وبارك بالاخ يعني عمل عمليه، وهذا دليل دون يعني يتكلم انه لدي مشاكل انفيه حاده. أخذ الكورتيزون للأنف آمن جدا قبل الحج، بعد الحج، أثناء الحج، طوال الوقت. لا يوجد فيه أساسا نسبة الكورتيزون اللي فيه قليلة تصل إلى 0.26 مايكروغرام، تتكلم عن أقل من 5 ملغرام، فآمن ولا يجب أن يمجر الجسم أو الدم يعني كل أي مضاعفات جانبية. فأخذه قبل أو بعد ضروري جدا، بالإضافة إلى أخذ المحلول الملحي لتنظيف الأنف، خاصة الأخ يبدو أنه لديه كثير ممكن تكون لديه الإفرازات، فهي قد تزيد أثناء الحج، الموسم، الأجواء، الازدحام، الأمور هذه كلها متوقعة. وأيضا من المهم جدا زي ما تفضل هو أخذ الكمامات، يأخذ كمية جيدة من الكمامات وكمية كافية لها من الكمامات. يجب أن يعرف الواحد أنه إذا تبلل الكمام يجب أن يتغير. تغيير الكمام بشكل متكرر مهم ضروري جدا، لأنه بعضهم يمسك كمام واحد ويستمر عليه طوال الوقت. الحقيقة استمراريتك عليه طوال الوقت يزيد نسبة إصابتك بالأمراض تحسسات أيا كانت. يجب تغييره بين فترة وفترة. هذه هي النقطة الأساسية. أما خيار النوع فشركات تختلف والأماكن تختلف. أعتقد الصيدليات فيها نوعيات كمامات كثيرة، بعضها يكون نانو أو أي إن كان. هي الفكرة أخذ الكميات الكافية والعدد الكافي من الكمامات،
1: تغييرها باستمرار يعني،
0: وتغييرها باستمرار. أنا أعتقد أن هذه أهم نقطة يعني مهمة في مثل هذه الحالة.
1: نعم. ومعنا أيضا المستمع أبو فهد، حياك الله أبو فهد.
3: الله يعطيك العافية على التقديم المتميز، وأشكر الدكتور.
1: الله يحفظك يا رب، تفضل.
3: في سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول، طبعا أنا لاحظت أني لما أذهب للعمرة أو أماكن الزحمة وكذا، وأكون قبل مصاب بزكام أو بحرارة أو كذا، وبعدين تعدي بعد ثلاثة أيام لما أطلع بالزحام هناك ما يأتيني شيء نهائيا أبدا، عكس لما يأتيني ابتداء في الزحام. هل هذه معلومة طبية صحيحة؟ أنا لاحظها دائم معي. الحاجة الثانية، الربو والحساسية اللي ما عنده قابلية وراثية، هل ممكن يصاب به مستقبلا ولا ما فيه أساس العوادم السيارات والتدخين والأمور هذه والأشياء هذه؟ الله يعطيكم العافية، شاكر ومقدر.
1: الله يعافيك أبو فهد، تفضل دكتور.
0: طيب، بالنسبة للسؤال الأول، والله هو توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسير لك، يعني ما له علاقة لقضية إنك رأسك الزحمة خفت أنت يعني عكس الناس. يعني هي أمور يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأمر بالمصادفة كما يقال مثلا، بقدر الله سبحانه وتعالى. أنت ما تصاب في ما يصير لك قبل أو بعد ما له علاقة، ولا أعتقد لها أي علاقة طبية. بالعكس، العلاقات الطبية المعروفة أنه كل ما زاد الزحام كل ما زادت ثقلت الأنفاس، كل ما تغيرت درجات الحرارة أو ما شابهها الأمراض التنفسية سواء العلوية أو السفلية الدم، هذا أمر بالمعلوم. أن يحدث العكس هذا قدر الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر هو
1: أتكلم عن الربو والحساسية، هل ممكن الشخص يصابها مستقبلا؟
0: نعم نعم نعم، هو تحدث في الأعمار الصغيرة، يعني من أقل من 20، يبدأ من 10 إلى 20 تقريبا هي أكثر، أو البيك حقها يزداد، ثم بعد ذلك تبدأ تخف، ممكن ترجع للإنسان فيما بعد. يعني من واقع تجربة وخبرة وتعامل مع المرضى، بعض المرضى يكون مصاب فيها وهو صغير ويعتقد أنها اختفت أو انتفت، وبعضهم يعامل

0: زي ما يقال مثلا الحساسيه الموسميه، ولا يوجد شيء اسمه حساسيه موسميه بل هو تزداد اثناء الموسم. فبعضهم عندهم مشكله في التشخيص الصحيح للمرض ويعتقد انه ياتي باعمار كبيره، بالاضافه الى انه قد يحدث في اعمار يعني متقدمه، هذا شيء ما هو غريب لكنه ما هو زي بالاعمار الاصغر.
1: نعم، دكتور شايع بن احمد الشايع استشاري امراض الرئه وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ناخذ معك فاصل قصير ونرجع لك.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم برنامج عيادة الحاج الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. معنا الدكتور شايع بن أحمد الشايع وهو استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ونتحدث معه عن الأمراض التنفسية في الحج. حياك الله دكتور شايع. الله حيك دكتور شايع. نتكلم عن الحاج حتى لو كان كشخص سليم يعني معافى من الأمراض التنفسية، كيف أنه يحمي نفسه من الإجهاد الحراري وضيق التنفس؟
1: أعطيكم العافية مرة أخرى، وهي للتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. محاولة قبل أن يأتي للحج فهم مناسك الحج، أوقاتها، أماكنها، التزام بتوجيهات من المطوفين، من المسؤولين داخل الحملة، وأيضا من التوجيهات تأتي من الخدمات الموجودة. هذه من الأشياء الضرورية قبل أن تذهب للحج، لأنه هذا قد تقلل بإذن الله سبحانه وتعالى نسبة إصابتك بالأمراض أو تقليل الإصابة مثلا الحساسية أو ما شابهها. فمحاولة الابتعاد عن الاختلاط بالناس قدر الاستطاعة، التقارب الشديد، الزحام، يعني تقليل الذهاب مثلا في أوقات الذروة أو الشمس العالية، شرب الماء بشكل كافي، التغذية الجيدة، النوم الجيد، هذه كلها أمور ضرورية لأي شخص يريد الحج أن يحطها في باله، سواء قبل الحج أو أثناء القيام بالنسك. وأمر الله سبحانه وتعالى من سعة، وبعتقد الله سبحانه وتعالى الواحد يستطيع أن يمارس حجه بشكل آمن وصحي، وأيضا يعني يستطيع أن يؤدي هذه المناسك بالشكل المناسب وبشكل مريح.
0: نعم. طيب دكتور شايع، ما خطورة السلوك الدارج المتمثل في أفراد بعض الحجاج أنه يتناولون الأدوية تلقائيا بمجرد أنه شعر بألم بالحلق أو زكام دون ما يستشير الطبيب؟
1: أحسنتي، هذا سلوك زي ما تفضلتي دارج وموجود عند كثير من الناس قبل وأثناء الحج. بعض الناس قد يكون عنده أساسا مشاكل صحية مزمنة، فهو يعرف بعض الإجراءات الضرورية بتوجيهات من الطبيب حقه. مثلا ممكن يكون عنده مثلا زي ما تفضلت قبل قليل الربو، فيعرف متى يأخذه مثلا قبل ما يذهب لبعض المسافات الطويلة أو المشي الطويل أو إجراء بعض المناسك، يعني يأخذ مثلا بخاخ الربو قبل مثلا الإجراء بجرعات محددة. لكن المشكلة إنما يكون المريض هو الطبيب في نفس الوقت، ويطلعوا معاه شنطته كلها كاملة ومتكاملة من ضمنها مثلا المضادات الحيوية أو ما شابهها أو بعض الأدوية. المشكلة هنا تكمن إنما عندما يأخذها وإما تحدث المضاعفات الجانبية أو قد يتأخر تشخيصه لمشكلة أسوأ. فهنا تحدث المشكلة أو يعني الله يحفظ الجميع، قد يتعطل فيه مثلا الذهاب للمستشفى أو تفاقم مشكلة كان بالإمكان تجنبها.
0: نعم. طيب دكتور، يتردد مصطلح سعال الحاج أو زكام الحاج كظاهرة شبه حتمية، هل هي عدوى فيروسية أم بكتيرية تنفسية أم أنه مجرد عارض ناتج عن الجهاد والغبار؟ يعني غالبا تجي يعني بعد يعني على أواخر الحج يعني.
1: كثير من الناس عندهم هذه الأعراض تحدي بعد الحج، خلينا نقول أحيانا أثناء يعني الحج أو حتى العمرة، تتمحور حوالين 3 أو 4 أفكار. إما أنها تكون لها علاقة بالجهاز التنفس العلوي، وهي ما الحساسية

0: هي أو التهابات الفيروسية في الجهاز التنفس العلوي، وهي الأشهر عند أغلب الناس، وغالب الناس الحمد لله بعد ما يأتي من الحج أو حتى حصلت بعض الأعراض أيام وتنتهي وتختفي بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض الأدوية أو مع الراحة وما شابهها. من النادر أو من ليس من النادر أن قليلا أنها تكون التهابات بكتيرية، وغالبا الالتهابات البكتيرية أما أن يكون الشخص ذي يعني يصاحب أمراض مزمنة، مشاكل مزمنة مثلا رئوية أو ما شابهه، قليل أن يكون في عنده أنها تكون انتقال عدوى بكتيرية، وهو ممكن يحدث لكنه قليل، أو أنه يكون عنده مثلا ضعف المناعة لأسباب أخرى، ما يأخذ أدوية بيولوجية أو كيميائية أو أيا كان. فالأشهر هو التعرض للمحسسات وتغير الأجواء والنمط المعتاد على المريض، درجات الحرارة والرطوبة، وهو الآن أغلب الناس يشتكون منه لها علاقة بالجهاز التنفس العلوي والفيروسات، والأقل للأشياء الأخرى زي الالتهابات البكتيرية.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن لكبار السن أو بالعموم المرضى بأمراض تنفسية مزمنة التعامل الآمن مع نقص الأكسجين المحتمل الناتج عن الازدحام الشديد أو حتى الإجهاد الحراري؟
0: والله هذا سؤال جدا مهم، وهي حقيقة يجب أن توجه نصيحة مهمة سواء لمن يريد الحج، من يريد أن يأخذ أباه أو أمه أو من هو من أقاربه أو من معه، أو أيضا من الشخص كبير السن من يكون لديه أعراض أو أمراض مزمنة. نقصان الأكسجين هي علامة خطيرة جدا، لا يعتقد الإنسان أن العلامة هذه سهلة. وجودك في الحج ممكن قد لا تكون لدى الطاقم الطبي أو التمريض أو أيا كان الموجود هناك يعرفون كيف التعامل مع الحالات. ضروري جدا زي ما قلت قبل قليل التجهيز الجيد قبل الحج ومراجعة طبيبك قبل الحج، وتأكيد أن الأمور مناسبة أو مستقرة لأداء هذه الفريضة. لا تثقل على من معك أنك تروح إلا بتروح بالوقت الفلاني بالساعة الفلانية بطريقة النسك الفلانية، قال بعض الناس لا يستطيع هذا الأمور، خاصة الحمد لله من سبق له الحج فالأمور فيه يسر بإذن الله سبحانه وتعالى. نقصان الأكسجين علامة غير جيدة، وغالبا تكون لدى المريض علامات أو أمراض

0: مثلا او يعرف انه هذا قد يحدث له بعض الاجراءات الضروريه، ومن ضمنها اخذ جهاز قياس الاكسجين. فاذا كان هذا يعني حس باعراض مثلا الام في الصدر، فقدان للوعي، او اسف يعني دوخات علاماتها يعني، او مثلا اعياء او كتمه شديده معاها نقصان في الاكسجين، لا تتردد مباشره تتوجه لاقرب مركز صحي لمعاينه المشكله.
1: ختما معك دكتور شايع، نصيحتك الطبية للحجاج لتجنب صدمات التغير المفاجئ في درجات الحرارة سواء عند الانتقال من الحافلات والمخيمات شديدة البرودة إلى الطقس الخارجي الحار.
0: صحيح، طبعا ما يقال هذا شر لا بد منه، هو يجب أن يعني بسبب يعني طبيعة المكان، طبيعة التنظيم، طبيعة الأجواء، هذا قد يحدث. عدم الدخول بشكل مباشر، تجنب التعرض المباشر للهواء البارد أو للهواء بشكل مباشر، هذه يمكن من أهم الأشياء اللي تخفف يعني نسبة الحصول على هذا المشكلة. بعضهم يقول أول ما يدخل يعني يكون حران أو محتر بشكل عالي، إذا ما يروح مثلا الحافلة أو يفتح المكيف على أعلى درجة ويوجهه له بشكل مباشر مثلا، أو العكس إذا نزل الخيمة وكان المنطقة حارة أو جاء من مكان بعيد. الفكرة هنا في تغيير درجة البرودة والحرارة، خاصة إذا كان عنده صاحبه أو أشخاص لديهم مشاكل تنفسية مزمنة أو حساسية أو ما شابه، إلا ما تحدث بعض الأعراض اللي ممكن تخليك بدل ما أنك تتركز على حجك وعبادتك تركز على صحتك وتتهم بأشياء بالإمكان تجنبها بإذن الله سبحانه وتعالى. شيء ذلك محاولة أنه يعني يكون هناك مثل الوقت في الفاصل ما بين الدخول الغرفة أو ما شابهها، ابتعاد بشكل مباشر عن الأماكن اللي تكون باردة بشكل شديد أو موجه لها مثلا تيار هوائي بارد او مباشر. اعتقد هذه اهم الاشياء، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله الحافظ.
1: امين يا رب. شكرا لك دكتور شايع بن احمد الشايع، استشاري امراض الرئه وارتفاع ضغط الشريان الرئوي.
0: شكرا لكم، واشكر المستمعين والمستمعات. الله سبحانه وتعالى يكون هذا الحج حج مبرور، وانا سعيد مشكور للجميع.
1: اللهم امين.
0: واشكر لكم واشكر القائمين، وابتداء من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده و كل الخدمات والأفراد الذين يقومون في هذا الوقت المهم في تاريخ الأمة الإسلامية وفي هذا الزمن لمساعدة الحجاج. الجميع يقوم بقدرته وبطاقته، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يكون حجا آمنا وصحيا للجميع.
1: آمين، الله يكتب أجرهم جميعا. وطبعا الشكر موصول لكم مستمعي عيادة الحاج ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السبيعي، عيادة الحاج من إخراج مهند الويمي، في أمان الله.
2: عيادة الحاج.

يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة.

0: الثلاثة، ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: الركن الخامس.

0: الحق.
1: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا دكتور.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
1: حياكم الله. تحدثوا عن يوم من أيام الحج وهو يوم التروية. هذا اليوم وهو يعتبر اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويعتبر يعني أول مظاهر الحج لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم. بودي حقيقة أن تحدثنا عن هذا اليوم وكذلك أيضا عن سبب تسميته بيوم التروية.
2: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم التروية هو من أيام شهر ذي الحجة، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. سمي بهذا الاسم لأن الحجاج في السابق كانوا يروون الماء من خارج منى، لم يكن بمنى ثمة ماء للحجاج سواء يشربون منه أو يغتسلون.

0: أن يأتي الحاج إلى منى قبل الزوال، قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة رابع أربعة من ذي الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحلق لأنه كان قاريا، وبقي على إحرامه في الأبطح في مكة. ثم لما جاء اليوم الثامن أتى إلى منى قبل الزوال، ومن كان من أصحابه متمتعا وقد حل من عمرته أحرموا من مكانهم قبل الزوال وأتوا إلى منى. فالحاج يأتي إلى منى قبل زوال الشمس، أي قبل أذان الظهر، يصلي بها الظهر ركعتين وكذلك العصر ركعتين بلا جمع، والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ويصلي بها الفجر كذلك. ليس هناك أعمال يقوم بها الحاج سوى أنه يتلبس بالإحرام ويشتغل بالتلبية، يشتغل بالتلبية وكذلك يشتغل بالتكبير. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والتج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والتج هو إراقة دم الهدايا. فيشتغل الحاج بالتلبية ويعلم الحاج أنه في نسك، وهذا الأمر ليس واجبا، بمعنى أن من الحجاج من يكون في حملة، والحملة تروح تذهب مباشرة إلى عرفات، فأنا أقول اذهب معهم ولا تخالف. قد يقول الحاج: أنا أريد السنة وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا أمر حسن، لكن قد تقع في إشكالات، وهذا ننبه عليه كثيرا، أنك ملازمتك لمسير الحملة وسيرها أولى من عمل سنة قد تصل بها إلى إشكالات في حجك. فإن تيسر لك مع الحملة أن تأتي إلى منى يوم الثامن وتبقى بها فبها ونعمت، وتبيت بها ليلة التاسع، وإن ذهب أهل الحملة إلى عرفات مباشرة فاذهب معهم، فالأمر في هذا واسع بحمد الله تعالى. لكنك إذا جئت إلى هذا المكان فإنك تشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأعمال، وهو يوم استعداد ليوم عرفة. فيبيت الحاج ليلة التاسع بمنى، وإذا صلى الفجر بها دفع منها إلى عرفة حتى يصلي بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هذا اليوم وهو يوم التروية كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى وبات في منى. هل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة الهدي بالفعل أو بالقول أو بكلاهما في مثل هذا اليوم؟
0: كان يفعل ذلك، وهم يتأسون به لما أراد الحج. أتى الناس من كل فج عميق ليتأسوا وليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله ذكر حجه صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في صحيح مسلم، قال: فنظرت عن يميني وعن شمالي ومن ورائي ومن أمامي من راكب وماش كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم ويعلم تأويله. منظر جدا، تصوير من جابر بن عبد الله لهذه الحجة، تصوير بديع جدا، وكيف أن الناس كلهم قدموا ليأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ما يفعل ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. لكن لا يعني هذا أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، لأنه حج قارنا وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمره، فيتأسى به فيما يمكن التأسي به. وإما أما كون الحاج لم يسق الهدي، فالصحابة الذين لم يسقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، لأنه أتى مكة في رابع من الحجة وطاف وسعى، ثم أمر كل من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. وكانوا يتحرجون، لأن كان من أمر الجاهلية أن من أفجر الفجور التحلل بين الحج والعمرة، فأمرهم وعزم عليهم، حتى أنهم ذكروا أمرا يستحي منه، قالوا: أنا يأتي أحدنا منا وذكره يقطر منيا، وقال بعضهم: أي الحل؟ قال: الحل كله. فأمرهم بذلك أمر إيجاب، فتحلل من لم يكن قد ساق الهدي وأصبح حلالا حتى جاء يوم التروية فأحرم بالحج لأنه لم يسق الهدي. وهناك من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حج مفردا، أي قال: لبي

0: حجا. فالأنساك ثلاثة بحمد الله تعالى، والأمر فيه سعة. ومن العلماء من فصل في التفضيل إن أردتم ذلك. نعم. فيما يتعلق بالأنساك. نعم. قبل أن ندخل في التفضيل لا بد أن نشير إلى الفرق بين الأنساك حتى يعلم المستمع الكريم.
1: نعم.
0: الفرق بينها بالنسبة للتمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، إما في شوال أو ذي القعدة أو في أول عشر ذي الحجة، فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق شعره. إن كان قريبا من يوم العيد فالأولى أن يقصر حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد للحج. فهذا ما يتعلق بالتمتع، وهو عند أهل العلم الأفضل، لأنه يأتي بنسكين في حج في سفر واحد، يأتي بعمرة وحج منفصلين فتمتع. ولهذا شرع له أن يذبح هديا يشكر الله تعالى به على أن يسر له حجة وعمرة في سفر واحد. فهذا الدم يسمى دم شكران، يشكر الله تعالى عن هيئ له هذا المنسك المبارك وجمع بين نسكين في سفر واحد. الثاني القران، سمي بذلك لأن الحاج يقرن بين الحج والعمرة ولا يفصل بينهما بتحلل. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وهو الصحيح، وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك. قد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وقال لما رأى من أصحابه ما رأى من امتناعهم من التحلل من سوق الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى هذا الأمر، وقالوا تمنيه يدل على أن التمتع أفضل. ومن العلماء من فصل، وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى وأظن ابن القيم، وهو أن التفضيل يختلف. فمن لم يكن سبق له عمرة في غير أشهر الحج، وهذا في الغالب يكون لمن لم يكن من أهل المملكة العربية السعودية، فما سبق له أن اعتمر، فنقول السنة والأفضل في حقك أن تأتي بحج متمتع، فتأتي إلى مكة في أشهر الحج تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق وتحلل من عمرتك ثم تحرم بالحج يوم التروية. ومن كان قد ساق الهدي معه فالأفضل في حقه أن يحج قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومن لم يسق الهدي وسبق له عمرة في غير أشهر الحج فالسنة في حقه والأفضل أن يحج مفرداً.
1: نعم، مفردا،
0: لأنه لم يسق الهدي.
1: نعم.
0: وسبق له أن اعتمر في غير أشهر الحج. فهذا الجمع جمع طيب.
1: نعم.
0: والأمر فيه سعة.
1: نعم.
0: ولا ينبغي أن يثرب أحد على أحد. بعض الناس يثرب على الآخرين كونه وفق لنسك التمتع، ويثرب على الآخر أنه حج متمتع، حج قارنا أو حج مفردا. وقد يكون بعض الناس ليس عنده قدرة على الهدي فيأخذ الأخف والأسهل عليه، وتنويع هذا من سعة الشريعة وسماحتها ويسرها. فكل يختار النسك الذي يريد، ومن حج متمتعا أو قارنا أو مفردا وحجه مبرور نال الأجر بإذن الله تعالى. المقصود ليس فقط نوع النسك، وإنما أن يأتي بالحج الصحيح المبرور السالم من الرفث والفسوق والجدال بالباطل، لأنه قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من سلم من هذه الأشياء وكان حج مبرورا فإن الله تعالى يأجر عليه سواء كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا.
1: يعني سوق الهدي يا دكتور للمتمتع وللقارن، ما المقصود بسوق الهدي؟
0: سوق الهدي للقارن، سوق الهدي القارن. نعم. يأتي به من الحل. يعني مثلا جاء من جهة الرياض.
1: نعم.
0: فهو يسوقه من قبل ميقات السير الكبير، يكون يشتري من هناك مثلا ويأخذه معه، ولا يلزم سوق الهدي للقارن. القارن لو نوى وقال لبيك حجا وعمره جمع بينهما فهو عليه الهدي ولا يلزمه سوق الهدي، سنة إن تيسر له. الآن هذا الزمان يصعب سوق الهدي، وإن كان بعض الناس قد يفعله لكن يتعذر عليه مشقة، خاصة مع يعني
1: الحملات
0: والارتباط بها قد يتعذر على الإنسان أو يشق عليه، فلا ينبغي إنسان يشق على نفسه ما يتعلق بسوق الهدي. والأمر فيه سعة بحمد الله تعالى، إن تيسر له ذلك فعله، وإلا فالأمر واسع بحمد الله تعالى.
1: نعم. والمقصود مثل ما ذكرنا في قضية أن يكون هنالك ذبحا

0: للهدي، ذكرت قبل قليل أن المتمتع يشكر الله سبحانه وتعالى بهذا
1: نعم.
0: الأمر، والقارن
1: وكذلك القرآن الكريم لما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هنا المقصود به النسكين. أي فكلاهما يسمى متمتع، لكن المسمى الخاص إذا قيل تمتع فهو من أتى بعمرة مستقلة وأحرم بالحج، هذا التمتع الخاص الذي نعم. عند الفقهاء. لكن لو أطلق التمتع فالمراد به القران والتمتع، كلاهما يسمى متمتعا لأنه أتى بنسكين في سفر واحد. من العلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المتمتع والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، فإذا سعى في عمرته سواء المتمتع أو القارن قدم السعي مع طواف القدوم فإنه لا يبقى عليه إلا طواف وإفاضة فقط. ومنهم من قال أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وطواف لعمرته وطواف لحجه، والخلاف في هذا قوي، وابن تيمية رجح القول الأول وهو قول قوي. وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، والأحوط هو الأخذ بهذا القول حتى يخرج من الخلاف بإذن الله تعالى.
0: نعم. أيضا نذكر أمر مهم جدا وهو الحديث عن يعني التزام الحاج بتعليمات الجهات المنظمة في قضية يوم التروية. يعني نحن نتحدث عن يوم التروية اليوم الثامن، ويعني يكون هنالك بداية انطلاق وتحرك الحجاج وتجمعهم في مكان واحد وهو في ميناء.
1: أحسنت. يعني الحاج ينبغي له أن يتجه ويركز على ما أتى إليه. دائما الإنسان ينبغي العاقل خاصة يعني يصب اهتمامه فيما أتى إليه ولا ينشغل بأمور خارجة. الانشغال بأمور خارجية هذه تشتت ذهنه وتخرجه عن ما أراده، فلا يشتغل بأي أمر آخر ويقصد المكان الحملة ويبقى فيها يوم التروية. من الأشياء المهمة الإحرام لمن كان متمتعا، من أن يحرم الأمر في هذا واسع، لا يلزمه أن يذهب إلى الحرم يحرم من عند الميزاب كما يعتقد بعض الناس ولا يعني غير ذلك، وإنما يحرم من مكانه. لو أحرم من ميناء لا بأس، والسنة أن يحرم قبل الزوال، لو أحرم بعد الزوال الأمر واسع بحمد الله تعالى. وأحرم عصر يوم التروية لا بأس، لو أحرم بالحج في الليل عرفة كل هذا، لو أراد أن يؤخر الإحرام إلى يوم عرفة لا بأس. لكن أقول السنة إذا تيسر الإنسان السنة فيأتي بها، أن يحرم بالحج إن كان مفردا أو كان متمتعا وقد حل من عمرته، أن يحرم قبل زوال الشمس يوم التروية وأن يبقى في ميناء هذا اليوم. وهو يوم التروية هو أول أيام الحج، فينبغي أن يرتاح الحاج وأن لا يكثر الذهاب والخروج والحركة والانتقال حتى لا يتعب نفسه. ثم إذا جاء يوم عرفة وهو يوم الدعاء ويوم المباهاة ويوم الإقبال وبعده يوم في كذلك مبيت مزدلفة وأعمال الحج تتابع، فيكون يوم التروية يوم انطلاقة للحج، فيستعد ويتزود ويروض نفسه على ذكر الله تعالى ويشتغل بذكر الله. وأنا أؤكد على الحجاج أن لا يشتغلوا بالقيل والقال، وهذا نشاهده كثيرا، أصبح عند بعض الناس الحج وكأنه نزهة برية والأحاديث الجانبية والمبالغة في ذلك، ويجوز الكلام ما نحرمه، لكن ينبغي الإنسان أن يشتغل بذكر الله. لأنه جاء في الحديث لما سئل أي الحاج أفضل قال أكثرهم لله ذكرى، وذكر الله تعالى مقصد عظيم من مقاصد الحج. ينبغي للحاج أن يشتغل بذكر الله، قراءة القرآن الكريم، الدعاء، التسبيح، التهليل قدر الإمكان 4 أيام أو 5 أيام. ينبغي الإنسان أن يقلل فيها ما استطاع من هذه الصوارف، والاشتغال بالأجهزة الذكية والاشتغال بمواقع ونحو ذلك يصرف الحاج عن هذا النسك، لأنه يريد دقة قلبه، يريد استقامة قلبه، يريد أن يرجع نقيا من الذنوب، يريد أن يحقق التقوى، وهذا شك أنه له عوامل ينبغي للحاج أن يعمل بها.
0: نعم، هل يصح دكتور

0: دكتور تسمية هذا اليوم بيوم التكبير، يوم الترويح؟
1: لا أعرف أن أحد من أهل العلم سماه بيوم التكبير. طبعا التكبير تعلم أن التكبير تكبير نوعان، تكبير مطلق تكبير مقيد. التكبير المطلق في أيام العشر من حين أن يدخل شهر ذي الحجة يشرع للحاج وغير الحاج أن يكبر في كل وقت، ويجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والأماكن العامة والبيوت. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان أبو هريرة رضي الله عنه وعمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا ما يتعلق بالتكبير المطلق كما قال الله جل وعلا: ويذكر الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة. لا يعني هذا انقطاع التكبير المطلق ما يفهم بعض الناس، لا، التكبير المطلق يبقى في كل وقت، لكن يزداد التكبير تقييدا وتأكيدا عقب أدبار الصلوات المكتوبة. بعد فجر يوم عرفة يكبر الناس بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله من السلام من السلام، فالله أكبر الله أكبر إلى آخره. أما الحاج فالتكبير المقيد يبدأ من يوم النحر، إذا رمى العقبة يوم النحر فيبدأ ظهر يوم النحر يكبر التكبير المقيد. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات أيام تشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يستمر هذا التكبير المقيد إلى آخر أيام التشريق، فإذا أذن المغرب يوم الثالث عشر انتهى التكبير كله، سواء التكبير المطلق أو التكبير المقيد. كان عمر رضي الله عنه في قبته بمنى يكبر، فيكبر الناس بتكبيره، قال: فترتج منى تكبيرا. تكبيرا في البخاري أن الصحابة كان يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه، ويهل منهم المهل أي لبي لبيك اللهم لبيك فلا ينكر عليه. فيشتغل الحاج بالتكبير أو يشتغل بالتلبية، المهم لا ينفك لسانه عن ذكر الله جل وعلا، ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله جل وعلا على أن يسر له القدوم والوصول إلى هذه البقاع الطاهرة، ويلهج بذكر الله تعالى. أسأل الله تعالى للحجاج التوفيق والإعانة.
0: آمين يا رب العالمين. هذا بخصوص الحجاج، أما بخصوص غير الحاج، هل لهذا اليوم خصوصية معينة وهو اليوم الثامن؟
1: ليس هناك خصوصية لغير الحاج، لكن من استطاع أن يصوم هذا اليوم. وأنبه على أمر يعني قد أنكره بعض طلاب العلم، ولا أدري ما وجه إنكارهم، وألفوا في مؤلفات إنكارا على من يصوم تسعة ذي الحجة، وقالوا إن هذا بدعة، وهذا قول غريب جدا. والصحابة كانوا يقضون أيام رمضان في تسعة ذي الحجة، وجاء عن هنيدة بنت خالد وإن كان في ضعف عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيام تسعة ذي الحجة. وقد قال ابن رجب إن هذا مثبت ومقدم على نفي عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وهذا صحيح مسلم. ولو لم يصح عن رسول الله أنه صام تسعة ذي الحجة، فالصيام عمل صالح، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من عشر ذي الحجة. فالصيام عمل صالح، فمن أوقعه في عشر ذي الحجة فقد أوقع عملا صالحا، فهو يفضل الجهاد في سبيل الله. يشتغل الحاج أو غير الحاج بسائر أنواع القربات، كل حسب ما يفتح الله له. يفتح لك باب الصدقة، يفتح لك باب الصيام. وأنا أؤكد على أمر جدا لإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، سواء الحجاج أو غيرهم، أمر لا ينفك عنه الإنسان في العشر أو في غيرها، وهو أداء الفرائض. يعني بعض الناس يركز على النوافل ويعتني بها، لكن على حساب الفرائض. تجده لا يصلي صلوات الخمس في أوقاتها، أو يتأخر عن الجماعة، أو يصليها سرقة ونحو ذلك. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله أحب شيء إليه أن يتقرب العبد به الفرائض، فنعتني بالفرائض، نصلي الفرائض الخمس في أوقاتها في المساجد للرجال مع جماعة المسلمين، ونؤدي سنن الرواتب.

0: قبلها ونطمئن فيها فنعتني بها، لأنها هي العمود الإسلام ويركن الثاني العمل من أركان الإسلام. ثم بعد ذلك يأتي الأعمال الأخرى من النوافل التي تقرب بها الحاج وغيره في هذه الأيام، وخاصة ما يتعلق بيوم التروية الذي نتكلم عنه.
1: نعم، يوم التروية يا دكتور هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويتبعه طبعا اليوم العظيم هو يوم عرفة. ليلة هذا اليوم أو يعني الليلة التي تتبع هذا اليوم هي ليلة عرفة، هل هنالك أعمال للحاج وغير الحاج في هذه الليلة؟
0: لا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا خاصا لهذه الليلة، وإنما سواء الحاج أو غير الحاج، طبعا غير الحاج أمره يعني واضح وجلي. الحاج يبيت بمنى، إن تيسر له أن يأتي منى ويبقى فيها يوم التروية ويبيت بها الليلة التاسع، فهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس بواجب، خلافا لأيام التشريق فإن المبيت بها واجب من واجبات الحج. فيبيت الحاج بمنى هذه الليلة ويأخذ حظه من النوم، لأنه سيأتي يوم طويل وتفرغ فيه للعبادة والطاعة والذكر والدعاء، فيعني يتهيأ ويعطي نفس حظها من الراحة حتى بإذن الله تعالى يوفق في هذا اليوم، أعني يوم التاسع، للأعمال التي تخصه.
1: نعم دكتور، أيضا يعني للحاج إذا كان هنالك في المشاعر المقدسة هل يستمر ويلتزم بسنن الرواتب، أو هو يعني يعتبر مثل المسافر لا يأتي بها؟ وماذا عن أيضا سنة الفجر وكذلك أيضا قيام الليل؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. طبعا من السنة في السفر ترك السنة. ابن عمر سافر يوما وكان معه أحد أصحابه، فلما قصر الصلاة الرباعية قال هل لا سبحت أي تنفلت؟ قال لو كنت مسبحا لأتممت، فيضع الله عني ركعتين من فريضة ثم أصلي راتبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع من السنة سوى لا يأتي إلا بالوتر والسنة القبلية الفجر، وما عداها لا يأتي بها في السفر. فكان يترك هذه السنن كلها الرواتب سواء في الظهر أو في المغرب أو في العشاء، وإنما كان يصلي سنة الفجر القبلية ويوتر. حتى أنهم قالوا في ليلة المزدلفة لم ينقل هل هو صلى الوتر أم لا. فالشاهد أن من السنة ترك السنة في السفر، وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم هذا الأمر، فالمسافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما جاء في الصحيح البخاري وغيره إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هنا فائدة ينبغي أشير إليها وإن كانت خارج موضوع الحلقة لكنه مهم جدا. تفضل. بمناسبة أن على العبد أن يلزم أعمالا يداوم عليها في حياته في صحته في إقامته، فيداوم على مثلا قيام الليل بركعات معينة، يداوم على سن الرواتب، يداوم على صيام أيام معينة إن قدر عليها الاثنين والخميس، وهكذا على صدقة يقوم بها، لأنه إذا عرض له عارض من سفر أو مرض يكتب له أجرها وهو لم يعملها. وهذا من أعظم الفوائد التي ينبغي التنبه لها. قد يمرض لا قدر الله، يبقى مريضا أيام أو شهور، ثم يجري عليه عمله الذي يعمله، صيامه وصدقاته وورده، أو يسافر فيكتب له كأنه عمل هذا العمل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وقال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
1: نعم، نذهب إلى محور أخير نتحدث فيه عن يعني الاستعداد لليوم القادم لسواء للحاج وغير الحاج، وهو يوم عرفة، هو اليوم يعني الذي يعتبر أول أيام الحج الفعلية والتي يعني تحصل فيها الأفعال على أرض الواقع، وهي كثيرة. وكذلك أيضا لغير الحاج أن يستعد لهذا اليوم بالدعاء، وكذلك أيضا يستعد له بالصيام وغيره.
0: نعم، شك أن يوم التروية أعماله يعني قليلة للحاج، ولا يوجد لغير الحاج أعمال مشروعة في يوم التروية. ومبيت الحاج بمنى سنة كما قلنا، فيبقى أنه يعني يتهيأ

0: ويستعد ليوم عرفة كما ذكرنا قبل قليل. وشك أن هذه النية بأن ينام وينوي بها التقوي على العبادة هذا من السنة، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا نام الحاج تلك الليلة وهو ينوي بهذه النومة أن يأخذ قسطا من الراحة ويتهيأ ليوم غد يوم عرفة ويكون أقوى وأنشط في العبادة، فهو مأجور على هذا النوم، كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد. ثم قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سمى نومه سنة، وسمى فطره سنة، وسمى نكاحه سنة، فهذا أيضا ينبغي للحاج أن يتنبه له. بعض الحجاج يشق على نفسه بالمشي ويظن أن الحج ماشيا مشروع أو سنة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وإنما حج راكبا. ولما سئل وقال: إن أمي نذرت أن تحج ماشية، قال: مرها فلتركب ولتمشي، فإن الله غني أن تعذب نفسها. يأتي بعض الناس يقول: سأحج ماشيا أعظم الأجر. نقول: ليس هذا من دين الله في شيء، فاركب وخذ بوسائل الراحة. فيقول بعضهم: حج لا تعب فيه ولا نصب لا أجر فيه. ويأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. هذا النصب الذي يصيب الحاج من غير قصد، أما كون يتقصد العناء والعنت والتعب والنصب فهذا لا أجر عليه، بل من التهلكة ومن مشقة على النفس. فينبغي أن يقصد الأيسر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. فينبغي أن نكون ميسرين. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا.
1: نعم، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم المستمعين الكرام، وأن يبارك لكم في علمكم وعملكم وفي عمركم. دكتور حمد، شكرا جزيلا لهذه الدقائق، شكرا لضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج دكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدمة من علي آل سلطان، من الإعداد ومن التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف تنيان. في أمان الله.
2: الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس.
2: الثالثة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين. ضيوف الرحمن يتوافدون غدا إلى ميناء لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة. وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية قوات الوزارة المشاركة في موسم الحج ويدشن معسكر الشرائع. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام. المملكة وأربع عشرة دولة يدينون افتتاح ما يسمى أرض الصومال سفارة بالقدس المحتلة. كانت تلكم العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. يتوجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة يوم غد الاثنين الثامن من ذي الحجة إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية، وذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استعدادا للوقوف بصعيد عرفات الركن الأعظم للحج.
3: مع اكتمال استعدادات كافة القطاعات لاستقبال قرابة 2 مليون حاج في مشعر ميناء لقضاء يوم التروية غدا قبل الصعود إلى عرفات، أكدت وزارة الحج والعمرة على الاستعدادات المبكرة لتطوير منظومة الخدمات وتوظيف التقنية في إدارة الحشود والإشراف المستمر على شركات الطواف ومختلف الجهات المعنية بخطط التفويج لرمي الجمرات من أجل الحد من الزحام ورفع جودة التجربة الشاملة للحجاج. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، تواصل وزارة الحج والعمرة تطوير منصة نسك مسار وتأهيل الشركات ومراكز الضيافة وتوسيع نطاق المبادرات النوعية والابتكارية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة. موسم حج هذا العام حظي بتغطية إعلامية واسعة من خلال النسخة

0: الثالثة من ملتقى إعلام الحج بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة تضم أكثر من 3000 إعلامي محلي ودولي، تواكبها أكثر من 150 وسيلة إعلامية. وعلى صعيد الصحة تم وضع خطط استباقية متكاملة بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، وبطاقة سريرية تجاوزت 20,000 سرير، منها أكثر من 3,800 سرير في المشاعر المقدسة، مع مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمستشفى من الطوارئ 2 وزيادة المراكز بأكثر من 3,000 مركبة و11 طائرة إسعافية و7,700 مسعف، ومشاركة أكثر من 52,000 ممارس صحي لخدمة الحجاج. تأمين الحماية وحفظ النظام خلال هذا الموسم سخرت من أجله القوات الأمنية جميع إمكاناتها المادية والبشرية عبر فرض طوق أمني على مداخل مكة والمشاعر ومتابعة الإعلانات الوهمية للحج وضبط
1: وقف الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني على الجاهزية العسكرية لقوات وزارة الحرس الوطنية المشاركة في مهمة الحج لهذا العام، كما دشن سموه معسكر قوات وزارة الحرس الوطني في الشرائع بمكة المكرمة الذي شهد هذا العام نقلات تطويرية نوعية في البنية التحتية والتجهيزات والمرافق المساندة، ما انعكس إيجابا على مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية وأسهم في تعزيز القدرة على تنفيذ المهام بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة. يعقد مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام اليوم الإجازة الصحفية الأول الخاص بموسم حج هذا العام بمشاركة كل من وزارة الإعلام ووزارة الحج والعمرة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والخدمية المقدمة للحجاج. تتجلى جهود المملكة وملوكها الكرام في العناية بكسوة الكعبة المشرفة عبر التاريخ السعودي الحديث من خلال منظومة عمل متكاملة بدأت بأمر الملك المؤسس رحمه الله بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة في مكة المكرمة عام 1346.
2: رعاية ممتدة منذ أكثر من 100 عام تواصل المملكة بذل جل اهتمامها عاما بعد عام في العناية بكسوة الكعبة المشرفة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود رحمه الله إلى وقتنا الحاضر. شرف خدمة كسوة الكعبة المشرفة الذي تولته الدولة السعودية منذ تأسيسها شهد مراحل مختلفة من الإتقان والتطوير، ووظفت من أجله الكوادر السعودية المؤهلة من بداية عملية النسيج بالكامل داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى بث تغييرها سنويا أمام أنظار العالم الإسلامي مع بداية شهر محرم. وطوال عهود أبناء الملك عبد العزيز تطورت صناعة الكسوة بشكل كبير، وشهدت مراحل جديدة من الدعم والرعاية منذ تأسيس دار خاصة بها في عام 1346 للهجرة إلى أن تحولت إلى مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. سلسلة من التوسعات شهدها المجمع وأقسامه المتنوعة من النسيج والطباعة إلى التطريز والمذهبات، إضافة إلى مختبرات الجودة والسلامة المهنية في عمل دؤوب يتجدد كل عام. العناية بتجديد ثوب الكعبة المشرفة بما يليق بمكانتها وقدسيتها في قلوب المسلمين بات دلالة تميزت بها المملكة في خدمة أطهر بقاع الأرض وضيوف الرحمن حول العالم.
1: انطلق صباح اليوم قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات ومزدلفة، وذلك عبر منظومة متكاملة تضم 9 محطات موزعة على طول مسار القطار. ويتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة، إذ تصل سعة القطار الواحد إلى نحو 3,000 راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية 72,000 راكب في الساعة. وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم نقل ما يزيد عن 2,000,000 راكب عبر 2,000 رحلة. أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر الدكتور تيمور جان وجود أكثر من 7,700 مسعف ومسعفة في أكثر من 500 نقطة إسعافية لخدمة الحجاج.
3: تخرج الهيئة بالتكامل من المنظومة الصحية ما يتجاوز 7,700 مسعف.

0: ومسعفة لتوفير أقدم لتقديم أفضل الخدمات لطلبة الحرام انطلاقا مما يتجاوز 500 نقطة تمركز وانطلاق بالإضافة إلى أسطول من الآليات الخفيفة والمتوسطة والمتقدمة بعد تجاوز 3000 آلية بالإضافة إلى وجود كادر كبير من الأطباء المتخصصين في غرف التحكم الطبي الذين يتعاملون مع المعطيات الميدانية لتوفير الدعم للزملاء بالإضافة إلى عدد كبير من الزملاء والزميلات المرحلين المتخصصين في تحريك وتخطيط انتقال آليات الإسعاف حال الاحتياج لذلك لا سمح الله.
1: فعلت وزارة الصحة 30 وحدة صحية منها 26 وحدة صحية بمشعر مزدلفة وأربع وحدات صحية موزعة على امتداد الجمرات والحرم خدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حجه هذا العام بهدف تعزيز التغطية الصحية وتسريع الوصول للخدمات الصحية ضمن جهود المنظومة الصحية لتقديم رعاية صحية متكاملة لضيوف الرحمن بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة. أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إتاحة مواعيد زيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك، وذلك ضمن منظومة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والزوار في المسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام. وأوضحت الهيئة أن مواعيد الزيارة اليومية للرجال تبدأ في الفترة الأولى من الساعة الثانية صباحا حتى صلاة الفجر، فيما تمتد الفترة الثانية من الساعة 11:20 صباحا حتى صلاة العشاء. وبينت أن مواعيد زيارة النساء تشمل الفترة الأولى من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 11 صباحا والفترة الثانية من بعد صلاة العشاء حتى 2 صباحا. حقق المنتخب السعودي للفيزياء 5 جوائز دولية في النسخة 26 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2026 الذي أقيم في مدينة بوسان بجمهورية كوريا خلال الفترة من السابع عشر وحتى 25 من مايو الجاري بمشاركة 209 طلاب وطالبات يمثلون 27 دولة. وارتفع رصيد المملكة بهذا الفوز في أولمبياد الفيزياء الآسيوي إلى 27 جائزة دولية موزعة على 6 ميداليات برونزية و21 شهادة تقدير منذ بدء مشاركتها في الأولمبياد 2012 ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع موهبة وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. في الأخبار الدولية أدان وزراء خارجية المملكة ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وعمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا بأشد العبارات الخطوة غير القانونية المرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وأكد وزراء الخارجية رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي. الخبر الأخير في هذه النشرة، ذكرت مصادر إخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وأشارت المصادر أن الاتفاق ينص أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين واشنطن وطهران ما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية دائمة. بهذا الخبر وصلنا وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة، في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. ضيوف الرحمن يتوافدون غدا إلى منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة. وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية قوات الوزارة المشاركة في موسم الحج ويدشن معسكر الشرائع. انطلاق لرحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام. المملكة و14 دولة يدينون افتتاح ما يسمى أرض الصومال سفارة بالقدس المحتلة. نشرة انتهت، في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان وفي التنفيذ على الهواء زميل مهند الويمي ودمتم في رعاية الله.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين. مستمعينا، في كل عام ومع توافد ملايين الحجاج من مختلف دول العالم إلى المشاعر المقدسة، تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية بوصفها نموذجا استثنائيا في إدارة الحشود وخدمة الإنسان، حيث تتحول رحلة الحج إلى منظومة متكاملة تعمل فيها آلاف الجهات الرسمية والخدمية والصحية وكذلك التنظيمية بتناغم دقيق، هدفه الأول أن يؤدي ضيف الرحمن مناسكه بكل يسر وطمأنينة وأمان. وخلف هذه الصورة العظيمة هناك أبطال لا تظهر أسماؤهم كثيرا في الواجهة، يعملون بصمت ويتحركون بدافع إنساني خالص، مؤمنين أن أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان هو أن يكون عونا لغيره في رحلة إيمانية بهذا الحجم. إنهم المتطوعون. وفي موسم الحج تحديدا لا يكون التطوع مجرد ساعات عمل أو مهام مؤقتة، بل يتحول إلى رسالة إنسانية يعيشها المتطوع بكل تفاصيلها، من لحظة استقبال الحاج إلى دعمه صحيا ونفسيا وإنسانيا، وحتى الاطمئنان على سلامته وراحته وسط الزحام والتنقل والإجهاد. وفي القطاع الصحي تتجلى هذه الصورة بأبهى أشكالها، حيث يقف المتطوع الصحي جنبا إلى جنب مع الكوادر الطبية، يسهم في التوعية والإرشاد والتنظيم ومساندة الفرق الصحية والتدخل السريع وتقديم الدعم للحجاج بلغات وثقافات مختلفة. كما أن العمل التطوعي الصحي في الحج لم يعد جهداً فردياً بسيطاً، بل أصبح عملاً مؤسسياً منظماً تقوده جمعيات ومؤسسات وطنية تسعى إلى صناعة أثر حقيقي ومستدام عبر التدريب والتأهيل واستقطاب الكفاءات وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. اليوم مستمعينا الأعزاء نسعد أن يكون معنا في هذه الحلقة من برنامج بسلام آمنين الأستاذة عبير إبراهيم أبو عيشة، مشرفة التطوع بجمعية أنا صحي للخدمات الصحية، للحديث معها عن الخدمات الصحية التطوعية التي تقدمها هذه الجمعية. مرحبا أستاذة عبير.
2: حياك الله وأهلا وسهلا بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. حياك الله.
1: الله يحييك أستاذ عبير. يعني بداية حدثينا عن جمعية أنا صحي للتطوع الصحي، عن رسالتها وأهدافها في خدمة المجتمع بشكل عام وخدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص.
2: جمعية أنا صحي للخدمات الصحية هي جمعية صحية غير ربحية، مقرها مكة المكرمة، وانطلقت رحلتها من عمل التطوعي منذ عام 1434، ثم تطورت لتصبح في عام 1446 كياناً صحياً مؤسسياً متخصصاً يعمل لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته. ونؤمن نحن في الجمعية بأن الصحة لا تبدأ من غرفة العلاج فقط، بل من الوعي والوقاية وبناء الإنسان الصحي. لذلك نعمل من خلال منظومة متكاملة تشمل التوعية الصحية والخدمات العلاجية والتدريب الصحي والعمل الميداني والتطوعي بما يحقق أثراً صحياً مستداماً في المجتمع.
1: ممتاز. طيب أستاذ عبير، يعني تحديداً عن موسم الحج، كيف تستعدون لموسم الحج كل عام؟ وما أبرز المبادرات في هذا الجانب التي تعملون عليها حتى ينطلق موسم الحج؟
2: طبعاً موسم الحج جداً يعني شعيرة من شعائر الإسلام. يبرز العمل في موسم الحج بأن نخدم الحجاج بجميع اللغات. هناك أيضا يعني استدامة في الخدمات وتسهيل الأعمال هذه، وتعزيز الشراكات نكون في العمل التطوعي حتى نخدم الحج والحجاج. طبعا أبرز المواقف تكون من جوار بيت الله الحرام. طبعا جمعيتنا تتولى اهتمام خاص في خدمة ضيوف الرحمن، خدمة صحية بحتة من خلال المبادرات الميدانية.

0: والموسمية ونشر الوعي الصحي في مع ضيوف الرحمن، وأيضا نشارك في برامج الوقاية والكشف الأولي وتقديم الإرشاد الصحي والمساندة الوقائية، بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج والمعتمرين ورفع جودة تجربتهم الصحية أثناء مناسكهم.
1: جميل، يعني هناك أدوار واضحة أنتم تعملون خطط عليها يقوم بها المتطوع الصحي في المشاعر المقدسة واضحة ويعرفها، يعني وفق إطار معين وتنظيم وخطة يعني قبل موسم الحج.
0: نعم صحيح، نعمل طبعا مواقف المتطوعين يعني تجهيز كامل لفريق التطوع، حيث ينزل في الميدان في خدمة ضيف الرحمن. أيضا يساهم أيضا المتطوع يعمل لساعات لمساعدة الحجاج التائهين، أيضا تأثير بعض الحجاج عند وصولهم للمشاعر ورؤيتهم للكعبة لأول مرة. طبعا هذه كلها مواقف إنسانية بين الحجاج، مشاركة المتطوعين في توزيع الماء والطعام ومساعدة المرضى وكبار السن من جنسيات من جميع الجنسيات. طبعا جدا قصص تكون ميدانية تسهم في راحة وخدمة ضيف الرحمن.
1: طيب أستاذ عبير، كيف حجم الإقبال على التطوع الصحي خلال موسم الحج من قبل يعني الشباب وكذلك الشابات، وهل هناك فئات عمرية أو تخصصات معينة مطلوبة للانضمام إلى التطوع في الجانب الصحي لرعاية ضيوف الرحمن؟
0: طبعا يشهد موسم الحج كل عام إقبال كبير ومتزايد طبعا بالذات على التطوع الصحي، خصوصا مع توسع المبادرات الوطنية ودعم رؤية المملكة في هذا المجال، فأصبحت الجهات الصحية والفرق الميدانية تستقطب أعداد كبيرة جدا من المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن، طبعا من الأطباء بمختلف التخصصات والتمريض والطوارئ والمسعفين والأخصائيين الصحيين والتثقيف الصحي والصيادلة أيضا وأخصائي العلاج النفسي والمترجمين والمتحدثين باللغات والمتطوعين في تنظيم والإرشاد وإدارة الحشود، جميعنا نكون في خدمة ضيوف الرحمن. وأيضا ما ننسى فئة الشباب وطلاب التخصصات الصحية وطلاب الجامعة والتخصصات الصحية، أيضا عليهم إقبال كبير وخاصة من الجامعات والكليات الصحية. طبعا نستقطب أو لدينا فئة كبيرة من مشاركات متميزة من ذو الخبرة، أيضا المتقاعدين في المجالات الطبية والإنسانية موجودين أيضا معنا في خدمة ضيوف الرحمن.
1: جميل، طيب كيف يستطيع الشخص من ذوي الاختصاص الصحي التسجيل والانضمام إلى العمل التطوعي الصحي من خلال جمعيتكم، وما هي الشروط أو المهارات الأساسية المطلوبة؟
0: نعم، يستطيع أي شخص مهتم بالعمل التطوعي التسجيل عبر الجهات الرسمية والمنصات المعتمدة في المملكة، ومن أبرزها المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وانضمامه إلى الجمعيات الصحية والجهات المشاركة في مواسم الحج والفعاليات المجتمعية. وأول شيء طبعا ينشأ حساب في هذه المنصة، ثم تعبئة البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات واختيار المجال التطوعي اللي هو حابب أنه يساهم ويشارك فيه. وطبعا ما ننسى ضروري حضور للدورات التثقيفية والتدريب المطلوب عشان لما يمسك المهام يعني يعطيها على أكمل وجه، وبعدها الحصول على القبول والتوجيه الميداني وبدء العمل في الميدان. بالنسبة للمهارات طبعا لازم عنده طبعا جميع المتطوعين الحق يعني عندهم الالتزام والانضباط وتحمل ضغط العمل، هذا ما شاء الله تبارك الله على مستوى عالي. أيضا القدرة على التعامل الإنساني مع اختلاف الثقافات. أيضا الفريق العمل التطوعي وجميع من في الميدان يعملون جميعهم بروح الفريق الواحد، من تعاون من تكاتف من جد مكملين لبعض. أيضا اللياقة الصحية في الحقيقة لابد منها لأنه عملنا أغلبه في الميدان، فلازم اللياقة الصحية تكون على قدر عالي، مهارات التواصل طبعا جميع هذه الأمور تكون عندنا.

0: المتطوع ونبدأ إحنا نجهز هذا المتطوع من تدريب وتأهيل وتثقيف وكله، وبعدها ينزل الميدان وهو مستعد على أكمل وجه في خدمة ضيوف الرفاق.
1: جميل. طيب أستاذ عبير، يعني أنت كإنسانة متطوعة ومسؤولة أو مشرفة في جانب التطوع الصحي، كيف تنظرين إلى إسهام رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين القطاع غير الربحي والعمل التطوعي بشكل أكبر؟ يعني قبل الرؤية ربما كنا في وضع، والآن يعني في رؤية 2030 رؤية المملكة وتحديدا في الجوانب التطوعية وتمكين القطاعات غير الربحية في العمل الصحي وغيره بشكل عام. يعني
0: صحيح، طبعا أسهمت رؤية المملكة 2030 بشكل كبير في دعم وتمكين القطاع الغير ربحي، وأيضا دعمت بشكل كبير العمل التطوعي من خلال تحويله إلى شريك أساسي في التنمية الوطنية. يعني مو أنا ما أستقطب المتطوع، ترى هو أولا شريك أساسي في التنمية وليس مجرد قطاع مساعد فقط، لا. طبعا رفع مساهمة القطاع الغير ربحي في الناتج المحلي عبر دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتمكينها ماليا وتنظيميا، وأيضا إطلاق برامج ومبادرات لتعزيز ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع. هذا اللي يخلي وصولنا لمليون متطوع سنويا، فعلا وصلنا إلى مليون متطوع، وأيضا وأنا متأكدة أن أيضا تجاوزنا هذا السقف بسبب دعم التحول الرقمي للقطاع الغير ربحي لتسهيل الوصول للخدمات وإدارة المتطوعين. طبعا تعزيز الشراكة بين القطاعات هذا أيضا يسهم في نجاح المجال التطوعي، أيضا إنشاء المنصات الوطنية للعمل التطوعي وتنظيم الفرص التطوعية ودعم المبادرات الصحية والتعليمية والحج والخدمات الإنسانية، كلها رفعت كفاءة العاملين والمتطوعين في الميدان.
1: نعم، جانب الوعي مهم جدا، وربما عرجت عليه قبل قليل، يعني هل تلاحظين تطور في وعي المجتمع كمؤسسات وأفراد أيضا بأهمية التطوع بشكل عام والتطوع الصحي مقارنة بالسنوات الماضية؟
0: نعم، هناك تطور جدا كبير وواضح ولله الحمد في وعي المجتمع بأهمية التطوع الصحي. طبعا مقارنة بالسنوات الماضية أصبح الإقبال الآن على المبادرات الصحية أكثر تنظيما واحترافية في الحقيقة، وخاصة بعد دعم رؤية المملكة لهذا المجال، وأصبحنا نلاحظ زيادة الأعداد المتطوعين. يعني إحنا ننزل فرصة مثلا نحتاج 100 متطوع، الإقبال يفوق 1000 وبالآلاف ما شاء الله. طبعا كلهم في سواء في المجال الصحي أو الغير الصحي، كلهم مبادرات مجتمعية يعني يحبوا يشاركوا فيها. ارتفاع وعي الشباب كثير بأثر التطوع في خدمة المجتمع واكتساب الخبرات العملية. يعني مو أنا فقط متطوع أنزل وأمشي، لا، فعلا يكتسب مهارة، يكتسب خبرة خدمة للمجتمع، تزيد خبرات عملية وعلمية أيضا. طبعا المشاركات التخصصات كلها اللي في التطوع الصحي ما تقتصر فقط على الممارسين، لا، ممكن غير الممارسين الصحي، من ناحية التنظيم، من ناحية الإرشاد، من ناحية الدعم النفسي، جميعهم كلهم ينزلوا في خدمة ضيف الرحمن وتحقيق الرؤية ودعم هذا المجال. طبعا هذا كله يعكس حجم الوعي المجتمعي والتفاعل الكبير مع العمل التطوعي.
1: جميل.
0: وبالذات المواسم الكبرى مثل الحج، يعني أصبح المجتمع أكثر إدراك لأهمية التطوع في هذا الموسم الكبير، وكيف الجميع يعني همه الوحيد يعني حفظ سلامة الحجاج وتحسين تجربتهم الإنسانية والصحية في هذا.
1: جميل. والعمل التطوعي أستاذ عبير يعني يتطور من عام إلى آخر بوسائله وبتقنيات الحديثة، وبما أن هذا العام يعني هو عام الذكاء الاصطناعي في المملكة، هل تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بشكل عام في أعمالكم أو في تنظيم المتطوعين وتنظيم عملهم الميداني أو حتى الخدمات المقدمة أصلا من قبلكم للحجاج؟
0: نعم، توجيه رؤية المملكة العربية السعودية بأنه هذا العام يعتبر عام الذكاء الاصطناعي، في الحقيقة أدخلنا هذا النظام في تنظيم الأعمال التطوعية وخدمات الحجاج. مثال مثلا استخدمنا الذكاء الصناعي في إدارة المتطوعين عبر تسجيلهم، عبر توزيع المهام، عبر تتبع الأداء بشكل أسرع وأكثر دقة، أيضا الاستفادة من التحليلات الذكية، التنبؤ بمناطق الازدحام وتحسين حركة الحشود داخل بالذات داخل المشاعر، أيضا توظيف الأنظمة الذكية في جدولة النقل، الإعاشة، أيضا الاستفادة من التطبيقات الذكية في تتبع البلاغات والملاحظات الميدانية بشكل فوري.
1: لا.
0: أيضا استخدمنا تقنيات الترجمة الفورية والتعرف على الصوت لتسهيل التواصل مع الحجاج في مختلف الجنسيات. يعني أصبح الآن الذكاء الاصطناعي اليوم عنصرا مهما في تحسين تجربة الحاج.
1: صحيح.
0: ورفع كفاءة التشغيل وتسريع اتخاذ القرارات بالذات في المواسم الكبرى مثل الحج والعمرة.
1: نعم، يعني أنت كعاملة في الميدان كيف تنظرين إلى مستقبل التطوع الصحي في المملكة خلال السنوات القادمة على مستوى الحجم، على مستوى إقبال الناس، على مستوى أيضا الفائدة المرجوة والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية التي تعمل في الميدان؟
0: طبعا نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. نحن نعمل يعني داعمين ومؤسسين وشركاء لهذه المنظومة. بالعكس حجم العمل كبير وبالذات في التطوع الصحي، والمتطوعين بجميع تخصصاتهم سواء كانوا صحيين أو غير صحيين، الجميع يساهم في إنجاح المواسم الكبرى في التطوع الصحي.
1: نعم، طيب أبرز القصص الإنسانية أخيرا أستاذ عبير، يعني قبل أن أختم معك، المواقف الإنسانية أو القصص المؤثرة التي تعيشونها خلال موسم الحج، إذا كان في بالك يعني بعض يعني هذه المواقف الإنسانية أو القصص المؤثرة في الجانب الصحي كخدمة لكم تقدمونها كمتطوعين لضيوف الرحمن، اذكريها لنا قبل أن نختم هذا اللقاء.
0: طبعا أبرز المواقف يعني اللي دائما يعني اللي بتصير في الميدان بالذات الحجاج، لأنهم مهما كان يعني البلد هو صح بلدهم الثاني، لكن هو الحاج إذا مثلا ضاع فهو خلاص يحس إنه انقطعت جميع السبل، يحس إنه جدا تائه مو عارف حاجة. لكن هنا يبرز دور المتطوع في تهدئته، في البحث عن البطاقة التعريفية وإيصاله للشركة أو للمؤسسة أو للجهة اللي حضر من جهتها. أيضا مواقف المتطوعين اللي يعملوا لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، يعني ما بيلاقوا إلا الحجاج هؤلاء إلا الابتسامة، احتوائهم بالذات الحاجة التائه، الحاجة التائه بحاول إنه قد ما فينا إنه إحنا بنوصله ونبعث في الهدوء وسحب المخاوف بالذات القلق حتى وصوله إلى الجهة المغطية.
1: التطوع عمل جبار، تشكرون عليه، كل الشكر لكم في الجمعية جمعية أنا صحي، وأيضا شكر خاص لك الأستاذ عبير إبراهيم أبو عيشة مشرفة التطوع في جمعية أنا صحي للخدمات الصحية. شكرا لك، يعطيكم العافية، جهود مباركة، موفقين بإذن الله.
0: الله يسعدكم، شاكرة لكم الاستضافة ويعطيكم العافية وكل عام
1: وانت بخير. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء من الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: معكم في إذاعة الرياض.

سبحانك يا واحد أهل الصالحات جناتك الباقيات، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل. فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: وكالك.
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، رحب بكم في برنامج قصة حاج، هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة الرياض والذي يلتقي بطلائع الحجاج لنرصد لكم من خلال هذه اللقاءات مشاعرهم الجميلة وقت وصولهم لمكة المكرمة في ظل الخدمات الجليلة التي سخرت من أجلهم. معي أحد مسؤولي البعثة لجمهورية طاجكستان، هذه المجموعة أو هذه الوفود التي وصلت من جمهورية طاجكستان، سنتعرف أكثر على مشاعرهم من خلال ضيفنا الكريم، سنتعرف عليه ومن ثم نتعرف على هذه المشاعر التي تنتابهم وقت وصولهم لمكة المكرمة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تعرف عليك.
3: معكم أخوكم فيلا عبد الغفار يسوفوف، رئيس المكتب شؤون الحجاج جمهورية طاجكستان.
2: أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم، وما شاء الله أنتم أنور ونور ومكة وخاصة أهل مكة.
2: نعم.
3: وجزاكم الله خير.
2: نعم حاجي، لو تعرفنا أكثر بهذه المشاعر الطيبة، هذه المشاعر الجميلة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية طاجكستان في حج هذا العام.
3: ما شاء الله، إن شاء الله نحن الحجاج الذي بعضهم تقريبا حوالي 500 نفر قد وصل، والآن هذا الرحلة الذي ستأتي عددهم 326 نفر. في الحقيقة هذه الإشعار الذي الحاج يشعر أول مرة منذ 50 سنة 70 سنة 60 سنة 90 سنة يعني، فقد كان يحلم بس تأتي مكة، لكن عندما في الحقيقة تدخل مكة وتزور بيت الله ويأتي إلى حج الأكبر، يعني هو عندما في الدخول أكثر الحجاج يبكون في رؤية بيت الله، ويعني يشعرون بالشعور الإيمانية. وفي الحقيقة عندما هذا الشعور هو نفس الحج الذي يستطيع أن يحكي لنا، لأن بعض الحاج الذي كانوا نحن عندما دخلت أنا في الحرم أول مرة كنت لا أظن أنا في المكة في الحرم، لأن كنت ممكن أفكر أنا في أحلام، ممكن في هذا غير مصدق. وإنسان في الحقيقة يعني كيف يتأثر وكيف يعني بالإيمان، عندما في الحقيقة يأتي في المملكة أولا يشوف الإخوة الذي في من الوزارة، والإخوة ما شاء الله المملكة جزاهم الله خير من يعني من خادم الحرمين الشريفين إلى جميع الإخوة كانوا يقدمونهم، ويعني بالأخوة بتمام بجميع الخدمات، عندما يقدم الخدمات ويشوفون الحاج، حاج يشعر هو ليس في بيته أصلي، في البيت الأصلي هنا هو يرى ما شاء الله هذا الإخوة جزاهم الله خير المملكة من شعبه،
2: لا يشعر أنه غريب،
3: هو لن يشعر.
2: نعم.
3: وخاصة هذه السنوات الأخيرة قد تسهلت أمور.
2: نعم.
3: الأمور أصبح ما شاء الله، الآن نحن كنا نستلم نأخذ تأشيرات ممكن قبل الحاج، الآن نأخذ تأشيرات الحاج قبل شهرين من مجيء الحجاج
2: وهو في بلده. نعم.
3: وهذه سهولة أصبحت يعني ما شاء الله لرغبة الكثيرين على الحجاج يريدون يأتوا إلى بيت الله.
2: نعم نعم. حاج عبد الغفار، لو تنقل لنا بعض من مشاعر الحجاج الذين أتوا لأول مرة.
3: في الحقيقة في المشاعر الذي عندما يشعر الحاج الحاج هو نفسه الذي يعني يستطيع.
2: هل ترصدون بعض من هذه المشاعر من خلالكم؟ هل تسألونهم عن هذه المشاعر؟ هل تجدون يعني انطباعات مختلفة ومشاعر مختلفة من الحجاج؟
3: أنا في الحقيقة تكلمت مع بعض الحجاج، هم عندما نسألهم إيش كيف شعرت، وهو يبدأ بالبكاء الشديد.
2: نعم.
3: بالبكاء يتكلم معنا ويقول يعني أخ عبد الغفار أو أستاذ عبد الغفار يقول والله هذا شيء الذي كنا نتمنى من زمان، وكنا يعني هذا كان عندما نأتي ندخل خاصة نرى بيت الله، وهذه الشعور نحن نفكر يعني بالشيء الإيمانية وشيء يعني شيء الذي كنا حتى لا نفكر في كنا في المنام نرى هذه الأشياء.
2: بارك الله فيكم حاج عبد الغفار، نقلتم لنا بعض من هذه المشاعر والانطباعات لحجاج بيت الله الحرام من جمهورية طاجكستان، وهذه أولى طلائع هؤلاء الحجاج من جمهورية طاجكستان. سعدنا جدا بالتواصل معك وبالتعرف على هذه المشاعر الطيبة، ونتمنى لكم حجا مبرور وسعيا مشكور بإذن الله، وعودا حميدا لدياركم سالمين غانمين بإذن الله.
3: وجزاكم الله خير ألف جزاء. وأخيرا نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن لجميع الحجاج العالم وخاصة الحجاج حقنا مفروض علينا واجب علينا أن نشكر جميع الأخوة الذي يخدمون يسهلون هذا الأمور الحجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بهذا مستمعينا الكرام وصلت لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة حاج، والتي نرصد من خلال هذه الحلقة طلائع الحجاج وهم يقدمون لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، كنت معكم أنا سامي الشريف، إلى اللقاء.

0: قصة حاج.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: يوم النحر
2: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة. والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى، وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم

0: الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
1: أثر
3: الزحام والتعب والتنقل بين المشاعر سمة من سمات موسم الحج، ومع الجموع والتدفق البشري الكبير قد يصعب على الحاج الحفاظ على سلامته، ويحتاج إلى تدخل سريع وفي الوقت المناسب ليتجنب آثار أي إصابة. هنا يبرز أهمية دور المسعف الطبي اللي يكون حاضر وجاهز للتعامل مع الحالات الطارئة، ويساهم في سلامة الحجاج قبل وصولهم وتلقيهم للرعاية الطبية. بنتعرف على هذا الدور ونكشف أكثر عن طبيعة عمل القائم على الإسعافات الأولية في الحج مع مدرب مدربين الإسعافات الأولية والثانوية الأستاذ صالح بن حمد الصالح. يا هلا وسهلا فيك.
4: الله يحييك، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: وصف لي جو العمل في الحج، نبي نتخيل معك أنتوا إيش قاعدين تسوون. إحنا اليوم نبي نبرز جهودكم ووجودكم كمتطوعين في الحج.
4: في الحج خلية من المتطوعين موجودين. لما أتكلم عن نفسي أنا في الحج، أول ما يصير في إعلان عن المشاركات أو المهام في الحج تغمرني سعادة شيء مو طبيعي، بحيث أني أكون حريص أني أسجل، حريص أن تكون أوراقي كلها كاملة، أسجل عدد الساعات التطوعية حقتي عشان يكون اختياري من ضمن المتطوعين اللي يقدرون يشاركون في هذه المناسبة المميزة.
3: هي فرصة فعلا أن الكل يتسابق عشان يخدم ضيوف الرحمن. كم لك أنت سنة تطوع بالحج؟
4: هذه السنة إن شاء الله السابعة.
3: ما شاء الله.
4: وفي كل سنة وللحمد أحرص وأقدم اللي أقدر عليه من تدريب أو كان من أعمال تطوعية، بحيث أكون قريب عند المسؤول أنه يقدر يختارني في كل سنة أني أكون يجيني الشرف أني أقدر أشارك في الحج.
3: الله يقويكم يا رب. إيش أكثر الحالات اللي تصيب الحجاج؟
4: بحكم طبيعة الحج ونسكها فيحتاج بعض الحجاج أنهم يتحركون بشكل كثير. العوامل المساعدة: مناخ، تعب، جهد، حرارة. فالحج بشكل عام يعني يجتمع فيها أقطاب من الناس، مو فقط السعودية، من برا السعودية، من فئات مختلفة، من جنسيات مختلفة، من خلفيات مرضية مختلفة. فبالحالة هذه وجودك أن تكون قريب عند الحجاج في جميع النسك، هذا يعطيك الاستطاعة والقدرة أنك تباشر للمهام والاحتياج بأسرع وقت.
3: جميل، أنت ذكرت نقطة مهمة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الحرم والمشاعر هذه أماكن واسعة وأماكن كبيرة ومكتظة بالحجاج، كيف أنتوا تقدرون توصلون للحالات بشكل سريع؟ دوركم مهم والثانية تفرق.
4: صحيح، تواجدنا في الأماكن اللي يكثر فيها الناس في المناطق الازدحام هذا يساعدنا أن نكون جاهزين في حالة احتياج الحالة الإسعافية قبل التدخل الطبي. فمثلا كل مسعف يكون مع شنطة إسعافات أولية متكاملة.
3: جميل.
4: بحيث أنه لو احتاج يقيس حرارة فسهل، يحتاج يقيس ضغط سهل، سكر سهل، تكون كل الأدوات معه بشكل مكتمل. فوجود المسعف الاحترافي خلينا نقول اللي يكون يعني عنده المواد والأدوات اللي تساعده في أداء المهمة فيسهل عليه الانتقال من مكان إلى مكان ويساعد الحجاج مهما كان احتياجهم.
3: طبعا أنتوا ما تكونون في مكان محدد، أنتوا منتشرين ومتوزعين في كل مكان.
4: صحيح، كل مجموعة كل مسعفين احنا نتكون من جروبات، كل جروب يمسك المنطقة هذه، فالمنطقة تكون تحت مسؤوليته في متابعة الحجاج وسيرهم في المهام مع تقديم الإرشادات للحجاج بحيث أنه مثلا أنه يمشي معاه مظلة، يشرب موية كثير عشان الجفاف، يحاول يغسل وجهه عشان درجة الحرارة. نحاول نوعي ونثقف في نفس الوقت، لو أحد احتاج إلى إسعافات أولية نقدر نقدم عليه أسرع.
3: جميل، طبعا الضيوف الرحمن كثيرين. صحيح. ومن جميع الجنسيات ومن جميع الدول. ما قد صادفكم شيء لما تقدمون خدمة لمثلا ضيف من ضيوف الرحمن من الخارج يسألكم إذا كان هذه بفلوس ولا مجانا؟
4: صحيح، وهذه طبيعي خاصة من الجنسيات اللي برا السعودية.
3: أي.
4: إنه أحيانا يطلع لك فلوس يعطيك إياها، فلما تبلغ أن هذه الخدمة مجانية وأنها تقدم من السعودية كهدية للحاج فيكون يعني منبهر. بنفس الشيء يدعي لك دعوة بالتوفيق.
3: إيه هذا اللي نبيه،
4: وهذا اللي احنا نبحث عنه. احنا ما نبحث عن أي شيء، احنا نبحث عن واحد يقول الله يجزاك خير. فعلا. شكرا اللي قدمت لي، ما نطلب أي حاجة.
3: طب كيف تتعاملون مع اختلاف اللغات؟
4: هذا شيء يحفز المتطوع، فتلقين المتطوع طول السنة يحاول يتعلم لغات ثانية، يتعلم إنجليزي، يتعلم لغة ثانية، يطور نفسه. لكن التطور هذا خلى كل مجموعة تكون فيها أكثر من شخص، فمثلا تلقى شخص متحدث إنجليزي، تلقى شخص يعني يتكلم أردو، بعض الشخص كذا. غير كذا أنه يعني مهارات الإسعافات الأولية مهارات حركية، يعني أنت حتتحرك، يعني حتطلع جهاز قياس السكر فبيعرف أنك قاعد بتقيس السكر، فهذه لغة تواصل بطريقة غير مباشرة. فأنت لما طلعت جهاز الضغط فهو بيعرف أنك قاعد تقيس الضغط، فهو بيعرف، فهو لما يتطلع لها الأرقام بتوريه هذا الرقم الضغط حقك مرتفع فبتأشر له فوق أو تحت. فهذه الأشياء البسيطة أن تقدر تخليها لغة تواصل بينك أنت والشخص،
3: يعني كأنها لغة بصرية.
4: صحيح.
3: إيش الأشياء البسيطة اللي لو انتبه لها الحاج راح يتجنب الإصابات؟
4: لما الحاج نفسه توصل له ثقافة أنه يتدرب على الإسعافات الأولية.
3: أي.
4: يكون وصل له الثقافة أنه يقدر يحمي نفسه، يحمي ويكون هو كذلك مسعف في مكان وجوده، بحيث أن أحد من زملاء الحجاج يقدر يقدم الإسعافات الأولية بطريقة صحيحة.
3: جميل، شكرا لك أستاذ صالح، ولكم مستمعينا حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
0: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: في قلب أقدس بقاع الأرض، حيث تتوجه وجوه المسلمين 5 مرات في اليوم، وحيث يلتقي نحو 2 مليون حاج كل عام في أيام بعينها، يقوم مشروع لا مثيل له في تاريخ العمارة الإسلامية، المسجد الحرام في مكة المكرمة. بيت الله لم يبنى ليبقى صغيراً، بل ليكبر مع أمة تمتد من المحيط إلى المحيط، وما أكبره من بناء. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، نستعرض واحدة من أضخم قصص البناء في تاريخ الإسلام، قصة التوسعات السعودية للمسجد الحرام عبر 7 عقود من العطاء المتواصل. التوسعة الأولى في عهد الملك عبد العزيز. حين وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود المملكة العربية السعودية عام 1932 للميلاد، كان المسجد الحرام لا تتجاوز مساحته 129,000 متر مربع، وكانت الطاقة الاستيعابية محدودة، والخدمات شحيحة، والازدحام في المواسم خطيرة. لم يمر على قيام الدولة السعودية عقد كامل حتى بدأ الملك عبد العزيز بالتخطيط لتوسعة الحرم، وفي عام 1375 للهجرة الموافق 1955 للميلاد انطلقت التوسعة الأولى في عهده رحمه الله. أزيلت عقارات وأفسحت مساحات، ووضعت الأساسات لما ستصبح عليه أضخم عملية بناء ديني في القرن 20. التوسعة الثانية، عهد الملك فهد. في 2 صفر عام 1409 للهجرة الموافق 13 سبتمبر 1988 للميلاد، وضع الملك فهد ابن عبد العزيز رحمه الله حجر الأساس لما وصف حينها بأكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام منذ 14 قرنا. المشروع ضخ حياة جديدة في الحرم من كل ناحية، أضيف جناح غربي واسع، واستثمر السطح العلوي للمسجد كمصلى إضافي بمساحة بلغت 61,000 متر مربع. ارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى ما يزيد على 1,000,000 مصل في أوقات الذروة، وأنشئت محطة تبريد مركزية في منطقة أجياد تبعد 450 متراً عن الحرم، ترتبط به بنفق خاص يمتد من باطن الأرض ويحمل أنابيب المياه المبردة بقطر 1,100 ملم. وأضيفت مأذنتان جديدتان بارتفاع 89 متراً و18 مدخلاً إضافياً. استعمل في هذه التوسعة أحدث ما أنتجه علم الهندسة المعمارية في ذلك الوقت من سلالم كهربائية تستوعب 15,000 شخص في الساعة لكل مجموعة، إلى شبكة صوتية واحدة تمتد على كامل أرجاء الحرم. التوسعة السعودية الثالثة، الأضخم في التاريخ. في عام 1432 للهجرة الموافق 2011 للميلاد، أعلن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عن أضخم توسعة في تاريخ المسجد الحرام، مشروع بمعايير لم يعرفها العالم من قبل في عمارة البيوت المقدسة. الأرقام وحدها تروي الحجم، 3,000,000 متر مكعب من الخرسانة، 800,000 طن من الحديد المسلح، 1,200,000 متر مربع من الرخام، 13,100,000 قطعة صخرية، 38,000 قطعة من الحجر الصناعي. المساحة المبنية للمشروع 1,564,000 متر مربع، بعد أن كانت 414,000 فحسب، أي ما يزيد على 3 أضعاف. المسعى وحده قصة منفصلة، بني على 4 طوابق بمساحة 57,000 متر مربع، ويستوعب 70,000 مصل، والأهم طاقة استيعابية تبلغ 118,000 شخص في الساعة، بعد أن كانت 44,000، أي تضاعفت 3 أضعاف دفعة واحدة. اليوم لا رافعات فوق الكعبة، في عام 2025 للميلاد تحقق ما كان يبدو مستحيلاً، خلى المسجد الحرام من الرافعات الضخمة للمرة الأولى منذ 22 عاماً. الكعبة المشرفة اليوم تعلو بلا حواجز أمام أنظار المعتمرين. الطاقة الاستيعابية النهائية بلغت 1,850,000 مصل في وقت واحد. دورات المياه ارتفعت من 3,515 إلى 16,726. طاقة التبريد من 39,000 طن إلى 199,000. في رمضان 1446 للهجرة استقبل الحرمان ما يزيد على 10 ملايين معتمر من خارج المملكة وحدها، ورؤية 2030 تضع هدفاً إلى 30 مليون معتمر سنوياً، مما يعني أن قصة البناء لم تنتهي بعد. ما بدأه الملك عبد العزيز خدمة لضيوف الله يتواصل على يد أبنائه وأحفاده، خطوة بعد خطوة، طابقاً فوق طابق، ومليوناً فوق مليون. هذا ليس مجرد بناء، هذا وفاء لأمانة.
1: قصة مشروع، قصة مشروع من إعداد هاني الزهراني وتقديم تهاني عطيف، والإخراج محمد الجنيد.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. ونحن نلتقي من خلال دقائق هذا البرنامج بالعلماء والمشائخ والمثقفين الذين قدموا لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، الحج. والحج من أعظم العبادات في الإسلام، ويمثل رحلة إيمانية وتربوية واجتماعية متكاملة. وللحديث حول هذا الموضوع معي ضيف كريم في هذه الحلقة، هو الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيلين، والعميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية بالجمهورية السودانية، والذي أرحب به في مستهل هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم دكتور حسن.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياك الله وبياك أستاذ عبد الرحمن، جزاك الله خير على هذه الإتاحة لنتحدث معكم حول ما يهم الحجاج في هذا البلد المضياف، بارك الله فيه.
3: دكتور حسن، حديثنا في هذا البرنامج دائما حول الحج، حول أهمية هذا الركن العظيم، حول مقاصده، حول دروسه، حول ما يتركه من أثر في نفوس الحجاج الذين يؤدون هذا الركن العظيم. ولا شك دكتور حسن أن الحج عبادة تعيد للروح صفاءها، وتقرب العبد من ربه، وتملأ قلبه بالإيمان والتقوى. إذا تحدثنا معكم دكتور حسن عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، الحج، ماذا يمكن أن تقول عن أهمية هذا الركن في حياة الأمة الإسلامية؟
4: بارك الله فيكم الأستاذ عبد الرحمن، والتحية لك وللمستمعين والمستمعات. الحج كما نعلم هو الركن الخامس من أركان الإسلام التي بني على خمس، وجاء في كتاب ربنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول جل ثناه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول جل ثناه: ليشهدوا منافع لهم. فالحج مدرسة إيمانية بها تتحقق عبودية الله سبحانه وتعالى، لأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويقوم على الإيمان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فبدأ بالأساس شهادة أن لا إله إلا الله. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكفر نوعان: كفر جحود وكفر نعمة، بمعنى يعطيه الله المال ويعطيه الصحة وهو يبخل أن يحج بهذا البيت العتيق. والله عز وجل بيّن من أهم المقاصد: ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية بها يتعلمون كيف يؤدون المناسك بأنواعها الثلاثة، إما تمتع وإما قران وإما إفراد، وكذلك يطبقون ما علموه من أحكام الحج النظرية فتصبح عملية راسخة في الأذهان، ويحققون الإخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، ويحققون المقاصد الاقتصادية ليشهدوا منافع لهم. فالبلد الذي يستضيفهم يستفيد أهله من الحجيج، والحجيج يستفيدون منه، وهكذا تتبادل المصالح وتتحقق المقاصد الشرعية للحج. وكذلك الحج مدرسة أخلاقية، المؤمن يحقق الأخوة الإيمانية، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأدنى وهي سلامة الصدر، يكون صدره نظيف ونفسه زاكية، لا يحمل أحقادا ولا يحمل إحنا. الدرجة الثانية درجة تحقيق الأخوة الإيمانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتأتي الدرجة العليا وهي درجة الإيثار، يقدم أخوانه وأخواته في الحج على نفسه، وهذه درجة عالية وتتحقق بالحج. والحج مدرسة كذلك اجتماعية، التعارف الذي يتم بين الحجيج إن كانوا من بلد واحد أو من بلاد مختلفة، تستمر العلاقات بينهم حتى لو رجعوا إلى بلادهم. هذه مسألة مجربة ومسألة مدروسة.
5: جميل جميل دكتور. ولا شك يعني الحج أهدافه يعني ومقاصده عظيمة. جاء في الحديث النبوي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من خلال هذا الحديث دكتور حسن، كيف يسهم الحج في تجديد العهد مع الله وتطهير الفرد من الذنوب والمعاصي؟
4: النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حديثه هذا يتوافق مع الآية القرآنية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واستخدم أداة الشرط من حجه ولم يرفث ولم يفسق، جواب الشرط: رجع كيوم ولدته أمه خالية من الذنوب ومن المعاصي، كما بين صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. وهذه من البشريات التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاج الذين أخلصوا النية لله عز وجل. والحج كما نعلم عبادة بدنية وعبادة مالية، الصلاة عبادة بدنية والصيام عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، أما الحج مع بين العبادات البدنية والمالية، ولذلك هو مدرسة متكاملة.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك.
5: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس. هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيل بالسودان، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالجمهورية السودانية الشقيقة. أهلا وسهلا بكم مجددا دكتور حسن.
4: مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن وبكل المستمعين والمستمعات. بارك
5: الله فيك. نواصل الحديث دكتور في الجزء الثاني من البرنامج، والحديث عن الحج لا شك حديث ذو شجون كما يقال. نحن نتحدث دكتور حسن عن الحج وهذه العبادة العظيمة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هذا التجمع الذي هو أكبر تجمع إسلامي للمسلمين عندما يجتمعون في هذه الأماكن المقدسة. لا شك أن أيضا من أعظم الأثر الذي يتركه الحج الأثر النفسي والتربوي، عندما يتجرد الإنسان من زينة الحياة الدنيا ويقف مع إخوانه على صعيد واحد. أنت عندما تشاهد هذه الصورة وهذا يعني العدد الكبير من الحجاج الملايين الذين يجتمعون على صعيد واحد، يعني كيف تقرأ هذه الصورة وأبعاد هذه الصورة؟
4: جزاك الله خير الأستاذ عبد الرحمن. يقول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يوجد في العالم مسلمين وغير مسلمين تجمع عددي كما يجتمع في المملكة العربية السعودية وخاصة في يوم عرفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى هذه البلاد. هذا التجمع يعطي وحدة المسلمين، وهم متجردون من الألقاب، من المال، من الجاه، من السلطان، والكل متجه إلى ربه يعلو صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تتجلى في الحج المساواة، وتتجلى القيم الأخلاقية، وتتجلى الإلفة والمحبة وتظهر الأخوة الإيمانية ويظهر الإيثار ويظهر الإنفاق. سبحان الله حتى الذين لا يحجون نجد يفيضون على الحجاج بما جاد الله عليهم من الأموال. وده دليل على وحدة هذه الأمة، وحدة العقيدة، وحدة المنهج، وحدة التوجه إلى ربهم جل ثناه. هذه سياحة من غير دعاية. العالم الآن يبذل من الأموال ما يبذل من أجل أن يأتي إليه السياح ليحققوا مكاسب مالية، لكن الحج مكاسب دينية ودنيوية من غير دعاية. الكل يعلم أنه يؤدي واجب من واجبات الحج، إن كان يحج لأول مرة ركن من أركان الحج، وإن كان حج من قبل فهو يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، لأن المال الذي يبذل في الحج والعمرة فهو مال مخلوف، والحج والعمرة ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد وخبث الفضة والذهب.
5: دكتور حسن، في خطبة حجة الوداع التي ألقاها رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. عندما نأخذ هذه العبارات العظيمة من سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في الحج يعني وألقاها في ذلك المشهد العظيم، كيف يرسخ الحج قيم المساواة والإنسانية حين تذوب هذه الفوارق وتتجلى الحقيقة المساواة في أبهى صورها؟
4: صدق الله العظيم لما وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإسلام منذ أيامه الأولى بمكة ظهرت عالميته، والحمد لله رب العالمين. لم يقل

0: المسلمين ولم يقل رب العرب ولم يقل رب كذا، وإنما عمم الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذه المعاني: يا أيها الناس إن ربكم واحد، وهو الله الذي خلق وملك ودبر وأنعم وأوجب هذا الدين، ربكم واحد وأباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاضل لا يكون بالألوان ولا بالأشكال ولا بالقيم الزائفة، وإنما التفاضل بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المعاني حققها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية وبسنته العملية، وأظهر هذا المعنى جليا في حجة الوداع التي حجها كما نعلم في العام العاشر لهجرته صلى الله عليه وسلم.
1: أخيرا دكتور، نتحدث عن الحج. عندما يؤدي المسلم هذا الركن العظيم، كيف يمكن أن تتحول هذه الرحلة الإيمانية الروحية للفرد من مجرد أداء لهذه المناسك إلى شخص يحمل هذه القيم، وتكون أيضا لها انعكاسات في حياته بعد الحج؟
0: الحمد لله رب العالمين. الحاج لما يحج بأي نوع من أنواع النسك ويكمل حجه بتوفيق الله ويودع البيت الحرام، يرجع إلى بلده وهو مطمئن النفس، منشرح الصدر، راض بتوفيق الله له، ويعود وهو يحمل إلى أهله إلى بلده القيم الإيمانية والأخلاقية التي رآها في الحج، ويكون سفير لأهل الحج إلى بلاده. وهذه الشحنة الإيمانية تجعله يغير حياته كلها. نحن لاحظنا كثير من الذين حجوا بيت الله الحرام تغيرت سيرتهم وتغيرت أخلاقهم وتغيرت أخلاقهم، وصاروا من المقربين إلى الله لأنه بذل من المال وبذل من الجهد ما جعله يحافظ على هذه الحجة حتى يلقى الله وهو راض عنه. ولذلك يشجع الآخرين حتى يحجوا مثل ما حج، وينقل لهم ما رأى من المنافع الدينية والدنيوية التي رآها في الحج، والأخوة والمساواة والإيثار والأشياء التي يعجز البيان عن وصفها. فالحقيقة الحج مدرسة إيمانية، مدرسة إسلامية، مدرسة إحسان، مدرسة قيم.
1: كان دكتور أنت تذكر أن تكون نقطة تحول في حياة حياة الإنسان الذي من الله عليه وأدى هذا الركن.
0: نقطة تحول، الإنسان بقلب 180 درجة، يرجع رجعة، وهذه لاحظناها على استقامة تماما وفي حياته كلها حتى يلقى الله عز وجل. وهذا يشجع الآخرين: فلان الذي حج تغير وصار قريبا من ربه، لماذا أنا لا أكون مثله؟ وهذا يكون سنة حسنة سناها.
1: الحقيقة دكتور حسن حديثكم ماتع، والحج عندما نتحدث عن الحج نحتاج لوقت حقيقة طويل لنأتي لبعض هذه المقاصد وهذه الدروس لهذا الركن العظيم، لكن من خلال ما قدمتم الحقيقة أجدتم وأفدتم، وأتينا لختام هذه الحلقة. إذا كان من كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والحقيقة ما رأينا ما تقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لحجاج بيت الله الحرام من خدمات يعجز الوصف عن إحاطتها، تهيئة الحرمين للحجاج بكل ما يحتاجون من نظافة، بكل ما يحتاجون مما زمزم المتوفر البارد والساخن على طبيعته، المواصلات، النقل، الأمن الذي نجده في كل مكان، الحاج آمن مطمئن على نفسه على ماله على من هم بصحبته، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل ثناؤه أن يديم على هذه البلاد خيرها وأمنها وأمانها، وأن يوفقهم للمزيد من لخدمة حجاج بيت الله الحرام من حجاج ومحتمرين، وكل ما زادوا وكل ما أنفقوا على هؤلاء الحجاج الله يخلف خيرا، وجزاكم الله خيرا.

0: يعني أفضل مما كان عليه قبل الحج، وهذا لا شك يعني هو الهدف الأسمى والهدف الأكبر لتغير حياة المسلم إلى الأفضل بعد أدائه لهذا الركن العظيم. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفها الكريم الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيلين والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجمهورية السودان الشقيقة. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم في الختام أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن بن عبد الله الرويس، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة.

0: العلماء والدعاة في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
1: لبيك
2: 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أول وأفضل خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهو سيد ولد آدم كما قال: اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام وفي سائر العمر والأعوام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيننا جميعا على طاعته. وهذه حلقة من برنامج من نسائم الحج، نستعرض فيها ما يستشعره الإنسان من نفحات الحج، سواء كان حاجا أو متابعا بقلبه وبفؤاده للحجاج ويدعو معهم، لعل الله أن يتقبل منا ومنهم. تعرضنا في حلقة سابقة إلى مكانة مكة المكرمة التي يستشعرها الحاج والتي يتمنى كل إنسان أن يزور تلك البقاع المقدسة، ونحن أنعم الله علينا في هذه البلاد وبقرب المكان وسهولة الوصول إلى الحرم المكي، وبعض من هو في بلاد بعيدة يتمنى لحظة من اللحظات

التي نعيشها في جنبات الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخل البيت الحرام وهو يردد: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، ويردد صلى الله عليه وسلم: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. ولذلك مثل هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يجعلنا نستشعر مكانة الحرم، ونستشعر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقلده صلوات ربي وسلامه عليه في دعائه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الحرم استلم الحجر بمحجن في يده وطاف الأشواط الأولى وهو يقرأ قول الله تعالى عند فراغه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وحينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى كان يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحبتي الكرام، يعني الآيات المرتبطة بالحج، الحديث عن الصفا والمروة والكعبة وعرفات والمشعر الحرام، كلها في كتاب الله في آيات ينبغي أن نستشعرها حينما نحج أو نتابع أعمال الحاج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موحدا، ولذلك يردد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحساب وحده. سبحان الله، أين أبي جهل؟ أين أبي لهب؟ أين فلان وفلان من عتاة المشركين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد فتح مكة قبل ذلك بقرابة السنتين، كان صلى الله عليه وسلم سيد الموقف في مكة منذ أن فتحها وهي تحت إمرة نبي الله عليه الصلاة والتسليم. وقد صدق الله وعده كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه وهو في الحرم. كان صلى الله عليه وسلم على راحلته لكي يسمع الناس ويتعلموا منه الدعاء والذكر صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك كان يعظم البلد الحرام. ولذلك كان حينما خطب صلى الله عليه وسلم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ إلى أن قال: إن الله قد حرمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأعادها مرارا في أكثر من موضع من مواضع الحج. ولذلك تكررت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وكلها تدل على حرمة هذا البلد، وأن لا يؤتى فيه بما يظلم فيه الناس أو يظلم الإنسان فيه نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذه البلدة المباركة مكة المكرمة وما حولها من مشاعر مقدسة ينبغي أن يستشعر الإنسان فيها الهدوء، ولذلك السكينة وهي الاستقرار والوقار والوداعة لا بد أن يعني تكون حال الإنسان فيها في مكة المكرمة، ولذلك هي موضع سكينة، والسكينة يهبها الله لعباده ويتمثلها الإنسان. ولذلك هذه السكينة والوقار والاطمئنان تكون في عقل وقلب المسلمين.

0: المسلم عندما يأتي إلى مكة وما حولها ويبتعد عن الاضطراب وعن أذى الناس. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أفاض من عرفات كان يقول للناس السكينة السكينة. وكل من حج يدرك أن التحرك من عرفات إلى مزدلفة يأتي في ساعة واحدة عند غروب الشمس في لحظة واحدة، الكل يريد أن ينطلق، الكل يريد أن يسرع، الكل يريد أن يصل قبل غيره، بل ربما الناس في محادثاتهم وصلنا الساعة 7:15، وصلنا بعدكم بدقيقتين، بعدكم بثلاث. ليس هذا من مطلوبات الحج. السكينة السكينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يوجه بالدرجة الأولى لمن يقودون السيارات أو يسيرون على أقدامهم أو بأي وسيلة كانت. فكان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع السكينة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع ذكرها القرآن الكريم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإن كان الحديث عن السكينة في الحج فإن الإنسان يستشعر ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى عن السكينة وما فيها من الجلال والقوة والشجاعة والهيبة والخشوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن التأكيد على السكينة في الحج بلفظها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيته من الحجاج بحد ذاتها تنزل السكينة في قلوبهم والطمأنينة في أنفسهم. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث التي أشرنا إليها يأمر الناس بالسير اللين. ولذلك ورد عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه من عرفات يقول: لم يزل يسير سيرا لينا. وفي رواية أنه كان يقول: عليكم بالسكينة. صلوات ربي وسلامه عليه. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام من خلال برنامج الحج الذكي، معكم الإعداد هنا صباغ، وعلى التقديم محدثتكم مريم القحطاني، الإخراج منور البريك.

0: في الحج كل دقيقة تعني راحة لحاج، وكل خطوة آمنة تعني تجربة إيمانية أجمل. ومع الأعداد المليونية اللي تشهدها المشاعر المقدسة كل عام، أصبح السؤال اليوم: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان بروح إنسانية؟ من هنا يظهر الذكاء الاصطناعي ليس كتطبيق جامد، بل كمرافق ذكي يفهم، يوجه، يساعد، يتفاعل مع احتياجات الحاج لحظة بلحظة. طبعاً مستمعين الكرام، تقنيات تتحدث بلغات متعددة، ترشد التائه، طبعاً تنبه قبل الخطر، تختصر الإجراءات في ثواني. لنعيش مفهوم الحج الذكي بصورة أقرب من أي وقت مضى. للحديث أكثر عن هذا التحول التقني الكبير، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمية عبدالله برادعي، وهي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتورة سمية.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: يا هلا وسهلا. اليوم يعني احنا نعرف الجهود اللي دائما تبذلها القيادة حفظ الله ورعاها من خلال قطاعات الدولة الخدمية، ومن كل الجهود اللي تبذل اليوم في قطاع خدمي مهم جدا ويسهل كثير، احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتقنية، دخول التقنية. فاحنا نتكلم اليوم مصطلح جديد نسميه الحج الذكي، واصبحت ضرورة فعلية وليست مجرد رفاهية تقنية. اذا ممكن تكلمينا عنها كمدخل لحلقتنا معك اليوم.
1: يسعدني ويشرفني اكيد. طيب، زي ما حضرتك تفضلتي، انا متخصصة في الذكاء الاصطناعي. نعم. وشفت الذكاء الاصطناعي كيف نقدر نقول غير حياة الإنسان من جد، يعني كيف الذكاء الاصطناعي حول كميات هائلة من البيانات إلى فهم، توقع، قرارات تساعد الناس في كثير من المجالات، طب، اقتصاد، تعليم، صناعة، حتى في اللحظات الحرجة زي الحروب وغيرها. لكن أجمل ما في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي للأمانة لما يستخدم في الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن. تعرف إحنا أهل مكة، يعني خدمة ضيوف الرحمن بالنسبة لنا أكيد شرف عظيم نتوارثه يعني أبا عن جد،
0: ونغبطكم عليها بالمناسبة. يعني نقول أهل مكة سبحان ربي سخر لهم هذه الخدمة العظيمة صراحة.
1: إي والله، ونحن الصراحة سعيدين وعندنا شغف كبير لخدمة ضيوف الرحمن من زمان بكل الطرق التقليدية، ودحين لما جاء الذكاء الاصطناعي كمان صرنا نشوفه امتداد ويتوجب علينا كمان نستخدم هذه التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم.
1: طيب، ليش الذكاء الاصطناعي صار ضرورة هذه الأيام؟ ليش لازم يكون في حج ذكي؟ أقدر ألخص لك هذا الموضوع من 3 محاور. أول شيء الأرقام، أنت شايفة كيف عدد الحجاج، ملايين من الحجاج في 5 أيام محددة، وقت محدد. نعم. جداً في أماكن محدودة، منى مزدلفة، درجة حرارة عالية، هذا تحدي لوجستي يعني فوق كأس العالم والأولمبياد كلها مجتمعين.
0: صحيح، مع فارق التشبيه طبعاً. صحيح
1: طبعاً أكيد، ونحن يعني هذا اجتماع روحي وديني عظيم.
0: بلا شك، عظيم.
1: فأيضاً كمان نحن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الهيستوري، دائماً على التاريخ، وشفنا كيف حوادث الزحام والحرارة في السنوات الماضية.
0: نعم.
1: والذكاء الاصطناعي يتعلم منها وممكن يتنبأ بوجودها قبل أصلا ما تحدث يعني.
0: نعم.
1: فعشان كذا من هنا جاءت الحجة الذكية. إذن عندنا 3 أشياء، عندنا أرقام، عندنا هيستوريا وحوادث سابقة تعلمنا منها، وإحنا أهل مكة زي ما قلت خدمة ضيوف الرحمن شرف تربينا عليه. في اليوم إيش اللي نقصد به بالحج الذكي؟ لما نقول حج ذكي، حج ذكي يعني إنه الحاج مو بس يبحث عن تطبيق يقوم بمهمة معينة، يبحث يمكن عن طمأنينة، يعني يضيع يجد من يرشده، يتعب يجد من يساعده، يحتار يجد من يطمنه. يعني نستخدم زي ما قلت وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: فالحج مو بس تطوير، الحج الذكي مو بس تطوير في التقنية. نعم. بل هو يعني زي ما نقول رحمة بلغة العصر.
0: نعم، رحمة بلغة العصر. يجب أن يعني نعيد تعريف أنه الذكاء الاصطناعي هو جاء ليساهم في مثلا مثل ما قلتي تحليل لما لا قدر الله يعني لأزمات ممكن تحدث، أيضا يكون في قراءة تحليلية استباقية، وأيضا معالجة، وخلينا نقول أيضا تسهيل. اليوم أنت بتوصل تبتسهل اليوم. أنا يعني إحنا لنا أكثر من موسم بهذا البرنامج الحج الذكي. اليوم في أساور أقدر أتعرف على الحاج، الأساور هذه أيضا ممكن تقرأ لي صحته في نفس الوقت. تخيلي نعرف أنه اليوم في قنوات مربوطة، أنه اليوم كل حاج هو تحت عناية ورعاية ومراقبة بعد الله سبحانه وتعالى، من قبل مسؤولين، من قبل ناس يعني مسخرين لرعاية هؤلاء الحجيج بأن يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة ويعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله. خلينا ننتقل أيضا أنه أكثر اللحظات يعني ممكن نقول أنه الحاج يعني ممكن نقول أكثر شيء مزعج، إحنا عرفنا أن الحج مرتبط بزمان ومكان، وهذا أكبر تحدي يواجه أي مسؤول ممكن يعمل على تسهيل مثلا خدمات الحج، نقول الزحام. طيب هل كيف ممكن للتقنيات

0: أيضا مثلا نقول نسك خلال رحلة الحج، كيف يمكن أنت ذكرتي وكيل في خلال حديثك، كيف يمكن للوكيل الذكي هذا أنه يرافق هذا الحاج إنسانيا دينيا صحيا، وكيف ممكن إذا ممكن نتعرف على أمثلة واقعية؟
1: تمام. أنا بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال خليني بس أفرق إيش يعني وكيل. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي، يمكن كلنا اليوم نستخدم الشات جي بي تي، يعني
0: نعم صحيح،
1: يعني أنا الوالدة تستخدمه وأولادي يستخدموه وأنا شخصيا ما أستغني عنه. الشات جي بي تي رغم كل الثورة المعرفية اللي عملها وكيف صار يساعدنا ويمكن صار لأغلب الناس ما لهم غنى عنه، هو فقط تركان يجاوب على أسئلة، يعني إحنا نطلب منه وبعدين هو يرد وخلاص ينتهي دوره. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي الآن، هو أكثر من كذا، مو بس إنه يرد، هو يفهم أو يستوعب بس الطلب قبل ما حتى أنت تطلب، يحلل يتفاعل مع الموقف ويرد عليك مباشرة، وأحيانا هو كمان يقعد يراجع في ردوده و...
0: مثل إيش؟ أعطينا بس كذا مثال، شلون إنه يعني يقرأني يعني ويستقرأني ويفهمني؟
1: مساعد شخصي حقيقي بالنسبة لك، يعني مثلا أنت تقول له أنا مثلا عندي سفرة استطرادا عن الحج أو أنا رايح الحج مثلا،
0: طيب.
1: فممكن أنه هو يعطيك، مو بس يقول لك كيف تروح أو كيف فين الأماكن تحس فيها، لا هو يروح ويبحث ويجيب لك أفضل العروض بناء على مثلا البجد أو ما أدري الحالة المادية أو يعني المقدار المادي اللي أنت يعني خصصته لهذا الموضوع. ممكن يساعدك حتى في حجز رحلات السفر، ممكن يقول لك لا أفضل تأخر قبل بيوم أو تقدم بعد بيوم عشان تساعد حاجة معينة.
0: نعم، وفق المعلومات اللي نفسه الحاج يعني يبدأ يطرحها وبعدين هو يساعده في استشراف المستقبل بالنسبة له من خلال هذا النسك.
1: طيب يا سلام.
0: حتى لا يدهمنا سمي بتضيفين
1: لا بس بنتقل الآن لنسك، لأن إحنا بس عرفنا إيش يعني وكيل ذكي، فنبغى نشوف كيف ممكن الوكيل الذكي هذا يساعدنا فيما يتعلق ببطاقة نسك أو عندما يصل الحاج مباشرة. زي ما حضرتك تفضلتي، لحظات الحج هي رحلة عظيمة ومرهقة الصراحة، فيها بعض الرهق، رحلة طويلة، زحام، اختلاف لغات، فحتى الإجراءات البسيطة ممكن تكون مرهقة. هنا بس أحب أعرف شوية على بطاقة نسك. بطاقة نسك بالنسبة لي تجسد معنى الحج الذكي. بطاقة نسك مهم مجرد بطاقة، هي هدية ثمينة للحجاج للأمانة قدمتها المملكة العربية السعودية جزاها الله خير. نبدأ من تصميمها الذكي، يعني هي فيها رقائق وشرائح ذكية، فيها سمات أمنية إلى الخدمات الكبيرة اللي قدمها ضيوف الرحمن، فهي صارت يعني رفيق الحاج طوال الرحلة. تحمل هوية وتصريح ومعلومات السكن شركة الخدمة، تربطه بالخدمات، الدعم، كيف تنقل بين المشاعر، حتى دخول الحرم صار لابد يكون عن طريق بطاقة نسك، وحتى بعد ما ينتهي الحج كمان هتبقى بطاقة نسك تذكار جميل لهذه رحلة العمر العظيمة.
0: وهي خطوة عبقرية بلا شك، طبعا احنا نفخر فيها كسعوديين ونفخر بوجودها. أخيرا أخيرا أخيرا معليش ونختم في هذا السؤال حكم ندهمنا الوقت، بيئة حساسة مهمة مثل نتكلم عن الحج، كيف، وهذا شيء هاجس، كيف نضمن خصوصية بيانات الحاج والحجاج بشكل عام أمام يعني وثقتهم، بين اليوم تكلمين عن إنسان يعطي معلومات شخصية وأيضا تقنية، كيف يضمن خصوصيته؟
1: سؤال جميل جدا، أشكرك على طرحه، يعني لأن أي تقنية مهما كانت متقدمة إذا ما شعر الإنسان بالأمان والثقة فلن يطمئن لاستخدامها، خصوصا الحاج لاجب يعني، فخصوصية الحاج يجب أن تكون أولوية أساسية. لذلك بناء هذه الأنظمة يجب أن يعتمد على أعلى معايير الحماية والتشفير، في لازم يضوح كامل بيننا وبين الحاج إيش البيانات اللي إحنا حنستخدمها منه، من عنده يعني من جهازه، وليش، ومين يستطيع الوصول لها. وأعتقد أن الثقة لا تبنى بالتقنية فقط بل بالنية وطريقة اللي تستخدم فيها، يعني مثلا الحاج لما يعرف إنه أنا حاخذ دي المعلومات عشان أسهل على الطريق، عشان أساعده إذا تاه، عشان أسرع وصول المساعدة الطبية له، هنا يحس إنه التقنية موجودة لأجله وليس لمراقبته.
0: وفي كل الأحوال دكتورة سمية، يعني أنت أساساً تتعامل مع التقنية، معلوماتك وبياناتك كلها شبعان منها التقنية وأجهزتك، فاليوم البيانات التي يعني يتم الاستعانة فيها أو طلبها هي مجرد بيانات متعلقة بصحته وسلامته من يوم يجي يزور المقدسات ومن يوم يؤدي نسكه إلى ما يروح. ما في بيانات زيادة يبحث عنها أصلاً.
1: لا أبداً.
0: ولا في أشياء سرية إضافية. شكرا.
1: والمهم إن هو عنده حتى الخيار، يعني ممكن إن هو يغلق كل حاجة، عنده خصوصية تامة.
0: بلا شك. ومجرد هي متعلقة في صحته وسلامته وأداء نسكه بسهولة.
1: صحيح.
0: الدكتورة
1: صحيح.
0: سمية عبدالله البرادعي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ أيضا مشارك في كلية الحاسبات تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، شكرا لك على وقتك. وأيضا الشكر موصول لكم مستمعي الكرام استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الحج الذكي. تقبل تحيات فريق العمل بالإعداد هنا صباغ، وكان معكم من التقديم والحوار مريم القحطاني، وعلى الإخراج منور البريك. فمالنا
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: مستمعينا الكرام حياكم الله في برنامج حياكم الله، من إعداد نورة المطيري وبندر الهاجري وتقديم خالد الغانم وإخراج فيصل العتيبي.
5: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
4: مستمعينا نحن بحول الله تعالى معكم إلى 55 تقريبا، ولدينا كالمعتاد في هذا البرنامج الذي بدأ من الأول من ذي الحجة حتى الثامن من ذي الحجة بحول الله يوم غد، هذا البرنامج يختص بموسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة، يقدم الأخبار واللقاءات والتقارير والجولات الميدانية. دعونا نبدأ مستمعينا بهذا الخبر. لتسهيل إجراءات التنقل توكلنا يتيح استعراض تصاريح الحج بمداخل مكة.
5: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: يوفر التطبيق الوطني الشامل توكلنا استعراض تصاريح الحج رقميا في مداخل مدينة مكة المكرمة ونقاط الفرز الأمنية والمنافذ المرتبطة بأعمال الحج ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التحقق من التصاريح وتخفيف الزحام عند النقاط، وذلك لرفع كفاءة إدارة الحشود خلال موسم حج 1447 للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التكامل التقني بين الجهات الحكومية، حيث يتيح تطبيق توكلنا للجهات الأمنية والتنظيمية استعراض التصاريح والتحقق منها رقميا بشكل فوري وآمن عبر ارتباطه بالمنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج، منصة تصريح التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لتوحيد إجراءات إصدار التصاريح والتحقق منها رقميا وفق أعلى المعايير التقنية والتنظيمية.

0: إضاءة المسجد الحرام تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: شهدت منظومة الإضاءة في المسجد الحرام خلال عهد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تطورا نوعيا أسهم في الانتقال من وسائل الإنارة التقليدية إلى الإضاءة الكهربائية الحديثة في مرحلة تاريخية جسدت العناية الفائقة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما. ففي بدايات تلك الحقبة كانت الإضاءة تتركز في دائرة المطاف وتعتمد على قناديل الزيت والشموع، إضافة إلى منظومة من الأعمدة المعدنية التي تعلوها تشكيلات فنية على هيئة نخيل من النحاس تتدلى من فروعها القناديل، كما نصبت عوارض حديدية بين أساطين الأروقة لتعليق المصابيح، وبلغ عدد القناديل

أناديل آنذاك نحو 1422 قنديلة عدا ما كان يستخدم في المنائر، في حين كانت المقامات الأربع تضاء بالشمعدانات النحاسية إلى جانب القناديل، ويضاء باب الكعبة بشمعدان من المعدن الأبيض. وقبل توحيد المملكة ظهرت استخدامات محدودة للكهرباء داخل المسجد الحرام، شملت تشغيل بعض الأتاريك وإضاءة محدودة لدائرة المطاف عبر مولد كهربائي يسير بلغت قدرته نحو 3 كيلووات. وضع في مدرسة أم هاني أمام دار الحكومة إلى جانب مقر كهربائي في منطقة أجياد عرف آنذاك باسم الفرن الميري. ومع بدء العناية المنظمة بالحرم المكي في عهد الملك عبد العزيز أولى رحمه الله ملف الإنارة اهتماما خاصا، فأصدر في شعبان عام 1347 للهجرة أمرا بتجديد جميع المصابيح وزيادة عددها إلى نحو 1000 مصباح بدلا من 300 لتغطي المطاف والأروقة، إضافة إلى 30 إتريكا بقدرة 300 شمعة لدعم الإضاءة في المداخل والجوانب، حتى أضيء المسجد الحرام بالكامل بالكهرباء مع حلول شهر رمضان من العام نفسه. وكان تشغيل منظومة الإنارة يتم وفق نظام تشغيلي متدرج بين مولدات كبيرة وصغيرة تدار في أوقات محددة بما يواكب الحاجة التشغيلية خلال فترات الليل حتى قبيل صلاة الفجر، على أن يعاد التشغيل الكامل خلال النهار في مواسم معينة تمتد من رمضان حتى نهاية ذي الحجة. وفي عام 1349 للهجرة وجه الملك عبد العزيز بإحضار مولد كهربائي جديد بقدرة 13 حصانا، ما أسهم في تعزيز مستوى الإضاءة، كما جرى تنفيذ إضافات معمارية وجمالية شملت تركيب شمعدانات جديدة في حجر إسماعيل، وإنشاء قواعد إسمنتية على هيئة أشجار لتعليق المصابيح الكهربائية في ساحات الحرم. ومع استمرار التطوير أوردت صحيفة أم القرى في عام 1355 للهجرة أن الملك عبد العزيز أهدى مولدا كهربائيا حديثا من إنتاج شركة كروسلي، كما وجه بإنشاء أعمدة رخامية في أروقة المسجد الحرام لتعليق وحدات الإنارة في إطار تحسين البنية التحتية للإضاءة. وفي عام 1369 للهجرة صدر مرسوم بإنشاء شركة الكهرباء بمكة المكرمة ومنحها امتياز إنارة العاصمة المقدسة والمسجد الحرام، ما أسهم في إنهاء الاعتماد على المولدات المتفرقة داخل الأحياء قبل أن يفتتح لاحقا أول مشروع محطة مركزية في التنعيم مطلع عام 1373 للهجرة، حيث دشن تشغيل التيار الكهربائي بشكل منظم وشامل ليبدأ عهد جديد من الإضاءة الحديثة للمسجد الحرام. ويمثل هذا التطور امتدادا لمسيرة العناية التي أولتها الدولة السعودية للحرمين الشريفين، التي شملت تحديث منظومات الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الإضاءة بما يواكب مكانة المسجد الحرام الدينية والتاريخية، ويخدم ملايين القاصدين على مدار العام. وتوثق دارة الملك عبد العزيز الصور والمراجع التاريخية تلك المراحل المتتابعة من الإضاءة بالقناديل مرورا بالبدايات الكهربائية الأولى وصولا إلى التشغيل المؤسسي الحديث في مشهد يعكس تحولا حضاريا بارزا في تاريخ الحرمين الشريفين.

0: مستمعينا، تتجلى جهود قوات أمن الحج لشؤون المرور في موسم حج هذا العام 1447 للهجرة كركيزة أساسية لإنجاح رحلة ضيوف الرحمن، حيث سخرت المديرية العامة للمرور منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان انسيابية تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بكل يسر وأمان. وترتكز خطة المرور الاستثنائية لهذا العام على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية لإدارة الحشود المرورية وتوجيه الحافلات بدقة عالية، بالتوازي مع التطبيق الصارم لقرارات منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة ابتداء من الخامس من ذي الحجة. وتأتي هذه العطاءات الميدانية الدؤوبة لرجال المرور لتعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية في رعاية الحجيج وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية والوقائية من أجل حج آمن ومطمئن. ينضم معنا للحديث حول هذا الموضوع العقيد منصور بن عبيد الشكرة، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور. أحياكم الله سعادة العقيد.
1: أهلا وسهلا، مسي عليك وعلى السيدات والسادة المستمعين.
0: حياكم الله. لو حدثنا مشكورا سعادة العقيد عن مدى جاهزية قوات أمن الحج لشؤون المرور لإدارة الحركة المرورية خلال موسم حج هذا العام.
1: بفضل الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة والمتابعة اللحظية لسمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله رئيس لجنة الحج العليا، أكملت قوات أمن الحج لشؤون المرور استعداداتها الميدانية والبشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، من خلال تنفيذ خطط مرورية متكاملة تشمل إدارة الحركة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، مع تكثيف الانتشار الميداني واستخدام الأنظمة الذكية وكاميرات المراقبة لضمان انسيابية الحركة والمحافظة على سلامة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بحفظ الله.
0: بحفظ الله. دور التقنيات الحديثة سعادة العقيد، لو ألقيتم الضوء عليه، دورها في دعم الخطط المرورية خلال موسم الحج لهذا العام.
1: التقنيات الحديثة عنصر أساسي في إدارة الحركة المرورية بالحج. يتم الاستفادة من أنظمة المراقبة الميدانية والتحليل اللحظي للكثافات المرورية، إضافة إلى استخدام التطبيقات والخرائط الرقمية لتوجيه الحركة واتخاذ القرارات الميدانية بسرعة وكفاءة، مما يسهم في رفع مستوى السلامة وتحسين تجربة تنقل ضيوف الرحمن.
0: نعم، هل لكم رسالة تريدون توجيهها أو نصيحة لحجاج بيت الله الحرام؟
1: حجاج بيت الله إن شاء الله أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، ونحن على ثقة بتعاون حجاج بيت الله الحرام معنا لإنجاح هذه الخطط بالتزامهم بتوجيهات رجال الأمن ورجال المرور في الميدان. نود أيضا أخي الحاج الالتزام بالسير في الممرات المخصصة للمشافة، هي معدة لتنقلك الآمن ودعم الجميع بحفظ الله.
0: بحفظ الله. شكرا لكم العقيد منصور بن عبيد الشكرة، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور. يعطيك العافية.
1: العفو، الله يحفظك.

الشؤون الإسلامية تقيم معرضاً يوثق مسيرة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة معرضاً مصاحباً يهدف إلى تعريف الضيوف والزائرين بالرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب إبراز جهودها المتواصلة في العناية بضيوف الرحمن. واستعرض المعرض أقوال القيادة الحكيمة أيدها الله وجهودها في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وسلط الضوء على ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من خدمات متكاملة للمستضافين تجسد كرم الضيافة وحسن الاستقبال والرعاية الشاملة طوال رحلتهم الإيمانية. وتضمن المعرض عرضاً توثيقياً لمسيرة البرنامج وأعداد المستضافين ودولهم، إضافة إلى تقديم محتوى مرئي عبر شاشات تقنية حديثة تضم أفلاماً وثائقية تبرز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما. وأشاد عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بما شاهدوه من جهود نوعية وتقنيات حديثة تعكس حجم العناية التي توليها المملكة لضيوف الرحمن، مؤكدين أن ما تقدمه من خدمات متكاملة أسهم في تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. ورفع الزوار شكرهم لقيادة المملكة حفظها الله على الدعم والاهتمام الكبير بخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، مثمنين في الوقت ذاته جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تسخير التقنيات الحديثة والبرامج النوعية لخدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية والثقافية.

بقاع خضراء مبادرة لتعزيز الاستدامة البيئية بالمشاعر المقدسة. أطلقت جمعية معاً للتنمية الاجتماعية النسخة الثانية من مبادرة بقاع خضراء تحت شعار أفرزها لندورها، ضمن المبادرات البيئية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة إدارة النفايات بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447 للهجرة، وذلك امتداداً للنجاحات التي حققتها المبادرة في موسمها السابق بعد جمع أكثر من 15 طناً من النفايات البلاستيكية، إلى جانب مخرجات بحثية وعلمية وتوعوية دعمت الوعي البيئي والعمل التطوعي. وتهدف المبادرة في نسختها الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة النفايات داخل المشاعر المقدسة، لا سيما في عرفات ومزدلفة، عبر منظومة عمل متكاملة تجمع بين الأعمال الميدانية والمسارات البحثية والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يسهم في بناء نموذج تشغيلي مستدام يعزز كفاءة الفرز من المصدر ويحد من وصول النفايات إلى المرادم، إضافة إلى توفير مواد خام داعمة للصناعات المحلية وإعادة التدوير في إطار توجهات الاقتصاد الدائري المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتتبنى المبادرة هذا العام مفهوم الموثوقية الرقمية من خلال إدخال تقنيات البلوك تشين في توثيق وإدارات البيانات البيئية، بما يعزز الشفافية ويرفع موثوقية المخرجات التشغيلية والبيئية، إلى جانب العمل على تحويل أرشيف المبادرة إلى وقف رقمي يضمن استدامة أثرها البيئي والمعرفي مستقبلاً.

0: دعونا الآن مستمعينا الكرام ننتقل بحضراتكم إلى ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، وهذه الجولة المباشرة للزميل محمد العلوني. مرحبا بك محمد.
1: يا هلا، أهلا وسهلا أخوي خالد، ومرحبا بكل من يستمع إلينا من الإخوة والأخوات وكذلك الزملاء في الاستوديو.
0: حياك الله محمد، ماذا في جعبتك هذا اليوم؟
1: أخي خالد، أتواجد في ميقات ذي الحليفة، الكل هنا يخدم ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وهم يغادرون من هذا الميقات إلى مكة المكرمة. خدمتهم طاعة للرحمن، وخدمتهم فوز ورضوان. الحقيقة الكل هنا يعمل من أجل خدمة هذا الحاج الغالي على قلوبنا. الخدمات الصحية لا شك بأنها من أهم الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن. أتواجد الآن أخي خالد في مركز صحي الميقات الموسمي، ومعي في هذه اللحظات الأستاذ سليمان عبد الله عاقل، نائب مدير مركز صحي الميقات الموسمي، لنتحدث عن هذا المركز ونرصد خدمات هذا المركز. جميل. وما يقدمه هذا المركز من خدمات لحجاج بيت الله الحرام من خدمات صحية وتوعوية وعلاجية، وهم يغادرون ميقات ذي الحليفة إلى مكة المكرمة. مرحبا أخي سليمان.
2: مرحبا فيك يا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
2: مساء النور عليك.
1: مركز صحي الميقات الموسمي، ماذا يقدم من خدمات لحجاج بيت الله الحرام في هذا المكان في ميقات ذي الحليفة؟
2: صحيح، مركز صحي الميقات هو محطة انتظار لجميع الحجاج، ويقدم هذا المركز جميع الخدمات الصحية عندنا، من استشارة، من رعايات طبية، من استقبال جميع الحالات، وهو مجهز بالكامل.
1: جميل جدا. وكيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة لا قدر الله؟
2: ممتاز. الحالات الطارئة ولله الحمد متوفر لدينا مسارات كثيرة، حالات طارئة من ضربات شمس، من CPR لدينا، من حالات عزل تنفسي. الحالات الطارئة يتم نقلها على الفور، وهي لا تستغرق لدينا في المركز حتى دقيقة واحدة، يتم الكشف عليها، وبعد تأكيد الحالة يتم عن طريق الإسعاف نقلها إلى أقرب مستشفى متاحة.
1: الحمد لله. جميل جدا. أستاذ سليمان، عدد الحالات التي قدم لها الخدمة مؤخرا في هذا الميقات، ميقات ذي الحليفة، من أول ما بدأنا الموسم إلى هذا اليوم، إن كان لديكم رقم؟
2: ما شاء الله، مركز الميقات الموسمي استقبل عدد حالات الفترة الماضية، يعتبر عدد حالات كبيرة والحمد، وكلها انجزت في وقت قصير برعاية كاملة، وهي عدد الحالات ما يقارب 520 حالة حتى الآن.
1: الحمد لله. الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام، هم يغادرون من هذا الميقات إلى مكة المكرمة، خاصة أمس وقبل أمس كانت هناك ذروة المغادرة.
2: صحيح، الوضع الصحي ولله الحمد مستقر، ولا يوجد حالات يعني تحتاج إلى رعاية عاجلة. يتم أخذ الخدمة بكامل الجدية وأمورها مستقرة، ويقدموا لنا الشكر دائما. الحمد لله.
1: أخي سليمان، لا شك بأن عملكم كبير وجليل ويذكر فيشكر، وأن تقدمون هذه الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام في هذا المكان المبارك ميقات ذي الحليفة. مشاعر هذه الكوادر التي تقدم هذه الخدمات في هذا المركز لحجاج بيت الله الحرام، من كوادر طبية وإدارية وفنية، كيف رصدتم ولمستم مشاعر هؤلاء؟
2: هؤلاء ما شاء الله مشاعرهم مقدمة ناحيتنا بالشكر دائما والتقدير والاحترام وكل الود، وهي مشاعر متبادلة ما بين الحاج وذوي الصحة لدينا، نستقبلهم بكامل الاحترام والود وندعهم كذلك، ولا نقصر عليهم بخدمة صحية.
1: حقيقة هنيئا لكم هذا العمل تقدمونه لخدمة حجاج بيت الله الحرام في هذا

0: النقاط. أخي سليمان، نصيحة مقدمة لكل حاج يغادر الآن إلى مكة المكرمة وأيضا إلى الحجاج من يسمعنا في هذا اللقاء.
1: احنا نقدم لهم أن يستمعوا للنصيحة المقدمة من الطبيب بشكل جدي، وهو أخذ الاستشارات. لدينا هنا في المركز أركان توعوية كثير يقدموا فيها إرشادات، من توزيع مظلات للحماية من أشعة الشمس، كيف تعقم يديك، كيف يتم لبس الكمام وخلعه، كيف يتم التعامل مع الحالات التنفسية في حال إصبت بحالة تنفسية، كيف يتم التعامل معها. طبعا إرشادات كثيرة يقدم لها، عروض كثيرة، طبعا شاشات موزعة في جميع المراكز.
0: ونحن أيضا ننادي من هذا المكان بأن يلتزم حجاج بيت الله الحرام بالتعليمات الصحية التي تصلهم من الجهات المختصة لسلامتهم، الوقاية من ضربات الشمس، الإكثار من السوائل. حقيقة هناك نصائح وإرشادات صحية ترسل إلى حجاج بيت الله الحرام وبلغاتهم. أخي سليمان، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، كلمة تود أن تختم بهذا اللقاء؟
1: الشكر، الشكر الجزير لقاداتنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهد والملك محمد بن سلمان على هذه التجهيزات مقدمة وزير الصحة تجمع المدينة. ما شاء الله تجهيزات كاملة مكتملة في المركز هنا، وكلها لخدمة الحاج، مقدمة لخدمة الحاج.
0: ونحن بدورنا نشكرك أستاذ سليمان عبد الله عاقل، نائب مدير مركز الصحي الميقات الموسمي، كنت معنا في هذا اللقاء برنامج حياكم إذاعة اليوم. شكرا،
1: شاكرين لكم ومقدرين لكم.
0: أخي خالد، الأجواء نعم. هنا في ميقات الحليفة الليلة طبعا هناك بعض الحجاج يغادرون من هذا المكان، لم يتبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القليل من حجاج بيت الله الحرام، وحقيقة لا تسمع في هذا المكان إلا التلبية والدعاء والذكر. يا مكة الغراء ويا أم القرى، يا مهبط الوحي ويا أغلى ثرى، هذا الحجيج إليك عاد ملبيا ومرددا، لبيك يا رب الورى، لبيك إن الحمد يا الله لك والملك حقا لا شريك لمن برى، شدوا إليك الرحال من أوطانهم ومؤملين لذنبهم أن يغفر، راجين أن يصلوا ويقبل حجهم، وترى الجميع ملبيا مستغفرا، منهم لسان الحال يلهج قائلا يا سعد من لبى وطاف وكبر. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، وصلت إلى نهاية رسالتي لهذا المساء، قدمت لكم من هنا من ميقات ذي الحليفة رافدا لكم الخدمات الصحية التي تقدم في هذا الميقات لحجاج بيت الله الحرام، وهم يغادرون من هذا الميقات من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام. الشكر لكم أنتم على الاستماع والإنصات، والشكر لك أيضا أخي خالد ولزملائك في الاستديو. أنتقل إليك من ميقات ذي الحليفة إليك أخي خالد.
2: شكرا أيضا لك زميل محمد العلوني من ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، وشكرا لضيفك الكريم، في أمان الله.

حرس الحدود يباشر مهامه لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة. باشرت المديرية العامة لحرس الحدود مهامها في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1447 للهجرة، ضمن أعمال الدعم والمساندة بالتكامل مع قوات أمن الحج، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وتشارك المديرية في تنفيذ المهام الميدانية المساندة لإدارة الحشود والتنظيم المروري وإسناد المديرية العامة للدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ ومواجهة حالات الطوارئ بالمشاعر المقدسة من خلال تسخير الإمكانات البشرية والآليات والتجهيزات اللازمة.

0: مستمعينا الكرام، تتعاظم أهمية الوعي الصحي في رحلة إيمانية تتطلب استعدادا بدنيا ونفسيا، خصوصا عندما تؤدي الأسرة مناسك الحج معا، بما تحمله هذه الرحلة من تحديات تتعلق بصحة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب متطلبات الوقاية والتغذية والراحة خلال الزحام والتنقل. وللحديث حول أبرز النصائح والإرشادات الصحية التوعوية للأسرة في الحج، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة مزون المحيميد، استشارية طب الأسرة، لتقدم لنا مجموعة من التوجيهات الطبية المهمة التي تساعد الأسر على أداء المناسك بسلامة وطمأنينة. مرحبا يا دكتورة.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: الله يحييك. سؤالي لك الأول دكتورة، كيف يمكن للأسرة أن تستعد صحيا للحج قبل أن تتوجه إليه؟
1: أسأل الله أن يتقبل من حجاجنا جميعا حجهم إن شاء الله، حج مبرور وسعي مشكور. الاستعداد للحج يبدأ قبل الحج بفترة لا تقل عن الشهر، هذا ما أراه. يعني يبدأ الاستعداد لرحلة الحج قبله بفترة كافية. ينصح الحاج بزيارة طبيب الأسرة أو الطبيب المتابع المختص في حالته لإجراء فحوصات شاملة، تقييم الوضع الصحي والحالة الصحية العامة لكل فرد، لمن لديهم أمراض مزمنة سواء كانوا كبار سن. تشمل هذه المرحلة من التأكد من استقرار الأمراض المزمنة، تحديث التطعيمات الإلزامية للحج مثل لقاح الحمى الشوكية أو الإنفلونزا الموسمية، برضو تجهيز التقرير الطبي لمن لديه حالة صحية معينة توضح فيها التشخيص والأدوية والجرعات. هذا من ناحية الحالة الصحية. أيضا يجب أن لا ننسى وأنوه على كل الحجاج الاستعداد باللياقة البدنية بما قبل الحج. الحج يحتاج لياقة بدنية، مجهود جسدي كبير. ينصح بممارسة الرياضة، رياضة عادية فقط، المشي يكفي المشي، وتكون بشكل تدريجي لزيادة القدرة على التحمل البدني أثناء أداء المناسك الحج في ذاك الوقت. أنصح الأسرة أيضا باختيار أحذية مناسبة، ملابس مناسبة، تخفيف أي مجهود غير ضروري قبل الرحلة أو أثناء الحج. أيضا التحضير البسيط هذا كله يخفف من أداء الصعوبات التي قد تواجههم أثناء أداء الحج.
0: جميل. المشي أو الرياضة اللي تفضلتي قبل قليل بالحديث عن أهميتها قبل الحج، هل هي أيضا مثل بقية الاستعدادات، يعني تكون قبل شهر من الحج أم ماذا؟
1: يعني يفضل قبله بفترة كافية يمشي الواحد، خصوصا كبار السن أو الناس اللي عندهم زيادة وزن أو الناس اللي دائما جالسين وما كنت تحرك، ويبدأ شوي يمشي بالبداية 15 دقائق في اليوم، يزيدها بمعدل دقائق يوميا، حتى إذا جاء الحج يستطيع أنه ما يعني جسمه يتفاجأ بمجهود جسدي مشي مسافات طويلة وهو كان خامل فترة طويلة.
0: يعني كالإحماء يعني.
1: نعم.
0: طيب، أشرت دكتورة قبل قليل أيضا في فئات مختلفة، هناك أطفال، هناك كبار سن، أشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ضغط، سكري. أبرز الاحتياطات الصحية التي ينبغي الانتباه لها خلال أداء المناسك للأسر التي تحتوي على هذه الفئات المذكورة آنفا؟
1: طبعا تتطلب هذه الفئات العمرية المختلفة من كبار سن وأطفال ومرضى أمراض مزمنة رعاية مخصصة لهم. مثلا في الأطفال يحتاجون لترطيب مستمر داخلي وخارجي، يجب على الأسرة أن تركز على علامات الجفاف في كلا الفئتين العمرية، التركيز على الترطيب المستمر، ملابس تكون قطنية خفيفة لحمايتهم من الحرارة. كبار السن أيضا يحتاجون جدول زمني يوفر لهم راحات، فترات راحة بين كل مجهود ومجهود. برضو يحتاجون أن تكون الأولوية لديهم تجنب الزحام والتعرض الطويل للشمس.

0: اختيار الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة قليلاً. برضو مرضى السكر، كبار السن والضغط يحتاجون متابعة أدق، حيث أنه نحرص على عدم إرهاقهم بمشي طويل. إذا طلبوا الراحة يجب أن أنت تعرف الأسرة لما تروح فيها مختلف الفئات العمرية ومختلف الصحات، فيجب أن يكون هناك تفاهم، وأن الأسرة تفهم وضع، يعني لما يطلب كبير السن أن يرتاح يجب أن يتحلوا بالصبر والتفهم، يعطونه فترة يرتاح فيها، لا ينتظرون أن تصل مرحلة الإعياء والإرهاق، لا، قبل وصولهم إلى هذه المرحلة. وأفضل وقاية هي شرب الماء لكلا الفئتين العمرية حتى قبل الشعور بالعطش. يجب أن يكون هناك انتظام في شرب الماء، خصوص الأطفال كل ساعة اشرب يا بابا شوية موية، اشرب يا أمي شوية موية. بهذه الطريقة احنا نحميهم من الجفاف ونحميهم من كل هذه الأعراض المرهقة التي قد تحصل لهم.
1: هذا هو الترطيب الذي تحدث عنه؟
0: نعم، الشرب الماء هو أساسي يعني.
1: يعني إذا، لأن المصطلح هذا ربما يكون غير واضح لجميع المستمعين.
0: نعم، شرب الماء، نعم شرب الماء بانتظام قبل ظهور أي استخدام المظلة حتى نقل الجسم من الإعياء الحراري، ارتداء ملابس فاتحة فضفاضة، هذه الأشياء.
1: جميل. طيب، هل يمكن أن يكون يعني هذا بغير الماء مشروبات أخرى باردة؟
0: طبعا الأولوية للماء، ثم بعد ذلك قد نستطيع، وهذا سنتكلم فيه إن شاء الله في الموازنة بين التغذية السليمة في الحج، السوائل، العصيرات، الأشياء الأخرى التي تحتوي على بعض الأملاح والمعادن.
1: طيب، لو انتقلنا إلى هذا المحور الذي أشرت إليه الآن، تفضلي.
0: طبعا يهمنا في التغذية في الحج أن يعتمد على الوجبات الخفيفة سهلة الهضم، تكون غنية بالألياف، برضو أن تكون ذات مصدر طاقة، حيث أن الحاج يجب أن يحمل معه وجبات سناكات خفيفة أثناء المناسك، ما يذهب للمناسك مثلا وهو على معدة فارغة، وأن يركز على السوائل يعني على حسب كتلة الجسم وعلى وزنه، بما لا يقل عن لترين على حسب كل شخص. أن الأولوية طبعا مثل ما تفضلت في الماء، ويمكن دعمها بالمشروبات التعويضية بالأملاح خصوصا عند التعرق الشديد، أن يشربها على دفعات صغيرة وأن لا ينتظر ظهور علامات العطش أو الجفاف.
1: جميل. الفئات اللي يعني تحتاج إلى اهتمام خاص وأيضا احتياط خاص، اللي هي طبعا الفئات أتوقع اللي هي كبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة، السكري والضغط والقلب، بعضهم قد مثلا ينسى أخذ الأدوية في ظل انشغاله بأداء المناسك، توجيهك بخصوص هذا الموضوع.
0: بالنسبة للأدوية لازم يكون بخصوص المرضى الأمراض المزمنة أن يكون عندهم استعداد، مثل تقسيمات الدواء قبل الذهاب إلى رحلة الحج، يقسم الأدوية بشكل يومي. أيضا أن يربطه بمواعيد ثابتة، أن إذا كان كبير سن يكون هناك من يذكره من أحد أفراد أسرته، إذا كان شاب يضع منبهات في جواله أو يضع جدول مكتوب في الجوال بحيث يذكره هذا المنبه. يجب حمل كمية كافية. أنا أرى الاحتياط في، يعني مو بس يأخذ مثلا تقسيمة الدواء بما يكفي الأيام رحلة الحج، يضيف الزيادة منها ويضع منها في حقيبة اليد التي يأخذها أثناء المناسك، حيث أنه لو كان خارج في من مكان إلى مكان يكون معه كمية احتياطية من هذه الأدوية التي معه. ينصح بعد أنهم يعني مثلا اللي يستخدمون الأبر، مثل أبر الإنسولين أو أدوية يجب حفظها في مكان بارد، أن يأخذها بحافظات باردة مخصصة له. برضو أن لا ينسى أخذ بعض العصيرات أو السكريات، وأن مثلا خصوصا مرضى السكر عندنا لو كان هناك علامات هبوط أن يعي هو ومن حوله بعلامات الهبوط، وتكون معه في حقيبة يد مثلا عصير أو تمر أو أي شيء، أو الأبر الخاصة فيهم،

0: بحيث أنه يكون ينقذ من علامات الهبوب.
1: جميل. الحقيبة الصحية أهميتها وجودها في عند الأسرة في الحج، وأبرز المستلزمات الطبية والإسعافية التي تنصحين بوجودها مع هذه الحقيبة دكتورة؟
0: هي الحقيبة الصحية يعني زي ما تفضلت، هي فيها كل الأشياء الخاصة فيه من أدوية و تقرير طبي موضح في هذا بما يخص مرضى الحالات الصحية المزمنة، لكن كأي شخص عادي يجب أن يكون فيه الأدوية الشخصية مثل مسكنات الحرارة، مضادات الهستامين، لاصقات الجروح، شاش، مقياس حرارة، مطهر، كمام. طبعا أنا أحرص عليهم الكمامات والمعقمات، وما شاء الله الآن الكل صار واعي بهذه الأمور، واقيات الشمس، مرطبات خفيفة للجفاف والحكة، أتكلم عن المرطبات الموضوعية كالكريمات مثلا، يعني هذه الأشياء الأساسية فقط.
1: جميل. إذا أردنا أن نلملم الموضوع دكتورة مزون، وأسألك عن رسالة صحية أو الرسالة الصحية والنصيحة الصحية الأهم التي تودين توجيهها للأسر المقبلة على أداء الحج هذا العام.
0: من منظوري كطبيبة أسرة، أهم شيء في الحج الدعم المتبادل بين أفراد الأسرة. مثل ما قلت سابقا، أفراد الأسرة يختلفون بالأعمار والحالات الصحية، يجب أن يكون هناك وعي كافي، ما حد يضغط على أحد بإنجاز أي منسك بسرعة، أو أن يكون هناك مثلا شخص يطلب من الشخص الآخر أن يؤديها بسرعة كما هو يستطيع. تعرف المنافسة في الحج والكل يبغى يقوم بالأمور بشكل أفضل، يعني قد ترهق كبار السن والمرضى. يجب أن يكون هناك حلم بيناتهم،
1: سكينة،
0: السكينة وحلم، ويهمنا جدا حفظ الصحة حتى يكون الحج إن شاء الله مبرور بصحة موفورة بإذن الله.
1: صحيح. ويفترض سواء في الحج أو في غيره التكاتف، يعني
0: نعم،
1: بين أفراد الأسرة،
0: والالتزام بشرب السوائل والأدوية وما إلى ذلك من الإجراءات الصحية. ويهم أن التوتر برضو، أن الواحد ما يوتر نفسه ويحرص على النوم الكافي، خصوصا النوم يعني قد يواجه بعض الناس مشاكل في النوم أثناء الحج. الحرص على أخذ القسط من الراحة والنوم والابتعاد عن الزحام والتعب الجسدي.
1: جميل. الله يعطيك العافية دكتورة مزون محيميد، استشارية طب الأسرة، على هذه النصائح والإضاءات. شكرا لك.
0: الله يعافيك. الله يعافيك.

المواصفات السعودية تكشف الاشتراطات الفنية لمنتجات الإحرام. بيّنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في منتجات الإحرام، مشيرة إلى أن مختبر منتجات النسيج التابع لها يجري اختبارات دقيقة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق وتعزيز

لتحفيز سلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وقالت الهيئة إن مختبر منتجات النسيج يختص بفحص واختبار مختلف أنواع الأقمشة والمنتجات النسيجية، ومنها منتجات الإحرام، للتأكد من مطابقتها للمتطلبات الفنية المعتمدة. ولفتت إلى أن الرداء والإزار يجب أن يكونا متساويين في الأبعاد، وأن تتجاوز نسبة الألياف القطنية فيهما 99%، مع خلوهما من مادة البوليستر والبقع والزخارف التي لا تتوافق مع الآداب الإسلامية. ودعت الهيئة المستهلكين إلى التحقق من البطاقة الإيضاحية للمنتج قبل الشراء، والتأكد من بياناته الأساسية ومكوناته ونسبة القطن المستخدمة فيه، بما يساعد على اختيار المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وأكدت الهيئة أن مختبر منتجات النسيج يطبق معايير فنية متقدمة في أعمال الفحص والاختبار، ويحمل شهادة الاعتماد الدولي بوصفه أحد المختبرات المعترف بها دولياً في مجالات اختبار منتجات النسيج، التي تشمل التركيب النسجي وثبات اللون وقوة الشد واختبارات الفورمالدهيد والفثالات وغيرها من الاختبارات المتخصصة. كما يجري المختبر اختبارات فنية على عدد من المنتجات النوعية، من بينها خيوط كسوة الكعبة المشرفة والخيام المقاومة للحريق المستخدمة في مشاريع الجهات الحكومية، بما يعكس كفاءة البنية الفنية للمختبر ودوره في دعم جودة المنتجات وموثوقيتها.

قطار المشاعر المقدسة منظومة نقل ذكية لخدمة أكثر من مليوني حاج في موسم 1447 للهجرة. في إطار خطة متكاملة تهدف إلى نقل أكثر من مليوني راكب بواسطة قطار المشاعر المقدسة، تواصل الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار استعداداتها التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة، الذي يعد أحد أبرز مشاريع النقل الحديثة في المشاعر المقدسة وركيزة أساسية في منظومة تنقل ضيوف الرحمن، ويجسد المشروع اهتمام المملكة بتطوير خدمات النقل خلال موسم الحج من خلال توفير منظومة تنقل ذكية وآمنة تسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويربط القطار الكهربائي الصديق للبيئة بين مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، بما يسهم في تقليص زمن التنقل والحد من الازدحام المروري ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال أوقات الذروة. ويعد قطار المشاعر المقدسة نظام نقل ترددي صمم خصيصا لخدمة الحجاج، ودخل الخدمة في نوفمبر 2010 عقب تنفيذ أعمال الإنشاء خلال عامين، ليصبح منذ ذلك الحين عنصرا محوريا في تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة. ويمتد مسار القطار بطول 18 كيلو مترا، ويضم 9 محطات موزعة بواقع 3 محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى وصولا إلى محطة الجمرات، وتصل سرعته إلى 80 كيلو مترا في الساعة، ويقطع المسافة بين محطة عرفات 1 ومحطة منى 3 في نحو 20 دقيقة.

0: وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم من الإعداد نورة مطيري وبندر الهاجري، ومن التقديم محدثكم خالد الغانم، ومن الإخراج فيصل أنفيعي. شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس إرتيريا بذكرى استقلال بلاده. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون غدا الاثنين إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام. قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين من الجنسية التركية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج. هيئة العناية بالحرمين تطور لوحات أنت هنا لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام. الكشافة تنفذ فرضيات ميدانية في 16 معسكرا فرعيا بمكة والمشاعر المقدسة استعدادا لخدمة الحجاج. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين تحدد مواعيد زيارة الروضة الشريفة عبر نسك. حافلات المدينة توفر خدمة النقل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى عبر مساري القطار والمطار. انفاذ يشرف على أكثر من 100 مزاد عقاري لبيع أصول عقارية في مختلف مناطق المملكة. المملكة 14 دولة يدينون افتتاح ما يسمى أرض الصومال سفارة بالقدس المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. مصدر إيراني يشير إلى عدم موافقة طهران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مقتل مشتبه به بعد تبادل إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض. هجوم روسي بصواريخ ومسيرات على منطقة كييف يؤدي إلى مقتل 4 أوكرانيين. تان موجز في أمان الله.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: زمزم.
3: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11

لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في طلق جديد من برنامج هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. معكم إن شاء الله في هذه الأيام المباركة وفي هذه المشاعر الجميلة من خلال الاهتمام بضيوف الرحمن والخدمات التي تقدم في ظل هذه القيادة الرشيدة رعاها الله. معكم متواصلين خلال هالساعتين بإذن الله تعالى أنا وزميلتي إيمان بحيد. رحيك الله إيمان.
2: حياك الله ظافر زميلي، وحيا الله المستمعين الكرام، وأيضا أجمل التحايا لفيصل النفيعي من الإخراج وعائشة الزير في الإعداد. العديد من الفقرات في بداية الأسبوع يوم الأحد. هذه الأيام مثل ما قلت أيام مباركة، الأعين والأنظار كلها
1: متجهة إلى مكة
2: المقدسة. صحيح. إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المرتبطة بنسك الحج. أسأل الله أن يكون موسم حج ناجح، أسأل الله أن يتقبل من الحجيج وأن يتقبل من كل الكوادر التي تعمل من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام.
1: اللهم آمين. ننطلق معكم مستمعينا الكرام في هوا بلادي، وأولى أخبارنا في هوا بلادي انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1447. لذلك انطلق صباح اليوم قطار المشاعر في أولى رحلاته لموسم الحج 1447 لخدمة ضيوف الرحمن، هذا من خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، ومن خلال منظومة متكاملة تضم 9 محطات موزعة على طول مسار القطار.
2: يتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة، تصل سعة القطار الواحد إلى نحو 3000 راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية 72,000 راكب في الساعة، مما يجعل من أكثر أنظمة النقل كثافة على مستوى العالم. وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم نقل ما يزيد عن 2,000,000 راكب عبر 2,000 رحلة.

ومستمعي الكرام، الخطوط الحديدية سار أعلنت عن جاهزيتها لقطار الموسم عقب أعمال الصيانة والتجهيز لأسطولها المكون من 17 قطار، إلى جانب رفع كفاءة الأنظمة الفنية والتشغيلية بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات ومركز التحكم والمحطات، هذا بشكل كامل حرصا على توفير تجربة آمنة وموثوقة لحجاج بيت الله الحرام.

0: ظافر والمستمعين الكرام أنه القطار يؤدي دور محوري في تعزيز انسيابية الحركة داخل المشاعر، طبعا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، يسهم في خفض الازدحام المروري من خلال الاستغناء عن أكثر من 50,000 رحلة حافلة خلال موسم السلام. الحج، فهذا يعزز طبعا كفاءة التنقل والسرعة في الإنجاز.
1: وهذه خدمات يعني مقدمة من أيضا الخدمات اللي تركز عليها المنظومة التشغيلية لكافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتنقلاتهم داخل المشاعر المقدسة، وذلك إيمانا من القيادة الرشيدة رعاها الله بكل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله، انسيابيتهم في تنقلاتهم، الأمن والأمان، فكل هذه أيضا فيها تجربة رائعة جدا من خلال موثوقية الحجاج في التنقلات داخل المشاعر المقدسة.

0: ومستمعي الكرام، أيضا متواصلين معكم في هوا بلادي. مركز البنية التحتية في الرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر أبريل 2026. هذا ما أصدره أيضا من خلال تقرير الدوري لأداء الجهات الخدمية لشهر أبريل ضمن جهود أيضا مستمرة لتعزيز كفاءة مشاريع البنية التحتية ورفع مستوى الشفافية والامتثال، وهذا جانب أيضا مهم جدا عزيز المستمع، تحسين جودة الأعمال الميدانية في المنطقة. تجاوزت التراخيص لأعمال البنية التحتية اللي صدرت خلال شهر أبريل 15,000 ترخيص، ما شاء الله تبارك الرحمن، منها 9,016 كانت رخصة نشيطة وقيد التنفيذ، ليبلغ عدد أيضا الرخص الصادرة منذ بداية العام تقريبا 65,752 رخصة، هي ضمن جهود تنظيمية هادفة لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المعايير المعتمدة.
1: امتدت أطوال الطرق المشغولة بأعمال المشاريع لتصل إلى 765 كيلومتر،
0: ما شاء الله،
1: وهذا في دلالة على حجم الأعمال التطويرية الجارية على شبكات الطرق والخدمات والبنية التحتية. خلال شهر أبريل الماضي استقبل المركز أكثر من 10,000 بلاغ. هذه البلاغات شكلت الهبوط في الطرق نسبة 37% منها، بينما بلغت نسبة بلاغات تجمعات المياه 34%، بلاغات الأغطية المكشوفة 5%، والبلاغات الأخرى 24%، ليصل إجمالي البلاغات من بداية العام إلى الآن 160,000 بلاغ و 927، يعني ما يعادل 107,000 بلاغ.
0: الجميل أنه الفرق الميدانية إيمان طبعا في عدد من الملاحظات، هذا مرصد الفرق الميدانية في مواقع المشاريع، أبرزها نقص وسائل السلامة والتحذير، عدم المحافظة على نظافة مواقع العمل، هذا من خلال ما تم رصده من الفرق الميدانية. لذلك يتطلب الأمر عزيز المستمع الكريم أنه تعزيز الالتزام بالأنظمة، تحسين جودة التنفيذ، المحافظة على سلامة المواقع، هذه جوانب مهمة جداً. لأنه إيمان لما اليوم حنا نذكر هذه المعلومات نجد أنه دائما من خلال الجولات التي تقوم بها الفرق الميدانية لأمانة الرياض وغيرها من أمانة المملكة، فتجدين أنه أغلب هذه الملاحظات تسجل وتدون، وكذلك تجد أنه لا زالت المخالفات موجودة مهما كانت هذه الفرق ظهورها وخروجها أيضا للتحذير لإعطاء المخالفات، لكن لا زال هناك من يخالف، ليس لأنه هو يرى أنه الفرق الميدانية بعيدة عن العيون أحيانا، أو أنه عدم اللامبالاة.

0: بلا، وهذا جانب صراحة سيء جدا من البعض وليس الكل. فنحن دائما نقول أنه لابد يكون عندك شفافية بالالتزام بهذه الأنظمة.
1: أكيد، لأنه كمان أكد المركز أنه هذه التقارير الدورية تمثل أداة مهمة لدعم الشفافية اللي ذكرتها ظافر، بالإضافة أنها تساعد في رفع كفاءة المتابعة وتوفر مؤشرات تشغيلية تسهم في دعم اتخاذ القرار، بما ينعكس على تحسين جودة مشاريع البنى التحتية وتعزيز الحياة وجودتها في منطقة الريف.
0: وهذا المهم، اليوم عندنا هذه المشاريع نوعية، فكل مشروع يقام في منطقة الرياض أو محافظة جدة لابد أن يكون عندنا التزام أيضا بالحفاظ على هذه المشاريع، الحفاظ على جودة الحياة فيها، الالتزام بالأنظمة والتعليمات اللي تصدرها الجهات الحكومية ومنها أمانة الرياض أو أمانات المناطق الأخرى. فهذا فيه رفعة لهذا الوطن الغالي، وفي كذلك التزام بجودة الحياة التي هي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: ومستمعينا الكرام، طبعا تأسيس مجلس التعاون الخليجي هو محطة رئيسية مفصلية في مسيرة العمل الخليجي المشترك اللي انطلقت برؤية تستند إلى وحدة المصير وتكامل الجهود لتحقيق يعني التنمية والاستقرار والازدهار لشعوب دول المجلس. هذا على امتداد عقود من التعاون، لذلك نجح المجلس التعاون الخليجي في بناء منظومة خليجية متكاملة أسهمت في دعم الإنسان الخليجي، وهذا واضح من خلال الاهتمام من قادة المجلس وتعزيز أيضا مكتسباته التنموية وتوسيع آفاق التعاون. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون معي الدكتور محمد بن فلاح الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. هلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله.
1: يا هلا فيك ومرحبا.
0: يا هلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله، سعدتنا بتواجدك اليوم معنا في برنامج هوا بلادي.
1: احنا سعيدين طال عمرك. وقبل لا نبدا، طال عمرك انا بس ان سمحتوا لي،
0: اي تفضل دكتور.
1: احنا نمر في هذه الايام المباركه موسم الحج، واحب اتقدم للمملكه العربيه السعوديه بالنجاح عام بعد عام في تنظيم هذا يعني الموسم واداره اكبر تجمع بشري على وجه الارض باحترافيه، ويثير الإعجاب يوما بعد يوم من خدمات وأمن وصحة. فجزا الله يعني خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والحكومة السعودية والشعب السعودي على ما يقدمونه.
0: اللهم أمين، جزاك خير دكتور. وهذا كلنا في كيان واحد ومنظومة واحدة تتعاون لراحة حجاج بيت الله الحرام من خلال أيضا دول الخليج وتعاونها مع الأنظمة والتعليمات اللي تصدر أيضا من الجهات الرسمية لتنظيم أيضا حج بيت الله الحرام. دكتور، يعني مجلس التعاون الخليجي في يوم التأسيس، يعني كيف تنظرون إلى مسيرة المجلس في دعم الإنسان الخليجي وحماية البيئة وتعزيز أيضا مكانة دول المجلس على المستوى الإقليمي والدولي؟
1: طال عمرك في هذا اليوم الخليجي العزيز نستذكر تأسيس هذه السفينة التي يعني أسسها الآباء المؤسسون. نستذكر بكل فخر المسيرة المباركة المجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في عام 1981. طبعا قام مجلس التعاون على رؤية قادته حفظهم الله في تعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس ووضع الإنسان الخليجي على قلب التنمية الشاملة. طبعا دول مجلس التعاون نجحت من خلال العمل الخليجي المشترك في تحقيق نقلات نوعية في مجالات عدة، منها التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة والثقافة، إلى جانب الاهتمام المتزايد بحماية البيئة والاستدامة والعمل المناخي، بما يعكس التوازن ما بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. كما أن دول مجلس التعاون أيضا استطاعت أن ترسخ مكانتها إقليميا ودوليا كشريك موثوق فيه في قضايا الطاقة والاستدامة والعمل الإنساني، وأصبحت التجربة الخليجية نموذج ناجح في التكامل الإقليمي والتعاون البناء.
0: يا سلام، هذه الإنجازات دكتور وهذه المبادرات الخليجية المشتركة التي تحققت مثلا كما ذكرت دكتور في مجال التعليم، الصحة، الشباب، الثقافة والاستدامة والعمل المناخي خلال مسيرة المجلس، يعني حدثنا عن أبرز الإنجازات اللي في هذه القطاعات وهذه المجالات.
1: طبعا هناك العديد من المبادرات الخليجية

0: اللي دائما دول مجلس التعاون والأمان العامة داعمة لهذه المبادرات. الإنسان الخليجي يتمتع بالصحة، يعني أنه يستخدم المستشفيات الحكومية، أيضا التعليم في المدارس الحكومية. هناك إنجازات عديدة مشتركة متعددة ومتراكمة في مختلف القطاعات التي ترتبط بالإنسان والبيئة. على سبيل المثال في المجال الإنساني شهدنا تطور كبير في مسارات التعليم. دول مجلس التعاون حققت أعلى المعايير التعليمية من التعليم والصحة وأيضا العمل الاجتماعي، ومكن الشباب إضافة إلى تعزيز الهوية الخليجية المشتركة من خلال المبادرات الثقافية والتراثية التي دائما نشارك بها عالميا. في المجال البيئي أولت دول مجلس التعاون الاهتمام الكبير على رأسها المملكة العربية السعودية حفظها الله، يعني استراتيجية المملكة الخضراء، أيضا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، قضايا الاستدامة والتغير البيئي. هناك العديد من المبادرات في مجالات الطاقات النظيفة وخفض الانبعاث، التشجير، وأيضا المحافظة على الموارد المائية. هناك الاستراتيجيات استراتيجيات مشتركة خليجية دائما، يعني دول مجلس التعاون تسعى لهذا. أيضا الأمانة العامة تسعى دائما بالتنسيق مع دول أعضاء على تطويرها وتحديث هذه الاستراتيجيات والمبادرات الخليجية المشتركة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز الأمن البيئي والمائي والغذائي والطاقي، وأيضا ما يسجل مع رؤى مجلس التعاون وطموحات شعوبها.
1: السلام، هذه كلها تكامل رائع جدا.
0: نعم.
1: ومميز دكتور، خاصة أنه يسهم أيضا هذا في جانب مهم جدا في تعزيز جودة الحياة للمواطن الخليجي. كيف يسهم هذا الجانب في دعم أيضا مستهدفات التنمية المستدامة في دول المجلس؟
0: طبعا هناك يسهم هذا التكامل الخليجي بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة للمواطن الخليجي من خلال توحيد الجهود، تنسيق السياسات والمبادرات وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الخدماتية والتنموية. فعلى مدى العقود الماضية انعكس هذا العمل الخليجي المشترك إيجابيا على المواطن في مجالات التعليم، الصحة، التنقل، العمل، التجارة، الطاقة، البنى التحتية، أيضا إلى إضافة تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أن دول مجلس التعاون تولي اهتماما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي تنعكس انعكاس مباشر على جودة الحياة في مجلس دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبني استراتيجيات وطنية وخليجية تدعم هذه، وأيضا نحو تمكين المرأة والشباب وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة على سبيل المثال كفاءة المدن وأنسنة المدن والبنى التحتية. يأتي أيضا دور الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم هذا التكامل عبر تنسيق هذه المبادرات الخليجية المشتركة، تعزز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بناء الشراكات الإقليمية والدولية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. لا ننسى خلال الأزمة الأخيرة عندما فتحت المملكة العربية السعودية موانئها وطرقها ومطاراتها لأشقائها الخليجيين، هذا هو التعاون، يعني التكامل الخليجي الحقيقي الذي تصبو إليه دول مجلس التعاون. طبعا في النهايه المواطن الخليجي هو الاول هو الاهم والمستفيد منها من مسيره مجلس التعاون والقائمه الاساسيه لكل هذه الجهود والتكامليه والعمل الخليجي المشترك.
1: المصير واحد والجهود ايضا مستهدفه لتحقيق التنميه والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقه ان شاء الله ولدول الخليج باذن الله تعالى. كلمه اخيره دكتور في نهايه اللقاء معك.
0: شاكر لكم على هذا الاستضافة، والله يحفظ دول مجلس التعاون ويحفظ المملكة العربية السعودية وشعوبها، ونشكرهم على كل ما يقدمونه ويلونه من اهتمام للعمل الخليجي المشترك.
1: مصيرنا واحد وخليجنا واحد دكتور. شكرا لك الدكتور محمد. شكرا لك. شكرا لك الدكتور محمد بن فلاح الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

0: ومستمعي الكرام مستمرين معكم في هوا بلادي وفي هذه التغطية خلال هالساعتين بإذن الله تعالى معكم على أثير إذاعة الرياض. ننطلق الآن في أولى جولاتنا في هوا بلادي مع زميلنا مرزوق العردان من حايل. ومرزوق مساء الخير حياك الله.
1: مساء الخير ضافر وحياكم الله وكل عام أنتم بخير أنتم والمستمعين الكرام.
2: وأنت بألف خير يا رب يا مرزوق وكل أهل حايل وكل أهل المملكة العربية السعودية بألف خير. كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
1: الله يسلمك أختي إيمان. وحقيقة أنا نقول أيضا لحجاج بيت الله الحرام يتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، والله يتقبل سعيكم إن شاء الله وتأدون مناسك الحج هذا العام بكل سهولة ويسر بإذن الله تعالى، وتعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. مرزوق الجولة اليوم مختلفة معك تماما، ودائما جولاتنا معك فيها نوع من الموضوعات الشيقة والجميلة وذات المعلومات الرائعة. جولتنا اليوم من وين مرزوق؟
1: تسلم الغالي. احنا اليوم اخوي ضافر واختي ايمان احنا اليوم مع شخص مبدع ومتميز بالرغم من الظروف الصعبة التي كان يمر فيها، لانه ما شاء الله من المواهب حقيقة اللي نفتخر فيها احنا كاعلاميين على فكرة، ترى هو من محسوب علينا كاعلاميين. اي والله
0: الله نتشرف فيه والله.
2: تفضل. نعم نتشرف فيه وفيك وربي يوفق ونسمع منك.
1: نعم هو أصلا صديق للإذاعة ومستمع للإذاعة ومبدع وإعلامي الأستاذ عبد الرحمن الغسلان. أحياك الله أستاذ عبد الرحمن.
3: أهلا وسهلا أستاذ مرزوق، وأهلا وسهلا أستاذ إيمان.
2: هلا بك يا عبد الرحمن.
3: أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: يا هلا والله عبد الرحمن حياك الله.
3: اهلا وسهلا فيكم.
0: حياك الله حبيبنا وموفق ان شاء الله، ونترك المايك معك ومع زميلنا مرزوق.
1: الله حيك ضافر وشكلي خلاص انا سلمتكم عبد الرحمن انت
0: والله احنا العين ما تعلى الحاجب يا مرزوق حبيبنا
1: صديق للاذاعه
0: مشارك اكيد معروف عبد الرحمن ونعم فيك وفيه يا مرزوق.
1: نعم حبيبنا الاخ عبد الرحمن تجاوز الصعوبات اللي كان يمر فيها، وهذا هذه الشخصيه وهذا نبراسه كل شخص، حتى والله الحمد لله يعني اللي الإنسان لم يحصل على عاقه المفترض أنه فما بالك من الأخ عبد الرحمن، وهو تجاوز كل الظروف الصعبة اللي كان يمر فيها بمعاونة ومساعدة الأصدقاء وزملاء وأهل وأكيد. فخلينا نتعرف أكثر وأكثر على شخصية عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن عرفنا عليك أكثر.
3: أنا عبد الرحمن الغسلان صحفي من ذوي الإعاقة، عشقت هذه المهنة منذ الصغر. كانت بدايتي أو الانطلاقة لهذه المهنة من إذاعة الرياض.
1: نعم.
3: فحبيت أنه أكون إعلامي، بدأت من الاستماع إلى الإذاعة ثم المشاركات ثم كتابة المقالات.
1: جميل.
3: إلى أن أصبحت صحفي.
1: عبد الرحمن خلينا نتكلم عن ما شاء الله الكتاب اللي أنت ألفته مؤخرا وهو أنا قادر، وصراحة الجملة هذه أو العنوان شيء عظيم جدا، أنه أي شخص يفكر فيها أنه قادر على إنجاز أي عمل أو أي هدف، فهذا شيء جميل جدا أنه يكون هذا نبراس لكل شخص. خلينا نتعرف على الكتاب.
3: كتاب أنا قادر على الإنجاز يحتوي على قصص لي شخصية، بداية من ما قبل الولادة وكيف المعاناة بعد الولادة مباشرة، كوني أني تعرضت لجلطة في الرأس بعد الولادة تقريبا بأسبوعين، وتم تركيب لي وصلة بروتينية في الرأس لسحب مياه الدماغ، وهذه التجربة سردتها كلها في كتاب أنا قادر على الإنجاز. وكذلك كتاب أنا قادر على الإنجاز يحتوي على مشاركاتي في التطوع بكل أشكاله والإعلام بكل أشكاله، إلى أن أصبحت رئيسا لتحرير صحيفة إلكترونية عبر الإعلام.
1: ما شاء الله ما شاء الله. وهذه الصحيفة إيش الصحيفة أخوي عبد الرحمن؟
3: اسمها صحيفة خبر الرياض الإلكترونية، وأنا بصفتي رئيسا للتحرير أشكر زميلي الأستاذ عبد الله العيسى الذي وقف معي في تجربة رئاسة التحرير، وكذلك أشكر من كانت الداعم الأول في فكرة هذا الكتاب، الأستاذة منى الوقيصي، حيث أنها قالت: أنا أرى فيك ما لا يراه الآخرون. من هنا بدأت شرارة كتاب أنا قادر على الإنجاز.
4: ما شاء الله تبارك الله. نعم أخو عبد الرحمن، خلينا نختصر بس الوقت على أساس الوقت. أنت مستقبلا إيش اللي ممكن توصي به لمثلا مثل حالاتك، مثل اللي عندهم عقاي؟
3: أنا أقول لكل من لديه إعاقات أو سوف يكون كاتبا جديدا، عليك بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة، وكذلك عليك أنك تكون مع الناس الإيجابيين، لأن الناس الإيجابيين تعطيك رسائل محفزة ولا تسمع للناس المحبطين.
4: صحيح.
3: نعم. أنت شخص من ذوي الإعاقة لكن مبدع، كل في مجاله.
4: أكيد أكيد. نعم صحيح. يعطيك العافية أخو عبد الرحمن، والله على أساس أن الوقت، والله أنت مخزون كبير، ودنا نتطرق لأشياء كثيرة وجوانب من حياتك، لكنه نظرا لضيق الوقت. يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن الغسلان، وأنت إعلامي وصحفي ومن ذوي يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنت تجاوزت هذه المرحلة ما شاء الله، وأصبحت الآن إعلامي مشهور ومعروف. شكرا لك.
3: شكرا لكم. شكرا لك.
4: نعم، شكر موصول للمستمعين الكرام. أخوي ضافر وأختي إيمان، تفضل.
2: أكيد، شكرا لك مرزوق، شكرا لضيفك الكريم عبد الرحمن، وهذه أجمل التحايا منا ومن طاقم العمل لضيفك وللمستمعين الكرام. مكملين معكم هوا بلادي، لا تروحوا بعيد.

مكملين معاكم مستمعينا في كل مكان، هو بلادي. وصلنا لهذه الفقرة، فقرة من العاصمة، هنتحدث فيها على مر القرون لم تكن رحلة الحاج إلى مكة المكرمة رحلة أداء نسك فحسب، كانت أيضا رحلة معرفة، رحلة اكتشاف حمل خلالها المسلمون ثقافاتهم، تاريخهم وذكريات أوطانهم، عادوا منها بقصص وتجارب خالدة. ومن بين الشواهد التي توثق هذه الرحلات تفاصيل الحياة الإسلامية عبر العصور، يبرز متحف الدينار الإسلامي بوصفه ذاكرة حية تحفظ تاريخ العملات والمقتنيات التي رافقت حركة التجارة والحج والتنقل بين أرجاء العالم الإسلامي. وفي ظل الاستعدادات المتواصلة لاستقبال ضيوف الرحمن، يمثل هذا المتحف محطة ثقافية ثرية تتيح للزوار والحجاج التعرف على جوانب من الحضارة الإسلامية التي ارتبطت برحلات الحج عبر مئات السنين. يسعدنا في هذه الدقائق أن يكون ضيفنا الدكتور محمد عمر نتو، صاحب متحف الدينار الإسلامي

0: مكة المكرمة. يا أهلا وسهلا دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على إتاحة الفرصة هذه لإبراز جهود المتحف.
0: نشكرك أنت على هذه الجهود اللي أيضا طبعا تسهم في رفع الثقافة ومستوى الوعي عبر هذه

0: كان في حي الهجرة الطريق المؤدي إلى منطقة إلى الطائف.
1: نعم.
0: فالمتحف يبرز أهم الأشياء الموجودة التي كان يستخدمها الحجاج، أو كان الناحية سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية المعرفية أو الثقافية.
1: مثل
0: من خلال نعم من خلال الوثائق الموجودة في المتحف من الصور القديمة التي كانت توضح مسيرة الحاج من بلدانهم إلى مكة.

0: يعني المتحف يحتوي على مجموعة كبيرة من الصور والوثائق التي تثبت تحركات الحاج سواء من بلدانهم إلى مكة أو من مكة إلى عرفة أو منى أو مزدلفة. هذه هي يعني الأشياء الوثائق اللي توضح يعني مسيرة الحاج من بلدانهم إلى المسائل المقدسة.
1: طيب لو سألناك دكتور محمد عن أبرز المقتنيات التي توثق هذه الجوانب من حياة المسلمين والحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي على مر السنين، حضرتك أشرت إلى أن هناك وثائق وصور، هل هناك مقتنيات أيضا توثق هذه الجوانب، أو مثلا نقول مقتنيات ملموسة مادية غير الصور والوثائق؟
0: نعم نعم نعم، المتحف يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدوات التي كان يتنقل بها الحاج من بلدانهم إلى مكة المكرمة ويأتوا بها، مثلا الأدوات المستخدمة في الاستخدام اليومي اللي هي الأدوات للوضوء، أدوات الغسيل، أدوات الفرش اللي كان يناموا فيه ويتنقلوا فيه، هذه كلها موجودة في المتحف تبين أشياءهم وتبين احتياجاتهم اللي كانوا يحتاجوها في تنقلاتهم.
1: نعم.
0: فعندنا في المتحف الأباريق اللي كانوا ينقلوها من بلدانهم ويأتوا بها إلى مكة، والأباريق هذه تكون مرافق للحاج بصفة يعني قوية وبصفة يعني
1: خلينا نوضح هنا دكتور محمد أنه الحاج لما كان يجي على مكة المكرمة كان يجيب كامل مستلزماته معاه في هذه الرحلة.
0: نعم.
1: كامل
0: نعم.
1: مستلزمات حياته ويومياته، لأنه أكيد رحلة السفر طويلة والمكوث نعم. أيضا في مكة أثناء النسك وبعد النسك طويل.
0: نعم نعم نعم. هو طبعا حقيقة الحاج في الفترة السابقة قبل التقدم الحضاري اللي احنا فيه لو السيارات وهذا، كان يأتوا الحجاج على الجمال والبغال وهذا الكلام، فكانت كل هذه الأشياء محمولة على ركابه.
1: نعم.
0: مثلا الحاج يأتي بكامل معداته، يأتي بالفرش ويأتي بأدوات الأكل وأدوات الطبخ وأدوات النوم، كل هذه الأشياء كانت محمولة معه على الناقة أو نعم. الجمل اللي كان
1: يعني حضرتك سبحان الله بتتحدث عن تلك الأزمنة والعصور، واليوم نحن نتحدث عن هذه النقلة النوعية في توفير سبل الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام، من تنقلات، من قطار مشاعر، من اليوم أصبح حتى في التطبيقات الرقمية التي يستطيع الحاج أنه يطلب أي شيء ويجيله لغاية مكان سكنه في مكة أو المدينة أو المشاعر المقدسة.
0: نعم نعم، شيء واضح. إحنا الحمد لله في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الأمين أن انتقلت المملكة العربية السعودية في خدمة الحجيج وخدمة ضيوف الرحمن شكل كبير، يعني شكل كبير ما يتخيله إنسان. لو حضر الإنسان في هذاك الوقت اللي هو قبل 100 عام، لو سألناه هذا الأسئلة وقلنا له هل تتوقع، ما كان ممكن يتوقع.
1: بالفعل نحمد الله على هذه القيادة الرشيدة وعلى هذه النعمة.
0: نعم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل حكومتنا الرشيدة.
1: نعم. خليني أسألك كمان دكتور محمد، أنه اليوم كيف يمكن للزائر أن يقرأ من خلال العملات والمقتنيات المعروضة قصة التواصل، هذه قصة التواصل الحضاري بين الشعوب الإسلامية، يعني أثناء التنقل بداخل المتحف كيف يقرأ ذلك الزائر والحاج اليوم؟
0: نعم، النقود الموجودة في المتحف يعني هي عبارة عن وثائق رسمية، النقود تعتبر شاهد على التاريخ، فتلاقي النقود الموجودة أو العملات الموجودة هنا في المتحف أكثر من 13,000 قطعة سواء من الدراهم أو الدنانير الإسلامية على مختلف العصور من صدر الإسلام إلى العهد السعودي. فمن خلال العملات نجد أن الحاج اللي كان يزور مكة من دول أو من دويلات مختلفة، تجد أنه من العصر الأموي، تجد من العصر العباسي، من العصر السلاجقة، من البويهيين، كل هؤلاء كانوا يستخدموا الأشياء هذه من بلدانهم ويأتوا بها إلى هنا إلى مكة.
1: اليوم من يسمعك دكتور محمد ويريد زيارة المتحف، كيف يستعد المتحف لاستقبال الزوار والحجاج من أجل تقديم هذه التجربة المعرفية التي تثري رحلتهم الإيمانية والثقافية؟ أين متواجدين؟ ساعات العمل؟ كيف ممكن يتوجه لكم؟ مواقعكم على التواصل الاجتماعي؟
0: نعم، لا المتحف الحمد لله فضل الله جاهز ومستعد لاستقبال ضيوف الرحمن، واحنا مفوقين الجو من ناحيه التكييف ومن ناحيه السلامات، يعني من ناحيه المسيره
1: الامن والسلامه للحجاج.
0: الامن والسلامه، نعم الامن والسلام في المتحف، والحمد لله نوفر لهم اشياء بسيطه في المتحف مثل بعض المشروبات مثل الماء والعطر.

0: التقصيرات نوفرها للزائر والحج. المتحف مستعد لاستقبال الزوار بفضل الله، يعني أتوا إلينا كثير من الزوار.
1: من الساعة كم تستقبل الزوار دكتور محمد؟
0: المتحف فترتين، فترة صباحية ومسائية، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 الظهر.
1: جميل.
0: ومن الساعة 5 عصرا إلى الساعة 9 بعد العشاء.
1: موقعكم؟
0: موقعنا في مكة المكرمة في الخط الدائري الثالث اللي هو في مقابل جبل ثور.
1: جبل ثور. نعم، يعني انتوا ناحية كدي.
0: بالضبط. نعم في كدي. نعم في كدي. نعم. في حي الهجر خط الدائري الثالث.
1: طيب خليني أسألك عن مواقع التواصل الاجتماعي متواجدين، اللي حابب يرغب انه يشوف صور، انه يشوف معلومات عنكم موجودين.
0: نعم نعم، في موقع خاص بال
1: اسمه
0: بالمتحف dim99.com
1: dim99.com.
0: نعم، هذا موقع خاص بالمتحف يبين صور المتحف ومحتويات المتحف وكل ما هو موجود في المتحف. يعني الزائر لو دخل في الموقع هذا يشوف يستفيد كأنه هو في المتحف.
1: كيف تقسيمة المتحف دكتور محمد؟ مقسمها غرف، مقسمها طوابق، كيف التقسيمة وما تحتوي؟
0: نعم، المتحف عدة أجنحة. طبعا هو دور واحد.
1: نعم.
0: يعتبر دور أرضي مقسمة إلى عدة أجنحة. الجناح الأساسي والرئيسي اللي هو الآثار الإسلامية.
1: نعم.
0: التي تحتوي على مجموعة كبيرة من المخطوطات الإسلامية. المخطوطات هذه اللي تعتبر يعني وثائق رسمية على من الناحية الثقافية والأدبية والعلمية للإسلام، وأيضا جانب لها آخر اللي هو الاستخدامات من الخزف الإسلامي والأدوات الخزفية اللي كانوا يستخدموها في من بداية عهد الإسلام إلى الوقت الحاضر، ومجموعة كبيرة طبعا من العملات الإسلامية اللي هي تحكي أو تتماشى مع العصور الإسلامية منذ بداية عهد الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين إلى الوقت الحاضر.
1: طيب
0: هذا الجناح الأول.
1: نعم.
0: الجناح الثاني في يعتبر الجناح التراثي، ما هي الأشياء اللي كانت موجودة في مكة وكان يستخدموها الحجاج وكان يستخدموها في سكان مكة من الأدوات الإضاءة وأدوات الشرب وأدوات الاستماع وأدوات الكتابة وأدوات القراءة. هذا الجناح يعتبر تراثي، ما يعتبر يعني حاجة يعني جديدة على الحاجة، لأنه ما هذه الأشياء ما يشاهدها في الوقت الحاضر.
1: لا، ويتعرف من خلالها على الحياة المكية قديما.
0: نعم. ومن خلالها يتعرف على الحياة المكية. نعم. أيضا. نعم. وفي جناح خاص أيضا بالاستخدامات اليومية التي كانت في مكة المكرمة.
1: نعم. صراحة مجهود مبارك دكتور محمد، وسعيدين بتواصلنا اليوم مع حضرتك، بارك الله لك في عملك ونفع بك. شكرا صاحب متحف الدينار الإسلامي بمكة المكرمة الدكتور محمد عمر نتو.
0: العفو والعفو، أهلا وسهلا فيكم، وأشكركم على إتاحة الفرصة هذه لإظهار المتحف بالصورة الجيدة، وجزاكم الله خير.
1: كل التحية لحضرتك. شكرا.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: مع السلامة.

وفي أخبارنا المتنوعة والمواضيع الثرية في هذه الرحلة الإيمانية رحلة الحج، الحديث عن عناية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم الشرعي بالحرمين الشريفين. أسهمت عناية رحمة الله عليه عبر تنظيم حلقات العلم وتقنيتها، تحويلها من جهود فردية متفرقة إلى منظومة تعليمية مؤسسية شكلت نواة التعليم الشرعي في المملكة العربية السعودية، واستمرت مسيرتها العلمية حتى العصر الحديث. أوضحت دارة الملك عبد العزيز أن الملك عبد العزيز أصدر عام 1345 هجري ويوافق 1926 ميلادية نظاماً لتنظيم التدريس في المسجد الحرام، حيث انتخبت هيئة علمية من نخبة العلماء المشهود لهم بالكفاءة، توزعوا للتدريس في مختلف العلوم الشرعية خلال أوقات الصلوات الخمس. هذا شيء أسهم في زيادة إقبال الأهالي وزوار بيت الله الحرام على حضور الدروس والاستفادة منها. امتدت العناية بتنظيم التعليم إلى المسجد النبوي، إذ صدر عام 1346 الموافق 1927 ميلادية، أي العام الذي يليه، قرار نشر في صحيفة أم القرى. يقضي هذا القرار بحصر المعلمين وتعيين مراقبين ومشرفين على الحلقات العلمية في المسجد النبوي. هذه الحلقات تنوعت موضوعاتها بين التفسير والحديث والفقه والعقيدة وعلوم اللغة العربية. مع تطور مؤسسات الدولة التعليمية أنشئ معهد الحرم المكي الشريف في عام 1385 هجرية الموافق 1965 ميلادية. كان منهج يجمع بين التعليم النظامي وروح المجالس العلمية المفتوحة، استمراراً بالتأكيد للعناية بالعلم الشرعي وتأصيله داخل الحرمين الشريفين. في الوقت الحاضر انتقلت حلقات العلم من أروقة الحرمين إلى أفاق أوسع عبر البث المباشر والتقنيات الحديثة، لتصل هذه الدروس والمحاضرات إلى ملايين المسلمين حول العالم، محافظة على رسالتها العلمية ومكانتها التاريخية.

ومن ضمن الأخبار المرتبطة بتعزيز الصحة بالحج، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ينفذ فعالية توعوية ضمن برنامج تعزيز الصحة بالحج. نفذ مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ضمن هذا البرنامج، برنامج تعزيز صحة الحج، فعالية توعوية. تهدف هذه الفعالية إلى رفع الوعي ومستوى الوعي الصحي، بالإضافة لتعزيز السلوكيات الوقائية خلال موسم الحج، بما يسهم في دعم سلامة رجال الأمن والمراجعين في المواقع المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن. هذه الفعالية شملت عددا من الأركان التوعوية، تناولت سلامة الغذاء ومبادئ الإسعافات الأولية والتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، بالإضافة لطرق الوقاية من

منها والتعامل معها في المواقع الميدانية. قدم الفريق الصحي خلال الفعالية إرشادات ومعلومات توعوية للمستفيدين، مما عزز الممارسات الصحية السليمة ورفع مستوى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بموسم الحج. تأتي هذه الفعالية امتداد لجهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الوقائي ودعم الجهود الوطنية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بالتحديد المنطقة المركزية، أكثر من 6000 شجرة تعزز جودة البيئة وتجربة ضيوف الرحمن بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة. نفذت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أعمال التشجير والتجميل الحضري في المنطقة المركزية. هذه المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي كان الهدف من ذلك تعزيز جودة البيئة الحضرية، تحسين تجربة ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج. شملت الأعمال زراعة أكثر من 6000 شجرة ونباتات متنوعة تتناسب بالتأكيد مع طبيعة المناخ المحلي، مما يسهم في تلطيف الأجواء وتحسين جودة الهواء وتعزيز المشهد الحضري في الطرقات في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي. تعد منظومة التشجير أحدى المبادرات البيئية التي تنفذها الهيئة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البيئة الحضرية وأيضا رفع جودة الحياة، من خلال توفير مساحات خضراء تسهم في توفير الظلال وتهيئة مسارات أكثر راحة للمشاة، أيضا بما ينعكس إيجابا على تجربة ضيوف الرحمن أثناء تنقلهم في رحاب المدينة المنورة. أكدت الهيئة أن أعمال التشجير تأتي ضمن منظومة متكاملة من المشاريع التطويرية التي تهدف لتحسين المشهد البصري وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن ورفع كفاءة جودة الحياة والخدمات المقدمة للزوار والحجاج.

ومن المدينة المنورة إلى جازان، أمانة جازان تطلق مبادرة على خطى النسك لتوديع الحجاج. أطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في وكالة المشاريع المجتمعية اليوم مبادرة على خطى النسك لتوديع حجاج بيت الله الحرام، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، بمشاركة تجمع جازان الصحي وأكثر من 18 جمعية ضمن جهودها في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز المبادرات المجتمعية خلال موسم الحج. تضمنت المبادرة برامج توعوية، رسائل إرشادية وصحية وتثقيفية. ركزت هذه المبادرة على تعزيز الممارسات الصحية السليمة، وركزت أيضا على التوعية بطرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب الإرشادات المرتبطة بالصحة العامة، بالغذاء وأكثر من ذلك. هذا كله يسهم في رفع الوعي الصحي للحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، فضلا عن تقديم الهدايا للحجاج. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان المهندس فهد بن سعد الأحمري أن مبادرة على خطى النسك تأتي امتداد لجهود الأمانة في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم العمل التطوعي عبر مبادرات نوعية تجسد عناية المجتمع بضيوف الرحمن، وتسهم في تهيئة الحجاج وتوديعهم في أجواء يملأها الاهتمام والرعاية.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: أبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في ساعتنا الثانية، وننطلق معكم في برنامج هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض.

يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام، وننطلق معكم أيضا في أخبار هوا بلادي، ومن خلال أيضا الاهتمامات بما يقدم من خدمات في ظل أيضا الجهود الأمنية وفي القطاعات الحكومية. ننطلق معكم إلى وزارة الداخلية، توضح أن هناك عقوبات رادعة لكل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمات وتعليمات الحج بلا تصريح من المواطنين والمقيمين. لذلك الوزارة، وزارة الداخلية، أكدت أنه كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح من المواطنين والمقيمين سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي. أيضا ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا، وكذلك المطالبة أيضا من خلال تنفيذ عقوبة ومنعه من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما. شددت الوزارة أيضا أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. أهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

0: ومستمعينا الكرام، أيضا من أخبارنا في هوا بلادي، ثلاث مميزات استثنائية يقدمها تطبيق قاصد لضيوف الرحمن. لذلك شهدت أبراج ميناء انطلاقة رقمية تمثل تدشين تطبيق قاصد، وتتويج أيضا للجهود الرامية في إحداث نقلة شاملة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، رفع جودة تجربتهم خلال موسم الحج لضمان أدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة. لذلك هذه المراسم كانت جرت تدشين أو تم تدشين تطبيق من خلالها بحضور أيضا عدد من أصحاب السمو والمعالي وأيضا المهتمين بالجانب خدمات تطبيق ضيوف الرحمن. لذلك هذا التطبيق له هدف رئيسي وهدف أسمى. ما هو هذا الهدف إيمان؟
1: خليني أقول لك أنه هذا التطبيق يعزز مستويات الراحة والسلامة لدى الحجاج، يسهل بشكل مباشر تحركات الحشود المليونية، يعني يقدم تجربة ورحلة حج ذكية وآمنة في تناغم تام مع مستهدفات وزارة الحج والعمرة بما يواكب التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
0: يا سلام. التطبيق فيه ميزة جميلة مستمعي الكرام، لأنه فيه حزمة من الخدمات والمميزات الاستثنائية التي تمس الاحتياجات الفعلية للحاج، مسار الإرشاد المكاني. التطبيق أيضا فيه منظومة من الخرائط التفاعلية الدقيقة والإرشادات المباشرة التي تذلل عقبات التنقل، وكذلك تسهل حركة الحجاج الانسيابية بين مختلف المشاعر المقدسة، وهذا جانب مهم جدا صراحة
1: جدا. وأيضا كمان هناك جانب مهم جدا يا ظافر، لم تغفل المنظومة الرقمية عن الجانب الصحي. التطبيق أيضا يشمل خدمة المتابعة الصحية، هذه الميزة مخصصة لمراقبة الحالات الصحية لضيوف الرحمن بشكل دوري ومنتظم، مع ضمان توفير قنوات للاتصال والدعم الطبي العاجل والتدخل الفوري عند الحاجة. هذا يشكل شبكة أمان صحية ترافق الحاج خطوة بخطوة.
0: يا سلام. لذلك هذه القنوات في التواصل وأيضا الرد على استفسارات ضيوف الرحمن خلال أو على مدار الساعة، تعمل هذه الخوارزميات على إرشاد الحجاج، توجيههم بدقة عالية، وهذا يرسخ مكانة المملكة كنموذج عالمي فعلا رائد في إدارة الحشود. توظيف الابتكارات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وإثراء التجربة الروحانية المهمة لزوار المشاعر المقدسة.
1: أنا أتقدم لكل حجاج بيت الله الحرام اللي يسمعون اليوم بأنهم يحملوا هذا التطبيق على هواتفهم الذكية، تطبيق قاصد المشاعر، من أجل أنه تنظم هذه الرحلة الأيمانية بيسر وسهولة، وفي حالة أحتاج خدمات يستطيع من خلال هذا التطبيق.
0: وهذه من الخدمات اللي تقدمها وزارة الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام. اليوم كافة القطاعات الحكومية تقدم هذه الخدمات الذكية والرقمية المتقدمة في جانب تسهيل إدارة الحشود بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، تنقلاتهم، إرشادهم المكاني لأماكن جلوسهم في المشاعر المقدسة.
1: ظافر، اليوم هذه النقلة النوعية في الذكاء الاصطناعي، النقلة النوعية في العالم الرقمي للمملكة تقدمه لحجاج بيت الله الحرام. إحنا من شوية كنا بنستعرض كيف كان الحج قديما وكيف وصلنا إلى اليوم. اليوم الحاج يتعامل مع تطبيقات ذكية صحيح، من أجل تسهيل كل ما يحتاج من خدمات ومن صحة ومن يعني أي تعاملات أخرى في المكان والزمان.
0: وهذا بكل تأكيد طبعا إيمان يعطينا دلالة واضحة أنه المملكة العربية السعودية ومن خلال دعم القيادة الرشيدة تهتم بجانب خدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم كل سنة هناك خدمات تقدم بشكل ملموس. لذلك حفظ الله حجاج بيت الله الحرام.

0: يا هلا وسهلا فيكم الجديد مستمعي الكرام في ساعتنا الثانية من الأشياء الجميلة التي تتجلى في أعظم معاني السكينة والطمأنينة. تتعاظم أهمية العناية بالإنسان في مختلف الجوانب الحياتية، الصحة النفسية، واللي تمثل أيضا ركيزة أساسية في أداء العبادات، استشعار الروحانية فيها. لذلك تأتي مبادرة سند لتجسد مفهوم الرعاية الشاملة لضيوف الرحمن من خلال تعزيز الصحة النفسية والوعي السلوكي، وكذلك مساندة الحجاج في مواجهة الضغوط والتحديات المصاحبة لرحلة الحج. الحديث أكثر عن هذه المبادرة يسرني أن يكون معي الدكتور حسن بن عبد الله الشهابي، صاحب مبادرة سند لخدمة ضيوف الرحمن من الناحية النفسية. حياك الله دكتور، مساك بالخير.
1: يا مرحبا، مساء النور والسرور، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الجميلة
0: ورائعة. يا هلا وسهلا فيك دكتور، وعشر مبارك علينا وعليك إن شاء الله. دكتور، بداية، مبادرة سند، يعني هذه المبادرة لها أهداف رئيسية تسعى إلى تحقيقها لخدمة ضيوف الرحمن، ما هي هذه الأهداف؟
1: حياكم الله وبياكم، وسعيد جدا بأن أكون معكم من أطهر بقعة من البقاع المباركة في هذه المبادرة الجميلة، ومن منى تحديدا أحدثكم من حملة فجر يعني المناسك، لنتحدث عن هذه المبادرة التي تهدف للصحة النفسية والإرشاد الأسري والتوعوي، التي أطلقناها من أجل أن نصل إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الحجاج في هذا العام المبارك، وتمكينهم من إدارة الضغوط والانفعالات المصاحبة لرحلة الحج.
0: ما شاء الله.
1: وبما يتحقق لهم من رحلة بإذن الله إيمانية في سكينة وطمأنينة، لأن كثير من المتغيرات تواجههم في هذه الرحلة، ونحتاج إلى أن نصنع لهم جو من التكيف مع ظروف الحج، تغير المكان، تغير الزمان، أيضا لبعضهم لأول مرة يفارق الأهل والأحباب والأخوان ويرحل في هذه الرحلة الإيمانية. فكانت الفكرة أننا نكون معهم جنبا إلى جنب للمساهمة في تحسين جودة هذه الرحلة من الناحية النفسية.
0: يا سلام. اليوم دكتور يمكن عندنا جانب مهم جدا، وانت ذكرت في يعني حديثك دكتور تعزيز الصحة النفسية. ما أهمية تعزيز الصحة النفسية للحاج؟ وهذا جانب أيضا آخر، أنه الصحة النفسية ينعكس أثرها أيضا على أداء المناسك والتجربة الإيمانية، لكن ما أهمية فعلا تعزيز الصحة النفسية غير هذه التجارب اللي تنعكس على الحاج؟
1: يا سلام، الله يحييك، سؤال جميل ورائع. أن الصحة النفسية حقيقة للحاج هي تعد عنصر أساسي في تحقيق الطمأنينة والخشوع أثناء أداء المناسك. الإنسان إذا لم يكن في طمأنينة وعنده توتر أو قلق، قد يأتي الحج ويذهب وهو لا يعلم ماذا حصل معه في رحلة الحج بسبب توتر أو خوف أو قلق أو أفكار غير عقلانية أو أفكار مشوهة طرأت عليه من خلال خبرة مغلوطة أو أفكار مشوهة أو من خلال ظروف معينة يعيشها. فنحن نسعى أن رحلة العمر لا يشوبها شائبة وتذهب يعني رحلة كاملة بسبب توتر أو قلق أو خوف أو أفكار مشوهة. نحن نكون معه جنبا إلى جنب من أجل صناعة استقرار نفسي وصحة نفسية من خلال كثير من الطرق التي إن شاء الله تناولها في خلال هذه الدقائق.
0: السلام. أكيد دكتور، من خلال هذه المبادرة هناك عدد من الأنشطة والبرامج اللي تقدم لتحقيق رسالتها التوعوية والوقائية، ما أبرز هذه البرامج والأنشطة دكتور؟
1: نعم صحيح، وطبعا كذا المبادرة لابد أن يسبقها تمهيد، وقبل أن يأتي إلى الحاج إلى هذه الحملة نحن صنعنا أولا مقياس سميناه استبيان قبلي، بحيث رصدنا فيه أكثر المخاوف المتوقعة من وجهة نظرنا أن الحاج يتعرض لها، الحاج أو الحاجة. ومن خلال هذا الاستبيان عملنا تحليل، وأيضا عندنا فريق متخصص كامل لمساعدة ودعم الحاج من خلال استقبال الاستشارة وتحويله للشخص المختص الذي يتناسب مع الحالة اللي تظهر معنا في الاستبيان. وكذلك عندنا قدمنا ورش، كانت ورشة عن المرونة النفسية للحجاج عن طريق الزوم، وكانت أيضا عن أهمية الحج بلا ضغوط، قدمنا ورشتين، وكانت حقيقة من خلالها أيضا صنعنا يعني من خلال مداخلاتهم في الشات عرفنا ان هناك فعلا ضغوط احيانا حتى احنا ممكن فاتتنا وتداركناها حتى نجيب على تساؤلاتهم. وكانت حقيقة الحمد لله التمهيد بهذا الشكل، ان كانت هناك يعني ورشتين قبلية، كان استبيان قبلي عملنا حصر الاستبيان، تواصلنا مع الحجاج اللي يعني عندهم ظهرت مشاكل يحتاجها. فيعني من الأشياء اللي جتنا أن في أمهات أول مرة يتركون أبنائهم ويغادرون المنزل، خاصة الأمهات يعني فعندها مخاوف أن أم تتركه عند خادمة أو تتركه عند جيران أو كذا، فعندها مخاوف كثيرة من هذه التجربة. والحمد لله يعني بدعم الأخوة والأخوات معنا في مركز غيرات في الإرشاد الأسري حاولنا أن فعلا نتدخل تدخل جميل ورائع، ونحاول أن نخفف من هذه التوترات وهذا القلق الذي صاحب الحاج وقد يفسد عليه متعة ولذة العبادة يعني بسبب التوتر الحاصل أو القلق أو الخوف يعني.
0: يا سلام. في تكامل أيضا من خلال هذه المبادرة مع الجهود الصحية والاجتماعية الموجودة دكتور، خاصة اللي تقدم لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟
1: نعم لا شك حقيقة طبعا التكامل مطلب أساسي لنجاح أي عمل مع أي جهة يعني. فالحملة المبادرة هذه طبعا بنيت على تكامل مع عقد شراكات مع مركز

0: دراس متخصص في الإرشاد النفسي، وكذلك مع الجهات اللي يعني كانت يعني حريصة على يعني تقديم الخدمة النفسية للحاج. فنحن دورنا أننا يعني حقيقة نكون مكملين لما يعني تطمح إليه رؤية مملكتنا للغالي 2030، أن الحاج حقيقة يستفيد من كل الخدمات النفسية والصحية والدينية وكل ما يحتاج الحاج. نحن نسعى من هذه المبادرة أن نكون مساهمين من هذا الجانب، التي قد يكون يعني الحمد لله نقول لنا قدم سبق بهذا الموضوع، أننا نشارك الحاج بهذه الخدمة الجميلة ونكون متكاملين مع كل الوزارات الأخرى أو الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
1: اليوم أنا كحاج دكتور حسن، لما أنا يعني أدخل في هذه المبادرة فلا بد يكون عندي نتائج وأثر ملموس. يعني أبرز النتائج والأثر اللي تطمح لها المبادرة تحقيقها على مستوى الحجاج والمجتمع، خاصة مع رؤيتها للتوسع مستقبلا إن شاء الله.
0: طبعا أفضل وأجمل ما نطمح إليه أننا نصنع فعلا فرق في الصحة النفسية لدى الحاج، وأن يتخلص من كثير من المخاوف والأشياء التي قد تعيق حجه من ناحية النفسية. والطموح الأكبر أنها إن شاء الله يعني والحمد لله كما أبشركم أن وزارة الحج يعني رفعت لها المبادرة هذه، وستكون لها إن شاء الله زيارة ميدانية، وأنا أطمح أنها تعمم على كل حملات الحج في العام القادم، أن كل حملة يكون فيها الجانب النفسي والرعاية النفسية لحجاج بيت الله الحرام. فنسأل الله سبحانه يحقق يعني حقيقة ما نتمنى، ونرى حجاج بيت الله الحرام يخدمون من كل الجوانب التي حقيقة الحمد لله يعني الجهود مملكتنا الغالية تذكر وتشكر لخدمة ضيوف الرحمن، وما نحن إلا داعمين ومعززين لكل خدمة تقدم. يعني
1: في تحديات ممكن تواجهكم وضغوط يعني خلال إقامة هذه المبادرة؟ لابد يكون في كل مرحلة يكون في تحديات،
0: كونها يعني أول مرة وفي حملة يعني فيها ما يقارب 1000 حاج، أكيد يعني يعني أحيانا الاستجابة من الحاج، أحيانا عدم إيمان الحاج بأهمية هذا الموضوع، الناس لها قناعات ولها يعني أفكار، فبعض الناس أصلا الفكرة هذه أصلا غير موجودة عنده. فنحن نحاول حقيقة أن نتغلب على فكرة أن الصحة النفسية شيء مهم، ما هو شيء مضر. يعني بعض الناس كلمة الصحة النفسية يفكرها أنها شيء مضر، يعني أنا عندي مشكلة نفسية، وهو حقيقة لا، الصحة النفسية شيء جميل. لا يعني الصحة النفسية ما عندك
1: أنك تكون مثلا مريض نفسي أو كذا، الناس يعتقدون هذا الجانب.
0: هذا هو فالصحة النفسية أنك تتغلب على المشكلات، ولا هو لا يعني أنك لا توجد لديك مشكلات. الصحة النفسية أنك تجد أمامك عقبات وتتحاول تتجاوزها بكل هدوء، أنك يعني تحاول أنك تتزن وقت الانفعال، وخصوصا في أوقات الذروة في التي تدفع الإنسان للانفعالات، وأكثر ما يواجه الحاج الضغوط الانفعالية. يعني أعطيك على سبيل المثال اليوم يعني أحد الأخوات فقدت يعني شنطتها ولا يوجد عليها أي بيانات، فتخيل أنها عاشت يعني قلق من فترة يعني تجاوزت الساعتين، انظر إلى هذا القلق يعني كل ما تتخيل. فاتصلت مباشرة وسبحان الله يعني حاولنا أن فعلا كانت يعني سبحان الله على قولهم فورية يعني
1: ما شاء الله.
0: فرب يعني
1: هذا تفعيلا لدور المبادرة، أنه جانب يعني الاهتمام.
0: وكانت اليوم هذه يعني سبحان الله تخيل يعني، وخاصة النساء يعني كل ما يستلزمها من أشياء شخصية وأشياء تهمها يعني فجأة تحس أنها بتلبس مع غيرها أو تنزل السوق أو تفقد أشياء. لكن الحمد لله فعلا حاولنا نهديها، وأن الأمور بسيط وأننا سندرك إن شاء الله البحث عنها، لأنها سبحان الله بدون أي بيانات موجودة على الشنطة، وما يعني تجاوزت الأمر أكثر من 5 دقائق الحمد لله تيسر وجدنا الشنطة وعادت لها صحتها النفسية. فهذا بس مثال بسيط أنك ممكن شيء يوترك ويقلق ويذهب عنك روح
1: وخاصة أيضا يعني دكتور يعني عذر المقاطعة، ولكن أيضا جانب من الاهتمام بأنه دائما مع الازدحام والتنقلات ومن مكان إلى مكان، فهذه كلها ضغوط نفسية، فأحيانا تحتاج أنك أنت يعني تأخذ جانب من الإيجابية من خلال هذه المبادرة.
0: نعم، يعني أنك فعلا يكون عندك مرونة. يعني بعضهم يخشى أن يفقد أحد من الخاصة مع عائلة مثلا أو مع أطفال، فعنده هوس أنه ممكن يفقد هذا أحد أو يبطى جواله مثلا أو كذا، فنقول لازم يكون عندك البديل، وحتى لو حصل

0: حاول تهدأ، حاول تهدأ وتعطي مجال للتفكير.
1: جميل.
0: ده من الانفعالات تجعلك، أنا أعطيك مثال يمكن مر عليك وعلى أكثر مسلمين.
1: نعم.
0: الآن وقت الاختبار كم مرة سلمنا الورقة ثم تذكرنا الإجابة بسرعة؟
1: صحيح، والله هذه من الضغوط اللي تصير في أيام.
0: من خلال الضغط النفسي المعلومة موجودة، مجرد ما تسلم الورقة الإجابة تجيك سهلة يسيرة. ليش؟ مجرد أن خف الضغط ورجع الاتزان النفسي ورجعت الصحة النفسية المعتادة، المعلومة جاءتك أسهل مما تتصور.
1: السلام.
0: فأي ضغط ممكن يؤثر عليك يعني ترى قدامك يمكن الباب ما تراه.
1: الله، والله هذه من أعظم الأشياء اللي فيها معاني فعلا، السكينة والطمأنينة لما تكون أنت جانب من هدوءك النفسي وجانب أيضا من الراحة النفسية، هذه كلها معطيات مهمة جدا ترى دكتور. فشكرا لكم على مثل هذه المبادرة، وشكرا على هذه الجهود التي تقدم لخدمة ضيوف الرحمن. شكرا لك الدكتور حسن بن عبد الله الشهابي، وأنت صاحب مبادرة سند لخدمة ضيوف الرحمن من الناحية النفسية، يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا لكم إذاعة الرياض على هذا الاستضافة وهذا الحفاوة بهذه المبادرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل وأن تدعم وأن تجد لها إن شاء الله الصدى الجميل من خلال هذه الإذاعة المباركة
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور، أسعدتنا بتواجدك معنا في برنامج هوا بلادي.
0: الله يسعدك وشكرا لك.
1: يا هلا وسهلا. الله يحييك.

0: ومن خلال الأخبار المتنوعة التي تصب جميعها في خدمة ضيوف الرحمن للحجاج والمعتمرين، تعرف على مزايا خرائط نسك الذكية. أعلنت منصة نسك إتاحة خدمة الخرائط الذكية لضيوف الرحمن، تهدف لتسهيل حركة الحجاج والمعتمرين داخل المشاعر المقدسة ومساعدتهم على الوصول إلى المواقع والخدمات المختلفة بكل سهولة ويسر ضمن منظومة الخدمات الرقمية المقدمة خلال موسم الحج. أكدت المنصة أن خريطة نسك تمثل إحدى الخدمات المهمة التي تساعد الحجاج على التعرف على مواقعهم بدقة والوصول إلى أقرب الخدمات والمرافق داخل المشاعر المقدسة، بما يسهم في تحسين تجربة التنقل وتقليل الجهد أثناء أداء المناسك.
1: الخدمة توفر أيضا فيها تحديثات ذكية لمسارات الحركة، بما يساعد المستخدمين أيضا على اختيار الطرق الأنسب للوصول إلى وجهاتهم، إلى جانب أيضا إتاحة إمكانية التعرف على أقصر المسارات، وهذا مهم جدا أيضا في الحج داخل المشاعر المقدسة، خاصة في المناطق اللي فيها كثافة لحركة الحجاج. أيضا فيها تنبيهات حية تساعد ضيوف الرحمن على متابعة الحركة داخل المشاعر، وأيضا تتيح اتخاذ قرارات أفضل أثناء التنقل، وهذا مهم لأنه اليوم من الأشياء المهمة جدا أنك أنت تريد أن تكون لديك مسارات أقل ازدحاما، فلذلك تجنب المسارات المزدحمة.
0: صحيح.
1: وهذه من إحدى أيضا الميزات في تطبيق نسك.
0: أشارت المنصة أيضا ظافر إلى أن الخدمة تضم أكثر من 50 نقطة اهتمام تشمل مواقع الخدمات، المرافق المهمة التي يحتاج إليها الحاج خلال رحلته، بما في ذلك المواقع الخدمية والإرشادية التي تسهل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية داخل نطاق المشاعر المقدسة. هذه الخطوة طبعا تأتي في إطار التوسع في استخدام الحلول التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، أيضا تعزز جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يواكب جهود المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة الحج والعمرة والاعتماد على التطبيقات الذكية لتسهيل أداء المناسك.
1: السلام. والله صراحة هذه الخرائط جهود كبيرة.
0: أيضا تقلل مشكلة فقدان الاتجاه، صعوبة الوصول للمواقع، خصوصا أنه الأعداد الكبيرة للحجاج وهناك في تعدد مسارات للحركة. دعت منصة نسك ضيوف الرحمن إلى تحميل التطبيق، الاستفادة من خدماته الرقمية المتاحة، مؤكدة أن الخرائط الذكية تساعد على تحسين هذه التجربة، وأيضا توفر للحاج وسيلة إرشاد سهلة أثناء التنقل.
1: مسلام.
0: وكمان في العديد طبعا منصة نسك
1: مزايا كبيرة جدا،
0: الخدمات
1: الأهم الرقمية. الأهم لأنه فيها التنقل مطلوب، وخاصة الخرائط الموجودة، هذه من الأشياء اللي مهمة جدا،
0: بتسهل النسك،
1: بتسهل يعني
0: يسمح النسك أكثر سهولة واطمئنان.
1: والجميل أنه أيضا يعني هذه من الخطوات المهمة دائما في أداء المشاعر المقدسة، اختيارك للمسارات الأقل ازدحاما، وهذه من الخدمات اللي توفر لك أيضا مسارات بديلة، ومن الجهود اللي تقدمها أيضا وزارة الحج وأيضا الجهات المعنية لتطوير المشاعر المقدسة. بصراحة يعني خدمات رقمية رائعة جدا، جهود
0: يعني
1: كبيرة.
0: أنا أتوقع أنا متأكد أن المملكة العربية السعودية في أوائل الدول اللي فيها نقلة وسرعة في الخدمات الرقمية، يمكن دول أوروبية وأجنبية لم تصل لهذا الجزء من أتمتت الجهات الحكومية بالصورة اللي الحمد لله إحنا عليها اليوم، وكل شيء ميسر للحجاج اليوم. من أي حاج ما هو معاه تليفون ذكي، الجميع معهم تليفونات ذكية،
1: هذه
0: ولكن
1: نعمة.
0: حيلمسوا هذا الفرق في تسهيل هذه الخدمات من خلال التطبيقات.
1: اللهم لك الحمد. اليوم نعمة المملكة العربية السعودية نعمة عظيمة في خدمتها لضيوف الرحمن، في تنقلاتهم بيسر وسهولة، محاولة إيجاد تطبيقات ذكية لخدمتهم وتنقلاتهم، وأيضا لتسهيل إجراءاتهم داخل المشاعر المقدسة.
0: يعني اليوم إحنا تكلمنا عن تطبيق قاصد، عن تطبيق النسك، عن العديد والعديد من التطبيقات اللي كلها من أجل هذا الحاج ومن أجل سهولة الحج.

ومستمعي الكرام أيضا معكم في هوا بلادي وفي تغطيتنا أيضا في هذه الأجواء الجميلة لأخبار ما تقدم قيادتنا الرشيدة لضيوف الرحمن. واحدة من أهم الخدمات هي الخدمات

0: وزارة البلديات والإسكان خاصة من خلال أمانة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، خدمات بيئية متطورة لضمان الحج بنظافة وبيئة آمنة وجودة حياة داخل المشاعر المقدسة. هذه من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أن تكون مكة والمشاعر المقدسة بيئة آمنة من خلال الاهتمام بالبيئة، من خلال الاهتمام بجودة الحياة فيها. لذلك هذه مسارات مهمة جدا للحفاظ على أجواء الحج في بيئة صحية.
1: أيضا تحسين المشهد الحضري، تحسين جودة الحياة.
0: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن وعلى الهواء مباشرة إلى الإجازة الصحفي الأول لموسم حج هذا العام 1447، والذي يستضيف المتحدثين الرسميين لوزارة الإعلام، وزارة الحج والعمرة، وزارة البيئة والمياه والزراعة.
2: معلومات الجهات الحكومية في موسم الحج، والذي يستضيف متحدثي الجهات الحكومية، وهم الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج بوزارة الإعلام، الدكتور غسان النويمي المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، الأستاذ صالح بن دخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة. يتفضل الآن المتحدث رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج بوزارة الإعلام الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي.
3: شكرا لك. أصحاب السعادة، الزميلات والزملاء، ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية، مشاهدين الكرام من خلف الشاشات وأمام المنصات وعبر أثير الصوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عبارة استقبلنا بها حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام، لتكون هوية إعلامية في المنصات ووسائل الإعلام، وهي انعكاس لقيمنا وحفاوة هذا البلد وقيادته. وبها نرحب بكم اليوم في هذا الإيجاز الصحفي من مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج من وزارة الإعلام، والذي يعد منصة تهدف إلى تقديم المعلومات المباشرة أولاً بأول والإجابة على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية والمحلية. يواكب الإيجاز أعمال موسم حج 1447 للهجرة، وتشارك من خلاله عدد من الجهات الحكومية على مدى 3 أيام لتقديم أبرز المستجدات المواكبة للموسم. الأخوة والأخوات، شرف الله هذه البلاد بخدمة ضيوف الرحمن وفق منظومة متكاملة بعناية وإشراف مباشر من القيادة الرشيدة حفظها الله. وبتوجيهات القيادة الرشيدة تتوحد جهود كافة الجهات الحكومية عاما بعد عام بكفاءة وابتكار من خلال منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في إدارة وتنظيم أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم. يواكب موسم حج هذا العام أكثر من 150 وسيلة إعلامية بمشاركة أكثر من 3000 إعلامي محلي ودولي، تقدم لهم وزارة الإعلام دعمها ليوثقون اللحظة ويصنعون القصة وينقلون مشاعر الحجاج. كما يعمل مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام كمظلة للجهود الإعلامية المرتبطة بالحج بالشراكة مع أكثر من 40 جهازاً حكومياً. يهدف المركز إلى تنظيم العمل الإعلامي المرتبط بموسم الحج وتسهيل التواصل بين الفرق الإعلامية في كافة القطاعات العامة والخاصة ودعم كافة الجهات الإعلامية في الحج. وانطلقت أعمال الاستعداد إعلامياً لموسم الحج في 15 من ذي الحجة من العام الماضي بهدف التخطيط المبكر للموسم هذا العام بحول الله. وخلال موسم حج هذا العام بإذن الله أيضاً عمل المركز بالشراكة مع مختلف القطاعات حتى الآن على أكثر من 6400 مادة إعلامية تم إنتاجها وبثها بعدة لغات لإبراز الجهود المبذولة في الحج. وهناك أكثر من 1200 استضافة تلفزيونية في موسم الحج تبثها القنوات والإذاعات. كما أطلق المركز الهوية الإعلامية حياكم الله لتواكب موسمي الحج والعمرة طوال العام. بلغ إجمالي التغطيات الدولية باللغات المختلفة حتى هذه اللحظة أكثر من 100,000 مادة.

0: متواصلة من خلال أكثر من 700 ساعة بث مباشرة تنقل الصوت والصورة عبر 8 قنوات تلفزيونية وإذاعية، تتضمن استضافة أكثر من 1100 ضيف محلي ودولي خلال ساعات البث، بالإضافة إلى بث مئات التقارير الإخبارية في مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية. كما تعمل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على تسهيل العمل الإعلامي في موسم الحج لأكثر من 3000 إعلامي دولي ومحلي. إضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تعمل على تمكين الفرق الإعلامية المرافقة لبعثات الحج من خلال التعاون مع العديد من الجهات الإعلامية المحلية لتطوير تجربة التغطية الإعلامية بشكل متواصل. ومن جانب آخر، توثق وكالة الأنباء السعودية واس لحظات الحج لتنقلها من المشاعر المكانية إلى المشاعر الوجدانية، حيث تهدف الوكالة خلال موسم حج 1447 للهجرة إلى تحقيق أكثر من 6 مليارات وصول رقمي عبر منصاتها الرقمية، إضافة إلى بث أكثر من 7300 مادة وخبر صحفي بالشراكة مع 42 وكالة أنباء عربية وإسلامية وعالمية. ولتعزيز تكامل الرسائل الإعلامية وضمان جودتها بين مختلف الجهات الحكومية، تأتي أعمال مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام لتنقل الرسالة وتبث المشاهد المؤنسنة. نستهدف بإذن الله في الحسابات الرقمية بمركز التواصل الحكومي إنتاج ونشر أكثر من 1300 مادة إعلامية نوعية نظهر من خلالها قصص الحج بمختلف اللغات. ولتسهيل وصول وسائل الإعلام والإعلاميين للمواد الإعلامية في موسم الحج بكافة قوالبها، أتاحت وزارة الإعلام المركز الإعلامي الافتراضي VPC ومن خلاله العديد من المواد المفتوحة مفتوحة المصدر والمتاحة للاستخدام الإعلامي. ويتفرع من المركز الإعلامي الافتراضي أيضا حساب التواصل الدولي الذي يقدم الكثير من التغطيات المواكبة CICC. وبالأمس اختتمنا ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة، والذي يعد مجتمعا وبيئة إعلامية متكاملة للإعلاميين، حيث دعم واستقبل أكثر من 13500 إعلامي وزائر 13500 إعلامي وزائر بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية وبأكثر من 40 شريكا من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ورش العمل المعرفية واللقاءات الإثرائية التي قدمتها أكاديمية الإعلام السعودية في وزارة الإعلام. الأخوة والأخوات، في هذا المشهد الإيماني يواصل الإعلام أداء رسالته ونقل مشاعر هذه الرحلة الإيمانية، ويدعم ما تبذله المملكة العربية السعودية عاما بعد عام من عطاء وخدمة لضيوف الرحمن. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للمتحدث رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج بوزارة الإعلام الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرف هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين، وجعل خدمة ضيوف الرحمن شرفاً عظيماً ومسؤولية راسخة تتوارثها هذه الدولة المباركة قيادة وشعباً. فحياكم الله ضيوفاً وحجاجاً في أرض الحرمين الشريفين. انطلاقاً من هذه الرسالة، تحظى منظومة خدمة ضيوف الرحمن باهتمام ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وبإشراف مباشر من رئيس لجنة الحج العليا سمو وزير الداخلية، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من صاحب المعالي وزير الحج والعمرة. شهدنا العام الماضي موسم حج استثنائي بلغ فيه مؤشر رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة 91%، ومن هذا النجاح انطلقت خطط التطوير والجاهزية لموسم حج عام 1447، باعتبار هذه النتيجة هي خط الأساس الجديد. لذلك تعمل مختلف الجهات ضمن مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، بتكامل تام على تهيئة رحلة الحاج وبتفاصيل ومؤشرات

تفصيلية على ثلاثة مراحل رئيسية: مؤشرات الجاهزية، ومؤشرات التشغيلية، ومؤشرات رضا ضيوف الرحمن. ومن هنا وضمن خطط الاستعداد المسبق، عملت الوزارة على رفع جاهزية شركات الحج واستكمال ترتيب شؤون الحجاج مع أكثر من 78 دولة قبل الموسم بستة أشهر، وذلك من خلال منصة المسار الإلكتروني التي مكنت من إنجاز العمليات التعاقدية ضمن منظومة تضم أكثر من 500 خدمة وتتكامل مع أكثر من 80 جهة وأكثر من 5000 مزود للخدمة. وفي نقلة نوعية انتقلت الوزارة من مفهوم الخدمة إلى مفهوم الضيافة من خلال أكثر من 607 مركز ضيافة يعمل على خدمة الحجاج ومتابعة احتياجاتهم بشكل مباشر في كافة مراحل الرحلة. ولتعزيز الجاهزية البشرية ورفع الكفاءة، عملت وزارة الحج والعمرة على تأهيل وترخيص العاملين في خدمة ضيوف الرحمن من خلال برامج تدريبية وتجارب فرضية متعددة، شملت تدريب أكثر من 30,000 كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات. وفي مسار التوعية، عملت الوزارة وفق نهج استباقي عبر تصميم برامج توعوية شاملة وبعدة لغات تهدف إلى رفع وعي الحجاج بالأنظمة والخدمات وتعزز الالتزام بالتعليمات والإرشادات. شملت نشر ما يزيد عن 630 ألف مادة توعوية في مختلف نقاط الاتصال بضيوف الرحمن. وفي إطار جهود التيسير، طبقت هذا العام مبادرة حاج بلا حقيبة لأول مرة على جميع حجاج الخارج بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، بما أسهم في تقليص مدة الإجراءات أو إنهاء الإجراءات في المطارات من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة. اليوم ومع اكتمال وصول الحجاج وبإشراف من وزارة الحج والعمرة، يباشر أكثر من 111 ألف من القوى العاملة مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن، فيما تبدأ منظومة الحج تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وفق جداول زمنية دقيقة وخطط تشغيلية متكاملة. وفي المشاعر المقدسة ترجمت الاستعدادات إلى واقع ميداني عبر تنفيذ أكثر من 25 مشروعاً تطويرياً من خلال الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كيدانا للتنمية والتطوير، بزيادة بلغت 100% عن العام الماضي. شملت هذه المشاريع رفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى وتجهيز أكثر من 54 ألف مخيم والتوسع في مبادرة المشاعر الخضاء بأكثر من 60 ألف شجرة. يعد مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة أحد أهم المشاريع النوعية البارزة لهذا العام من خلال منظومة تبريد متكاملة تمتد على مساحة تتجاوز 272 ألف متر مربع، بما يسهم في خفض درجات الحرارة وتعزيز راحة وسلامة ضيوف الرحمن. يستمر نهج هذه البلاد المباركة في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها التشغيلية إلى جانب تفعيل مرافق التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الانسيابية وتحسين انسيابية الحركة. كما جرى تعزيز منظومة الإرشاد داخل الحرمين الشريفين عبر حلول ذكية متعددة اللغات وفرق ميدانية مزودة بأدوات للترجمة الفورية، إضافة إلى ترجمة خطبة عرفة إلى أكثر من 50 لغة. في موسم تدار تفاصيله لحظياً، تواصل التقنية دورها في رفع الكفاءة وتحسين تجربة الحاج، حيث يخدم تطبيق نسك أكثر من 51 مليون مستخدم عبر أكثر من 130 خدمة رقمية.
ومن خلال

0: المستشعرات والقارئات المنتشرة في مختلف مراحل الرحلة تعزز بطاقة نسك الانضباط التشغيلي وكفاءة الاستجابة الميدانية عبر رصد التدفقات والتحقق من الفوري من بيانات الحجاج والخدمات المرتبطة بهم. ولا تقتصر الجاهزية على توفير الخدمات فقط، بل تمتد إلى ضمان الجودة وقياس الأثر عبر منظومة متكاملة لمتابعة الانفثال والتحقق من جودة الخدمات ومعالجة الملاحظات بشكل فوري، حيث نفذت الوزارة منذ 1 ذو القعدة وحتى اليوم أكثر من 83,000 جولة رقابية ميدانية، فيما يتابع مركز الرصد والتحكم أكثر من 95 مؤشر آداء بالتكامل مع 42 جهة، بما يدعم سرعة التدخل وتحسين الأداء الميداني على مدار الساعة. وميدانياً تبقى الرعاية الإنسانية جزءاً أصيلاً من الخدمة، لذلك ولإدارة التجربة من خلال أكثر من 38 مركز و160 موقع تواصل نسك عناية تقديم خدماتها المباشرة للحجاج، تشمل الدعم والإرشاد والمعالجة الميدانية لمختلف الحالات والاستفسارات. أخيراً نثمن الجهود الأمنية والتنظيمية المتكاملة في حملة لا حج بلا تصريح التي تسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات والحد من المخالفات بما يحفظ أمن وضيوف الرحمن وسلامتهم، كما تؤكد وزارة الحج والعمرة على إلزامية حمل بطاقة نسك في كافة التنقلات داخل المشاعر المقدسة أو الحرم المكي الشريف، كذلك ضرورة الالتزام بجداول التفويج ووسائل النقل المعتمدة من الجهات المختصة وعدم الخروج مشياً على الأقدام بين المشاعر المقدسة، مع أهمية البقاء في المخيمات يوم عرفة من 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً، وذلك حفاظاً على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة. كما تستقبل وزارة الحج والعمرة الاستفسارات والبلاغات على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الموحد 1966 بدعم متواصل بأكثر من 11 لغة. في الختام، بنموذج وطني رائد يبدأ بالبيانات ويدار بالأرقام ويقاس بالأرقام ويقاس في الميدان، تواصل المملكة تسخير إمكانياتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، سائلين الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظ المملكة وقيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكراً للمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ صالح بن تخيل.
2: أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف هذه البلاد المباركة بخدمة بيته الحرام وخصها بالعناية بضيوفه الكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من طاف ولبى وسعى، وعلى آله وصحبه أجمعين. امتداداً لرسالة هذه البلاد المباركة وقيادتها الحكيمة التي جعلت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرفاً ومسؤولية عظيمة، تعلن اليوم منظومة البيئة والمياه والزراعة عن اكتمال جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم هذا العام عبر منظومة متكاملة سخرت إمكانياتها البشرية والتقنية والتشغيلية تحقيقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما رفعت المنظومة جاهزيتها عبر أكثر من 5,000 كادر مؤهل يعملون بمهنية عالية وفق خطط تشغيلية واستباقية متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج في مختلف المواقع والمجالات، وفي واحدة من أعلى البيئات كثافة واستهلاكاً

0: المياه خلال فترة زمنية محدودة، فقد رفعت منظومة المياه أعلى درجات استعدادها لضمان توفير إمدادات مائية آمنة خلال ذروة الموسم، حيث أتمت الهيئة السعودية للمياه جاهزيتها عبر رفع قدرات الإنتاج إلى رقم قياسي جديد يتجاوز 3,800,000 بزيادة بلغت 18% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب رفع قدرات النقل لتصل إلى 2,300,000 متر مكعب يومياً بزيادة بلغت 32%. كما تم رفع السعات التخزينية إلى أكثر من 8,800,000 متر مكعب بزيادة تجاوزت 49%. كما ارتفعت قدرات التوزيع بنسبة 10% لتصل إلى أكثر من 1,300,000 مليون متر مكعب يومية مقارنة بالعام السابق. ولتنظيم إمدادات المياه وضعنا ولأول مرة كوداً تشغيلياً منظماً لخدمات المياه في المشاعر المقدسة، والذي يمثل مرجعاً تشغيلياً موحداً ينظم أعمال 18 جهة مرتبطة بخدمات المياه، إلى جانب استكمال التخطيط التكاملي والدقيق لسلاسل الإمداد المرتبطة بخدمات المياه لأكثر من 4,100 مرفق في المشاعر المقدسة، تلبية للطلب المتزايد وضماناً لاستمرارية الخدمة لضيوف الرحمن على مدار الساعة. واستكمالاً لتعزيز المنظومة المائية، أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لضخ المياه عبر شبكات عملاقة تتجاوز أطوالها 5,700 كيلو متر طولي، إلى جانب إجرائها أكثر من 4,000 فحص مخبري يومياً لضمان جودة المياه وسلامتها. كما يعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية كوادر بشرية مؤهلة بعدد 2,400 كادر بشري. ولكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بأجواء روحانية مطمئنة، أكمل المركز الوطني للأرصاد استعداداته الفنية والبشرية عبر شبكة متكاملة مكونة من 92 وحدة وتقنية رصد تغطي المشاعر المقدسة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية أيضاً بنسبة 100%. بما يسهم بحول الله تعالى في تعزيز سلامة الحجاج وراحة تنقلاتهم وأداء مناسكهم ومعرفة أحوال الطقس. وفي إطار تعزيز سرعة الاستجابة البيئية، يواصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استخدام تقنيات أحدث التقنيات بما في ذلك الأقمار الصناعية وطائرات الدرونز لرصد التحديات البيئية والتعامل الفوري معها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الالتزام البيئي في المشاعر المقدسة، وبجهود ميدانية متواصلة لضمان وفرة المواشي الحية والمحافظة على الصحة العامة، يعمل مركز وقاء والشركة الوطنية للخدمات الزراعية إلى جانب فرعي الوزارة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن تنسيق متكامل عبر فرق طوارئ ميدانية مدربة ومؤهلة لتعزيز الصحة الحيوانية. كما تم فسح ما يقارب أكثر من مليوني رأس من الماشية في المحاجر الرئيسية والمساندة، ومعالجة أكثر من 6,000 طن من نفايات المسالخ، مع ضمان تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الحجاج. وفي سياق الاستدامة البيئية، اعتمد المركز الوطني لإدارة النفايات موان دليل الضوابط والأدلة الفنية لإدارة النفايات خلال موسم حج هذا العام، والعمل على نقل أكثر من 10,000 طن من النفايات وإعادة تدوير أكثر من 25,000 متر مكعب من النفايات، حفاظاً على البيئة وتعزيزاً لمبادئ الاستدامة وحرصاً على تأمين هذه الإمدادات. فيما يخص منظومة غذاء متكاملة، اليوم يعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي على توفير مخزونات استراتيجية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مخزونات احتياطية للضخ عند الحاجة، مع استمرار تدفق الشحنات المجدولة عبر الموانئ. وبمشيئة الله تعالى، يمثل حج هذا العام بداية ارتباط موسم الحج بفصل الربيع، مع حالة الطقس المتوقع على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتباراً من يوم عرفة وحتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك أن تتراوح بين 44 درجة مئوية عظمى و29 درجة للصغرى. ونظراً لهذه الأحوال المناخية التي تم الإشارة لها، نؤكد على ضرورة استخدام المظلات والإكثار من شرب السوائل واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المسؤولة. في الختام نسأل الله تعالى أن يكتب لحجاج بيته حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً، وأن يديم على وطننا نعمة خدمة الحرمين الشريفين وشرف رعاية قاصديهما. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكراً للمتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ صالح بن دخيل. والآن الزملاء ممثلي وسائل الإعلام، الوقت متاح لطرح أسئلتكم، يرجى فضلاً التعريف باسمكم واسم وسيلتكم الإعلامية عند طرح السؤال.

0: السلام عليكم. تركي الحربي من قناة الإخبارية. السؤال الأول لوزارة الإعلام: اختتم ملتقى إعلام الحج أعماله يوم أمس بعد حضور إعلامي محلي ودولي واسع، ما أبرز المستهدفات التي سعت وزارة الإعلام لتحقيقها من خلال هذا الملتقى، وكيف تقرأ النتائج الختامية بلغة الأرقام والأثر الإعلامي الذي تحقق؟ أما السؤال الثاني لوزارة الحج والعمرة: ما أبرز التحولات أو التقنيات التي ستحدث فارقا حقيقيا هذا العام في تجربة الحاج، وقد لا يلاحظها الناس رغم تأثيرها الكبير خلف الكواليس؟
1: شكرا جزيلا على السؤال. فعلا يعني اختتم ملتقى إعلام الحج في نسخته الثالثة بالأمس، ولله الحمد هذا العام مع كل ما بذله الزملاء في وزارة الإعلام لتكون النسخة الثالثة أكثر ثراء وأكثر اتصالا باحتياجات الإعلاميين. بلغة الأرقام يعني شهد الملتقى اهتماما واسعا من الإعلاميين، أكثر يمكن من 3,000 إعلامي محلي ودولي زاروا الملتقى، ليس فقط للزيارة وإنما للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى المهتمين والمتابعين للشأن الإعلامي، أكثر من 12,000 زائر خلال أيام الملتقى، والعديد أيضا من المهتمين بجوانب الإعلام وجوانب النقل التلفزيوني وخلافه. الملتقى هو أحد المبادرات التي تطلقها وزارة الإعلام في الحج كل عام لإثراء الجانب الإعلامي وتعزيز الخدمات المقدمة لكافة الإعلاميين، وأيضا فرصة للقائهم ببعضهم ولقائهم بالمسؤولين. اليوم وزارة الإعلام تقود مركز العمليات الإعلامي الموحد، نهدف أن نسهل ونيسر للإعلاميين رحلتهم لتغطية مناسك الحج، ليس فقط من خلال الملتقى ولكن أيضا من خلال كافة التسهيلات التي تقدمها الوزارة، سواء بتسهيل التصاريح والدخول والوصول لكافة المواقع في المشاعر المقدسة، وبالتالي تسهيل الخدمة الإعلامية ووصول هذه الرسالة. نؤمن أن هذه الأيام المعدودات تحمل العديد من القصص المهمة، ونؤمن أيضا أن رسالة الإعلام يجب أن تنقلها بشفافية ومصداقية، وهذا ما نسعى إليه كل عام.
2: شكرا لك أخي تركي الحربي. بكل تأكيد الجوانب التقنية هي أحد الركائز الرئيسية التي نسعى من خلالها إلى تطوير خدمات ضيوف الرحمن. هناك مشاريع كثيرة ومتنوعة، بعضها يميل إلى الجانب التطبيقي مثل بطاقة نسك أو تطبيق نسك، بعضها يميل إلى جانب تحسين العمليات التشغيلية مثل مركز معلومات الحج والعمرة أو مركز الرصد والتحكم، ولكن سؤالك كان ذكي وبالتحديد عن تلك التقنيات التي تعمل بصمت ولكن أثرها كبير. ولعلي أستغل الفرصة هنا والإشارة إلى المسار الإلكتروني. المسار الإلكتروني هي منصة تعمل على إتمام التعاقدات الخاصة بتقديم الخدمات لجميع الشركاء في المنظومة في وقت واحد. ميزة هذه المنصة أنها مرتبطة بأكثر من 80 جهة، مرتبطة بأكثر من 5,000 مزود خدمة، يتم إتمام جميع التعاقدات من جميع الدول، نتكلم على أكثر من 78

0: أولية لها جدول زمني محدد لإتمام تعاقدات السكن، إتمام تعاقدات الضيافة، إتمام تعاقدات الخدمات الأساسية وغيرها من الباقات التي يتم طرحها من خلال هذا المسار الإلكتروني. طبعا المسار الإلكتروني كان له أثر كبير جدا في زيادة كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الشركاء، مما انعكس بشكل مباشر على تجربة الحاج.
1: السلام عليكم. ظافر البكري، قناة العربية. سؤالي للممثل أو متحدث وزارة الحج، كيف تقيمون تجربة الحج المباشر في دول الأقليات بعد مرور 3 سنوات من انطلاقه، وهل ثم توجه لتوسيع البرنامج ليشمل المسلمين والأجانب المقيمين في الدول الإسلامية الكبرى؟
0: شكرا لك أستاذ ظافر. بكل تأكيد تسعى وزارة الحج والعمرة لتطوير جميع أنماط الحج المختلفة التي يأتي منها حجاج بيت الله. أحد تلك الأنماط هو الحج المباشر، بالإضافة إلى مكاتب شؤون الحج، بالإضافة إلى وكلاء الحج الخارجية، وهي 3 أنماط يأتون منها الحجاج. يتم تقييم المخرجات بناء على جودة الخدمات المقدمة والنقل ما بين هذه الأنماط المختلفة. التجربة في توسع منذ انطلاقها منذ 3 سنوات إلى عامها الحالي، بتوسع على عدد الحجاج المخدومين وعلى عدد الدول المستهدفة. بكل تأكيد النقل ما بين هذه الأنماط يخضع لخطة استراتيجية للوزارة وفقا للمستهدفات المتحققة منها.
2: باسم بوزير من صحيفة الاقتصادية. سؤالي للأستاذ صالح دخيل، ما هي الرسائل التي تحرص عليها منظومة البيئة والزراعة لإيصالها لضيوف الرحمن، وذلك لتعزيز المحافظة على البيئة واستدامة الموارد خلال موسم الحج؟ شكرا لك.
3: شكرا أستاذ باسل على السؤال. الحقيقة هذا سؤال بالغ في الأهمية، واليوم الإجابة على هذا السؤال تكمن في أنه في هناك عدة رسائل مباشرة وغير مباشرة للحجاج بيت الحرم، ورسالتنا هي أن المحافظة على البيئة واستدامة الموارد هي مسؤولية مشتركة، ونعمل بالتكامل والتنسيق مع الزملاء في وزارة الحج والعمرة ووزارة الإعلام على إطلاق العديد من البرامج التوعوية بعدة لغات، بأكثر من 10 لغات، للمساعدة على أنه يكون اليوم الحج والمحافظة على الموارد المستدامة وطرق استخدام الرشيد للمياه. الحقيقة هذه نعمل وفق منظومة متكاملة وإطلاق عدة برامج توعوية تساعد الحاج على تبني هذه البرامج وهذا النهج السليم. اليوم يعني نؤمن الحقيقة أنه تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحاج تأتي من سلوكيات الصحيحة اللي يعمل عليها الحاج وضيوف حجاج بيت الله الحرام.
4: مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من المؤتمر والإيجاز الصحفي الأول لموسم حج هذا العام 1447 الهجرة، والذي يستضيف المتحدثين الرسميين لوزارة الإعلام ووزارة الحج والعمرة ووزارة البيئة والمياه والزراعة. معكم إذاعة الرياض.
5: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين. مستمعين، في كل عام ومع توافد ملايين الحجاج من مختلف دول العالم إلى المشاعر المقدسة، تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية بوصفها نموذجا استثنائيا في إدارة الحشود وخدمة الإنسان، حيث تتحول رحلة الحج إلى منظومة متكاملة تعمل فيها آلاف الجهات الرسمية والخدمية والصحية وكذلك التنظيمية بتناغم دقيق، هدفه الأول أن يؤدي ضيف الرحمن مناسكه بكل يسر و

0: طمأنينة وأمان. وخلف هذه الصورة العظيمة هناك أبطال لا تظهر أسماؤهم كثيرا في الواجهة، يعملون بصمت ويتحركون بدافع إنساني خالص، مؤمنين أن أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان هو أن يكون عونا لغيره في رحلة إيمانية بهذا الحجم. إنهم المتطوعون. وفي موسم الحج تحديدا لا يكون التطوع مجرد ساعات عمل أو مهام مؤقتة، بل يتحول إلى رسالة إنسانية يعيشها المتطوع بكل تفاصيلها، من لحظة استقبال الحاج إلى دعمه صحيا ونفسيا وإنسانيا، وحتى الاطمئنان على سلامته وراحته وسط الزحام والتنقل والإجهاد. وفي القطاع الصحي تتجلى هذه الصورة بأبهى أشكالها، حيث يقف المتطوع الصحي جنبا إلى جنب مع الكوادر الطبية، يسهم في التوعية والإرشاد والتنظيم ومساندة الفرق الصحية والتدخل السريع وتقديم الدعم للحجاج بلغات وثقافات مختلفة. كما أن العمل التطوعي الصحي في الحج لم يعد جهداً فردياً بسيطاً، بل أصبح عملاً مؤسسياً منظماً تقوده جمعيات ومؤسسات وطنية تسعى إلى صناعة أثر حقيقي ومستدام عبر التدريب والتأهيل واستقطاب الكفاءات وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. اليوم مستمعينا الأعزاء نسعد أن يكون معنا في هذه الحلقة من برنامج بسلام آمنين الأستاذة عبير إبراهيم أبو عيشة، مشرفة التطوع بجمعية أنا صحي للخدمات الصحية، للحديث معها عن الخدمات الصحية التطوعية التي تقدمها هذه الجمعية. مرحبا أستاذة عبير.
1: حياك الله وأهلا وسهلا بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. حياك الله.
0: الله يحييك أستاذ عبير. يعني بداية حدثينا عن جمعية أنا صحي للتطوع الصحي، عن رسالتها وأهدافها في خدمة المجتمع بشكل عام وخدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص.
1: جمعية أنا صحي للخدمات الصحية هي جمعية صحية غير ربحية، مقرها مكة المكرمة، وانطلقت رحلتها من عمل التطوعي منذ عام 1434، ثم تطورت لتصبح في عام 1446 كياناً صحياً مؤسسياً متخصصاً يعمل لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته. ونؤمن نحن في الجمعية بأن الصحة لا تبدأ من غرفة العلاج فقط، بل من الوعي والوقاية وبناء الإنسان الصحي. لذلك نعمل من خلال منظومة متكاملة تشمل التوعية الصحية والخدمات العلاجية والتدريب الصحي والعمل الميداني والتطوعي بما يحقق أثراً صحياً مستداماً في المجتمع.
0: ممتاز. طيب أستاذ عبير، يعني تحديداً عن موسم الحج، كيف تستعدون لموسم الحج كل عام؟ وما أبرز المبادرات في هذا الجانب التي تعملون عليها حتى ينطلق موسم الحج؟
1: طبعاً موسم الحج جداً يعني شعيرة من شعائر الإسلام. يبرز العمل في موسم الحج بأن نخدم الحجاج بجميع اللغات. هناك أيضا يعني استدامة في الخدمات وتسهيل الأعمال هذه، وتعزيز الشراكات نكون في العمل التطوعي حتى نخدم الحج والحجاج. طبعا أبرز المواقف تكون من جوار بيت الله الحرام. طبعا جمعيتنا تتولى اهتمام خاص في خدمة ضيوف الرحمن، خدمة صحية بحتة من خلال المبادرات الميدانية والموسمية ونشر الوعي الصحي في مع ضيوف الرحمن، وأيضا نشارك في برامج الوقاية والكشف الأولي وتقديم الإرشاد الصحي والمساندة الوقائية بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج والمعتمرين ورفع جودة تجربتهم الصحية أثناء مناسكهم.
0: جميل. يعني هناك أدوار واضحة أنتم تعملون خطط عليها يقوم بها المتطوع الصحي في المشاعر المقدسة، واضحة ويعرفها يعني وفق إطار معين وتنظيم وخطة يعني قبل موسم الحج.
1: نعم صحيح. نعمل طبعا مواقف المتطوعين يعني تجهيز كامل لفريق التطوع، حيث ينزل في الميدان في خدمة ضيف الرحمن. أيضا

0: يساهم أيضا المتطوع يعمل لساعات لمساعدة الحجاج التائهين. أيضا تأثير بعض الحجاج عند وصولهم للمشاعر ورؤيتهم للكعبة لأول مرة. طبعا هذه كلها مواقف إنسانية بين الحجاج. مشاركة المتطوعين في توزيع الماء والطعام ومساعدة المرضى وكبار السن من جنسيات من جميع الجنسيات. طبعا جدا قصص تكون ميدانية تسهم في راحة وخدمة ضيف الرحمن.
1: طيب أستاذ عبير، كيف حجم الإقبال على التطوع الصحي خلال موسم الحج من قبل يعني الشباب وكذلك الشابات؟ وهل هناك فئات عمرية أو تخصصات معينة مطلوبة للانضمام إلى التطوع في الجانب الصحي لرعاية ضيوف الرحمن؟
0: طبعا يشهد موسم الحج كل عام إقبال كبير ومتزايد طبعا بالذات على التطوع الصحي، خصوصا مع توسع المبادرات الوطنية ودعم رؤية المملكة في هذا المجال. فأصبحت الجهات الصحية والفرق الميدانية تستقطب أعداد كبيرة جدا من المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن، طبعا من الأطباء بمختلف التخصصات والتمريض والطوارئ والمسعفين والأخصائيين الصحيين والتثقيف الصحي والصيادلة أيضا وأخصائي العلاج النفسي والمترجمين والمتحدثين باللغات والمتطوعين في تنظيم والإرشاد وإدارة الحشود. جميعنا نكون في خدمة ضيوف الرحمن، وأيضا ما ننسى فئة الشباب وطلاب التخصصات الصحية وطلاب الجامعة والتخصصات الصحية، أيضا عليهم إقبال كبير وخاصة من الجامعات والكليات الصحية. طبعا نستقطب أو لدينا فئة كبيرة من مشاركات متميزة من ذو الخبرة، أيضا المتقاعدين في المجالات الطبية والإنسانية موجودين أيضا معنا في خدمة ضيوف الرحمة.
1: جميل. طيب كيف يستطيع الشخص من ذوي الاختصاص الصحي التسجيل والانضمام إلى العمل التطوعي الصحي من خلال جمعيتكم، وما هي الشروط أو المهارات الأساسية المطلوبة؟
0: نعم، يستطيع أي شخص مهتم بالعمل التطوعي التسجيل عبر الجهات الرسمية والمنصات المعتمدة في المملكة، ومن أبرزها المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وانضمامه إلى الجمعيات الصحية والجهات المشاركة في مواسم الحج والفعاليات المجتمعية. وأول شيء طبعا ينشأ حساب في هذه المنصة، ثم تعبئة البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات واختيار المجال التطوعي اللي هو حابب أنه يساهم ويشارك فيه. وطبعا ما ننسى ضروري حضور للدورات التثقيفية والتدريب المطلوب عشان لما يمسك المهام يعني يعطيها على أكمل وجه، وبعدها الحصول على القبول والتوجيه الميداني وبدء العمل في الميدان. بالنسبة للمهارات

0: العمل هذا ما شاء الله تبارك الله على مستوى عالي، أيضا القدرة على التعامل الإنساني واختلاف مع اختلاف الثقافات، أيضا الفريق العمل التطوعي وجميع من في الميدان يعملون جميعهم بروح الفريق الواحد، من تعاون، من تكاتف، من يعني من جد مكملين لبعض. أيضا اللياقة الصحية في الحقيقة لابد منها، لأنه عملنا أغلبه في الميدان، فلازم اللياقة الصحية تكون على قدر عالي، مهارات التواصل، طبعا جميع هذه الأمور تكون عند المتطوع، ونبدأ إحنا نجهز هذا المتطوع من تدريب وتأهيل وتثقيف وكله، وبعدها ينزل الميدان وهو مستعد على أكمل وجه في خدمة ضيوف الرفاق.
1: جميل. طيب أستاذ عبير، يعني أنت كإنسان متطوعة ومسؤولة أو مشرفة في جانب التطوع الصحي، كيف تنظرين إلى إسهام رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين القطاع غير الربحي والعمل التطوعي بشكل أكبر؟ يعني قبل الرؤية ربما كنا في وضع، والآن يعني في رؤية 2030 رؤية المملكة وتحديدا في الجوانب التطوعية وتمكين القطاعات غير الربحية في العمل الصحي وغيره بشكل عام. يعني
0: صحيح، طبعا أسهمت رؤية المملكة 2030 بشكل كبير في دعم وتمكين القطاع الغير ربحي، وأيضا دعمت بشكل كبير العمل التطوعي من خلال تحويله إلى شريك أساسي في التنمية الوطنية. يعني مو أنا ما أستقطب المتطوع، ترى هو أولا شريك أساسي في التنمية وليس مجرد قطاع مساعد فقط، لا. طبعا رفع مساهمة القطاع الغير الربحي في الناتج المحلي عبر دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتمكينها ماليا وتنظيميا، وأيضا إطلاق برامج ومبادرات لتعزيز ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع. هذا اللي يخلي وصولنا لمليون متطوع سنويا، فعلا وصلنا إلى مليون متطوع، وأيضا وأنا متأكدة إن أيضا تجاوزنا هذا السقف بسبب دعم التحول الرقمي للقطاع الغير ربحي لتسهيل الوصول للخدمات وإدارة المتطوعين. طبعا تعزيز الشراكة بين القطاعات هذا أيضا يسهم في نجاح المجال التطوعي، أيضا إنشاء المنصات الوطنية للعمل التطوعي وتنظيم الفرص التطوعية ودعم المبادرات الصحية والتعليمية والحج والخدمات الإنسانية، كلها رفعت كفاءة العاملين والمتطوعين في الميدان.
1: نعم، جانب الوعي مهم جدا، وربما عرجتي عليه قبل قليل، يعني هل تلاحظين تطور في وعي المجتمع كمؤسسات وأفراد أيضا بأهمية التطوع بشكل عام والتطوع الصحي مقارنة بالسنوات الماضية؟
0: نعم، هناك تطور جدا كبير وواضح ولله الحمد في وعي المجتمع بأهمية التطوع الصحي. طبعا مقارنة بالسنوات الماضية أصبح الإقبال الآن على المبادرات الصحية أكثر تنظيما واحترافية في الحقيقة، وخاصة بعد دعم رؤية المملكة لهذا المجال، وأصبحنا نلاحظ زيادة الأعداد المتطوعين. يعني إحنا ننزل فرصة مثلا نحتاج 100 متطوع، الإقبال يفوق 1000 وبالآلاف ما شاء الله. طبعا كلهم في سواء في المجال الصحي أو الغير الصحي، كلهم مبادرات مجتمعية يعني يحبوا يشاركوا فيها، ارتفاع وعي الشباب كثير بأثر التطوع في خدمة المجتمع واكتساب الخبرات العملية. يعني مو أنا فقط متطوع أنزل وأمشي، لا، فعلا يكتسب مهارة، يكتسب خبرة خدمة للمجتمع، تزيدوا خبرات عملية وعلمية أيضا. طبعا المشاركات التخصصات كلها اللي في التطوع الصحي ما تقتصر فقط على الممارسين، لا، ممكن غير الممارسين الصحيين، من ناحية التنظيم، من ناحية الإرشاد، من ناحية الدعم النفسي، جميعهم كلهم ينزلوا في خدمة ضيف الرحمن وتحقيق الرؤية ودعم هذا المجال. طبعا هذا كله يعكس حجم الوعي المجتمعي والتفاعل الكبير مع العمل التطوعي.
1: جميل.
0: وبالذات المواسم الكبرى مثل الحج، يعني أصبح المجتمع أكثر إدراك لأهمية التطوع في هذا الموسم الكبير، وكيف الجميع يعني همه الوحيد يعني حفظ سلامة الحجاج وتحسين تجربتهم الإنسانية والصحية في هذا.
1: جميل. والعمل التطوعي أستاذ عبير يعني يتطور من

0: من عام إلى آخر بوسائله وبتقنيات الحديثة، وبما أن هذا العام يعني هو عام الذكاء الاصطناعي في المملكة، هل تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بشكل عام في أعمالكم أو في تنظيم المتطوعين وتنظيم عملهم الميداني أو حتى الخدمات المقدمة أصلا من قبلكم للحجاج؟
1: نعم، توجيه رؤية المملكة العربية السعودية بأنه هذا العام يعتبر عام الذكاء الاصطناعي، في الحقيقة أدخلنا هذا النظام في تنظيم الأعمال التطوعية وخدمات الحجاج. مثلا استخدمنا الذكاء الصناعي في إدارة المتطوعين عبر تسجيلهم، عبر توزيع المهام، عبر تتبع الأداء بشكل أسرع وأكثر دقة، أيضا الاستفادة من التحليلات الذكية، التنبؤ بمناطق الازدحام وتحسين حركة الحشود داخل بالذات داخل المشاعر، أيضا توظيف الأنظمة الذكية في جدولة النقل، الإعاشة، أيضا الاستفادة من التطبيقات الذكية في تتبع البلاغات والملاحظات الميدانية بشكل فوري.
0: لا.
1: أيضا استخدمنا تقنيات الترجمة الفورية والتعرف على الصوت لتسهيل التواصل مع الحجاج في مختلف الجنسيات. يعني أصبح الآن الذكاء الاصطناعي اليوم عنصرا مهما في تحسين تجربة الحاج.
0: صحيح.
1: ورفع كفاءة التشغيل وتسريع اتخاذ القرارات بالذات في المواسم الكبرى مثل الحج والعمرة.
0: نعم، يعني أنت كعاملة في الميدان كيف تنظرين إلى مستقبل التطوع الصحي في المملكة خلال السنوات القادمة على مستوى الحجم، على مستوى إقبال الناس، على مستوى أيضا الفائدة المرجوة والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية التي تعمل في الميدان؟
1: طبعا نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. نحن نعمل يعني داعمين ومؤسسين وشركاء لهذه المنظومة. بالعكس، حجم العمل كبير وبالذات في التطوع الصحي، والمتطوعين بجميع تخصصاتهم سواء كانوا صحيين أو غير صحيين، الجميع يساهم في إنجاح المواسم الكبرى في التطوع الصحي.
0: نعم، طيب أبرز القصص الإنسانية أخيرا أستاذ عبير، يعني قبل أن أختم معك، المواقف الإنسانية أو القصص المؤثرة التي تعيشونها خلال موسم الحج، إذا كان في بالك يعني بعض يعني هذه المواقف الإنسانية أو القصص المؤثرة في الجانب الصحي كخدمة لكم تقدمونها كمتطوعين لضيوف الرحمن، اذكريها لنا قبل أن نختم هذا اللقاء.
1: طبعا أبرز المواقف يعني اللي دائما يعني اللي بتصير في الميدان بالذات الحجاج، لأنهم مهما كان يعني البلد هو صح بلدهم الثاني، لكن هو الحاج إذا مثلا ضاع فهو خلاص يحس إنه انقطعت جميع السبل، يحس إنه جدا تائه مو عارف حاجة. لكن هنا يبرز دور المتطوع في تهدئته، في البحث عن البطاقة التعريفية وإيصاله للشركة أو للمؤسسة أو للجهة اللي حضر من جهتها. أيضا مواقف المتطوعين اللي يعملوا لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، يعني ما بيلاقوا إلا الحجاج هؤلاء إلا الابتسامة، احتوائهم بالذات الحاجة التائه، الحاجة التائه بحاول إنه قد ما فينا إنه إحنا بنوصله ونبعث في الهدوء وسحب المخاوف بالذات القلق حتى وصوله إلى الجهة المغطية.
0: التطوع عمل جبار، تشكرون عليه، كل الشكر لكم في الجمعية، جمعية أنا صحي، وأيضا شكر خاص لك الأستاذ عبير إبراهيم أبو عيشة مشرفة التطوع في جمعية أنا صحي للخدمات الصحية. شكرا لك، يعطيكم العافية، جهود مباركة، موفقين بإذن الله.
1: الله يسعدكم، شكرا لكم الاستضافة ويعطيكم العافية وكل عام
0: وانت بخير. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء من الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ونسألك يا الله أن تفرج عنا ما نحن فيه، وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن تعصمنا من الفتن.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الركن الخامس.

0: الركن الخامس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم في شهر ذي الحجة عبر أثير إذاعة الرياض. ضيفنا الكريم الثابت لحلقات هذا البرنامج هو الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. حياكم الله يا شيخ.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: أمر مهم جدا، بدي حقيقة أن تعطينا لمحة عامة عن المواقيت وأهميتها أيضا بالنسبة للحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمواقيت جمع ميقات. المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية يعني الزمن الذي شرع الله جل وعلا فيه الحج. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بين جل وعلا أن المواقيت

بمعنى أن الحاج يفرض حجه ويدخل في النسك في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة. هذه الفريضة في هذه الأشهر فقد أوقعها في ميقاتها الذي بينه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمواقيت الزمانية. المواقيت المكانية هي أماكن تحيط بمكة المكرمة لجهات متعددة من الجهات، سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق، لا يمكن للحاج أو المعتمر الذي يأتي من فوق هذه المواقيت إلا إذا كان قاصدا للحج أو العمرة إلا ويحرم من هذه المواقيت. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه المواقيت وهو في السنة قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من أعلام النبوة، بحيث أن بعض المواقيت المكانية لم يكن وراءها قوم مسلمون، وهذا من الإعجاز والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل ميقاتا، لأن الله تعالى سيجعل هنا في هذه الجهة مسلمين يفدون إلى بيت الحرام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، المسمات الآن أبيار علي، فهي قريبة جدا من المسجد النبوي، وبينها وبين مكة تقريبا ما يقارب 400 كيلو متر، فهذا ميقات أهل المدينة، بمعنى أن من كان من أهل المدينة وأراد أن يحج أو يعتمر ولا بد أن يمر بهذا الميقات وأن يحرم منه، سواء كان مر به برا أو جوا. ومن كان من غير المدينة ومر بهذا الميقات فإنه يحرم من هذا الميقات، بمعنى لا يمكن لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام ومن كان في جهتهم إذا مروا بالجحفة فإنهم يحرمون منها قبل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. قال: ولأهل نجد قرن، أي قرن منازل، وهو الآن مسمى بالسيل الكبير، يسمى بقرن الثعالب. قد يشكل على بعض الناس وادي محرم، وادي محرم هو امتداد لقرن منازل، هو ميقات واحد، هذا طرف وهذا طرف، بمعنى يحرم أهل نجد سواء من السيل الكبير أو من وادي محرم، كله ميقات واحد. فمن جاء من نجد أو ما يجاورها أو مر من جهة هذا الميقات قرن المنازل فإنه يحرم بالحج أو العمرة منه. ولأهل اليمن يلملم، والآن سمى بالسعدية، ومن كان في جهة اليمن يحرم أيضا من السعدية. ثم جاء أيضا في حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قيل إن التوقيت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا باجتهاد من عمر، لكن الصحيح أن عمر اجتهد، لأن أهل العراق جاءوا إلى عمر وسألوه أن يحد أن يضع لهم ميقاتا، فوقت لهم ذات عرق، فجاء أحد الصحابة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، فوافق رأي عمر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من موافقات الوحي لعمر رضي الله عنه. هذه المواقيت لما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، هن لهن، أي هذه المواقيت لمن لأهلها، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هي مواقيت لأهل هذه البلاد والجهات، وكذلك ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بشرط ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا وقع خلاف عند أهل العلم، هل كل من مر بهذه المواقيت وجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة وإن لم يكن قاصدا لهما؟ منهم من قال: لا يمر أحد بهذه المواقيت إلا وهو محرم، وبعضهم استثنى من يكثر دخوله كالحطابين والحشاشين ومن كان في حكمهم، ومنهم من قال إن الحديث إنما قيد.

0: ذلك بمن أراد الحج أو العمرة، وهو الصحيح. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني أنه لم يدخلها حاجا، وهذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم مع أنه مر بالميقات. فالشاهد من هذا أن من مر على هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها إذا كان مريدا للحج أو العمرة. لكن من كان دون المواقيت، أي هو أقرب إلى مكة من المواقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنشأ،
1: الله أكبر،
0: أي من حيث أنشأ الحج أو العمرة، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا بالحج. لكن لو أراد شخص أفاقي دخل مكة لغير الحج، أو اعتمر ثم جلس في مكة فترة ثم رام أن يأتي بعمرة، فإنه لا بد أن يخرج خارج الحرم في العمرة، فيحرم من أدنى الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من عرفات، لا بد أن يخرج إذا كان يريد العمرة. أما إذا كان مريدا للحج فإن ميقاته مكانه، فيحرم من مكانه الذي هو فيه. مسائل مهمة متعلقة بالمواقيت، ويكثر السؤال عنها. شخص سافر إلى مكة لأجل العمل أو زيارة قريب، ولم يكن في برنامجه أن يأخذ عمرة أو أن يحج، ثم بدأ له بعد أن وصل إلى مكة أن يحج، فهنا إذا كان يريد الحج فيحرم من مكانه، لأنه حين مر بالميقات لم يكن قاصدا للحج. وإن كان عن له في مكة أن يعتمر، فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة. وكذلك لو كان يعني مترددا، بمعنى هذا يحصل كثيرا: سأذهب إلى مكة وفي نيتي أن أعتمر إن تيسر لذلك، فعلق النية، فنقول النية معلقة، إن تيسر له العمرة أو الحج فإنه يحرم بالحج من مكانه، وبالعمرة إن كان داخل الحرم أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة. لكن إذا كان قد مر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة، فلا بد أن يحرم من الميقات قبل أن يدخل مكة.
1: نعم دكتور، هنا تساؤل: أنا مثلا من نجد وكنت في المدينة عندي شغل، ومن ثم أردت الحج أو العمرة، هل يعني أنا عندي مثلا ميقات

0: المدينة، هل أدخل بميقات أهل المدينة؟
1: نعم، بل يجب عليه ذلك. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا مر النجدي بميقات أهل المدينة وهو أبعد من قر المنازل عن مكة، فإنه لا يؤخر إحرامه إلى قر المنازل.
0: نعم.
1: هذا يحصل لبعض الناس، وإنما يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يؤخر إحرامه. لو بعض من يفعل هذا يقول: سأؤخر إحرامي، أتمتع بالحلال إلى ميقات قر المنازل، فبعض أهل العلم لا يصحح حجه وعمرته لأنه قد مر بميقات قبل هذا. لكن لو فعل وأحرم بالميقات الأدنى ولم يحرم من الميقات الأعلى، فإن الصحيح أن فعله قد صح، وقد صحه بعض أهل العلم كما عند المالكية، وإن كان بعض العلماء يمنع من ذلك. لكن الأسلم والأحوط أنه إذا مر بميقات أعلى من ميقاته فإنه يحرم بالميقات الذي مر به إذا كان مريدا للحج أو العمرة.
0: نعم. أيضا هنا تساؤل يعني عن ذلك الحديث الذي ذكرتموه، حديث ابن عباس رضي الله عنهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ومن ثم هنا استدراك حول قضية أهل مكة، أهل مكة لمن ليس من أهلها، مثلا شخص أتى وعنده مثلا عمل مؤقت ولكنه يعلم أنه سيحج وفي نيته أنه مثلا سيعتمر، ولكنه أتى لينتهي من العمل ومن ثم يبدأ بالعمرة، حال هذا الرجل كيف يكون؟
1: لابد يرجع إلى الميقات، مادام أنه مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة فواجب عليه أن يرجع. بعض أهل العلم لا يرى جواز دخوله أصلا بلا إحرام، والصحيح أنه يجوز إذا كان في نيته أن يرجع.
0: نعم.
1: فلا بأس بذلك، يدخل مكة ويقضي عمله الذي يريد، ثم إذا أراد أن يعتمر أو يحج يرجع إلى الميقات الذي هو له ويحرم منه. لو أنه لم يرجع فهنا وجب عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما، لأجل تركه الواجب والإحرام من الميقات. وغالب أسئلة الحجاج حول هذا الأمر أنهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام. لا بد أن نفرق بين أمرين، والتفريق بينهما دقيق.
0: لا.
1: وكثير ما يقع الإشكال من الحجاج في سؤالهم لا يفرقون بين لباس الإحرام والدخول في النسك. قد ألبس الإحرام وأنا في بيتي في الرياض، لكنني لا أدخل في النسك ولا أنوي إلا عند الميقات، سواء أحاذيه في الجو أو أصل إليه عن طريق البر. فلا يسمى محرما من لبس الإحرام وهو لم يدخل في النسك بنيته. كلامنا عن نية الدخول في النسك، فإذا وصل إلى الميقات الذي هو له أو مر عليه، فهنا إذا لبى بالحج أو العمرة فقد دخل في النسك فقد أحرم. أما لباسه فلا يعد نسكا، وإنما هو عقد النية. طبعا التلفظ بها هذا مشروع، لكن نيته في قلبه أنه يريد العمرة، يريد الحج قارنا متمتعا، ويسمي هذا النسك بلسانه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. قد يمر الحاج أو المعتمر بالميقات ويعقد النية ويلبي، لكنه لا يجرد نفسه من المخيط، يعني عليه ملابس المعتادة، فهو قد أتى بالركن وهو الإحرام، لكنه لم يتجرد من المخيط، فواجب عليه أن تجرد وأن يلبس الإحرام. إذا لم يفعل فهو قد وقع في محظورات في لبس المخيط وتغطية الرأس، فيفدي لأجل تعمده لبس المخيط. يعني مسائل جدا متعلقة بالإحرام لا بد أن نبينها للمستمع الكريم حتى يسلم من الإشكالات في هذا.
0: نعم. قضية نية الدخول في النسك التي ذكرتموها قبل قليل يا دكتور، هي تنطلق من بداية النسك، بداية الإحرام الحقيقي عند المواقيت المكانية، صحيح دكتور؟
1: صحيح. نعم.
0: وما الفرق بينها وبين المواقيت الزمنية؟
1: زمنية هو أي شهور زماني، ما يمكن يعني أن يأتي معنا زمانية هذه للحج،
0: الحج
1: أما العمرة فكل وقت.
0: نعم.
1: مشروع في كل وقت، لكن لا يمكن للحاج أن يفرض أن يحرم بالحج في غير أشهره. لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان أو شعبان ما صح حجه.
0: نعم.
1: إلا على قول، لكن نأتي بالقول الصحيح مبني على الأدلة.
0: نعم.
1: يأتي بعض الناس يقول فيه خلاف، الخلاف لا يعد دليلا،

0: لابد أن ننبه عليه، وإنما الدليل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. مسألة مهمة متعلقة بالإحرام يعني لو ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الحجاج والمعتمرين يعني يأتي إلى الميقات ويظن أن الصلاة في مسجد الميقات من النسك، وأنه لا بد أن يدخل هذا المكان، هو وضع لتهيئة الحجاج، فإن كان مستعدا متهيئا من بيته أو أخذ سكنا قريبا من الميقات وتهيئ واغتسل وهو مار بالميقات يلبي ويكفيه ذلك، ولا يلزمه أن ينزل وأن يدخل دورات المياه جلكم الله والمستمع الكريم. أيضا من المسائل المهمة، قد يعن للحاج وهو في الجو مثلا أن يكون ناسيا للإحرام، هذا يحصل.
1: نعم.
0: فبعضهم يشكل عليه يقول ليس معي إحرام، إذا لا ألبي ولا أدخل في النسك، هذا خطأ، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فأنا مثلا ذهبت إلى مكة وفوجئت أن ملابس الإحرام نسيتها في الرياض، أو مع الحقيبة مع الحقائب في الطائرة مثلا، يتعذر علي أن أصل إلى هذا اللباس، فهنا بكل سهولة يلبي الحاج، ينزع أترته أو ما على رأسه إن كان يلبس، ويلبي بالحج وعليه ملابسه الداخلية، وحج صحيح ولا فدية عليه حتى يجد الإزار فيلبسه والحمد لله تعالى. وهذا أمر جدا مهم، ويقع فيه خطأ كبير من بعض الحجاج والمعتمرين، فالدين بحمد الله تعالى فيه يسر وفيه سهولة بحمد الله تعالى.
1: نعم. هنا أيضا مسائل دكتور، قضية الإحرام وما إلى ذلك، هل يعني الغسل قبل لبس الإحرام واجب أو هو مستحب؟
0: مستحب للتنظف، هو ليس من النسك، كذلك إزالة الشعور.
1: نعم.
0: بالإبط وغيره، يظن الحجاج أنه من لوازم الإحرام أو من سننه، هو أنه يفعلها حتى لا يحتاج إلى إزالتها ويتأذى بها أثناء حجه. أصبح الآن الحج في أيام قليلة جدا، في السابق كانت شهور، فهذه الشعور تظهر ويتأذى بها الحاج، فإذا كان قد أزال هذه الشعور قبل أيام أو هو لا يتأذى بها فلا يلزمه إزالة هذه الشعور. أيضا من الأشياء المتعلقة بالإحرام هو كذلك أن يطيب، من السنة يطيب بدنه، وقد قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كنت أرى وبيص المسك على مفارق شعره، وبيص لمعان، أي هذا الطيب يلمع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطيب الحاج بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام. نعم. هذا من السنن التي ينبغي الحاج أن يفعلها. كذلك أيضا على الصحيح أنه ليس للإحرام سنة خاصة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة، فإن وافق أن صلى فريضة الظهر أو الفجر أو غيرها ثم أحرم بعدها فقد وافق السنة، ولو أنه توضأ ثم صلى سنة الوضوء وأحرم بعدها فلا بأس بذلك والحمد لله.
1: نعم. أيضا هنا تساؤل الدكتور عن قضية الطيب، الطيب في البدن جائز ولكنه في الإحرام،
0: بل هو سنة.
1: نعم. ولكن إذا وضع الإنسان طيبا على جسده ومن ثم لبس الإحرام ويعني
0: أصابه،
1: نعم،
0: هو إذا أصاب الملابس الإحرام شيء من الطيب يغسله ولا شيء عليه، يغسل هذا الطيب الذي أصاب لباس الإحرام الإزار أو الرداء ولا يضره ذلك بحمد الله تعالى.
1: نعم. قضية شرب الزعفران أيضا أو المشروبات التي يتخللها بعض الزعفران، هذا أمر الناس يتساءلون عنه بشكل كبير، وهذا أمر يعتبر مفاجأة أيضا لكثير من الناس.
0: أحسن فتوى علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ من كان حيا أنهم يمنعون من ذلك، وفي نظري أن الصحيح أنه لا يمنع المحرم من شرب القهوة المزعفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني طيب خالص. الزعفران في القهوة لا يشكل إلا شيء يسير جدا، ثم هو يمات طبخا، وأيضا هو يدخل إلى الجوف فليس طيبا ولا يظهر له رائحة أصلا على من يشربه. فالذي يظهر لي الجواز, وأظن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي خلاف بعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى, يمنع المحرم ويمنع المرأة المحادة من شرب القهوة المزعفرة, ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز لأن الطيب الذي فيه قد ذهب بهذه النار مع غليان القهوة فلا يؤثر بحمد الله تعالى. أيضا من الأشياء المهمة التنبيه عليها ما يتعلق بالصوابين والتي تنظف بها الحاج, يعني تسألون عن بعض الشامبوات والصوابين التي يكون فيها طيب ورائحة, إذا كان الغالب عليها هي التنظيف ومسماها مسمى صابون أو شامبو وأتى معها ما يسمى بالبلسم أو ما يسمى بالعطر, فإذا كان العطر غالبا والرائحة ظاهرة فالأحوط تركه, مع أنني لا أرى المنع من ذلك لأن هذا لا يسمى طيبا. لأن المحرم ممنوع من الطيب ولا يمنع من المنظفات, كون هذه المنظفات فيها شيء من الرائحة الطيبة فهو لا يمنع منها لأنها جاءت تبعا, والقاعدة عند الأصوليين يثبت تبعا ما لا يثبت استخدالا, لكن إن احتاط وتركها وجد بديلا ليس فيه هذا البلسم أو هذا العطر فهو أحوط لإحرامه.
1: جميل دكتور. أيضا يعني إحرام المرأة الحائض كيف يكون, وخاصة إذا وصلت إلى الميقات المكاني وهي حائض ومن ثم دخلت إلى مكة المكرمة مع أهلها مثلا أسرتها ومن ثم طهرت داخل
0: الحيض؟ الحمد لله لا يمنع الإحرام. يعني لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع وردت أسماء بنت عبيس بنت عميس زوج البكر رضي الله عنه ابنها عبد الرحمن, وأمرها أن تستذفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم وهي نفساء. عائشة رضي الله عنها كذلك لما أحرمت بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها ما يصيب النساء من الحيض, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قالت نعم. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحيض لا يمنع أبدا الإحرام, لكن تحرم وهي حائض, وإذا طهرت بحمد الله تعالى تطوف بالبيت, تعمل أعمال الحج كلها ما عدا الطواف بالبيت. وبعض العلماء يمنع من السعي كذلك لأن السعي أصبح داخل المسجد الحرام فكذلك تمتنع من السعي, فإذا طهرت بحمد الله تعالى تأتي بالطواف والسعي, فهنا لا يمكن لها أن تأتي بالتمتع, تصبح إما قارنة وإما مفردة. هنا أيضا تنبيه لأخوات النساء التي يرغبن في العمرة أو الحج أن تشترط, لأنها قد يعتريها هذه الدورة الشهرية ويصيبها الحيض, وقد لا يكون في وقتها لكن مع السفر ومع تغير الأمور فتشترط. إذا أحرمت تقول فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني, فإذا قالت ذلك وأصابها هذا العذر الشرعي فهي مخيرة, إما أن تحل إحرامها وترجع لا شيء عليها, وإما أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتأتي بالعمرة أو بالحج حسب الرفقة وحسب تيسر الأمر لها. فهذا الاشتراط ينفعها في حلها مجانا من دون فدي بحمد الله تعالى. فينبغي أن يشاع هذا بين النساء حتى يسلمنا من الإشكالات التي قد تؤدي في تأخير الدورة. وبعض النساء كذلك يشكل عليها أنها معها الدورة فتمتنع من الإحرام, نقول الحيض لا يمنع الإحرام بحمد الله تعالى.
1: نعم. دعنا نتساءل دكتور الآن عن أمر مهم جدا وهو الفرق بين الحل والحرم.
0: أحسنتم, هذا أمر في غاية الأهمية. طبعا بعض الناس إذا قلنا الحرم ظن المسجد الحرام هو الحرم فقط. نعم. المسجد الحرام هو المسجد الحرام الذي مسجد الكعبة كما يسمونه. الحرم أوسع من ذلك, له حدود من جهة الشرق من جهة الشمال من جنوب, فحدها الله جل وعلا بحدود, وقد الدولة وفقها الله وضعت حدود ولوحات إرشادية واضحة بداية الحرم. المقصود به الحرم الذي له خصوصية لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط اللقطة منه ولا ينفر صيده, هذا هو الحرم الذي حرمه الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض, فبين أن الله هو الذي حرمها.

0: وجعل لها هذه الحرمة، لا ينفر الصيد ولا يقتل الصيد فيها ولا يعضد الشجر ولا كذلك يقتل الخلاء الأشجار التي فيه، وكذلك اللقطة لا تلتقط في الحرم. هذه كلها خصائص متعلقة بالحرم، هذا هو الحرم، ما سوى هذا يسمى حلا. فالحل والحرم، وأيضا أمر آخر، تفريق بين الحرم والمحرم. فقد أكون محرما وأنا خارج الحرم، هذا المحرم يمنع من الصيد وإن كان في الحل، فلا يفرق بعض بين الناس بين هذا وهذا. فأنا محرم بالحج وأنا في الطائف مثلا، فأنا لا يحل لي أن أصيد وإن كنت خارج الحرم، لأن المحرم ممنوع من
1: الصيد.
0: لا بد أن نفرق بين الحرم والمحرم حتى لا يقع الإشكال في هذا.
1: الفروقات بين الحل والحرم، يعني هل هنالك مثلا فروقات معينة غير قضية يعني
0: خصائص؟
1: أي نعم، يعني هنالك مثلا فروقات في قضية مثلا الأجور
0: مضاعفة
1: الصلاة مثلا فيها،
0: وفقط المضاعفة جاءت في الصلاة.
1: نعم،
0: لا أعلم دليلا يدل على تخصيص مضاعفة الأجور بالأعمال الصالحة غير الصلاة. والصلاة في المسجد، والصحيح أنها تعم الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. مركز العمليات الإعلامي يعقد الإجازة الصحفية الأول لموسم الحج. ضيوف الرحمن يتوافدون غدا إلى منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة. الغذاء والدواء تؤكد جاهزيتها لحج هذا العام للتأكد من سلامة غذاء ودواء الحجاج. نائب وزير الحج يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة واستعدادات المخيمات لضيوف الرحمن. أهلا بكم. عقد مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام مؤتمرا صحفيا بمشاركة كل من وزارة الإعلام ووزارة الحج والعمرة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والخدمية المقدمة للحجاج. صالح ثبيتي أكد رئيس مركز العمليات لموسم الحج بوزارة الإعلام خلال المؤتمر، أكد مشاركة أكثر من 3000 إعلامي في موسم الحج.
4: يواكب موسم حج هذا العام أكثر من 150 وسيلة إعلامية بمشاركة أكثر من 3000 إعلامي محلي ودولي، تقدم لهم وزارة الإعلام دعمها ليوثقون اللحظة ويصنعون القصة وينقلون مشاعر الحجاج. كما يعمل مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام كمظلة للجهود الإعلامية المرتبطة بالحج بالشراكة مع أكثر من 40 جهازا حكوميا. يهدف المركز إلى تنظيم العمل الإعلامي المرتبط بموسم الحج وتسهيل التواصل بين الفرق الإعلامية في كافة القطاعات العامة والخاصة ودعم كافة الجهات الإعلامية في الحج. وانطلقت أعمال الاستعداد إعلامياً لموسم الحج في 15 من ذي الحجة من العام الماضي بهدف التخطيط المبكر للموسم هذا العام بحول الله.
3: يتوجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة يوم غد الاثنين 8 من ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استعدادا للوقوف بصعيد عرفات الركن الأعظم للحج.
5: مع اكتمال استعدادات كافة القطاعات لاستقبال قرابة 2 مليون حاج في مشعر منى لقضاء يوم التروية غدا قبل الصعود إلى عرفات، أكدت وزارة الحج والعمرة على الاستعدادات المبكرة لتطوير منظومة الخدمات وتوظيف التقنية في إدارة الحشود والإشراف المستمر على شركات الطواف ومختلف الجهات المعنية بخطط التفويج لرمي الجمرات من أجل الحد من الزحام ورفع جودة التجربة الشاملة للحجاج. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، تواصل وزارة الحج والعمرة تطوير منصة نسك مسار

0: وتأهيل الشركات ومراكز الضيافة وتوسيع نطاق المبادرات النوعية والابتكارية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة. موسم حج هذا العام حظي بتغطية إعلامية واسعة من خلال النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة تضم أكثر من 3000 إعلامي محلي ودولي، تواكبها أكثر من 150 وسيلة إعلامية. وعلى صعيد الصحة تم وضع خطط استباقية متكاملة بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، وبطاقة سريرية تجاوزت 20,000 سرير، منها أكثر من 3,800 سرير في المشاعر المقدسة، مع مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمستشفى من الطوارئ 2 وزيادة المراكز بأكثر من 3,000 مركبة و11 طائرة إسعافية و7,700 مسعف ومشاركة أكثر من 52,000 ممارس صحي لخدمة الحجاج. تأمين الحماية وحفظ النظام خلال هذا الموسم سخرت من أجله القوات الأمنية جميع إمكاناتها المادية والبشرية عبر فرض طوق أمني على مداخل مكة والمشاعر ومتابعة الإعلانات الوهمية للحج وضبط المتورطين فيها وتنفيذ خطط ميدانية دقيقة تهدف إلى منع المتسللين والمخالفين بما يحقق الانسيابية ويحفظ سلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم.
1: تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط جاهزية المشاعر المقدسة وتابع استعدادات المخيمات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ضمن منظومة متكاملة تسخر الحلول التقنية والميدانية لرحلة حج ميسرة. يواصل مركز معلومات الحج والعمرة دوره الريادي في دعم منظومة خدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم رصد معلوماتي دقيق ودراسات علمية وميدانية تسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتيسير أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرم. عن الرصد المعلومات الدقيق من مركز معلومات الحج والعمرة تحدث إلينا مراسلنا سهل الغانمي.
2: مركز معلومات الحج والعمرة يواصل دوره الريادي في دعم منظومة خدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم رصد معلوماتي دقيق ودراسات علمية وميدانية تسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي وأيضا تيسير أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام. تطوير تجربة الحاج رقميا انعكست عبر الحلول الرقمية والخدمات الذكية في هذا الموسم. المسار الإلكتروني الذي قدم أحد الخدمات الرقمية المهمة في هذا العام، هذه الخدمة تربط الحاج بالحافلة ويتم خلالها إصدار كشوفات الإركاب للحافلات وأيضا دخول المشاعر المقدسة وأيضا التأكيد أو التأكد من وصوله إلى سكنه. هذه الخدمة تتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة للمتابعة والمراقبة على كافة الأعمال الميدانية، أيضا تطبيق نسك منصة رقمية عالمية تخدم أكثر من 51 مليون مستخدم حول العالم. يقدم تطبيق نسك أكثر من 100 خدمة رقمية ترافق الحاج من مرحلة التخطيط وحتى إتمام المناسك.
1: أكد مدير الحج والعمرة بالمركز العام للنقل الدكتور محمد القرني استقبال حجاج الداخل من يوم أمس لأداء طواف القدوم بعدد يتجاوز 70,000 حاج.
3: من مساء البارحة بدأنا في استقبال حجاج الداخل للوصول إلى مكة المكرمة ولطواف القدوم، وصلوا لله الحمد ما يتجاوز عن 70,000 حاج من حجاج الداخل إلى مكة المكرمة ومن ثم الوصول إلى مشعر منى. نبدأ في هذه الليلة بإذن الله من الساعة 8 مساء في استقبال الحجاج الخارج من مكة في تصعيد مكة التروية، وهذا يستمر معنا بإذن الله حتى صباح يوم الغد. بالإضافة إلى ذلك نحن أيضا نستعد لمرحلة تلي ذلك وهي مرحلة التصعيد المباشر من مكة إلى عرفات، وتبدأ يوم الغد أيضا لاستكمال الحجيج في مشعر منى ومشعر عرفات، ثم أيضا في مساء يوم الغد بإذن الله نبدأ في الرحلة الثالثة وهو أيضا تصعيد التروية من منى إلى عرفات.
1: أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن الهيئة كانت في جاهزية استباقية

0: لحج هذا العام من خلال العمل على جوانب متعددة للتأكد من سلامة غذاء ودواء الحجاج، كما كشف الجضعي عن استخدام تقنية حديثة تستخدم لأول مرة في الحج، حيث توثق العمل التفتيشي وتحفظ أو تحفظ حقوق جميع الأطراف. تواصل قوات الدفاع المدني في موسم الحج متابعة مؤشرة الأداء الميداني بالمشاعر المقدسة عبر غرفة القيادة والتحكم ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الرصد اللحظي والمتابعة المستمرة.
1: عبر منظومة تشغيلية متقدمة تعمل على مدار الساعة، تواصل قوات الدفاع المدني بالحج متابعة مؤشرات الأداء الميداني في المشاعر المقدسة من خلال غرفة القيادة والتحكم لضمان كفاءة أنظمة السلامة وتعزيز سرعة الاستجابة خلال موسم الحج. تتابع غرفة القيادة والتحكم أعمال الرصد والمراقبة الميدانية التي تنفذها فرق الحماية المدنية، إلى جانب التأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحرائق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتحقيق أعلى درجات الجاهزية في مختلف المواقع. تدار مؤشرات الأداء بإشراف كوادر بشرية متخصصة وبالتكامل مع الجهات المعنية كافة لمراقبة سير العمليات الميدانية بدقة ضمن منظومة تعكس تناغم التقنية مع الخبرة الميدانية في خدمة ضيوف الرحمن. تجسد هذه الجهود مستوى الجاهزية والتكامل الذي تعمل به منظومة الدفاع المدني بالحج، حيث تلتقي فيها التقنية بروح الإنسان في مشهد يترجم حرص المملكة على أمن ضيوف الرحمن.
0: إلى العناوين: مركز العمليات الإعلامي يعقد الإجازة الصحفية الأول لموسم الحج. ضيوف الرحمن يتوافدون غدا إلى منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة. الغذاء والدواء تؤكد جاهزيتها لحج هذا العام للتأكد من سلامة غذاء ودواء الحجاج. نائب وزير الحج يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة واستعدادات المخيمات لضيوف الرحمن. انتهت هذه النشرة مستمعي الكرام، تقبلوا طاقم عمل هذه النشرة من التنفيذ علي العنزي، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: عيادة الحاج.
4: حياكم الله مستمعي إذاعة الرياض في برنامج عيادة الحاج. يصحبكم في هذا البرنامج من الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السبيعي، ويخرج حلقة اليوم مهند الويمي. اللهم لبيك لبيك لا شريك. وللتواصل مع ضيف الحلقة عبر هاتف البرنامج 011-40-53. تعد مستمعينا الكرام الأمراض التنفسية السبب الأول للمراجعات الطبية في الحج، وأهم الأسباب الزحام الشديد الذي يسهل انتقال العدوى. لذا فإن الوقاية تعد جزءا أساسيا من الاستعداد للحج لحماية الفرد والحد من انتشار العدوى بين الحجاج. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور شايع بن أحمد الشايع، استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي. حياك الله دكتور شايع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، حيا الله المستمعين والمستمعات وأستاذة حورية، حياك الله.
4: حياك الله. بداية دكتور شايع، اللقاحات التنفسية، ما هي اللقاحات التنفسية الأساسية والملزمة التي يجب على الحاج أنه يتلقاها قبل السفر بمدة كافية، وكم هذه المدة لضمان بناء المناعة اللازمة؟
5: في البداية الحج هو عبارة عن رحلة، والرحلة نتكلم عن الرحلة الصحية تبدأ من قبل ما يأتي المريض أو الشخص أو الحاج للحج. من أهم النقاط التي هي التي يجب أن يعني يتم الترتيب لها قبل الحج هي اللقاحات الموسمية واللقاحات

0: التي المخصصه لقبل الحج. وزاره الصحه مشكوره لديها بروشور يرسل لجميع الدول. من اهم اللقاحات هي اللقاحات المخصصه للحج، هي اللقاحات تسمى زي كوفيد 19 المحدث. كل سنه يوجد تحديث لهذا اللقاح، بالاضافه الى لقاحات الانفلونزا الموسميه. الانفلونزا كل سنه لها تحورات مختلفه فيتم تحديث لها، خاصه لما بعد سبتمبر 2025. ايضا بعض اللقاحات الضروريه بشكل عام هي اللقاحات لها علاقه ب نيسيريا مننجايتس، من اللقاحات ايضا ضروريه. في بعض الدول قد تاتي منها بعض الفيروسات معروفه او مخصصه في هذه الدول، فينصح بعض الحجاج من بعض الدول، وهذه ايضا موجوده في البروشور الخاص فيهم، زي الحمى الصفراء وما شابهها. فكل دوله لها طريقتها او لها اللقاحات الضروريه. بالعاده من المهم ان تكون 10 أيام قبل الرحله يتم اخذ اللقاحات، احيانا نفضل حتى 14 يوم قبل الذهاب للحج، حتى تتكون هذه المناعه لدى الاشخاص الراغبين بالحج.
1: نعم. طيب دكتور شاي، نعرف انه الزحام التجمعات بالعموم بيئه خصبه للعدوى خاصه في الحج، يا ريت تذكر لنا اسباب انتقال العدوى التنفسيه في الحج وسبل الوقايه منها، خاصه انه في حجاج يقدمون من دول مختلفه ويحملون معهم فيروسات يعني متنوعه.
0: صحيح، احنا نعرف انه الحج هي منطقه يعني تكون فيها تجمعات زي ما تفضلتي من مناطق مختلفه، من دول مختلفه وثقافات وافكار مختلفه. فمن الضروري الواحد ياخذ الحيطه والحذر والانتباه في الحج، والحج هو مبني على التيسير والتسهيل والاحتساب الاجر، فلست ملزما بالازدحام في اوقات الذروه، بالامكان التجنب في اماكن معينه، بالامكان الابتعاد عنها. الامراض التنفسيه بشكل خاص في الحج تكثر بسبب الاجهاد الحراري، بسبب الاختلاط، التقارب بين الحجاج. ولا شك انت لا تستطيع ان تحدد من الذي يعني بجانبك، هل هو مريض ام غير مريض. بعض الناس او بعض الحجاج قد يحمل بعض المرض وهو لا يعرف، فتنتقل عن طريق مثلا السعال او الكحه او ما شابهها. ومن اهم مناطقها هي مناطق الازدحام التي ياتي الحاج ويعتقد او يريد يعني احتساب الاجر وعمل النسك الفلاني، وتكثر فيها مناطق الزحمه، خاصه اذا كانت يعني يريد ان يعملها في وقت محدد، في زمن محدد، في وقت محدد، والله سبحانه وتعالى امره من ساعه، انه بالامكان عملها في اوقات اخرى. فالزحام يعني بالامكان ان يكون سبب لتعطيل بعض المناسك بالنسبة لك أو المرض بالنسبة لك، وتتعطل عليك أيضا بعض الأمور الأخرى فيها أجر أكبر، يعني إذا إذا إذا يعني بدأت بعمل بعض الممارسات التي قد تأثر عليك.
1: نعم. طيب دكتور، أهمية شرب الماء لمرضى الربو للحد من الجفاف، يعني ربما هم ما أقول هم أكثر فئة بس هم يعانون كثيرا يعني في أماكن الازدحام.
0: يعني صحيح، يعني هناك فئتين او جزئين من للاجابه على هذا السؤال. هم منطقتين، بعض الاشخاص قد يكون اساسا مصاب بالامراض التنفسيه او مثلا بالربو، وبعض الاشخاص قد يكون عنده تهيجات زي او حساسيه الجهاز التنفسي العلوي. بشكل عام الجفاف العالي خاصه في المناطق اللي نعيش فيها وخاصه في الحج، وايضا تزداد مع الزحام، قلة شرب الماء أو الجفاف العالي قد يسبب زيادة في تكون أو تكثف أكرمكم الله اللي هو البلغم أو ما شابهه، وكذلك يكون في عندهم صعوبة في استخراجه، وهذا قد يزيد أيضا من صعوبة هذه المشكلة لدى الأشخاص الذي يكون عندهم حقيقة أمراض تنفسية أو ربو بشكل خاص.
1: طيب دكتور، متى تستدعي أعراض الزكام والسعال مراجعة الطبيب؟
0: طيب سؤال مهم. متوقع مع يعني اما يعني بالعاده من ان شخص قد يصاب بالزكام او بسبب تعرضه لاشخاص اخرين ان يصاب بالزكام، وهذا امر وارد. لكن عندما يكون الانسان يصاحبه مثلا نقصان في الاكسجين اذا فحص الدم او فحصه عن طريق الاصبع، او اذا كان عنده كتمه شديده او الام في الصدر، او بدا يصير عنده

0: كثير مثلا من الإعياء أو الدوخة أو فقدان للوعي، هذه علامة غير جيدة تستدعي أن تراجع طبيب مثلا طبيب الحملة أو أقرب مستشفى يعني قريب لك.
1: نعم. طيب دكتور، في البعض أو نقول أكثر ممكن ما يعرف يفرق بين العدوى الفيروسية أو البكتيريا، كيف ممكن نفرق بينها وش الأخطر بينهم؟ يعني هل ممكن بالأدوية أو بالراحة سواء فيروسية أو بكتيرية، أو وش الأشياء اللي يتجنبها؟ يعني
0: الحقيقة أنه جملة يعني أنه الأمراض التنفسية أو الفيروسية بشكل عام هي الأكثر انتشارا بين الحجاج، بين الناس بشكل عام. ايضا الامراض او البكتيريا قد تحدث. من الصعب تحديد الفرق بينهما، خاصه اذا كان الوقت قصير او ضيق وهي ايام معدودات. لكن ننصح فيه تنبه لهذه الاعراض، يعني زي ما ذكرت قبل قليل، الشعور بالكتمه، الله يكرمك، البلغم او اللي يكون الوانه داكنه، او اذا صاحبته دم، هذه علامات غير جيدة، من الضروري الانتباه لها. الفكرة الانتباه للأعراض المصاحبة أكثر من هل نستطيع أن نفرق بين فيروس أو بكتيريا. والطبيب المعالج سواء في الحملة أو المكان اللي تعيش فيه أو القريب منك أو المستشفى القريب، هو من يحدد بالضبط ما هي الخطوة التالية للعلاج.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لمرضى أو اللي عندهم أمراض مزمنة أو الحساسية الصدرية والانسداد الرئوي المزمن، ما المخاطر الحقيقية والمهددة لسلامتهم أثناء أداء المناسك؟
0: والله هذا سؤال جدا مهم. إذا اسمحي لي أخذ يمكن دقيقة كذا.
1: تفضل، خذ راحتك.
0: بعض النقاط الضرورية.
1: تفضل.
0: هذا السؤال مهم. ليش؟ لأنه حقيقة الإنسان يعني المسلم يريد أن يذهب للحج لاحتساب الأجر وأخذ يعني ما يريد أن يأخذه من هذه من الشعائر. الأهم شيء تعمله قبل الحج، خاصة الأشخاص اللي قد يكون عندهم أمراض مزمنة وأمراض رئوية كثيرة، أشهرها وأكثرها اللي هي قضية مثلا الانسداد الرئوي المزمن بسبب التدخين، الربو، الحساسيات المفرطة. هذول الأشخاص قد يكون، وهذا القسم الأول، يعني من المهم أنه قبل ما يذهبوا للحج أن يتم التخطيط الجيد من الناحية الصحية. يذهب إلى الطبيب، يتأكد منه أنه وضعه الصحي مستقر، أن يكون ملتزم بأدويته قبل ما يذهب للحج، لأنه الحج بالإضافة لما ذكرنا قبل قليل قضية الزحام والأجواء، أيضا المشي الطويل والحركة الطويلة، فأيضا اللياقة لها دور في قضية يعني زيادة الأعراض لدى بعض الأشخاص، بالإضافة إلى تغيرات الأجواء من غرفة باردة إلى حارة، من مكان مفتوح لمكان مغلق والعكس. فلذلك من المهم جدا مراجعة الطبيب، التأكد من الأدوية المناسبة الاستمرارية قبل الحج على الأدوية وأيضا أثناء الحج.
1: نعم.
0: هناك بعض الأمراض قد يعني يجهلها بعض الناس، وطبعا هذا لا تذكر كثير في المناسبات أو في الإذاعات، هي قضية بعض الأمراض قد يكون عنده مشاكل رئوية مزمنة ويريد الحج، زي مثلا أمراض التليفات، الضغط الرئوي، الجلطات. بعض الأحيان قد يكون كبار في السن ولديهم مشاكل قلبية وتجمعات السوائل في الصدر. من المهم جدا زي ما ذكرنا قبل قليل التخطيط الجيد، معرفة وضع الصحي قبل الحج، تهيئة المكان الذي سوف تذهب له، اختيار المكان المناسب، ويحاول واحد قدر استطاعته أن يرتب هذه الأمور قبل الذهاب، ويحسب الأجر عنده سبحانه وتعالى أنه يعني لا يحتاج أن تقوم بكل الإجراءات حقة الحج بشكل يعني زي ما يقال الآن الزوال أذهب الآن. بالإمكان أنك يعني تضع خطة مناسبة، تذهب الوقت المناسب، تسأل الأشخاص الموجودين معاكم في الحملة والمسؤولين الأوقات المناسبة، التزام بالتوجيهات الأمنية. كل هذه بعض الناس قد يعتقد أنها ليس لها علاقة بالصحة، والحقيقة أنه الالتزام بهذه الأمور ومتابعة الخطة الأمنية تساعدك في أنه يكون حجك آمن صحي بدون مشاكل بدون اضطرابات، خاصة الأشخاص اللي يعانون من مشاكل صحية مزمنة. من المهم أن يكون لديهم تخطيط جيد، وبعتفق الله سبحانه وتعالى يعني الواحد يأخذ الأجر وأيضا يرجع لبيته سالم وآمن.
1: نعم. بعد إنك دكتور شايع معانا المستمع محمد، حياك الله محمد.
2: حياك الله أخت حورية.
1: الله يحييك.
2: أنت وجميع الطاقم والدكتور.
1: آمين وياك يا رب، الله يحفظك.
2: أنا إن شاء الله بحج، بس أنا عندي شو اسمه سؤال طال عمرك. أنا مسوي طبعاً عملية في الغدة النخامية، يعني زرت واحدة من القرنيات الأنف، واحدة

0: بس طال عمرك وش وش يعني كيف اعرف جوده الكمامات اللي انا احيانا البسها وانكتم؟ يعني ما ابغى اللي اعرف كيف اللي جودتها مناسبه وراح تفيدني. والثاني شيء استخدام الـ الـ الـ الـ انا طبعا ما ادري هل اكثر من بخاخ الكورتيزون الانفي او المحلول الملحي، لاني انا واصف لي اثنين بس انا ما احب دائما استخدمها مع بعض. وجزاكم الله خير.
1: وياك يا رب، شكرا لك. تفضل دكتور.
2: اولا الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. وبالنسبه للاجابه هي من المهم معرفه انه الحج تكثر فيه قضايا مشاكل التهيجات التحسسيه ومن ضمنها الانف، وكثير من الناس يعاني منها، ليس واحد ولا اثنين. فبارك بالاخ يعني عمل عمليه، وهذا دليل دون يعني يتكلم انه لديه مشاكل انفيه حاده. أخذ الكورتيزون للأنف آمن جدا قبل الحج، بعد الحج، أثناء الحج، طوال الوقت. لا يوجد فيه أساسا نسبة الكورتيزون اللي فيه قليلة تصل إلى 0.26 مايكروغرام، تتكلم عن أقل من 5 ملغرام، فآمن ولا يجب أن يمجر الجسم أو الدم يعني كل أي مضاعفات جانبية. فأخذه قبل أو بعد ضروري جدا، بالإضافة إلى أخذ المحلول الملحي للتنظيف الأنف، خاصة الأخ يبدو أنه لديه كثير ممكن تكون لديه الإفرازات، فهي قد تزيد أثناء الحج، الموسم، الأجواء، الازدحام، الأمور هذه كلها متوقعة. وأيضا من المهم جدا زي ما تفضل هو أخذ الكمامات، يأخذ كمية جيدة من الكمامات وكمية كافية لها من الكمامات. يجب أن يعرف الواحد أنه إذا تبلل الكمام يجب أن يتغير. تغيير الكمام بشكل متكرر مهم ضروري جدا، لأنه بعضهم يمسك كمام واحد ويستمر عليه طوال الوقت. الحقيقة استمراريتك عليه طوال الوقت يزيد نسبة إصابتك بالأمراض تحسسات أيا كانت، يجب تغييره بين فترة وفترة. هذه هي النقطة الأساسية. أما خيار النوع فالشركات تختلف والأماكن تختلف. أعتقد الصيدلات فيها نوعيات كميات كثيرة، بعضها يكون نانو أو أي إن كان. هي الفكرة أخذ الكميات الكافية والعدد الكافي من الكمامات،
1: تغييرها باستمرار يعني،
2: وتغييرها باستمرار. أعتقد أن هذه أهم نقطة يعني مهمة في مثل هذه الحالة.
1: نعم. ومعنا أيضا المستمع أبو فهد. حياك الله أبو فهد.
3: الله يعطيك العافية على التقديم المتميز، وأشكر الدكتور.
1: الله يحفظك يا رب. تفضل.
3: في سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول طبعا أنا لاحظت أني لما أذهب للعمرة أو أماكن الزحمة وكذا وأكون قبل مصاب بزكام أو بحرارة أو كذا، وبعدين تعدي بعد ثلاثة أيام لما أطلع في الزحام هناك ما يأتيني شيء نهائيا أبدا، عكس لما يأتيني ابتداء في الزحام. هل هذه معلومة طبية صحيحة؟ أنا لاحظها دائم معي. الحاجة الثانية الربو والحساسية اللي ما عنده قابلية وإرادية، هل ممكن يصاب به مستقبلا ولا ما فيه أساس العوادم السيارات والتدخين والأمور هذه والأشياء هذه؟ الله يعطيكم العافية، شاكر ومقدر.
1: الله يعافيكم فهد. تفضل دكتور.
2: طيب بالنسبة للسؤال الأول، والله هو توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسير لك، يعني ما له علاقة لقضية إنك رأسك الزحمة خفت أنت يعني عكس الناس. يعني هي أمور يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأمر بالمصادفة كما يقال مثلا، بقدر الله سبحانه وتعالى. أنت ما تصاب في ما يصير لك قبل أو بعد ما له علاقة، ولا أعتقد أن لها أي علاقة طبية. بالعكس، العلاقات الطبية المعروفة أنه كل ما زاد الزحام كل ما زادت ثقلت الأنفاس، كل ما تغيرت درجات الحرارة أو ما شابهها الأمراض التنفسية سواء العلوية أو السفلية الذات. هذا أمر بالمعلوم، أن يحدث العكس هذا قدر الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر هو
1: أتكلم عن الربو والحساسية، هل ممكن الشخص يصابها
2: مستقبلا؟ نعم نعم نعم، هو تحدث في الأعمار الصغيرة يعني من أقل من العشرين، يبدأ من 10 إلى 20 تقريبا هي أكثر، أو الديك حقها يزداد ثم بعد ذلك تبدأ تخف. ممكن ترجع للإنسان فيما بعد. يعني من واقع تجربة وخبرة وتعامل مع المرضى، بعض المرضى يكون مصاب فيها وهو صغير ويعتقد أنها اختفت أو انتفت، وبعضهم يعامل زي ما يقال مثلا الحساسية الموسمية، ولا يوجد شيء اسمه حساسية موسمية بل هو تزداد أثناء الموسم. فبعضهم عندهم مشكلة في التشخيص الصحيح للمرض ويعتقد أنه يأتي بأعمار كبيرة، بالإضافة إلى أنه قد يحدث في أعمار يعني متقدمة، وهذا شيء ما هو غريب، لكنه ما هو زي بالأعمار الأصغر.
1: نعم. دكتور شايع بن أحمد الشايع، استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، نأخذ معك فاصل قصير ونرجع لك.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم برنامج عيادة الحاجة الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. معنا الدكتور شايع بن أحمد الشايع وهو استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ونتحدث معه عن الأمراض التنفسية في الحج. حياك الله دكتور شايع. الله حيك. دكتور شايع، نتكلم عن الحاج حتى لو كان كشخص سليم يعني معافى من الأمراض التنفسية، كيف أنه يحمي نفسه من الإجهاد الحراري وضيق التنفس؟
1: أعطيكم العافية مرة أخرى، وهي للتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. محاولة قبل أن يأتي للحج فهم مناسك الحج، أوقاتها، أماكنها، التزام بتوجيهات من المطوفين، من مسؤولين داخل الحملة، وأيضا من التوجيهات تأتي من الخدمات الموجودة. هذه من الأشياء الضرورية قبل أن تذهب للحج، لأنه هذا قد تقلل بإذن الله سبحانه وتعالى نسبة إصابتك بالأمراض أو تقليل الإصابة بال مثلا الحساسية أو ما شابهها. فمحاولة الابتعاد عن الاختلاط بالناس قدر الاستطاعة، التقارب الشديد، الزحام، يعني تقليل الذهاب مثلا في أوقات الذروة أو الشمس العالية، شرب الماء بشكل كافي، التغذية الجيدة، النوم الجيد، هذه كلها أمور ضرورية لأي شخص يريد الحج أن يحطها في باله، سواء يعني قبل الحج أو أثناء القيام بالنسك. وأمر الله سبحانه وتعالى من سعة، وبعد تفق الله سبحانه وتعالى الواحد يستطيع أن يمارس حجه بشكل آمن وصحي، وأيضا يعني يستطيع أن يؤدي هذه المناسك بالشكل المناسب وبشكل مريح.
0: نعم. طيب دكتور شايع، ما خطورة السلوك الدارج المتمثل في أفراد بعض الحجاج أنه يتناولون الأدوية تلقائيا بمجرد أنه شعر بألم بالحلق أو زكام دون ما يستشير الطبيب؟
1: أحسنتي، هذا سلوك زي ما تفضلتي دارج وموجود عند كثير من الناس قبل وأثناء الحج. بعض الناس قد يكون عنده أساسا مشاكل صحية مزمنة، فهو يعرف بعض الإجراءات الضرورية بتوجيهات من الطبيب حقه. مثلا ممكن يكون عنده مثلا زي ما تفضلت قبل قليل الربو، فيعرف متى يأخذه مثلا قبل ما يذهب لبعض المسافات الطويلة أو المشي الطويل أو إجراء بعض المناسك، يعني يأخذ مثلا بخاخ الربو قبل مثلا إجراء بإجراءات محددة. لكن المشكلة إنما يكون المريض هو الطبيب في نفس الوقت، ويطلعوا معاه شنطته كلها كاملة ومتكاملة من ضمنها مثلا المضادات الحيوية أو ما شابهها أو بعض الأدوية. المشكلة هي تكمن إنما عندما يأخذها، وإما تحدث المضاعفات الجانبية أو قد يتأخر تشخيصه لمشكلة أسوأ، فهنا تحدث المشكلة أو يعني الله يحفظ الجميع قد يتعطل فيه مثلا الذهاب للمستشفى أو تفاقم مشكلة كان بالإمكان تجنبها.
0: نعم. طيب دكتور، يتردد مصطلح سعال الحاج أو زكام الحاج كظاهرة شبه حتمية، هل هي عدوى فيروسية أم بكتيرية تنفسية أم أنه مجرد عارض ناتج عن الجهاد والغبار؟ يعني غالبا تجي يعني بعد يعني على أواخر الحج يعني.
1: كثير من الناس عندهم هذه الأعراض تحديد بعد الحج، خلينا نقول أحيانا أثناء يعني الحج أو حتى العمرة، تتمحور حوالي 3 أو 4 أفكار. إما أنها تكون لها علاقة بالجهاز التنفس العلوي، وهي إما الحساسية أو التهابات الفيروسية في الجهاز التنفس العلوي، وهي الأشهر عند أغلب الناس. وغالب الناس الحمد لله بعد ما يأتي من الحج أو حتى حصلت بعض الأعراض أيام وتنتهي وتختفي بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض الأدوية أو مع الراحة وما شابهها. من النادر أو من ليس من النادر أن قليلا أنها تكون التهابات بكتيرية، وغالبا الالتهابات البكتيرية أما أن يكون الشخص ذي يعني صاحب أمراض مزمنة، مشاكل مزمنة مثلا رئوية أو ما شابه، قليل أن يكون في عنده أنها تكون انتقال عدوى بكتيرية، وهو ممكن يحدث لكنه قليل، أو أنه يكون عنده مثلا ضعف المناعة لأسباب أخرى، ما يأخذ أدوية بيولوجية أو كيميائية أو أيا كان. فالأشهر هو التعرض للمحسسات وتغير الأجواء والنمط المعتاد على المريض، درجات الحرارة والرؤية.

0: رطوبه، وهو الان اغلب الناس يشتكون منه لها علاقه بالجهاز التنفسي العلوي والفيروسات، والاقل للاشياء الاخرى زي الالتهابات البكتيريه.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن لكبار السن او بالعموم المرضى بامراض تنفسيه مزمنه التعامل الامن مع نقص الاكسجين المحتمل الناتج عن الازدحام الشديد او حتى الاجهاد الحراري؟
0: والله هذا سؤال جدا مهم، وهي حقيقه يجب ان توجه نصيحه مهمه سواء لمن يريد الحج، من يريد ان ياخذ اباه او امه او من هو من اقاربه او من معه، او ايضا من الشخص كبير السن من يكون لديه اعراض او امراض مزمنه. نقصان الاكسجين هي علامه خطيره جدا، لا يعتقد الانسان ان العلامه هذه سهله. وجودك في الحج ممكن قد لا تكون لدى الطاقم الطبي او التمريض او ايا كان الموجود هناك يعرفون كيف يتعامل مع الحالات. ضروري جدا زي ما قلت قبل قليل التجهيز الجيد قبل الحج ومراجعه طبيبك قبل الحج، وتاكيد ان الامور مناسبه او مستقره لاداء هذه الفريضه. لا تثقل من على من معك انك تروح الا بتروح بالوقت الفلاني بالساعه الفلانيه بطريقه النسك الفلانيه، قد بعض الناس لا يستطيع هذه الامور، خاصه الحمد لله من سبق له الحج، فالامور فيه يسر باذن الله سبحانه وتعالى. نقصان الاكسجين علامه غير جيده، وغالبا غالبا تكون لدى المريض علامات او امراض سابقه تدل عليها. فاذا كان الانسان معه مثلا او يعرف انه هذا قد يحدث له، بعض الاجراءات ضروريه ومن ضمنها اخذ جهاز قياس الاكسجين. فاذا كان هذا يعني حس باعراض مثلا الام في الصدر، فقدان الوعي او اسف يعني دوخات علاماتها يعني، او مثلا اعياء او كتمه شديده معاها نقصان في الاكسجين، لا تتردد مباشره تتوجه لاقرب مركز صحي لمعاينه المشكله.
1: ختما معك دكتور شايع، نصيحتك الطبية للحجاج لتجنب صدمات التغير المفاجئ في درجات الحرارة سواء عند الانتقال من الحافلات والمخيمات شديدة البرودة إلى الطقس الخارجي الحار؟
0: صحيح. طبعا ما يقال هذا شر لا بد منه، هو يجب أن يعني بسبب يعني طبيعة المكان، طبيعة التنظيم، طبيعة

0: أو أشخاص لديهم مشاكل تنفسية مزمنة أو حساسية أو ما شابه، إلا ما تحدث بعض الأعراض اللي ممكن تخليك بدل ما أنك تتركز على حجك وعبادتك تركز على صحتك وتهتم بأشياء بالإمكان تجنبها بإذن الله سبحانه وتعالى. في ذلك محاولة أنه يعني يكون هناك مثل الوقت في الفاصل ما بين الدخول للغرفة أو ما شابهها، ابتعاد بشكل مباشر عن الأماكن اللي تكون باردة بشكل شديد أو موجه لها مثلا تيار هوائي بارد أو مباشر. أعتقد هذه أهم الأشياء، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والله الحافظ.
1: آمين يا رب. شكرا لك دكتور شايع بن أحمد الشايع، استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي.
0: شكرا لكم وأشكر المستمعين والمستمعات. الله سبحانه وتعالى يكون هذا الحج حج مبرور ونسعي مشكور للجميع.
1: اللهم آمين.
0: وأشكر لكم وأشكر القائمين وابتداء من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وكل الخدمات والأفراد الذي يقومون في هذا الوقت المهم في تاريخ الأمة الإسلامية وفي هذا الزمن لمساعدة الحجاج. الجميع يقوم بقدرته وبطاقته، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يكون حجا آمنا وصحيا للجميع.
1: آمين، الله يكتب أجرهم جميعا. وطبعا الشكر موصول لكم مستمعي عيادة الحاج ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السبيعي، عيادة الحاج من إخراج مهند الويمي، في أمان الله.
2: عيادة الحاج. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: في أعظم رحلة إيمان أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
2: أثر
4: الزحام والتعب والتنقل بين المشاعر سمة من سمات موسم الحج، ومع الجموع والتدفق البشري الكبير قد يصعب على الحاج الحفاظ على سلامته، ويحتاج إلى تدخل سريع وفي الوقت المناسب ليتجنب آثار أي إصابة. هنا يبرز أهمية دور المسعف الطبي اللي يكون حاضر وجاهز للتعامل مع الحالات الطارئة ويساهم في سلامة الحجاج قبل وصولهم وتلقيهم للرعاية الطبية. بنتعرف على هذا الدور ونكشف أكثر عن طبيعة عمل القائم على الإسعافات الأولية في الحج مع مدرب مدربين الإسعافات الأولية والثانوية الأستاذ صالح بن حمد الصالح. يا هلا وسهلا فيك.
5: الله يحييك، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
4: وصف لي جو العمل في الحج، نبي نتخيل معك أنتوا إيش قاعدين تسوون. إحنا اليوم نبي نبرز جهودكم ووجودكم كمتطوعين في الحج.
5: في الحج خلية من المتطوعين موجودين. لما أتكلم عن نفسي أنا في الحج، أول ما يصير في إعلان عن المشاركات أو المهام في الحج تغمرني سعادة شيء مو طبيعي، بحيث أني أكون حريص أني أسجل، حريص أن تكون أوراقي كلها كاملة، أسجل عدد الساعات التطوعية حقتي عشان يكون اختياري من ضمن المتطوعين اللي يقدرون يشاركون في هذه المناسبة المميزة.
4: هي فرصة فعلا أن الكل يتسابق عشان يخدم ضيوف الرحمن. كم لك أنت سنة طوع بالحج؟
5: هذه السنة إن شاء الله السابعة.
4: ما شاء الله.
5: وفي كل سنة وللحمد أحرص وأقدم اللي أقدر عليه من تدريب أو كان من أعمال تطوعية، بحيث أكون قريب عند المسؤول أنه يقدر يختارني في كل سنة أني أكون يجيني الشرف أني أقدر أشارك في الحج.
4: الله يقويكم يا رب. إيش أكثر الحالات اللي تصيب الحجاج؟
5: بحكم طبيعة الحج ونسكها فيحتاج بعض الحجاج أنهم يتحركون بشكل كثير. العوامل المساعدة مناخ، تعب، جهد، حرارة، فالحج بشكل عام يعني يجتمع فيها أقطاب من الناس، مو فقط السعودية، من برا السعودية، من فئات مختلفة، من جنسيات مختلفة، من خلفيات مرضية مختلفة. فبالحالة هذه وجودك أن تكون قريب عند الحجاج في جميع النسك، هذا يعطيك الاستطاعة والقدرة أنك تباشر للمهام والاحتياج بأسرع وقت.
4: جميل، أنت ذكرت نقطة مهمة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الحرم والمشاعر هذه أماكن واسعة وأماكن كبيرة.

0: كبيرة ومكتظة بالحجاج، كيف أنتوا تقدرون توصلون للحالات بشكل سريع؟ دوركم مهم والثانية تفرق.
1: صحيح، تواجدنا في الأماكن اللي يكثر فيها الناس في المناطق الازدحام، هذا يساعدنا أن نكون جاهزين في حالة احتياج الحالة الإسعافية قبل التدخل الطبي. فمثلا كل مسعف يكون معه شنطة إسعافات أولية متكاملة،
0: جميل،
1: بحيث أنه لو احتاج يقيس حرارة فسهل، يحتاج يقيس ضغط سهل، سكر سهل، تكون كل الأدوات معه بشكل مكتمل. فوجود المسعف الاحترافي خلينا نقول اللي يكون يعني عنده المواد والأدوات اللي تساعده في أداء المهمة، فيسهل عليه الانتقال من مكان إلى مكان ويساعد الحجاج مهما كان احتياجهم.
0: طبعا أنتم ما تكونون في مكان محدد، أنتم منتشرين ومتوزعين في كل مكان.
1: صحيح، كل مجموعة، كل مسعفين، احنا نتكون من جروبات، كل جروب يمسك المنطقة هذه، فالمنطقة تكون تحت مسؤوليته في متابعة الحجاج وسيرهم في المهام، مع تقديم الإرشادات للحجاج بحيث أنه مثلا أنه يمشي معاه مظلة، يشرب موية كثير عشان الجفاف، يحاول يغسل وجهه عشان درجة الحرارة، نحاول نوعي ونثقف في نفس الوقت، لو أحد احتاج إلى إسعافات أولية نقدر نقدم عليه أسرع.
0: جميل، طبعا الضيوف في الرحمن كثيرين ومن جميع الجنسيات ومن جميع الدول، ما قد صادفكم شيء لما تقدمون خدمة لمثلا ضيف من ضيوف الرحمن من الخارج يسألكم إذا كان هذه بفلوس ولا مجانا؟
1: صحيح، وهذه طبيعي خاصة من الجنسيات اللي برا السعودية، إنه أحيانا يطلع لك فلوس يعطيك إياها، فلما تبلغ أن هذه الخدمة مجانية وأنها تقدم من السعودية كهدية للحاج، فيكون يعني منبهر، بنفس الشيء يدعي لك دعوة بالتوفيق.
0: إيه هذا اللي نبيه،
1: وهذا اللي احنا نبحث عنه. احنا ما نبحث عن أي شيء، احنا نبحث عن واحد يقول الله يجزاك خير، شكرا اللي قدمت لي، ما نطلب أي حاجة.
0: طب كيف تتعاملون مع اختلاف اللغات؟
1: هذا شيء يحفز المتطوع، فتلقين المتطوع طول السنة يحاول يتعلم لغات ثانية، يتعلم إنجليزي، يتعلم لغة ثانية، يطور نفسه. لكن التطور هذا خلى كل مجموعة تكون فيها أكثر من شخص، فمثلا تلقى شخص متحدث إنجليزي، تلقى شخص يعني يتكلم أردو، بعض الشخص كذا. غير كذا أنه يعني مهارات الإسعافات الأولية مهارات حركية، يعني أنت حتتحرك، يعني حتطلع جهاز قياس السكر فبيعرف أنك قاعد بتقيس السكر، فهذه لغة تواصل بطريقة غير مباشرة. فأنت لما طلعت جهاز الضغط فهو بيعرف أنك قاعد تقيس الضغط، فهو بيعرف، فهو لما يتطلع لها الأرقام بتوريه هذا الرقم الضغط حقك مرتفع، فبتأشر له فوق أو تحت. فهذه الأشياء البسيطة أنت تقدر تخليها لغة تواصل بينك أنت والشخص،
0: يعني كأنها لغة بصرية.
1: صحيح.
0: إيش الأشياء البسيطة اللي لو انتبه لها الحاج راح يتجنب الإصابات؟
1: لما الحاج نفسه توصل له ثقافة أنه يتدرب على الإسعافات الأولية، يكون وصل له الثقافة أنه يقدر يحمي نفسه، يحمي كذا، ويكون هو كذلك مسعف في مكان وجوده، بحيث أن أحد من زملاء الحجاج يقدر يقدم الإسعافات الأولية بطريقة صحيحة.
0: جميل، شكرا لك أستاذ صالح، ولكم مستمعينا حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي، في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6

0: مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
1: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
5: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام من خلال برنامج الحج الذكي، معكم الإعداد هنا صباغ، وعلى التقديم محدثتكم مريم القحطاني، الإخراج نور البريك.

0: في الحج كل دقيقة تعني راحة لحاج، وكل خطوة آمنة تعني تجربة إيمانية أجمل. ومع الأعداد المليونية اللي تشهدها المشاعر المقدسة كل عام، أصبح السؤال اليوم: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان بروح إنسانية؟ من هنا يظهر الذكاء الاصطناعي، ليس كتطبيق جامد بل كمرافق ذكي يفهم، يوجه، يساعد، يتفاعل مع احتياجات الحاج لحظة بلحظة. طبعاً مستمعين الكرام، تقنيات تتحدث بلغات متعددة، ترشد التائه، طبعاً تنبه قبل الخطر، تختصر الإجراءات في ثواني. لنعيش مفهوم الحج الذكي بصورة أقرب من أي وقت مضى. للحديث أكثر عن هذا التحول التقني الكبير، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمية عبد البرادعي، وهي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتورة سمية.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: يا هلا وسهلا. اليوم يعني احنا نعرف الجهود اللي دائما تبذلها القيادة حفظ الله ورعاها من خلال قطاعات الدولة الخدمية ومن كل الجهود اللي تبذل. اليوم في قطاع خدمي مهم جدا ويسهل كثير، احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتقنية، دخول التقنية. فاحنا نتكلم اليوم مصطلح جديد نسميه الحج الذكي، واصبحت ضرورة فعلية وليست مجرد رفاهية تقنية. اذا ممكن تكلمينا عنها كمدخل لحلقتنا معك اليوم.
1: يسعدني ويشرفني اكيد. طيب زي ما حضرتك تفضلتي، انا متخصصة في الذكاء الاصطناعي. نعم. وشفت الذكاء الاصطناعي كيف نقدر نقول غير حياة الإنسان من جد، يعني كيف الذكاء الاصطناعي حول كميات هائلة من البيانات إلى فهم، توقع، قرارات تساعد الناس في كثير من المجالات: طب، اقتصاد، تعليم، صناعة، حتى في اللحظات الحرجة زي الحروب وغيرها. لكن أجمل ما في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي للأمانة لما يستخدم في الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن. تعرف إحنا أهل مكة، يعني خدمة ضيوف الرحمن بالنسبة لنا أكيد شرف عظيم نتوارثه يعني أبا عن جد.
0: ونغبطكم عليها بالمناسبة، يعني نقول أهل مكة سبحان ربي سخر لهم هذه الخدمة العظيمة صراحة.
1: إي والله، ونحن الصراحة سعيدين وعندنا شغف كبير لخدمة ضيوف الرحمن من زمان بكل الطرق التقليدية، ودحين لما جاء الذكاء الاصطناعي كمان صرنا نشوفه امتداد ويتوجب علينا كمان نستخدم هذه التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم.
1: طيب ليش الذكاء الاصطناعي صار ضرورة هذه الأيام؟ ليش لازم يكون في حج ذكي؟ أقدر ألخص لك هذا الموضوع من ثلاثة محاور. أول شيء الأرقام، أنت شايفة كيف عدد الحجاج، ملايين من الحجاج في 5 أيام محددة، وقت محدد. نعم. جداً في أماكن محدودة، منها مزدلفة، درجة حرارة عالية. هذا تحدي لوجستي يعني يفوق كأس العالم والأولمبياد كلها مجتمعين.
0: صحيح مع فارق التشبيه طبعاً. صحيح
1: طبعاً أكيد، ونحن يعني هذا اجتماع روحي وديني عظيم.
0: بلا شك، عظيم.
1: فأيضاً كمان نحن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الهيستوري، دائماً على التاريخ، وشفنا كيف حوادث الزحام والحرارة في السنوات الماضية.
0: نعم.
1: والذكاء الاصطناعي يتعلم منها وممكن يتنبأ بوجودها قبل أصلا ما تحدث يعني.
0: نعم.
1: فعشان كذا من هنا جات الحج الذكي. إذن عندنا 3 أشياء: عندنا أرقام، عندنا هيستوري أو حوادث سابقة تعلمنا منها، وإحنا أهل مكة زي ما قلت خدمة ضيوف الرحمن شرف تربينا عليه. ففي اليوم إيش اللي نقصد به بالحج الذكي؟ لما نقول حج ذكي، حج ذكي يعني إنه الحاج مو بس يبحث عن تطبيق يقوم بمهمة معينة، يبحث يمكن عن طمأنينة، يعني يضيع يجد من يرشده، يتعب يجد من يساعده، يحتار يجد من يطمنه. يعني نستخدم زي ما قلت وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: فالحج مو بس تطوير، الحج الذكي مو بس تطوير في التقنية. نعم. بل هو يعني زي ما نقول رحمة بلغة العصر.
0: نعم، رحمة بلغة العصر. يجب أن يعني نعيد تعريف أنه الذكاء الاصطناعي هو جاء ليساهم في مثلا مثل ما قلتي تحليل لما لا قدر الله يعني لأزمات ممكن تحدث، أيضا يكون في قراءة تحليلية استباقية، وأيضا معالجة، وخلينا نقول أيضا تسهيل. اليوم أنت بتوصل تبتسهل. اليوم أنا يعني إحنا لنا أكثر من موسم بهذا البرنامج الحج الذكي. اليوم في أساور أقدر أتعرف على الحاج، الأساور هذه أيضا ممكن تقرأ لي صحته في نفس الوقت. تخيلي نعرف أنه اليوم في قنوات مربوطة، أنه اليوم كل حاج هو تحت عناية ورعاية ومراقبة بعد الله سبحانه وتعالى، من قبل مسؤولين، من قبل ناس يعني مسخرين لرعاية هؤلاء الحجيج بأن يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة ويعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله. خلينا ننتقل أيضا أنه أكثر اللحظات يعني ممكن نقول أنه الحاج يعني ممكن نقول أكثر شيء مزعج، إحنا عرفنا أن الحج مرتبط بزمان ومكان، وهذا أكبر تحدي يواجه أي مسؤول ممكن يعمل على تسهيل مثلا خدمات الحج، نقول الزحام. طيب هل كيف ممكن للتقنيات أيضا مثلا نقول نسك خلال رحلة الحج؟ كيف يمكن أنت ذكرتي وكيل في خلال حديثك، كيف يمكن للوكيل الذكي هذا أنه يرافق هذا الحاج إنسانيا دينيا صحيا، وكيف ممكن إذا ممكن نتعرف على أمثلة واقعية؟
1: تمام. أنا بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال خليني بس أفرق إيش يعني وكيل. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي، يمكن كلنا اليوم نستخدم الشات GPT يعني.
0: نعم صحيح.
1: يعني أنا الوالدة تستخدمه وأولادي يستخدموه وأنا شخصيا ما أستغني عنه. الشات GPT رغم كل الثورة المعرفية اللي عملها وكيف صار يساعدنا، ويمكن صار لأغلب الناس ما لهم غنى عنه، هو فقط تركان يجاوب على أسئلة. يعني إحنا نطلب منه وبعدين هو يرد وخلاص ينتهي دوره. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي الآن، هو أكثر من كذا، مو بس إنه يرد، هو يفهم أو يستوعب بس الطلب قبل ما حتى أنت تطلب، يحلل يتفاعل مع الموقف ويرد عليك مباشرة، وأحيانا هو كمان يقعد يراجع في ردوده
0: مثل إيش؟ أعطينا بس كذا مثال، شلون إنه يعني يقرأني يعني ويستقرأني ويفهمني؟
1: مساعد شخصي حقيقي بالنسبة لك. يعني مثلا انت تقول له انا مثلا عندي سفرة استطراد عن الحج او انا رايح الحج مثلا.
0: طيب.
1: فممكن انه هو يعطيك مو بس يقول لك كيف تروح او كيف فين الاماكن تحس فيها، لا هو يروح

0: يروح ويبحث ويجيب لك افضل افضل العروض بناء على مثلا البجد او ما ادري الحاله المادي او يعني المقدار المادي اللي انت يعني خصصته لهذا الموضوع. ممكن يساعدك حتى في حجز رحلات السفر، ممكن يقول لك لا افضل تاخر قبل بيوم او تقدم بعد بيوم عشان تستفاد حاجه معينه.
1: نعم، وفق المعلومات اللي نفسه الحاج يعني يبدا يطرحها، وبعدين هو يساعده في استشراف المستقبل بالنسبه له من خلال هذا النسك.
0: طيب يا سلام.
1: حتى لا يداهمنا سمي بتضيفين
0: لا لا لا بس بنتقل الان لنسك، لان احنا بس عرفنا ايش يعني وكيل ذكي، فنبغى نشوف كيف ممكن الوكيل الذكي هذا يساعدنا فيما يتعلق ببطاقه نسك او عندما يصل الحاج مباشره. زي ما حضرتك تفضلتي، لحظات الحج هي رحله عظيمه ومرهقه الصراحه، فيها بعض الرهق، رحله طويله، زحام، اختلاف لغات، فحتى الاجراءات البسيطه ممكن تكون مرهقه. هنا بس احب اعرف شويه على بطاقه نسك. بطاقه نسك بالنسبه لي تجسد معنى الحج الذكي. بطاقه نسك ما هي مجرد بطاقه، هي هديه ثمينه للحجاج للامانه قدمتها المملكه العربيه السعوديه جزاها الله خير. نبدا من تصميمها الذكي، يعني هي فيها رقائق وشرائح ذكيه، فيها سمات امنيه الى الخدمات الكبيره اللي يقدمها ضيوف الرحمن، فهي صارت يعني رفيق الحاج طوال الرحله.
1: نعم.
0: تحمل هوية وتصريح ومعلومات السكن شركة الخدمة، تربطه بالخدمات، الدعم، كيف تنقل بين المشاعر، حتى دخول الحرم صار لابد يكون عن طريق بطاقة نسك، وحتى بعد ما ينتهي الحج كمان هتبقى بطاقة نسك تذكار جميل لهذه رحلة العمر العظيمة،
1: وهي خطوة عبقرية بلا شك. طبعا احنا نفخر فيها كسعوديين ونفخر بوجودها. أخيرا أخيرا أخيرا معليش ونختم في هذا السؤال حكم دهمنا الوقت، بيئة حساسة مهمة مثل نتكلم عن الحج، كيف وهذا شيء هاجس، كيف نضمن خصوصية بيانات الحاج والحجاج بشكل عام أمام يعني وثقتهم، بين اليوم تكلمين عن إنسان يعطي معلومات شخصية وأيضا تقنية، كيف يضمن خصوصيته؟
0: سؤال جميل جدا، أشكرك على طرحه. يعني لأن أي تقنية مهما كانت متقدمة إذا ما شعر الإنسان بالأمان والثقة فلن يطمئن لاستخدامها، خصوصا الحاج لاجب يعني فخصوصية الحاج يجب أن تكون أولوية أساسية. لذلك بناء هذه الأنظمة يجب أن يعتمد على أعلى معايير الحماية والتشفير، في لازم يضوح كامل بيننا وبين الحاج إيش البيانات اللي إحنا حنستخدمها منه من عنده يعني من جهازه.
1: نعم.
0: وليش ومين يستطيع الوصول لها. وأعتقد أن الثقة لا تبنى بالتقنية فقط بل بالنية وطريقة اللي تستخدم فيها. يعني مثلا الحاج لما يعرف إنه أنا هاخذ دي المعلومات عشان أسهل على الطريق، عشان أساعده إذا تاه، عشان أسرع وصول المساعدة الطبية له، هنا يحس إنه التقنية موجودة لأجله وليس لمراقبته.
1: وفي كل الأحوال دكتورة سمية يعني أنت أساساً تتعامل مع التقنية، معلوماتك وبياناتك كلها شبعان منها التقنية وأجهزتك، فاليوم البيانات التي يعني يتم الاستعانة فيها أو طلبها هي مجرد بيانات متعلقة بصحته وسلامته من يوم يجي يزور المقدسات ومن يوم يؤدي نسكه إلى ما يروح، ما في بيانات زيادة يبحث عنها أصلا،
0: لا أبدا،
1: ولا في أشياء سرية إضافية. شكرا.
0: والمهم إن هو عنده حتى الخيار، يعني ممكن إن هو يغلق كل حاجة، عنده خصوصية تامة تحترم وموجودة، يعني
1: ومجرد وهي متعلقة في صحته وسلامته وأداء نسكه بسهولة. الدكتورة سمية عبدالله برادعي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ أيضا مشارك في كلية الحاسبات تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، شكرا لك على وقتك. وأيضا الشكر موصول لكم مستمعي الكرام استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الحج الذكي، تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، وكان معكم من التقديم والحوار مريم القحطاني، وعلى الإخراج منور البريك. فملنا
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من ليلة التروية التي ترتبط ببداية أعظم رحلة إيمانية في حياة المسلم، تفتح لنا أبواب التأمل مع معاني الحج ومواسم الطاعة. في هذه الليلة نأخذكم إن شاء الله في جولات متعددة الزوايا، نتحدث فيها عن الفضائل الشرعية لهذا اليوم، ونتوقف عند محطات تاريخية مضيئة من مسيرة الحجاج عبر الزمن، ونستعرض أيضا التحولات الكبيرة في خدمة الحجيج وكيف أصبح الحج اليوم أكثر يسرا وتنظيما. كما أيضا نستضيف نخبة من المتحدثين وضيوف من مختلف المجالات يشاركوننا تجاربهم وقراءاتهم وتأملاتهم حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

0: إذا مستمعينا، ليلة التروية هي بداية التحرك نحو أعظم أيام الحج، يستعد فيها الحجاج المبيت في منى وبدء مناسكهم الكبرى. فماذا تعني هذه الليلة وما الذي يميزها؟ هذا ما سنتعرف عليه مع ضيفنا الشيخ بروفيسور عبد الله الحيدان، أستاذ بجامعة الإمام سابقا. حياكم الله شيخ، شكرا لوجودك معنا.
1: حياكم الله أخي الكريم، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك شيخ. شيخ، ما هو يوم التروية؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ ودي لو تعطينا لمحة عن هذا اليوم في البداية.
1: هذا اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم هو بداية الأيام الستة، يعني غدا بإذن الله هو أول الأيام الستة لأيام الحج التي تانيها يوم عرفة، يوم الحج، ويوم النحر، ثم أيام التشريق. فهذا اليوم لا شك أنه من الأيام المهمة التي يتهيأ فيها الحجاج لهذا النسك العظيم، وبالتالي فإنه يوم من أيام الحج سمي بهذا الاسم، لأن الناس كانوا في القديم يتروون، يعني معنى أنهم يجلبون الماء ويعني يسعون إلى تأمينه. وهذا أيضا يذكرنا، هذا الاسم لا شك أنه يذكرنا بفضل الله جل وعلا علينا اليوم، ما من الله به علينا من هذه الخدمات الجليلة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده حفظهم الله. لا شك أننا يعني نستشعر هذا ونحن نرى هذا الاسم، أو نقول لماذا سمي يوم التروية. الناس كانوا في السابق ليس هناك ماء في منى، وبالتالي فهم يجلبون الماء إلى منى ليتزودون به لأيام الحج التي هي يوم عرفة، ثم يعودون بعدها إلى مزدلفة ثم إلى منى، وقد أمنوا احتياجهم من الماء كما أمنوا احتياجهم من الغذاء. فهذا هو ربما يكون سبب التسمية لهذا اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يعين الحجاج. لا شك أنه فرصة عظيمة لأن يتعلم الحاج ما يجب عليه قبل أن يقدم على بداية المناسك وبداية أعمال الحج الكبرى التي تبدأ بيوم عرفة، ثم ما يتبعه من أعمال للحاج. فهو أيضا فرصة لأنهم يصلون إلى منى قبل ظهر الغد بإذن الله، ويفدون إلى منى ثم يصلون بها الظهر، يصلون بها العصر، تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لبى في هذا معه الصحابة رضي الله عنهم في هذا اليوم المتمتعين. وإلا فإن المفرد والقارن قد لبى من قبل، لكنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم منى قبل صلاة الظهر، صلى بها الظهر قصرا، ثم أيضا في وقتها، والعصر أيضا في وقتها قصرا، ثم بعد ذلك أيضا المغرب والعشاء صلىهما في أوقاتهما وقصرا العشاء، ثم صلى الفجر من اليوم التالي الذي هو صبيحة عرفة. فلما طلعت الشمس دفع إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحجاج يستشعرون هذه السنة العظيمة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون بها. ومعنى إن تيسر للحاج أن يفعل ذلك، وإن منعه مانع أو لم يتيسر له، إن كل أعمال هذا اليوم هي من الأعمال المسنونة التي لا حرج على الحاج لو لم يستطع أن يؤديها.
0: نعم، هذا على جانب التسمية دكتور، ولكن إذا تحدثنا عن المكان التي يحتلها يوم التروية ضمن مناسك الحج.
1: كما ذكرت لكم أخي الكريم والمستمعين والمستمعات، هذا اليوم يعني من أيام الحج التي تبدأ وهي أيام ستة، ثم هو أيضا تهيئة لهذا اليوم العظيم الذي هي يوم عرفة.
0: نعم،
1: الحجاج يعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
0: نعم،
1: وبالتالي فإن هذه السكينة وهذا هذه الفرصة العظيمة التي تهيئ لهم قبل أن يقفوا هذا الموقف العظيم الذي يباهي الله جل وعلا بعباده ملائكته، يتهيئون تهيئ نفسي وتهيئ ديني وتهيئ علمي، ويستشعرون عظمة ما سيقدمون عليه ليوم الغد، فهم يبيتون هذا اليوم تحريا لهذا هذا المنسك العظيم الذي هو يوم عرفة.
0: لكنه يعني كيوم دكتور، يعني من لم يحضر يوم التروية فلا بأس، يعني لا مشكلة، يستطيع أن يأتي
1: بالحج. لا حرج، لا شك أنه سنة. وكذلك أيضا إذا كان الحاج في غير منى، مثلا في أنحاء مكة،
0: نعم،
1: لا شك أنه يحتاج إلى أن يعني يتعلم ويتفقه في أحكام الحج ليوقع حجه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. معنى أنه يأتي بالحج كما شرعه الله جل وعلا وكما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم صل وسلم على النبي. طيب، ما المناسك يا شيخ اللي يؤديها الحاج في يوم التروية، سواء كان منفردا أو متمتعا أو قارنا؟ هل في مناسك محددة معينة في يوم التروية؟
1: هو المتمتع يكون قد تحلل من عمرته قبل ذلك، ثم يدخل في النسك، يدخل في الحج في هذا اليوم الذي هو يوم التروية.
0: نعم.
1: فيتطهر ويتطيب ويغتسل ويلبس الإزار والرداء ويقول لبيك حجا، ويدخل إلى منى ويصلي بها كما ذكرنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر الرباعية. هذا في حق المتمتع، يعني معنى أن المتمتع كان قبل ذلك ليس بإحرامه، ليس بلباس الإحرام. فأما القارن والمفرد فإنهما أيضا يدخلان إلى منى في هذا اليوم، وقد يكون بعض الحجاج لم يلبي بالحج إلا هذا اليوم، فيلبي أيضا المفرد بهذا الحج، أو القارن يقول لبيك عمرة وحجة، ويكون في حقه هذا الدخول في النسك، هذا الركن.
0: نعم.
1: يعني معنى أنه يدخل في النسك في هذا اليوم الذي هو الحج بالنسبة للمتمتع، والعمرة والحج بالنسبة للقارن، والمفرد أيضا كذلك إذا كان لم يلبي بها من قبل. يعني معنى أننا أمام طبعا المفرد والقارن قد سيلبي في الميقات، لن يلبي في منى، سيمر بالميقات في هذا اليوم، ثم يأتي ويتجه إلى منى، وإن مر على الحرم وطاف وسعى فقد سعى سعي الحج المفرد والقارن.
0: نعم.
1: وإن أخرها فلا حرج عليه. يعني
0: نعم شيخ، ودي تكلمني شوي يعني بشكل إنساني أكثر عن مشاهداتك في الحج وتوصياتك لحجاج بيت الله الحرام اللي يؤدون اليوم مناسكهم في مكة المكرمة، وحديث يعني إنساني يصل من القلب إلى القلب.
1: لا بد أن نقول لمن أكرمه الله جل وعلا بأن كان من حجاج بيت الله أن يستشعر هذا الموقف العظيم، هذه الفرصة العظيمة التي تهيأت له في مثل هذه الأيام، مع هذه الحمد لله الخدمات التي تقدم والتسهيلات التي نراها ولله الحمد ماثلة أمام يبقى على الحاج أن يتق الله جل وعلا. أعظم ما يعني يستشعره الحاج في نفسه أن يتبين أن الحج فرضه الله جل وعلا، وهو أيضا من أركان الدين، الركن الخامس من أركان الدين العظيم، وهو مأمور بأن يتق الله جل وعلا في حجه، يتق الله في حفظ هذا الحج من بدايته إلى نهايته، ويستشعر ذلك. الله جل وعلا في آيات الحج قرنت بالتقوى، ختمت بها ثلاث مرات في قوله جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب، وقوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وقوله تعالى واتقوا الله في ختامها واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين بأن يتقوا الله جل وعلا، يعني يتقي جميع ما يسخط الله جل وعلا، يجتنب النواهي ويتزود من الطاعات، وأيضا يلتزم بالتعليمات، يعني بمعنى أنه ينبغي عليه أن يستشعر هذا، يتق الله في ترك الزحام أو إيذاء الحجاج، يحفظ لسانه ويغض بصره ويرحم الكبير والضعيف والنساء، وأيضا يرشد الضال ويتقي الله جل وعلا في ترك الرفث والفسوق، من حج ولم يرفث ولم يفسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: نعم.
1: وقال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال.
0: نعم.
1: فلا جدال في الحج، يعني ما يعني يحفظ لسانه إلا من خير، وذلك يتذكر أيضا أنه محفوف بعظيم الحرمات، يعني ما على وجه الأرض مثل هذا الحاج، بإحرامه بدخوله الحرم بمزاولته لأعمال الحج، فهو محفوف بهذه الحرمات في أيام عظيمة، في أيام يعني أيام من أيام الله المباركة، ولذلك نقول هنا في في في هذه الأيام ينبغي أن يستشعر الحاج هذه الأمور، ويكثر من التلبية وذكر الله جل وعلا، يلبي حال خروجه من دفع من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، كل هذه يستشعر أنه يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني يستشعر هذه التلبية العظيمة وهذه الاستجابة منه لربه جل وعلا، أنه جاء ملبيا لهذا النداء العظيم الذي أمر به، فهو يتقلب بين هذه المشاعر هذه المناسك، يتقلب ملبيا لبيك اللهم لبيك، حتى يرمي جمرة العقبة.
0: نعم.
1: إذا رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاه، وهنا يبدأ التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا لا شك من حافظ على تعظيم الله جل وعلا وعلى تعظيم ذكره في هذه الأيام امتلأ قلبه بالتقوى وامتلأ قلبه بالإيمان، وخرج من هذا الحج بإذن الله جل وعلا مغفورا له ذنبه، تزكت نفسه من ذكر الله جل وعلا وكثرة ذكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهذا الحج كله ذكر لله جل وعلا وتوحيد له وإفراد له جل وعلا بالعبادة، يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. هذا الدعاء الذي يلهج به في يوم عرفة أخي الكريم والمستمعين والمستمعات بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا الدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو يوحد الله جل وعلا ويستشعر عظمة ما في هذا الحج من توحيد الله جل وعلا وإفراد له بالعبادة.
0: نعم، والحقيقة يا شيخ في الحج تحديدا يعني ربما هو نوع من أنواع الجهاد ونوع من أنواع تربية النفس وتهذيبها ومحاولة أن يعود الإنسان فعلا بأخلاق مختلفة، إنما بعث لي أتمم مكارم الأخلاق. في تحديات كثيرة جدا أمام الفرد في الحج، سواء في عناء أو مشقة أو حتى تكبد، التعامل مع الناس أحيانا يكون مؤذي، وأحيانا يكون في بعض الأشخاص صعب المراس، فبالتالي الحقيقة أنه نوع من أنواع الجهاد العظيمة بأن يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يضبط نفسه وانفعالاته في هذا المكان.
1: لا شك يا أخي الكريم، وهو مدرسة عظيمة جدا للصبر، يعني يصبر على طاعة الله جل وعلا ويصبر عن معصية الله جل وعلا ويصبر على ما يلقاه من الأذى، لا يشكو ولا يعلم أن الله جل وعلا أعد له ما من الثواب العظيم، فبالتالي فهو بحاجة إلى أن يصبر نفسه على طاعة الله ويصبر نفسه عن معصية الله ويصبر نفسه على ما قد يلقى من الزحام أو من التعب والنصب، كل هذا يعني مدخر له وموفر له ثوابا عند الله جل وعلا، القائل سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله جل وعلا يعني شرع لنا هذا الحج، ويلقى فيه الإنسان ما يلقى، مهما كان الإنسان سيلقى فيه من دفع وزحام وشيء من هذا، لكنه ينبغي أن لا يكون أذى على غيره، وينبغي أن يتحمل ويصبر، أصبح كان معه رفقة ينبغي أن يرفق بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، يرفق بنفسه أيضا ويتجنب المواطن التي فيها مشقة عليه. ويعني التعليمات دائما تأتي ولله الحمد والتوجيهات من الجهات المسؤولة في الحج والمعنية به على قدم وساق، تأتي باستمرار بأن يتجنب الإنسان المشي في الشمس الحارة، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، ويعني يستظل ويرتاح، وأيضا يتغذى غذاء مناسبا، وكل هذه لا شك أنها أسباب ينبغي أن يأخذ بها الحاج، ولا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يطيق ويتشكى من بعد، لا، ينبغي أن يأخذ نفسه بالرفق ويرفق بها، وإذا حصل ما حصل من تعب أو نصب فهو يعني مأمور بالصبر، يعني أن يصبر على ما قد يصيبه من الأذى، ما قد يصيبه من الابتلاء.
0: نعم.
1: في مثل هذه الأيام.
0: نعم. وأن يستشعر أيضا الإنسان عظمة هذا الموقف وعظمة هذا المكان والصورة التي يشكلها هذا المكان من صورة يوم القيامة واجتماع الناس بهذا الشكل. في الحقيقة أنه المشاهد معبرة كثيرة جدا في هذا المقام. أنا ممتن جدا لوقتك بروفيسور عبد الله الحيدان، وشاكر جدا لوجودك معنا في إذاعة الرياض اليوم. أتمنى لك إن شاء الله بإذن الله تعالى عملا مقبولا، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأنت الأستاذ بجامعة الإمام سابقا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أخي الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يسلم الحجاج والمعتمين ويعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا جزيلا لك البروفيسور عبد الله الحيدان. مستمرين معكم مستمعينا في ليلة الترويه.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وسمعنا نحن معكم على الهواء من إذاعة المملكة العربية السعودية من إذاعة الرياض. في كل عام تتواصل المملكة في تقديم نموذج مشرف في خدمة ضيوف الرحمن من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية والاهتمام بالحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. من أبرز هذه المبادرات برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج اللي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد الله الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، يهدف إلى استضافة نخبة من الشخصيات

0: الشخصيات الإسلامية والدعوية والثقافية لأداء مناسك الحج في أجواء إيمانية وتنظيمية مميزة تعكس عناية المملكة بالإسلام والمسلمين. نرحب بضيفنا الدكتور ياسر عميد، الدراسات الإسلامية بجامعة أمستردام المستقلة. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا ومرحبا بكم أخي الكريم.
0: أهلا دكتور ياسر، وأنت أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، سعداء جدا بتواجدك معنا وشكرا لقبولك دعوتنا في الإذاعة. دكتور، في البداية ودي أتحدث معك عن كيف تصفون تجربتكم منذ وصولكم إلى المملكة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج بكل صراحة.
1: الله يخلي، الأول نحييكم ونحيي مستمعيكم الكرام، والكلمات تعجز عن وصف شعورنا منذ الوصول. يعني كانت هذه الرحلة هي بمثابة حلم العمر الذي تحقق، وأراد الله عز وجل أن تتحقق بهذه التجربة الرائعة والتي لا يسعنا من خلالها إلا أن نتوجه بجزيل الشكر لكل القائمين على هذه المسألة، بداية من صاحب الجلالة مولانا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ومعالي الوزير الدكتور عبد اللطيف على كل هذا الجهد المبذول. فوالله منذ أن وطأت أقدامنا هنا يعني لا نستطيع أن نصف مشاعرنا، مشاعر تختلط بالدموع وبالفرح يعني الإحساس بالقدسية. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد ويجعله آمنا دائما مفتوح لكل المسلمين لأداء هذه الشعائر المباركة.
0: اللهم آمين. دكتور، كيف ترون أثر هذه البرامج في تعزيز الصورة الحقيقية للإسلام ومد جسور التواصل مع المسلمين في أوروبا؟
1: والله طبعا هذا هو مؤتمر المسلمين السنوي الذي أراد الله عز وجل لكل المسلمين فيه أن يجتمعوا من مشارق الأرض ومن مغاربها، فنحن نرى بحمد الله أثر ذلك بيننا. يعني جاء المسلمون كما تعلمون من 104 دولة على مستوى دول العالم، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود، والكل هنا يعني يختلط وليس لهم يعني حديث مشترك إلا حسن التنظيم وحسن الوفادة والروحانيات التي تملأ هذه الشعيرة المباركة. أنا أعتقد أن أهم الرسائل التي ينقلها المسلمون بالذات الذين أتوا من أوروبا إلى هنا، غالبيتهم بالذات المسلمون الجدد، هم يشعرون بالوحدة وبالعزلة بعد أن للأسف الشديد ينفصلوا بعدهم عن عائلاتهم التي لم يهديها الله بعد الإسلام، لكن هنا رأوا أن عائلة الإسلام هي أشمل وهي أكبر وأنها تجمع الجميع. فهم يعني بفضل الله وعونه حين نتحدث إلى بعضهم يعني نرى الدموع في عينيه ويقول يعني حرمني الله من عائلة صغيرة ثم وهبني ما يزيد على 2 مليار مسلم، والصورة المصغرة لهذه 2 مليار مسلم نراها هنا بفضل الله. يعني فهذه أكبر رسالة على أن الإسلام هو دين المساواة، هو دين العدل، هو الدين الذي يرفض العنصرية ويمقت الإرهاب ويمقت التطرف، وهو دين السلام، وهذا ما يشعر به الجميع هنا يعني بفضل الله ومنته.
0: نعم دكتور، وأنت لديك مشاهدات كثيرة أكيد مع المواطنين هناك المسلمين في أوروبا، والحقيقة أنا التقيت في أحدهم يوما ما وتحدثت إليه عن يعني تحدث إليه عن رغبته بالحضور إلى المملكة وأداء موسم العمرة والحج، ولكن هناك صورة يعني عن أن الموضوع صعب جدا في أن يحضر من دول أوروبا إلى المملكة ويؤدي الحج. ودي لو تكلمني عن هذه الزاوية تحديدا، هل فعلا الموضوع صعب على مواطنين أوروبا في الحج؟
1: يعني هو لكي أكون صريحا، هو طبعا بالنظام الجديد اللي هو نظام الرقمي عن طريق برنامج نسك، ليس كل الناس يعني على دراية بكيفية عمل هذا النظام. في السنوات الأخيرة أصبح دور شركات السياحة المسؤولة عن الحج والعمرة يعني يكاد يكون دورا هامشيا، والآن أصبحت المسألة برمتها في يد المهتم الذي يريد أن يحتج أو أن يحج أو يعتمر، فغالبية الناس يعني ليس عندهم فكرة عن هذا البرنامج.
0: لكن حضور اليوم، حضور وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت يعني طبعاً. أصبح الموضوع ووصول المعلومة أسهل بكثير، وهذه المسألة أكيد أنها مسألة تنظيمية تخدم في نهاية المطاف تجربة بالضبط. الحجاج بشكل عام
1: بالضبط، هم بعضهم يعني بعد من يخوض التجربة بالذات هذا العام يعني يخوض التجربة ويرى أنه يعني يستطيع أن يدخل ويسجل حسابه، ثم الخطوات كلها منظمة من حجز الباقة إلى حجز تذاكر الطيران ثم تنظيم أماكن المبيت في منى والفنادق وكل هذه الأمور، وطبعا كمان يتلافى هو تدخل الشركات أو أنهم يكسبوا على حسابه بعض الأموال مقابل بعض الخدمات التي قد يقدمها وتقدمها المملكة. فمن نحن نبذل قصارى جهدنا سواء عن طريق المساجد عن طريق الجاليات المسلمة في أن يعني نشرح للناس كيف ونساعدهم كيف يدخلون وكيف يسجلون أنفسهم على يعني نسك سواء للعمرة أو سواء للحج. ومن يخوض التجربة يعني ندعو الله عز وجل نرى أن هناك تقدم كبير في هذه الصورة، لأن من يخوض التجربة ينقل تجربة الآخرين ويحاول أن يساعدهم ويقول لهم يعني الأمر أسهل بكثير مما تظنون.
0: نعم اللهم لك الحمد. والحقيقة أيضا يعني أنت لفت إلى نقطة مهمة في مسألة الحملات اللي تأتي والحقيقة والاستغلال فيها من خدمات مضللة أحيانا يعني يعدون فيها ولكن حين يحضرون لا يجدونها، فبالتالي حضر موضوع النسك وبطاقة نسك وتسهيل للناس بحيث أنهم ما يتعرضون لمثل هذه العمليات النصب اللي كانت في يعني أعوام سابقة. المملكة بريئة منها وكل الجهات الحقيقة بريئة منها، ولكن هناك كثير من المحتالين يستغلون هذه الشعيرة لترويج كثير من المسائل. فالحمد لله رب العالمين، هذه بشارة خير منك دكتور أنه الموضوع أصبح أسهل وأن التجربة أصبحت بشكل يعني سلس أكثر من السابق. بإذن الله تعالى أنها أيضا في الأعوام القادمة تدرس كثير من المسائل وتصبح أكثر من ذلك.
1: هذا النظام يعني حضرتك قلت عليه حتى أولى للمعتمر مثلا مسائل زي زيارة الروضة الشريفة في الحرم النبوي الشريف.
0: نعم.
1: كل هذه الأمور عندما يقوم الشخص هو بنفسه يكون هو يعني ولي أمر نفسه، لا سلطة لأحد عليه، هو يدخل ويحجز الموعد ويعرف أين سيزور. فمسألة التنظيم هذه تصب في النهاية، يعني كنا نعلم، كنت الآن أتحدث مع عدد الإخوة ونتذكر الأيام الخوالي والسنين الماضية عن عدد الناس الذين بسبب التدافع ويعني هذه الأمور قد تحدث حوادث يعني لا أرجوها أحد. الآن بسم الله ما شاء الله يعني لا نسمع عن هذه الأمور.
0: نعم.
1: وهذا كله يعني مرده إلى حسن التنظيم وأن كل شخص يعرف بالضبط ما الذي سيفعله ومتى وأين وعن طريق من.
0: نعم.
1: والشكر طبعا للمملكة في هذا الصدد.
0: الله يطول بعمرك، شكر لله عز وجل. دكتور، ودي أتحدث معك عن أبرز الرسائل أو المشاهد اللي لفتت انتباهكم خلال هذه الرحلة الإيمانية ويعني تودون نقلها للمسلمين حول العالم.
1: والله يا أخي طبعا من خلال هذه التجربة نحن يعني أولا نحسد أنفسنا على على على هذه المكرمة التي يعني أكرمنا الله عز وجل بها، ولكن أول ما لفت نظري وبعض الأخوة الآخرين هو يعني بلوغ درجة عالية جدا من حسن التنظيم منذ يعني يبدأ الأمر قبل أن تغادر بيتك في بلدك، يعني يبدأ من هناك أن التواصل معك، كل من يحدثك يتحدث بقمة الأدب والتواضع ولا يقولون إلا نحن خدامكم نحن في خدمتكم، ثم نأتي إلى المطار فتجد الجميع خلية نحل متكاملة، كل يعرف دوره جيدا والكل يقابلنا بالورود وبالابتسامة، وإذا طلبت قبل أن تلفظ بالطلب تجد أمامك. فهذه هي أفضل يعني أكثر شيء لفت انتباه الجميع هنا، حسن الضيافة، الكرم المبالغ فيه، أن نجد يعني حسن الاستقبال في كل لحظة، في كل لحظة كل شيء تتمنى تجده. فيعني ندعو الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات
0: القائمين
1: عليه، وأن يبارك ببركة هذه يعني الدعوات التي يدعو بها الحجاج ها هنا، يعني أن يبارك الله عز وجل في هذا البلد وأن يزيده قداسة وطهارة وأطهر بقاع الأرض، وأن يحفظ هذا البلد لأنه قبلة المسلمين من كل أنحاء العالم، ويحفظ القائمين عليه وييسر لهم أمر خير يعني بمشيئة الرحمن. ونحن نرى الشيء الآخر الذي يعني إذا أتاح الوقت يعني دقيقة.
0: تفضل
1: كنت هنا منذ سنتين آخر مرة.
0: نعم.
1: يعني يا أخي الكريم نرى، أنا حين ذهبت إلى الحرم والله لم أتعرف، يعني دخلنا من عند مشعب عامر وحتى من عند محبس الجن، لم أتعرف من على ما تم إنجازه من توسعات ومن بنية تحتية ومن تجديدات. يعني بمشيئة الرحمن الواحد يذهب ويأتي بعد أسبوع يجد أشياء جديدة في الشوارع في عمارة الحرمين الشريفين، وكل هذا طبعا إلى يعني جعل الله في ميزان حسنات مولانا خادم الحرمين وولي عهدي والقائمين على كل هذه الأمور، ويعني صاحب الفضيلة معالي الوزير الذي نشكره كثيرا على كل ما قام به في هذا الصدد. يعني
0: اللهم لك الحمد، شكرا لك الحقيقة على كلماتك الضافية دكتور، والحقيقة أنه كل ما يقدم من خدمات هو واجب، نحن نستشعره في المملكة العربية السعودية بهذا الشكل أنه واجب وليس فضلا الحقيقة ولا منه على كل المسلمين وكل قاصدين بيت الله الحرام. فالحمد لله عز وجل الذي مكننا من خدمتكم.
1: علمنا إسلامنا ونبينا يعني.

0: الكريم علمنا أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأن نعطي كل ذي حق حقه. والله الكلمات تعجز عن الشكر وعن يعني
1: أسعدكم الله
0: لكل ما تقومون به.
1: أسعدكم الله دكتور. ودي دكتور لو تتكلم معي عن مشاهدك ومشاهداتك في الحج والقصص التي تتعرض لها، وأنت يعني ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إلى الحج، المشاهدات الإنسانية اللي عاصرتها وشاهدتها يا دكتور، إذا يحضرك شيء منها.
0: يعني طرفة، يعني بعض الإخوان الذين لم يتيسر لهم القدوم إلى هنا، وهذه من محاسن هذه المكرمة والمنحة الربانية، أن بعض الناس يعني تعلمون أكرمكم الله أنه ليس الجميع في تضم الماديات في الغرب والحياة في أوروبا وتلاهي الحياة، يعني البعض يبتعد عن الدين أو عن الالتزام بشعائر الدين الحنيف. فوالله بعضهم أتوا لهنا، فكان طبعا نحن أتينا متمتعين فأحرمنا يعني في الميقات في الطائرة، فلقيت يعني أحد الإخوة يرتدي ملابس يعني تحلل من ملابس الإحرام، فقلت له أنت ما شاء الله أنت أديت العمرة، قال لي لا لكن. فطبعا يسر الله لنا أن يعني وجدنا هنا الإخوة الذين يعني إدارة الفتوى هنا في مقر الإقامة. طبعا الدين هنا يعني دين وسطي يسر، قالوا له يعني أخي هذا كان عن جهل فلا شيء عليه، وذهبنا اعتمرنا. فالرجل يعني أول مرة يفعل ذلك، فما كان منه إلا البكاء الشديد، ويقول والله هذه عظمة، أنا لماذا حرمت نفسي كل هذه السنوات، وصار يبكي ويقول والله الذي لا إله إلا هو أنا سأبقى على العهد، سأبقى على هذا الطريق، سوف ألتزم، وكلما سنحت لي الفرصة للعودة إلى هذه البقاع الطاهرة سوف أعود. فهذا شيء يعني موقف حدث أبكاني كثيرا يعني، وقلنا يعني لعل الله عز وجل يسر لهذا الرجل هذه يعني هذا الطريق لكي يهتدي به. وهو صارحني وقال لي يعني أنا كنت ابتعدت عن طريق الله عز وجل، وربنا عز وجل منحني هذه المنحة، لأنه قلت له يعني الله دعاك عن طريق هذه المنحة، فلا لا ترد الدعوة يعني. فهذا يعني موقف من الـ من الـ من المواقف. الباقي كله يعني سرور وحبور مما نراه من التوسيعات ومن المشاهد الروحانية داخل الحرم، يعني تشعر وكأنك في الجنان يعني.
1: اللهم
0: يعني نكرر الشكر الجزيل على هذا، والدعوات للمملكة ولأهلها أن يحفظهم. ويعني والله نحن أنا أصلا من مصر كما تعلم، ولأهل المملكة في قلوبنا معزة خاصة، ويعني أهل خير وأهل كرم وأهل يعني طيبة.
1: ما عليكم زود،
0: الله يعزك.
1: ما عليكم زود، والله إن شاء الله يعني يجمعنا دائما على كلمة التوحيد وكلمة الحق، نحن إخوة في الإسلام بدون شك، ونحن ممتنين الحقيقة لوقتك الثمين دكتور ياسر الليثي، وأنت عميد الدراسات الإسلامية بجامعة أمستردام المستقلة. شكرا جزيلا لك وعلى كلماتك الضافية.
0: شكرا الله لكم أخي، ونشكركم على حسن الاستضافة مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور.
0: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مستمعين، في موسم الحج تتجدد المعاني الإيمانية في كل ركن وزمان، ومن الليالي التي تحمل دلالات عظيمة هي ليلة التروية التي ارتبطت بتاريخ مكة ومناسك الحج عبر العصور. يسعدنا أن نستضيف اليوم المتخصصة في تاريخ مكة المكرمة لنستعرض معها أيضا أبرز الجوانب التاريخية والروحية المرتبطة بهذه الليلة المباركة. مرحبا بك بروفيسور سلمى بنت محمد بكر هوساوي، وأنت أستاذ دكتور التاريخ القديم في جامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم الاستضافة في هذه الأيام المباركة.
1: شكرا لوجودك معنا. ودي أتحدث معك عن ليلة التروية التي تعد من الليالي المباركة في مناسك الحج. كيف تناول المؤرخون هذه الليلة في كتبهم، وما دلالاتها التاريخية؟
2: نعم، سؤال مهم جدا صراحة لمن يريد أن يعرف ويتثقف في مجال مناسك الحج وبداياته. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويعد من أقدم التقاليد الدينية التي عرفها الإنسان منذ حتى قبل الإسلام، منذ أقدم العصور التاريخية وصولا إلى وقتنا الحاضر، منذ عهد قريش وما قبله. حج العرب إلى مكة حيث اهتموا بالبيت الحرام وتعظيمه وخدمته وكسوته وإلى آخره.

0: والنسك، ثم بعد ذلك سوف أفصل قليلا في فيما ذكره بعض المؤرخون. ف ذكر على سبيل المثال نذكر لا الحصر الفاكهي أبي عبد الله، ذكر هذا اليوم في أخبار في كتابي أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. الأزرقي أبو الوليد محمد أيضا في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أتى على ذكر هذا اليوم. الفاسي أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد في كتابيه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. الأندلسي أيضا أبو عمر بن محمد في كتاب العقد الفريد. ابن القيم الجوزية جامع السير وكتاب أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. ابن القيم الجوزية تحديدا يعتبر من الكتب التي تم إيقافها لطلاب العلم منذ عهد الدولة السعودية الأولى والثانية ووصولا إلى يومنا الحاضر. فأغلب كتبه كانت وقفا في تلك الفترة التي كانوا الناس يبحثون أو طلاب العلم يصعب عليهم الوصول إلى الكتب. أيضا من الكتب كتاب الحنفي قطب الدين بن علاء تاريخ البلد الحرام. السمهودي في كتابه نور السمهودي عفوا اسمه نور الدين بن علي وفاء الوفاء. السنجاري علي بن تاج الدين في منائح الكرم في أخبار مكة وولاة الحرم. أضف إلى ذلك العديد من الكتب التي أتت على ذكر مثل بصورة عامة ذكر يوم التروية، مثل ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، والطبري في كتاب الرسل والملوك، والمسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر، واليعقوبي في كتابيه البلدان وتاريخ اليعقوبي، وابن هشام الذي أخذ من ابن إسحاق في كتابه السيرة النبوية. وفي تفصيل ذلك وهو مهم جدا معرفته مما ذكره المؤرخون، نأخذ مثال الفاكهي في كتاب أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، حيث أتى على ذكر الأسواق التي يجتمع فيها العرب استعدادا لموسم الحج مثل عكاظ ومجنة ذو المجاز، فيجتمعون فيها للتجارة ثم يحجون البعض منهم والبعض الآخر لا. وذكر بأنه اليوم الثامن من ذي الحجة، وذكر في سبب التسمية بأن الناس يتزودون بالماء ويحملونه معهم من مكة إلى منى وعرفات.
1: نعم.
0: ثم الأزرقي أيضا في كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ذكر هذا اليوم وما يسبقه من عادات وتقاليد، حيث أن الناس عفوا يفدون إلى مكة من كل مكان ويلتقون في أسواقها، فيمكثون في سوق عكاظ 20 يوما من بداية ذو القعدة إلى للبيع والشراء، ثم يتجهون إلى سوق مجنة بأسفل مكة ويمكثون فيه مدة 10 أيام. فإذا أهل الهلال إلى ذو الحجة توجهوا إلى ذي المجاز يمكثون فيه لمدة 8 أيام، ثم يخرجون إلى التروية وسمي بذلك لتزودهم بالماء بذي المجاز، ثم يذهبون إلى منى ومنها يستكملون مناسكهم وهكذا. أما الفاسي في كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ذكر بأن يوم التروية هو يوم الثامن من ذو الحجة، وسمي بذلك لأن الحجاج يتزودون بالماء استعدادا ليوم عرفة ومزدلفة وباقي أيام الحج. وما يميز الفاسي في كتابه أنه أخذ من الأزرقي ومن الفاكهي وفصل وحلل ودلل على ذلك. وبعد ذلك طبعا مع مرور الوقت تم إعادة حفر زمزم على عهد قريش وزمن عبد المطلب.
1: نعم.
0: بعدما ردمت جرهم زمزم عندما خرجت من مكة، فإعادة حفر زمزم سهل على الحجيج مناسكهم. في المجمل نستطيع أن نقول سمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يسقون إبلهم ويجمعون الماء في قرب جمع قربة، وهي مصنوعة من الجلد جلود الحيوانات لحفظ الماء. أيضا سمي بذلك لأن إبراهيم رأى في منامه بأنه يذبح ابنه فتروى، وقيل في ذلك أيضا أن جبريل عليه السلام علم إبراهيم أو أراه مناسك الحج في تلك الفترة من التاريخ. أيضا سمي بالتروية لأن آدم رأى حواء واجتمعا. والأرجح في المجمل في هذه التسمية وأهمية هذا اليوم هو مرتبط بالماء لتزود الحجاج بالمياه ومعظم كتب التاريخ

0: التجاري والسنن والفقه وغيرها تذكر هذا اليوم وسبب التسمية عند الحديث عن مناسك الحج بصورة عامة. لا يمكن أن يغفلون هذا اليوم وأهميته، لأنه يعتبر أول أو بداية نسك الحج.
1: ماذا عن موضوع يوم التروية وأنه يحضر الماء أو يبدون يعني يروون يجهزون الماء لأنفسهم في هذا اليوم؟ ودي لو تكلميني عن هذه النقطة، من أين يجلبون الماء والكميات أيضا، القصص التاريخية ماذا تقول في هذا الجانب؟
0: في هذا الجانب القصص التاريخية كثيرة، وهناك من قام بحتى عمل وقف لسقيا المياه. فعندما يجتمعون في مكة ويبدأون بالبحث عن المياه، كانت قريش هي التي توفر المياه، ومن هنا أتت السقاية، سقاية حجاج بيت الله الحرام. فكانت قريش تحفر الآبار في مكة في العديد من الأماكن من أجل أن تزود الحجاج بالماء العذب ونبيذ التمر. فقامت قريش بتنظيم خدمات الحجاج حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. وفي ذلك فيما خص الاهتمام بالمياه والقصص كثيرة. انتهينا بقريش وأهمية حفر الآبار، كانوا يحفرون في مكة إلى أن يحصلوا على المياه. نأتي إلى وقف مهم جدا كان، وهو وقف السيدة زبيدة.
1: نعم.
0: وهي أمة العزيز بنت أبي جعفر حفيدة الخليفة المنصور. فعندما حجت عام 174 للهجرة وجدت المشقة التي تشق على الحجاج من أجل الحصول على المياه عندما خرجت من الكوفة إلى مكة. فبدأت بالتفكير كيف نستطيع أن نسهل على الحجيج هذه العملية. فبدأت في البداية بحفر الآبار في الطرق التي تصل إلى مكة، ثم بعد ذلك بدأ مشروعها العظيم وهو بناء قنوات هندسية من خلال عين حنين وعين النعمان، التي هذه العينان تصل بالماء إلى مكة تحديدا. وبعد ذلك نأتي لي في عهد الدولة السعودية الأولى أيضا وقف سبالة موضي، وقف سقي المياه، وهي موضي بنت وهطان بن زوجة الإمام محمد بن سعود، أول أئمة الدولة السعودية الأولى. وفي عهد التأسيس كان هذا الوقف هو عبارة عن طابقين يستقبل فيه في الدرعية تحديدا وفي حي طريف، ويستقبل فيه الحجيج والمسافرين أثناء رحلتهم الطويلة إلى مكة. وفيه أيضا استقبال للطلاب العلم في تلك الفترة، إلى جانب أن هذا الوقف كان فيه بعض الدكاكين في الخارج لكي يتم تمويل هذا الوقف وصيانته وإلى آخره. فهو كان بمثابة محطة للحجيج يقفون فيه ويجمعون المياه. ثم بعد ذلك نأتي لوقف أيضا مهم في عهد الدولة السعودية الثانية، وهو وقف سقي الماء للأميرة الجوهرة بنت الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، أيضا إلى وفترتنا القريبة وهو عهد الملك عبد العزيز، الذي أصدر أمرا باستيراد الآلات لتحلية مياه البحر وتوفيره للحجيج والمعتمرين عام 1926، ثم إنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه عام 1974، والتي تعمل على إيصال المياه إلى جميع مناطق مكة وتوفيره في المشاعر المقدسة. فالمياه مهمة جدا، وعبر العصور التاريخية لا الحصر، هذه مجرد أمثلة، كان هناك أوقاف خاصة بالمياه واهتمام أيضا. فمنذ عهد قريش إلى يومنا الحاضر فهناك اهتمام بالسقاية، وهي سقاية الحجيج في مكة المكرمة.
1: نعم دكتورة، ودي أتكلم معك أيضا عن المشاهدات الاجتماعية في التاريخ، ويعني كيف كان الناس يعني ينتظرون هذا الموسم، كيف كانوا يستعدون له، طقوس أو العادات الاجتماعية المرتبطة بليلة التروية قديما، سواء من سكان مكة أو من الحجاج أنفسهم.

0: نعم، سؤال مهم ووجيه فيما يخص النواحي الاجتماعية في مكة، وكيف كان استقبالهم بما واستقبالهم واستقبال الحجيج عفوا في تلك الفترة من التاريخ. وأنا من سكان مكة، وكنا نتجهز ونحتفل لهذا اليوم ونستقبل الحجيج بماء زمزم والحلويات المعروفة في مكة مثل المعمول والغريبة. ولكن الآن الوقت اختلف، الآن الحجيج له مسار مع التطور والخدمات التي قدمت، أصبح للحاج مسار أسرع وأفضل وأسهل في أداء مناسكه. فهو يأتي عندما يصل إلى مكة يصل إلى المشاعر بشكل مباشر، لكن في السابق كنا نحتك بالحجيج، والبعض منهم أيضا يسكن معنا في منازلنا. فمن الوسائل وفهذه الأمور جميعها قوت العلاقات بين المجتمعات التي كانت تأتي إلى مكة وأهل مكة أنفسهم، سواء من خلال المصاهرات، التجارة أو الصداقة. فهل مكة كما ذكرت يستقبلون الحجاج في بيوتهم؟ وذكرت لك نحن من العوائل الذين استقبلنا الحجاج، والبعض الآخر يقوم بإسكان الحجيج معهم في منازلهم ويستخدمون السطح للعيش فترة الأيام الخمس هذه أو أكثر. وهناك من تربطهم مصاهرات أو صداقة مع هؤلاء الحجاج فيمكثون معهم في منازلهم أيضا. والبعض من سكان مكة ينخرط في الأعمال التطوعية أو الأعمال الموسمية، والآن أصبح هناك منصة مختصة بالأعمال التطوعية، يقوم الشخص بالتسجيل وثم بعد ذلك تأتيه رسالة بالقبول، ومن بعد ذلك يعمل. والعديد من زملائنا وزميلاتنا أنخرطوا في هذا العمل التطوعي، حتى أن مكة في الفترات القديمة كان ليس فيها إلا النساء، جميع الرجال يذهبون إلى منى وعرفات ومزدلفة من أجل خدمة الحجيج. أما في الفترة الحالية أصبحت المرأة أيضا تعمل في العديد من المجالات في خدمة الحجيج. ومن هنا
1: كيف كانت الأجواء في وقت اللي ما كان فيه للنساء؟ كانت أريح شوي ولا؟
0: كانت جميلة نتج عنها، كانت جميلة، حتى أن في الحي أو الحارة نمشي بدون عباية، فقط نستخدم الشراشف وإلى آخره، ما في رجال، الحارة فاضية. ومن هنا نتج يوم الخلاف.
1: ما هو يوم الخلاف؟
0: أيوة، الناس يذهبون أو النساء تحديدا يذهبون إلى الحرم، لأن الرجال في عرفات ومنى ويمكثون في الحرم لفترة، ثم بعد ذلك البعض يعود إلى بيوتهم، والبعض الآخر يمكث في الحرم إلى صلاة العيد، ثم بعد ذلك يعودون إلى منازل. لكن الأغلب يذهب إلى الحرم، لأن الحرم يصبح فقط للنساء.

0: أو الحارة بالجفوف، ويرددون بعد بعض الأهازيج والاستعداد للعيد. فالأوضاع الاجتماعية يتبادلون المعمول تحديدا، والبعض الآخر يجتمعون من أجل صنع المعمول لتوزيعه على الحجيج أول أيام العيد.
1: اليوم دكتورة في شيء من هذه الأعمال الإنسانية الحميمية إنجاز العبارة، لأنه يعني فعلا هذه الخدمة هي لا تمثل شيء عادي، هي تمثل خدمة للإسلام، تمثل خدمة للمسلمين، تمثل صورة عظيمة جدا في استشعار أن القادمين هؤلاء هم إخوة لنا، وإن لم نلتقيهم من قبل، وإن لم نعرفهم من قبل، وإن لم ندرك أسماءهم حتى، لكن نحن نستشعر في أن من يقدم إلينا الآن، من سيحضر في هذا المكان، هو سيكون أخ لنا، فبالتالي لابد أن نقوم بتجهيز الكثير من الأعمال له. اليوم ما الذي يحدث في هذه البيوت؟
0: اليوم هذه البيوت أصبحت أكثر تنظيما، لأن هناك مسارات معينة، هناك جهات أصبحت مختصة هي التي تقوم بخدمة هؤلاء الحجيج، فأصبح أفراد المجتمع ينخرطون في العمل التطوعي.

0: من خلال استقبال الحجيج، سواء في من وصولهم إلى مكة أو المدينة، إلى عفوا جدة تحديدا مطار جدة أو المدينة وصولا إلى مكة المكرمة. فهذه المظاهر وإن تغيرت طريقتها، أصبحت الآن مؤسسية، لدى هناك طرق ووسائل مسؤولة عن ذلك.
1: نعم الحقيقة، وحتى يعني أنا أعرف مجموعة من الأشخاص أصدقاء لي من منطقة مكة، أجدهم يحرصون جدا على موضوع الوظائف التطوعية الموسمية اللي تكون في رمضان وفي الحج. كثير من أبناء مكة يقومون بخدمة ورعاية وعناية ضيوف الرحمن في هذا الموسم تحديدا، واليوم أصبح الموضوع أكثر مؤسساتي، يعني أصبح تحت رعاية حكومية في جهات معنية، جمعيات معنية تقوم باستقطاب الشباب من الجامعات ومن الأحياء حتى لكل من يريد أن يتطوع في خدمة ضيوف الرحمن. فهي الحقيقة حالة فريدة يتمتع فيها سكان هذه المنطقة المباركة مكة المكرمة. طيب دكتورة، ودي أتكلم معك عن يعني بما أن حجاج بيت الله الحرام يقضون يوم التروية في مشعر ميناء، ودي نتكلم عن ميناء وحجمها وتاريخها أيضا.
0: نعم، ميناء هي أول محطة للحاج، من حيث المساحة تبلغ مساحتها ما بين 16 إلى 20 كيلومتر مربع، تقع بالتأكيد داخل حدود الحرم، تبعد عن الحرم مسافة 7 كيلومتر، تحيط بها الجبال من الشمال والجنوب، ولا يسكن فيها طوال العام ولا إنسان، فقط تسكن فترة أداء نسك الحج يوم التروية وأيام التشريق، وبها الجمرات الثلاثة الكبرى الوسطى والصغرى، وبها مسجد الخيف، ولا يوجد بها بناء، لذلك تعد من أكبر المواقع التي تضمن عدد كبير من الخيام عالميا. هذه المنطقة المتميزة ارتبطت تاريخيا بإراقة الدماء المشروعة في الحج عند جمهور العلماء، ومن ذلك قيل لمن الله عز وجل على إبراهيم الخليل بفداء ابنه فيها، ومن ذلك أيضا قيل لاجتماع الناس فيها، ومن الله عليهم بالمغفرة. وفي المجمل تقول العرب كل مكان يجتمع فيه الناس ميناء، وتاريخيا موقع ميناء مرتبط يعني بشكل كبير بإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وارتبط أيضا هذا الموقع ببيعة العقبة الأولى والثانية، وفيه أيضا نزلت سورة النصر. أيضا هذه المشاعر، نعود لما يخص الموضوع الاجتماعي، هذه المشاعر ميناء مزدلفة عرفة، بعد الحج سكان مكة يقومون بالذهاب مرة أخرى بعد ما يخرج منها الحجاج، وكأنهم يقفون على ذكريات الحجيج، يذهبون بعد ذلك مرة أخرى،
1: يروحون يرجعون منها مرة ثانية.
0: نعم، يرجعون منها ويرجعون مزدلفة.
1: إيش الهدف؟
0: ما في هدف، كنا فقط نستمتع بالزيارة للموقع بعد الحجاج.
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: فقط اهتمام.
1: أنا سعيد جدا في اللحظات السابقة معك بروفيسور سلمى محمد بكر حوساوي، ممتن جدا لحديثك الضافي، وأنت أستاذ دكتور التاريخ في التاريخ القديم في جامعة الملك سعود. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيكم العافية، وشاكر لكم الاستضافة في هذه الأيام المباركة.
1: جزاك الله خير.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مستمعينا في ليلة التروية ومع بدء انتقال ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة، تتضاعف أهمية التوعية والتواصل مع الحجاج بمختلف لغاتهم وثقافاتهم، خصوصا مع توافد حجاج الحج المباشر القادمين من أكثر من 50 دولة حول العالم. وبين تحديات اللغة واختلاف الثقافات، حضرت التقنية وأيضا الذكاء الاصطناعي كحلول مبتكرة لتسهيل

0: رحلة الحاج وإيصال الرسائل التوعوية بشكل أسرع وأوضح. نتكلم أكثر عن هذه الجهود. يسعدنا أن نستضيف الدكتور فايز معاجيني وهو المدير التنفيذي للحج المباشر في إكرام الضيف. أهلا ومرحبا بك وأسعد الله مساءك دكتور.
1: أهلا وسهلا الله حيكم وجميع المستمعين.
0: شكرا لوجودك معنا. ودي في البداية نتكلم عن أبرز التحديات اللي تواجهكم في التعامل مع الحجاج القادمين من أكثر من 50 دولة ويتحدثون لغات متعددة. أكيد في تحديات وصعوبات في هذا.
1: صحيح، يعني بكل تأكيد، يعني التعامل مع جنسيات متعددة بأعراق متعددة وبلغات متعددة. يعني أغلب القادمين من الحجاج الأفراد يعني لأول مرة يؤدون المناسك، فيوجد صعوبات في التعامل معهم من حيث اللغة والتواصل، ولكن ولله الحمد من خلال يعني الكفاءات المتميزة وتطوير التقنية في خدمة الحجاج ولله الحمد نستطيع إن شاء الله تجاوز كل هذه الصعوبات.
0: نعم يا رب يا كريم. وشلون تتعاملون اليوم في هذا؟ كيف تخدمكم التقنية في هذا الجانب؟
1: طبعا الآن التقنية هي أساس الحياة، وهي وسيلة التواصل الرئيسية بين الجميع. فمن خلالها طبعا ومن خلال نقول أنظمة الذكاء الاصطناعي استطعنا تطوير بعض الأنظمة اللي تساعد الحجاج وتساعدهم في الحصول على المعلومات ويعني كل ما يخص رحلتهم منذ قبل الوصول، أثناء الوصول، وحتى أثناء أداء النسك وإلى مغادرتهم من خلال وسائل تواصلية إلكترونية أطلقنا عليها مساعدك الذكي. فقط يعني الشيء اللي يعني مطلوب من الحاج هو رقم هويته أو جوازه، وبعد ذلك يستطيع استعراض كل ما يخص رحلته خلال يعني خلال الحج.
0: نعم، يعني أنت تتكلم عن تطبيق عبر الهاتف الجوال على مختلف أنظمة التشغيل.
1: طبعا صحيح، هو زي التطبيق، وأيضا يعني لدينا بوت خاص من خلال بعض وسائل التواصل كالتليجرام والواتساب اللي بتتفاعل بذكاء مع الحجاج لتلبي طبعا احتياجاتهم ورغباتهم بأكثر من لغة حسب ما يحتاج الحاج.
0: دكتور عطني مثال، يعني اليوم أنا جاي الآن من دولة مثلا لا تتحدث لغتها ولا أتحدث لغتكم، وش شلون تتعاملون معي؟ كيف تطلعوني على البرنامج؟ ودي تكلمني بشكل مستفيض أكثر عن أيضا عدد المستفيدين. تفضل دكتور.
1: طبعا إحنا أحد النقاط المهمة في الحج المباشر إنه عمل لقاءات عن بعد ولقاءات حضورية وزيارة تدريبية وتوعوية في بلاد الحجاج في مرحلة ما قبل وصولهم. وطبعا هي كانت رحلتنا هذا العام إلى أكثر من دولة لتعليم الحجاج وتوعيتهم وتدريبهم من خلال استخدام هذه التقنيات. فبالتالي يعني قبل وصول الحاج للمملكة يتم تكثيف التوعية على استخدام هذه القنوات بحيث أن هي تسهل له رحلة الحج بالشكل المناسب.
0: وين رحت دكتور السنة هذه؟
1: الحمد لله يعني زرنا أكثر من دولة في أوروبا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، كل أغلب هذه الدول ذات الأقل يعني دول ذات الأقليات المسلمة.
0: ماذا عن دول إندونيسيا، الفلبين مثلا، الصومال؟ كثير من الدول أيضا فيها عدد المسلمين واللغات مختلفة. يمكن دول اللي أوروبا تتحدث الإنجليزية أو هناك كثير منها يتحدث اللغة الإنجليزية، لكن الصعوبة في التواصل مع اللغات الثانية.
1: صحيح، يعني زي ما ذكرت، لكن إحنا عندنا في الحج المباشر هي دول اللي نقول الأول المسلمين المتواجدين في دول نقول الأقليات المسلمة في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلندا. طبعا هنا في اختلاف كثير للغة بين العرب اللي هو الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأمازيغية، طبعا بالإضافة إلى دول أمريكا اللاتينية اللي الحمد لله أيضا لدينا حجاج منها، وربما يكونوا أول مرة يقدموا للحج وبأعداد يعني محدودة مثل البرازيل، الأرجنتين، الباراغواي. كل هذه الدول طبعا احنا بنستهدفها وبنحاول نتواصل معاهم من خلال هذه التقنيات.
0: كم عدد المستفيدين دكتور تقريبا من برامجكم؟
1: يعني احنا ولله الحمد هذا البرنامج الحج المباشر إكرام الضيف يعني ما يقارب 7000 حاج من أكثر من 45 دولة من مشارق الأرض إلى مغاربها، من هونغ كونغ وحتى فنزويلا وبربادوس.
0: لكن إذا تكلمنا مثلا عن تجربتكم في الأعوام السابقة، عدد المستفيدين من ما تقدمون من خدمات، هل يوجد أرقام محددة؟
1: الحمد لله الأعداد في تزايد ولله الحمد في ارتفاع مع التوسع وتوسعنا في يعني نقول القيمة السوقية في هذا المجال لله الحمد.
0: التوسع في القيمة السوقية تقصد في خدمة الذكاء الاصطناعي يعني؟
1: طبعا بالذكاء الاصطناعي والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين حول العالم.
0: طيب.
1: فبيساعدنا على خدمة عدد الحجاج أكبر.
0: بالتأكيد أنكم تعرضتوا لقصص مع مجموعة من الحجاج اللي أكيد يعني هم يواجهون صعوبة في الحج، فبالتالي أنتم مفروض دوركم أنكم تسهلون لهم هذه العملية. ودي لو تكلمني عن هذه القصص أو تستعرض لي شيء منها حتى أفهم بالضبط ماذا تقدمون.
1: والله يعني يمكن القصص هي كثيرة، ولكن يمكن ما يعني يعني يذكرني قصة حدثت قبل يومين لأحد الحجاج من دولة الدومينيكان، وهو يعني من المسلمين الجدد اللي هو طبعا أول مرة يعني يأتي إلى مكة بعد يعني إعلانه للإسلام. طبعا يعني بعد رحلة طبعا أيضا كانت جدا طويلة، قضى فيها ما يقارب 3 أيام لرحلة الحج، فكانت الأحاسيس والمشاعر من هذا الحاج يعني متضاربة، يعني هي مشاعر فرح حزن تعب، لكن الحمد لله يعني هذه يمكن أحد القصص اللي يفرح فيها الإنسان لما يكون حاج لأول مرة بعد إسلامه ومن المسلمين الجدد ويستضيفه ويقدم له خدمة. وأيضا كانت في صعوبة لأنه لغة الحاج كانت يعني لا هي العربية ولا هي الإنجليزية، كانت لغة يعني مختلفة تماما، اللغة الإسبانية أو اللغة البرتغالية، فكان في أيضا صعوبة في تواصله منذ وصوله ورحلته، لكن الحمد لله من خلال التقنية استطعنا أن نحن نسهل له أمور كثير في رحلة الحج.
0: طيب دكتور، ودي أتكلم معك عن مسألة اليوم. أنا قاعد أسمع الإذاعة وأسمع عن موضوع الحج المباشر، بس ما أدري وش بالضبط البرنامج أو شلون أوصل للخدمة هذه، أو حتى ودي أعطيها ناس أنا قاعد أشوفهم جنبي مو بعارفين يتعاملون مع الحج بطريقة سليمة. ودي لو تكلمني عن شلون أوصل لكم وشلون أستفيد من خدماتكم.
1: طيب الحج المباشر هي إحدى مبادرات وزارة الحج والعمرة لخدمة الحجاج من دول الأقليات المسلمة، طبعا تزيد عن 130 دولة حول العالم من دول الأقليات المسلمة، من خلالها عن طريق طبعا أطلق البرنامج قبل هذه السنة الرابعة للبرنامج، وبالتالي يسمح أو للحجاج من هذه الدول بشراء باقات محددة مع شركات سعودية وطنية لخدمتهم في يعني سنويا في الحج. هذا هو البرنامج من خلال طبعا نسك حج.
0: أنا داخل على موقعكم الآن وموجود عندي تسجيل الحاج أو تسجيل المرشد، وش مقصود بتسجيل المرشد؟ شلون يعني إذا أنا برشد؟
1: المرشدين هم المرشدين اللي بيرافقوا الحجاج ويقدموا لهم الإرشاد يعني في بلادهم وأثناء الحج. يعني في بعض نقول البعض المرشدين المتميزين يعني دينيا وعلميا ولديهم خبرة كبيرة، فلديهم الرغبة في خدمة الحجاج، فهنا يقوم بالتسجيل كمرشد، فبالتالي بعد ذلك يتم استقطابه لخدمة الحجاج في بلده وأثناء رحلة الحج. طبعا يعني بحكم المعرفة وحكم اللغة وحكم الثقافة أيضا بيسهل علينا جوار كبير.
0: يعني هذه الحقيقة لفتة مهمة جدا. اليوم مو بس السعوديين اللي يستطيعون أن يسجلون في موضوع هذا الحج المباشر، لا حتى الأجانب اللي عندهم خلفية وخبرة دينية وشرعية تتم يعني اختباراتهم مثلا وبعدين استقطابهم للخدمة في هذا المجال.
1: طبعا يتم تأهيلهم، هم كلهم بيكونوا من الخارج ويتم تأهيلهم على حسب المعايير اللي وضعتها نسك حج، ومن يتم تأهيله يصبح يعني

0: خدمة الحجاج بناء على خبراته والسابقة واجتيازه لمراحل التأهيل.
1: ما شاء الله تبارك الله، جهود الحقيقة تذكر وتشكر. دكتور فايز معجيني، وأنت المدير التنفيذي للحج المباشر في إكرام الضيف، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. رحلة الحج عبر التاريخ مستمعينا الحقيقة فيها كثير من القصص ولم تكن سهلة كما نراها اليوم. قطع الحجاج آلاف الكيلومترات وسط تحديات السفر والمناخ ومحدودية الخدمات، حتى أصبحت المملكة اليوم نموذج ولله الحمد عالمي في إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن عبر مشاريع عملاقة تقنيات حديثة أسهمت في راحة الحجاج وأمانهم. نتكلم عن هذا التحول التاريخي معنا عبر الهاتف دكتور عليا فياض الفياض، وهي أستاذة التاريخ الحديث في جامعة الملك سعود. أسعد الله مساءك وجميع أوقاتك، شكرا لوجودك معنا دكتور عليا.
1: نعم،
0: حياكم
1: الله،
0: أهلا وسهلا دكتور عليا، سعداء بوجودك. ودي نتكلم عن المقارنة بين الحج قديما والحج اليوم، إيش أبرز التحولات اللي شهدتها رحلة الحاج عبر العقود؟
1: طبعا لو تكلمنا عن تاريخ الحج أو المقارنة، يعني حتى لا نستطيع أن نذكر كلمة مقارنة، إنما هو تحول كبير. مثلا أن رحلة الحج لم تعد مجرد انتقال، بل تحولت إلى رحلة إثرائية متكاملة في العهد السعودي، وتقريبا يعني نقدر نقول من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ولكن حاليا في يعني في التاريخ المعاصر الآن عهد الملك سلمان أطال الله في عمره وحفظه. طبعا تحولت إلى رحلة مختلفة تماما، حيث أنها تغيرت. طبعا معروف أن عبر التاريخ كانت الرحلة تستغرق شهورا طبعا طويلة، مشقة ومخاطر، لكن الآن تغير الوضع، أصبحت طبعا متطورة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التطورات والعصر الرقمي الذي نشهده الآن طبعا أدى ذلك إلى تغير كبير وتسهيل في رحلة الحج للمسلمين من جميع أنحاء الأرض.
0: ودي نتكلم عن المشروعات البنية التحتية أيضا والتوسعات في المشاعر المقدسة اليوم، كيف انعكست على تجربة الحاج في رأيك؟
1: طبعا تغيرت كثيرا، ولكن لو جينا وتكلمنا في العام 2026 إن شاء الله حج هذا العام، لمتفائلين إن شاء الله جدا، وكلنا ثقة بأنها ستكون إن شاء الله حج مميز، وإن شاء الله بإذن الله سهل على المسلمين، طبعا إن شاء الله مكللة بالنجاح بإذن الله. طبعا نقدر نقول بأن البنية التحتية والتوسعات طبعا واكبتها الرؤية، رؤية 2030. نقدر نقول إن طبعا ما انتهى عصر التوسع، ولكن انتقلنا إلى مرحلة جديدة. نقدر نقول بأن التركيز هذا العام ليس فقط على التوسعة العمرانية والخرسانية، إنما على أنسنة المشاعر، هذا المصطلح اللي طبعا يتعلق بالأمور اللي قد تكون بسيطة ولكنها مهمة جدا للحجاج، مثلا انتشار الطلاء الأبيض الخافض لحرارة الأسفلت طبعا لتقليل الإجهاد الحراري، زيادة أيضا المساحات الخضراء والظل، انسيابية بعض المشاعر مثل الجمرات والمطاف. طبعا مثال على ذلك في هذا العام اللي هو تشغيل مشاريع الممرات الذكية المنفصلة، أيضا تطوير الأدوار المتعددة لجسر الجمرات، كل هذا طبعا يساعد على تسهيل العملية وجعلها أكثر سهولة بالنسبة للمسلمين، وإن شاء الله نجاح. أيضا ما يتعلق بالسكن وإقامة الحجاج، طبعا مثال على ذلك اللي هو تحويل مخيمات منها إلى وحدات سكنية متطورة، طبعا نقدر نسميها الغرف الذكية، وطبعا يشمل ذلك الأسقف العازلة للحرارة والحرائق بالكامل. أيضا طبعا في هذا المجال اللي هو التطبيقات والأمور هذه كلها لها دور في تطوير العملية وفي تسهيلها.
0: نعم بدون شك. ودي الحقيقة أيضا لو تعطينا لمحة تاريخية حول الصعوبات اللي كانت تواجه في

0: في مسألة تنظيم الحشود ومسألة يعني استيعاب الأعداد الكبيرة من الناس اللي يحضرون لأداء هذا المنسك المهم. بين الصعوبات التي كانت تواجه بين الماضي والحاضر اليوم كيف أصبح؟
1: طبعا أكيد ما لا شك أن كان في صعوبات كبيرة وكان في إدارة. طبعا لو جينا وأخذناها عبر التاريخ منذ العصور الإسلامية، العصر الأموي، العصر العباسي، وكثير من الباحثين وكثير يعني في مكتبتنا التاريخية عن تنظيمات الحج واللي هو طبعا وإدارة الحج والأمور هذه في عهد الخلفاء سواء العباسيين أو حتى في العهد العثماني اللي طبعا امتد إلى الحجاز بحكم الإدارة والاهتمام بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين. طبعا كان في محاولات للتنظيم، إدارة، أمراء الحج، المطوفين، ولكن كل هذا طبعا أكيد أنه كان في تحدث أخطاء وقد يكون هناك صعوبة. يعني كنا حتى نسمع في الماضي أنه أحيانا لا قدر الله تحدث بعض مشاكل التدافع، بعض الأخطاء، يعني في حجاج ممكن يفقدون المجموعة اللي قادمين من دولة معينة. كل هذه الأمور ولله الحمد في العهد السعودي وبالتحديد في زمننا الآن في فترة حكم الملك سلمان وحتى ما قبله، طبعا هذه تكاد تكون المملكة العربية السعودية يعني خاصة فيما يتعلق بالحج الأولى والمتميزة، حتى أن النموذج السعودي صار يحتذى.
0: أنت تقصدين في مسألة في مسألة إدارة الحشود؟
1: نعم، في الحشود اللي حتى أنه في طبعا أنظمة جديدة، في سمعنا أنه في العام 2026 ما يعرف بالأنظمة التنبؤية، أن غرف العمليات نفسها تتوقع اللي هو الطاقة الاستيعابية أو مستويات التكدس قبل حدوثها تقريبا ب30 دقيقة، طبعا من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، التطبيقات الإلكترونية أو الخوارزميات الذكاء الاصطناعي. أيضا طبعا بنفس الوقت أنهم هناك سيطرة لإعادة توجيه مسارات الحجاج آليا بالتنسيق مع رجال الأمن، يعني لهم طبعا الشكر، جزيل الشكر بعد حكومتنا الرشيدة في هذا الميدان.
0: كانك تشيرين إلى أن هناك دراسات أن الذكاء الاصطناعي قاعد يدرس التجربة.
1: نعم.
0: إيه قاعدين يعني يعرفون على التجربة هذه السنة مثلا حتى يتم الاعتماد عليه في المستقبل في مسألة الرصد والتوقع ل
1: صحيح.
0: هذا نعم. هذا أمر صحيح. مهم الحقيقة وملفت جدا.
1: صحيح، والحمد لله يعني أنه كان في صالح الموسم إن شاء الله.
0: يا رب يا رب، الله يوفقهم يا ربي يا كريم. آمين. إذا ما تحدثنا أيضا عن تجربة الحاج في الماضي وتجربته في الحاضر اليوم على مستوى إنساني، ولعلك أيضا تعرضتي ودرستي في بعض الشخصيات وبعض الناس اللي رسوا الحج في أوقات سابقة.
1: نعم، كمقارنة يعني؟
0: إي نعم.
1: والله من
0: يعني أنا أشاهد يعني أشاهد عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا كثير من الناس اللي حضروا في أعوام سابقة ويعني تفاجؤوا بمستوى النقلة النوعية في الخدمات.
1: نعم، أنا يعني في لي يعني أصدقاء وأقرباء يعني في العام 2020 يعني معروف إنه كان فترة الجائحة.
0: صحيح.
1: يعني كان جدا المستوى الحج والأمان وعدم انتقال الأمراض، وهذه يعني هذه بس لو أخذنا نموذج الفترة الجائحة يعني كانت غير إنها فترة حج ناجحة ولله الحمد وموسم حج ناجح، إلا أنه كان جدا سهل. فطبعا لو جينا وقارنا في سنوات الحج الماضية في سواء في العهد السعودي أو ما قبل، طبعا أكيد أن المقارنة يعني فيها نوع من الظلم، لأن الآن شهدنا نقلة نوعية فيما يتعلق بسواء إدارة الحشود، التنظيم، سلامة الحجاج، تسهيل عملية الحج ونجاحها بشكل عام. فطبعا ممكن يكون أكيد الفرق شاسع تاريخيا وزمانيا وكل شيء.
0: صحيح. يعني إذا ما تحدثت يعني أنت ذكرتي موضوع كورونا الحقيقة ولفتني الأمر إلى أيضا بعد تاريخي في هذا الجانب. أكيد أنه هذه ليست الجائحة الوحيدة التي مرت على الأرض، في جوائح كثيرة مرت على الأرض. ودي تكلميني عن هذا الموضوع تحديدا، عن تطعيمات تاريخيا لهذه المسائل، عن حضورها اليوم صحيا، عن سلامة الحجاج والاهتمام في هذا الجانب.
1: نعم، أكيد في التاريخ الإسلامي وفي بداية العهود التاريخية الإسلامية كان في صعوبة وكان في طبعا وفيات وكان في انتشار للأمراض، ومع أنه كان في ما يعرف بالحجر الصحي اللي كان يقام لمنع انتقال الأمراض، ونفسهم أهل مكة كانوا يعانون أيضا من هذا الأمر. لكن في زمننا الآن وبالتحديد في العهد السعودي أكثر شيء يعني وأول اهتمام كان اللي هو التأكد من تطعيمات الحجاج اللي يأخذونها، اللي هو التركيز على أن تاريخ مثال على ذلك اللي هو ما يعرف بلقاح الحمى الشوكية، أنه الحاج لازم

0: وماخذها قبلها فترة طبعا، إلى جانب غيرها من الأمراض. والحمد لله يعني الأمراض حتى في يعني تقريبا 30 سنة الأخيرة أو هذه الجوائح يعني نادرة جدا بين الحجاج.
1: نعم، تحدثني عن أنه أهل مكة كانوا يسوون حجر
0: تاريخيا، يعني نوع من الحجر البقاء في منازلهم، وأحيانا بعضهم كان ينتقل إلى قرى مجاورة أو إلى مدن يعني قريبة، مثلا المدينة المنورة، بقي مدينة الحجاز، مدن الحجاز، جدة، ينبع، هذه المناطق. وفي حتى أحيانا أنا قرأت أن بعضهم كانوا يخرجون حتى خارج منطقة الحجاز، يعني خوفهم على أطفالهم وهذه الأمور.
1: أنا سمعت أنه يعني هم يذهبون ويصنعون هذا لأجل أنه يعني يفضون مكان للحجاج، لكن لفتيني الآن إلى أنه الموضوع لا أبعد من ذلك، هو موضوع صحي أيضا.
0: نعم صحي، في نوع من الحرص يعني خاصة الناس اللي عندهم أطفال وصغار، يعني هذه إلى فترة قريبة والله، يمكن إلى قبل 15 سنة أو 10 سنوات أنا نعم. قرأت موضوع عن أحد الباحثات في مكة فذكرت أنه هذه ما زالت عادة يعني أنهم، وحتى نشوف الآن الحكومة أنه المدارس، إن طبعا المدارس تقريبا الإجازة، وحتى عندهم كان في أسابيع عن بعد على ما أظن كانت.
1: صحيح، والحقيقة أيضا يعني الحديث في هذا الجانب الحقيقة ذو شجون، وكثير من المواضيع التاريخية المهمة اللي تحظى فيها منطقة مكة المكرمة الحقيقة تحتاج إلى كثير من الحلقات وكثير من الأحاديث، لا يكفيها الحقيقة الحديث السريع. كنت مستمتع جدا في حديثك دكتورة عليا، وأنا شاكر جدا لوجودك معنا الحقيقة.
0: وأنا جدا شاكرة لكم طبعا إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله يكون موسم حاجة موسم ناجح بكل المقاييس طبعا، والشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره وسمو ولي العهد حفظهم الله.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة عليا الفياض، وأنت أستاذة التاريخ الحديث في جامعة الملك سعود.
0: شكرا.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك. مستمعينا، في هذه الأيام المباركة التي يعيش فيها ضيوف الرحمن أجواء الحج الإيمانية، تحديدا في ليلة التروية التي تمثل بداية الانتقال إلى مشاعر منى واستحضار روح النسك والتجرد لله سبحانه وتعالى، تتواصل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج عبر منظومة متكاملة من الرعاية والتنظيم من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج بإشراف معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في مشهد إيماني يعكس عناية المملكة بضيوف الرحمن. نرحب بضيفنا الكريم الشيخ أحمد بن سليم الويجي، وهو إمام وخطيب ومدرس من دمشق الجمهورية العربية السورية. أهلا ومرحبا بك، شكرا لوجودك معنا شيخ أحمد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بهذه الإذاعة المباركة التي هي منبر دعوة وإرشاد إلى الله سبحانه وتعالى، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: أبدا، نحن سعداء جدا بوجودك معنا. بس أنت دقينا عليك قبل شوي قالوا أنك رايح، ودي أعرف وين كنت رايح دكتور.
1: والله كنت في الحرم، لأن هذه البقاع لا يرتوي منها الإنسان. فيستثمر كل لحظة من لحظات وجوده في مكة المكرمة أن يشاهد الكعبة الغراء، فترتفع كف الدعاء، كف الأيادي بالدعاء.
0: نعم، نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنك. بس لا تنسانا، تكفى يا دكتور،
1: حياك الله.
0: إيه يا شيخ، لا تنسانا أرجوك، من صالح دعاء.
1: هذا واجب إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويطول بعمرك. في هذه الليلة المباركة، ليلة التروية، كيف تصفون مشاعركم الإيمانية؟ أنتم تستعدون للانتقال إلى مشعر منى وبداية مناسك الحج الفعلية يا شيخ.
1: والله يا سيدي الكريم، الحقيقة نحن في شعائر، نعيش في مشاعر، شعائر تحمل مشاعر إيمانية، أجواء

0: إيمانية ولله الحمد، عند كل حاج كتب الله عز وجل له أن يحج. هذه الشعائر التي تحمل في طياتها المشاعر هي تمثل كمال العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى. فحين يأذن الله لنا بالمكوث في مكة مكثنا، حيث يأذن الله لنا بالارتحال إلى عرفات ارتحلنا، حيث يأذن الله لنا بالتروية يوم منى وهو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لديكم، أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يرحل، يأذن الله تعالى للحجيج أن يرحلوا إلى عرفات، فيرحلوا إلى عرفات، هناك الموقف الذي تشهده الدنيا كلها، تشهده الدنيا كلها، فينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجوده وكرمه وإحسانه وجلاله وجماله، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويجيب دعوة المضطرين. لما يسمع هؤلاء وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبى إليك عبدك وابن عبديك طامعا في الثواب بين يديك. هذه التلبية هي عنوان العبودية لله تبارك وتعالى، لأني استجبت إليك يا رب استجابة بعد استجابة ورغبة بعد رغبة. فيقف في هذا الموقف العظيم، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه في هذا اليوم الذي ينزل في الله تعالى فيه المغفرة، لا أقول فقط للمعرفين بل للمسلمين جميعا، حينما يجأرون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء يمن الله عز وجل أولا بالمغفرة للمعرفين، وبعد ذلك يعم المسلمين قاطبة، يعم من أبطأت أقدامهم وسبقتهم أشواقهم، تخلفت أجسادهم عن أشواقهم، لأن يمثلوا في ذلك الموقف العظيم موقف عرفة، حيث أحسن ما قيل فيه يتعرف فيه العبد على ربه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا انطلقنا من عرفات، يأذن الله تبارك وتعالى لنا ويتعبدنا بأن نذهب إلى مزدلفة، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال حجوا كما رأيتموني أحج. وبعد ذلك يأذن الله لنا أن نرحل إلى منى، منى تلك الأرض المباركة التي ندحر فيها الشيطان ونرمز إلى مخالفة الشيطان برمي هذه الجمرات طاعة للرحمن ومعصية للشيطان. هذه الليلة هي ليلة التروية التي يسوق الماء، يسوق الحجيج فيها الماء إلى أهل عرفة. كما هو معلوم لديكم قد سمى هذا اليوم بعض أهل العلم وبعض أهل الفقه بأنه يوم الزينة. لماذا بأن يوم الزينة؟ لأن الحاج يتزين ويستعد ويتطيب ويغتسل من أجل أن يلقى، أن يذهب محرما إلى منى ثم إلى عرفات. بلغنا الله ذلك على أحسن حال، اللهم آمين.
1: اللهم آمين. شيخ، ليلة التروية تحمل معنى الاستعداد والتجرد، كيف ممكن يعني أنه الحاج يستحضر هذا المعنى روحانيا وسلوكيا في رحلة الإيمانية؟
0: والله يا سيدي، الحاج يستحضر ذلك حينما ينخلع عن نفسه، وحينما يترك الأنا ويترك الأثرة ويترك حظ النفس ويترك يعني الأنا في في في في في في نفسه، ويرحل إلى الله متجردا بعبوديته بكمال فقره وكمال ذله بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو يدعو اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأسعد من تذلل بين يديك، إني يا ربي قد هدد إنا يا ربي قد هدنا إليك، اجعل إقبالنا عليك إقبال الغائب على أهله، ولا تجعل إقبالنا عليك إقبال الآبق إلى سيده. حينما يتجرد الإنسان عن الأنا ويتجرد عن الأثر وعن حظوظ النفس، فعند ذلك يتحقق بكمال عبوديته لله تبارك وتعالى، وهو يعلم ويتحقق بقول الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يتحقق بقول الله سبحانه ففروا إلى الله.

0: إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله في هذا الموسم، الموسم المبارك، هو الذي يصلح من حال الإنسان ويضمن له سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. وقد قيل إذا تركت الأنا لاح لك من أنا.
1: الله أكبر. نعم. الله أكبر. إذا تركت الأنا لاح لك من أنا. هذه الله الله. تحتاج شرح يا شيخ.
0: الله أكبر. الله يعني أن يتجرد الإنسان من نفسه. نعم. وأن يعلم أنه عبد ضعيف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخرج عن دائرة عبوديته بالتوحيد المطلق الخالص لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: جزاك الله خير يا شيخ. ودي أتكلم معك عن يعني من خلال ما شاهدتموه من تنظيم وخدمات في هذه المرحلة من الحج، كيف ترون انعكاس ذلك على تفرغ الحجاج العبادة الخشوع في هذه الأيام المباركة بصراحة يا شيخ؟
0: والله يا سيدي، أنا ليس من عادتي أن أجامل أحدا، وإنما أنا من عادتي أن أتكلم ما هو واقع. لكن الحقيقة ما رأيناه في المملكة وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين جزاه الله تبارك وتعالى كل خير، الملك سلمان حفظه الله تعالى، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد حفظه الله تعالى وأدام نفعه، رأينا أكثر مما نتوقع. والله نحن فعلا تركنا في بلدنا الأهل والخلان والأولاد، ولكن وجدنا بديلا عن هؤلاء أهلا وإخوة وأولادا وأصحابا، يعني قد عوضونا عما فقدنا في بلادنا من عطف الأولاد ودفء الأخ. وجدنا هذا كله، نجدنا إخواننا في الكادر، وجدنا إخواننا في الكادر الإداري حفظهم الله يتسابقون، والله وأنا أقول واقعا والله، يتسابقون ويتنافسون في خدمة الحاج. ليس لهم هم إلا أن يخدموا الحاج من أجل أن يتفرغ الحاج لعبادة ربه تبارك وتعالى. فكلمتهم دائما أنتم ضيوف جلالة الملك، كيف لا نقوم على خدمتكم من أجل أن تتفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى. وهذا لا يستغرب عنكم، فيعني المملكة العربية السعودية حفظها الله تعالى ذات اليد الطولى في كل أنحاء العالم في الخير والدعوة والإرشاد والنصح وإقامة يعني العون في جميع بلاد الدنيا. هذا لا يستغرب عنها في المملكة العربية السعودية التي أودع الله تعالى على أرضها الحرمين الشريفين، وأودع فيها الكعبة المشرفة ومثوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله، والخير من معدنه لا يستغرب.
1: الله يطول بعمرك يا شيخ، شكرا جزيلا لكلماتك ويعني ثنائك. والحقيقة أنه يعني حنا في المملكة العربية السعودية نتعامل مع هذا الموقف فعلا في أن أنتم ضيوف الرحمن، والله عز وجل يعني سخرنا لوجودنا. والحقيقة أنه كل الجهات الحكومية هي فعلا تسعى بكل ما أوتيت من قوة لخدمة ضيوف الرحمن، لكن نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل يعني ذلك في ميزان حسنات المسلمين كافة. يعني يمكن حنا اليوم نقوم بهذه الخدمة الجليلة، لكن بالتأكيد أن قلوب المسلمين الصادقة التي تدعو لنا في ظهر الغيب ما هي إلا أجر لهم، والملائكة بالتأكيد أنها تردد لهم بالمثل دائما. شكرا لك يا شيخ على كلماتك الحقيقة الضافية، واللي الحقيقة إيه نعم يعني الحقيقة أنها تشجعنا وتسعدنا دائما من كثير ممن يعني يزورنا في المملكة. شيخ، هذه أول تجربة لك في الحج؟
0: حياكم الله تعالى وبارك فيكم. أنا أشكر المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على ما يقدمونه، لا فقط لضيوف خادم الحرمين الشريفين، لا، بل على ما يقدمونه ويتفانون في خدمة كل حاج يقصد هذه البلاد، وهمهم الوحيد أن يكون مرتاحا مهيئا نفسيا للعبادة، أن يكون يعني أن يكون متفرغا لعبادة الله تبارك وتعالى. أشكر من الأعماق، أشكر المملكة العربية السعودية، أشكر جلالة الملك خادم الحرمين

0: شريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى
1: الله
0: وأدام
1: يجزاك
0: نفعه
1: خير. اللهم
0: وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بارك الله فيه، وأسأل الله أن لا ينقطع الخير من هذا البلد المبارك
1: اللهم
0: وأن تبقى عامرة بأهلها
1: اللهم
0: مستجيبة لدعوة سيدنا إبراهيم، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليها وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم زد هذا البلد مهابة وتشريفا وتعظيما وبركة، إنك على كل شيء قدير. أما الدعاء الذي طلبته مني بل من كل حاج فهذا من الواجب، من الواجب يعني أن يدعو كل حاج، وأنا أراه فرضا علي أن يدعو للمملكة قيادة وحكومة وشعبا، وأن يدعو للكادر الذي يقوم على خدمة الحجيج. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه البلاد عامرة بأهلها، عامرة بالخيرات، غامرة بالمسرات. اللهم أنزل بركاتك ونفحاتك وتجلياتك على هذه البلاد المباركة، واجعلها اللهم عونا للمسلمين في أنحاء الدنيا. اللهم آمين، استجب. آمين آمين آمين.
1: اللهم آمين. وجميع بلاد المسلمين، والحقيقة أن الجمهورية العربية السورية لها في القلب مكانة كبيرة جدا وعظيمة في قلوب كل السعوديين، بل يعني في في في قلوب كل العرب والمسلمين. يعني لكم فضل ولمشايخكم فضل ولوجودكم فضل. لكن يا شيخ، ودي أتكلم معك عن تجربتك في الحج. يبدو لي أن هذه ليست المرة الأولى التي تحضر فيها.
0: والله ولله الحمد، أنا سبق لي عدة سنوات بفضل الله تعالى، يعني لحج بيت الله الحرام، وأنا كنت في الحرم منذ قليل ووقفت أمام الكعبة وسألت ربي ألا يقطعني عن الكعبة كل عام كل عام إلى انتهاء أجلي مع لطف وعافية
1: يا ربي.
0: فأنا رفعت الأمر إلى الله تبارك وتعالى وهو لا يخيبني إن شاء الله.
1: سبحانه، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول يا ربي يا كريم.
0: يا رب الله.
1: لكن كثير كذا كل سنة يا شيخ، خللنا مكان شوي.
0: نعم سيدي.
1: أقول كثير كذا خللنا مكان شوي، نبي نجي حنا. طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، نحن ضيوفكم، نحن ضيوف عندكم.
1: أنتم ضيوفنا، بس حنا محتاجين أيضا نجي يا شيخ. يعني
0: الله يبارك،
1: الله يطول بعمرك ويكتب لك يا ربي.
0: الحج يسعني ويسعك.
1: نعم ما في شك يا شيخ، فقط من باب الدعابة يا شيخ. طيب يا شيخ، إيش اللي اختلف معك في هذه السنة؟ إيش ودي يا شيخ لو أخذ منك ملاحظة أو ملاحظتين حتى نستطيع أن نطورها ونخدم فيها يا شيخ.
0: والله حاشا أن يكون هناك ملاحظات.
1: لا أبدا، هو عمل بشري يا شيخ وبالتأكيد.
0: والذي على العرش استوى، حاشا أن يكون هناك ملاحظات. والله ما رأيت إلا خيرا في كل عام، عن كل عام أرى زيادة وتحسينا في الأداء وزيادة في خدمة الحجاج، وأرى يعني والله الشيء الذي لا يكاد يوصف حقيقة في التنافس والتسابق والتسارع إلى رفاهية الحاج حتى يؤدي هذا النسك الذي ربما لا يتوفر أن يؤديه مرة ثانية، حتى يؤديه بشكل تام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: والله هذا ما أراه في كل عام، يعني أرى الخير والازدياد والتقدم والتطور الملحوظ في حج بيت الله الحرام من عام إلى عام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم وأخلف عليكم أضعاف ما تنفقون. اللهم آمين.
1: اللهم آمين. شيخ أنا ممتن جدا لوقتك، وكنت سعيد جدا في حديثك الجميل والممتع.
0: حياك الله سيدي. حياك
1: الله. يسعدك الشيخ أحمد بن سليم اللوجي، وأنت إمام وخطيب ومدرس من دمشق في الجمهورية العربية السورية. شكرا جزيلا لك شيخنا.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ليلة التروية من الليالي العظيمة المرتبطة بالحج، تحمل في تفاصيلها الكثير من الذكريات والعادات المكية الأصيلة، من تجهيزات الحجاج قديما إلى الأجواء الروحانية التي كانت تعيشها مكة قبل الانطلاق إلى المشاعر المقدسة. اليوم نسلط الضوء على هذه الليلة الجميلة مع المهتم بالتراث والعادات والتقاليد المكية الأستاذ عبد الله أبكر. أهلا ومرحبا بك.
1: يا مرحبا، حياكم الله.
0: شكرا لوجودك معنا. ودي في البداية نتعرف معك أستاذ عبد الله على يعني ملامح مكة القديمة وما بقي منها حتى اليوم. دكتور أستاذ عبد الله.
1: ألو.
0: أي نعم، أنا أسمعك، تسمعني؟
1: الو.
0: اي استاذ عبد الله انت على الهواء، ما تسمعني شكلك. طيب يبدو لي الاستاذ عبد الله في مشكله في الصوت. استاذ عبد الله تسمعني؟
1: نعم

0: والله مكة يا سيدي، مكة عامرة الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله، بهذه التوسعة وبهذه الإنجازات وهذه الإمكانات، شيء عظيم شيء عظيم. فين مكة أول وفين مكة الآن؟ كلها الحمد لله بجهود الدولة، بجهود الرجال، بجهود القائمين، أشياء عظيمة كبيرة. لكن التاريخ هكذا هو، يعني شيء يذكر وشيء يذكر وشيء يدوم وشيء يخلد. نعم، وما كان في الماضي لا شك اليوم تغير كثير والحمد لله، يعني من قليل إلى كثير، ومن صعب إلى ذليل، يعني تذليل كبير وتسهيلات، والحمد لله الحمد لله على كل حال. نعم،
1: اللهم لك الحمد. ما الذي بقي من ملامح القديمة إلى اليوم في الحج؟ إيش أبرز الأشياء الباقية؟
0: الأشياء الباقية والله يعني ما أظن يعني أنه الآن يوجد شيء من الأشياء القديمة، لأنه يعني ممكن نقول القديم الحديث هي السيارات، يعني أيوه نعم.
1: الله، بس حتى سيارات يعني حديثة ما تعتبر قديمة يا أستاذ عبد الله.
0: لا، مو هي اللي بقول لك، هي اللي تعتبر هي الحديثة، يعني السيارات تعتبر حديثة قديمة، لأنه كان الحج في الماضي قبل، يعني تتكلم على 70-80 سنة، يعني بداية العهد السعودي كان معاناة كبيرة. يعني ولا تنسى أنت في قبل العهد السعودي، في عهد الأشراف، في عهد الشريف الحسين، كانت السيارات ممنوعة تدخل مكة، هي ممنوعة سواء في الحج أو في غير الحج، يعني ما كانت مذللة، خصوصا وقت الحج لما تكون كانت هي الدواب، هي اللي تحمل الناس يعني من مكة إلى المشاعر، إلى منى، إلى عرفات، إلى مزدلفة، ذهابا وعودة إلى آخره. فكانت بداية العهد السعودي لما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله إلى مكة في بداية الحكم، يعني في بداية 43 دخول الملك إلى مكة، فكون لجان وكون رجال إلى إيجاد سيارات، إلى إيجاد يعني أماكن كبيرة بحيث إنها تسع هذه الحجيج وتسع هذا الكم الكبير. فكونت يعني لجنة وأمر بإيجاد كما ذكرت، إيجاد يعني سيارات، وإيجاد من أهل مكة وأهل جدة من الرجال، فكانوا يعني هيئوا وعملوا على إنشاء وتأسيس الشركة العربية للسيارات. فكانت هذه هي الأولى، هذا الكلام سنة 46، 1346، يعني بعد دخوله بسنتين. فكانت الناس يعني في معاناة وفي تعب لكن كانت هي مظاهر الوقت هذاك، الدواب، يعني الناس تستعد للدواب لكل مطوف، يعني 100-200-300 دابة، وهكذا شوف كم مطوف في مكة سواء جميع الجنسيات، يعني فكانوا يستعدوا ويطلعوا ويخرجوا يوم عرفة ويوم التروية، يعني هذا شيء كبير، بحيث انه تجد كل مطوف يعني يكون عمال ويكون دواب ويكون مونة والى اخره، شيء عظيم. يعني هذه من الاشياء اللي طبعا اختفت الان، لا يوجد لها وجود، وسواء هذا بالنسبة لوسائل الحمل ووسائل النقل، كما كانت الدواب هي تحمل الدواب وتحمل الأمتعة وتحمل الناس وتحمل كثير من الأشياء اللي يحتاجها الحاج، كلها كانت على الدواب. حتى بدأت السيارات اللي هي النقليات والباصات تحمل الحجاج، والنقليات تحمل الأمتعة، وكان الناس يعني تستعد في أيام الحج. أنت عارف الأيام كانت أيام صيف، وتستعد بالتبريد، بالثلج، وبالماء، وهو أهم شيء طبعا الماء، كانت يعني كلها تمشي على الدواب، وكانت تمشي على البرك وعلى الصهاريج، وحتى ما كانت المياه في عين زبيدة يعني كافية في الوقت هذاك. حتى يعني أيوه، حتى جاءت الدولة السعودية ما شاء الله، يعني فزللت كثير كثير من المياه في عرفات وفي منى وفي المشاعر كافة عامة.

0: وفي مكة أيضا يعني كانت المياه يعني شحيحة جدا، مياه الآبار أو مياه الصهاريج أو حتى ما كان يخزن من مياه الأمطار، يعني كله استعداد للحجيج، وحتى ما يكون هناك نقص في يوم التروية أو في الثلاثة الأيام اللي هي أيام منى أيام التشريق.
1: نعم.
0: فهذه من الأشياء اللي اختفت. طبعا الدواب ما الآن ما تشوف لا دواب ولا حمير الله يكرمك ولا جمال.
1: صحيح صحيح، كثير من الأشياء اختفت، كثير من أنا بس أنا كنت أسألك وش الباقي، تقول لي ما في شيء باقي، يبدو لي يمكن بقية الروحانية وبقية بقية السكينة في في في قلوب الحجاج ولله الحمد. وهذا الحقيقة نستشعره لما نلتقي في من حج ونسأله، يقول إنه فعلا المشاهد مهيبة والروحانية يعني لا توصف، والمشاهد عظيمة جدا في هذا المشاعر، في هذه المشاعر.
0: طبعا طبعا، لأنه ما شاء الله، لأنه الأماكن توسعت، يعني ما كانت ايوه البيوت كانت متداخله مع بعض، فاحيانا حتى ما تميز بين يعني الحاج وبين هذا، تداخل البيوت وتداخل الاماكن يعني. لكن الان الحمد لله يعني شوف حتى في المطاف الان، يعني تشوف المطاف تعرف انه هؤلاء كلهم يعني محرمين وكلهم يؤدون الطواف، سواء القدوم او سواء طواف الحج يعني خصيصا. وهذه طبعا كمان جات في السنين الأخيرة، إنه كان يخصص المطاف كله للطواف، ما في مصلين إلا داخل الأروقة، هذا كله للتوسيع للحجيج، توسيع للكم الهائل اللي توافت كل عام ويزداد ويزيد. والآن يا سيدي كمان عندك القطارات، قطار الحرمين، قطار المشاعر، هذه كلها الآن سهلت وساهمت في نقل الحجيج بسهولة بيسر وبكمية كبيرة. وينك وين الدواب؟ وينك وين الشقادف والشباري والمياه والقرب والبرك وإلى آخره؟ يعني شيء كبير، شيء
1: الحمد
0: كبير
1: لله.
0: نعم الحمد لله.
1: طيب أستاذ عبد الله، ودي أتكلم معك أيضا عن المعنى لدى أهالي مكة، ماذا يعني أو تعني ليلة التروية لأهل مكة قديما، كيف كانوا يستعدون لها؟
0: والله هي ليلة التروية طبعا استعداد، أول شيء الحجيج، أهم شيء إنه يوفد الحجيج إلى منى، هذا يوم التروية، يعني يبدأ من الصباح الباكر أو من الفجر، يعني اليوم 7 بكرة 8 الناس تبدأ الآن تجهز السيارات، وقبل السيارات كما ذكرت تجهز الدواب، كانت أول كله مطوف.
1: إيش تجهز السيارات ليش؟
0: تجهز السيارات عشان الباصات اللي تشيل الحجيج لمنى.
1: أها.
0: إيه هذا يوم التروية. نعم إيه، تجهز الباصات، كل المطوفين طبعا هم اللي قايمين على هذه الأمور، كل مطوف يعني له حجاجه ولو عماله ولو مخيماته ولو يعني دنيته ولو أشياء كبيرة، كل جهة لها وكل جنسية وكل هكذا مقسمة منها يعني على أماكن. فيوم التروية هذا هو زي ما قلت لك يوم النفرة، تعتبر النفرة أو من مكة إلى منى، فاستعدادهم بكل ما يلزم الحاج، بكل ما يلزم من أكل ومن شرب ومن مياه ومن سيارات ومن أمتعة ومن معيشة في منى وعرفات. طبعا لأنه عرفات ما فيها سكنة إلا واحد يوم هو يدوب يعني، والناس ترجع لمنى، فكانت يوم التروية هو اليوم الاستعداد لمنى. أيوة استعداد لمنى، لأنه أول يعني الحجاج يذهبون إلى منى، بعد منى من منى إلى عرفات. أيوة هذه هي كانت، وأهل مكة كلهم كانوا يعني يسعوا في هذه الجمهرة الكبيرة، الأعمال يعني أهل مكة ما كان عندهم في الحج إلا عمل، سواء العوائل سواء البيوت سواء العمال المهنيين، كله يعمل في الحج، يعني ما تجد عاطل ولا تجد هامل ولا تجد. فهذه حتى العوائل في البيوت كانوا يجهزوا للمطوفين، يجهزوا لحجاجهم، يجهزوا للعوائل اللي بيحجوا، يعني يجهزوا الآكال الخفيفة، الأشياء اللي تنقل يعني ما تخرب أثناء النقل.

0: المعدلات المجففة والأشياء هذه يعني يعملوها في البيت ويجهزوا الملابس اللي يحتاجها المطوف اليومين والثلاثة في ميناء وفي عرفة إلى آخره. هذه كانت الاستعدادات لأهل مكة يعني في أيام الحج.
1: أنا سمعت أيضا أن أهل مكة يتركون بيوتهم في الموسم هذا.
0: أيوة لا هم ما يتركوا بيوتهم بالكلية يعني، لكن مثلا الواحد عنده 5 أدوار 6 أدوار دورين 3 فهو يقوم يطلع فوق إذا كان عنده ملحق يطلع فوق ويفضل البيوت السفلية أو الأماكن السفلية للحجاج. أيوة يفضيها للحجاج أو بعضهم يندمج مع الحجاج
1: يندمج يعني يسكنون عنده مثلا يستضيف مجموعة من الحجاج.
0: أيوة الحجاج يسكنوا معاه مع العائلة وهو يكون خلاص هو يكون في الدهليز برا أو يكون في المقعد خارج القسم اللي هو قسم العائلة. كانوا كلهم اللي عنده بيوت بيتين ثلاثة يعني هذه كان يأجرها للحجاج، لكن بعضهم زي ما قلت لك يفضوا أماكن ويخلوها للحجاج إما يأجروها وإما في اللي يعني
1: يحتسب
0: إذا يعني نعم يحتسبوا ويأجروها أجرة لله ما هي أجرة من الحجاج إيه من الحجاج نفسهم.
1: ما شاء الله تبارك
0: يعني
1: الله.
0: إيه وكانوا حتى يعني بتصير في الأيام هذيك يعني تقارب وتلاحم بين الحجاج وبين المطوفين وأهل مكة وتعارف وحتى تزاوج بينهم، يصير يعني واحد يزوج بنته لهذا أو هذا يزوج لهذه المطوفين اللي يجي بواحدة يجي باثنين ممكن يتركها ويروح. يعني كانت البيوت يعني فسحة وكانت يعني سبب لكثير من المصاهرات اللي كانت بين جنس وجنس أو بين عائلة وعائلة. نعم.
1: طيب أستاذ عبد الله ودي أتكلم معك أنا أبرز العادات والتقاليد المكية اللي كانت تمارس في ليلة التروية واختفت مع الوقت، يعني تعرف مثلا في رمضان في المسحراتي كان موجود أول في المدفع في واختفى هذا. نعم. مع الوقت ماذا عن الحج؟
0: والله هي زي ما قلت لك ما يعني أهل مكة ما كان عندهم وقت إنهم يعني إلا بعض الحريم العوائل يعني يكونوا فاضين أو يكونوا ما هم رايحين للحج، وهؤلاء يعني عندهم عادة يخرجوا للحرم يخرجوا يعني بمزاودهم بأكالهم
1: يقعدون في الحرم على أساس الحرم ما يكون فاضي، هذه عادة نبيلة أيضا.
0: أيوة هو الحرم ما يكون فاضي أيوة، فإذا راح الحجاج يعني يكون يعني أقل زحمة يعني، لكن الحرم ما
1: لكن في أوقات سابقة كان الحرم يقولون إنه كان يصير فاضي تاريخيا ما أدري أنت أعرف لذلك أنا أطرح السؤال، يقولون الحرم يفضى ما عاد يصير فيه أحد لأن الحجاج يكونون كلهم راحوا يعني يؤدون مناسك الحج، فبالتالي نساء مكة يروحون للحرم حتى لا يكون فاضي.
0: أيوة الحرم ما عمره فضي الحرم، لابد تجد طائفين لابد تجد مصلين بس تقل الزحام يعني. أيوة يعني أنت عندك ما شاء الله وقت الذروة يعني المطاف يكون كامل يعني
1: صحيح.
0: لكن أيوة إذا ذهب الحجاج خلاص بقي أهل مكة فيكون هم اللي يكونوا فاضيين أو يكون عندهم مساحة يقدروا يطوفوا يقدروا يصلوا في أماكن وينزلوا على زمزم يعني. لكن طبعا الوقت هذا تزايد في تزايد كبير بالحجاج وأهالي مكة نفسها يعني حتى الرقعة السكانية لمكة الآن تختلف ما قبل 40 ما قبل 50 لا تقول لي 70 سنة يعني أيوة الأعداد السكانية زادت يعني حتى أنا كان يعني واحد من كبار السن كان يقول لي أنا كنت بأطوف في الساعة الثالثة يعني اللي هو قبل الأذان الأول اللي هو قبل الأذان الثاني في الأذان الأول يقول هذا في عهد الملك سعود كنا نطوف إحنا 3 أو 4 بس في الطواف تخيل 4 أنفار أو 5 أنفار يقول في, في, في, في الأذان الأول في الفجر. طبعا هذه مو أيام الحج أيام عادية يعني
1: صحيح بس يعني لكن اليوم هذا ما موجود اليوم الحقيقة.
0: إيوه لكن هذا يدلك طبعا على إنه زي ما قلت لك التعداد السكاني العدد في زيادة سواء لأهل مكة أو أو للحجاج
1: للقاصدين. صحيح صحيح.
0: إيه وإن كان في طبعا تقنين وفي تحديد لكل جنسية أو لكل أعداد في تحديد، نعم، حتى كل شيء حسب طبعا حسب الأماكن، حسب التفويج وحسب الحشود وإلى آخره يعني. وهذه بحالها يعني تعتبر مدرسة.
1: بما أنك مهتم بالتراث المكي والعادات والتقاليد، ودي يعني لو أسألك عن كيف ممكن نحافظ على الإرث الجميل في مكة ونعرف الأجيال الجديدة بقصص وتفاصيل المرتبطة بالحج وليلة الترويه، إذا كان عندك اقتراح معين مثلا بحكم الاهتمام.
0: والله هو إذا بقي شيء من العوائل من الأهالي اللي عند مع أولاده مع أسرته، إذا كان ممن عاصر ومن شاهد ممكن يحكيهم يعني، ممكن يقول لهم كان كذا وكان كذا وكان، ويعني هذا أشوف يعني هو الباب الأنسب يعني. أو يقص لهم قصص يعني كان كذا وكان كذا وكان، يربطهم بالماضي، قصة المطوفين وخصوصا اللي عمله.
1: صحيح، وخصوصا ايضا يمكن مع وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يكون فيه مهتمين في هذا الجانب من الشباب مثلا، وينشرون محتوى عن هذا الموضوع في الانترنت ايضا، اعتقد ان هذا يساعد كثيرا.
0: ايوه انا فعلا بعض المقاطع شفتها الان يعني انه كان كذا في ايام الحج ما قبل يعني. نعم. ممكن يربط الجيل بشيء من الذكريات، بشيء مما كان في الماضي من من أشياء كثيرة كانت، سواء صعوبات أو تذليل أو إلى آخره. فعلا
1: أستاذ عبد الله بكر، وأنت المهتم بالتراث والعادات والتقاليد المكية، شكرا جزيلا لوجودك معنا طال عمرك.
0: الله يسلمك وبارك فيك، ربنا إن شاء الله يتمم للحجاج حجهم، يشتر لهم سالمين غانمين، الحمد لله، حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله
1: يا رب يا كريم. شكرا جزيلا لك. سمعينا في ختام برنامج ليلة التروية، عشنا معكم رحلة إيمانية وتنظيمية مميزة، استعرضنا فيها ملامح هذا اليوم العظيم وما يحملها أيضا من روحانية عالية، إلى جانب الجهود الكبيرة اللي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وأيضا في أجواء من الأمن والطمأنينة، كما توقفنا عند صور متعددة من العطاء أبرزها ما توليه قيادة هذه البلاد المباركة من رعاية واهتمام بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم، تأكيدا على رسالتها الدائمة في خدمة الإسلام والمسلمين. شكر جزيل لضيوفنا الكرام على ما أثروا به اللقاء ومعلوماتهم وتجاربهم، والشكر أيضا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويديم عليها أمنها واستقرارها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. ميزاب الكعبة.
1: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض، ونحن نلتقي من خلال دقائق هذا البرنامج بالعلماء والمشائخ والمثقفين الذين قدموا لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، الحج. والحج من أعظم العبادات في الإسلام، ويمثل رحلة إيمانية وتربوية واجتماعية متكاملة. وللحديث حول هذا الموضوع معي ضيف كريم في هذه الحلقة، هو الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيلين، والعميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية بالجمهورية السودانية، والذي أرحب به في مستهل هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم دكتور حسن.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياك الله وبياك أستاذ عبد الرحمن، جزاك الله خير على هذه الإتاحة لنتحدث معكم حول ما يهم الحجاج في هذا البلد المضياف، بارك الله فيه.
3: دكتور حسن، حديثنا في هذا البرنامج دائما حول الحج، حول أهمية هذا الركن العظيم، حول مقاصده، حول دروسه، حول ما يتركه من أثر في نفوس الحجاج الذين يؤدون هذا الركن العظيم. ولا شك دكتور حسن أن الحج عبادة تعيد للروح صفاءها، وتقرب العبد من ربه، وتملأ قلبه بالإيمان والتقوى. إذا تحدثنا معكم دكتور حسن عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، الحج، ماذا يمكن أن تقول عن أهمية هذا الركن في حياة الأمة الإسلامية؟
4: بارك الله فيكم الأستاذ عبد الرحمن، والتحية لك وللمستمعين والمستمعات. الحج كما نعلم هو الركن الخامس من أركان الإسلام التي بني على خمس، وجاء في كتاب ربنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول جل ثناه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول جل ثناه: ليشهدوا منافع لهم. فالحج مدرسة إيمانية بها تتحقق عبودية الله سبحانه وتعالى، لأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويقوم على الإيمان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فبدأ بالأساس شهادة أن لا إله إلا الله. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكفر نوعان: كفر جحود وكفر نعمة، بمعنى يعطيه الله المال ويعطيه الصحة وهو يبخل أن يحج بهذا البيت العتيق. والله عز وجل بيّن من أهم المقاصد: ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية بها يتعلمون كيف يؤدون المناسك بأنواعها الثلاثة، إما تمتع وإما قران وإما إفراد، وكذلك يطبقون ما علموه من أحكام الحج النظرية فتصبح عملية راسخة في الأذهان، ويحققون الإخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، ويحققون المقاصد الاقتصادية ليشهدوا منافع لهم. فالبلد الذي يستضيفهم يستفيد أهله من الحجيج، والحجيج يستفيدون منه، وهكذا تتبادل المصالح وتتحقق المقاصد الشرعية للحج. وكذلك الحج مدرسة أخلاقية، المؤمن يحقق الأخوة الإيمانية وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأدنى وهي سلامة الصدر، يكون صدره نظيف ونفسه زاكية، لا يحمل أحقادا ولا يحمل إحنا. الدرجة الثانية درجة تحقيق الأخوة الإيمانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتأتي الدرجة العليا وهي درجة الإيثار، يقدم أخوانه وأخواته في الحج على نفسه، وهذه درجة عالية وتتحقق بالحج. والحج مدرسة كذلك اجتماعية، التعارف الذي يتم بين الحجيج إن كانوا من بلد واحد أو من بلاد مختلفة، تستمر العلاقات بينهم حتى لو رجعوا إلى بلادهم. هذه مسألة مجربة ومسألة مدروسة.
5: جميل جميل دكتور، ولا شك يعني الحج أهدافه يعني ومقاصده عظيمة. جاء في الحديث النبوي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من خلال هذا الحديث دكتور حسن، كيف يسهم الحج في تجديد العهد مع الله وتطهير الفرد من الذنوب والمعاصي؟
4: النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حديثه هذا يتوافق مع الآية القرآنية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واستخدم أداة الشرط من حجه ولم يرفث ولم يفسق، جواب الشرط: رجع كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب ومن المعاصي، كما بين صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. وهذه من البشريات التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاج الذين أخلصوا النية لله عز وجل. والحج كما نعلم

0: عبادة بدنية وعبادة مالية. الصلاة عبادة بدنية والصيام عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، أما الحج جمع بين العبادات البدنية والمالية، ولذلك هو مدرسة متكاملة.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك.
3: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيل بالسودان، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالجمهورية السودانية الشقيقة. أهلا وسهلا بكم مجددا دكتور حسن.
4: مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن وبكل المستمعين والمستمعات. بارك
3: الله فيك. نواصل الحديث دكتور في الجزء الثاني من البرنامج، والحديث عن الحج لا شك حديث ذو شجون كما يقال. نحن نتحدث دكتور حسن عن الحج وهذه العبادة العظيمة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هذا التجمع الذي هو أكبر تجمع إسلامي للمسلمين عندما يجتمعون في هذه الأماكن المقدسة. لا شك أن أيضا من أعظم الأثر الذي يتركه الحج الأثر النفسي والتربوي، عندما يتجرد الإنسان من زينة الحياة الدنيا ويقف مع إخوانه على صعيد واحد. أنت عندما تشاهد هذه الصورة وهذا يعني العدد الكبير من الحجاج الملايين الذين يجتمعون على صعيد واحد، يعني كيف تقرأ هذه الصورة وأبعاد هذه الصورة؟
4: جزاك الله خير الأستاذ عبد الرحمن. يقول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يوجد في العالم مسلمين وغير مسلمين تجمع عددي كما يجتمع في المملكة العربية السعودية وخاصة في يوم عرفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى هذه البلاد. هذا التجمع يعطي وحدة المسلمين، وهم متجردون من الألقاب، من المال، من الجاه، من السلطان، والكل متجه إلى ربه يعلو صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تتجلى في الحج المساواة، وتتجلى القيم الأخلاقية، وتتجلى الإلفة والمحبة، وتظهر الأخوة الإيمانية، ويظهر الإيسار، ويظهر الإنفاق. سبحان الله، حتى الذين لا يحجون نجد يفيضون على الحجاج بما جاد الله عليهم من الأموال، وده دليل على وحدة هذه الأمة، وحدة العقيدة، وحدة المنهج، وحدة التوجه إلى ربهم جل ثناه. هذه سياحة من غير دعاية. العالم الآن يبذل من الأموال ما يبذل من أجل أن يأتي إليه السياح ليحققوا مكاسب مالية، لكن الحج مكاسب دينية ودنيوية من غير دعاية. الكل يعلم أنه يؤدي واجب من واجبات الحج، إن كان يحج لأول مرة ركن من أركان الحج، وإن كان حج من قبل فهو يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، لأن المال الذي يبذل في الحج والعمرة فهو مال مخلوف، والحج والعمرة ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد وخبث الفضة والذهب.
3: دكتور حسن، في خطبة حجة الوداع التي ألقاها رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. عندما نأخذ هذه العبارات العظيمة من سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في الحج يعني وألقاها في ذلك المشهد العظيم، كيف يرسخ الحج قيم المساواة والإنسانية حين تذوب هذه الفوارق وتتجلى الحقيقة المساواة في أبهى صورها؟
4: صدق الله العظيم لما وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإسلام منذ أيامه الأولى بمكة ظهرت عالميته،
0: والحمد لله رب العالمين، لم يقل رب المسلمين ولم يقل رب العرب ولم يقل رب كذا، وإنما عمم الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذه المعاني: يا أيها الناس إن ربكم واحد، وهو الله الذي خلق وملك ودبر وأنعم وأوجب هذا الدين، ربكم واحد وأباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاضل لا يكون بالألوان ولا بالأشكال ولا بالقيم الزائفة، وإنما التفاضل بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المعاني حققها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية وبسنته العملية، وأظهر هذا المعنى جليا في حجة الوداع التي حجها كما نعلم في العام العاشر لهجرته صلى الله عليه وسلم.
3: أخيرا دكتور، نتحدث عن الحج، عندما يؤدي المسلم هذا الركن العظيم، كيف يمكن أن تتحول هذه الرحلة الإيمانية الروحية للفرد من مجرد أداء لهذه المناسك إلى شخص يحمل هذه القيم، وتكون أيضا لها انعكاسات في حياته بعد الحج؟
0: الحمد لله رب العالمين، الحاج لما يحج بأي نوع من أنواع النسك ويكمل حجه بتوفيق الله ويودع البيت الحرام، يرجع إلى بلده وهو مطمئن النفس منشرح الصدر راض بتوفيق الله له، ويعود وهو يحمل إلى أهله إلى بلده القيم الإيمانية والأخلاقية التي رآها في الحج، ويكون سفير لأهل الحج إلى بلاده، وهذه الشحنة الإيمانية تجعله يغير حياته كلها. نحن لاحظنا كثير من الذين حجوا بيت الله الحرام تغيرت سيرتهم وتغيرت أخلاقهم وتغيرت أخلاقهم، وصاروا من المقربين إلى الله لأنه بذل من المال وبذل من الجهد ما جعله يحافظ على هذه الحجة حتى يلقى الله وهو راض عنه، ولذلك يشجع الآخرين حتى يحجوا مثل ما حج، وينقل لهم ما رأى من المنافع الدينية والدنيوية التي رآها في الحج، والأخوة والمساواة والإيثار والأشياء التي يعجز البيان عن وصفها. فالحقيقة الحج مدرسة إيمانية، مدرسة إسلامية، مدرسة إحسان، مدرسة قيم.
3: كان دكتور أنت تذكر أن تكون نقطة تحول في حياة حياة الإنسان الذي من الله عليه وأدى هذا الركن.
0: نقطة تحول، الإنسان بقلب 180 درجة، يرجع رجعة، وهذه لاحظناها على استقامة تماما وفي حياته كلها حتى يلقى الله عز وجل. وهذا يشجع الآخرين: فلان الذي حج تغير وصار قريبا من ربه، لماذا أنا لا أكون مثله؟ وهذا يكون سنة حسنة سنها.
3: الحقيقة دكتور حسن حديثكم ماتع، والحج عندما نتحدث عن الحج نحتاج لوقت حقيقة طويل لنأتي لبعض هذه المقاصد وهذه الدروس لهذا الركن العظيم، لكن من خلال ما قدمتم الحقيقة أجدتم وأفدتم، وأتينا لختام هذه الحلقة. إذا كان من كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والحقيقة ما رأينا ما تقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لحجاج بيت الله الحرام من خدمات يعجز الوصف عن إحاطتها، تهيئة الحرمين للحجاج بكل ما يحتاجون من نظافة، بكل ما يحتاجون مما زمزم المتوفر البارد والساخن على طبيعته، المواصلات، النقل، الأمن الذي نجده في كل مكان، الحاج آمن مطمئن على نفسه على ماله على من هم بصحبته، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل ثناه أن يديم على هذه البلاد خيرها وأمنها وأمانها، وأن يوفقهم للمزيد من لخدمة حجاج بيت الله الحرام من حجاج ومحتمرين، وكل ما زادوا وكل ما أنفقوا لها على هؤلاء الحجاج الله يخلف خيره وجزاكم الله خير.
3: شكرا لكم دكتور حسن. ويعني دائما يعني كما نقول

0: فضل الحج مؤتمر سنوي يجدد فيها المسلم العهد مع خالقه، وأيضا يعيد ترتيب أولوياته في الحياة. والنجاح الحقيقي لا شك لهذه الرحلة ولمن من الله عليه بأداء هذا الركن العظيم يكمن في عودة الحاج بعد الحج بشكل أفضل، بشكل يعني أفضل مما كان عليه قبل الحج. وهذا لا شك يعني هو الهدف الأسمى والهدف الأكبر لتغير حياة المسلم إلى الأفضل بعد أدائه لهذا الركن العظيم. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفها الكريم الدكتور حسن عوضة حمد كشكش، أستاذ العقيدة والتفسير بجامعة النيلين والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجمهورية السودان الشقيقة. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم في الختام أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن بن عبد الله الرويس، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: مناسك على إذاعة الرياض.
5: ليلة مزدلفة.
6: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه. ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضا جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وسميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل. ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف

0: فالإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفاء ودفعا لمشقة الزحام، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم. كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظياً، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
1: اللهم لبيك.
2: 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
5: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
6: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام من خلال برنامج الحج الذكي، معكم الإعداد هنا صباغ، وعلى التقديم محدثتكم مريم القحطان، الإخراج منور البريك.

0: في الحج كل دقيقة تعني راحة لحاج، وكل خطوة آمنة تعني تجربة إيمانية أجمل. ومع الأعداد المليونية اللي تشهدها المشاعر المقدسة كل عام، أصبح السؤال اليوم: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان بروح إنسانية؟ من هنا يظهر الذكاء الاصطناعي، ليس كتطبيق جامد بل كمرافق ذكي يفهم، يوجه، يساعد، يتفاعل مع احتياجات الحاج لحظة بلحظة. طبعاً مستمعين الكرام، تقنيات تتحدث بلغات متعددة، ترشد التائه، طبعاً تنبه قبل الخطر، تختصر الإجراءات في ثواني. لنعيش مفهوم الحج الذكي بصورة أقرب من أي وقت مضى. للحديث أكثر عن هذا التحول التقني الكبير، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمية عبدالله برادعي، وهي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز. حياك الله دكتورة سمية.
1: الله يحييك ويبقيك.

0: يا هلا وسهلا. اليوم يعني احنا نعرف الجهود اللي دائما تبذلها القيادة حفظ الله ورعاها من خلال قطاعات الدولة الخدمية ومن كل الجهود اللي تبذل. اليوم في قطاع خدمي مهم جدا ويسهل كثير، احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتقنية، دخول التقنية. فاحنا نتكلم اليوم مصطلح جديد نسميه الحج الذكي، وأصبحت ضرورة فعلية وليست مجرد رفاهية تقنية. إذا ممكن تكلمينا عنها كمدخل لحلقتنا معك اليوم.
1: يسعدني ويشرفني أكيد. طيب، زي ما حضرتك تفضلتي، أنا متخصصة في الذكاء الاصطناعي. نعم. وشفت الذكاء الاصطناعي كيف نقدر نقول غير حياة الإنسان من. نعم. جد يعني كيف الذكاء الاصطناعي حول كميات هائلة من البيانات إلى فهم توقع قرارات تساعد الناس في كثير من المجالات، طب، اقتصاد، تعليم، صناعة، حتى في اللحظات الحرجة زي الحروب وغيرها. لكن أجمل ما في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي للأمانة لما يستخدم في الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن. تعرف إحنا أهل مكة، يعني خدمة ضيوف الرحمن بالنسبة لنا شرف عظيم نتوارثه يعني أبا عن جد.
0: ونغبطكم عليها بالمناسبة، يعني نقول أهل مكة سبحان ربي سخر لهم هذه الخدمة العظيمة صراحة.
1: إي والله، ونحن الصراحة سعيدين وعندنا شغف كبير لخدمة ضيوف الرحمن من زمان بكل الطرق التقليدية، ودحين لما جاء الذكاء الاصطناعي كمان صرنا نشوفه امتداد ويتوجب علينا كمان نستخدم هذه التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم.
1: طيب، ليش الذكاء الاصطناعي صار ضرورة هذه الأيام؟ ليش لازم يكون في حج ذكي؟ أقدر ألخص لك هذا الموضوع من 3 محاور. أول شيء الأرقام، أنت شايفة كيف عدد الحجاج، ملايين من الحجاج في 5 أيام محددة، وقت محدد. نعم. جدا، في أماكن محدودة، منى مزدلفة، درجة حرارة عالية، هذا تحدي لوجستي يعني فوق كأس العالم والأولمبياد كلهم مجتمعين.
0: صحيح صحيح صحيح، مع فارق التشبيه طبعا. صحيح
1: طبعا، اكيد. ونحن يعني هذا اجتماع روحي وديني عظيم
0: بلا شك، عظيم عظيم.
1: فايضا كمان نحن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الهيستوري، دائما على التاريخ، وشفنا كيف حوادث الزحام والحراره في السنوات الماضيه.
0: نعم.
1: والذكاء الاصطناعي يتعلم منها وممكن يتنبأ بوجودها قبل اصلا ما تحدث يعني.
0: نعم.
1: فعشان كذا من هنا جات الحج الذكي. اذا عندنا 3 أشياء، عندنا ارقام، عندنا هيستوري او حوادث سابقه تعلمنا منها، واحنا اهل مكه زي ما قلت خدمه ضيوف الرحمن شرف تربينا عليه. فاليوم ايش اللي نقصد به بالحج الذكي؟ لما نقول حج ذكي، حج ذكي يعني انه الحاج مو بس يبحث عن تطبيق يقوم بمهمة معينة، يبحث يمكن عن طمأنينة، يعني يضيع يجد من يرشده، يتعب يجد من يساعده، يحتار يجد من يطمنه، يعني نستخدم زي ما قلت وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: فالحج مو بس تطوير، الحج الذكي مو بس تطوير في التقنية. نعم. بل هو يعني زي ما نقول رحمة بلغة العصر.
0: نعم، رحمة بلغة العصر. يجب أن يعني نعيد تعريف أنه الذكاء الاصطناعي هو جاء ليساهم في مثلا مثل ما قلتي تحليل لما لا قدر الله يعني لأزمات ممكن تحدث، أيضا يكون في قراءة تحليلية استباقية، وأيضا معالجة، وخلينا نقول أيضا تسهيل. اليوم أنت بتوصل تبتسهل اليوم، أنا يعني إحنا لنا أكثر من موسم بهذا البرنامج الحج الذكي. اليوم في أساور أقدر أتعرف على الحاج، الأساور هذه أيضا ممكن تقرأ لي صحته في نفس الوقت، تخيلي. نعرف أنه اليوم في قنوات مربوطة، أنه اليوم كل حاج هو تحت عناية ورعاية ومراقبة بعد الله سبحانه وتعالى، من قبل مسؤولين، من قبل ناس يعني مسخرين لرعاية هؤلاء الحجيج بأن يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة ويعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله. خلينا ننتقل أيضا أنه أكثر اللحظات يعني ممكن نقول أنه الحاج يعني ممكن نقول أكثر شيء مزعج، إحنا عرفنا أن الحج مرتبط بزمان ومكان، وهذا أكبر تحدي يواجه أي مسؤول ممكن يعمل على تسهيل مثلا خدمات الحج. نقول الزحام، طيب هل كيف ممكن للتقنيات أيضا مثلا نقول نسك خلال رحلة الحج؟ كيف يمكن، أنت ذكرتي وكيل في خلال حديثك، كيف يمكن للوكيل

0: الثورة المعرفية اللي عملها وكيف صار يساعدنا ويمكن صار لأغلب الناس ما لهم غنى عنه، هو فقط ترتان يجاوب على أسئلة، يعني إحنا نطلب منه وبعدين هو يرد وخلاص ينتهي دوره. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي الآن، هو أكثر من كذا، مو بس إنه يرد، هو يفهم أو يستوعب الطلب قبل ما حتى أنت تطلب، يحلل يتفاعل مع الموقف ويرد عليك مباشرة، وأحيانا هو كمان يقعد يراجع في ردوده
1: مثل إيش؟ أعطينا بس كذا مثال، شلون إنه يعني يقرأني يعني ويستقرأني ويفهمني؟
0: مساعد شخصي حقيقي بالنسبة لك، يعني مثلا أنت تقول له أنا مثلا عندي سفرة استطراضنا الحج أو أنا رايح الحج مثلا،
1: طيب.
0: فممكن إنه هو يعطيك، مو بس يقول لك كيف تروح أو كيف فين الأماكن تحس فيها، لا هو يروح ويبحث ويجيب لك أفضل العروض بناء على مثلا البجد أو ما أدري الحالة المادية أو يعني المقدار المادي اللي أنت يعني خصصته لهذا الموضوع، ممكن يساعدك حتى في حجز رحلات السفر، ممكن يقول لك لا أفضل تأخر قبل بيوم أو تقدم بعد بيوم عشان تساعد حاجة معينة.
1: نعم، وفق المعلومات اللي نفسه الحاج يعني يبدأ يطرحها وبعدين هو يساعده في استشراف المستقبل بالنسبة له من خلال هذا النسك.
0: طيب يا سلام.
1: حتى لا يدهمنا السمي بتضيفين؟
0: لا بس بنتقل الآن لنسك، لأن إحنا بس عرفنا إيش يعني وكيل ذكي، فنبغى نشوف كيف ممكن الوكيل الذكي هذا يساعدنا فيما يتعلق ببطاقة نسك أو عندما يصل الحاج مباشرة. زي ما حضرتك تفضلتي، لحظات الحج هي رحلة عظيمة ومرهقة الصراحة، فيها بعض الرهق، رحلة طويلة، زحام، اختلاف لغات، فحتى الإجراءات البسيطة ممكن تكون مرهقة. هنا بس أحب أعرف شوية على بطاقة نسك. بطاقة نسك بالنسبة لي تجسد معنى الحج الذكي. بطاقة نسك مهم مجرد بطاقة، هي هدية ثمينة للحجاج للأمانة قدمتها المملكة العربية السعودية جزاها الله خير. نبدأ من تصميمها الذكي، يعني هي فيها رقائق وشرائح ذكية، فيها سمات أمنية إلى الخدمات الكبيرة اللي قدمها ضيوف الرحمن، فهي صارت يعني رفيق الحاج طوال الرحلة. تحمل هويته وتصريحه ومعلومات السكن شركة الخدمة، تربطه بالخدمات، الدعم، كيف تنقل بين المشاعر، حتى دخول الحرم صار لابد يكون عن طريق بطاقة نسك، وحتى بعد ما ينتهي الحج كمان هتبقى بطاقة نسك تذكار جميل لهذه رحلة العمر العظيمة.
1: وهي خطوة عبقرية بلا شك، طبعا احنا نفخر فيها كسعوديين ونفخر بوجودها. أخيرا أخيرا أخيرا معليش ونختم في هذا السؤال حكم دهمنا الوقت، بيئة حساسة مهمة مثل نتكلم عن الحج، كيف، وهذا شيء هاجس، كيف نضمن خصوصية بيانات الحاج والحجاج بشكل عام أمام يعني وثقتهم، بين اليوم تكلمين عن إنسان يعطي معلومات شخصية وأيضا تقنية، كيف يضمن خصوصيته؟
0: سؤال جميل جدا، أشكرك على طرحه، يعني لأن أي تقنية مهما كانت متقدمة إذا ما شعر الإنسان بالأمان والثقة فلن يطمئن لاستخدامها، خصوصا الحاج لاجب يعني، فخصوصية الحاج يجب أن تكون أولوية أساسية، لذلك بناء هذه الأنظمة يجب أن يعتمد على أعلى معايير الحماية والتشفير، في لازم يضوح كامل بيننا وبين الحاج إيش البيانات اللي إحنا حنستخدمها منه، من عنده يعني من جهازه، وليش، ومن يستطيع الوصول لها. وأعتقد أن الثقة لا تبنى بالتقنية فقط بل بالنية وطريقة اللي تستخدم فيها، يعني مثلا الحاج لما يعرف إنه أنا هاخذ دي المعلومات عشان أسهل عليه الطريق، عشان أساعده إذا تاه، عشان أسرع وصول المساعدة الطبية له، هنا يحس إنه التقنية موجودة لأجله وليس لمراقبته.
1: وفي كل الأحوال دكتورة سمية، يعني أنت أساساً تتعامل مع التقنية، معلوماتك وبياناتك كلها شبعان منها التقنية وأجهزتك، فاليوم البيانات التي يعني يتم الاستعانة فيها أو طلبها هي مجرد بيانات متعلقة بصحته وسلامته من يوم يجي يزور المقدسات ومن يوم يؤدي نسكه إلى ما يروح، ما في بيانات زيادة يبحث عنها أصلا،
0: لا أبدا،
1: ولا في أشياء سرية إضافية. شكرا.
0: والمهم إن هو عنده حتى الخيار، يعني ممكن إن هو يغلق كل حاجة، عنده خصوصية تامة تحترم وموجودة، يعني
1: ومجرد هي متعلقة في صحته وسلامته وأداء نسكه بسهولة. الدكتورة سمية عبدالله برادعي، مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ أيضا مشارك في كلية الحاسبات تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، شكرا لك على وقتك، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعي الكرام استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الحج الذكي، تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، وكان معكم من التقنية

0: التقديم والحوار مريم القحطاني، وعلى الإخراج منور البريك فملنا.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة. في مستهل هذه الحلقة أشرب الترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: سيكون حديثنا في حلقة اليوم عن الإحرام دكتور، نتعرف من خلالك على أحكامه وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف أحرم هو عليه الصلاة والسلام، ونشير أيضا من أين أحرم وبعض الأحكام المتعلقة بالإحرام التي يجب على الحاج أن ينتبه لها قبل وصوله إلى تلك المشاعر المقدسة. لك الكلمة دكتور حمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأشك أن الإحرام هو أحد أركان الحج وأركان العمرة، فأول ما يبدأ الحاج والمعتمر هو أن يحرم من الميقات الذي يمر به، إن كان فوق المواقيت وإن كان دونها يحرم من مكانه الذي هو فيه كما هو بين في أحكام المواقيت. والإحرام ليس هو لبس الإحرام، هذا أمر يخطئ فيه كثير من الحجاج والعمار، فإذا ذكر الإحرام ظن أنه اللباس، وإنما المقصود به نية الدخول في النسك. أما كون الحاج أو المعتمر يلبس الإزار والرداء لو لبسه من بيته وهو في الرياض أو من أي مكان جاء، هذا لا يعد إحراما، لا يعد أنه تلبس بالإحرام، لكن دخوله في النسك بمعنى عقد النية والتلفظ وتعيين النسك، فهذا هو المقصود وهو الركن. فكثير من الحجاج يجهل هذا الأمر ويخلط بين لباس الإحرام وبين نية الدخول في النسك. فإذا تكلم أهل العلم وقالوا الإحرام مرادهم به نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع أتى إلى وادي العقيق في ميقات الحليفة أبيار علي، وجاءه مناد من جبريل عليه السلام أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل وطيب بدنه، حتى إن عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فطيبته رضي الله عنها في بدنه وفي شعره حتى كان يرى وبيص المسك، أي لمعان المسك في مسارك رأسه صلى الله عليه وسلم. فيسن للرجل أن يطيب بطيب له رائحة، والمرأة تطيب بطيب ليس فيه رائحة كما ذكرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والطيب سنة في البدن، أما ملابس الإحرام فينبغي أن لا يصيبها شيء من الطيب. وإذا تهيأ ولبس الإزار والرداء والمرأة لبست ملابسها المعتادة فإنها تجتنب القفازين في يديها، وكذلك تجتنب النقاب. ولا يعد الكمامة من النقاب، بعض أهل العلم يظن أنها داخلة في النقاب، والصواب أنها لا تعد نقابا، لكن ينبغي لمن احتاجت لهذه الكمامة أن تغطي باقي وجهها سوى عينيها، لأن بعض النساء تكتفي بهذه الكمامة

0: ويظهر باقي وجهها عند غير محارمها. فالمهم أن هذا إحرام المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فإذا ركب دابته استقبل القبلة وقال: لبيك حجا إن كان حجه إفرادا، أو لبيك حجا وعمرة إن كان قارنا، ولبيك عمرة متمتعا بهذا الحج إذا كان حجه تمتع، وإن كان عمرة قال لبيك عمرة. فهذا يتلفظ بها مع عقد نيته بهذا النسك. هذه مسائل جدا مهمة ينبغي للحاج أن يعتني بها. قد يكون الحاج والمعتمر ليس في عن طريق البر، وإنما عن طريق الجو، والملاحون في الطائرة ينبهون إذا حاذ الميقات أن يحرم، فينبغي له أن يكون مستعدا. وإذا خشي أن يغلبه النوم أو أن ينسى الملاحون في التنبيه عليه، فإنه مجرد ما يركب الطائرة يلبي ويجتهد المحظورات. إذا خشي النوم ونحو ذلك لبى من حين أن يركب الطائرة حتى لا يلزمه بعد ذلك الذهاب إلى الميقات ويشق عليه الذهاب إلى الميقات. بعد أن ينتهي ويلبي بالحج أو يلبي بالنسك الذي يريد، فإنه يسير إلى مكة وهو في طريقه ينهج بالتلبية. والتلبية شعار الحج، وهي التوحيد، معانيها عظيمة دالة على التوحيد لله رب العالمين. فقول الحاج والمعتمر لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ومجيب لندائك إجابة بعد إجابة. إعلان الحمد لله جل وعلا والنعمة، وكل هذا يدل على مضامين عظيمة في هذه التلبية، وأنها لا تعد حداء كما يظن بعض الحجاج أو نشيدا، وإنما هي ذكر لله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدايا. وكان الصحابة يلهجون بالتلبية حتى تبح أصواتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله تعالى، ويلازم التلبية إذا على مرتفعا أو هبط واديا أو التقى الرفقة حتى يصل إلى مكة. فإن كان يريد الطواف والسعي، بمجرد أن يرى البيت تنقطع التلبية. وإن كان سيذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن، فإذا وصل إلى منى فإنه يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. هذا كله ما يتعلق بأحكام الإحرام وهو الدخول في النسك.
1: نعم. ماذا عن المحظورات دكتور، يعني التي يجب حقيقة أن ينتبه إليها الحاج، وكذلك أيضا يعني استشعار عظمة هذا الأمر وهذا اللبس. البعض يمكن يفرط في بعض الأمور ولا ينتبه لها، ولا يعرف أنه يعني من تعظيم شعائر الله التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج بحج مكتمل الأركان. دكتور
0: أحسنتم، بس هناك محظورات عامة للرجال والنساء، ومحظورات خاصة بالرجال ومحظورات خاصة بالنساء. فنأتي على محظورات النساء الخاصة بهن، وهي أن تجتنب النقاب. النقاب هو معروف عند النساء أن يكون هناك فتحتان للعينين وبينهما فاصل على الأنف، هذا يسمى نقابا أو يسمى برقعا. فهذا من تنهى المرأة على إحرامها أن تلبسه. بعض النساء يلبسن هذا النقاب يغطينه بغطوة، هذا لا يلغي هذا الأمر، بل هي واقعة في محظور، فينبغي لها أن تزيل هذا النقاب. إذا كانت يعني لا ترى طريقها أو بصرها ضعيف، فإنها تضع غطاء خفيفا حتى تبصر به طريقها. تجتنب كذلك المرأة القفازين في اليدين. أما ما يتعلق بالأحكام المحظورات المتعلقة بالرجل خاصة، هو تغطية الرأس، لا يغطي رأسه بملاصق طاقية أو وترة أو عمامة، لكنه وضع الشماسة أو وضع أشياء مرتفعة عن رأسه أو يحمل متاعا، هذا لا يعد تغطية للرأس. وكذلك لا يلبس مخيطا، والمخيط ليس هو الذي فيه خيط، وإنما ما فصل على قدر العضو.

0: كالفانيلة وكذلك البنطلون أو الثوب ونحو ذلك، فلا يلبس المحرم الرجل هذه لأنها محظورات ممنوعات. وباقي الأمور مشتركة، المحظورات الطيب وأخذ الشعر أو الظفر وعقد النكاح وكذلك ما يتعلق بالجماع والصيد، هذه كلها محظورات عامة للرجال والنساء. فإذا تلبس المحرم بالحج أو العمرة حرم عليه هذه الأمور كلها. لكن لو أنه فعلها ناسيا، غطى رأسه ناسيا أو جاهلا بالحكم، أو تطيب في بدنه وهو محرم ناسيا أو لم يعرف الحكم، فالصواب أنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. أما إذا احتاج إلى ذلك، مثلا احتاج إلى أن يلبس شيئا على بدنه لأجل البرد أو لأجل حكة ونحو ذلك، فإنه يلبس ويفدي، والفدية هي تسمى فدية الأذى، مخير فيها بين إطعام مساكين ستة أو ذبح شاة أو صيام أيام ثلاثة. يخير من قلم ظفرا أو حلق شعرا للحاجة أو لبس مخيطا ونحو ذلك، أنه يفعل أحد هذه الثلاثة الأمور وتسمى فدية الأذى. هذه ما يتعلق بالمحظورات، وهذا من تعظيم هذه الشعيرة، والله تعالى قد حرمها على الحاج والمعتمر حال تلبسه بالإحرام، فلا ينبغي التساهل فيها. وهنا لفتة مهمة جدا ما يتعلق بتصريح الحج، وأن الدولة وفقها الله قد اعتنت بهذا عناية كبيرة، عماية للحجاج وتنظيما لهذه الفريضة. فلا يصح الحج لمن لا يحمل التصريح، لا حج صحيح بلا تصريح. بعض الحجاج يتحايل ويلبس المخيط ويدخل، وهذا شك أنه قد ذكر بعض أهل العلم أن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لا يليق بالحاج الذي قطع المفازات وأنفق الأموال أن يفعل هذا الأمر. إما أن تحج حجا صحيحا بتصريح، وإلا فإن الله تعالى قد أسقط عنك الحج، لأن من الاستطاعة التمكن من التصريح، فإذا لم تمكن منه فأنت معذور ولا يجب عليك الحج. فينبغي التقيد بهذه الأمور وتعظيم هذه الشعائر تعظيما لله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
1: في 4 دقائق يا شيخ نشير إلى نقطتين، الأولى ما يتعلق بالاشتراط وهل هذا يعد من الأهمية بمكان، وأيضا نشير باختصار إلى أنواع النسك وما يمكن ترجح من حال النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه صلوات الله وسلامه عليه.
0: أحسنت. ما يتعلق بالاشتراط، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني مريضة، قال: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي، تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما الفائدة من الاشتراط؟ الفائدة لو قدر أن هذا الحاج أو الحاجة حال دون حجه أو عمرته حائل من مرض أو عدو أو غير أو نحوه، فإنه يتحلل مجانا ولا شيء عليه. فإذا كان يخشى ذلك فيشترط. وأنا أنصح أخوات النساء اللاتي يخشين الدورة أن يشترطن، فإن أصابتهن الدورة وتطول مدتها ولا تمكن المرأة من أخذ مانع، فإنها تتحلل مجانا وتعود بلا شيء. وإذا لم يصبها شيء تستمر في عمرتها وفي حجها. بعض العلماء يرى أن الاشتراط مشروع لكل حاج، ومنهم من يقول أنه فقط لمن يخشى. على كل حال، من أخذ به واشترط فلا شيء عليه من باب الاحتياط، وخاصة أن الإنسان عرضة للصوارث والموانع. هذا ما يتعلق بالاشتراط. وأما بالنسبة للأنساك في 3: القران، وهو أن يقول لبيك حجا وأعماله معروفة، أو يقول أو القران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قران. والثالث التمتع، بمعنى أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته ثم يحرم من عامه بالحج في أشهر الحج في يوم الثامن أو قبله أو بعده. أما أفضل الأنساك فالخلاف بين العلماء معروف، منهم من يوجه التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، منهم من يرى أن الإقران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أن الإفراد أفضل. وقد فصل القول فيه ابن تيمية فقال: إن كان الحاج قد أتى بعمرة في غير أشهر الحج ولم يسق الهدي فالإفراد في حقه أفضل، وإن كان قد ساق الهدي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالقران في حقه أفضل، وإن كان لم يأتي بعمرة في غير أشهر الحج ولم يسق الهدي فإن التمتع في حقه أفضل. وهذا جمع بين الأقوال، وهو قول محقق من هذا العالم رحمه الله تعالى.
1: أنا وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك على ما تفضلت به ضيفنا دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. شكرا لك دكتور.
0: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى الحجاج التيسير والإعانة والتوفيق والقبول.
1: اللهم أمين، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك. أحكام المناسك.

0: الطريق
1: أحكام المناسك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: عيادة الحاج،
4: حياكم الله مستمعي إذاعة الرياض في برنامج عيادة الحاج. يصحبكم في هذا البرنامج من الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السباعي، ويخرج حلقة اليوم مهند اللويمي. وللتواصل مع ضيف الحلقة عبر هاتف البرنامج 011-40-53. تعد مستمعينا الكرام الأمراض التنفسية السبب الأول للمراجعات الطبية في الحج، وأهم الأسباب الزحام الشديد الذي يسهل انتقال العدوى. لذا فإن الوقاية تعد جزءا أساسيا من الاستعداد للحج لحماية الفرد والحد من انتشار العدوى بين الحجاج. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور شايع بن أحمد الشايع، استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي. حياك الله دكتور شايع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، حيا الله المستمعين والمستمعات والأستاذة حورية، حياك الله.
4: حياك الله. بداية دكتور شايع، اللقاحات التنفسية، ما هي اللقاحات التنفسية الأساسية والملزمة التي يجب على الحاج أنه يتلقاها قبل السفر بمدة كافية، وكم هذه المدة لضمان بناء المناعة اللازمة؟
5: في البداية من الحج هو عبارة عن رحلة، والرحلة نتكلم عن الرحلة الصحية تبدأ من قبل ما يأتي المريء أو الشخص أو الحاج للحج. من أهم النقاط التي هي التي يجب أن يعني يتم الترتيب لها قبل الحج هي اللقاحات الموسمية واللقاحات التي المخصصة لقبل الحج. وزارة الصحة مشكورة لديها بروشور يرسل لجميع الدول. من أهم اللقاحات هي اللقاحات المخصصة للحج، هي اللقاحات تسمى زي كوفيد 19 المحدث. كل سنة يوجد تحديث لهذا اللقاح، بالإضافة إلى لقاحات الإنفلونزا الموسمية. الإنفلونزا كل سنة لها تحورات مختلفة فيتم تحديث لها، خاصة لما بعد سبتمبر 2025. أيضا بعض اللقاحات الضرورية بشكل عام هي اللقاحات لها علاقة بنيسيرا منينجايتس، من اللقاحات أيضا ضرورية. في بعض الدول قد تأتي منها بعض الفيروسات معروفة أو مخصصة في هذه الدول، فينصح بعض الحجاج من بعض الدول، وهذا أيضا موجودة في البروشور الخاص فيهم، زي الحمى الصفراء وما شابهها. فكل دولة لها طريقتها أو لها اللقاحات الضرورية. بالعادة من المهم أن تكون 10 أيام قبل الرحلة يتم أخذ اللقاحات، أحيانا نفضل حتى 14 يوم قبل الذهاب للحج حتى تتكون هذه المناعة لدى الأشخاص الراغبين بالحج.
4: نعم. طيب دكتور شايع، نعرف أنه الزحام التجمعات بالعموم بيئة خصبة للعدوى خاصة في الحج، يلي تذكر لنا أسباب انتقال العدوى التنفسية في الحج وسبل الوقاية منها، خاصة أنه في حجاج يقدمون من دول مختلفة ويحملون معهم فيروسات يعني متنوعة.
5: صحيح، احنا نعرف انه الحج هي منطقة يعني تكون فيها تجمعات زي ما تفضلتي من مناطق مختلفة من دول مختلفة وثقافات وافكار مختلفة. فمن الضروري الواحد ياخذ الحيطة والحذر والانتباه في الحج، والحج هو مبني على التيسير والتسهيل والاحتساب الاجر، فلست ملزما بالازدحام في أوقات الذروة، بالإمكان التجنب في أماكن معينة، بالإمكان الابتعاد عنها. الأمراض التنفسية بشكل خاص في الحج تكثر بسبب الإجهاد الحراري، بسبب الاختلاط التقارب بين الحجاج، ولا شك أنت لا تستطيع أن تحدد من الذي يعني بجانبك، هل هو مريض أم غير مريض. بعض الناس أو بعض الحجاج قد يحمل بعض المرض وهو لا يعرف، فتنتقل عن طريق مثلا السعال أو الكحة أو ما شبهها. ومن أهم مناطقها هي مناطق الازدحام التي يأتي الحاج ويعتقد أو يريد يعني احتساب الأجر وعمل النسك الفلاني، وتكثر فيها مناطق الزحمة، خاصة إذا كانت يعني يريد أن يعملها في وقت محدد في زمن محدد في وقت محدد، والله سبحانه وتعالى أمره من ساعة أنه بالإمكان عملها في أوقات أخرى. الزحام يعني بالإمكان أن يكون سبب لتعطيل بعض المناسك بالنسبة لك أو المرض بالنسبة لك، وتتعطل عليك أيضا بعض الأمور الأخرى فيها أجر أكبر يعني إذا إذا إذا يعني بدأت بعمل بعض الممارسات التي قد تأثر عليك.
4: نعم. طيب دكتور، أهمية شرب الماء لمرضى الربو للحد من الجفاف، يعني ربما هم ما أقول هم أكثر فئة بس هم يعانون كثيرا يعني في أماكن الازدحام.
5: صحيح، يعني هناك فئتين أو جزئين من الإجابة على هذا السؤال هم مطلقتين. بعض الأشخاص قد يكون أساسا مصاب بالأمراض التنفسية أو مثلا بالربو، وبعض الأشخاص قد يكون عنده تهيجات زي أو حساسية الجهاز التنفسي العلوي. بشكل عام الجفاف العالي خاصة في المناطق اللي نعيش فيها وخاصة في الحج وأيضا تزداد مع الزحام، قلة شرب الماء أو الجفاف العالي قد يسبب زيادة في تكون أو تكثف أكرمكم الله اللي هو البلغم أو ما شابهه، وكذلك يكون في عندهم صعوبة في استخراجه، وهذا قد يزيد أيضا من صعوبة هذه المشكلة لدى الأشخاص الذي يكون عندهم حقيقة أمراض تنفسية أو ربو بشكل خاص.
4: طيب دكتور، متى تستدعي أعراض الزكام والسعال مراجعة الطبيب؟
5: طيب سؤال مهم. متوقع مع يعني اما يعني بالعاده من ان شخص قد يصاب مثلا الزكام او بسبب تعرض لاشخاص اخرين ان يصاب بالزكام، وهذا امر وارد. لكن عندما يكون الانسان يصاحبه مثلا نقصان في الاكسجين اذا فحص الدم او فحصه عن طريق الاصبع، او اذا كان عنده كتمه شديده او الام في الصدر، أو بدأ يصير عنده كثير مثلا من الإعياء أو الدوخة أو فقدان للوعي، هذه علامات غير جيدة تستدعي أن تراجع طبيب مثلا طبيب الحملة أو أقرب مستشفى يعني قريب لك.
4: نعم. عند هذا الأمر. نعم. طيب دكتور، في البعض أو

0: نقول أكثر إنه ممكن ما يعرف يفرق بين العدوى الفيروسية أو البكتيريا، كيف ممكن يفرق بينها وش الأخطر بينهم؟ يعني هل ممكن بالأدوية أو بالراحة، سواء فيروسية أو بكتيرية، أو وش الأشياء اللي يتجنبها يعني؟
1: الحقيقة أنه جملة يعني أنه الأمراض التنفسية أو الفيروسية بشكل عام هي الأكثر انتشارا بين الحجاج، بين الناس بشكل عام. أيضا الأمراض أو البكتيريا قد تحدث، من الصعب تحديد الفرق بينهما خاصة إذا كان الوقت قصير أو ضيق وهي أيام معدودات. لكن ننصح فيه تنبه لهذه الأعراض، يعني زي ما ذكرت قبل قليل، الشعور بالكتمة، الله يكرمك، البلغم أو اللي يكون ألوانه داكنة، أو إذا صاحبته دم، هذه علامات غير جيدة، من الضروري الانتباه لها. الفكرة الانتباه للأعراض المصاحبة أكثر من هل نستطيع أن نفرق بين فيروس أو بكتيريا. والطبيب المعالج سواء في الحملة أو المكان اللي تعيش فيه أو القريب منك أو المستشفى القريب هو من يحدد بالضبط ما هي الخطوة التالية للعلاج.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لمرضى أو اللي عندهم أمراض مزمنة أو الحساسية الصدرية والانسداد الرئوي المزمن، ما المخاطر الحقيقية والمهددة لسلامتهم أثناء أداء المناسك؟
1: والله هذا سؤال جدا مهم. إذا تسمحي لي أخذ يمكن دقيقة كذا،
0: تفضل خذ راحتك،
1: بعض النقاط الضرورية.
0: تفضل.
1: هذا السؤال مهم ليش؟ لأنه حقيقة الإنسان يعني المسلم يريد أن يذهب للحج لاحتساب الأجر وأخذ يعني ما يريد أن يأخذه من هذه من الشعائر. الأهم شيء تعمله قبل الحج، خاصة الأشخاص اللي قد يكون عندهم أمراض مزمنة وأمراض رئوية كثيرة، أشهرها وأكثرها اللي هي قضية مثلا الانسداد الرئوي المزمن بسبب التدخين، الربو، الحساسيات المفرطة. هذا الأشخاص قد يكون، وهذا القسم الأول، يعني من المهم أنه قبل ما يذهبوا للحج أن يتم التخطيط الجيد من الناحية الصحية، يذهب إلى الطبيب يتأكد منه أنه وضعه الصحي مستقر، أن يكون ملتزم بأدويته قبل ما يذهب للحج. لأنه الحج بالإضافة لما ذكرنا قبل قليل قضية الزحام والأجواء، أيضا المشي الطويل والحركة الطويلة، فأيضا اللياقة لها دور في قضية يعني زيادة الأعراض لدى بعض الأشخاص، بالإضافة إلى تغيرات الأجواء من غرفة باردة إلى حارة، من مكان مفتوح لمكان مغلق والعكس. فلذلك من المهم جدا مراجعة الطبيب، التأكد من الأدوية المناسبة الاستمرارية قبل الحج على الأدوية، وأيضا أثناء الحج.
0: نعم.
1: هناك بعض الأمراض قد يعني يجهلها بعض الناس، وطبعا هذا لا تذكر كثير في المناسبات أو في الإذاعات، هي قضية بعض الأمراض قد يكون عنده مشاكل رئوية مزمنة ويريد الحج، زي مثلا أمراض التليفات، الضغط الرئوي، الجلطات. بعض الأحيان قد يكون كبار في السن ولديهم مشاكل قلبية وتجمعات السوائل في الصدر. من المهم جدا زي ما ذكرنا قبل قليل التخطيط الجيد، معرفة الوضع الصحي قبل الحج، تهيئة المكان الذي سوف تذهب له، اختيار المكان المناسب، ويحاول واحد قدر استطاعته أن يرتب هذه الأمور قبل الذهاب، ويحسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا يحتاج أن تقوم بكل الإجراءات حق الحج بشكل يعني زي ما يقال الآن الزوال أذهب الآن. بالإمكان أنك يعني تضع خطة مناسبة، تذهب الوقت المناسب، تسأل الأشخاص الموجودين معاكم في الحملة والمسؤولين الأوقات المناسبة، التزام بالتوجيهات الأمنية. كل هذه بعض الناس قد يعتقد أنها ليس لها علاقة بالصحة، والحقيقة أنه الالتزام بهذه الأمور ومتابعة الخطة الأمنية تساعدك في أنه يكون حجك آمن صحي بدون مشاكل بدون اضطرابات. خاصة الأشخاص اللي يعانون من مشاكل صحية مزمنة، من المهم أن يكون لديهم تخطيط جيد، وبعتفق الله سبحانه وتعالى يعني الواحد يأخذ الأجر وأيضا يرجع لبيته سالم وآمن من الله سبحانه
0: وتعالى. نعم. بعد إنك دكتور شايع معانا المستمع محمد، حياك الله محمد.
2: حياك الله أخت حورية.
0: الله يحييك
2: أنت وجميع الطاقم والدكتور.
0: آمين وياك يا رب، الله يحفظك.
2: أنا إن شاء الله بحج، بس أنا عندي شو اسمه سؤال طال عمرك. أنا مسوي طبعاً عملية في الغدة النخامية، يعني زرت واحدة من القرنيات الأنف، واحدة متضخم. بس طال عمرك وش أفضل، يعني كيف أعرف جودة الكمامات اللي أنا أحياناً ألبسها وأنكتم؟ يعني ما أبغى اللي يعرف كيف اللي جودتها مناسبة وراح تفيدني، والثاني شيء استخدام الـ الـ الـ الـ أنا طبعا ما أدري هل أكثر من بخاخ الكورتيزون الأنفي أو المحلول الملحي، لأني أنا واصف لي اثنين بس أنا ما أحب دائما أستخدمها مع بعض. وجزاكم الله خير.
0: وياك يا رب، شكرا لك. تفضل دكتور.
1: أولا الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وبالنسبة للإجابة، هي من المهم معرفة أنه الحج تكثر فيه قضايا مشاكل التهيجات التحسسية ومن ضمنها الأنف، وكثير من الناس يعاني منها، ليس واحد ولا اثنين. وبارك بالأخ يعني عمل عملية، وهذا دليل دون يعني يتكلم أنه لديه مشاكل أنفية حادة. أخذ الكورتيزون للأنف آمن جدا قبل الحج، بعد الحج، أثناء الحج، طوال الوقت لا يوجد فيه. أساسا نسبة الكورتيزون اللي فيه قليلة تصل إلى 0.26 مايكروغرام، تتكلم عن أقل من 5 ملغرام، فآمن ولا يثبت الجسم أو الدم يعني كل أي مضاعفات جانبية. فأخذه قبل أو بعد ضروري جدا، بالإضافة إلى أخذ المحلول الملحي للتنظيف الأنف، خاصة الأخ يبدو أنه لديه كثير من تكون لديه الإفرازات، فهي قد تزيد أثناء الحج، الموسم، الأجواء، الازدحام، الأمور هذه كلها متوقعة. وأيضا من المهم جدا زي ما تفضل هو أخذ الكمامات، يأخذ كمية جيدة من الكمامات وكمية كافية لها من الكمامات. يجب يعرف الواحد أنه إذا تبلل الكمام يجب أن يتغير. تغيير الكمام بشكل متكرر مهم ضروري جدا، لأنه بعضهم يمسك كمام واحد ويستمر عليه طوال الوقت. الحقيقة استمراريتك عليه طوال الوقت يزيد نسبة إصابتك بالأمراض تحسسات أيا كانت، يجب تغييره بين فترة وفترة. هذه هي النقطة الأساسية. أما خيار النوع فشركات تختلف والأماكن تختلف. أعتقد الصيدلات فيها نوعيات كميات كثيرة، بعضها يكون نانو أو أي إن كان. في الفكرة أخذ الكميات الكافية والعدد الكافي من الكمامات،
0: تغييرها باستمرار يعني،
1: وتغييرها باستمرار. أنا أعتقد أن هذه أهم نقطة يعني مهمة في مثل هذه الحالة.
0: نعم. ومعنا أيضا المستمع أبو فهد. حياك الله أبو فهد.
3: الله يعطيك العافية على التقديم المتميز، وأشكر الدكتور.
0: الله يحفظك يا رب. تفضل.
3: في سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول، طبعا أنا لاحظت أني لما أذهب للعمرة أو أماكن الزحمة وكذا، وأكون قبل مصاب بزكام أو بحرارة أو كذا، وبعدين تعدي بعد ثلاثة أيام، لما أطلع في الزحام هناك ما يأتيني شيء نهائيا أبدا، عكس لما يأتيني ابتداء في الزحام. هل هذه معلومة طبية صحيحة؟ أنا لاحظها دائم معي. الحاجة الثانية، الربو والحساسية اللي ما عنده قابلية وإرادية، هل ممكن يصاب به مستقبلا ولا ما فيه، أساس العوادم السيارات والتدخين والأمور هذه والأشياء هذه؟ الله يعطيكم العافية، شاكر ومقدر.
0: الله يعافيك أبو فهد. تفضل دكتور.
1: طيب، بالنسبة للسؤال الأول، والله هو توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسير لك، يعني ما له علاقة لقضية أنك رسك الزحمة خفت أنت يعني عكس الناس. يعني هي أمور يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأمر بالمصادفة كما يقال مثلا، بقدر الله سبحانه وتعالى. أنت ما تصاب في ما يصير قبل أو بعد ما له علاقة، ولا أعتقد لها أي علاقة طبية. بالعكس، العلاقات الطبية المعروفة أنه كل ما زاد الزحام كل ما زادت ثقلت الأنفاس، كل ما تغير درجات الحرارة أو ما شابهها الأمراض التنفسية سواء العلوية أو السفلية الذات، هذا أمر بالمعلوم. أن يحدث العكس هذا قدر الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر هو
0: أتكلم عن الربو والحساسية، هل ممكن الشخص يصاب
1: بالمستقبل؟ نعم نعم نعم نعم، هو تحدث في الأعمار الصغيرة، يعني من أقل من 20، يبدأ من 10 إلى 20 تقريبا هي أكثر، أو البيك حقها يزداد، ثم بعد ذلك تبدأ تخف، ممكن ترجع للإنسان فيما بعد. يعني من واقع تجربة وخبرة وتعامل مع المرضى، بعض المرضى يكون مصاب فيها وهو صغير ويعتقد أنها اختفت أو انتفت، وبعضهم يعامل زي ما يقال مثلا الحساسية الموسمية، ولا يوجد شيء اسمه حساسية موسمية بل هو تزداد أثناء الموسم. فبعضهم عندهم مشكلة في التشخيص الصحيح للمرض، ويعتقد أنه يأتي بأعمار كبيرة، بالإضافة إلى أنه قد يحدث في أعمار يعني متقدمة، هذا شيء ما هو غريب، لكنه ما هو زي بالأعمار الأصغر.
0: نعم. دكتور شايع بن أحمد الشايع، استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، نأخذ معك فاصل قصير ونرجع لك.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم برنامج عيادة الحاج الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. معنا الدكتور شايع بن أحمد الشايع وهو استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ونتحدث معه عن الأمراض التنفسية في الحاج. حياك الله دكتور شايع. الله حيك. دكتور شايع، نتكلم عن الحاج حتى لو كان كشخص سليم يعني معافى من الأمراض التنفسية، كيف أنه يحمي نفسه من الإجهاد الحراري وضيق التنفس؟
1: أعطيكم العافية مرة أخرى، وهي للتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. محاولة قبل أن يأتي للحج فهم مناسك الحج، أوقاتها، أماكنها، التزام بتوجيهات من المطوفين، من المسؤولين داخل الحملة، وأيضا من التوجيهات تأتي من الخدمات الموجودة. هذه من الأشياء الضرورية قبل أن تذهب للحج، لأنه هذا قد تقلل بإذن الله سبحانه وتعالى نسبة إصابتك بالأمراض أو تقليل الإصابة مثلا الحساسية أو ما شابهها. فمحاولة الابتعاد عن الاختلاط بالناس قدر الاستطاعة، التقارب الشديد، الزحام، يعني تقليل الذهاب مثلا في أوقات الذروة أو الشمس العالية، شرب الماء بشكل كافي، التغذية الجيدة، النوم الجيد، هذه كلها أمور ضرورية لأي شخص يريد الحج أن يحطها في باله، سواء قبل الحج أو أثناء القيام بالنسك. وأمر الله سبحانه وتعالى من سعة، وبعد تفضل الله سبحانه وتعالى الواحد يستطيع أن يمارس حجه بشكل آمن وصحي، وأيضا يعني يستطيع أن يؤدي هذه المناسك بالشكل المناسب وبشكل مريح.
0: نعم. طيب دكتور شايع، ما خطورة السلوك الدارج المتمثل في أفراد بعض الحجاج أنه يتناولون الأدوية تلقائيا بمجرد أنه شعر بألم بالحلق أو زكام دون ما يستشير الطبيب؟
1: أحسنتي، هذا سلوك زي ما تفضلتي دارج وموجود عند كثير من الناس قبل وأثناء الحج. بعض الناس قد يكون عنده أساسا مشاكل صحية مزمنة، فهو يعرف بعض الإجراءات الضرورية بتوجيهات من الطبيب حقه. مثلا ممكن يكون عنده مثلا زي ما تفضلت قبل قليل الربو، فيعرف متى ياخذه، مثلا قبل ما يذهب لبعض المسافات الطويله او المشي الطويل او اجراء بعض المناسك، يعني ياخذ مثلا بخاخ الربو قبل مثلا الاجراء بجرعات محدده. لكن المشكله انما يكون المريض هو الطبيب في نفس الوقت، ويطلعوا معاه شنطته كلها كامله ومتكامله، من ضمنها مثلا المضادات الحيويه او ما شابهها او بعض الادويه. المشكلة هنا تكمن إنما عندما يأخذها، وإما تحدث المضاعفات الجانبية أو قد يتأخر تشخيصه لمشكلة أسوأ. فهنا تحدث المشكلة، أو يعني الله يحفظ الجميع، قد يتعطل فيه مثلا ذهابه للمستشفى أو تفاقم مشكلة كان بالإمكان تجنبها.
0: نعم. طيب دكتور، يتردد مصطلح سعال الحاج أو زكام الحاج كظاهرة شبه حتمية، هل هي عدوى فيروسية أم بكتيرية تنفسية أم أنه مجرد عارض ناتج عن الجهاد والغبار؟ يعني غالبا تجي يعني بعد يعني على أواخر الحج يعني.
1: كثير من الناس عندهم هذه الأعراض تحدي بعد الحج، خلينا نقول، وأحيانا أثناء يعني الحج أو حتى العمرة، تتمحور حوالي 3 أو 4 أفكار. إما أنها تكون لها علاقة بالجهاز التنفس العلوي، وهي إما الحساسية أو التهابات الفيروسية في الجهاز التنفس العلوي، وهي الأشهر عند أغلب الناس. وغالب الناس الحمد لله بعد ما يأتي من الحج أو حتى حصلت بعض الأعراض أيام وتنتهي وتختشي بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض الأدوية أو مع الراحة وما شابهها. من النادر أو من ليس من النادر أن قليلا أنها تكون التهابات بكتيرية، وغالبا الالتهابات البكتيرية إما أن يكون الشخص ذي يعني صاحبه أمراض مزمنة، مشاكل مزمنة مثلا رئوية أو ما شابهه، قليل أنه يكون في عنده أنها تكون انتقال عدوى بكتيرية، وهو ممكن يحدث لكنه قليل، أو أنه يكون عنده مثلا ضعف المناعة لأسباب أخرى، ما يأخذ أدوية بيولوجية أو كيميائية أو أيا كان. فالأشهر هو التعرض للمحسسات وتغير الأجواء والنمط المعتاد على المريض، درجات الحرارة والرطوبة، وهو أغلب الناس يشتكون منه، لها علاقة بالجهاز التنفس العلوي والفيروسات، والأقل للأشياء الأخرى زي الالتهابات البكتيرية.
0: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن لكبار السن أو بالعموم المرضى بأمراض تنفسية مزمنة التعامل الآمن مع نقص الأكسجين المحتمل الناتج عن الازدحام الشديد أو حتى

0: الجهد الحراري؟
1: والله هذا سؤال جدا مهم، وهي حقيقة يجب أن توجه نصيحة مهمة سواء لمن يريد الحج، من يريد أن يأخذ أباه أو أمه أو من هو من أقاربه أو من معه، أو أيضا من الشخص كبير السن من يكون لديه أعراض أو أمراض مزمنة. نقصان الأكسجين هي علامة خطيرة جدا، لا يعتقد الإنسان أن هذه سهلة. وجودك في الحج ممكن قد لا تكون لدى الطاقم الطبي أو التمريض أو أيا كان الموجود هناك يعرفون كيف يتعامل مع الحالات. ضروري جدا زي ما قلت قبل قليل التجهيز الجيد قبل الحج ومراجعة طبيبك قبل الحج، وتأكيد أن الأمور مناسبة أو مستقرة لأداء هذه الفريضة. لا تثقل من على من معك أنك تروح إلا بتروح بالوقت الفلاني بالساعة الفلانية بطريقة النسك الفلانية، قد بعض الناس لا يستطيع هذا الأمور، خاصة الحمد لله من سبق له الحج فالأمور فيه يسر بإذن الله سبحانه وتعالى. نقصان الأكسجين علامة غير جيدة، وغالبا غالبا تكون لدى المريض علامات أو أمراض سابقة تدل عليها. فإذا كان الإنسان معه مثلا أو يعرف أنه هذا قد يحدث له، بعض الإجراءات ضرورية ومن ضمنها أخذ جهاز قياس الأكسجين. فإذا كان هذا يعني حس بأعراض مثلا آلام في الصدر، فقدان الوعي أو آسف يعني دوخات علاماتها يعني، أو مثلا إعياء أو كتمة شديدة معاها نقصان في الأكسجين، لا تتردد مباشرة تتوجه لأقرب مركز صحي لمعاينة المشكلة.
0: ختما معك دكتور شايع، نصيحتك الطبية للحجاج لتجنب صدمات التغير المفاجئ في درجات الحرارة سواء عند الانتقال من الحافلات والمخيمات شديدة البرودة إلى الطقس الخارجي الحار؟
1: صحيح، طبعا ما يقال هذا شر لا بد منه، هو يجب أن يعني بسبب يعني طبيعة المكان، طبيعة التنظيم، طبيعة الأجواء، هذا قد يحدث. عدم الدخول بشكل مباشر، تجنب التعرض المباشر للهواء البارد أو للهواء بشكل مباشر، هذه يمكن من أهم الأشياء اللي تخفف يعني نسبة الحصول على هذا المشكلة. بعضهم يقول أول ما يدخل يعني يكون حران أو محتر بشكل عالي، إذا ما يروح مثلا الحافلة ويفتح المكيف على أعلى درجة ويوجهه له بشكل مباشر مثلا، أو العكس إذا نزل الخيمة وكان المنطقة حارة أو جاي من مكان بعيد. الفكرة هنا في تغيير درجة البرودة والحرارة، خاصة إذا كان عنده صاحبه أو أشخاص لديهم مشاكل تنفسية مزمنة أو حساسية أو ما شابه، إلا ما تحدث بعض الأعراض اللي ممكن تخليك بدل ما أنك تتركز على حجك وعبادتك تركز على صحتك وتتهم بأشياء بالإمكان تجنبها بإذن الله سبحانه وتعالى. في ذلك محاولة أنه يعني يكون هناك مثل الوقت في الفاصل ما بين الدخول الغرفة أو ما شابهها، ابتعاد بشكل مباشر عن الأماكن اللي تكون باردة بشكل شديد أو موجه لها مثلا تيار هوائي بارد أو مباشر. أعتقد هذه أهم الأشياء، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والله الحافظ.
0: آمين يا رب. شكرا لك دكتور شايع بن أحمد الشايع، استشاري أمراض الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي.
1: كلام شكرا لكم، وشكرا للمستمعين والمستمعات. الله سبحانه وتعالى يكون هذا الحج حج مبرور ونسعي مشكور للجميع.
0: اللهم آمين.
1: وشكر لكم وشكر القائمين، وابتداء من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وكل الخدمات والأفراد الذي يقومون في هذا الوقت المهم في تاريخ الأمة الإسلامية وفي هذا الزمن لمساعدة الحجاج. الجميع يقوم بقدرته وبطاقته، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يكون حجا آمنا وصحيا للجميع.
0: آمين، الله يكتب أجرهم جميعا. وطبعا الشكر موصول لكم مستمعي عيادة الحاج ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السبيعي، عيادة الحاج من إخراج مهند الويمي، في أمان الله.
2: عيادة الحاج. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. الركن الخامس.

0: الطريق.
1: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس الذي يأتيكم

0: عبر أثير إذاعة الرياض مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد رهيبي عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم دكتور.
1: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: حياكم الله. تحدثوا عن يوم من أيام الحج وهو يوم التروية. هذا اليوم وهو يعتبر اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويعتبر يعني أول مظاهر الحج لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم. بودي حقيقة أن تحدثنا عن هذا اليوم وكذلك أيضا عن سبب تسميته بيوم التروية.
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم التروية هو من أيام شهر ذي الحجة، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. سمي بهذا الاسم لأن الحجاج في السابق كانوا يروون الماء من خارج منى، لم يكن بمنى ثمة ماء للحجاج سواء يشربون منه أو يغتسلون منه أو يتوضعون، فكانوا يروون الماء من خارج منى ويأتون به إلى منى، فسمي بيوم التروية. هذا ما يتعلق بتسمية هذا اليوم. وهذا اليوم ليس ثمة أعمال للحاج يعملها سوى إقامته في منى هذا اليوم، طبعا سواء كان الحاج متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا، السنة أن يأتي الحاج إلى منى قبل الزوال، قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة رابع أربعة من ذي الحجة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحلق لأنه كان قاريا وبقي على إحرامه في الأبطح في مكة، ثم لما جاء اليوم الثامن أتى إلى منى قبل الزوال. ومن كان من أصحابه متمتعا وقد حل من عمرته أحرموا من مكانهم قبل الزوال وأتوا إلى منى، فالحاج يأتي إلى منى قبل زوال الشمس أي قبل أذان الظهر، يصلي بها الظهر ركعتين وكذلك العصر ركعتين بلا جمع، والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ويصلي بها الفجر كذلك. ليس هناك أعمال يقوم بها الحاج سوى أنه يتلبس بالإحرام ويشتغل بالتلبية، يشتغل بالتلبية وكذلك يشتغل بالتكبير. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والتج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والتج هو إراقة دم الهدايا، فيشتغل الحاج بالتلبية ويعلم الحاج أنه في نسك. وهذا الأمر ليس واجبا، بمعنى أن من الحجاج من يكون في حملة والحملة تروح تذهب مباشرة إلى عرفات، فأنا أقول اذهب معهم ولا تخالف. قد يقول الحاج أنا أريد السنة وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نعم هذا أمر حسن، لكن قد تقع في إشكالات. وهذا أنا نبه عليه كثيرا، أنك ملازمتك لمسير الحملة وسيرها أولى من عمل سنة قد تصل بها إلى إشكالات في حجك. فإن تيسر لك مع الحملة أن تأتي إلى منى يوم الثامن وتبقى بها فبها ونعمة وتبيت بها ليلة التاسع، وإن ذهب أهل الحملة إلى عرفات مباشرة فاذهب معهم، فالأمر في هذا واسع بحمد الله تعالى. لكنك إذا جئت إلى هذا المكان فإنك تشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأعمال، وهو يوم استعداد ليوم عرفة، فيبيت الحاج ليلة التاسع بمنى، وإذا صلى الفجر بها دفع منها إلى عرفة حتى يصلي بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. هذا اليوم وهو يوم التروية كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى وبات في منى، هل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة الهدية بالفعل أو بالقول أو بكلاهما في مثل هذا اليوم؟
1: كان يفعل ذلك، وهم يتأسون به لما أراد الحج، أتى الناس من كل فج عميق ليتأسوا وليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله ذكر حجه صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في صحيح مسلم، قال فنظرت عن يميني وعن شمالي ومن ورائي ومن أمامي من راكب وماش كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، ويعلم تأويله.

منظر جدا، تصوير من جابر بن عبد الله لهذه الحجة، تصوير بديع جدا، وكيف أن الناس كلهم قدموا ليأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ما يفعل ويقول لتأخذوا عني مناسككم. لكن لا يعني هذا

0: الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة، وكانوا يتحرجون، لأن كان من أمر الجاهلية أن من أفجر الفجور التحلل بين الحج والعمرة، فأمرهم وعزم عليهم، حتى أنهم ذكروا أمرا يستحيى منه، قالوا أنا يأتي أحدنا منا وذكره يقطر مريا، وقال بعضهم أي الحل؟ قال الحل كله، فأمرهم بذلك أمر إيجاب، فتحلل من لم يكن قد ساق الهدي وأصبح حلالا حتى جاء يوم التروية فأحرم بالحج لأنه لم يسق الهدي. وهناك من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حج مفردا، أي قال لبيك حجا، فالأنساك ثلاثة بحمد الله تعالى، والأمر فيه سعة. ومن العلماء من فصل في التفضيل إن أردتم ذلك، نعم، فيما يتعلق بالأنساك، نعم. قبل أن ندخل في التفضيل لا بد أن نشير إلى الفرق بين الأنساك حتى يعلم المستمع الكريم، نعم، الفرق بينها. بالنسبة للتمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، إما في شوال أو ذي القعدة أو في أول عشر ذي الحجة، فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق شعره، إن كان قريبا من يوم العيد فالأولى أن يقصر حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد للحج. فهذا ما يتعلق بالتمتع، وهو عند أهل العلم الأفضل، لأنه يأتي بنسكين في حج في سفر واحد، يأتي بعمرة وحج منفصلين، فتمتع، ولهذا شرع له أن يذبح هديا يشكر الله تعالى به على أن يسر له حجة وعمرة في سفر واحد. فهذا الدم يسمى دم شكران، يشكر الله تعالى عن هيأ له هذا المنسك المبارك وجمع بين نسكين في سفر واحد. الثاني القران، سمي بذلك لأن الحاج يقرن بين الحج والعمرة ولا يفصل بينهما بتحلل، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وهو الصحيح، وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك. قد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقال لما رأى من أصحابه ما رأى من امتناعهم من التحلل من سق الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فتمنى هذا الأمر، وقالوا تمنيه يدل على أن التمتع أفضل. ومنها العلماء من فصل، وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى وأظن ابن القيم، وهو أن التفضيل يختلف، فمن لم يكن سبق له عمرة في غير أشهر الحج، وهذا في الغالب يكون لمن لم يكن من أهل المملكة العربية السعودية، فما سبق له أن اعتمر، فنقول السنة والأفضل في حقك أن تأتي بحج متمتع، فتأتي إلى مكة في أشهر الحج تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق وتحلل من عمرتك، ثم تحرم بالحج يوم التروية. ومن كان قد ساق الهدي معه فالأفضل في حقه أن يحج قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومن لم يسق الهدي وسبق له عمرة في غير أشهر الحج فالسنة في حقه والأفضل أن يحج مفردا، لأنه لم يسق الهدي،
1: نعم،
0: وسبق له أن اعتمر في غير أشهر الحج. فهذا الجمع جمع طيب،
1: نعم،
0: والأمر فيه سعة،
1: نعم،
0: ولا ينبغي أن يثرب أحد على أحد. بعض الناس يثرب على الآخرين كونه وفق إلى نسك التمتع، ويثرب على الآخر أنه حج متمتع حج قارنا أو حج مفردا، وقد يكون بعض الناس ليس عنده قدرة على الهدي فيأخذ الأخف والأسهل عليه، وتنويع هذا من سعة الشريعة وسماحتها ويسرها، فكل يختار النسك الذي يريد. ومن حج متمتعا أو قارنا أو مفردا وحجه مبرور نال الأجر بإذن الله تعالى. المقصود ليس فقط نوع النسك، وإنما أن يأتي بالحج الصحيح المبرور السالم من الرفث والفسوق والجدال بالباطل، لأنه قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من سلم من هذه الأشياء وكان حجه مبرورا فإن الله تعالى يأجر عليه سواء كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا.
1: نعم، يعني سوق الهدي يا دكتور للمتمتع وللقارن، ما المقصود بسوق الهدي؟
0: سوق الهدي للقارن، سوق الهدي القارن، نعم، يأتي به من الحل، يعني مثلا جاء من جهة الرياض،
1: نعم،
0: فهو يسوقه من قبل ميقات السير الكبير، يكون يشتري من هناك مثلا،

0: يأخذه معه، ولا يلزم سوق الهدي للقارن. القارن لو نوى وقال لبيك حجا وعمرة جمع بينهما فهو عليه الهدي ولا يلزمه السوق. سوق الهدي سنة إن تيسر له. الآن هذا الزمان يصعب سوق الهدي، وإن كان بعض الناس قد يفعله، لكن تعذر عليه مشقة خاصة مع يعني
1: حملات.
0: الحملات والارتباط بها قد يتعذر على الإنسان ويشق عليه، فلا يبغى الإنسان يشق على نفسه ما يتعلق بسوق الهدي، والأمر فيه سعة بحمد الله تعالى. إن تيسر له ذلك فعله، وإلا فالأمر واسع بحمد الله تعالى.
1: نعم، والمقصود مثل ما ذكرنا في قضية أن يكون هنالك ذبحا للهدي، ذكرت قبل قليل أن المتمتع يشكر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، والقارن
0: وكذلك. القرآن الكريم لما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج، هنا المقصود به النسكين.
1: نسكين.
0: أي فكلاهما يسمى متمتع، لكن المسمى الخاص إذا قيل تمتع فهو من أتى بعمرة مستقلة وأحرم بالحج، هذا التمتع الخاص الذي عند الفقهاء. لكن لو أطلق التمتع فالمراد به القران والتمتع، كلاهما يسمى متمتعا لأنه أتى بنسكين في سفر واحد. من العلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المتمتع والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، فإذا سعى في عمرته سواء المتمتع أو القارن قدم السعي مع طواف القدوم فإنه لا يبقى عليه إلا طواف وإفاضة فقط. ومنهم من قال أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وطواف لعمرته وطواف لحجه. والخلاف في هذا قوي، وابن تيمية رجح القول الأول وهو قول قوي، وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، والأحوط هو الأخذ بهذا القول حتى يخرج من الخلاف بإذن الله تعالى.
1: نعم، أيضا نذكر أمر مهم جدا وهو الحديث عن يعني التزام الحاج بالتعليمات الجهات المنظمة في قضية يوم التروية. يعني نحن نتحدث عن يوم التروية اليوم الثامن، ويعني يكون هنالك بداية انطلاق وتحرك الحجاج وتجمعهم في مكان واحد وهو في ميناء.
0: أحسنت، يعني الحاج ينبغي له أن يتجه ويركز على ما أتى إليه. دائما الإنسان ينبغي العاقل خاصة يعني يصب اهتمامه فيما أتى إليه ولا ينشغل بأمور خارجة. الانشغال بأمور الخارجية هذه تشتت ذهنه وتخرجه عن ما أراده، فلا يشتغل بأي أمر آخر، ويقصد المكان الحملة ويبقى فيها يوم التروية. من الأشياء المهمة الإحرام لمن كان متمتعا، من أن يحرم الأمر في هذا واسع، لا يلزمه أن يذهب إلى الحرم يحرم من عند الميزاب كما يعتقد بعض الناس، ولا يعني غير ذلك، وإنما يحرم من مكانه. لو أحرم من ميناء لا بأس، والسنة أن يحرم قبل الزوال. لو أحرم بعد الزوال الأمر واسع بحمد الله تعالى، وأحرم عصر يوم التروية لا بأس، لو أحرم بالحج في الليل عرفة كل هذا، لو أراد أن يؤخر الإحرام إلى يوم عرفة لا بأس. لكن نقول السنة إذا تيسر الإنسان السنة فيأتي بها، أن يحرم بالحج إن كان مفردا أو كان متمتعا وقد حل من عمرته، أن يحرم قبل زوال الشمس يوم التروية، وأن يبقى في من هذا اليوم. وهو يوم التروية هو أول أيام الحج، فينبغي أن يرتاح الحاج وأن لا يكثر الذهاب والخروج والحركة والانتقال حتى لا يتعب نفسه. ثم إذا جاء يوم العرفة وهو يوم الدعاء ويوم المباهاة ويوم الإقبال، وبعده يوم في كذلك مبيت مزدلفة وأعمال الحج تتابع، فيكون يوم التروية يوم انطلاقة للحج، فيستعد ويتزود ويروض نفسه على ذكر الله تعالى ويشتغل بذكر الله. وأنا أؤكد على الحجاج أن لا يشتغلوا بالقيل والقال، وهذا نشاهده كثيرا. أصبح عند بعض الناس الحج وكأنه نزهة برية والأحاديث الجانبية والمبالغة في ذلك، ويجوز الكلام ما نحرمه، لكن ينبغي الإنسان أن يشتغل بذكر الله. لأنه جاء في الحديث لما سئل أي الحاج أفضل قال أكثرهم لله ذكرا،

0: وذكر الله تعالى مقصد عظيم من مقاصد الحج. ينبغي للحاج أن يشتغل بذكر الله، قراءة القرآن الكريم، الدعاء، التسبيح، التهليل، قدر الإمكان 4 أيام أو 5 أيام ينبغي الإنسان أن يقلل فيها ما استطاع من هذه الصوارف، والاشتغال بالأجهزة الذكية والاشتغال بمواقع ونحو ذلك يصرف الحاج عن هذا النسك، لأنه يريد دقة قلبه، يريد استقامة قلبه، يريد أن يرجع نقيا من الذنوب، يريد أن يحقق التقوى، وهذا شك أنه له عوامل ينبغي للحاج أن يعمل بها.
1: نعم، هل يصح دكتور تسمية هذا اليوم بيوم التكبير، يوم الترويح؟
0: لا أعرف أن أحد من أهل العلم سماه بيوم التكبير. طبعا التكبير تعلم أن التكبير نوعان، تكبير مطلق تكبير مقيد. التكبير المطلق في أيام العشر من حين أن يدخل شهر ذي الحجة يشرع للحاج وغير الحاج أن يكبر في كل وقت، ويجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والأماكن العامة والبيوت، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كان أبو هريرة رضي الله عنه بعمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا ما يتعلق بالتكبير المطلق كما قال الله جل وعلا ويذكر الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة. لا يعني هذا انقطاع التكبير المطلق ما يفهم بعض الناس، لا، التكبير المطلق يبقى في كل وقت، لكن يزداد التكبير تقييدا وتأكيدا عقب أدبار الصلوات المكتوبة. نعم. بعد فجر يوم عرفة يكبر الناس بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله من السلامك السلام، فالله أكبر الله أكبر إلى آخره. أما الحاج فالتكبير المقيد يبدأ من يوم النحر، إذا رمى العقبة يوم النحر. نعم. فيبدأ ظهر يوم النحر يكبر التكبير المقيد. قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات أيام تشريق، 11 و12 و13 يستمر هذا التكبير المقيد إلى آخر أيام التشريق. فإذا أذن المغرب يوم 13 انتهى التكبير كله، سواء التكبير المطلق أو التكبير المقيد. كان عمر رضي الله عنه في قبته بمنى يكبر، فيكبر الناس بتكبيره، قال فترتج منا تكبيرا. تكبيرا في البخاري أن الصحابة كان يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه، ويهل منهم المهل أي يلبي لبيك اللهم لبيك فلا ينكر عليه. فيشتغل الحاج بالتكبير أو يشتغل بالتلبية، المهم لا ينفك لسانه عن ذكر الله جل وعلا، ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله جل وعلا على أن يسر له القدوم والوصول إلى هذه البقاع الطاهرة، ويلهج بذكر الله تعالى. أسأل الله تعالى للحجاج التوفيق والإعانة.
1: آمين يا رب العالمين. هذا بخصوص الحجاج، أما بخصوص غير الحاج هل لهذا اليوم خصوصية معينة وهو اليوم الثامن؟
0: ليس هناك خصوصية لغير الحاج، لكن من استطاع أن يصوم هذا اليوم. نعم. وأنبه على أمر يعني قد أنكره بعض طلاب العلم، ولا أدري ما وجه إنكارهم، وألفوا في مؤلفات إنكارا على من يصوم 9 ذي الحجة، وقالوا إن هذا بدعة، وهذا قول غريب جدا. والصحابة كانوا يقضون أيام رمضان في 9 ذي الحجة، وجاء عن هنيدة بنت خالد وإن كان في ضعف عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيام 9 ذي الحجة، وقد قال ابن رجب إن هذا مثبت ومقدم على نفي عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وهذا صحيح مسلم. ولو لم يصح عن رسول الله أنه صام 9 ذي الحجة فالصيام عمل صالح، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من 10 ذي الحجة، فالصيام عمل صالح، فمن أوقعه في 10 ذي الحجة فقد أوقع عملا صالحا، فهو يفضل الجهاد في سبيل الله. يشتغل الحاج أو غير الحاج بسائر أنواع القربات، كل حسب ما يفتح الله له، يفتح لك باب الصدقة، يفتح لك باب الصيام. وأنا أؤكد على أمر جدا لإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، سواء الحجاج

0: أو غيرهم، أمر لا ينفك عنه الإنسان في العشر أو في غيرها، وهو أداء الفرائض. يعني بعض الناس يركز على النوافل ويعتني بها لكن على حساب الفرائض، تجده لا يصلي صلوات الخمس في أوقاتها، أو يتأخر عن الجماعة، أو يصليها سرقة ونحو ذلك. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله أحب شيء إليه أن يتقرب العبد به الفرائض، فنعتني بالفرائض، نصلي الفرائض الخمس في أوقاتها في المساجد للرجال مع جماعة المسلمين، ونؤدي سنن الرواتب قبلها ونطمئن فيها، فنعتني بها لأنها هي العمود الإسلام ويركن الثاني العمل من أركان الإسلام. ثم بعد ذلك يأتي الأعمال الأخرى من النوافل التي تقرب بها الحاج وغيره في هذه الأيام، وخاصة ما يتعلق بيوم التروية الذي نتكلم عنه.
1: نعم، يوم التروية يا دكتور هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويتبعه طبعا اليوم العظيم هو يوم عرفة. ليلة هذا اليوم، أو يعني الليلة التي تتبع هذا اليوم، هي ليلة عرفة. هل هنالك أعمال للحاج وغير الحاج في هذه الليلة؟
0: لا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا خاصا لهذه الليلة، وإنما سواء الحاج أو غير الحاج، طبعا غير الحاج أمره يعني واضح وجلي. الحاج يبيت بمنى، إن تيسر له أن يأتي منى ويبقى فيها يوم التروية ويبيت بها ليلة التاسع، فهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس بواجب، خلافا لأيام التشريق فإن المبيت بها واجب من واجبات الحج. فيبيت الحاج بمنى هذه الليلة ويأخذ حظه من النوم، لأنه سيأتي يوم طويل ويتفرغ فيه للعبادة والطاعة والذكر والدعاء، فيعني يتهيأ ويعطي نفس حظها من الراحة حتى بإذن الله تعالى يوفق في هذا اليوم، أعني يوم التاسع، للأعمال التي تخصه.
1: نعم دكتور، أيضا يعني للحاج إذا كان هنالك في المشاعر المقدسة، هل يستمر ويلتزم بسنن الرواتب، أو هو يعني يعتبر مثل المسافر لا يأتي بها؟ وماذا عن أيضا سنة الفجر وكذلك أيضا قيام الليل؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. طبعا من السنة في السفر ترك السنة. ابن عمر سافر يوما وكان معه أحد أصحابه، فلما قصر الصلاة الرباعية قال: هل لا سبحت أي تنفلت؟ قال: لو كنت مسبحا لأتممت، فيضع الله عني ركعتين من فريضة ثم أصلي الراتبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع من السنن سوى لا يأتي إلا بالوتر والسنة القبلية الفجر، وما عداها لا يأتي بها في السفر. فكان يترك هذه السنن كلها، الرواتب سواء في الظهر أو في المغرب أو في العشاء، وإنما كان يصلي سنة الفجر القبلية ويوتر. حتى أنهم قالوا في ليلة المزدلفة لم ينقل هل هو صلى الوتر أم لا. فالشاهد أن من السنة ترك السنة في السفر، وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم هذا الأمر. فالمسافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما جاء في الصحيح البخاري وغيره: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هنا فائدة ينبغي أشير إليها وإن كانت خارج موضوع الحلقة، لكنه مهم جدا بمناسبة، أن على العبد أن يلزم أعمالا يداوم عليها في حياته، في صحته، في إقامته. فيداوم على مثلا قيام الليل بركعات معينة، يداوم على سن الرواتب، يداوم على صيام أيام معينة إن قدر عليها، الاثنين والخميس، وهكذا على صدقة يقوم بها. لأنه إذا عرض له عارض من سفر أو مرض يكتب له أجرها وهو لم يعملها، وهذا من أعظم الفوائد التي ينبغي التنبه لها. قد يمرض لا قدر الله، يبقى مريضا أيام أو شهور، ثم يجري عليه عمله الذي يعمله، صيامه وصدقته وورده، أو يسافر فيكتب له كأنه عمل هذا العمل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وقال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
1: نعم، نذهب إلى محور أخير نتحدث فيه عن

0: يعني الاستعداد لليوم القادم، لسواء للحاج وغير الحاج، وهو يوم عرفة، وهو اليوم يعني الذي يعتبر أول أيام الحج الفعلية، والتي يعني تحصل فيها الأفعال على أرض الواقع، وهي كثيرة. وكذلك أيضا لغير الحاج أن يستعد لهذا اليوم بالدعاء، وكذلك أيضا يستعد له بالصيام وغيره.
1: نعم، شك أن يوم التروية أعماله يعني قريبة للحاج، ولا يوجد لغير الحاج أعمال مشروعة في يوم التروية، ومبيت الحاج بمنى سنة كما قلنا، فيبقى أنه يعني يتهيأ ويستعد ليوم عرفة كما ذكرنا قبل قليل. وشك أن هذه النية بأن ينام وينوي بها التقوي على العبادة هذا من السنة، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا نام الحاج تلك الليلة وهو ينوي بهذه النومة أن يأخذ قسطا من الراحة ويتهيأ ليوم غد يوم عرفة ويكون أقوى وأنشط العبادة، فهو مأجور على هذا النوم، كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد. ثم قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سمى نومه سنة، وسمى فطره سنة، وسمى نكاحه سنة، فهذا أيضا ينبغي للحاج أن يتنبه له. بعض الحجاج يشق على نفسه بالمشي ويظن أن الحج ماشيا مشروع أو سنة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وإنما حج راكبا. ولما سئل وقال: إن أمي نذرت أن تحج ماشية، قال: مرها فلتركب ولتمشي، فإن الله غني أن تعذب نفسها. يأتي بعض الناس يقول: سأحج ماشيا أعظم الأجر. نقول: ليس هذا من دين الله في شيء، فاركب وخذ بوسائل الراحة. فيقول بعضهم: حج لا تعب فيه ولا نصب لا أجر فيه. ويأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. هذا النصب الذي يصيب الحاج من غير قصد، أما كون يتقصد العناء والعنت والتعب والنصب فهذا لا أجر عليه، بل من التهلكة ومن مشقة على النفس. فينبغي أن يقصد الأيسر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. فينبغي أن نكون ميسرين. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا.
0: نعم، انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم المستمعين الكرام، وأن يبارك لكم في علمكم وعملكم وفي عمركم. دكتور حمد، شكرا جزيلا لهذه الدقائق، شكرا لضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج دكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدمة من علي السلطان من الإعداد، ومن التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. في أمان الله.
2: الركن الخامس.

0: الركن الخامس. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام من خلال برنامج الحج الذكي، معكم الإعداد هنا صباغ، وعلى التقديم محدثتكم مريم القحطان، الإخراج نور البريك.

في الحج كل دقيقة تعني راحة لحاج، وكل خطوة آمنة تعني تجربة إيمانية أجمل. ومع الأعداد المليونية اللي تشهدها المشاعر المقدسة كل عام، أصبح السؤال اليوم: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان بروح إنسانية؟ من هنا يظهر الذكاء الاصطناعي ليس كتطبيق جامد بل كمرافق ذكي.

0: يفهم، يوجه، يساعد، يتفاعل مع احتياجات الحاج لحظة بلحظة. طبعاً مستمعين الكرام، تقنيات تتحدث بلغات متعددة، ترشد التائه، طبعاً تنبه قبل الخطر، تختصر الإجراءات في ثواني. لنعيش مفهوم الحج الذكي بصورة أقرب من أي وقت مضى. للحديث أكثر عن هذا التحول التقني الكبير، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمية عبد البرادعي، وهي مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ مشارك في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتورة سمية.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: يا هلا وسهلا. اليوم يعني احنا نعرف الجهود اللي دائما تبذلها القيادة حفظ الله ورعاها من خلال قطاعات الدولة الخدمية ومن كل الجهود اللي تبذل. اليوم في قطاع خدمي مهم جدا ويسهل كثير، احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتقنية، دخول التقنية. فاحنا نتكلم اليوم مصطلح جديد نسميه الحج الذكي، واصبحت ضرورة فعلية وليست مجرد رفاهية تقنية. اذا ممكن تكلمينا عنها كمدخل لحلقتنا معك اليوم.
1: يسعدني ويشرفني اكيد. طيب، زي ما حضرتك تفضلتي، انا متخصصة في الذكاء الاصطناعي. نعم. وشفت الذكاء الاصطناعي كيف نقدر نقول غير حياة الإنسان من جد، يعني كيف الذكاء الاصطناعي حول كميات هائلة من البيانات إلى فهم، توقع، قرارات تساعد الناس في كثير من المجالات، طب، اقتصاد، تعليم، صناعة، حتى في اللحظات الحرجة زي الحروب وغيرها. لكن أجمل ما في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي للأمانة لما يستخدم في الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن. تعرف إحنا أهل مكة، يعني خدمة ضيوف الرحمن بالنسبة لنا أكيد شرف عظيم نتوارثه يعني أبا عن جد،
0: ونغبطكم عليها بالمناسبة. يعني نقول أهل مكة سبحان ربي سخر لهم هذه الخدمة العظيمة صراحة.
1: إي والله، ونحن الصراحة سعيدين وعندنا شغف كبير لخدمة ضيوف الرحمن من زمان بكل الطرق التقليدية، ودحين لما جاء الذكاء الاصطناعي كمان صرنا نشوفه امتداد ويتوجب علينا كمان نستخدم هذه التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم.
1: طيب، ليش الذكاء الاصطناعي صار ضرورة هذه الأيام؟ ليش لازم يكون في حج ذكي؟ أقدر ألخص لك هذا الموضوع من 3 محاور. أول شيء الأرقام، أنت شايفة كيف عدد الحجاج، ملايين من الحجاج في 5 أيام محددة، وقت محدد. نعم. جداً، في أماكن محدودة، منى مزدلفة، درجة حرارة عالية، هذا تحدي لوجستي يعني فوق كأس العالم والأولمبياد كلها مجتمعين.
0: صحيح، مع فارق التشبيه طبعاً. صحيح
1: طبعاً، أكيد. ونحن يعني هذا اجتماع روحي وديني عظيم.
0: بلا شك، عظيم.
1: فأيضاً كمان نحن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الهيستوري، دائماً على التاريخ، وشفنا كيف حوادث الزحام والحرارة في السنوات الماضية.
0: نعم.
1: والذكاء الاصطناعي يتعلم منها وممكن يتنبأ بوجودها قبل أصلا ما تحدث يعني.
0: نعم.
1: فعشان كذا من هنا جات الحج الذكي. إذا عندنا 3 أشياء، عندنا أرقام، عندنا هيستوري أو حوادث سابقة تعلمنا منها، وإحنا أهل مكة زي ما قلت خدمة ضيوف الرحمن شرف تربينا عليه. ففي اليوم إيش اللي نقصد به بالحج الذكي؟ لما نقول حج ذكي، حج ذكي يعني إنه الحاج مو بس يبحث عن تطبيق يقوم بمهمة معينة، يبحث يمكن عن طمأنينة، يعني يضيع يجد من يرشده، يتعب يجد من يساعده، يحتار يجد من يطمنه. يعني نستخدم زي ما قلت وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: فالحج مو بس تطوير، الحج الذكي مو بس تطوير في التقنية. نعم. بل هو يعني زي ما نقول رحمة بلغة العصر.
0: نعم، رحمة بلغة العصر. يجب أن يعني نعيد تعريف أنه الذكاء الاصطناعي هو جاء ليساهم في مثلا مثل ما قلتي تحليل لما لا قدر الله يعني لأزمات ممكن تحدث، أيضا يكون في قراءة تحليلية استباقية، وأيضا معالجة، وخلينا نقول أيضا تسهيل. اليوم أنت بتوصل تبتسهل. اليوم أنا يعني إحنا لنا أكثر من موسم بهذا البرنامج الحج الذكي. اليوم في أساور أقدر أتعرف على الحاج، الأساور هذه أيضا ممكن تقرأ لي صحته في نفس الوقت. تخيلي، نعرف أنه اليوم في قنوات مربوطة، أنه اليوم كل حاج هو تحت عناية ورعاية ومراقبة بعد الله سبحانه وتعالى من قبل مسؤولين، من قبل ناس يعني مسخرين لرعاية هؤلاء الحجيج بأن يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة ويعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله. خلينا ننتقل أيضا أنه أكثر اللحظات يعني ممكن نقول أنه الحاج يعني ممكن نقول أكثر شيء مزعج، إحنا عرفنا أن الحج مرتبط بزمان ومكان، وهذا أكبر تحدي يواجه أي مسؤول ممكن يعمل على تسهيل مثلا خدمات الحج، نقول الزحام. طيب هل كيف ممكن للتقنيات أيضا مثلا نقول نسك خلال رحلة الحج، كيف يمكن أنت ذكرتي وكيل في خلال حديثك، كيف يمكن للوكيل الذكي هذا أنه يرافق هذا الحاج إنسانيا دينيا صحيا، وكيف ممكن إذا ممكن نتعرف على أمثلة واقعية؟
1: تمام. أنا بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال خليني بس أفرق إيش يعني وكيل. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي يمكن كلنا اليوم نستخدم الشات جي بي تي، يعني
0: نعم صحيح،
1: يعني أنا الوالدة تستخدمه وأولادي يستخدموه وأنا شخصيا ما أستغني عنه. الشات جي بي تي رغم كل الثورة المعرفية اللي عملها وكيف صار يساعدنا ويمكن صار لأغلب الناس ما لهم غنى عنه، هو فقط تركان يجاوب على أسئلة، يعني إحنا نطلب منه وبعدين هو يرد وخلاص انتهي دوره. لما نقول وكيل ذكاء اصطناعي الآن هو أكثر من كذا، مو بس إنه يرد، هو يفهم أو يستوعب بس الطلب قبل ما حتى أنت تطلب، يحلل يتفاعل مع الموقف ويرد عليك مباشرة، وأحيانا هو كمان يقعد يراجع في ردوده
0: مثل إيش ويحسنها. أعطينا بس كذا مثال شلون إنه يعني يقرأني يعني ويستقرأني ويفهمني،
1: مساعد شخصي حقيقي بالنسبة لك. يعني مثلا أنت تقول له أنا مثلا عندي سفرة استطرادا عن الحج أو أنا رايح الحج مثلا،
0: طيب.
1: فممكن أنه هو يعطيك مو بس يقول لك كيف تروح أو كيف فين الأماكن تحس فيها، لا هو يروح ويبحث ويجيب لك أفضل العروض بناء على مثلا البجد أو ما أدري الحالة المادية أو يعني المقدار المادي اللي أنت يعني خصصته لهذا الموضوع، ممكن يساعدك حتى في حجز رحلات السفر، ممكن يقول لك لا أفضل تأخر قبل بيوم أو تقدم بعد بيوم عشان تساعد حاجة معينة.
0: نعم وفق المعلومات اللي نفسه الحاج يعني يبدأ يطرحها وبعدين هو يساعده في استشراف المستقبل بالنسبة له من خلال هذا النسك. طيب
1: يا سلام.
0: حتى لا يدهمنا سمي بتضيفين
1: لا لا لا بس بنتقل الآن لنسك، لأن إحنا بس عرفنا إيش يعني وكيل ذكي، فنبغى نشوف كيف ممكن الوكيل الذكي هذا يساعدنا فيما يتعلق ببطاقة نسك أو عندما يصل الحاج مباشرة. زي ما حضرتك تفضلتي لحظات الحج هي رحلة عظيمة ومرهقة الصراحة، فيها بعض الرهق، رحلة طويلة، زحام، اختلاف لغات، فحتى الإجراءات البسيطة ممكن تكون مرهقة. هنا بس أحب أعرف شوية على بطاقة نسك. بطاقة نسك بالنسبة لي تجسد معنى الحج الذكي. بطاقة نسك ما هي مجرد بطاقة، هي هدية ثمينة للحجاج للأمانة قدمتها المملكة العربية السعودية جزاها الله خير. نبدأ من تصميمها الذكي، يعني هي فيها رقائق وشرائح ذكية، فيها سمات أمنية إلى الخدمات الكبيرة اللي قدمها ضيوف الرحمن، فهي صارت يعني رفيق الحاج طوال الرحلة. تحمل هوية وتصريح ومعلومات السكن شركة الخدمة، تربطه بالخدمات، الدعم، كيف تنقل بين المشاعر، حتى دخول الحرم صار لابد يكون عن طريق بطاقة نسك، وحتى بعد ما ينتهي الحج كمان حتبقى بطاقة نسك تتكاهر جميل لهذه رحلة العمر العظيمة،
0: وهي خطوة عبقرية بلا شك. طبعا نحن نفخر فيها كسعوديين ونفخر بوجودها. أخيرا أخيرا أخيرا معليش ونختم في هذا السؤال بحكم ردهمنا الوقت، بيئة حساسة مهمة مثل نتكلم عن الحج، كيف وهذا شيء هاجس، كيف نضمن خصوصية بيانات الحاج والحجاج بشكل عام أمام يعني وثقتهم، بين اليوم تكلمين عن إنسان يعطي معلومات شخصية وأيضا تقنية، كيف يضمن خصوصيته؟
1: سؤال جميل جدا، أشكرك على طرحه. يعني لأن أي تقنية مهما كانت متقدمة إذا ما شعر الإنسان بالأمان والثقة فلن يطمئن لاستخدامها، خصوصا الحاج لاجب يعني فخصوصية الحاج يجب أن تكون أولوية أساسية. لذلك بناء هذه الأنظمة يجب أن يعتمد على أعلى معايير الحماية والتشفير، في لازم يضوح كامل بيننا وبين الحاج إيش البيانات اللي إحنا حنستخدمها منه من عنده يعني من جهازه،
0: نعم.
1: وليش ومين يستطيع الوصول لها، واعتقد ان الثقه لا تبنى بالتقنيه فقط بل بالنيه وطريقه اللي تستخدم فيها. يعني مثلا الحاج لما يعرف انه انا هاخذ دي المعلومات عشان اسهل عليه الطريق، عشان اساعده اذا تاه، عشان اسرع وصول المساعده الطبيه له، هنا يحس انه التقنيه موجوده

0: لأجله وليس لمراقبته.
1: وفي كل الأحوال دكتورة سمية، يعني أنت أساساً تتعامل مع التقنية، معلوماتك وبياناتك كلها شبعان منها التقنية وأجهزتك، فاليوم البيانات التي يعني يتم الاستعانة فيها أو طلبها هي مجرد بيانات متعلقة بصحته وسلامته من يوم يجي يزور المقدسات ومن يوم يؤدي نسكه إلى ما يروح، ما في بيانات زيادة يبحث عنها أصلاً،
0: لا أبداً،
1: ولا
0: أبداً
1: في أشياء أبداً سرية إضافية. شكراً.
0: والمهم إنه نعم هو عنده حتى الخيار، يعني ممكن إنه نعم هو يغلق كل حاجة، عنده خصوصية تامة
1: بلا شك، ومجرد هي متعلقة في صحته وسلامته وأداء نسكه بسهولة.
0: صحيح.
1: الدكتورة
0: صحيح
1: سمية عبدالله البرادعي، مستشارة في الذكاء الاصطناعي وأستاذ أيضا مشارك في كلية الحاسبات تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، شكرا لك على وقتك. وأيضا الشكر موصول لكم مستمعي الكرام، استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الحج الذكي. تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، وكان معكم من التقديم والحوار مريم القحطاني، وعلى الإخراج منور البريك. فمالنا
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أول وأفضل خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهو سيد ولد آدم كما قال: اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام وفي سائر العمر والأعوام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيننا جميعا على طاعته. وهذه حلقة من برنامج من نسائم الحج، نستعرض فيها ما يستشعره الإنسان من نفحات الحج، سواء كان حاجا أو متابعا بقلبه وبفؤاده للحجاج ويدعو معهم، لعل الله أن يتقبل منا ومنهم. تعرضنا في حلقة سابقة إلى مكانة مكة المكرمة التي يستشعرها الحاج، والتي يتمنى كل إنسان أن يزور تلك البقاع المقدسة، ونحن أنعم الله علينا في هذه البلاد وبقرب المكان وسهولة الوصول إلى الحرم المكي، وبعض من هو في بلاد بعيدة يتمنى لحظة من اللحظات التي نعيشها في جنبات الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخل البيت الحرام وهو يردد: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، ويردد صلى الله عليه وسلم: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. ولذلك مثل هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يجعلنا نستشعر مكانة الحرم، ونستشعر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقلده صلوات ربي وسلامه عليه في دعائه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الحرم استلم الحجر بمحجن في يده، وطاف الأشواط الأولى وهو يقرأ قول الله تعالى عند فراغه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وحينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى كان يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحبتي الكرام،

يعني الآيات المرتبطة بالحج، الحديث عن الصفا والمروة والكعبة وعرفات والمشعر الحرام، كلها في كتاب الله في آيات ينبغي أن نستشعرها حينما نحج أو نتابع أعمال الحاج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موحدا، ولذلك يردد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله، أين أبي جهل؟ أين أبي لهب؟ أين فلان وفلان من عتاة المشركين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد فتح مكة قبل ذلك بقرابة السنتين، كان صلى الله عليه وسلم سيد الموقف في مكة منذ أن فتحها وهي تحت إمرة نبي الله عليه الصلاة والتسليم. وقد صدق الله وعده كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه وهو في الحرم. كان صلى الله عليه وسلم على راحلته لكي يسمع الناس ويتعلموا منه الدعاء والذكر صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك كان يعظم البلد الحرام. ولذلك كان حينما خطب صلى الله عليه وسلم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ إلى أن قال: إن الله قد حرمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأعادها مرارا في أكثر من موضع من مواضع الحج، ولذلك تكررت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وكلها تدل على حرمة هذا البلد وأن لا يؤتى فيه بما يظلم فيه الناس أو يظلم الإنسان فيه نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذه البلدة المباركة مكة المكرمة وما حولها من مشاعر مقدسة ينبغي أن يستشعر الإنسان فيها الهدوء، ولذلك السكينة وهي الاستقرار والوقار والوداعة لا بد أن يعني تكون حال الإنسان فيها في مكة المكرمة، ولذلك هي موضع سكينة، والسكينة يهبها الله لعباده ويتمثلها الإنسان، ولذلك هذه السكينة والوقار والإطمئنان تكون في عقل وقلب المسلم عندما يأتي إلى مكة وما حولها ويبتعد عن الاضطراب وعن أذى الناس. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أفاض من عرفات كان يقول للناس: السكينة السكينة. وكل من حج يدرك أن التحرك من عرفات إلى مزدلفة يأتي في ساعة واحدة عند غروب الشمس في لحظة واحدة، الكل يريد أن ينطلق، الكل يريد أن يسرع، الكل يريد أن يصل قبل غيره، بل ربما الناس في محادثاتهم: وصلنا الساعة 7:15، وصلنا بعدكم بدقيقتين، بعدكم بثلاث. ليس هذا من مطلوبات الحج. السكينة السكينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يوجه بالدرجة الأولى لمن يقودون السيارات أو يسيرون على أقدامهم أو بأي وسيلة كانت، فكان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع السكينة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع ذكرها القرآن الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإن كان الحديث عن السكينة في الحج فإن الإنسان يستشعر ما ورد في كتاب الله سبحانه.

0: وتعالى عن السكينة وما فيها من الجلال والقوة والشجاعة والهيبة والخشوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن التأكيد على السكينة في الحج بلفظها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيته من الحجاج بحد ذاتها تنزل السكينة في قلوبهم والطمأنينة في أنفسهم. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث التي أشرنا إليها يأمر الناس بالسير اللين، ولذلك ورد عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه من عرفات يقول: لم يزل يسير سيرا لينا. وفي رواية أنه كان يقول: عليكم بالسكينة، صلوات ربي وسلامه عليه. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر عرفات.
4: مع أشراقة شمس التاسع من ذي الحجة يتوافد الحجاج مبتهلين من كل حدب وصوب إلى مشعر عرفات، وقد تعالت أصواتهم نحو السماء بالتكبير والتهليل في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان. يطلق عليه عرفة، وجاء في القرآن الكريم بمسمى عرفات، وذكر حول تسميته أقوال متعددة ترتبط بالثقافة الإسلامية.
5: الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
6: بلا شك أنه قد ورد لمشعر عرفات عدد من المسميات، والحقيقة أن تعدد المسميات للمكان يدل على عظمته، ولذلك يعني تعددت أسماء مكة المكرمة وكذلك المزدلفة وكذلك منى. بالنسبة لعرفات حقيقة ورد فيها يعني عدد من الأقوال، ومنها أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك، ثم يقول له عرفت فيقول عرفت، ثم يقول عرفت فيقول عرفت، فسميت عرفات. وقيل أن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام المناسك ثم أوقفه بعرفة، فلما وصل هناك قال عرفت، قال نعم، فسميت عرفة. ما ذكر أن إبراهيم عليه السلام أتاها مرة وعرفها، فلما حج جبريل عليه السلام نظر إليها فقال قد عرفت، قد عرفت يعني عرفتها، لأنه كان قد أتاها قبل ذلك. ويقال في سبب ذلك أن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة، وقيل لتعرف العباد فيها إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية، وقيل لأنها مقدسة معظمة كأنها عرفت أي طيبت. ويقال أن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف فيغفر الله لمن يشاء. وقيل سميت عرفات بذلك لأن الناس يجتمعون بها ويتعارفون بها، وقيل سميت بذلك للصبر على لأواء يعني السير إلى الحج من أقاصي الدنيا وما يكابدونه في الوصول إلى عرفات، وهذا في لغة العرب.

0: بهذا المسمى. هذه مجموعة من هذه المسميات وقد أصبحت يعني اسما لعرفة، وهي تسمى عرفة وتسمى عرفات.
1: عرفات أو عرفة سهل منبسط، يقع خارج حدود الحرم المكي على الطريق بين مكة والطائف، ويبعد عن الحرم المكي 22 كيلومتراً.
0: معلوما حدود عرفة، ولها علامات مشهورة، ويحدها من الغرب وادي عرنة، ومن الشرق جبل سعد والتقاء وادي الوصيق مع وادي عرنة، ومن الجنوب بعض الجبيلات هناك تسمى جبيلات الرضوم، وأيضا من ناحية الغرب يعني منطقة مفتوحة لها حدود معلومة، ومن ورائها الخط السريع الرابط ما بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، ومن خلفه جامعة أم القرى. هذه يعني صفات معروفة لهذا المشعر، والدولة السعودية المباركة عنت بإيجاد الأعلام على الحدود الشرعية حتى يعلم الناس حدود هذا الموقف العظيم.
1: ومن أهم المعالم في عرفة التي يتنافس الحجاج في الوقوف بها طلباً للمغفرة والرحمة جبل عرفة، والذي يعرف بجبل الرحمة، وهو المكان الذي ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرناً خطبة الوداع التي أعلن فيها اكتمال رسالة الإسلام.
0: جبل عرفات تكمن الحقيقة أهميته التاريخية المرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكانته الدينية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حجة الإسلام، وهي حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، وقف في عرفات إلى جوار جبل الرحمة، جعل الجبل أمامه عن يمينه ووقف هناك عند الصخرات، فأصبح موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المواقف.
1: يقع جبل عرفة في الجهة الشرقية من المشعر، ويتكون من حجارة صلدة سوداء وكبيرة، وسطحه مستو وواسع، يعلوه شاخص طوله 7 أمتار لكي يتميز عن بقية الجبال.
0: هذا الجبل اكتسب الأهمية هذه من أن الموقف النبوي كان إلى جواره عند الصخرات، ويسمى هذا الجبل بجبل عرفات، هذا الاسم الأساس لهذا الجبل، ويسمى إلال، ويسمى النابت، ويسمى القرن، ويسمى قرين عرفات، ويسمى جبل الرحمة، اشتهر بجبل الرحمة يعني استشعارا من الناس ومن المسلمين ومن حجاج بيت الله الحرام لما يتنزل من الرحمات من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم على عباده المؤمنين في ذلك الموقف العظيم، وقد تركوا الديار والأموال والأهل لقصد بيت الله والتقرب إلى الله بالعبادة رجاء في المغفرة والتوبة.
1: يعد مشعر عرفات من أهم المشاعر المقدسة التي يؤدي فيها المسلمون مناسك الحج، لأن وقوف الحاج على صعيد عرفة ركن أساسي لا يكتمل الحج بدونه. يبقى الحجاج في هذا المشعر إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منه للمبيت في مزدلفة، وخيارات الوقوف على صعيد عرفات متعددة أمام الحجيج الذين ينتشرون على جنبات هذا المشعر المقدس.
0: الحقيقة أن هذا يعني يستدعي الحديث عن أهمية يوم عرفة وعرفة كمشعر. فعرفة هي ثالث المشاعر المقدسة، والحقيقة أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الإسلام، أو الركن الأعظم من أركان الحج، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة لم يحج، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف لم يصح حجه. والوقوف بعرفة من بعد زوال يوم 9 من ذي الحجة إلى فجر يوم 10، فمن وقف في عرفة في ذلك الوقت فقد صح حجه إن شاء الله، لأن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومن وقف بعد الزوال لزمه الوقوف بعرفة حتى الغروب، فلا يفيض من عرفات حتى

0: حتى تغرب الشمس، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه من أتى عرفة بعد الغروب فوقف بها ولو للحظة ولو لبرهة ولو لجزء من الوقت أصاب الحج وعد له وقوفا.
1: كما وقف الحجاج على جبل الرحمة، يقف الحجاج أيضا للصلاة في مسجد نمرة، والذي يعد من أهم المعالم في مشعر عرفات، حيث تمت عمارته ليكون ثاني أكبر مسجد من حيث المساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.
0: بنى المسلمون مسجدا في موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الآن بمسجد نمرة ويسمى مسجد إبراهيم. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام صلى في هذا الموضع كما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحج ميراثا من ميراث خليل الله إبراهيم عليه السلام.
1: لمسجد نمرة 6 مآذن وله 3 قباب و10 مداخل رئيسة، يحتوي على 64 بابا، وبه يصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وللعلم فإن المسجد كان صغيرا وكان في ضفة وادي عرنة الشرقية وليس في عرفات، ثم وسع وعمر عمارة حديثة في عهد مملكتنا العربية السعودية، وهي عمارة عظيمة أصبح يتسع لنحو 400,000 مصل في وقت واحد.
1: فبعد أن كان الحجاج يسيرون من مشعر منى إلى عرفات على طريق ترابي، أصبحوا اليوم يتوافدون إلى المشعر عبر القطار، هذا المشروع الأحدث على خارطة نقل الحجاج.
0: عرفات كانت صعيدا وكان فيها بعض الحيطان أو البساتين في أطرافها، وكان في طرفها قرية تسمى قرية عرفات، إلا أنها كانت صعيدا بريئا بيئيا يقف فيه الناس دون يعني خدمات أو يعني تنظيم، وكان طبعا موسم الحج يقاد من أمراء الحج ولكنها قيادة روحية، يعني التنقل حسب أركان الحج وحسب واجباته وفرائضه وصفته. أما في العهد السعودي الكريم فقد يعني نقل مكة والمشاعر المقدسة جميعها بما فيها عرفات نقلة تطويرية كبيرة، فقد يعني نظرت الدولة كيف تستوعب هذه الأعداد المليونية وكيف توفر لها خدمات راقية تتناسب مع روح العصر الذي نحن نعيش فيه، وتوفر لهم أداء النسك في طمأنينة وسلام وأمان ويسر وسهولة.
1: كما تم تطوير البنية التحتية للمخيمات وتطوير الممرات والأشجار وأعمال التمديدات الكهربائية وفقا لأفضل المعايير العالمية المتميزة من ناحية عزل الضوء والحرارة والماء ومقاومة الحريق والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.
0: اعتنت بأرض عرفات فمهدتها، واعتنت بالطرقات فشقتها، واعتنت بالإنارة فأضاءتها، واعتنت بالمياه فمدت شبكات المياه إليها وفي جميع زواياها وأركانها ومساحتها، واهتمت بمسجدها العظيم وهو مسجد نمرة مسجد إبراهيم عليه السلام، فوسعته سعة عظيمة حتى أصبح يبلغ استيعابه 400,000 مصلٍ، وأيضا قد وفرت في كامل الخدمات من المواضع ومن الإبنارة ومن التكييف ومن الصوتيات وما إلى ذلك، إلى جانب الحقيقة العناية بالساحات المحيطة بجبل عرفات باعتباره يعني مقصدا لكثير من حجاج بيت الله الحرام، وكذلك العناية بالمرافق الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومنها مستشفى منى مستشفى عرفات إلى القرب من جبل الرحمة، إلى جانب الحقيقة قوة إدارة الحشود في هذا المشعر.
1: تعمل الجهات في المملكة بكافة طاقاتها في أكبر تجمع بشري مر على التاريخ في موقع واحد لتسهل للحجاج أداء المناسك قبيل نفرتهم إلى مزدلفة في مشاهد مهيبة تحيطها السكينة.

الركن الخامس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم في شهر ذي الحجة عبر أثير إذاعة الرياض. ضيفنا الكريم الثابت لحلقات هذا البرنامج هو الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. حياكم الله يا شيخ.
1: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: أمر مهم جدا، ودي حقيقة أن تعطينا لمحة عامة عن المواقيت وأهميتها أيضا بالنسبة للحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمواقيت جمع ميقات. المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية يعني الزمن الذي شرع الله جل وعلا فيه الحج. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بين جل وعلا أن المواقيت الزمانية للحج هي أشهر معلومات، وهذه الأشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنهم من قال كالمالكية وشهر ذي الحجة، فإما أن تكون أشهر ثلاثة وإما أن يكون شهران وأياما عشرة من شهر ذي الحجة. وهذه الأشهر هي مواقيت لفرض الحج، بمعنى أن الحاج يفرض حجه ويدخل في النسك في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة في أوله. فإذا أوقع هذه الفريضة في هذه الأشهر فقد أوقعها في ميقاتها الذي بينه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. المواقيت المكانية هي أماكن تحيط بمكة المكرمة لجهات متعددة، من الجهات سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق. لا يمكن للحاج أو المعتمر الذي يأتي من فوق هذه المواقيت إلا إذا كان قاصدا للحج أو العمرة إلا ويحرم من هذه المواقيت. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه المواقيت وهو في السنة قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من أعلام النبوة، بحيث أن بعض المواقيت المكانية لم يكن وراءها قوم مسلمون، وهذا من الإعجاز والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعل ميقاتا لأن الله تعالى سيجعل هنا في هذه الجهة مسلمين يفدون إلى بيت الحرام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، المسمات الآن أبيار علي، فهي قريبة جدا من المسجد النبوي، وبينها

وبين مكة تقريبا ما يقارب 400 كيلو متر، فهذا ميقات أهل المدينة، بمعنى أن من كان من أهل المدينة وأراد أن يحج أو يعتمر ولا بد أن يمر بهذا الميقات وأن يحرم منه، سواء كان مر به برا أو جوا، ومن كان من غير المدينة ومر بهذا الميقات فإنه يحرم من هذا الميقات، بمعنى لا يمكن لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام. وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام ومن كان في جهتهم إذا مروا بالجحفة فإنهم يحرمون منها قبل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. قال ولأهل نجد قرن، أي قرن منازل، وهو الآن مسمى بالسيل الكبير، يسمى بقرن الثعالب. قد يشكل على بعض الناس وادي محرم، وادي محرم هو امتداد لقرن منازل، هو ميقات واحد، هذا طرف وهذا طرف، بمعنى يحرم أهل نجد سواء من السيل الكبير أو من وادي محرم، كله ميقات واحد. فمن جاء من نجد أو ما يجاورها أو مر من جهة هذا الميقات قرن المنازل فإنه يحرم بالحج أو العمرة منه. ولأهل اليمن يلملم، والآن سمى بالسعدية، ومن كان في جهة اليمن يحرم أيضا من السعدية. ثم جاء أيضا في حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، قيل إن التوقيت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا باجتهاد من عمر، لكن الصحيح أن عمر اجتهد، لأن أهل العراق جاءوا إلى عمر وسألوه أن يحد أن يضع لهم ميقاتا، فوقت لهم ذات عرق، فجاء أحد الصحابة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، فوافق رأي عمر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من موافقته الوحي لعمر رضي الله عنه. هذه المواقيت لما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، هن لهن، أي هذه المواقيت لمن لأهلها، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هي مواقيت لأهل هذه البلاد والجهات، وكذلك ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بشرط ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا وقع خلاف عند أهل العلم، هل كل من مر بهذه المواقيت وجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة وإن لم يكن قاصدا لهما؟ منهم من قال لا يمر أحد بهذه المواقيت إلا وهو محرم، وبعضهم استثنى من يكثر دخوله كالحطابين والحشاشين ومن كان في حكمهم، ومنهم من قال إن الحديث إنما قيد ذلك بمن أراد الحج أو العمرة، وهو الصحيح. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني أنه لم يدخلها حاجا، وهذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم مع أنه مر بالميقات. فالشاهد من هذا أن من مر على هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها إذا كان مريدا للحج أو العمرة. لكن من كان دون المواقيت، أي هو أقرب إلى مكة من المواقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنشأ، الله أكبر، أي من حيث أنشأ الحج أو العمرة، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا بالحج. لكن لو أراد شخص أفاقي دخل مكة لغير الحج، أو اعتمر ثم جلس في مكة فترة ثم رام أن يأتي بعمرة، فإنه لابد أن يخرج خارج الحرم بالعمرة، فيحرم من أدنى الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من عرفات، لابد أن يخرج إذا كان يريد العمرة. أما إذا كان مريدا للحج فإن ميقاته مكانه، فيحرم من مكانه الذي هو فيه. مسائل مهمة متعلقة بالمواقيت ويكثر السؤال عنها. شخص سافر إلى مكة لأجل العمل أو زيارة قريب، ولم يكن في برنامجه

0: أن يأخذ عمرة أو أن يحج، ثم بدا له بعد أن وصل إلى مكة أن يحج. فهنا إذا كان يريد الحج فيحرم من مكانه، لأنه حين مر بالميقات لم يكن قاصدا للحج. وإن كان عن له في مكة أن يعتمر فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة. وكذلك لو كان يعني مترددا، بمعنى هذا يحصل كثيرا، سأذهب إلى مكة وفي نيتي أن أعتمر إن تيسر لذلك، فعلق النية، فنقول النية معلقة، إن تيسر له العمرة أو الحج فإنه يحرم بالحج من مكانه، وبالعمرة إن كان داخل الحرم أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة. لكن إذا كان قد مر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات قبل أن يدخل مكة.
1: نعم دكتور، هنا تساؤل. أنا مثلا من نجد وكنت في المدينة عندي شغل، ومن ثم أردت الحج أو العمرة، هل يعني أنا عندي مثلا ميقات وهو قرن المنازل، ولكن أريد أن أحج عن طريق المدينة، هل أدخل بميقات أهل المدينة؟
0: نعم، بل يجب عليه ذلك. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا مر النجدي بميقات أهل المدينة وهو أبعد من قرن المنازل عن مكة فإنه لا يؤخر إحرامه إلى قرن المنازل. هذا يحصل لبعض الناس، وإنما يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يؤخر إحرامه. لو بعضنا يفعل هذا، يقول سأؤخر إحرامي أتمتع بالحلال إلى ميقات قرن المنازل، فبعض أهل العلم لا يصحح حجه وعمرته لأنه قد مر بميقات قبل هذا. لكن لو فعل وأحرم بالميقات الأدنى

0: الصحيح أن فعله قد صح وقد صححه بعض أهل العلم كما عند المالكية، وإن كان بعض العلماء يمنع من ذلك، لكن الأسلم والأحوط أنه إذا مر بميقات أعلى من ميقاته فإنه يحرم بالميقات الذي مر به إذا كان مريدا للحج أو العمرة.
1: نعم. أيضا هنا تساؤل يعني عن ذلك الحديث الذي ذكرتموه، حديث ابن عباس رضي الله عنهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن ثم هنا استدراك حول قضية أهل مكة، أهل مكة لمن ليس من أهلها، مثلا شخص أتى وعنده مثلا عمل مؤقت ولكنه يعلم أنه سيحج وفي نيته أنه مثلا سيعتمر، ولكنه أتى لينتهي من العمل ومن ثم يبدأ بالعمرة، حال هذا الرجل كيف يكون؟
0: لا بد يرجع إلى الميقات، مادام أنه مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة فواجب عليه أن يرجع. بعض أهل العلم لا يرى جواز دخوله أصلا بلا إحرام، والصحيح أنه يجوز إذا كان في نيته أن يرجع.
1: نعم.
0: فلا بأس بذلك، يدخل مكة ويقضي عمله الذي يريد، ثم إذا أراد أن يعتمر أو يحج يرجع إلى الميقات الذي هو له ويحرم منه. لو أنه لم يرجع فهنا وجب عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما، لأجل تركه الواجب والإحرام من الميقات. وغالب أسئلة الحجاج حول هذا الأمر أنهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام. لا بد أن نفرق بين أمرين، والتفريق بينهما دقيق.
1: لا.
0: وكثير ما يقع الإشكال من الحجاج في سؤالهم لا يفرقون بين لباس الإحرام والدخول في النسك. قد ألبس الإحرام وأنا في بيتي في الرياض، لكنني لا أدخل في النسك ولا أنوي إلا عند الميقات، سواء أحاذيه في الجو أو أصل إليه عن طريق البر. فلا يسمى محرما من لبس الإحرام وهو لم يدخل في النسك بنيته. كلامنا عن نية الدخول في النسك، فإذا وصل إلى الميقات الذي هو له أو مر عليه فهنا إذا لبى بالحج أو العمرة فقد دخل في النسك فقد أحرم. أما لباسه فلا يعد نسكا، وإنما هو عقد النية. طبعا التلفظ بها هذا مشروع، لكن نيته في قلبه أنه يريد العمرة يريد الحج قارنا متمتعا، ويسمي هذا النسك بلسانه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. قد يمر الحاج أو المعتمر بالميقات ويعقد النية ويلبي، لكنه لا يجرد نفسه من المخيط، يعني عليه ملابس المعتادة، فهو قد أتى بالركن وهو الإحرام، لكنه لم يتجرد من المخيط، فواجب عليه أن تجرد وأن يلبس الإحرام. إذا لم يفعل فهو قد وقع في محظورات في لبس المخيط وتغطية الرأس، فيفدي لأجل تعمده لبس المخيط. يعني مسائل جدا متعلقة بالإحرام، لا بد أن نبينها للمستمع الكريم حتى يسلم من الإشكالات في هذا.
1: نعم. قضية نية الدخول في النسك التي ذكرتموها قبل قليل دكتور، هي تنطلق من بداية النسك، بداية الإحرام الحقيقي عند المواقيت المكانية، صحيح دكتور؟
0: صحيح نعم.
1: وما الفرق بينها وبين المواقيت الزمنية؟
0: زمنية هو شهور زماني، ما يمكن يعني أن يأتي معنا زمانية هذه للحج،
1: الحج
0: أما العمرة فكل وقت.
1: نعم.
0: مشروعة في كل وقت، لكن لا يمكن للحاج أن يفرض أن يحرم بالحج في غير أشهره. لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان أو شعبان ما صح حجه.
1: نعم.
0: إلا على قول، لكن نأتي بالقول الصحيح المبني على الأدلة.
1: نعم.
0: يأتي بعض الناس يقول فيه خلاف، الخلاف لا يعد دليلا، وهذا لابد أن ننبه عليه، وإنما الدليل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. مسألة مهمة متعلقة بالإحرام يعني لو ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الحجاج والمعتمرين يعني يأتي إلى الميقات ويظن أن الصلاة في مسجد الميقات من النسك، وأنه لا بد أن يدخل هذا المكان، هو وضع لتهيئة الحجاج. فإن كان مستعدا متهيئا من بيته أو أخذ سكنا قريبا من الميقات وتهيئ واغتسل وهو مار بالميقات يلبي ويكفيه ذلك، ولا يلزمه أن ينزل.

0: وأن يدخل دورات المياه جلكم الله والمستمع الكريم.
1: مهم.
0: أيضا من المسائل المهمة قد يعن للحاج وهو في الجو مثلا أن يكون ناسيا للإحرام، هذا يحصل.
1: نعم.
0: فبعضهم يشكل عليه يقول ليس معي محرام إحرام، إذا لا ألبي ولا أدخل في النسك، هذا خطأ. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فأنا مثلا ذهبت إلى مكة وفوجئت أن ملابس الإحرام نسيتها في الرياض، أو مع الحقيبة مع الحقائب في الطائرة مثلا، يتعذر علي أن أصل إلى هذا اللباس، فهنا بكل سهولة يلبي الحاج، ينزع غترته أو ما على رأسه إن كان يلبس ويلبي بالحج، وعليه ملابسه الداخلية، وحج صحيح ولا فدية عليه حتى يجد الإزار فيلبسه والحمد لله تعالى. وهذا أمر جدا مهم، ويقع فيه خطأ كبير من بعض الحجاج والمعتمرين. فالدين بحمد الله تعالى فيه يسر وفيه سهولة بحمد الله تعالى.
1: نعم. هنا أيضا مسائل دكتور، قضية الإحرام وما إلى ذلك، هل يعني الغسل قبل لبس الإحرام واجب أو هو مستحب؟
0: مستحب للتنظف، هو ليس من النسك. كذلك إزالة الشعور،
1: نعم،
0: بالإبط وغيره، يظن الحجاج أنه من لوازم الإحرام أو من سننه، هو أنه يفعلها حتى لا يحتاج إلى إزالتها ويتأذى بها أثناء حجه. أصبح الآن الحج في أيام قليلة جدا، في السابق كانت شهور، فهذه الشعور تظهر ويتأذى بها الحاج. فإذا كان قد أزال هذه الشعور قبل أيام أو هو لا يتأذى بها، فلا يلزمه إزالة هذه الشعور. أيضا من الأشياء المتعلقة بالإحرام هو كذلك أن يطيب، من السنة يطيب بدنه. وقد قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت كنت أرى وبيص المسك على مفارق شعره، وبيص لمعان، أي هذا الطيب يلمع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطيب الحاج بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام. هذا من السنن التي ينبغي للحاج أن يفعلها. كذلك أيضا على الصحيح أنه ليس للإحرام سنة خاصة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة، فإن وافق أن صلى فريضة الظهر أو الفجر أو غيرها ثم أحرم بعدها فقد وافق السنة. ولو أنه توضأ ثم صلى سنة الوضوء وأحرم بعدها فلا بأس بذلك والحمد لله.
1: نعم. أيضا هنا تساؤل دكتور عن قضية الطيب. الطيب في البدن جائز، ولكنه في الإحرام
0: بل هو سنة.
1: نعم. ولكن إذا وضع الإنسان طيبا على جسده ومن ثم لبس الإحرام ويعني
0: أصابه،
1: نعم،
0: هو إذا أصاب الملابس الإحرام شيء من الطيب يغسله ولا شيء عليه، يغسل هذا الطيب الذي أصاب لباس الإحرام الإزار أو الرداء، ولا يضره ذلك بحمد الله تعالى.
1: نعم. قضية شرب الزعفران أيضا أو المشروبات التي يتخللها بعض الزعفران، هذا أمر الناس يتساءلون عنه بشكل كبير، وهذا أمر يعتبر مفاجأة أيضا لكثير من الناس.
0: أحسن فتوى علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ من كان حيا أنهم يمنعون من ذلك. وفي نظري أن الصحيح أنه لا يمنع المحرم من شرب القهوة المزعفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني طيب خالص. الزعفران في القهوة لا يشكل إلا شيء يسير جدا، ثم هو يمات طبخا، وأيضا هو يدخل إلى الجوف فليس طيبا، ولا يظهر له رائحة أصلا على من يشربه. فالذي يظهر لي الجواز، وأظن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي خلاف بعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يمنع المحرم ويمنع المرأة المحادة من شرب القهوة المزعفرة. ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز، لأن الطيب الذي فيه قد ذهب بهذه النار مع غليان القهوة، فلا يؤثر بحمد الله تعالى. أيضا من الأشياء المهمة التنبيه عليها ما يتعلق بالصوابين والتي تنظف بها الحاج، يعني تسألون عن بعض الشامبوات والصوابين التي يكون فيها طيب ورائحة، إذا كان